0: يدعو في بلاغ اليوم كافة المواطنين للإقبال على حملات التبرع بالدم وإنقاذ الأرواح. السيطرة على الحريق الذي نشب مساء أمس مصنعا للأدوية في المنطقة الصناعية بجبل الوسط من ولاية زغوان، ووحدات الحماية المدنية وأعوان الغابات بولاية سليانة تتمكن من السيطرة على حريق نشب بأحد مزارع الحبوب بمعتمدية سليانة الشمالية. الصندوق العالمي للطبيعة في شمال إفريقيا يعلن أمس دعوة لتقديم الترشحات من أجل إنشاء منصة رقمية تهدف إلى تحديث منظومة مكافحة حرائق الغابات في تونس. في الشأن الدولي، واشنطن وطهران تتوصلان لاتفاق سلام رسمي ينهي الحرب ويوقف بشكل فوري ودائم جميع العمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك الجبهة اللبنانية. ورئيس الوزراء الباكستاني يعلن أن اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران سيبرم في سويسرا يوم الجمعة المقبل. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصدر أوامر للجيش الأمريكي برفع الحصار البحري على الموانئ الإيرانية، ويؤكد أن الجانب الإيراني سيفتح مباشرة مضيق هرمز أمام السفن دون فرض أي رسوم. نائب وزير الخارجية الإيراني يقول أن محادثات 60 يوما ستناقش الملف النووي ورفع العقوبات وقرارات مجلس الأمن، إضافة إلى مناقشة إعادة الأعمار وتحديد آلية لمراقبة التزامات الطرفين. شكرا على المتابعة، مع تحيات مريم الغربي.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tm.
2: اسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في سليانة على 104.97 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94 FM.
3: كيجي الليل تبدل الأصوات،
4: تبدأ القصص،
3: نصغي إليك، فتحدث إلينا.

0: حنين مع سعيدة الزغبي.
1: احنا في العادة نعملوا ثلاثة سوايع، لكن الليلة كما قلت لكم ساعتين فقط، على هذيك باش نختموا موعدنا الليلة من شدون وحنين مع صوت سيدة الطرب العربي أم كلثوم في عودت عيني على رؤياك، وهي من إنتاج سنة 57 من تلحين رياض الصنباطي ومن كلمات أحمد رامي. اسمعوا استمتعوا، تصبحوا على خير.

0: تسمعوا برامج ليبيا الوطنية في بنزرت على 102.6 اف ام، في جندوبة وباجة على 99.9 و 97.2 اف ام، في الكاف على 104.9 اف ام.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم من الإذاعة الوطنية التونسية، نحييكم ونقدم إليكم موجز ثانية فجرا للأخبار. في المكسيك المنتخب الوطني لكرة القدم يستهل عند الساعة 3 من فجر اليوم الاثنين مشاركته في النسخة 23 من كأس العالم لكرة القدم، وذلك بمواجهة منتخب السويد. بإشراف وزارة الصحة وبمبادرة من الجمعية التونسية لأمراض الغدد الصماء والسكري والأمراض الاستقلابية، الحملة المتنقلة للتوعية والتقصي حول اضطرابات الغدة الدرقية التي انتظمت أمس الأحد بمدينة تبرقة تتمكن من تأمين 200 عيادة طبية ومن إنجاز 130 تحليل تقص بهدف تقريب خدمات الوقاية والكشف المبكر من المواطنين. الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية تحذر كافة المواطنين من موقع إلكتروني احتيالي يقوم بانتحال هوية مؤسسات مالية من خلال استنساخ تصميم ومحتوى موقعها الرسمية بهدف تضليل المستخدمين وإدراجهم إلى إدخال معطياتهم الشخصية والحساسة عبر استمارات مشبوهة. والوكالة تدعو كافة المواطنين إلى توخي أقصى درجات الحذر وعدم التفاعل مع هذا الموقع أو تزويده بأي معلومات شخصية أو بنكية أو كلمات عبور. رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف يعلن التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران، وبين أن التوقيع سيتم يوم الجمعة المقبل في سويسرا، موضحا أنه مع دخول الاتفاق حيز التنفيذ سيعمل الوسطاء على تسهيل سلسلة من الاجتماعات هذا الأسبوع. والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد إتمام الاتفاق معلناً رفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية، وأن الاتفاق مع إيران سيضمن في نهاية المطاف بقاء مضيق هرمز بدون رسوم بشكل دائم. من جانب آخر، طهران بدورها تقر أن نص الاتفاق أصبح نهائياً. الجانبان الأمريكي والإيراني يعلنان الوقف الفوري والدائم للعمليات على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. وبيان مشترك لقادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا يرحب بمذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران ويعتبره إنجازا دبلوماسيا مهما وفرصة لإعادة الاستقرار الإقليمي، وأنه سيمهد الطريق نحو اقتصاد عالمي أكثر حيوية وشرق أوسط أكثر أمنا. نفس البيان يدعو إلى تنفيذ سريع وكامل للاتفاق بين واشنطن وطهران واستكمال المفاوضات التفصيلية. شكرا على المتابعة، مع تحيات مريم الغربي.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .ام.
3: اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، أعلام الفن التونسي من البارح لليوم.
1: توفيق الناصر.

0: أحمد حمزة.
1: هي هي مولات الخلة الخمرية، هي هي مولات الخلة الخمرية. خرجت بمقروني نتصيد في الغابة صادتني هي، خرجت بمقروني نتصيد في الغابة صادتني هي هي، والله هي مولات الخلة الخمرية.
0: معكم بدينا ومواصلين الطريق. تونسية 100%
2: إذاعتنا الوطنية.
3: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
0: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في سليانة على 104.9 و 97.2 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و 105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.

0: Au studio Le Mondial.
1: Au studio Le Mondial.
2: صباح النور، أهلا وسهلا بكم في هذا التوقيت الاستثنائي، الساعة الثانية صباحا من يوم الاثنين 15 جوان 2026. أقل من ساعة ما زلت وصلنا عن اللقاء المرتقب بين تونس والسويد لحساب الجولة الأولى في المجموعة السادسة لكأس العالم 2026، كأس عالم ثلاثية التنظيم أمريكا كندا والمكسيك. مباراة أولى في مجموعة المنتخب الوطني التونسي انتهت تقريبا منذ ساعتين بين هولندا واليابان، قسمة أخيان 2-2. إن شاء الله المنتخب الوطني التونسي يحقق أول نقطة لملاء أول انتصار في هذه المجموعة، وإن شاء الله الناس اللي تتبع فينا مستمعي ومستمعات الإذاعة الوطنية التونسية اللي فايقين باش يكملوا معنا اليوم استوديو المونديال إلى غاية السادسة صباحا، واللي حتى الغالب غلب النوم ورقد يقوم يلقى المنتخب التونسي متصدر للمجموعة بثلاثة نقاط. راي مش كابوس وإنما حلمة جميلة، إن شاء الله نقوموا ونفيقوا على هذا الانتصار وعلى هذه المرتبة الأولى في المونديال. سعيد جدا وأن يكون معايا نزار خنفير المدرب والمحلل. سي نزار مرحبا بك.
3: مرحبا.
2: صباح الخير ولا مساء الخير؟
3: صباح الخير.
2: صباح الخير. هكا دخلنا في نهار اثنين
3: طبعا. لازمنا ديما فايقين، خاطر لازمنا نقولوا واثقين باللي موجود، وقبل كل شيء نسلم على الجماهير نتاعنا وبالاخص المستمعين نتاع القناه نتاعنا.
2: ايش رايك في الاستوديو الجديد؟
3: ياسر مزيان، ياسر حلو. معناتها جيت وقداش من مره، من المره هذه انبهار كبير في حله جميله جميله، وان شاء الله عرقوب خير على المنتخب.
2: ما انا باش ترجع معنا ان شاء الله نهار الاحد، وانت ترجع معنا ان شاء الله جمالي بعد
3: كان نربحوا
2: الجوله الثالثه. لا لا ان شاء الله نربحوا. مرحبا بك نزار المدرب الوطني السابق وعديد التجارب الثريه مع الانديه التونسيه والخليجيه وحتى الافريقيه، سجل حافل. سي نزار خنفير رضا جدي، مرحبا بك رضا.
4: لبيب نهارك زين،
2: نهارك طيب،
4: نهار الانتصارات، نهار الفرحة، ومبروك كذلك الاستوديو الجديد اللي بصراحة حلة جديدة. إن شاء الله يكون مبروك علينا وعلى المنتخب ويكون بداية مشوار جديد في الإذاعة الوطنية وخاصة مع منتخبنا.
2: إن شاء الله. وأنت تجارب عديدة مع المنتخب الوطني التونسي، تبارك الله، تجارب في عديد الأندية أيضا التونسية والخليجية والإفريقية، باع وذراع في التدريب. مرحبا بك رضا، وسعيد جدا انه باش تكونوا موجودين معنا. اكيد عندنا الخبره وعندنا الشباب، عندنا الطموح. نبيل الجبالي المدرب، اكيد تجارب ايضا عديده، سبورتينغ بن عروس، جمعيه مقرين، الاولمبي للنقل، شبيبه العمران، واخيرا نادي قلوه السعودي اللي توج بالصعود في السعوديه الى الدرجه الاولى، ما يعادل الثانيه، هكا ولا؟
3: اكيد
2: اكيد. مبروك. أكيد. مع خونا وصديقنا
3: خليل عبيد.
2: خليل عبيد يعطيك الصحة،
3: وجهوا له التحية.
2: مرحبا بك نبيل،
3: يعطيك الصحة، شكرا على الاستضافة، مبروك الاستوديو والألوان نتاعو كيما لون الدراب نتاع تونس، اللون الأحمر. إن شاء الله والله إن شاء الله يكون طالع خير على المنتخب وعلى الناس الكل. إن شاء الله اليوم معناها نعمل انتصار يخلينا في الدور الثاني في كأس العالم
2: إن شاء الله.
3: هذا معناها نتمناه الناس الكل، رغم كما حكى سي نزار في الأوف من بكري الانتقادات وكل شيء، لكن نحن الناس الكل رانا ورانا المنتخب، وإن شاء الله معناها ينورنا، وإن شاء الله معناها نفرحوا.
5: وهذه أما أهم نقطة، نحن ديما ورا المنتخب ونخب. واللي يابط سورتنا هذاك اللي زلنا نشجعه زلنا نقفوا معه، هذاك المهم. قبل كل شيء الراية التونسية هي قبل أي لاعب وأي منشط وأي مدرب وأي رياضي.
2: يعطيك الصحة، ما نساوش لطفي خالد وقاعد يحضر يقوم بالحركات الإحمائية للتعليق على مباراة تونس السويد في الكواليس. لطفي خالد بمريول المنتخب الوطني التونسي، المريول الأحمر. حافظ لي على صوتك لطفي، ننتظر صيحات إن شاء الله الأهداف بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي. أيضا في الكواليس الفريق الذي يشتغل معنا ويسهر معنا، كريم المد. مرحبا بك كريم على الأجهزة التقنية، عبد فلسطين في التنسيق، وفاروق الزارعي في الإخراج الإذاعي التلفزي والديجيتال، وأكيد أنه استوديو المونديال، وأيضا بقية البرامج المستحدثة في خلال مونديال أمريكا كندا المكسيك. باش يكون تحت رعاية البنك الوطني الفلاحي. البي ان اللي تساهم معنا ان شاء الله في نشر الفرحة بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي. ايضا نسيو سبورتاك شركة الازياء اللي اهدت لنا ازياء المنتخب الوطني التونسي، واكيد اعضاء قسم الرياضة باش يكونوا كلهم ان شاء الله لابسين مريول المنتخب الوطني التونسي تيلة المونديال. ايضا كل الشكر للمعز سبور لصاحبها معز الهاشمي مع تمنياتنا بالشفاء العاجل الوالدته، ان شاء الله ربي يشفيها ويعافيها سي معز. ثم المساهمين في استوديو المونديال ان شاء الله بالتوفيق والنجاح للمنتخب الوطني التونسي. لكن قبل ما نحكيه على المنتخب الوطني التونسي وعلى التشكيله اللي باش ينزل بها صبري اللموشي ضد السويد، هولندا اليابان سينيزار 2-2، مباراه مشوقه، مباراه حماسيه، مباراه قويه،
5: مشوقة من دقيقة الأولى دقيقة الأخرى. معناتها تشوف أنت قوة الفريق الهولندي اللي هو داخل المجموعة كفافوري على المجموعة، ولكن أنا انبهرت بصراحة بالمردود بتاع الفريق الياباني، وبالأخص الشخصية اللي موجودة عند اللاعبين. معرفة كل ما هم منهزمين في 1-0 رجعوا في المباراة، وخاسرين 2-1 ورجعوا في المباراة. هذا يدل على قوة شخصية الفريق. فنيا كان من أحسن المباريات بعد المباراة اللي تلعبت بين البرازيل والمغرب. هذه المباراة كانت معناتها في مستوى نوعا ما عالي، هذا اللي ننتظره. معناتها احنا بعدين مش نلعبوا ضد الفريق الياباني والفريق الهولندي، هذاك علاش المباراة هذه متاعنا ضد السياد هي مهمة. وقت تبدا المونتام تاع التورنوا وتاخذ 3 نقاط تتصدر المجموعة، هذا هو المبتغى في السهرية هذه. ولكن نرجع في المباراة على المباراة هولندا واليابان، تشوف نوعين من اللعب. الهولندا تستعمل القوة البدنية متاعها وبالخص طولة القامة، هذاك علاش
2: عندهم أكثر من عندهم 8 ملعبية يفوق طولهم 180 هولندا هي والسويد. حتى السويد منافسنا اليوم 8 ملعبية 190 فما فوق باش تفهم. اليابان عندها زوز ملعبية متر أكثر من 190، تونس 3 ملعبية من 190 فما فوق، باش نفهم كنت جبت على الطول. أيه. هاي شويه ارقام معناها
5: هذوما الارقام. ونقول لكم صراحه حتى هذه الارقام تصلح للمنتخب التونسي وقت يلعب ضدهم باش يعرف المحاصره، بالاخص في الكره الثابته، خاطر الكره الثابته وقت طول القامه تاثر نوعا ما. ولكن رغم طول القامه نتاع الفريق الهولندي، الفريق الياباني يعرف كيفاش يتصرف في المباراه، وعرف رغم اللي هو معناتها قبل هدف على كره معناتها كره عاليه بالراس تسجلته، ولكن في
2: نفس سجل بالراس في الثانيه امامته القامة.
5: هم في العقد عدلوا في اخر دقائق نتاع المباراة
2: كمادات في 89
5: بالراس. معناتها تشوف انت نوعية اللعب نتاعهم مغايرة. الفريق الياباني يعتمد على الفنيات والسرعة، هذه هي أهم نقطة الموجودة في الفريق الياباني. ولكن في نفس الوقت تشوف أنت الفريق الهولندي يعرف كيفاش يمسك بزمام الأمور. لابوسيسيون دو لابال كانت كبيرة ياسر الفريق الهولندي، وهذاك علاش خلى نوعا ما مباراة ممتازة في الدور الأول.
2: نبيل 4 أهداف تسجلوا في الشوط الثاني، الشوط الأول 0-0 رغم 4 أهداف. هذا شنو يرجع للياقة البدنية العالية لزوز منتخبات، يرجع للحنكة والدهاء متاع لزوز مدربين اللي يقرأوا كل واحد قرأ المنافس متاعه، وفك ممكن التلامس متاع حراسة المرمى والشباك متاع المنافس. علاش ال4 أهداف جاءوا في الشوطين؟ هو تقريبا كانت بعد في نفس الوقت نحن نتحدث ونرجع للمباريات اللي تلعبت، أغلبية الأهداف سجلت في الأشواط الثانية، وأغلبية الأهداف الحاسمة تسجلت في 5 دقائق الأخرانية. آخرها هدف الكوت ديفوار ضد الإكوادور دقيقة 89، وأول 3 نقاط لمنتخب إفريقي في هذا المونديال. كوت ديفوار نذكر انتهت مباراة منذ حين ضد الإكوادور بهدف مقابل 0.
3: لبيب نحن نعرف أنه الشوط الثاني ديما شوط المدربين، وأكيد زوز فرق معناها، والفرق اللي انتصرت وسجلت في الأشواط الثانية كانت ثم معناها نقوله نحن عرف الفريق الآخر ودرس الفريق الآخر على ذاك معناها تسجل الأهداف. ما تنساش كانوا الفرق الكل خايفة من انتقبل أهداف من الشوط الأول، ما كتعرف تعرف انت معناها كاس العالم معناها اقل هدف ينجم يخلي معناها ارتباك بالنسبه للفرق وينجم ينهزم معناها من الشوط الاول. الفرق الكل ما تحبش تقبل من الاول, تحب معناها فتره معناها تستنى تشوف وين ماشيه اللعبه, تشوف قوه المنافس, تشوف معناها الفرق الاخرى. انا بالنسبه لي انا اليابان وهولندا زوز معناها مدارس كرويه, زوز فرق معناها كل واحده عندها قوه. قوه بالنسبه لليابان كما حكينا كما حكى سينيزار عندها السرعات, عندها الفنيات, عندها تغيير النسق في 30 متر الاخرى. بالنسبه لهولندا عندها الكونسرفاسيون معناها وكل شيء, عندها الكرات الثابته كانت قويه اكثر من من الفريق الياباني. سو سون دو غرو مورسو بالنسبه للكيب ناسيونال بتاع تونس. الحل الوحيد انها تنتصر على السياد خاطر زوز فرق معناها قوه قويين اكثر من من من المنتخب السيادي حسب شفنا المقابله هذه.
0: نرجع جوست نعرج على السؤال هذايا نتاعك. معناتها في الشوط الاول راهو ديما اغلب الاحيان واحد يتربص ويعرف يتربص نقاط القوه ونقاط الضعف نتاع الفريق هذاك, ولكن في نفس الوقت راهو في الامور البدنيه في الدوزيام تاع المدافعين ينقص رده الفعل نتاعهم, رده الفعل نتاعهم يصير عليهم ضغط معناتها كونتينيو معناتها ورا بعض مسترسل مع بعض بطبيعه الحال
3: تصير تكون ثم اخطاء
0: وقت يصير ثم الاخطاء ثم الاهداف, وهذاك علاش دائما في الشوط الثاني يكونوا الاهداف اكثر.
2: رضا مدرب المنتخب الياباني هاتشيم مورياتسو من عام 2018 على راس الكبر, وقبلها 2017 كان في منتخب اقل من 23 سنه, وقعد 3 سنين في نفس الوقت معناها نقولوا عامين عام اقل من 23 سنه وعامين اكبر واقل من 23 سنه, وكمل مسيره مع المنتخب الاول استمراريه كبيره. ونظن انه منتخب اليابان في طريق صحيح, يتعادل اليوم مع هولندا في المباراه الافتتاحيه كما قلنا وكما قال نزار, وأنه في كل مرة يتأخر في النتيجة ويسجل وسجل في الأشواط الثانية, هذه ظاهرة خدمة بتاع مدرب.
4: 2002 روجي لومير جاء لتونس, جابون تعرفش عملوا, خذوا احنا خذينا روجي لومير, هم خذوا مدير تكوين كلير فونتين في الشبان. يعني شوف ليدي, احنا مشينا باش ناخذوا نتيجه حينيه, يعني كيفاش ليكيب سينيور هما مشاو باش هزوا لو برومي اوم نتاع ديريكسيون تكنيك في كلير فونتين باش يخدموا ان بروجي ا لون تيرم. وفعلا وهنا معناتها كلامك صحيح 100%,
2: مدرب محل
4: مدرب خلينا
2: نزيد الكلمه
4: نون سولمون نون سولمون مشى باش عطى الخطوط نتاع تكوين, رسخ ثقافة لأبناء البلد, وبالتالي جابون تدريجيا بعد جات روسي كانت ذكرشي وخلى إرث كروي للناسيون هذية اللي نون سولمون خذات المشعل, بنات كما يجب استمرارية في جابون. هذه الاستمرارية أعطت النتيجة مش كانت تورة, أعطت النتيجة في 2002 كانت تذكر أعطت النتيجة وصلت دومي فينال,
2: ممكن نظم أي نظم منظم وقتها
4: منظم للبطولة. لكن حتى في المباريات ما قبل المونديال شفناه ضد البرازيل كيفاش انتصر على البرازيل, يعني الفريق خذا
2: مصنف 18 عالميا,
4: يعطيك ألف صحة أنت تو خذيتها قلت لي مصنف في التصنيف عالمي. في التصنيف أصبح من ضمن الأكابر, وأكثر من ذلك كرة القدم اليابانية قبل احنا نسموها كي الآلة اليابانية, لكن اليوم فما الدون فما لابرواس تكنيك فما التات, اليوم فما هدف بالراس, هدف الثاني في نهاية المباراة بالراس كامادو ماركاه بالراس, فما كذلك العمليات الجماعية السرعة في الأداء, هذوما كلهم صفات يعني اخذاهم اليابان وبدأ يتحسن في كرة القدم, وهذه الصفة اللي تميز لناسيون اللي قاعدين يخدموا بالقداء. لكن كمباراة أولى اليوم ما بين هولندا واليابان
2: مساو زوز غيابات بارزة في اليابان, مينا مينو موناكو وميتوما برايتون معناها من أبرز اللاعبين في المنتخب الياباني.
4: هذا هو اليوم الفريق ما تأثرش بالغيابات نتاع اللاعبين اللامعين نتاعه, يعني هو فريق
2: مهاجمين
4: فريق يعطيك صحة زوز مهاجمين
2: وجناح أيس
4: ثم فريق مجموعة. وقت اللي توصل عندك قوة شخصية في الدقيقة تقريبا 86 توصل تعدل سيكو ليكيب على ينفرج دو كاركتير يعني ما توقفش وهذا 89 عفوا مش 89 فورس دو كاركتير وهذا يلزم احنا كفريق ان شاء الله اليوم عندنا مباراه ما يهمناش في شيء هذا لان عندنا سويد لكن هذوما الحاجات يلزم ناخذهم بعين الاعتبار لانه عندنا مباراه تجمعنا بهذا الفريق
2: اكيد دونك وذاك علاش مهدنا نحن بدينا تو
4: يعطيك الصحه دونك يفو كون تيان كونت يلزم ناخذوا بعين الاعتبار الشيء هذايا لكن لا ننسى ان هولندا شوط اول وهذه حقيقه كان متميز نسبه امتلاك احسن فرص اكثر في حين اليابان الشوط الثاني هي اخذت الدسو والدليل انها رجعت في المباراه. اخر حاجه نقولها هي كون راه مباراه اولى في المونديال دونك ما تعطيش القيمه الحقيقيه
2: مش مقياس مش معيار
4: لا لا, لا لانه وهذه عاده مش اليوم برك مش كاس العالم هذه كل ما يتقدم كاس العالم كل المعطيات تزيد تتاكد وتتحسن في اللي ناسيون الكل
2: حتى هذا ممكن رضا في المباريات اللي ممكن فيها تباين في المستوى كيما المانيا وكيراسا مش كيما هولندا واليابان دخلوا في المعمعة مباشره
4: باش نعطيك مثال فرنسا كل مره تهز

0: المباراة الثانية والثالثة أو
1: وجه لا آخر. مازال يعني مش خسارة المباراة الأولى يعني نهاية المونديال.
0: فالريتم تاع الكومبيتيسيون يتحسن مع تقدم المباريات في تقديري.
1: به توا تفضل نبيل.
2: النقطة أي النقطة نتاع الاستمرارية كنشوف أنت معناها المنتخب الياباني ولت عنده معناها طابع ولت عنده معناها مدرسة تاو اليابان معناها في كرة القدم. هذا خطر ثم كونتينويتي اللي هي مفقودة عنا نحن معناها كل ستة شهور مدرب وكل ثلاثة شهور ومش حتى المدرب مش حتى المدرب الأول معناها حتى في الإدارة الفنية حتى معناش بروجي اللي حكينا فيه ديما معناش بروجي كيما اليابان أخذت كلير فونتين اللي كنا نخدموا بها كلير فونتين قبل عنا ما خذيناش ما وصلناش بها على ذاك معناها ديما في تخبط معناش طابع يميز
1: معناش رؤية واضحة
2: معناش رؤية
1: برنامج طويل للمدى
2: هذا هي المشكلة بالنسبة للنقطة هذه.
3: يعني أنا أقول لك صراحة أخويا لبيب معناتها الاستمرارية هي سبب النجاح نتاع أي فريق وأي اي مشروع باش تعمله هي الاستمراريه. احنا في تونس ما نستعرفوش بالاستمراريه لا في اللاعبين لا في المدربين لا في المسؤولين حتى رؤساء الجمعيات. هاك تشوف رؤساء الجمعيات عام عامين بدل عام عامين بدل هذه الاشكاليه الكبيره. ولكن في حتى في المنتخبات انا تشوف انت شنو صاير في الفتره الاخيره بطبيعه الحال هذا النتيجه نتاعو تخلي نوعا ما النتائج سلبيه.
1: به قبل ما نواصلوا الحديث والنقاش والحوار الممتع معكم في استوديو المونديال مباشرة إلى مونتيري في المكسيك عرفات الحمروني مراسل الإذاعة التونسية. عرفات مرحبا بك صباح النور بالنسبة لي نحن في تونس ومساء الخير بالنسبة لكم أنتم في مونتيري. مرحبا يا عرفات.
4: مرحبا بك ومرحبا بكل المستمعين اللي ما زالوا ساهرين شفرجوا في المنتخب الوطني التونسي
1: حتى اللي راقدين باش يقوموا يا عرفات نصيف ساعة معمرين المونديال حتى يقوموا تهنى
4: بالضبط. نتصور معناتها التوانسة كل يوم ورا المنتخب سواء هنا في المكسيك ولا خاصة التوانسة اللي باش يتبعوا المنتخب من تونس من مختلف أنحاء العالم. هنا في ملعب بي بي في ملعب الشيخ يحتضن بعد دقائق مباراة المنتخب التونسي والمنتخب السويدي. هنا كنا حكينا في المداخلات الأولانيين على ممكن الهينات الخاصة بالتنظيم هنا في المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية. أنا نجم نقول لك اليوم رسميا حسب رأيي الشخصي على الأقل أنه بعض مباريات خلينا نقول كأس إفريقيا باش ما نكونوش قاسين ياسر، لكن مباريات كأس إفريقيا اللي تلعبت في المغرب كانت منظمة أكثر برشا من اللي شفناه اليوم. تدافع في الباب، البيبان الكل مسكرين، عناصر امن ما هيش فاهمه حتى شيء ينعطوك على بلاصه تمشي لبلاصه اخرى. حقيقه تنظيم هنا نتاع المونديال في المكسيك والولايات المتحده وكندا الحقيقه الى حد الان على الاقل خارج الموضوع في انتظار التدارك اذا كان فما تدارك. هذا فيما يخص التنظيم نتاع المونديال. منتخبنا الوطني التونسي كما نعرفوا الناس الكل يلعب بعد شويه مباراته الاولى في المونديال هذا، تشكيله رسميه موجوده واللاعبيه حاضرين باش يواجهوا منتخب السويد. في التشكيله الرسميه نحكيو على مهيب الشامخ في حراسه المرمى، نحكيو على كل محمد امين بن حميده عمر الرقيق ومنتصر طالبي في محور الدفاع. وسط ميدان يتكون من الياس صخيري راني تدير حنبع المجري، وخط هجوم يتكون من الياس سعد وانيس بن سليمان. هذا فيما يخص تشكيله المنتخب الوطني التونسي اللي باش تواجه منتخب السويد بطبيعة بعد دقائق من الآن في ملعب بيبي فيا. جماهير تونسية وصلت هنا، جماهير تونسية تقريبا عددها في حدود 1000 مشجع تونسي موجود هنا في المكسيك لمؤازرة المنتخب الوطني التونسي. الأعداد ذا على فكرة مرجح أنه يكون أكثر خاصة في المباراة الثانية مباراة اليابان، منتظر أن يجيوا أكثر مشجعين تونسة من مختلف أنحاء العالم.
1: عرفت الطقس حاليا قديش درجة الحرارة؟ الرطوبة تقريبا
4: درجة الحرارة ما فيهاش مشكل، يعني درجة الحرارة تقريبا تواليل بريسك يعني مغرب، فما فماش درجة حرارة عالية. ممكن في أوقات أخرى من نهار كان درجة حرارة عالية جدا، لكن هنا الخاصية متاع الملعب هذايا أنه جاي مقابل جبل. ممكن شافوا خاصة اللي شافوا صور ملعب على الانترنت يلاحظوا أنه الملعب مطل مباشرة على الجبل هذايا، جبل هذا محاط بالغيوم، بالتالي الرطوبة هنا عالية وعالية وعالية جدا. وذي حاجة على فكرة تنجم تخدم منتخبنا التونسي شوية. علاش؟ على خاطر منتخبنا التونسي هو المنتخب الوحيد في مجموعة المتواجد في مدينة مونتيري من أول ما جاء لليوم. باقي منتخبات المجموعة موجودين في الولايات المتحدة الأمريكية بما فيهم المنتخب السويدي اللي المركب متاع المعسكر متاعه

0: والإقامة نتاعو موجودين في مدينة دالاس الأمريكية، اللي هي مدينة فيها أقل رطوبة من هكا، بالتالي عامل الرطوبة صحيح موجود، صحيح مخنوقة شوية كما نقولوا، غاطة شوية نحن بلغتنا، لكن منتخبنا التونسي ينجم يستفيد شوية من العامل هذا، بما أنه منافسه باش يعاني أكثر من عامل الرطوبة نتاعو.
1: يعطيك الصحة عرفات الحمروني، ما عادش إذا كان عندك إضافة أخيرة، وتو نرجعوا لك إن شاء الله بعد المباراة. مشكور جدا عرفات الحمروني مراسل الإذاعة التونسية. سوء تنظيم سينيزار في المكسيك، اللي رغم أنها نظمت قبل في مناسبتين، هذه المناسبة الثالثة عند الرقم القياسي في تنظيم كأس العالم، ولكن فوضى عارمة. وعرفات يقول حتى في أمريكا، حتى في كندا، فما سوء تنظيم خاصة في الدخول إلى الملاعب.
2: تنظيم كارثي في الكأس العالم هذا، بعد ما شفنا اللي صاير كسوة في روسيا ولا بالأخص في قطر، نيفو طلع برشا. وقت يشوفوا شو اللي صاير تو كسوة في أمريكا ولا في كندا ولا حتى في المكسيك، وها تو خونا مزركي معناتها صرح بالكلام هذا، معناتها هذا غير معقول. معناتها في كأس العالم، في تظاهرة عالمية، اللي نحاولوا بقدر الاستطاعة باش نكونوا نعطيوا الوجه الحقيقي نتاع البلاد ونتاع كأس العالم ككل، بصراحة معناتها خيبة أمل لكل الرياضيين، لكل المتابعين كرة القدم. أنا ولكن نعرض هذا في الكلام نتاعو، الرطوبة تأثر أكثر من الحرارة، الرطوبة راهي تأثر على اللاعبين. صحيح احنا سبقنا بخمس أيام ولا جمعة واحنا نحضروا في الماتش هذيك في المنطقة هذيك، ولكن التأثير يقعد ديما هو، ما نجموش نستنسوا بالرطوبة، ولكن التأثير
1: 15 يوم
2: والتأثير يصير أكثر شيء في الشوط الثاني. الشوط الثاني يتعبوا الملاعبيه كل، مش كان على تونس، مش كان على الفريق نتاعنا برك، على الزوج فرق، على الطاقم التحكيمي، على الناس الكل الموجودين على ارضيه الملاعب،
1: حتى على الجمهور،
2: ولكن وحتى على الجمهور الحال، ولكن هذا ماهوش عائق باش يوقف الملاعبيه باش بالروح الانتصاريه نتاعهم ينجموا يتفادوا المشاكل هذوما.
3: حبيت يمكن تسالوا على الارتفاع، كان فما ارتفاع اكثر يولي يمكن في صالح
1: 2000 مونتينيري يولي يمكن في حتى نقول لك بالضبط، هي فما ماش برشا الارتفاع بالنسبه لي، هذه مش الارتفاع مش برشا. مدينه مونتيري الارتفاع 537 متر، لا 537 متر عندي، اي معناها ماهيش مرتفعه برشا كيما مكسيكو اللي الارتفاع اكثر من 2000 متر. لعب فيها المكسيك مباراه الافتتاحيه.
3: نرجع لك لبيب، قطر طلعت البارة طلعت البارة خاطر عملت تنظيم كاس عالم، معناها اقوى حاجه، معناها
1: عالمي
3: اكثر
1: اسم
3: من
1: اسم
3: على مسمى. تو 48 فريق اللي انا نشوفها الحقيقه معناها
1: عملية تسويقية اقتصادية،
3: نقصت من قيمة كأس العالم أكثر،
1: تجارية
3: 48 تجارية،
2: وتلعب على
3: ثلاثة دول
2: لي.
1: شوف هي في الدولة واحدة أمريكا، المسافات من 3000 إلى 4000 كيلومتر.
3: شفنا حاجة أخرى، سوء تنظيم، شفنا سرقات للأثاث نتاع المنتخب الإنجليزي، برشا يشكي ومن الحرارة، من الأفاعي، من عندهم، معناها الحقيقة ماهوش مثال باهي لتنظيم كأس العالم. فريق يلعب مع تونس يعيش في أمريكا، وتونس تعيش في المكسيك ويلعبوا في المكسيك، يعني برشا
1: تبدأ الحكم الصومالي، عملية تفتيش مهينة للوفد السنغالي، وعديد التصرفات والمظاهر اللي شفناها في
2: بالأخص الملاعب اللي قاعدين يدربوا عليهم قبل المباريات. ملاعب قالك بصفة رديئة، معناتها المنتخبات الكل يتشكاوا قاعدين،
1: معناها نحمد ربي نحن نسميه، معناها كاين عاده نحكيو على الملاعب ارضيه الملاعب السيئه
3: حاجه اخرى، نحن
1: مع المكسيك لا مع المكسيك الحمد لله. رضا فيش مركز
4: بصراحه، تحب نكون صادق معاك،
1: اي بالطبع
4: بانترفيو نتاع صبري لموشي اللي تو طلع في ليكيب، جو سوي ديسو، خاطر الكلام اللي يقول فيه ما يعجبنيش، خلاص تو مازال كي طلع الجريده طلع تو الصباح،
1: اي يعني نعطيك. يعني صرح به البارح،
4: اي مثلا فما سؤال، vous êtes l'un des six sélectionneurs français de cette coupe du monde avec Didier Deschamps ainsi de suite. ستة ناخبين فرنسيس موجودين في كأس العالم
1: من 48.
4: من المفروض الإجابة نتاعي أنا، لأنه هو في بلاده،
1: أنا تونسي،
4: أنا صحيح أنا فرنساوي لكن راني أنا تونسي، ها نقرأ لك الإجابة، سي تري سامبل. C'est positif car ça met en valeur notre formation, les Français, mondialement reconnus. On est très différents les uns des autres. Il y a les entraîneurs français, les uns des autres, mais ça correspond à la diversité française. Il y a une diversité française, il y a des matchs. تعطونش وانتي تونسي اليوم هنا انتي تونسي ماكش فرنساوي اليوم اوكي
1: عندك ودي شي قالها في النادي المؤتمر الصحفي الاولاني انا تونسي
4: اي
1: معناتها تغيرت المعطيات اللي قبل مباراه السويد اي مش مشكل نجمو نعملوه على اساس انه في مدرب فرنسي ما فما حتى مشكل
4: خير
1: اي لا لا اي
4: ما... لا خاطر فما جوج ولا اخرين مش لازم
1: باهي مش لازم
4: مش وقت لازم تو احنا عندنا فريقنا ايكوت
1: خلينا نبداو نحكيو تو على المنتخب الوطني
4: خلينا التونسي. المنتخب اللي حاجتنا به
1: بعد المقابلات الوديه النمسا خساره 1 بلاش و5 0 ضد بلجيكا اليوم اول مباراه رسميه هل انه المنتخب التونسي تدارك معنويا خاصه الهزيمه ضد بلجيكا 5 اهداف مقابل 0 نساو ما نساوش الاولاد اليوم كي مش يهبطوا للمباراه تقعدش شويه هكا في مخيلتهم ماتش بلجيكا لا قدر الله نقبلوا بونتو في الدقائق الاولى يرجعش السيناريو المرعب نتاع بلجيكا ما نعرفش السيناريو
4: خبرتي المتواضعه في المنتخب نجم نقول لك حاجه بسيطه جدا 48 ساعه قبل المباراه المعطيات تتبدل ريتك الفيكو حتى النيجاتيف من المفروض هو ويساهم فيه كثير لطال فنيرة لكن حتى اللاعبين خاصة يبدو محترفين التوجه يكون توجه إيجابي يكون أكثر تركيز على معطيات إيجابية في التداول بيناتهم في النقاش بيناتهم حتى لما يشاهدوا الفيديوهات نتاع المنافس يكون حتى نقاط قوة المنافس يكون توظيفها توظيف إيجابي يعني كيفاش لكونتري كيفاش نجمو نستعملو هاك الجانب هذاك باش نمتصوه ونمشو الحاجة إيجابية فعادة ما قبل المباراة يكون كله في الاتجاه الإيجابي هذا واحد اثنين مباراة في كأس العالم دائما حتى أنك اللاعبين ما يكونش عندهم رجفة وخوف كثير من مباراة الأولى لأنه تحب ولا تكره يا لوتراك لوتراك موجود ما تنجمش لاعب بروفيسيونال داخل كأس العالم ما نجمش يكون عنده هاك التراك أنا عندي لقطة قاعد في مخي نذكرها زياد اللي توا ديريكتور سبورتيف لبرومي ماتش ضد رواندا هنا في 2004 كان 2004 بعد اللي شوفمو ما زلنا باش ندخلوا للتيرا تمد عطوش وقال كرشي معش نجم مصارني تلمو انكرون
1: ستريس
4: ستريس باش تعرف اللي ضغط حتى اللاعب في اعلى مستوى يجيه
1: رغم اللي رواندا وضد في تونس ومع جمهورنا
4: يعطيك صحه ميسي
1: اما مباراه افتتاحيه
4: برافو
1: وعنا وقتها ضغط يلزمنا نتحصل على كاس افريقيا ما عادش
4: بالضبط
1: هذه فرصتنا الاخيره بعد تنظيم في مناسبتين وما هزيناش اللقب
4: يعطيك
1: الصحه مطالبين باللقب
4: انا عطيتك الاكزامبل هذا باش نقول لك راهو كل مباراه كل مناسبه دوليه راهو اللاعب لا مناصه من انه يعيش الضغط هذايا لكن كوم سي دي جوار بروفيسيونيل وعايشين في مستوى نوعا ما عالي دونك باش الشيء هذا يتوظف ايجابيا الحاجة الثانية نحب نقولها هي كون عنا ربي اعطانا نقطة ضوء وهو أن المباراة الأولى في المجموعة تلعبت قبلنا والحمد لله أعطت نتيجة اللي هي تعادل ينجم يكون هذاك شحن إيجابي ومن المفروض شحن إيجابي للاعبين حتى تلقائيا ما غير
1: كيف نجم يكون راهو ضغط لا تعرف عليه
4: لا مش أقول لك لا
1: خاطش النقطة بحسابها
4: لا مش مشكلة خاطر لا قدر الله تخسر
1: فهمتي ولا ما فهمتني
4: فهمت
1: خاطر أحسن مرتبة ثالثة راهو كل واحد يجني نقطة راهو يصعب عليك المهمة راهو في المجموعة نتاعك
4: اوكي مي مي مي قدر لا قدر الله لو انتصر واحدة منهم ديجا خذيت لي لو
1: ما الاخر انت تاخذ عليه نقطة تولي انت خير الخاسر
4: الاخر الاخر احنا ضمنيا الاخر مثلا فرضا ربحت
1: اليابان
4: ربحت اليابان هولندا ضمنيا في مخنا الكل وحكينا الناس كل قبل الكوب دي موند سي ان غروند ايكيب دونك
1: واذا صار العكس هولندا يعني تربح اليابان تخسر نحن اليوم على الاقل نعملوا نقطه وبعد نلعبوا ضد اليابان
4: ايه؟
1: نوليو نعملوا ماتش معناها التعادل مع اليابان نربحوا نتعدي ما نستناش هولندا فهمش نقصد
4: اي
1: معناها لازم تكون سلاح ذو حدين لو التعادل
4: في الحساب اليوم. في الحساب عندك الحق ايه؟ لكن مونتالمو انا مانيش نحسب انا نحكي مونتالمو بور لي جوار نتاعنا كي يعرفوا اللي كون فما زوج فرق الاخرين عملوا تعادل يعني عندهم نقطة فما
1: نقطة.
4: فرصة ايجابية انك لو تحقق اليوم ثلاث نقاط تتصدر المجموعة واكثر من ذلك اكثر من ذلك 95% مترشحين
1: هي.
4: فهذايا اضافة الى تحضير ذهني وكاو لكن المباراة يلزمها تبدأ بكل تفكير وبكل إكيليبر لأنه أيه. علاش
1: خلنا تبدأ المباراة بكل تفكير. نذكروا السادة المستمعين اللي بدأوا معنا ماضي ساعتين واللي فما التحق بينا واللي كان راقد وتو بدأ يفيق ويحضر في قهوة وقاعد يتفرج واللي قاعدين ماشيين للقهوة واللي في الطرقات السريعة والطرقات غير السريعة وردوا بالهم واحدة واحدة ويركزوا مع المقابلة ما يركزوا زادة على الثنية. عبد المهيب الشامخ في حرس المرمى، يان فاليري، علي العابدي، عمر الرقيق، محمد أمين بن حميدة، منتصر الطالبي، الياس الصخيري، راني خديرة، حنبع المجبري، أنيس بن سليمان، والياس سعد. الكل تحدث على فراس شوات، الأغلبية يقولوا قبل هذه التشكيلة الرسمية فراس شوات كان موجود في بلاست أنيس بن سليمان، لكن أنيس بن سليمان هو المهاجم الثاني. خليني نبدأ مع نبيل ولا تحب
4: نعطيك تعريش صغير باش نرد على الكلام. الأكيد الأسماء هذه لا خروج من الخمسة أربعة واحد، خمسة مدافعين، أربعة وسط ميدان، ومهاجم اللي هو سعد. الكونفيغوراسيون اللي واضحه فيها هي شنية؟ هي بن حميده اللي دخل ما كانش موجود. اسمع علاش انا في تفكيري ونتصور اللي الاطار الفني فكر نفس الشيء، بن حميده موجود كثالث قلب دفاع. لماذا؟ لانه لا قدر الله لو ما مشاتش الامور وتحب ترجع باربع ديفونسورات تعمل 4 2 3 1 من غير ما حتى تبدل اي جوار، دز بن حميده على اليسار يولي هو مدافع ايسر، العابدي يولي إيلي يولي إيلي، والبقية هي بيدا دوز أكسيو اللي هما طالبي ومعها رقيق على يمين فاليري وميليو ديفنسيف. هذه تعطيك حاجة باهية من الفليكسيبيليتي تكتيك شريطة أنه بن حميدة يكون في المستوى. الحاجة الثانية علاش تكون واحد
1: حميدة كي قال في المؤتمر السابق قال اخترته على أساس أنه يلعب في محور الدفاع.
4: أي
1: اليوم يلعب في محور الدفاع لكن ينجم يرجع لخطته الأصلية أثناء المباراة. صور
4: احنا خمس لقدر الله خاسرين 1-0 وتابزوان دام بوتنسيال
1: أوفنسيف يسمك تسجل
4: تولي دز بالعابدي القدام يولي فما أكثر فليكسيبيليتي.
1: وقتها كان بدلنا الرسم ورجعنا بأربع مدافعين.
4: نعم
1: منجم نخافوا دفاعين
4: البريز دي ريسك اللي اوبليغاتوار وقت اللي انت خاسر يلزمك بريز دي ريسك، ما لو شقعت خاسر 1-0. الحاجة الثانية هو انه المهاجم فقط
1: إذا في الحالة الدفاعية
4: علاش مش شوات
1: 5-4-1 في الحالة الدفاعية
4: أي
1: هجومين كيد بشتر
4: لا خطر انت سألت سؤال قلت كون شوات وشوات
1: لا هذيك في الاحتمالات في الاحتمالات الأولى
4: أي باش نعرج على الحكاية هذه. ربما في قراءة الإطار الفني بالنسبة شو اسمه المهاجم تاعنا
3: الياس سعد
1: أنيس بن سليمان اللي هو اللي كان الياس سعد كان موجود في التشكيلة في راس يا في راس يا أنيس
4: أي علاش سعد ومش شوات علاش حاب يقول معناتها علاش خلينا المهاجم الوحيد هو سعد على خاطر سعد
1: ايه كان معناها انت في الاختيار بين سعد وشواد
3: لا بن سليمان ماهوش راس حرب
4: مش راس حرب
1: لا ما قلتش بس لكن في التشكيل المحتمل كان موجود اللي سعد وفي راس شواد مش موجود انيس بن سليمان
4: اي خاطر في هذيك يولي فما دوز اتاكون
1: يعطيك الصحه على هذا اللي حبيت نساله وما قلتلكش انا في راس شواد اسمه اللي سعد مهاجم
4: عمل رونفورسمون دو ميليو تيران باربع جوارات وحط مهاجم وحيد سعد. علاش سعد مش شواد؟ على خاطر سعد عنده سرعه اكثر في الانتقالات معاه حنا بعلو بن سليمان اللي شفناه في مباراه النمسا. بن سليمان لا فقط يفتك نلقاه في 18 متر يوصل ويكمل لاكسيون دونك افوار سي تروا جوار لا مع بوتيتر انيكس العابدي يعطيك نوعا من الضمان الهجومي اللي يخلق لك ربما فرص نجم دعمها. هذوما نوع بعض التفسير لكن الحقيقة تنشوفوها بعد في الميدان.
3: شوف لبيب 3-5-2 أكيد المدرب معناها قاري الفريق الخصم السياد ومعناها الفيزيوناج متاعه وكل شيء وحضر
1: قاري الخصم ولا الخسارة متاع بلجيكا هي اللي خليته يعتمد على 3 مدربين
3: نجم تأثر نحن أثرت علينا كمعناها محلين وشعب أثرت علينا خطر قلت عنا أزمة ثقة في المنتخب مع المردود المحير في المقابلات معناها نمسا بلجيكا
1: نفس الشوط الثاني
3: ما كناش باهين الحقيقة ما فماش ماتش ريفيرونس خلانا نحنا معناها تكون عندنا ثقة في المنتخب نبنيو عليه برشا تغييرات نمسا فريق بلجيكا فريق اللي هو الحقيقة ما هوش وقت متاع تغييرات اللي هو نورمالمون فما تشكيلة واضحة مع تغيير ولا اثنين عادي هذا يصير في كرة القدم. بالنسبة للسياد هو اليوم لعب 3-5-2 نتصور في في في في منظوره هو يسكر الوسط اكثر خاطر معناه وسط الميدان نتاع السياد معناه قوي برشا يخلي الكرات معناها توصل اقل لزوز مهاجمين ايزاك ومعناها زوز معناها مهاجمين قويين برشا. هذا نتصور معناها الفكر نتاع صبري اللموجي. لكن الحقيقه ان شاء الله اللاعبي المنتخب معناها انت داخل كاس العالم اكيد راهو لبيب موتيفي بطبيعتك وباش تلعب ضد فرق معناها مش ديما تتكرر كاس العالم بالنسبه برشا لاعبي اكيد اكيد باش ينساو معناها الخيبه نتاع بلجيكا ولا الخيبه نسميها مقابله تحضيريه اما خيبه
1: الميكرو لبيب
3: اي خطر خمسه اهداف معناها اثرت علينا اكيد اثرت حتى على الملعبيه واثرت على اختيارات المدرب. انت اخترت المدرب تبدلت اكيد اكيد ما مشاتش الامور في ال 4-3-1 ما مشاتش في ال 4-3 مشات معناها توا 3-5-2 نتصور معناها ان شاء الله تمشي معنا وكاو لبيب معناها الحكايه وكاو
2: اكزاكتومون كيما قال توا ان شاء الله تمشي معنا معناتها هذيك هي اهم حاجه معناتها حتى كي نتكلموا معناتها نحاولوا بقدر الاستطاعة باش يكونوا ايجابيين
1: بالطبيعه للحديث بقيه بعد
2: الحديث بقيه ولكن توا احنا ربع ساعه قبل الماتش لا الجوار تسمع فينا لا ستاف تسمع فينا معناتها نقول لكم صراحه معناتها اللي صاير هي ردود فعل على المباراه اللي خسرناها ضد خمسه بلاش ضد بلجيكا.
1: معناتها تتصور معناها قال نبيل ينجم يكون قرار المنافس والا انت كفني خبير خسرتنا ضد بلجيكا خمسه والا طريقة لعب السويد وقوة السويد فرضت على صبر اللموشي غير الرسم التكتيكي.
2: يا أخي هو قبل ما يعمل تحضيرات ما يعرفش روحه يلعب كونتر السويد.
1: يعطيك الصحة.
2: مش عامل
1: قراءة مش
2: جايب أناليست من برا. مش جايب ستاف كامل من برا. يعطيك الصحة. قاعد يتبع فيهاش.
1: مش ناكر المنتخب السويدي ولا الهولندي ولا الياباني.
2: لا تبع جواراتنا ولا يعرف المردود نتاعهم ولا يعرف الادفيرسير.
4: عصام الجبالي ما في بالوش به اللي هو
2: هذا الناس اللي نتكلموا على كاستاف كامل. نقول لكم صراحه هنا نكونوا صريحين مع الجمهور الرياضي. هنا الاشكاليه صرفنا برشا برشا فلوس في التحضيرات كسوا في كندا ولا في الماتشات الاخرانيين. لو لغايه واحده هي يلزم يرسم المبادئ نتاعو الكرويه ويعمل يحضر شيما تكتيك اللي هو باش يخوله باش يلعب المباريات وبالاخص المباراه الاولى. هنا كي لعب زوز مباريات في كندا ولعب ضد النمسا ولعب ضد بلجيكا عنده مبادئ عنده اتجاه بيلعب باربع ديفونسيرات وعنده الدميات نتاعو واحد يقول يجي في اخر لحظه يبدل يحبذا وهو حقه. ونقول لكم صراحه هذه هي الخطه المناسبه اللي باش تلعب كونتر السويد.
4: كانوا جربها
2: اوتوماتيكمون. هنا صحيح الشيما التكتيك اللي باش يلعب به هو المناسب ضد السويد ولكن الجوالات مش
1: كان ينجم يجربها ضد النمسا ولا ضد بلجيكا. نزار
2: الاشكاليه كان كمل
1: كمل الفكره نتاعك بعد نرجع
2: لك. وقت يخرج ليستا هو كونفوكي الجوالات هذوما هو على اساس كي تشوف انت ليستا نتاع يلعب باربع ما يلعبش بزوز على خاطر باش تلعب ب 3-5-2 ولا 5-4-1 ولا اللي تحب. راهو لي زيك سونتري هما اهم حاجه في
1: الرسم هذا
2: في الرسم هذا دونك علي معلول
1: زعلوني.
2: وزعلوني
1: كان ينجم يعاونوا
2: في ليستا. اذا انت مش تلعب 3-5-2 اذا مش تلعب انت 3-5-2 ولا 3-6-1 ولا اللي تحب انت لي زيك سونتري رام تري امبورطون. ثاني حاجه انت ما لعبتش بالثلاثه في اللاكس هذوما مش مستنسين ببعضهم. هنا الحاجه الوحيده النقطه الايجابيه الوحيده وقت تشوف انت في التحضيرات نتاعو ريت وسط الميدان اللي لعب به ضد النمسا هو عاودو شلعب لعب بسخيري بسليمان على اليمين رانيا على اليسار هم يسكروا لي كولوار وسخيري سنتينيل. هنا نفس الشيء عملها وخلى حنا بعد وتو سعد هو واحد على اليمين وعلى اليسار باش يضغطوا. هنا الفكر البريس اللي باش يعمل قدام هذاك خارق العاده. علاش قلت لك شيما تكتيك خارق العاده للسويد ولكن الجوارات مستنسين به لعبوا به سي فري في التمرين بتاتا في الاربع ايام الاخرانيين عودهم على نوعا ما على اللعب هذا
3: اكيد.
2: ولكن
1: لان يجي السؤال نتاعي
2: يزمو يجي
1: وقتاش كان يجربوا ضد النمسا ولا ضد بلجيكا شكون البروفيل بتاع المنتخب ما بين النمسا وبلجيكا اللي يقرب للسويد مع شكون كان ينجم يجرب 3-5-2
2: يلعبوا كونتر كونتر النمسا وكونتر البلجيكي
1: الزوز
2: نفس الزوز. شوف اسمع راهو المدرب يبدا عنده مبادئ وعنده خطه تكتيكيه معينه وعنده بلان ا وبلان بي. البلان ا وبلان بي جربهم في تيتي عليه قلت حتى كونتر البلجيكي احنا وقت خاسرين كي قبلنا البونتو الاول والثاني في الدوزيام تو ينجم يسكرها اون تروا ويقعد ويقعد هكا.
1: اما لعب منقوص عددين بعد خروج الغربي
2: اي برا يسكر ثلاثه
1: بس يسكر معناها بثلاثه
2: بس نورمال يسكر بثلاثه
1: باش يلعب
2: قد لعبنا قداش مره ومسكر ونلعبوا ناقصين جوار ومسكرين
1: بثلاثه. اما من الاول نبداو
2: لا حتى في وسط اللعبه حتى في وسط اللعبه نسكروا رانا مش مستنسين نخسروا بالطريقه هذيك راهو نلعبوا ضد منتخبات من طراز عالي. لعبنا كونتر البرازيل مع سامي ترابيسي لعبنا مع جورج ليكان ضد بلجيكا وضد كوريا في كوريا ربحناها
1: لعبت هولندا قبل لعبنا مع انجلترا
2: ولعبت انا مع كولومبيا ولعبت ثلاثه في اللاكس معناتها وثم معناتها عندنا تاريخنا
3: مع ثلاثه خمسه اثنين
2: علاش يسمونا ايطاليا نتاع افريقيا على خاطر نعرف كوش نسكر ونعرف كوش
1: ندافعوا
2: مع الـ مع ليزيكيب كل هنا هو وقت دخل فكره صحيح نوافقوا في الافكار نتاعو ولكن
4: لازم سي نزار تي با تو ديتروير في بلاد اللي عندها ثقافه وكولتور تونس عندها كنت تحكي انت عندنا ثقافه كرويه ما تجيش دجور لوندما تقول اي نفسخ كل شيء ونجيب حاجه جديده يلزم تاخذ مع الاعتبار الشيء اللي موجود قبل
2: لا رضا خويا فسخ كل شيء هو وعمل وخدم معناتها بطريقته هو وجاء ليد صلى الله في الماتش هذا رجع وين كنا فهمت رجعنا نقطة البداية هنا
1: ان شاء الله نقطة البداية تكون ايجابية ان شاء الله
2: ان شاء الله
1: ان شاء الله
2: احنا ان شاء الله تو الامنيه نتاعنا
1: قلبا وقالبا مع المنتخب
2: يعملوا اللي يحبوا المهم يجيبوا الانتصار والثلاثه نقاط هذيك اهم حاجه
1: اي خاطر حكينا على صبري مش زاد ما نساوش انه الملاعبيه تقريبا كانوا شبه غايبين في مباراه بلجيكا نجم أنا نعمل نغلط في الرسم التكتيكي لكن الملاعبين نجم يزيد من عنده الملاعبين مش بالك الفوضى خاصة الدفاعية
4: كابتن
1: مش للدرجة
2: بلي رضا سمح لي فوضى دفاعية راهو مش الدفاع راهو معناتها لك سنترال
1: لا لا لا الكل هو فريق كامل كان
3: فريق كامل صحيح
1: فريق كامل كان تايه ضايع يا نزار معناها فماش حتى
4: العياري نجم يدافع أنت أول ماتش في الإكيب ناسيونال ضد بلجيكا يودي فما تخلويد صار في المباراة وهو قرر بنفسه قال جي إي شوي
1: باهي
4: ما تلومش جوارات في الماتش هذاك ما تنجمش تلومهم جوارات ما تنجمش خاطر حطيتهم في لخبطة كل واحد عمل لي فور لي فور هذاك ما كانش متناسق واحد يجري باش يفك من هنا
1: ماتش النمسا نلعبوا متفوقين عددين الشوط الثاني
4: خلينا الشوط الثاني هاو صحيت الشوط الثاني علاش ما جاش الشوط الثاني باهي على خاطر التغييرات الثلاثة اللي صاروا وقت جات الورقة الحمراء للنمسا خطأ كبير لأنك فريقك ماشي بالكدا والفريق المنافس نقص له لاعب تزيد الدعم الشيء اللي قاعد ماشي مليح مش بدعوة أنك تحب تعطي شانس
3: ديجا في التغيير كلنا هدف في التغيير بعد التغيير بالضبط
4: بدعوة أنك تحب تعطي شانس لثلاثة لاعبين
1: الفريق يجرب
4: تجرب
1: ايش مباراة تجريبية
4: يا أستاذ فريقك
1: ماشي شو كلامكم هذايا على صبري
4: تخلي نكمل لك
1: خليه يقول صبري ما يتغرش بعد ما يتغرش بعد الماتش كان نربح وانا نتعاد
4: يا ولدي ايش عندك انت واش بك تشخص الحكايه
1: مش انتوما شخصوا
4: يا ولدي شوف هذايا
1: انتوما حطيتوا نسبه الفشل في المباراه الوديه صبري لا مش الكل
4: تم لا انا
1: لان قلت لك الملاعبين
4: هو قال مانيش انا هو قال
1: اي والملاعبين معناها شو
4: يا لبيب اللي يهمنا توا اليوم انا شي يهمني يهمني اللي المدرب قرا قراءه خاطئه للافكتيف تاعه وللتكتيك تاع اللعب وخاصه النتيجه اعطت تدعيم الكلام هذايا
1: اليوم
4: اعطى اجابه اخرى قال
1: راه
4: قراءة بيان فيدامور رجع شوف
2: تو هذه
1: قراءة صحيحة باهي ياسر هاك انا متفاهمين انه تو قراءة قراءة صحيحة تو في النظري نستناو في التطبيق
4: يا رحمه
1: نستناو في التطبيق
3: صحيح لبيب قراءة صحيحة اما كنا نتمنوها قبل بشوي
1: مش مشكلة أنا في الرسميات نبيل
3: صحيح حصل لما في الصدور حصل لما في الصدور
1: مناش نحاسبوه على الودية
3: نحاسبوه
1: على الرسميات انطلاقا من الساعة الثالثة صباحا ليوم الاثنين 15 جوان وقتها نبداو نحسبوا
3: نبداو نحسبوا
1: ان شاء الله نحن نبداو مع المنتخب نحن مع المنتخب نحن في كل الحالات لكن تو نقولوا انه
4: ما تجيش تقولها خاطر ربحت تونس شبيكم قلتوا قبل هيك يا ودي اللي قلناها صحيح ان شاء الله تربح تونس اما اللي قلناها قبل صحيح
1: الكلام صحيح الكلام صحيح ما قلتكش افهمني يا رضا نحبك تفهمني
4: لا خاطر برشا يخرجوا لكم بعد ها سيدي ربحوا
1: لا
4: يا ودي ان شاء الله تربح تونس وصورة فيار
1: اما نحكيو على المدرب لانه نحملناه المسؤوليه الكل وقلنا معناها كي نحكي هكا معناها عندنا ملاعبيه كبار لعبيه ممتازين.
4: لا ولكن قلناش الكلام هذا يعني.
1: ولكن المدرب
4: لا
1: اخطا
4: لا لا بيب ما
1: في
4: قلناش الكلام
1: في الشوط الثاني للنمسا وفي مباراه بلجيكا. فهمت ليه؟ لان مش نوضحوا للساده المستمعين،
4: فريق وطني محدود الامكانيات، ها نقولها لك نلعبوا بالامكانيات نتاعنا، دونك يلزم يحط
2: الامكانيات. قاعدين نشبوا في الفريق، معناتها دحين قداش من عنصر اساسي في الفريق وكبروا في العمر، دخلنا صغار اللي هما ممتازين وقاعدين يسحقوا باش واحد يدعمهم، ولكن يلزم الظروف تكون
4: متاحه.
1: خامس أصغر منتخب في المونديال هو المنتخب التونسي. الكوت ديفوار اللي ربحت الإكوادور هي أصغر منتخب في المونديال، معدل أعمار 25.8، في حين معدل أعمار السويد شنعبولها اليوم 27.46، نحن 26. هي 18 في المونديال.
4: كان لقدر الله سخيري وش اسمه وخذيرة، لقدر الله سيروا لهم إصابة ولا كارتون ويخرج واحد منهم، شكون باش يعوضهم؟ عندك البروفيل هذاك؟
1: لا
4: ما عيطش البروفيل من عطاها على البنك
1: فكاكين
4: بيفوات. امال شنو شفت؟ نعطيك ديزي، نعطيك حاجات
2: ان شاء الله. ان شاء الله اهم حاجه ان شاء الله مربوحه هذيك،
4: ان شاء الله
2: ان شاء الله. واحد من بعد لكل حديث حديث.
1: لطفي خالد قاعد يستعد للتعليق. اي مرحبا لطفي، طولت الغيبه لطفي خالد، مرحبا بك. مازالوا تقريبا 6 دقائق على انطلاق المباراه، فمعنا موجز الانباء في توقيت استثنائي، مبدئيا في توقيت استثنائي ما 3 نتاع الصباح، ومن بعد باش نبداو مع المباراه. اي باي العذر
2: ان شاء الله مربوح،
1: ان شاء الله مربوح، ان شاء الله مربوح، ان شاء الله ريحه باهيه في المباراه. لطفي مرحبا بك.
5: مرحبا يا لبيب، مرحبا بالحضور الكل على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. صباح الخير، ليلتكم زينة. المهم
1: شنو ليلتكم زينة ترقد
5: فيها؟ الكلام الكل نقولوه توا، ما رقدناش، مازلنا موجودين، إن شاء الله زينة للمنتخب التونسي
1: إن شاء الله. أنت اليوم عملت رياضة أهداف 4 ساعات، وتوا معنا صبحية 4 ساعات أخرين. يعطيك الصحة،
4: صحة
1: برافو،
4: يعطيك الصحة.
1: حاضرين حاضرين وبدنيين، حاضرين وبدنيين وفنيين.
5: المهم أنه النتيجة تكون ممتازة بالنسبة للمنتخب التونسي في أول إطلالة في المونديال.
1: مباشرة إلى لطفي خالد، الزوز تشكيلات لطفي، طاقم التحكيم والأجواء في مباراة تونس السويد.
5: أجواء ممتازة في الملعب كما قاعدين نشاهد، ودخول الزوز منتخبات، دخول المنتخب الوطني التونسي بالزي الأحمر. تشكيلة المنتخب التونسي نعود نذكره: مهيب الشامخ في حراسة المرمى، يان فاليري علي العابدي، منصر طالبي، عمر رقيق، محمد أمين بن حميدة، الياس سخيري، راني خذيرة، حنبل المجبري، أنيس بن سليمان، والياس سعد. هذه التشكيلة الأساسية بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي في حسابات المدرب صبري اللموشي في أول مباراة لي في مونديال بأزياء المنتخب الوطني التونسي. على بنك البدلاء: أيمن دحمان وصبري بن حسن، زوز حراس مرمى، سيباستيان تونكتي، رائد شيخاوي، معتز النفاتي، فراس شواد، ريان اللومي، محمد الحاج محمود، معتز النفاتي، خليل العياري، مرتضى بن ونيس، اسماعيل الغربي، حازم المستوري، الياس العاشوري، ديلان برون، وآدم عروس. هذه تشكيلة المنتخب الوطني التونسي. في المقابل تشكيلة المدرب الإنجليزي غراهام بوتر. المنتخب السويدي: نورد فيلد في حراسة المرمى، حارس مرمى ايكل السويدي، مخالف للوديات المنتخب السويدي بعد ما شاهدنا زوز مقابلات ودية الفارطة تحضيرا للمونديال. فيكتور جونسون هو في حراسة المرمى، اليوم بدل حساباته غراهام بوتر، نورد فيلد هو الحارس المرمى الاساسي في اول اتلالة في المونديال بالنسبة للمنتخب السويدي. 5 على اليسار: جابرييل جودمونسون. على اليمين موجود محترف كيل الالماني، 21 ألكسندر برناردسون. 2 في المحور: غوستاف لاجربيلت. 4 كذلك مدافع أتلانتا الإيطالي إيزاك هيان. 3 فيكتور لاندلوف كذلك مدافع أستون فيلا وهو قائد المنتخب السويدي في هذه المباراة. 16 جيسبير كالسروم وهو كذلك متوسط ميدان أودينيزي الإيطالي. علاش نسمينكم في الـ في الـ في الـ في الجمعيات؟ لأنه محترم جدا المنتخب السويدي، يلزم نردوا بالنا باعتبار كل اللاعبين الأساسيين محترفين من الدرجة الأولى البطولات الأوروبية سواء في الكالتشو الإيطالي أو البطولة الإنجليزية. على غرار ياسين العياري موجود في التشكيلة في وسط الميدان من أصول تونسية، اختار أنه يلعب بالأزياء الصفراء مع برايتون، يلعب في البطولة الإنجليزية. 10 بنجامان نيغران لاعب سلتيك وزميل تونكتي في هذا الفريق. 9 ألكسندر إيزاك محترف ليفربول. و17 النجم اللي أهل المنتخب السويدي بهاتريك نتذكرها في مرمى المنتخب البولوني محترف أرسنال. كذلك المنتخب الانجلي السويدي على بنك البدلاء نلقاو زوز حراس مرمى فيكتور جونسون وكذلك ويديل جاكوب 6 هينان جونسون 7 لوكاس بيرغفال 8 دانيال زفيزون 11 انتوني إيلانغا من النجوم الموجودة كذلك على بنك البدلاء 13 سيماكين 14 إيدكال كذلك يلعب في بيرلي زميل حنبال في الموسم الفارط 15 كارل ستارفيلد و9 ماتيراس 20 إيريك سميث 22 زينلي 24 كذلك ستروند 25 نيلسون غوستاف و26 طه علي. حكم المباراة هو الحكم الأرجنتيني يايل فالكان بيريز هو يدير المباراة ويساعد كل من ماكسيميليانو ديل فيسو وكذلك مساعد الثاني فوكوندو رودريغيز والحكم الرابع هو الكوستاريكي جوان كالديرون لبيب. أجواء كما قاعدين نشاهد دخول المنتخب التونسي إن شاء الله زينة بالأزياء الحمراء
1: إن شاء الله زينة. كلمة كلا على المنتخب السويدي نزار
2: منتخب
1: بالمجلس أمبابي بشي في وقته العادي رأبه
2: طيب بذلك وضح ما أنت وقت تشوف من دي دوز أفانسانت من تيراز رفيع كسوا يلعب في أرسنال ولا في ليفربول هنا ما أنت. ولكن أهم حاجة النقطة اللي نركز عليها أنا أكثر شيء هم الوسط المتأخرين متاحهم كسوا عياري ولا اسمه صعب شوية كارل ستروم هذوما هما سرز
3: الأبعاد
2: هما أول بيطلعوا الكرة كان نعرف كانت مقفوهم هذوكم نقصوا نوعا ما من الضغط متاع الفريق السويدي.
1: نبيل المنتخب السويدي
3: منتخب معناها مصف الأول راو باللي بالتصفيات معناها حتى التصفيات متاعهم ما كانش جيدة النتائج أما ما يبقى سياد عمرها كامل في كاس العالم منتخب يزم نقرأ له ألف حساب يزم نسكره كما قال سي نزار سورس دو بالون بالنسبة للعياري ولا خطر لدوز أتاكون تاعهم قويين برشا وراو أوبورتينيست وفي اي لحظه ينجموا يبغتوك دونك لازم تكون تلعب حذر من الاول وان شاء الله موفق المنتخب التونسي.
1: وصيف بطل العالم 1958 السويد
4: لكنه فريق قابل في كل مبارياته ال11 الاخرانيه فريق يقبل كثير اهداف على كره ثابته يستعمل فيها دفاع المنطقه وما يستعملش دفاع لوم اوم فريق ثقه مفرطه في الاعتماد على القامه نتاعه وفي حين انه قبل في الجوز مباريات الاخرانيه على ركنيات متحركه او ركنيات مباشره. فريق كذلك عنده زوج مهاجمين ممتازين نتاع ليفربول وكذلك ارسنال لكن في ثلاث مباريات الاخرانيين نتاع الشامبيونات ثلاثه زوج في زوج مهاجمين هذوما ما لعبوش اساسيين. طبعا انا اعطيت النقاط اللي نجموا يعطوا دفعه وشحنه ايجابيه للاعبينا لكنه صح. فريق ممتاز
1: نرجعوا بعد موجز انباء الساعه الثانيه.

0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: من الإذاعة الوطنية التونسية نحييكم ونقدم إليكم موجز الثالثة فجرا للأخبار. الصندوق العالمي للطبيعة في شمال إفريقيا يطلق أمس دعوة لتقديم الترشحات من أجل إنشاء منصة رقمية تهدف إلى تحديث منظومة مكافحة حرائق الغابات في تونس. أمس انطلاق حصص المراجعة على منصة جسور لفائدة تلاميذ السنة التاسعة أساسي المترشحين لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي. كما تنطلق بداية من اليوم الاثنين حصص المراجعة على منصة جسور لفائدة التلاميذ المترشحين لمناظرة الالتحاق بالمدارس الإعدادية النموذجية سيزيان. وبالتعاون مع الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية واللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، المرصد الوطني للشباب ينظم يومي 17 و18 من جوان بالعاصمة النسخة الأولى من المنتدى الوطني حول الشباب والتحول الرقمي، والذي يهدف إلى تطوير المقاربات الوقائية الكفيلة بحماية الشباب من المخاطر الرقمية. دوليا، التوصل إلى اتفاق سلام رسمي بين واشنطن وطهران سيتم توقيعه يوم الجمعة المقبل في سويسرا. هذا الاتفاق ينص على الوقف الفوري والدائم لجميع أشكال المواجهات العسكرية الدائرة في المنطقة على جميع جبهات القتال بما في ذلك الجبهة اللبنانية. والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصدر أوامر للجيش الأمريكي برفع الحصار البحري على الموانئ الإيرانية، ويؤكد أن الجانب الإيراني سيفتح مباشرة مضيق هرمز أمام السفن دون فرض أي رسوم. شكراً على المتابعة، مع تحيات مريم الغربي.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tm.
2: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
3: تسمع الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM، في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM، في جبلي على 104.6 FM، في مدنين على 106.1 و106.9 FM.
4: إذاعة الجمهورية التونسية. الآن القرآن الكريم، يرتل الشيخ المختار سقانجي آيات بينات من سورة التوبة.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين

وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى،

وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.

0: عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. صدق الله العظيم.
1: من كتاب الله العزيز رتل الشيخ المختار سقانجي آيات بينات من سورة التوبة. ويرفع إلى حضراتكم الآن أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاور.

الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

0: Au studio Le Mondial.
1: Au studio Le Mondial.
2: اهلا وسهلا بكم الناس الكل على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه في نقل مباشر لمباراة الاولى بالنسبه للمنتخب الوطني التونسي امام المنتخب السويدي في مونديال الولايات المتحده الامريكيه كندا والمكسيك. نلعب في الدقيقه 10 من الشوط الاول في المباراه. للاسف المنتخب الوطني التونسي قبل هدف الدقيقه 7 هدف مقابل 0. الان متقدم المنتخب السويدي، هدف كان سجله ياسين العياري متوسط ميدان برايتون الانجليزي ولاعب المنتخب السويدي بتسديده قويه من بعد قرابه 25 متر باليمين، باغتت الحارس اللي خرج في مناطقه في محاوله اولى. مهيب الشامخ رجع الكره، جات قدام الكره لاعب جيسبر كالستروم ثم رجعها مدافع المنتخب الوطني التونسي، جات قدام ياسين العياري سدد من بعيد، جات في شباك المنتخب الوطني التونسي. نلعب في الدقيقة 12 من الشوط الأول والمنتخب السويدي متقدم هدف مقابل صفر أمام المنتخب الوطني التونسي. نذكر بتشكيلة المنتخب الوطني التونسي: مهيب الشامخ في حراسة المرمى، يان فاليري، علي العابدي، منصر طالبي، عمر رقيق، محمد أمين بن حميد، الياس سخيري، راني خضيرة، حنبال مجبر، يانيس بن سليمان وإلياس سعد. في المقابل تشكيلة المنتخب السويدي: نوردفيلد في حراسة المرمى، جابرييل جودمونسون، ألكسندر برناردسون، غوستاف لكربالك، إيزاك هيان، وكذلك فيكتور لاندلوف، جيسبر كالستروم، ياسين العياري صاحب الهدف الوحيد لحد الآن في الدقيقة 7، بنجامان نيغرين، وألكسندر إيزاك، وفيكتور جيكوريس. يلزم نردوا بالنا ويلزم الأولاد يفيقوا من أجل التعديل في هذه المباراة. ترجع كورة لعلي العابدي في الجهة اليسرى موجود في هذه المباراة، ترجع الكرة للمنتخب الوطني التونسي، استلام، ترجع كرة لعلي العابدي من جديد، الضغط من ألكسندر محترف كيل الألماني، حنبال تمشي الكرة يا سعد، سعد عنده الكرة، سعد سعد يلا سعد التمرير ويتصدى الحارس في مرة أولى، ثم ترجع من جديد الكرة للمنتخب الوطني التونسي، سدد ويخرجها الدفاع. كرة كانت خطيرة للمنتخب التونسي، كاد يعدلها، الهجمة انطلق بها لأسعد والتمريرة كان ممكن يعدل المنتخب الوطني التونسي، والتسديدة والحارس يتصدى، نورتفيلد حارس مرمى المنتخب السويدي كان ممكن يعدل النتيجة. شوف شوف صابر الموشي في المنطقة الفنية، حسرة كبيرة برشا في بنك بودلاء المنتخب الوطني التونسي، كاد يفعلها المنتخب الوطني التونسي نيس بن سليمان، كان ممكن يعدل النتيجة، كان ممكن يعادل النتيجة المنتخب الوطني التونسي إن شاء الله. علاش لا، يلزم العزيمة تكون موجودة، الإرادة تكون موجودة، ثقة بالنفس ثم الثبات، علاش لا نعادلوا في مرمى المنتخب السويدي. هام جدا أنك كذلك ما تقبلش هدف ثاني، لأنه هجوم قوي بالنسبة للمنتخب السويدي وتحولات سريعة على مستوى الهجمات. ترجع كرة من جديد للمنتخب السويدي، ضرب راس كارلستروم، ترجع من دفاع المنتخب الوطني التونسي، حكم المباراة نذكر هو الأرجنتيني يال فالكون بيريز، الأرجنتيني حكم هذه المباراة، ويساعد كل من ماكسيميليانو ديلفيسو والمساعد الثاني فاكوندو رودريغيز، والحكم الرابع هو جوان كالديرون. تمر الدقائق في هذا الشوط الأول في ملعب مونتيري، 15 دقيقة لعب في الشوط الأول، ما زال المنتخب السويدي متقدم على المنتخب الوطني التونسي هدف مقابل صفر، هدف جاء في الدقيقة 7 عن طريق ياسين العياري محترف برايتون الإنجليزي. ياسين العياري من أصول تونسية اختار أنه يتقمص أزياء المنتخب السويدي، وحتى شاهدناه وقت اللي سجل هدف المنتخب السويدي، يعني زيديه ما فرحش بالهدف لأنه من أصول تونسي. على كل حال ترجع الكرة للمنتخب السويدي. نذكر أنه في هذه المجموعة مجموعة المنتخب الوطني التونسي تبعنا ليلة مباراة بين المنتخب الهولندي والمنتخب الياباني انتهت بتعادل 2-2 في مباراة تسابق وتلاحق بين المنتخب الهولندي والساموراي الياباني. نقطة لكل منتخب كل من هولندا واليابان. إن شاء الله أولادنا يعملوا مباراة كبيرة، صحيح متأخرين في النتيجة لكن إن شاء الله علاش لا نعدلوا النتيجة ونسجلوا في مرمى المنتخب السويدي. ترجع كرة المنتخب السويدي، كرة من ألكسندر برناندسون، ترجع من جديد للجهة اليسرى إلى جودمونسون رقم 5 لاعب ومحترف ليدز الإنجليزي. اللاعب هذا رقم 5 على الرواق اليسار خطير جدا في على مستوى الصعود الهجومي. رزم الردو بينا، ترجع كرة من يان فاليري إلى الياس سعد، يخسر الكرة، ترجع ليان فاليري والحكم ماذا يقول؟ المخالفة للاعب المنتخب التونسي يان فاليري. كرة وحوار كان بين ياسين العياري وكذلك لاعب المنتخب التونسي منصر الطالبي، إن شاء الله سلامات. ملقى الأرضية الميدانة وعمر رقيق، عمر رقيق إن شاء الله لباس، محترف لاعب ماريبورا سلوفين. تسديدة كانت قوية جدا من ياسين العياري للأمانة، لعب المنتخب السويدي في مرة أولى كانت هجمة على 3 مرات، رجعها في مرة أولى مهيبة الشامخ ثم عمر رقيق ثم رجعت كورة قدام ياسين العياري، سدد في الزاوية 90 وباغت الحارس مهيبة الشامخ وسجل أولى هدف المباراة منذ الدقيقة 7. تمر المباراة، وصلنا لدقيقة 17 من الشوط الأول، دائما أسبقية للمنتخب السويدي، هدف مقابل 0، هدف سجله ياسين العياري في الدقيقة 7. تحدثت على مباراة في المجموعة متاعنا 2-2 بين المنتخب الهولندي والمنتخب الياباني. البداية كانت للقيدوم محترف ليفربول فيرجيل فان دايك في الدقيقة 51، ثم عدل النتيجة كيتو ناكامورا محترف فرنسا الفرنسي في الدقيقة 67، ثم سامرفيل محترف ويست هام الانجليزي يعطي الأسبقية للمنتخب الهولندي في الدقيقة 64، ثم كامادا محترف كريستال بالاس كان عدل للساموراي الياباني. ترجع كورة للمنتخب الوطني التونسي، استلام كورة الياس سعد، انطلق بالكورة الياس، يلا الياس يلا الياس يلا الياس، فكر في التسديد، يسدد عالية عالية الكورة من الياس سعد، عالية الكورة، باهي الفكرة باهي الفكرة من الياس سعد، فتح الزاوية سدد باليمين وعالية تمشي الكرة ضربة مرمى. بعد على فيكتور لاندلوف محترف أستون فيلا الأنجليزي سدد باليمين مشيت ضربة مرمى للمنتخب السويدي. باهي المحاولات هذه، باهي التسديدات من بعيد على إشلاء تجي الكرة في الشبكة، يلزم كما قلت الثبات، يلزم الإرادة، الجرينتا تكون موجودة يا الأولاد. هذه كرة ترجع لي جابرييل عريوق اليسار متفتن يان فاليري عريوق اليمين بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي بالرأس من علي العابدي. ترجع كورة لحنبال مجبري، حنبال يوزع الكورة، البحث على كل من أنيس بن سليمان وكذلك الياس سعد الموجودين في هجوم المنتخب الوطني التونسي. يلزم الردو بالنا من فيكتور جيكوريس، جيكوريس خسر ديال مع لاعب المنتخب الوطني التونسي. جيكوريس من الملاعبية الممتازين في المنتخب السويدي، واحد من أبرز الملاعبية في المنتخب السويدي اللي ساهموا بشكل كبير في المرور للمونديال، الهاتريك التاريخية لهذا المهاجم في مرمى المنتخب الأوكراني في البراج الأول 3-1 كان فاز المنتخب السويدي على المنتخب الأوكراني، هاتريك سجلها مهاجم أرسنال فيكتور جيكوريس. وفي النهائي بالنسبة للملحق المنتخب السويدي كان فاز على المنتخب البولوني 3-2، وكان سجل هدف قاتل فيكتور جيكوريس في الدقيقة 88. كانت ماشية المباراة 2-2 وسجل الهدف الثالث. يلزم نردوا بالنا من فيكتور جيكوريس محترف أرسنال الإنجليزي. ترجع كرة المنتخب السويدي ثم ضغط عالي من الياس سعد. ترجع كرة بالرأس من جانب المنتخب الوطني تونس. الياس سخيري ضرب الكرة بالرأس دون متابعة من الياس سعد. التفتن من لاندلوف يرجع الكرة للحارس روندرفيلد اللي ما شاهدناهش في الوديات لا في مباراة المنتخب اليوناني ولا كذلك أيضا ضد المنتخب النرويجي. نذكر أن المنتخب السويدي كان هزم في الوديات أمام المنتخب النرويجي 3 أهداف مقابل هدفه كانت عادل 2-2 أمام المنتخب اليوناني. يلزم نردوا بالنا الأولاد على مستوى الدفاع. علي العابدي عنده الكرة. علي العابدي لمسة ترجع لصالح المنتخب الوطني التونسي. يخسر الكرة راني خضير. يصلح حنبال. حنبال مجبري عنده الكرة. حنبال يلا حنبال وزع الكرة في العمق. البحث الأنيس بن سليمان يستلم الكرة يسبقها. تخرج كرة للتمس. أنيس بن سليمان على حافة التمس. التعامل غير جيد مع الكرة والكرة تخرج رمية تماس للمنتخب السويدي. نفذ ألكسندر برنانسون محترف كيل الألماني رمية التماس. اللعب على مستوى التمريرات الطويلة والتوزيع في العمق وين موجود كل من ألكسندر إيزاك لاعب ليفربول الانجليزي وكذلك فيكتور جيكوريس محترف ارسنال. بزوز مهاجمين المنتخب السويدي المحظوظ هذا اوروبيا على مستوى التصفيات المؤهله لكاس العالم. بزوز نقاط يمشي للبراج. منتخب عنده زوز نقاط بعد التصفيات الاولى عنده زوز نقاط فقط يلعب البراج. محظوظ يلعب ضد المنتخب الاوكراني وفاز عليه 3-1 يمشي للفينال بالنسبه للمنتخب. فاز على المنتخب البولوني أزاح المنتخب البولوني 3-2. من المنتخبات المحظوظة يلقى روحه موجود في مونديال الولايات المتحدة الأمريكية المكسيك والمنتخب الكندي.

سباقية للمنتخب السويدي، هدف مقابل صفر. السيناريو غير محبذ بالنسبة للشارع الرياضي التونسي والجماهير التونسية اللي تتابع في هذه المباراة. للأمانة البداية بهدف مقابل صفر في وقت مبكر، المنتخب السويدي يفتتح النتيجة في وقت مبكر، قلت في الدقيقة السابعة، يعني وقت خايب برشا بصراحة. الدقيقة السابعة يسجل المنتخب السويدي في مرمى المنتخب الوطني التونسي عن طريق ياسين العياري، والمفارقة هو تونسي أصلي من جذور تونسية. ياسين العياري يسجل في مرمى المنتخب الوطني التونسي. هذه قصة كرة القدم، وهذه يعني للتاريخ ستبقى، يعني محترف برايتون الأنجليزي من أصول تونسية للتاريخ في أول مواجهة ليه في المونديال يواجه بلد الأم المنتخب التونسي ويسجل في مرماه، سيبقى خالد في التاريخ بالنسبة لي هذا الهدف. ياسين العياري لعب المنتخب السويدي. التحق بنا الآن، نذكر بتشكيلة المنتخب الوطني التونسي، ومهيب الشامخ في حراسة المرمى، يان فاليري، علي العابدي، منصر طالبي، عمر رقيق، محمد أمي بن حميدة، الياس سخيري، راني خضيرة، حنا بعل المجبري، أنيس بن سليمان، والياس سعد. على بنك البودلال يسألوا شكون موجود على بنك البودلال. زوز حراس مرمى، هيمن دحمان وصبري بن حسن، سيباستيان تونكتي، رائد الشيخاوي، معتز النفات، فراس شوات، ريان اللومي، محمد الحاج محمود، معتز النفاتي، خليل العياري، مرتضى بن وناس، اسماعيل الغربي، حازم المستوري، لياس العاشوري، ديلان برون، وإد معروس. اختار صبري اللاموشي أنه يبدأ برسم تكتيكي مغاير تماما للوديات اللي لعبناها أمام المنتخب النمسا ونهزمنا هدف مقابل صفر، وأمام المنتخب البلجيكي ومباراة كانت لصالح المنتخب البلجيكي وهزيمة تاريخية ستبقى بسكور 5 أهداف مقابل صفر. اليوم اختار صبر اللاموشي أنه يلعب 3 في المحور، كل من محمد أمين بن حميدة، عمر رقيق، منصر طالبي، يان فاليري على الرواق اليمين، علي العابدي على اليسار، وفي وسط الميدان الياس سخيري، راني خضيرة، وحنا بعل المجبري، وزوز مهاجمين، أنيس بن سليمان والياس سعد. كانت كورة موجودة، كنا نعدلوا النتيجة في الدقيقة 16، كان ممكن أنيس بن سليمان يعدل النتيجة تسديدة باليمين، لكن تصديلة حارس مرمى المنتخب السويدي نوردفيلد. سيستأنف اللعب بعد قليل، وصلنا للدقيقة 25 من الشوط الأول هنا في ملعب مونتريال المكسيكي، 1-0 للمنتخب السويدي. نشاهد في جماهير المنتخب الوطني التونسي موجودة بأعداد محترمة في مدرجات ملعب مونتري ستايدوم في المكسيك. يستأنف اللاعب كرة تونسية لصالح المنتخب الوطني التونسي ليلعب بالأزياء الحمراء الكاملة في هذه المباراة الأولى ضد المنتخب السويدي. المباراة الثانية نذكر يوم 21 جوان الجاري أمام الساموراي المنتخب الياباني اللي شاهدناه اليوم، يعني منتخب بصراحة رهيب قوي أمام الطواحين الهولندية، يتعادل ويفرض التعادل على هولندا 2-2. يلزم اليوم ناخذوا باينة من الأول، يلزم اليوم ضد المنتخب السويدي نفرضوا ألواننا، علاش لا، يعني في مرحلة أولى نعادلوا النتيجة، هذا المهم. يبقى الأهم بعد هدف التعادل إن شاء الله. ترجع كورة لأنيس بن سليمان، يستلم حنبال، حنبال يوزع كورة بالعمق مع سعود لعلي، علي يخسر الكورة ويخسر الحوار، علي العابدي، وتخرج كورة ضربة مرمى. محترف نيس الفرنسي والفريق الفرنسي نيس في مهمة كان من أجل البقاء، لعب البراج وقعد في البطولة الفرنسية، وعلي سيواصل مشوار مع نيس الفرنسي في الموسم القادم. ترجع كرة بضربة مرمى لحارس مرمى المنتخب السويدي نوردفيلدي، وزع الكرة في العمق، البحث على إيزاك ألكسندر، وكذلك فيكتور جيوكوريس عند الكرة الآن، يخسرها يأخذها منصر طالبي، طالبي وزع كرة في العمق، يأخذ الكرة حنبال، يلا كرة الياس سعد، الياس سعد عند الكرة، الياس
بطء في التمرير، رجع كرة لياس سخيري، لياس سخيري هذه هجمة لصالح المنتخب الوطني التونسي، كرة تمشي مع سعود ليان فاليري، فاليري لمحمد أمين بن حميدة، ترجع كرة لصالح المنتخب الوطني التونسي، راني خذيرة، كرة ليان فاليري على اليمين، ريان فاليري، فاليري كرة لصالح المنتخب التونسي.

0: الجنسية داخل المنطقة ومقطوعة براس من دفاع المنتخب السويدي. كرة ثانية لإلياس سعد، يأخذ الكرة إلياس لمسة إلى حنبال يوزع الكرة، مقطوعة الكرة من الدفاع، مقطوعة من فيكتور ليندفولت، ترجع كرة من جديد تونسية. خذينا الثقة في النفس الآن، بدينا ندوروا في الكرة وإن شاء الله هزينا. هذه كرة ليان فاليري على اليمين، يان فاليري خرجت الكرة، يان فاليري ما حسنش الترويض على حافة التماس، تخرج كرة رمي التماس لصالح المنتخب السويدي رقم 20 يان فاليري محترف يونغ بويز السويسري المدرب الانجليزي جراهام بوتر بفكر انجليزي يقود المنتخب السويدي، نجح في مهمة الصعود في التصفيات الأوروبية، نجح في البراج الأول ونجح في نهائي الملحق أمام منتخب محترمة على غرار المنتخب الأوكراني وكذلك المنتخب البولوني. ترجع كرة من جديد، الاستحواذ ونسبة امتلاك الكرة لحد الآن بعد قبول المنتخب التونسي الهدف الأول في الدقيقة 7 عن طريق ياسين العياري. خذينا الثقة في النفس، بدينا ناخذ الفوق الكرة، بدينا نتقدم من أجل التعديل. حنبال عنده الكرة، استلام كرة لصالح المنتخب الوطني التونسي، كرة لصالح المنتخب التونسي، هذه كرة يان فاليريا وبن حميد إلى سعد، سعد عنده الكرة، سعد الياس يمهد، هذه كرة ولا حنبال ومقطوعة مرة أولى ومرة ثانية. تكتل دفاعي موجود من جانب المنتخب السويدي، يلعب بتكتل دفاعي وعنده سرعة على مستوى التحولات الهجومية. إيزاك هدفه الثاني، كنت نبهت بعدم قبول هدف ثاني خطير جدا ألكسندر إيزاك محترف ليفربول الإنجليزي، نبهت يعني على قوة المنتخب السويدي، قلت أنه محترم جدا يلزم الرد بالنا. المنتخب السويدي يسجل الهدف الثاني في دقيقة 29، ألكسندر إيزاك من نقاط قوة جراهام بوتر، 2 للمنتخب السويدي ألكسندر إيزاك يسجل الهدف الثاني في دقيقة 29. يعني التحول كان سريع من الدفاع للهجوم، يعني ولا متابعة، سريع جدا على رواق اليسار إيزاك، يفتح الزاوية يسدد باليمين وتتجاوز الكرة حارس المنتخب الوطني التونسي مهيبة شامخ. كرة كانت قوية من ألكسندر إيزاك، يبعد على منصرة تالبي، تمشي الكرة تباغت الحارس مهيب الشامخ، أخطاء دفاعية في دقيقة 7 وكذلك الآن على مستوى التغطية الدفاعية، لأنه نلعب بثلاثة على مستوى المحور، ولأنه أن نلعب بثلاثة على مستوى المحور لكن ثم هفوات دفاعية، نشاهد في تنقلات سريعة من الدفاع للهجوم بالنسبة للمنتخب السويدي، وكنا نوهنا ونبهنا على قوة المنتخب السويدي. هذه كرة لصالح المنتخب الوطني التونسي، يلا يا سعد، ما يحسنش الترويض داخل البوكس، ما يحسنش الترويض في نقطة ضربة الجزاء بعد تمريرة من راني خذيرة، فرصة مذيعش هذه يا الياس، فرصة مذيعش، يعني التمريرة كانت من راني خذيرة محترف إنيون برلين الألماني لإلياس سعد، لأنه ممكن موجود في التسلل، لأنه كان موجود في التسلل لكن ما حصنش الترويض، لأنه حتى كان موجود في التسلل ما خذيش الكرة. ترجع الكرة بمخالفة، شاهد في فرحة من جماهير المنتخب السويدي في مدرجات ملعب هالمباراة. للأسف إلى حد الآن المنتخب السويدي متقدم هدفين مقابل صفر، سيناريو غير منتظر للأمانة، غير منتظر هذا السيناريو بالنسبة للجماهير التونسية، هدفين مقابل صفر للمنتخب السويدي في مرمى المنتخب الوطني التونسي. هذه كرة لصالح المنتخب السويدي، حذار، كرة مقطوعة من الدفاع للركنية، مقطوعة الكرة من علي العابدي للركنية، ركنية لصالح المنتخب السويدي، حيرة كبيرة موجودة نشاهد فيها في وجه صابري لاموشي مدرب المنتخب الوطني التونسي. هذه كرة لصالح المنتخب السويدي. والركنية تحدثت على قوة ألكسندر إيزاك، كذلك فيكتور جيكوريس وياسين العياري وبنجامان نيغران، ذوما أربع ملاعبية على مستوى عالي جدا للأمان على مستوى الهجوم. هذه ركنية والتنفيذ منتخب السويدي بالرأس عالي. مرت سلامات الكرة هذه، مرت سلامات الكرة من فيكتور لاندلوف محترف أستون فيلا الأنجليزي وقائد المنتخب السويدي. بالرأس ضرب كرة مشيت سلامات. كان ممكن يكون هدف ثالث لأنه كان دون متابعة، لأنه كان دون متابعة. ذي كرة برأس على يان فاليري عالي الكرة مشيت ضربة مرمى لصالح المنتخب الوطني التونسي. نلعبوا في دقيقة 34 من هذا الشوط الأول، دائما أسبقية للأسف للمنتخب السويدي، هدفين مقابل صفر في مباراة إلى حد الآن ذكر هي الأولى في مونديال الولايات المتحدة الأمريكية كندا والمكسيك التنظيم الثلاثي. في المقابل نعطيكم النتائج بالنسبة لهذا المونديال إلى حد الآن. تابعوا العملية هذه قبل لصالح المنتخب السويدي اللي خذاه بزمام الأمور منذ الشوط الأول لحد الآن، متقدم في النتيجة هدفين مقابل صفر. ياسين العياري دقيقة 7 وألكسندر إيزاك في دقيقة 29، زوز ملعبية لعبوا في البريمير ليج الإنجليزية، ياسين العياري في برايتون وإيزاك في ليفربول. أرجع كورة لصالح المنتخب السويدي، مقطوعة الكورة تمشي لعلي العابدي، علي العابدي رجع كيما جات كيما جات يرجع الكرة. على فكرة المنتخب الإيفواري كان فاز في ملحمة أمام الإكوادور هدف مقابل صفر، هدف غالي برشا بالنسبة للأفيال في هذا المونديال، وهو أول انتصار بالنسبة لمنتخب إفريقي لحد الآن في هذا المونديال. نذكر أن المنتخب المكسيكي في المباراة الافتتاحية كان فاز على جنوب أفريقيا هدفين مقابل صفر. في نفس المجموعة كوريا الجنوبية انتصرت على تشيك هدفين مقابل هدف. في المجموعة الثانية كندا والتعادل 1-1 مع البوسنة والهرسك. في المقابل المنتخب القطري، المنتخب العربي فرض التعادل أمام المنتخب السويسري 1-1. تابعوا العملية هذه لصالح المنتخب السويدي، إيزاك والتمريرة تمشي الكرة إلى لصالح المنتخب السويدي والمتابعة من بن حميد، المتابعة من محمد أمين بن حميدة مع لاعب المنتخب السويدي ألكسندر برناندسون الرقم 21 يتحصل على ركنية، ركنية لصالح المنتخب السويدي. نذكر الالتحاق بنا الآن، تتابعون المباراة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. للأسف المنتخب السويدي متقدم في النتيجة على المنتخب التونسي هدفين مقابل صفر. هذه كرة بالبوكس يخرجها مهيبة الشامخ، ثم ترجع كرة ثانية حذاري حذاري ومقطوعة من الدفاع. كرة كانت خطيرة والركنية خطيرة إلى كرة لفيكتور جيكوريس ويخرجها بالبوكس مهيبة الشامخ. حكم المباراة الأرجنتيني يايل فالكون بيريز ماذا يقول؟ رمي التماس لصالح المنتخب السويدي، الرمي التماس دون العودة للفار في اللقطة الأخير. يعني طالبوا ملاعبية المنتخب السويدي ممكن بمطالبة بمخالفة بدفعة جوكوريس، يقول ما فما شيء حكم المباراة الأرجنتيني، ينبه في المنطقة الفنية في المنطقة منطقة الجزاء على لاعب المنتخب الوطني التونسي يان فاليري. الرمي التماس لصالح المنتخب السويدي، تماس طويل داخل منطقة الجزاء، حذاري هذه كور حذاري من التسديدات، ترجع الكرة والضغط من جديد، التوزيع وين موجود؟ ألكسندر إيزاك، ألكسندر عنده الكور، ألكسندر مع العابدي، ألكسندر رجع كرة تبقى لصالح المنتخب السويدي الاستحواذ، قاعد يدور في الكرة، كرة لياسين العياري تمشي لجيسبير كارستروم، ترجع من جديد إلى هين في المحور، لمسة إلى جوستاف جوستاف يرجع لإيزاك هيان مدافع أتلانتا الإيطالي. يعني كنا نبهنا ونوهنا بقيمة اللاعبية الموجودين في تشكيلة المنتخب السويدي. قلنا ونبهنا قلنا أنه منتخب عنده ملعبية يلعبوا في بطولات صنف أول بريمير ليج كالتشو. هذه كرة حذاري من إيزاك، إيزاك إيزاك حذاري التمرير ومقطوع الكرة من جانب المنتخب الوطني التونسي. وينك يا منتخب، وينك يا منتخب تونس، وينك يا فكر صبر اللاموشي أمام المنتخب السويدي. للأمانة الشوط أول مخجل من جانب أبناء صبر اللاموشي في هذه المباراة، ما عدا فرصة وحيدة تسديدة أنيس بن سليمان في مطلع دقيقة 16 صدّلها الحارس نوردرفيلد. ترجع كورة للمنتخب الوطني التونسي، يعني تمريرة دون عنوان، تمريرة دون عنوان من لاعبي المنتخب التونسي. ترجع كورة يعني بأريحية قاعد يلعب المنتخب السويدي، اللي قاعدين نشاهده بأريحية كبيرة شاهدوا في المنتخب السويدي قاعد يلعب في هذه المباراة بأريحية أمام المنتخب الوطني التونسي. ترجع كرة استلام في وسط الميدان، كرة من راني خضيرة ليان فاليري، فاليري يرجع ليان فاليري لمحور الدفاع لمنصرة تالبي، تالبي استلام من محمد أمين بن حميدة، بن حميدة محمد أمين بن حميدة، محمد أمين بن حميدة. ترجع كورة لصالح المنتخب التونسي، راني خذيرة والتمريرة إلى علي العابدي، وحب علي العابدي يعطي الكورة ليسعد، لكن ترجع للحارس المنتخب السويدي حارس مرمى آيكا سويدي نوردرفيلد. حيرة كبيرة في وجه صبري لاموشي، لأنه سيناريو غير منتظر للأمانة. المنتخب السويدي سجل زوز أهداف في الشوط الأول في مرمى مهيب الشامخ، وهذاري حذاري من قبول مزيد من الأهداف لأنه قاعد يكور، قاعد يلعب، قاعد يقرب. المنتخب السويدي حذاري، توزيع لازم المتابعة. مرت سلامات الكورة قاعد يلوج على هدف ثالث فيكتور جيكوريس محترف أرسنال الإنجليز. مرت سلامات ماخذهاش. ترجع كرة لصالح المنتخب الوطني التونسي، ترجع كرة لصالح المنتخب الوطني التونسي. يلا يا سعد، يلزم التغييرات في الشوط الثاني لأنه ما شاهدناش هجوميا غير موجود المنتخب التونسي، هجوميا لا وسط ميدان ولا هجوم المنتخب التونسي ولا دفاعيا، لأنه أخطاء دفاعية كانت قاتلة للأمانة. قبلنا من خلالها زوز أهداف قاسيم برشا للجمهور الموجود في الملعب وللتوانسة وللشارع الرياضي التونسي وللشعب التونسي. يعني بصراحة ما استنيناش هذا السيناريو من جانب المنتخب التونسي في هذه المباراة. على الأقل كنا نلعب بندية، نلعب بحسابات تكتيكية، نلعب ونغلق المنافذ على المنتخب السويدي، لكن قبلنا منذ دقيقة السابعة هذا ما سهل عملية الهدف الثاني بالنسبة للمنتخب السويدي عن طريق ألكسندر إيزاك. قبلها كان سجل ياسين العياري للمنتخب السويدي في الدقيقة السابعة. ياسر على الاسم عربي، ياسين العياري من أصول تونسية لكن يلعب في المنتخب السويدي. كرة لحنبال، ما شاهدناش حنبال لحد الآن في هذه المباراة. يمشي نبالي الحكم، نرفزة من جانب حنبال مجبري ينبه على زوز ملعبي. الحكم الأرجنتيني المعروف عليه حكم من أمريكا اللاتينية يخرج برشا ورق صفراء، ينبه على لاعب المنتخب السويدي محترف سلتيك الاسكتلندي بنجامان نيغران وحنبال المجبري. ثم دفع شاهدناه من حنبال، وللأمانة مرت عليك حنبال سلامات اللقطة هذه. أرجع كور من حنبال مجبري، تنفيذ المخالفة يا سعد يا فاليري، كورة لصالح المنتخب الوطني التونسي، كورة لصالح المنتخب الوطني التونسي. علاش ليه نذلوا الفارق نقصوا؟ علاش ليه؟ هذه كورة يلا حنبال، كورة لصالح المنتخب التونسي، تمهيد وكرة مقطوع. ترجع كورة ثانية لعمر رقيق، إلى حنبال مع صعود ليان فاليري، كرة مقطوعة من جابرييل محترف ليدز الأنجليز، خرج كرة للتمس. الرقم 5 مع يان فاليري خرج كرة للتمس. وصلنا للدقيقة 43 من الشوط الأول، تتابعون هذه المباراة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. المنتخب السويدي متقدم على المنتخب التونسي 2-0، أهداف ياسين العياري في الدقيقة 7 وألكسندر إيزاك في الدقيقة 29. ترجع كور توزيع براز، هدف تذليل الفارق للمنتخب التونسي. هذا اللي حكيت عليه وهذا اللي قلته، علاش لين ذلوا الفارق بل دخول الملابس، بل دخول حجرات الملابس. برافو عمر رقيق، برافو عمر رقيق، ضرب الكورة براس، ضرب الكورة براس. أولى هدف المنتخب التونسي في مونديال أمريكا الولايات المتحدة الأمريكية، المكسيك وكندا. برافو عمر رقيق، التوزيعة كانت ممتاز، توزيعة وبراس عمر رقيق، توزيعة من حنبال المجبري بالمليمتر وبراس عمر رقيق، يسجل أولى هدف المنتخب الوطني التونسي. 2-1، فسخوا عاود من جديد، فسخوا عاود من جديد 2-1 في هذه المباراة. عمر رقيق هذا اللي نحبوه، هذا اللي نلوجوا عليه، الجرينتا التونسية تكون موجودة، ثبات الإرادة العزيمة، الأولاد إن شاء الله نجيبوها. مرحلة أولى تحدثت عليها أنه نذلوا الفارق، علاش لا في مرحلة ثانية نعدلوا؟ مش سهل مش صعيب. صحيح كما شاهدنا المنتخب السويدي هجوميا ممتاز، عنده عناصر محترمة ومحترمة جدا، لكن دفاعيا كما شاهدنا عمر رقيق طلع وضرب الراس، ان شاء الله نشاهدوا كرة اخرى علاش لا تدخل في مرمى نوردفيلد حارس مرمى المنتخب السويدي. يلزم الثبات الاولاد، يلزم الجرينتا تكون موجودة. يلا الاولاد ان شاء الله زين، هذه كرة خطيرة لصالح المنتخب التونسي، كرة بالراس مقطوعة من جانب المنتخب السويدي. يلزم نردوا بنا في التحولات السريعة للمنتخب السويدي هجومين، هذه كرة خطيرة يلزم نتبعوه، هذا يلزم نتبعوه، غادي الكرة ما تمرش. برافو عليكم الأولاد، تخرج كرة تمس لأنه فيكتور جيكوريس لو مرر إلى إيزاك لكان يقلق مهيب الشامخ في البوكس أو كموجود في منطقة الجزاء، يعني انسجام كبير بين فيكتور جيكوريس وألكسندر إيزاك، ثنائي الهجوم اللي باستمرار قاعد يلعب في تشكيلة المدرب الأنجليزي جراهام بوتر. كورة ورمية تماس للمنتخب السويدي، جابرييل جودمونتسون ينفذ رمي التماس طويل، يلزم نردوا بالنا الاولاد اللي عملناه الى حد الان به 2-1 بعد ما كانت خيبه قبلنا زوز اهداف في وقت مبكر دقيقه 7 ودقيقه 29، رجعنا في المباراه ذللنا الفارق هذا قبل دخول لحجرات الملابس، قبل الحديث مع الملاعبيه مع صبري اللاموشي والاطار الفني. ان شاء الله فما شو الثاني، ان شاء الله الاولاد يكونوا ثابتين مع بعض التغييرات اللي ممكن نشاهدها ونلاحظها، يلزم يعدل بعض الامور لانه بصراحه دور بن حميده ما شاهدتوش، دور كذلك ايضا راني خذيرة ما شاهدتوش، دور كذلك الياس سعد اللي ممكن يلعبوا البيس متريس في وسط الميدان تنقص شكون يمول الكرات. ممكن شاهدوا اسماعيل الغربي في الشوط الثاني علاش لا، ممكن شاهدوا ايضا سيباستيان تونكتي ايضا علاش لا، ممكن نشاهدوا ايضا الياس العاشوري هجوميا علاش لا، كلها حلول هجوميه تبقى لصبري اللاموشي، يبقى القرار الاول والاخير بالنسبه لصبري اللاموشي في الشوط الثاني على مستوى التعديلات التكتيكيه وكذلك الفكر اللي نجم يمشي به في الشوط الثاني. حذاري في الكره هذه، المخالفه وتنفيذ من ياسين العياري، ياسين العياري في تنفيذ المخالفه، ياسين مخالفة لصالح المنتخب السويدي في نصف منطقة المنتخب التونسي باليمين مش يوزع مع صعود لإيزاك هيان مدافع أتلانتا الإيطالي، وزع كور اخرج يا مهيب، برافو عليك، ياخذها مهيب لأنه سهل الكور، ياخذها مهيب، هذا اللي يلزم. كرة طويلة في اتجاه اليسار، ترجع كرة برافو الاستحواذ، هذا اللي يلزم يكون موجود في وسط الميدان. يلا حنا بال الى اليسار، اليسار واش خص نعدلو، واش خص الاولاد نعدلوه. اوهو يضيعها، ترجع من جديد يان فاليري، عنده الكرة على الريوق اليمين، كرة لي راني خذيرة، راني يا راني يا راني، كرة مقطوعة من جديد من الدفاع، من دفاع المنتخب السويدي. مشينا لهم القدام في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول. وينك؟ وينك منذ بداية المباراة؟ هذا السؤال المطروح، وينهم الأولاد؟ استفاقة في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، 2-1 الآن بعد ما كنا متأخرين في النتيجة 2-0 وتقدمنا للهجوم، وممكن أنه علاش لين عدلوا. يلا الأولاد، يلا حنبال الاستحواذ في الدقائق الأخيرة في الربع ساعة الأخير من الشوط الأول لصالح المنتخب التونسي. يلا الأولاد، هذه كرة مقطوعة من مدافع أتلانتا الإيطالي إيزاكيان، مدافع إيزاكيان يخرج الكرة كرة قبل لاعب المنتخب الوطني التونسي. كرة ماذا يقول حكم المباراة الأرجنتيني يايل فالكون بيريز؟ كرة ورمية تماس، تماس للمنتخب التونسي. يلا العب، قالوا يلعب مع العد التنازلي في رمية التماس، وينبه عليه، ينبه على وهبي الخزري مساعد المدرب التونسي. وهبي الخزري في المنطقة الفنية ينبه عليه حكم الرابع الكوستاريكي جوان كالديرون. هذه كورة اليسار، هجمة لصالح المنتخب التونسي، الياس سعد، كورة لصالح المنتخب التونسي، التمريرة ولا تمهيد الياس سخيري، لمسة إلى حنبال، حنبال حنبال عنده الكورة، يلا يا حنبال، حنبال المجبري، لمسة كورة لصالح المنتخب التونسي، علي العابدي، استلام من جديد ليانيس بن سليمان، حنبال المجبري. وماذا يقول الحكم الأرجنتيني؟ كورة لصالح دفاع المنتخب السويدي. تبقى النتيجة لصالح المنتخب السويدي 2-1، لكن باهي الاستفاقة في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول. ذللنا الفارق عن طريق عمر رقيق، ذللنا الفارق 2-1. حنبال عنده الكرة الآن، حنبال المجبري، كرة لأنيس بن سليمان، حنبال المجبري، حذاري من الكرة هذه، حذاري من إيزاك ألكسندر محترف ليفربول الانجليزي اللي كان سجل الهدف الثاني في تيكا 29. وفي اللحظة هذه ينهي الحكم المباراة الارجنتيني يايل فالكون بيريز الشوط الاول بتقدم للمنتخب السويدي هدفين مقابل هدف. التفاصيل عندك لبيب وسينيزار وكذلك نبيل وكذلك سيريدا.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟

0: صباح النور مجددا، اهلا وسهلا بالجميع مستمعي ومستمعات الاذاعه الوطنيه التونسيه. نهايه الشوط الاول من مباراه الجوله الافتتاحيه في المجموعه السادسه لمونديال كندا المكسيك امريكا. تونس 1 السويد 2. بدايه كانت سيئه للمنتخب الوطني التونسي، لكن ختام الشوط الاول كان باهي، على الاقل خرجنا بفارق هدف في انتظار العوده في الشوط الثاني. وجدد التحيه لنزار خنفير، مرحبا بك نزار. رضا جدي مرحبا بك. نبيل الشبالي مرحبا بكم. شوف ما كنتش فرحانين اكيد رغم الهدف، فما استياء من مردود المنتخب الوطني التونسي على الاقل في لحدود الدقيقه 40، قولوا 43 لحدود الهدف تدليل الفارق لعمر الرقيق في الدقيقه 43. نزار،
1: البدايه ما كانتش ممتازه، ولكن الختام الشوط الاول مع هدف
0: عمر
1: الرقيق خلانا رجعنا في الامل في المباراه. 2-1 كل شيء ممكن في المباراه. الحاجه الوحيده نقول لكم صراحه، حتى كي باش نهاجموا في الشوط الثاني لازم نوعا ما ثم اكيليبر بين الخطوط. هذاك كي نشوفوا احنا الهدف الثاني اللي تسجلنا، معناتها طلعنا كلنا في هجمه، معناتها مركزه، مش معقول باش نخليوا الفراغات في الخط الدفاعي الخط الخلفي بالطريقه هذيك باش يعملوا هم هجمه معاكسه ويسجلوا هدف. كل شيء ممكن في المباراه هذه، وهذاك اللي تكلمنا فيه من الاول، راهو دفاعيا المنتخب السويدي ضعيف ويقبل في الاهداف، ولكن يلزم نحتاطوا في الخط الهجومي نتاعو اللي هي نقطه القوه نتاعو. يلزم نكونوا معناتها حذرين ونحاولوا قدر الاستطاعه باش نكونوا مركزين اكثر في الناحيه الدفاعيه. بطبيعه الحال وقت واحد خاسر باش يطلع لقدام باش يحاول يسجل ويحاول يعدل لما لا نربح، ولكن بتوازن بين الخطوط وبالأخص لكلوار يزمهم هم من جهة الكرة يزمكونا من غطية. وهنا خدمة الكبيرة متاع راني خذيرة والسخيري، هنا السخيري قاعد يقوم في مجهود كبير، ولكن راني خذيرة نوعا ما مازال ما دخلش في اللعبة كما ينبغي.
0: صبري لاموشي فرنسي، ياسين العياري تونسي، سجلنا زوج اهداف تونسيه اليوم.
2: والله يخليها من فمي. اليوم تونس تونس رابحه السويد 2-1، لانه زوج توانسه سجلوا واحد سويدي فقط اللي هو ايزاك ماركابونتو، ميم سي ايزاك ماهوش سويدي 100%.
0: الهدف الاولاني،
2: اي الهدف الاولاني بصراحه كي نشوفوا شكل التكتيكي تاع تونس اللي هو 5-4-1، وكره ثانيه يوصل عياري ياخذها في المنطقه هذيك اللي فيها الدونسيتي نتاع جوارات توانسه، من المفروض الاسبقيه العدديه لينا ما فماش امكانيه اللاعب باش يسدد في البلاصه هذيك. ثم حتى قبل الباس تعطات في ظهر المدافعين اللي احنا ثلاثه في قلوب الدفاع باش خلى الحارس المرمى يخرج. صحيح ارجاع الكره ما كانش ولا بد، رجعها في اللاكس دو لا ديفونس، الشيء اللي خلى العياري ياخذها، لكن فما كوميل تاع اخطاء تثبت في هدف أقل ما نقول عليه هو الساذج، ما يجموش يتسجل في الوقت ذاك. والسبب نتاعه في تقديري حمل الثقل تاع المباراة الذهني كان كبير على اللاعبين في وجوههم نشوفوها وفي التصرف نتاعهم، يعني تصوروا كأنهم مكبلين بحكم الشارج مونتال الكبيرة اللي عليهم بدنيا، ما عاش مسرحين. العابدي ما خرجش، العابدي تقريبا ما فماش، خذيرة كما كان يحكي نزار عنده ألف حق، الياس الصخيري ما عرفناهش، قدام بن سليمان موجود في مكان اللي ما نجمش يعبر على إمكانياته، خط هجومي أمامي على اليسار الوحيد حنا بعد اللي حاول بالفنيات نتاعه أنه يخرج بعض الكرات لشكون باش يخرجها، ما فماش دعم يجي من تالي باش نجمو نلقوا الأسبقية. الأسبقية لقيناها إلا وفاش في توزيعات، واحدة منهم اللي المجبري هزها والرقيق سجل، دلالة مرة أخرى وهذا يقولناه حتى قبل اللي السياد يسون فراجيلي برونابل sur leur force اللي هي الطاي. دونك il suffit d'être خاصة en mouvement، كي تبدا حركي تنجم تقص قدامهم وتلحس كرة.
0: بن سليمان في اول المباراة ضاع لنا هدف الاولاني،
2: كيما اللي صارت مع بن سليمان في الاول ولا كدنا سجلوا. الحاجة الأخرى اللي هي هامة جدا هو أنه ما يلزمش أولادنا يحطوا في مخهم اللي سيادة كبيرة بالنسبة لهم، راهو في مشكل اللي تقريب 35 دقيقة كاملة في المباراة وإحنا نقبله في السيطرة نتاع الفريق السويدي اللي هو راه إمكانياته مش كبيرة حتى الفنية. صحيح بدنيا ضغط علينا لكن فنيا ما هوش كبير جدا.
0: أما هجومين قوي هجومين ضعيف
2: هجومين فاش قوية
0: عكسنا نحن رضا
2: لبيب ما هوش قوي دون لو سونس وما فماش آليات كبيرة وكما نقولوا إحنا دي فاريابيليتي أوفنسيف فما جانب نتاعهم قوي فاش في لأنهم السرعة كما تاع إيزاك في المساحة شفناك
1: مساحة
2: ما عدا ذلك ما عملوش خطر وربما الكرات الثابتة فما شكل خطر جاتهم ثلاثة ركنيات وإحنا صفر ركنية أنهم يعملوا ضغط على الحارس يحاولوا يستغلوا
0: ركنيات
2: ثلاثة هما ثلاثة ركنية
0: حسب الإحصائيات اللي عندي
2: غلط الإحصائيات أنا حسبتهم فما ثلاثة ركنيات ثلاثة ركنيات ونأكد لك
0: أقوم الأتونسي
2: لا أنا شفتهم لي ثلاثة ركنيات للفريق المنافس وما تمكنناش ما تمكنوش من رزمهم لحصيلوا نقطة الإشعاع هي العشر دقائق الأخرانية في الشوط الأول وين فريقنا بدأ يثق في نفسه خاصة الجهة اليمنى لأنه الجهة اليسرى كانت ميتة
1: غايبة
2: يان فاليري حاول يتحرك الرقيق اعطى دعم في الجهة ذيك حنا بعد حاول يخدم في الشيء هذيك وجابت التوزيع وجابت الهدف على كل ما زال توا فما تصحيح تكتيكي يزمي
0: طبعا نبيل عبد المهيب الشامخ في زوز هدف
1: الهدف الثاني يتحمل منه جزء كبير الهدف الأول دوزيام بال اللي حكينا فيه ومعناها لخيان معناها الدونسيتي نورمالمون دوزيام بال تكون عندك ترجع من الحارس تزيد ترجع من المدافع ومتابع معناها تسديدة قوية الحقيقة ما نجمش يتصدى لها الأولى بالنسبة للهدف الثاني تحمل جزء كبير خاطر الكرة صحيح معناها الشوطة ما كانش قوية برشا
0: ركنيات اثنين رضا زيد ثبت في زوز مواقع الاستاتستيك اثنين الركنيات للسيات باه
1: شفنا برشا
0: زدتهم واحدة
1: شوف اي شوف شوف لبيب شفنا برشا ارتباك بصراحه الدخله نتاعنا ما كانتش باهيه برشا كنا خايبين كنا مرتبكين لو دوز اكسونتري فاليري والعابدي كانوا اكثر دفاعيا ما نجموش يطلعوا مع الضغط الموجود من ايزاك
0: اللي هو مش معقول في 3-5-2 اللي هم مرتبين اكثر بالعمل الهجومي
1: ما فماش معاضد هجوميه حنا بعد كل ما يتحرك حنا بعد هو اللي يخلق في الخطر يخرج في الكرة ساعة شفناه معناها يتحرك على الأطراف برشا ما مشاش في العمق اللي هو معناها وكيف كيف زاد
0: أنيس بسليمان
1: أنيس بسليمان ما نجمش يكون معناها أني ما
0: الميكرو نبيل لازم ما تفوتش الميكرو أنت بدك اسمك كمان عملت ضغط على الميكرو
1: ضغط كبير
0: اسمك تكون حذر في التعامل مع الميكرو
1: ميكرو لبيب أنيس بسليمان كان يمكن يكون 9.5 خير ما نجمش يكون معناها أنيماتور ويمشي على اليسار كان يمكن على اليمين خير أنا من نظري وكيفاش كان يلعب معناها حتى في نورويتش سيتي وكل شيء مشى في المكان الخاطئ ما عطاش الإضافة برشا مردود محير العديد اللاعبين العابدي ما هوش في المستوى سخيري خذيرة معناها نقطة الضوء الوحيدة هي معناها حنا بعل المجبري صحيح الحقيقة تحسننا في العشر دقائق الأخرانيين بعد الهدف
0: خمسة دقائق الاخرانيين
1: خمسة دقائق الاخرانيين ان شاء الله نواصلوا
3: وهذا كان متوقع معناتها الديبيو معناتها كريسبي وعلى اعصابهم مع مرور الوقت يتصرحوا الملاعبيه ويعطيوا ما عندهم ولكن على في بخصوص البوت الثاني راهو صحيح الشامخ عنده نسبه مئويه معناتها من
0: يتحمل
3: ولكن ولكن راهو الاهداف ما تجيش من شخص واحد الاخطاء كانت من
1: متسلسله
3: معناتها وقت تعمل اتاك بلاسي وانت ضغط على الخصم ما مش معقول الخط الخلفي يبدا بالطريقه هذه
0: موجز انباء الساعه الرابعه ثم نعود قبل انطلاق الشوط الثاني
4: في الاذاعه الوطنيه لكل مستمع موعد
5: منوعات تصنع الفرحة
4: برامج اجتماعية تلامس الواقع
5: فقرات ثقافية تثري الفكر
4: محتوى متجدد
5: وأصوات متنوعة
4: وإذاعة تنبض بالحياة كل يوم
6: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور الأب ستور وعلى هواوي ستور تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار التسجيلات الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية تطبيقة الإذاعة التونسية معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية الشبكة الإذاعية الأولى في تونس الإذاعة التونسية وين انتي وين هي
4: موجز الانباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
7: أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم من الإذاعة الوطنية التونسية، نحييكم ونقدم إليكم موجز الرابعة فجرا للأخبار. الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة تدعو إلى الإسراع بإحداث منصة وطنية وتطبيقات هاتفية تحملان اسم المواطن الرقيب لتكون فضاء رسميا لتلقي الشكاوى والإبلاغ عن التجاوزات والعراقيل الإدارية، بما يضمن للمواطنين وأصحاب المؤسسات آلية قانونية وشفافة لمتابعة ملفاتهم والدفاع عن حقوقهم. المعهد العربي لرؤساء المؤسسات يدعو إلى توجيه السيولة المتوفرة لدى البنوك الخاصة نحو تعزيز تمويل المؤسسات والاستثمار المنتج، معتبراً أن مستوى الإقراض الموجه للقطاع الخاص لا يتناسب مع حجم السيولة المتاحة لدى هذه البنوك. الصندوق العالمي للطبيعة في شمال إفريقيا يعلن أمس دعوة لتقديم الترشحات من أجل إنشاء منصة رقمية تهدف إلى تحديث منظومة مكافحة حرائق الغابات في تونس. في الشأن الدولي، أطراف إقليمية ودولية ترحب بإعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب بينهما فورا على كل الجبهات وفتح مضيق هرمز ورفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية. والقادة الأوروبيون يؤكدون على الالتزام بعدم إعادة فتح مضيق هرمز. إعلام أمريكي ينقل عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع إيران يمثل مساراً يقود في نهاية المطاف إلى تفكيك البرنامج النووي الإيراني. شكراً على المتابعة، مع تحيات مريم الغربي.
4: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
5: تسمعوا الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM، في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM، في جبلي على 104.6 FM، في مدنين على 106.1 و106.9 FM.

0: Au studio Le Mondial.
1: Au studio Le Mondial.
2: استوديو المونديال على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه لحدود السادسه صباحا. شوت اول انتهى لفايت المنتخب السويدي على حساب المنتخب التونسي بهدفين مقابل واحد. قبل انطلاق الشوط الثاني نزار كلمه على الشوط الثاني، شنو ممكن تتوقع تغييرات، شنو اللي نجم يصلح صبري اللموشي، نجم نعدلوا، نجم نرجع في المباراه؟
3: اي هذاك هو الكوتشينج، معناتها في الشوط الثاني لازم المدرب يقيم الشوط الاول، يغير نوعا ما من اللاعبين من المراكز نتاعهم، بالاخص بن سليمان اللي ما ينجمش يلعب على اليسار القدام بالطريقه هذيك، يعبي الوسط اكثر ويفيق نوعا ما الملاعبيه اللي ماهوش عاطين المردود نتاعهم، وبالاخص يكملوا على نفس النسق نتاع اخر الشوط الثاني. هذاك هو النوعيه اللي لازمنا نلعبوا بها.
2: يعني هدف عودة الروح رضا قبل فترة الراحة نجم نبنيه عليه، نجم أنت قلت أكيد. بكري في التحليم تاعك أنه دخلنا مرعوبين خايفين يعني مكبلين، توا بالعكس معناه سجلنا في آخر الشوط
4: وفات تراك تاع الماتش، توا سي لانتيليجونس لادابتاسيون الذكاء ديباسمون دو فونكسيون تجاوز المهمة انسي دو سويت. إذا ما عملش تغيير في الميتون وأشك في ذلك جوارات في حد ذاتهم بالأسماء هذيك قادرين يعملوا فليكسيبيليتي تاكتيك، مثلا العابدي يصبح إلي ما عادش يقعد غاديك، خاطر بن حميدة دخل في المباراة وشفناه اللي ما هوش بطال في المكان تاعه، ويولوا أربع ديفونسورات مريقلين منظمين يعرفوا كل واحد ما عليه وما إليه،
2: وبالتالي يبدل رسم التكتيك.
4: هي
2: واضح
4: خاطر توا شوف ما عادش فما عنصر مفاجأة، يعرفوه زوج لي دوز اتاكون إيزاك وش اسمه والثاني
5: غريكسون
4: غيكيرس يعرفوه مليح، دونك يسون كابابل دو لي تينير. العابدي كي يقدم في الكولوار يخلق خطر في الجهه هذيك، بن سليمان يمشي على الجهه اليمين اكثر ويخلي يا اما لاتاكون سعد والا يدخل في بلاصتو شوات كوم اتاكون دو بوينت، ووقتها نولوا في الكاتر واتروا بشكل يخول لنا ناخذوا كره ويخول لنا نمشيو بمجهود اكثر.
2: بل انت لقى شوط ثاني ولطفي خالد يستعد للتعليق. هاي
5: صدقني برونابل السويد التالي عندها مشاكل كبيره على المستوى الدفاعي خاصه في التغطيه الدفاعيه، النجم معناها نجم المنتخب يسجل الهدف الثاني ويعدل النتيجه
3: ودخول شوات
2: منطلقه الشوط الثاني. اذا 2-1 للمنتخب السويدي، ننتظر ان شاء الله استفاقه اخرى للمنتخب الوطني التونسي، لما لا نقطه التعادل، وان شاء الله علاش للفوز. المهم انه ما نشاهدوش مردود الشوط الاول. لطفي خالد اترك لك مكاني كتغيير استراتيجي.
6: يعطيك الصحة على بيب سي نزار، كذلك سي
2: انت لابس كيما المنتخب الوطني،
6: كذلك سيري
2: انت لابس في الاحمر كيما المنتخب الوطني.
6: انا مش نعد
2: انت اللاعب عدد 12 تو باش تجيب لنا الماتش
6: ان شاء الله.
2: ان شاء الله زين. تفضل لطفي الثانية بحسابها.
7: إذا تعود المباراة للتحق بنا الآن على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. أهلا وسهلا بكم أينما كنتم لشادين طريق الشارع الرياضي الشعب التونسي، واحدة واحدة لشادين طريق. تحية لكم الناس الكل، سائقي الأجرة اللي ماشي يخدم على روحه، كذلك التاكسي أيضا في الاستماع. دمتم أوفياء للإذاعة الوطنية التونسية في متابعة لمباراة المنتخب الوطني التونسي والمنتخب السويدي. ينطلق الشوط الثاني، الدقيقة الثانية في الشوط الثاني، ونذكر النتيجة هدفين مقابل هدف للمنتخب السويدي في هذه المباراة. لحد الآن المنتخب السويدي اللي كان سباق بالتسجيل هدف الأول عن طريق ياسين العياري في الدقيقة السابعة، ثم ألكسندر إيزاك كان أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 29، وعمر رقيق من جانب المنتخب التونسي كان ذلل الفارق في الدقيقة 42. تحدثت على أهمية تذليل الفارق لأنه ولدنا قبل دخول حجرات الملابس والتوصيات من الإطار الفني باش نرجع إن شاء الله في المباراة في الشوط الثاني مع بعض تعديلات دون تغييرات. يدخل المنتخب التونسي في الشوط الثاني، نذكر بتشكيلة نصور قرطاش، مهيبة شامخ في حارس المرمى، يان فاليري، علي العابدي، منصر الطالبي، عمر رقيق، محمد امي بن حميده، الياس سخيري، راني خذيره، حنبل المجبري، انيس بن سليمان، والياس سعد. هذه تشكيله المدرب صبري اللموشي في المقابل دون تغييرات. كذلك في حسابات المدرب الانجليزي مدرب المنتخب السويدي جراهام بوتر في حراسه المرمى، نودرفيلد 5، جابرييل جودمونسون 21، الكسندر برناردسون 2، جوستاف 4 إيزاك كهيان، 3 فيكتور رينالد فون. تبع العملية هذه بالنسبة للمنتخب التونسي. يلا إلياس سعد، وكرة مقطوعة. ترجع الكرة للثانية، برافو، عمل كبير قاعد يقوم به عمر رقيق دفاعيا هجوميا. هذه كرة والتمريرة للمنتخب التونسي، تسديد، وكرة مقطوعة من الدفاع. كرة مقطوعة من دفاع المنتخب السويدي. يلزم وقت الكرة تكون عنا هجوميا، ما نخليوش المساحات لإيزاك وكذلك فيكتور جيكوريس. قلت في وسط الميدان جيسبر كالستروم، ياسين العياري صاحب الهدف الأول، بنجامان نيغرين، ألكسندر إيزاك وفيكتور جيكوريس. حكم المباراة هو الأرجنتيني يايل فالكون بيريز. حكم المباراة الأرجنتيني يدير هذه المباراة الأولى بالنسبة لي في مونديال الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك. نذكر هذه أول مباراة لصالح المنتخب التونسي في هذا المونديال، ونذكر أنه مباراة لحساب المجموعة متاعنا وفات بالتعادل بين المنتخب الهولندي والمنتخب الياباني 2-2. هذه كرة خطيرة للمنتخب التونسي، كرة خطيرة نسبة سليمان إلى حنبال، يلا حنبال. هذه كرة ولا توزيعة في شكل كرة مخادعة في المرمى، لكن نوردفيلد حارس مرمى المنتخب السويدي ياخذ الكرة متفت. حبي باغت حنبال المجبري، حبي باغت، لكن متفتن نوردفيلد حارس مرمى المنتخب السويدي. إن شاء الله أولادنا يعدلوا في هذه المباراة، إن شاء الله أولادنا يعملوا شو الثاني خير من الشوط الأول، لأنه كانت الاستفاقة في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول بالنسبة لأولادنا. حذاري من إيزاك، حذاري التوزيعة، مرت سلامات توزيعة ألكسندر إيزاك من رواق اليمين، محترف ليفربول الإنجليزي. حاب يوزع كرة داخل منطقة الجزاء إلى فيكتور جيكوريس، لكن مرت الكرة سلامات، مشات خورة خارج الميدان رمية التماس. كانت العملية خطيرة لصالح المنتخب السويدي، مرت سلامات. قبلها كانت كرة والتسديدة، حبي باغت حنبال المجبري حارس مرمى المنتخب السويدي نوردفيلد. للتحق من الآن 51 دقيقة لعب في عمر المباراة، مباراة على ملعب مونتيري ستايدوم بالمكسيك، مواجهة جارية حاليا بين المنتخب التونسي في أول إتلال ليه في المونديال أمام المنتخب السويدي. عمر رقيق، كرة لمونتسارة تالبي، كرة ولمسة لمحمد أمين بن حميدة إلى علي العابدي، بن حميدة دور دفاعي لبن حميدة ورعلي العابدي الموجود على مستوى صعود الهجوم. هذه كرة الياس سعد يربح المخالفة، الياس سعد يزفرها المخالفة، حكم المباراة يزفر مخالفة لإلياس سعد. مهاجم المنتخب الوطني التونسي خير صبري اللموشي أنه يلعب بأنيس بن سليمان والياس سعد، زوز مهاجمين في هذه المباراة مع بقاء حازم المستوري وفراس شوات على بنك البودلة. يربح المخالفة الياس سعد، كان يربح ديالة مع جيسبر كالستروم متوسط ميدان أودينيزي الإيطالي رقم 16 في المنتخب السويدي. مخالفة مقابلة للحارس نوردفيلد بعيدة قرابة 30 متر على مرمى المنتخب السويدي لصالح المنتخب الوطني التونسي. على الكرة في التنفيذ نشاهد في حنبال المجبري يبعد أنيس بن سليمان، حنبال المجبري في تنفيذ المخالفة لصالح المنتخب الوطني التونسي. إن شاء الله عليش ليه في المرمى حنبال ينفذ، حنبال عالية، الكرة عالية، كرة حنبال المجبري تمشي ضربة مرمى عالية، الكرة اختار الحل الفردي، تسديد مباشر من حنبال، تمشي الكرة عالية على مرمى نوردفيلد حارس مرمى المنتخب السويدي. شاهد في جماهير المنتخب الوطني التونسي موجودة في المدرجات في هذه المباراة. ترجع كرة لصالح المنتخب السويدي، كرة لجابرييل، رجع كرة لفيكتور، ترجع للحارس نوردفيلد، حارس مرمى المنتخب السويدي. ذكر أسبقية لحد الآن وصلنا لدقيقة 53 من المباراة، أسبقية المنتخب السويدي هدفين مقابل هدف. بعد ما كان متقدم 2-0 المنتخب السويدي قبل نهاية الشوط الأول ذللنا الفارق وحذاري من مثل هذه الكرات. جيكوراس يسدد ومقطوع الكرة من الدفاع. برافو، مرة أولى ترجع من جديد لإيزاك ألكسندر. إيزاك ألكسندر والحكم ماذا يقول؟ المخالفة للعب المنتخب التونسي. ماشي أمورك 5-5، حكم المباراة عادل إلى حد الآن. برافو عليه، قاعد يعمل في مباراة كبيرة بصراحة. هذا إنذار للاعب المنتخب الوطني التونسي راني خضير، محترف إنيون برلين الألمان. كان تدخل على جيسبير كارلسترام رقم 16 من راني خضيرة، محترف إنيون برلين الألماني، جنبا إلى جنب مع زميله في البوندسليغا الياس سخيري، محترف أنتراخت فرانكفورت الألماني، في وسط ميدان المنتخب الوطني التونسي. ترجع كرة لصالح المنتخب الوطني التونسي برمية التمس. دائما تتابعون المباراة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. للتحق بنا الآن في المتابعة، نذكر أن المنتخب السويدي متقدم على المنتخب الوطني التونسي هدفين مقابل هدف. هذه كرة لياسات، يلا الياس ساد يربح الركنية، برافو عليك، يربح الركنية. كرة مقطوعة من إيزاك كهيان مدافع أتلانتا الإيطالي، خرج كرة للركنية. قاعدين نقربوا، قاعدين نقلقوا، هذا المطلوب. البداية محترمة في الشوط الثاني بالنسبة لولادنا. ركنية لصالح المنتخب الوطني التونسي. يمشي حنبال في التنفيذ، حنبال المجبري في تنفيذ الركنية. كرة ليمين الحارس نوردفيلد، حنبال في التنفيذ، حنبال المجبري في التنفيذ، مجبري. هذه كرة ومقطوعة بالرأس مرة أولى، ثم ترجع من جديد لصالح المنتخب التونسي. حنبال استلام على الرواق اليسار، يوزع داخل منطقة الجزاء، مقطوعة مرة أولى ومرة ثانية. إيزاك كرة خطيرة، كونتر أتاك، تحول سريع بالنسبة للمنتخب السويد. حذاري من جيكوريس، حذاري، يطلف الكرة إيزاك، خرج راس أو تعثر. برافو برافو، يلزم يدخل الدفاع، فما الرأي وثم تصل. عمل خطوة زايدة إيزاك، عمل خطوة زايدة جاف التسلل، عمل خطوة زايدة جاف التسلل إيزاك. أهو كان ما جاش في التسلل وكان ما تعثرش وبراوذش الكرة كان ممكن يقلق برشا، كان ممكن يكون هدف ثالث للمنتخب السويدي. مرة سلامات الكرة هذه، يلزم نتعذو، يلزم نردو بالنا وقت الكرة تكون عنا هجوميا، يلزم ما نخليوش المساحات. في اللقطة الأخيرة خلينا مساحات، جيكوريس خرج مر الكرة، لكن من ألطف الله أنه كان موجود ألكسندر إيزاك في التسلل. ترجع كرة لصالح المنتخب السويدي، نورد فيلد حارس المرمى ياخذ الكرة، يحط الكرة، يلزم ينبه عليه الحكم ثواني، لأنه التقنين الجديد بالنسبة في هذا المونديال حارس المرمى عنده 10 ثواني باش يرجع الكرة أو 5 ثواني. نفس الشيء بالنسبة لرمية التمس. ترجع كرة لصالح المنتخب التونسي، يلا حنبال، حنبال من أبرز ملاعبية المنتخب التونسي، كان ورا الأسيست، كان ورا الكرة في هدف تذليل الفارق، كانت مخالفة والتوزيعة وبالرأس عمر رقيق في دقيقة 42 كان اختف هدف تذليل الفارق. هذه كرة لصالح المنتخب التونسي، التوزيعة أوهو ضيعها، ضيعها المنتخب التونسي. يلزم نردوا بالنا في الدفاع، التغطية الدفاعية موجودة من منتصر التالبي إلى عمر رقيق، يصعد بالكرة عمر رقيق إلى حنبال مجبري، حنبال، حنبال وجه الكرة إلى إلياس سعد، إلياس يستلم، كنترول ممتاز من إلياس، يلا إلياس يدخل منطقة الجزاء، يوزع الكرة إلياس، مقطوعة من الدفاع مرة أولى، والحكم ماذا يقول؟ ثم مخالفة، ثم مخالفة ضد يان فاليري، ثم مخالفة ضد يان فاليري. بعد توزيع من إلياس سعد داخل منطقة الجزاء، حاب يضرب الرأس، يان فاليري ويرتكب الهفوة على جابرييل جودمونسون محترف ليدز الانجليز. يان فاليري لعب يونغ بويز السويسري في ونذكر أنه تتابعون هذه المباراة على موجات الإذاعات التونسية في ربط مباشر مع الإذاعة الوطنية التونسية. أرجع كورة لصالح المنتخب الوطني التونسي لكن مقطوعة من جانب المنتخب السويدي. أرجع كورة لصالح المنتخب السويدي. يلزم نردوا بالنا على مستوى الدفاع لعدم قبول هدف ثالث، ونعرف قيمة المنتخب السويدي في التحولات السريعة من الدفاع للهجوم. عنده وسط ميدان محترم جدا لاعب أودينيزي الإيطالي كالستروم، ياسين العياري محترف برايتون الإنجليزي، بنجامان نيجران، وزوز مهاجمين من الطراز العالي، قلت من الطراز العالي، يلعبوا في البريمير ليج الإنجليزية، كل من ألكسندر إيزاك ليفربول وفيكتور جيكوريس أرسنال. مرت كرة سلامته، ماذا تفعل في الدفاع؟ هذه هفوة خطيرة، هدف الثالث للأسف. فيكتور جيكوريس نبهت منه هفوة دفاعية من جانب المنتخب التونسي، خسرها لياس الصخيري، خسر الكرة، عطاهم هدف ثالث. لياس الصخيري مجانية الهفوة يا لياس. لياس الصخيري قدام مهيبة شامخ يعطي الكرة لفيكتور جيكوريس اللي ما يفوتش الفرصة، ما يخليش يعني ولا فرصة. الملاعب هذا وقت اللي يكون في مكان وجه لوجه مع أي حارس أنه يسجل. هدف الثالث للمنتخب السويدي للأسف، كرة يعني مجانية، مهيبة الشامخ يعطي الكرة لإلياس الصخيري، يفكها له إيزاك في مرة أولى، إيزاك يمرر لزميله فيكتور جيكوريس، حط الكرة أرضية في شباك المنتخب الوطني التونسي. يعني بصراحة هدف ساذج نوعا ما على مستوى التمركز الدفاعي، والكرة من مهيبة الشامخ إلى إلياس الصخيري هفوة كبيرة من قائد المنتخب الوطني التونسي إلياس الصخيري، يخسر كرة يفك هيلو مع ضغط عالي من إيزاك إلى جيكوريس. جيكوريس ما يرتيش الكرة هذه، سجل في مرمى المنتخب الوطني التونسي. 3 أهداف مقابل هدف. الآن يتغير سيناريو المباراة، تتغير مجريات المباراة للأسف. المنتخب السويدي يعود متقدم في المباراة فارق 2 أهداف. هفوة كبيرة جدا من إلياس الصخيري في توقيت بالضبط الهدف الثاني في هذه المباراة في دقيقة 59 من المباراة. 59 فيكتور جيكوريس اللي حكينا عليه ونبهنا أن الثنائي خطير جدا، كل من إيزاك وجيكوريس هما اللي صنعوا بعد ضغط عالي من إيزاك، فك الكرة في مرة أولى لإلياس الصخيري ثم مرر لزميله جيكوريس وسجل الهدف الثالث. هذا اللي نبهنا عليه على مستوى الدفاع، يلزم نردوا بالنا. قبلنا هدف ثالث مجاني للأمانة. هذه كورة ليان فاليري والحكم ماذا يقول؟ فما ركني وثم ملاعبي يطلب في التغيير، محترف ليدز جابرييل جودمونسون حسب بعض الأوجاع نشاهد فيه يطلب مدربه الأنجليزي جراهام بوتر بالتغيير، نشاهد فيه رقم 5. هذه ركنية لصالح المنتخب الوطني التونسي في دقيقة 62 من المباراة، حيرة شاهد فيها في صفوف جماهير المنتخب الوطني التونسي في المدرجات. مش يخرج رقم 5 جابرييل جودمونسون، اتنفذ الكرة ومقطوعة من جانب المنتخب السويدي، نفذ الركنية تماس للمنتخب التونسي. ترجع كرة من جديد لصالح المنتخب التونسي، حانبال حكم يقول ما ثم شيء. ترجع كرة، تحول سريع للهجمة للمنتخب السويدي، جيكوريس خطير

كبر هفوة. الرقم ثلاثة فيكتور لاندلوف محترف أودينيزي أو أستون فيلا الأنجليزي قائد منتخب السويدي. ونشاهد في زوز تغييرات ممكن في تشكيلة المنتخب السويدي. الرقم سبعة لوكاس بيرغفال. لوكاس بيرغفال ينتظر دخوله للمباراة. وكذلك أيضا رقم 22 أعتقد نشاهده رقم نشاهد في اللعب رقم 5 جابرييل جودمونسون حس ببعض الأوجاع تعرض لإصابة وطلب التغيير من مدربه الإنجليزي جراهام بوتر. مش يخرج جابرييل جودمونسون. جوكوريس كان سجل هدفه الثالث بعد ضغط من ألكسندر إيزاك على الياس الصخيري. فك الكرة ومرر للمهاجم الخطير اللي حط الكرة في شباك المنتخب الوطني التونسي في دقيقة 59. هدف ثالث للمنتخب السويدي في مرمى المنتخب الوطني التونسي. جودمونسون خرج رقم 5 دخل رقم 24. 24 دخل رقم 24 في هذه المباراة لاعب المنتخب السويدي مكان جابرييل جودمونسون. وكذلك أيضا خرج نيغران سترود. خرج بنجامان ريغنان نيغران ودخل رقم 7 لوكاس بيرغفال. لوكاس بيرغفال سيناريو غير منتظر أيضا في الشوط الثاني. هفوة دفاعية كلفتنا كاش غالي برشا. الهدف الثالث للأمانة للمنتخب السويدي. 3 أهداف مقابل هدف. نشاهد في الساقين ثقلت بالنسبة للملاعبية ونشاهد حيرة على مستوى الإطار الفني. وإلى حد الآن ما عملش تغييرات المنتخب التونسي. حذاري من التسديدة هذه. جوكوريس من جديد أو رقم 17 بالفعل جوكوريس فيكتور جوكوريس سدد كرة عالية مشيت ضربة مرمى للمنتخب الوطني التونسي. يعني بداية بصراحة ما تمنيناهاش كما هكا ضد المنتخب السويدي. 3 أهداف مقابل هدف. في الوديات قبلنا 5 أهداف ضد المنتخب البلجيكي. ما زلت المباراة 65 يا خوفي ناكلوا كارتون أخرى أمام المنتخب السويدي. يلزم عاد الأوتار صبر اللاموشي موجودين على البنك. نذكر كل من سباستيان تونكتي رائد الشيخاوي معتز النفاتي فراس شوات ريان اللومي محمد الحاج محمود معتز النفاتي خليل العياري مرتضى بنوناس اسماعيل الغربي حازم المستور الياس العاشوري ديلان برون وآدم عروس. هذوما ملاعبية موجودين في بنك البودلاء مع زوز حراس مرمى أيمن دحمان وصبري بن حسن. يعني الدقيقة 66 ما زال شاد في التكتيك هذا صبري اللموشي. نقاط استفهام بالجملة بصراحة المدرب هذا إلى حد الآن يلزم التغييرات. بصراحة يلزم التغييرات. تغييرات على مستوى الملاعبية وتغييرات على مستوى الرسم التكتيكي مع نتيجة المباراة. أنك متأخر في النتيجة 3-1 خلاص ما عندك ما تخسر. يلزم تعدل الأوتار تبدل رسم تكتيكي. هذه كرة خطيرة من جديد لأنه كان نقعد نلعبها كان نزيدوا الأهداف. إيزاك خطير ومقطوع الكرة من الدفاع. كان نقعد نلعب على نفس الرسم التكتيكي ونفس التوجه التكتيكي رانا مازلنا مش نقبلوا الأهداف. مع الهفوات الموجودة على مستوى الدفاع من ملاعبية المنتخب الوطني التونسي مع عامل آخر التحول السريع من الدفاع للهجوم بالنسبة لملاعبية المنتخب السويدي مش نقبلوا الأهداف. إن شاء الله نقول ليه إن شاء الله تعدل الأمور إن شاء الله يعدل الأوتار إن شاء الله تكتيكيا نشاهدوا علاش ليه ذخ دماء جديدة. ما عندك ما خسر أنت منهزم إلى حد الآن. السويد متقدم 3-1 بدل علاش ليه. هذه كرة خطيرة الكرة هذه المساحات اللي تحدثت عليها. فيكتور جيكوريس قلقنا برشا للأمان قلقنا مع إيزاك ثنائي رهيب خطير. يعني بصراحة ما عندكش توليفة دفاعية

0: حد من خطورة هذا الثنائي مساحات بالجملة، مساحات للأمانة بالجملة لهذا الثنائي، مساحات قاعد نشاهد فيها بالجملة لهذا الثنائي طيلة المباراة. يعني قاعدين يلعبوا مرتاحين، قاعدين يكوروا وقاعدين يسجلوا مع الأخطاء الموجودة على مستوى دفاع المنتخب الوطني التونسي. وصلنا لدقيقة 69 من المباراة، فترة توقيف اللعب لشرب بعض المياه بالنسبة للقانون الجديد لمن حطوا الفيفا في هذا المونديال، ثلاثة دقائق في كل فترة، في الشوط الأول كذلك ثلاثة دقائق، في الشوط الثاني ثلاثة دقائق لشرب بعض المياه والراحة، وكذلك أيضا التوصيات من جانب الأطر الفنية سواء من جانب المنتخب التونسي صبر اللموشي أو كذلك براهام بوتر. سيريزال جدي يعني بصراحة سيناريو كذلك ما تمنيناش في الشوط الثاني، ثلاثة أهداف مقابل هدف، هفوة دفاعية بدائية نوعا ما.
1: أكيد أنه الشوط الثاني بصراحة خاصة 20 دقيقة خلتنا في وضعية حرجة جدا، قبلنا ثلاثة أهداف أخطاء بالجملة، أصبحنا تقريبا متباعدين على بعضنا، ما فماش تكامل، ما فماش كومبليمونتاريتي بين اللاعبين، وخاصة ما فماش بريز دينيسياتيف ومبادرة من المدرب في أخذ حلول يعني تغييرات. اليوم مباراة الأميكال ضد النمسا عمل تروا شانجمون فرد مرة وإحنا كنا بهين في المباراة، اليوم إحنا سيئين، من المفروض لتروا شانجمون اليوم يتعاملوا وعطاء صبغة أخرى للفريق من ناحية التنشيط الهجومي، أعطاء ربما طريقة أخرى للتعامل مع الكرة في تخريج الكرة. نشوفوا المساحات وكنت تعلق عليها لطفي أنت وراء الديفونس نتاعنا، مساحات
0: بالجملة.
1: وبالتالي من المفروض حتى اللاعب يزمو يحسن المدرب نتاعه عامل كالكشوز اللي باش يخليه يغير الأداء نتاعه، لكن اليوم فما باسيفيتي في التعامل، فما حتى في الليدويال خسرنا الليدويال. يعني الشوط الثاني
0: عمري لريتا في طيلة تعليق على كافة مقابلات المنتخب التونسي، عمري لريت هذا الرسم التكتيكي المفضوح دفاعيا،
1: خاصة
0: أنهج.
1: لأنه مش معناتها تحط خمسة التالي يعني عندك شكل دفاع صحيح، لنهج والمساحات الهدف الثالث أكبر دليل. يعني كي تشوف صخيري طلب الكرة في وضع مش باهية، يعني تتفك الضغط تتفك له الكرة ونقبله هدف أقل ما نقوله عنه أنه هدف ساذج. اليوم ثلاثة واحد ماذا ننتظر لأخذ الانيسياتيف ويا بريتو
0: حاول
1: خاسر طوال شيء حاصل
0: علاش ليه
1: عنا إمكانية تدخل الأجنحة الغربي العاشوري التونكتي
0: شوار
1: خرج واحد من الناكس زيد خرج حتى خذيرة ودخل تولي عندك أربعة واحد من قدام الديفونس ولا خلي خذيرة وخرج صخيري لأنه تمس
0: خلينا نشوفه خلي
1: حنا بعلم على الغربي ربما يعطي حاجة في وسط الميدان. يعني اليوم يفو بروندر الانيسياتيف معاش عنا 4 ساعة ولا
0: 20 دقيقة. ليش سلبية؟ احنا شيء يوجع القلب صراحة سيريذا في كلمة
1: بصراحة أنا متألم جدا لأنه نشوف فريقنا
0: التغييرات حالية
1: طوى دخلوا ثلاثة
0: حاج محمود
1: أيوة
0: وكذلك تونكتي
1: دونك صخيري يخرج
0: والياس العاشور
1: هيا به على الأقل، لكن رأس حربا فماش دونك بشي يخلي ربما زوز مهاجمين القدام وبشي يلعب بالأربعة أربعة اثنين أكيد
0: لياس سعد يخرج يدخل لياس العاشوري
1: مهاجم وحاج محمود مكان الصخيري ثم الثالث نشوفوا شكون اللي بشيخرج واحد آخر مازال الثالث اللي هو
0: سيباستيان تونكتي كذلك دخل أعتقد
1: تروازيام جوار بخرج
0: تنشوفوا مكان من حاج محمود مكان الصخيري أكيد في وسط الميدان مركز بمركز وأعتقد ممكن
1: يان فاليري
0: ويدخل سيباستيان تونكتي
1: الأكيد أنه ربما بشي يغير الرسم التكتيكي بشي يرجع أربع مدافعين يا إما بن حميدة يا إما العابدي بش يمشي على اليمين نتصوره وبش يولي عنده 4-3-3 أو 4-2-3-1 فماش ما يبدأ عنا إمكانية نتاع يعني خط هجومي. الله يوفقنا وكو
0: إن شاء الله ربي معنا سيريدا يعطيك الصحة. خروج إذن فاليري صخيري وإلياس سعد ودخول سيباستيان تونكتي الحاج محمود وإلياس العاشور. إذن تعود المباراة مستمعينا الكرام على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في رابط مباشر مع كافة الإذاعات التونسية، تتابعون هذه المباراة، مباراة المنتخب الوطني التونسي والمنتخب السويدي في أول إتلالة للمنتخب التونسي في مونديال الولايات المتحدة الأمريكية. المكسيك وكندا للأسف وصلنا للدقيقة 74 من المباراة، والمنتخب السويدي متقدم على المنتخب الوطني التونسي 3 أهداف مقابل هدف، 3 أهداف في مرمى مهيب شامخ بعد أخطاء دفاعية من جانب المنتخب الوطني التونسي. الهدف الأول جاء مبكر للسويد في الدقيقة 7 عن طريق ياسين العياري، ثم ألكسندر إيزاك كان سجل الهدف الثاني في الدقيقة 29، ذلل المنتخب التونسي عن طريق عمر رقيق في الدقيقة 42، ثم في الدقيقة 59 فيكتور جيكوريس كان سجل الهدف الثالث بعد خطأ فادح من مهيب الشامخ، اعطى الكرة لإلياس الصخيري، ضغط عليه إيزاك، فك الكرة إيزاك من إلياس الصخيري اللي عمل هفوة بدائية في محور دفاع المنتخب التونسي، ومرر لفيكتور جيكوريس اللي سجل الهدف الثالث. ذكر بتغييرات صبري لاموشي، دخول سيباستيان تونكتي، محمد الحاج محمود مكان صخير لأنه آوت خرج من المباراة صحيح، يعني حتى شاهدناه يعني كان تحسر على الهاف واللي عملها، حب يخرجوا صبري لاموشي لأنه ما عملش مردود ممتاز محترم الياس صخيري، والياس العاشوري دخل مكان الياس سعد، كذلك لم نشاهد الياس سعد هجوميا في هذه المباراة. نقاط سلبية بالجملة واللي قاعدين شاهدوا فيه نقولوه ننقلوه بكل أمانة لمستمعينا الكرام في هذه المباراة. نذكر كذلك في المجموعة متاعنا تعادل 2-2 اليوم في مباراة مجنونة للأمانة، تسابق وتلاحق نيفو كبير برشا بين المنتخب الهولندي والمنتخب الياباني، تسابق وتلاحق بين التواحين الهولندية والساموراي الياباني. هذه كلها من سيباستيان تونكتي، كرة لأنيس بن سليمان، كورة لحنبال، ترجع لسيباستيان على الرواق اليسار، سيباستيان تونكتي ما يمرش، كورة مقطوعة من ألكسندر برنانسون وهجمة لصالح المنتخب السويدي، استلام، ترجع الكورة من جديد إلى إيزاك ألكسندر، نقطة قوة المنتخب السويدي، ألكسندر إلى جيكوريس، كورة وتوزيعة ومقطوعة الكورة للركنية. مقطوعة الكرة للركنية رقم 24 كان وزع الكرة سترود وربح ركنية المنتخب الوطني التونسي. وصلنا لدقيقة 76 من المباراة، دائما أسبقية للمنتخب السويدي للأسف أمام المنتخب التونسي، 3 أهداف مقابل هدف. كلنا نحبه تونس، كلنا نحبه أولادنا، كلنا ورا المنتخب الوطني التونسي، لكن اليوم للأمانة ما حبيناش الإتلالة الأولى بهذا السيناريو يا صبري اللموشي. هذه كرة والركنية للمنتخب السويدي مقطوعة من الدفاع المنتخب التونسي، كرة ثانية ياخذها ياسين العياري، أرجع كرة من جديد الحكم ماذا يقول الأرجنتيني ييل فالكون بيريز، كرة لصالح المنتخب الوطني التونسي. إيزاك هيان رقم 4 مدافع أتلانتا الإيطالي، نشاهد في جماهير المنتخب الوطني التونسي تساند في المدرجات رغم التأخر في النتيجة، هذا يحسب الجمهور التونسي في كل مكان للأمانة، شاهدناه في مونديال قطر الفارت، شاهدناه في مونديال روسيا 2018، وموجود الآن أيضا في مدرجات ملعب مونتيريا المكسيكي في هذا المونديال. إن شاء الله أولادنا يحققوا نتيجة إيجابية في هذا المونديال، المهم أنك تفرض لونك، المهم ما تسلمش، المهم تلعب بعزيمة وإصرار وجرينتا وقليب وروح وتحط الدرابو التونسي أمام عينيك. هذه كرة لحنبال، حاب يوزع كرة مقطوع من جانب المنتخب السويدي، ترجع من جديد كرة للمنتخب الوطني التونسي، محمد الحاج محمود حاج محمود عنده الكرة الآن، محمد الحاج أو الياس العاشوري، العاشوري استلام من أنيس بن سليمان، عاشوري الياس، الياس كرة لصالح المنتخب الوطني التونسي، محمد الحاج محمود يأخذ الكرة، الياس العاشوري، يلا الياس، الياس، الياس يوزع كرة مقطوعة بالرأس من دفاع المنتخب السويدي، لكن قبل هذا ثم تصل فما الرأي، يرفع المساعد الأول ماكسيميليانو ديل فيسو الرأي، متسلل الياس العاشوري، لمسة من محمد الحاج محمود على الرواق اليمين، حاب يوزع الياس العاشوري لكن متسلل، تبطأ نوعا ما صبر اللموشي في التعديل التكتيكي والتغييرات، يعني خسرنا ممكن يكون التغيير مع بداية الشوط الثاني، إذا شفت أنك المنتخب التونسي سجل هدف تذليل الفارق قبل دخول لحجرات الملابس، علاش لا منذ بداية الشوط الثاني أن نعدل الأمور التكتيكية، أنه ندخل ياس العاشوري، أنه نحط من لاعبيه بسيباستيان تورنكتي هجوميا، يعني منذ بداية الشوط الثاني كان ممكن يكون التعديل، ترجع كورة لصالح المنتخب السويدي بالرأس مقطوعة من جانب المنتخب الوطني التونسي، ترجع كورة من جديد إلى ياسين العياري، عياري إلى سترود رقم 24، تمشي لا إيزاك، إيزاك، إيزاك، وكرة مقطوعة من الدفاع، مقطوعة من عمر رقيق، كانت ماشية الكورة لفيكتور جيوكوريس، يعني انسجام كبير بين ألكسندر إيزاك وفيكتور جيوكوريس، يعني مدرب بفكر إنجليزي جراهام بوتر أصبح لون طاغي على مستوى أسلوب لعب المنتخب السويدي، منتخب هذا اللي قلت بزوز نقاط محظوظ في التصفيات الأولى المؤهلة أوروبيا يمشي للبراش ويزيح المنتخب الأوكراني والمنتخب البولوني، هذه كرة لصالح المنتخب التونسي، كرة حنبال يأخذ الكرة، حنبال وزع بعيدة، وين الكرة هذه حنبال إلى الحارس نوردفيلد، حارس مرمى المنتخب السويدي ياخذ الكرة بين يديه، تمر الدقائق في المباراة، وصلنا لدقيقة 81 في عمر المباراة، ما زال المنتخب السويدي متقدم على المنتخب الوطني التونسي 3 أهداف مقابل هدف، أهداف كل من ياسين العياري، ألكسندر إيزاك وفيكتور جيوكوريس بالنسبة للمنتخب السويدي، في المقابل هدف المنتخب الوطني التونسي سجلوا عمر رقيق في دقيقة 42، نذكر أنه اليوم أول انتصار كان لمنتخب إفريقي كان للكوت ديفوار، ملحمة بأتم معنى الكلمة للأفيال الإيفوارية، يعني أمام المنتخب منتخب الإكوادور، هدف مقابل صفر جاء في الوقت الأخير من المباراة بالنسبة للمنتخب الإيفواري، ثمين جدا هذا الانتصار الأول لمنتخب إفريقي، شاهدنا كذلك مباراة كبيرة لعبها المنتخب المغربي أمام المنتخب البرازيلي، فرض التعادل المنتخب المغربي على المنتخب البرازيلي 1-1، كذلك شاهدنا أيضا جرينتا كبيرة من جانب المنتخب العربي المنتخب القطري، فرض التعادل أيضا مع سويسرا، اليوم المنتخب الوطني التونسي أمام المنتخب السويدي منهزم لحد الآن 3 أهداف مقابل هدف، ما تمنيناش أنه السيناريو في هذه المباراة يكون في مثل هذه الحالة، يعني بصراحة اليوم مباراة للنسيان، أخطاء بالجملة تكتيكية دفاعية، كذلك ما كناش ثابتين على مستوى الهجمات، تحول كان ثقيل على مستوى الدفاع وسط ميدان، وكذلك الهجمات بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي، المباراة الثانية أمام عملاق اسمه المنتخب الياباني، اليوم أمام المنتخب الهولندي فرض التعادل 2-2، في كل مرة يأخذ الأسبقية المنتخب الهولندي إلا ويعادل النتيجة مع ملاعبية في قيمة كايتو ناكامورا لاعب رانس الفرنسي، وكذلك أيضا دايشي كامادا مهاجم كريستال بالاس الانجليزي، نحكي على المنتخب الياباني. والمباراة الثالثة امام العملاق المنتخب الهولندي مع الزملاء القيدوم القائد فيرجيل فان دايك لاعب ليفربول. زوز تغييرات الان بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي، يخرج راني خذيرة ويدخل اسماعيل الغربي. اسماعيل الغربي مكان راني خذيرة، ويدخل في راس الشوات مكان أنيس بن سليمان. يدخل في راس شوات مكان أنيس بن سليمان. في راس شوات مكان أنيس بن سليمان. زوز تغييرات في نفس التوقيت لصبر اللاموشي. اسماعيل الغربي مكان راني خذيرة، وكذلك أيضا في راس شوات مكان أنيس بن سليمان. رقم 19 في تشكيلة المنتخب السويدي، ماتياس مكان جيسبر كارلستروم. العمل مباراة كبيرة، حذاري حذاري الراب. أوهو، يعني اللاعب هذا دخل أول لمس للكرة، ماتياس يسجل الرابع لكن متسلل، لكن متسلل أول لمس للكرة، أول لمس يا ماتياس، جاب ربي جيت في التسلل. يعني قيمة الملاعبية الموجودين في المنتخب السويدي، كنا حذرنا من هذا المنتخب. احنا كنا خايبين بصراحة، باش نصارحوا الناس اللي قاعدين يسمعوا فينا. المنتخب السويدي كما قلت صحيح عنده قوة هجومية باهية، لكن عنده على مستوى الدفاع ايضا هنات دفاعية، موجود في التسلل مشارك في العملية او لا، بالفعل موجود في التسلل ماتياس رقم 19 اللي دخل مكان جيسبر كالستروم. تبقى النتيجة على حالها، 3 اهداف مقابل هدف بالنسبة للمنتخب السويدي. عندكم ما تسمعوا بعد في التحليل مع سينابيل سينيزار وكذلك سيريزا مع لبيبة صغيرة، ايضا ننتظر ممكن قاعد يحكي مع الفار حكم المباراة الارجنتيني. ننتظر قرار الحكم الارجنتيني يايل فالكون بيريز بشأن الهدف الرابع للمنتخب السويدي. قاعد يحكي مع غرفة الفار، تشيك جول، قاعدين يثبتوا، نستناو قرار حكم المباراة الأرجنتين. نذكر أنه ماتياس سجل هدف رابع منذ قليل، فما الرأي كانت موجودة من المساعد الثاني فاكوندو رودريغيز، والحكم قاعد يتشاور، قاعد يحكي، قاعد يتفاوض إلى حد الآن مع حكم الفار. نستنى القرار الرئيسي واحتسب الهدف، احتسب الهدف، نستنى واحتسب بالفعل، احتسب الهدف الرابع للمنتخب السويدي. حكيت منذ قليل ممكن نفس سيناريو ضد بلجيكا، يخوفي من كارتون، يخوفي من خماسية أخرى، وهذا اللي صار. 4 أهداف مقابل هدف في الدقيقة 85 من المباراة. ماتياس أول لمس للكور، ماتياس اللي دخل مكان جيسبر كالستروم، يعني كوتشينج من جراهام بوتر جاب له هدف رابع. مازال فما نقاش من حنابع المجبري وعلي العابدي، لأنه شاهدت الصورة أنه كان موجود في التسلل ماتياس في الهجمة في أول كورة، لكن احتسب الهدف بالنسبة للمنتخب السويدي. فرحة كبيرة كما قاعد نشاهد فيها لمدرب المنتخب السويدي جراهام بوتر المدرب الانجليزي، بفكر انجليزي، يعني مدرب توارئ جاء في مرحلة التصفيات، عمل زوز نقاط كمل بيهم، يعني من المنتخبات المحظوظ بزوز نقاط يلقى روحه في المونديال. بعد زوز مقابلات باراج ضد أوكرانيا وضد ليفاندوفسكي المنتخب البولوني. هذه هجمة جديدة. جوكوريس إلى إيزاك ويتصدى مهيبة الشامخ. منعنا من الخامس مهيبة الشامخ أمام إيزاك ألكسندر اللي كان ممكن يسجل ثنائية في هذه المباراة. هذه كرة لصالح المنتخب الوطني التونسي. فما راية ظهر لي فما راية وتسلل موجود. فما راية ضد فراس شوات. بحسرة كبيرة قاعد نكمل في مباراة للأمانة بصراحة ما كناش بهين كنا خايبين. ما فما شيء اللي قاعدين نشاهدوه بصراحة نقولوه من غير تزيين ولا تزييف للحقائق. مباراة اليوم بأتم معنى الكلمة هي خيبة لتاريخ وعراقة المنتخب الوطني التونسي. بصراحة مباراة اليوم أمام أنظار العالم في هذا المحفل الدولي الكبير مونديال الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا، يعني بالصورة هذه بالإتلالة هذه باللعب هذا بالخرجة هذه يعني مش معقول. هذا بصراحة مؤسف، شيء مؤسف ومخجل للمنتخب الوطني التونسي. وما زال يتقدم المنتخب السويدي. جوكوريس مقطوعة من جانب المنتخب التونسي، مقطوعة ذيك علاش قلنا ثم ثوابت شوف الهفوات شوف الثغرات شوف الكورة كان ممكن يكون الخامس. راس ضيعها بنغال رقم 7 بيركفال لوكاس ضيع الخامس بشكل غريب بعد هفوات دفاعي. المنتخب السويدي ضيع الخامس بالصورة الذكية اونسايد ماتياس. عودوها من جديد، ما فماش تسلل في الهدف الرابع. مرت سنوات الكرة الأخيرة كان ممكن يكون الخامس بالنسبة للمنتخب السويدي. يخرج ألكسندر إيزاك ويدخل رقم 11 إيلانجا، كذلك من أبرز الملاعبية أنتوني إيلانجا. رقم 8 أيضا دانيال سفنسون يدخل. يخرج رقم 21 ألكسندر. ترجع كورة مهيبة خرجها صنا لدقيقة 90 من المباراة. ونذكر أسبقية المنتخب السويدي 4 أهداف مقابل هدف، يسير نحو تحقيق أول انتصار المنتخب السويدي مع هزيمة ثقيلة للمنتخب التونسي. هزيمة ثقيلة للأمانة للمنتخب الوطني التونسي، مش معقول، غير مقبول بالمرة اللي قاعد صاير في هذه المباريات. 6 دقائق أضافهم الحكم الأرجنتيني يايل فالكون بيريز. ثم مؤشرات شاهدناها في مباراة بلجيكيا في مباراة النمسا أنه بصراحة المنتخب التونسي بهذه المجموعة مش جاهز. قلنا ونبهنا، غير أنه ديما وراء المنتخب نبقاو، ديما وراء تونس نبقاو، ديما نحبوا بلادنا، هذا اللي نحبوا بلادنا، ونكونوا إيجابيين ونكونوا وراء المنتخب التونسي. لكن بهذا المستوى بصراحة يلزمنا نقولوا الحقيقة، ما كناش باهين اليوم، كنا خايبين برشا أمام المنتخب السويدي. ترجع كورة المنتخب الوطني التونسي. ماذا يقول الحكم؟ ثم مخالفة للياس العاشوري. ضد فيكتور لاندلوف قائد المنتخب السويدي محترف أستون فيلا الأنجليزي. فما فوارق ملعبية كبار، ملعبية محترفين في أعلى البطولات الأوروبية الإيطالية الكالتشو كذلك البريمير ليج الأنجليزية. بصراحة يعني مستوى كبير برشا من جانب المنتخب السويدي. هذه كرة ينفذها إسماعيل الغربي. ترجع الكرة الثانية المنتخب التونسي، يفكر في التسديد وكرة يتصدي لها الحارس نوردلف. وفما مخالفة ضد إلياس العاشوري. وصلنا لدقيقة ثالثة في الوقت الإضافي. إيزاك ألكسندر نجم المنتخب السويدي عمل كل شيء في هذه المباراة، تمريرات حاسمة، ضغط عالي على دفاع المنتخب الوطني التونسي، تمويهات، وكذلك سجل هدف الثاني في الدقيقة 29. يعني من أبرز ملاعبي المنتخب السويدي ألكسندر إيزاك، محترف ليفربول الأنجليزي، وعلى قيمة تسويقية بالنسبة للمنتخب السويدي ما يقارب 86 مليون يورو قيمة التسويقية لألكسندر إيزاك. فيكتور جيوكوريس ب 66 مليون يورو. هذه كرة لحنبال، حنبال استلام كرة لصالح المنتخب الوطني التونسي، ترجع كرة مع الضغط من ياسين العياري، كرة وترجع الكرة إلى فراس شوات داخل منطقة الجزاء، فراس شوات مع تكتل دفاعي. يعني بصراحة مباراة كاملة دفاعيا هجوميا المنتخب السويدي كان محترم جدا وممتاز. تشاهد فيه لما كرة تكون عند تونس يلعب دفاعين بتكتل دفاعي كبير برشا، السرعة بين الدفاع والتحول الهجومي في لمح البصر للأمان، في ساعة توصل الكرة لفيكتور جيكوريس وكذلك إيزاك. جرس على شكون؟ على جيسبر كالستروم اللي خرج وخلى مكانه لماتياس وياسين العياري، بياس متريس في وسط الميدان، متوسط ميدان برايتون الأنجليزي. هذه كرة للمنتخب السويدي، كرة لصالح المنتخب السويدي، لوكاس بيرغرفال إلى ماتياس، ماتياس حب يتعدى بين زوز ملاعبية ويربح رمية التماس، يربح رمية التماس. وصلنا لدقيقة الخامسة والوقت الإضافي، الوقت الإضافي والنتيجة 4-0 مقابل هدف. قاسية برشا، قاسية النتيجة على الشعب التونسي، على الشارع الرياضي التونسي، على الجمهور التونسي للأمانة يا الأولاد. 4-0 مقابل هدف، ما كناش نستناو نتيجة كما هذه في المونديال، في مباراة رسمية، في كأس عالم. صراحة برشا حاجات للمراجعة، برشا مواضيع للمراجعة. نذكر أن المباراة الثانية يوم 21 جوان الجاري ضد المنتخب الياباني مع 5 متاع الصباح كالعادة، سيكون الموعد مع بلاتو سبيسيال على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. تحدثت على الخامس ملا ياسين، ملا ياسين العياري تحدثت عليه منذ قليل. أوهو ملا ياسين العياري هذا من أصول تونسية صحيح، متقمص أزياء المنتخب السويدي، وسجل هدف خامس عالمي، عالمي، محترف برايتون الأنجليزي، يسجل هدف الخامس في مرمى المنتخب التونسي. للأسف سجل ثنائية لي في هذه المباراة في 90+6، في 90+6 تحدثت على الكرتون، تحدثت على الخماسية، وهي جات الخماسية، وهي موجودة الخماسية، وأن مؤشرات قاعد نعلق في المباراة وقاعد نشاهد يعني شوارع وأنهج على مستوى دفاع المنتخب التونسي. ذيك علاش قلنا وقت أعلان القائمة فما فثوابت أنك تغير بعض الأسماء، أنك منتخب كامل تيلة التصفيات يلعب بتوليفة وتركيبة معينة تلعب المونديال بأسماء جديد. هذا ما يصير، يعني ما يصيرش، هذا ما يصيرش. تحدثنا عليه حتى في الندوة الصحفية مع صبر اللاموشي، تحدث قال نحب نجدد، نحب نذخ دماء جديدة في المنتخب التونسي. هاي النتيجة، انك تاكل 5 امام بلجيكا في مباراة ودية، انك انك انك تاخذ 5 امام السويد، يعني من الصف الثالث خلينا نقول اوروبيا، ونهاية المباراة، نهاية المباراة بنتيجة نوعا ما هزيمة ثقيلة ومذلة بين ظفرين. بصراحة ما استنيناش مباراة كيما هكا المنتخب الوطني التونسي، 5 اهداف مقابل هدف، يعني بصراحة مباراة سيئة جدا. تو بعد شوية مع سيريدا سينابيل وكذلك سين نزار وأن لبيبة الصغير، عندكم برشا ما تحكيوا الأولاد.
2: في بالي قلت سينابيبا، مرحبا بيك. لا قلت في بالي، قلت معنا قلت الخمسة أثرت عليك،
0: 5 برشا لبيب. تو نحكيوا مع الأخيان، يعني بصراحة شيء مخجل.
2: يعطيك صحة لطفي على التعليق، نعرف راهو النبرات بتاع صوت المعلق تتأثر تتبدل تتغير مع النتيجة،
0: خاصة لما تتعلق المباراة بالمنتخب والرياضة.
2: يعطيك الصحة، شكرا لك لطفي خالد. للأسف الشديد حتى نحن النبرة بتاعنا مش تتبدل مش تتغير، كنا نأمل وأنه النتيجة تكون أفضل وأحسن خاصة مع نهاية الشوط الأول بفارق هدف وحيد، لكن رجعنا للخماسية الرقم 5 دقائق حبش يسيبنا مرافقنا من مباراة بلجيكيا 5 أهداف مقابل 1، صدمة كروية، نكسة كروية بأتم معنى الكلمة، أثقل نتيجة للمنتخب الوطني التونسي تيلة مشواره في المونديالات اللي شارك فيها 7، لأنه الهزيمة ضد بلجيكا 5-2 فارق 3 أهداف، اليوم 5-1 فارق 4 أهداف، وخاصة في المباراة الافتتاحية افتتاح سيء جدا ودخول غير طبيعي للمنتخب الوطني التونسي. نعرف أنه متأسفين ولكن هذا واقعنا للأسف الشديد. النتيجة حاصلة 5-1 للمنتخب السويدي، منهم ثنائية لياسين العياري ابن تونس جنسية مزدوجة، ولادنا يكوروا في منتخبات أوروبية من أحسن العناصر عكس بقية المنتخبات، الجزائر المغرب مصر اللي يستقطبوا في الملعبية الأفضل والأحسن. احنا بكل صراحة حتى اللي نجيبوا فيهم واللي مولودين خارج الديار صنف 3 و4، وشفنا اليوم 4 و5 أهداف اللي قبلناه. به نمشي ونزار، خلي ساحة خلي معناها مساحة مفتوحة لكم، وبعد نرجع بشوية بشوية إلى حدود 6 صباحا. نسيت موجز الأنباء محمد الغول، مرحبا بك محمد الغول، يستلم مشعل المقاليد التقنية. موجز الأنباء 5 وبعد عنا فرصة أخرى مش نزيد نرتاح شوية، كثرة الهم الضحك للأسف الشديد ونسينا كل شيء، مش نسينا في كل شيء.
3: استغفر الله.
2: موجز الأنباء 5 ثم نعود.
4: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي وين هي؟
5: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
6: أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. الصندوق العالمي للطبيعة في شمال أفريقيا يطلق أمس دعوة لتقديم الترشحات من أجل إنشاء منصة رقمية تهدف إلى تحديث منظومة مكافحة حرائق الغابات في تونس. هذا النظام المعروف الموجه إلى الإدارة العامة للغابات يهدف إلى تعويض التقارير الورقية بأداة رقمية تمكن من حصر الأضرار الناجمة عن الحرائق بدقة وتقييم مدى جاهزية البنية التحتية الغابية. الوكالة الوطنية لسلامة السيبرنية تحذر من موقع إلكتروني احتيالي يقوم بانتحال هوية مؤسسات مالية من خلال استنساخ تصميم ومحتوى موقعها الرسمي لتضليل المستخدمين واستدراجهم إلى إدخال معطياتهم الشخصية والحساسة عبر استمارات مشبوهة. تقرير للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات يدعو إلى توجيه السيولة المتوفرة لدى البنوك الخاصة نحو تعزيز تمويل المؤسسات والاستثمار المنتج، معتبراً أن مستوى الإقراض الموجه للقطاع الخاص لا يتناسب مع حجم السيولة المتاحة لدى هذه البنوك. منتدى تونس أفريقيا للصمود والإنصاف في الصحة العمومية يعلن اليوم أولى نتائج تقييم أنظمة الصحة العمومية الأفريقية. بدعوة من وزير الشؤون الخارجية والهجرة وتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية التوغولي روبرت دوساي يؤدي زيارة عمل وصداقة إلى تونس تتواصل إلى غاية 16 من جوان الجاري. في أخبار الرياضة، استهل منتخبنا الوطني فجر اليوم مشاركته في النسخة 23 من كأس العالم لكرة القدم، حيث انهزم 5 أهداف لهدف أمام نظيره السويدي في ملعب مونتري بالمكسيك لحساب الجولة الأولى لمنافسات المجموعة 6. ولحساب المجموعة ذاتها تعادل منتخبا اليابان وهولندا 2-2. في أخبار العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن إتمام الاتفاق مع إيران ويقرر رفع الحصار البحري عنها فورا. رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف يفيد بأن مراسم التوقيع الرسمية على اتفاق سلام بين واشنطن وطهران ستعقد في سويسرا يوم الجمعة 19 من الشهر الجاري. موقع أكسيوس الإخباري يؤكد نفي مسؤول أمريكي رفيع ما وصفه بالإدعاءات الإيرانية بشأن الحصول على 12 مليار دولار من الأموال المجمدة دون شروط قبل بدء مفاوضات 60 يوما. المسؤول الأمريكي أضاف وفق موقع أكسيوس أن الحديث الإيراني عن الإفراج غير المشروط عن الأموال المجمدة يعد مجرد تلاعب إعلامي. ختاما، وفي لبنان مقتل 3 أشخاص على الأقل وإصابة 15 آخرين في قصف إسرائيلي استهدف مساء أمس الضاحية الجنوبية لبيروت. نهاية هذا الموعد الإخباري، دمتم بخير، مع أجمل تحيات منيا سياري.
5: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
4: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟

0: Au studio Le Mondial.
1: Au studio Le Mondial.
2: صباح النور مجددا، 5:06 على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه، 5:06 صباحا على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه. تاريخيا حتى مره ما كنت موجود في هذا التوقيت، والخمسه تذكرني بالخمسه اللي قبلناها اليوم ضد المنتخب السويدي، وبالخمسه اللي قبلناها ضد المنتخب البلجيكي. منتخب تونسي ما بين زوز مباريات، واحده وديه واخرى رسميه، 10 اهداف كامله مقبولة في زوز مقابلات، برشا برشا برشا على التوانسة. نجدد التحية لنزار خنفير. مرحبا بك نزار.
3: مرحبا أخو العزيز.
2: نعرف لك تقول كيفاش سهرية ونروح بخمسة، مش مشكلة نرجع لك نزار. رضا جدي مرحبا بك رضا.
4: وبك أكثر لبيب.
2: نبيل جبالي مرحبا بك نبيل. مرحبا. مجددا
5: مرحبا.
2: بدينا في قطار الخمسة تاع الصباح، بدأت الدنيا تضوى، ولكن احنا سامحوني في الكلمة بدأت تسويد في عينينا الحكاية. بداية وخرجة سيئة جدا نزار، كما قلت قبل الموجز، خلنا نعمله مساحة حرة بعدها نرجع للتفاصيل، ولو أن التفاصيل مؤلمة في ظل هذه الشكشوكة التكتيكية بأتم معنى الكلمة.
5: مؤلمة بأتم معنى الكلمة، كارثة كروية اللي قاعد صاير توا. قلت بصراحة يضر كل الرياضيين، وكل من قريب ولا بعيد ينتمي للراية التونسية هذه، سمعتنا في اللعبة. تشوف بالطريقة هذه مهزلة كروية، نقول لك كل صراحة ماهيش ليكيب ناسيونال متاعنا، ماهيش من المتعودين بها. عمرنا ما لعبنا بالطريقة هذه، عمرنا ما لعبنا بالنوعية هذه، عمرنا ما لعبنا بالتفاهة الكروية. أنا مش نسأل سؤال برك، في التغييرات الأخيرة كي تنحي أنت صخيري وتنحي راني خذيرة، شكون حطيت دو دومي ديفونسيف؟ شكون الدومي ديفونسيف؟
2: زوز بيفوات نحا
5: حنا بعل، حنا بعل رجع السنتينال، وهو خاسر، وهو خاسر يحب يرجع في اللعبة ويحط حنا بعل سنتينال. هنا نقولك بصراحة ضربني حتى في الشك يا أخي، هذا أنترونار بالحق يقول هو أنا مدرب بالحق ولا يعمل بالعاني؟
2: علاش تحكي على مدرب؟
5: بكش يعمل بعاني،
2: إطار فني كامل.
5: على خاطرك بالخمسين سنة التالي ما خسرناش بالطريقة هذه، رانا لعبنا هذا 7 مونديال، ما كناش في المستوى هذا. راو ردود الفعل في الكوتشينج متاعه راو يضر في الليكيب اكثر من اللي ينفعها، معناته كانه يعمل بالعاني، مش با نورمال. الاول مره نقول له غلط، الثاني مره نقول له ما فهمهاش، الثالث مره نقول قاعد
2: يجرب
5: في الملاعبيه. مي كومام كومام بالطريقه هذه بالنوعيه هذه.
2: نبي
4: كنا نحكي مخجل، ماهوش مخجل، هذه فضيحه حقيقه في تاريخ تونس، في تاريخ المنتخب. عمرني ما تصورت المنتخب معناها بالمردود هذا، المدرب معناها تحسوا كيفنا نحن يتفرج، معناها ما تفرجش على مقابلة، فما شيء ما شفنا شيء اليوم، لا شفنا ملعبية، لا شفنا رسم تكتيكي، فوضى كبيرة تكتيكية، معناها التغييرات متاعه كلها نقطة استفهام، ما شفناش كوتشينج، ما شفنا حتى شيء. معناها كما حكى نزار هذه معناها وصمة عار، معناها فريق بخمسة أهداف مع منتخب على الورق أقل من منتخبات باش نواجهوه، معناها مازال عندنا مشاكل أخرى باش نواجه منتخبات، معناها بأي صورة وأقوى
2: الياباني اللي يتعادت معه هولندا
4: بأي صورة. واضح ثم ارتكباك كبير عليه المدرب، ما هوش فاهم حتى شيء. بالنسبة لي أنا الشوط الثاني شفت مدرب معناها ما فما حتى حل، الكلها حلول ترقيعية وحلول، معناها ماهيش معناها يبدل وكاو. معناها
2: علاش قاعدين نحكيو على مدرب فقط؟ انا تو الفكره جاتني اطار فني، الاطار الفني اللي تم الاختيار عليه، ونحن الناس كل ما نفهمش، انا حتى الاعلام ما تكلمش. كنا قبل كي يبدا اطار فني تونسي تلقاهم يحكيو على المدرب ويحكيو على المساعد اللي هو تونسي، والناس الكل تلوم وفين المساعد. انا توجيت نشوف رجعت للسي في نتاع المدرب المساعد، ميكايل هفل هكا ولا رضا ما عنده حتى سي في راجل ما دربش. معناه كيفاش تم الاختيار عليه؟ معناه لانه صبري لا مش يفرض الاطار الفني، ولا نحن استمعنا الى الشارع الرياضي والفيسبوكي ونحبوا اطار فني اجنبي؟ صبري شاطرين 50% 50%، ولا انه بعد الارتيكل وبعد المقال في الليكيب اللي صدر اليوم الصباح اكدوا انه فرنسي الجنسيه قالبا قلبا وقالبا. ما نعرفش انا المسؤولين نتاع الجامعة على اي اساس تم اختيار الاطار الفني. على الاقل كان فما موجود مدرب تونسي، اذا كنتم تسير فيكم الشارع الرياضي والجمهور الرياضي والجمهور الفيسبوكي عطيهم مقاليد الامور وخليهم هما يسيروا المنتخب الوطني التونسي. شفنا اليوم الفضيحه، اتحدث بحرقه واحد معناها صدقوني واحد يعلم به كان ربي، معناها نستناو في نتيجه على الاقل ايجابيه. ما هذا بالرسمي؟ شنو هو هذا؟ عمري ما ريت انا في مسيرتي الاعلاميه منتخب بهذا المستوى، ما فما حتى رده فعل لا اطار فني ولا ملاعبيه. صحيح كنت قبل وانت تعرف وحكينا في برشا بلاتوات اذاعية التلفزيون مانيش متفائل بالمنتخب الوطني، نقولها بكل صراحة ما عناش لا النوعية متاع الملعبية وزيد من الاطار الفني. المفروض من طرف الشارع الفيسبوكي والرياضي
4: ماهوش هذا
2: هو الاجنبي.
4: المردود متاع 2022 كان ممتاز مع جلال القادري،
2: ممتاز جدا،
4: وعملنا 4 نقاط وربحنا فرنسا وتعدلنا مع الدنمارك،
2: خسرنا مع استراليا لعبنا دورنا.
4: هذا ما صارش على المنتخب التونسي. وروى
2: جلال خايب، منظر خايب، شكون اخر من المدربين؟ سامي طرابلسي خايب، هذا باهي المدرب التونسي اللي ابدع واقنع وفي كل البطولات. احنا لغالب من ضوي كان على البراني يقعدوا اسمعوا الشارع الرياضي والشارع الفيسبوكي. هاي رضا نحب نسمعك.
0: والله شو نقول لك، انا كنا نسكت خير على خاطر اليوم اليوم فما استهزاء بالعلم التونسي بالصوره التونسيه. اتونسيون راه وصلنا للعظم تو، ما عادش راه مش فدليك، راهي اليوم فوضى فوضى بيتم على الكلمة. ما نحكيش كرة طبعا، نحكي إيماج متاع بلاد. عمرنا في تاريخ تونس، وأنا عمري توا 58 سنة يا سي لبيب، نخسر يبارك فيك، نخسروا مرتين دو سويت 5 أهداف مرتين في جرة بعضهم. خسرنا ضد بلجيكا 5-2 لكن
2: في ظرف 10 أيام.
0: معناتها شنو معناتها؟ معناتها ما عناش فريق، عنا فوضى. هذا ينبهنا عليه، راه مش توا كسوا من مباراه بلجيكا، لكن انا جيدوني لي كان ترجع، انا راني جو سوي قد ما عنديش من البدايه اعطيت دي سينيو دالارم كونسيرنو لو شوا دو ستاف لا كومبوزيسيون دو ستاف، حتى الكومونيكاسيون اللي سوا ديزون في بعض الاجزاء من الراي الرياضي التونسي قالوا راه السيد يتكلم مليح والسيد اعطانا جاهه والصحيح.
2: سيد ما كل الاعلام بعد المؤتمر جوزه يعطيك الصحه اللي حضر المؤتمر
0: سيد الكريم. الاعلام عمره ما كان بلا معناتها بالهف، تكني بالهف بالكلام. الكلام راهو ماهوش هو اللي يعطي الحلول، هي الشغل والعمل والفكر هذوما اللي يعطوا الحلول. تحب الكلام تنقولوا على الكلام. نقطه ثالثه قالت اليوم في جريده ليكيب، انا عطيتك زوز ها، والثالثه شنو
2: هي؟
0: السيد توا جبدولو على الاستوار اللي هو كان انسيان جوار وكيفاش ما لعبش مع تونس والبوليميك وتسكرت، قلنا خلنا انها تسكرت في الكونفرنس دو بريس وقت جال تونس.
2: أيوة قال انا
0: اخويا عاود يجبد في الليكيب، يعاود يجبد الافير هذيا واش يقول بالحرف الواحد اليوم طلعت راه اي اخويا او على الافير هذيك او جو نو سوي با اونتري، ما دخلتش ما دخلونيش. يحكي على زواوي يقول جي جوي على اون دي دو جالي افوار 22 ans كون جي تي ابلي طلبوني بار يوسف زواوي الور وقتها سيليكسيونور دو لا تونيزي بور ان اميكال او غابون فاس او غابون 4-0 نتيجه ربحنا لو 5 نوفمبر 93 او اسمع مليح او جو نو سوي با اونتري، ما دخلتش
2: ما
0: دخلتش ذنب ذنب ما قالش راهو من المفروض تدرب في فريق الفريق هذاك يلزمك تعطيه قيمه، ما شغل ما دخلتش معناتها تونس غلطه. اونسويت جو ني با روسو ان اكاي تري شالورو، اسمع مليح
2: ماشي استقبال حار
4: حار من
0: يا رسول الله نهار الماتش اللي طلع ما يهمنيش انا
2: ضمنيه ني ضمنيه
0: استاذ اليوم طلع انت اونترونور تاع تونس في نهارتها النهار هذاك باش تلعب ماتش كوب دي موند تقول انا لم يحظى بالاستقبال الحار يا معلم.
2: يراو كيما قلت يراو اعلاميين ينجم يكون الحوار اجري عنده مده وهبطوه اليوم خاطر سبت مباراه تونس
0: إيه مشكلتك انت
2: نحكي لك
0: ما تعملوش حوار
2: ما تعملش حوار
4: ما تعملش حوار ما يهبطش
2: والا تتكلم على انك تونسي ما قلت انا تونسي في الماده الصحفيه في اول مؤتمر صحفي
0: خلينا من كلامه طبعا خلينا نجيو للماتش توا فريق تهبطوا بشكل تكتيكي انت 5-4-1 به انت حر من حقك قريت المنافس اي لانيماسيون كي ديريج لانيماسيون شكون ينشط الفريق انت على الدكه تنشط يا سيدي فرضا احنا قلنا الشكل التكتيكي هذاك به وانت قلت به وبدينا الماتش وشفت اللي من 10 دقائق الاولى وال20 دقيقه الاولى خذينا زوج بونتوات يدور المدرب شنو هو هو التفاعل مع مجريات المباراه بالتصحيح بتغيير الاماكن باعطاء نصائح بإضافة أشياء خويا أنت شفت حاجة أنا ما شفت حتى كونسيني وإلا حتى موديفيكاسيون صارت على الأقل على مستوى الأداء ربي سبحانه وتعالى أعطانا إشعاع صغير وقت اللي صارت السونتراج تحنا بال وجابت الهدف نتاع 2-1
4: جرعة أمل
0: حبيبي جرعة أمل التقييم نتاعك وأنت ولي طرف فني نتاعك تدخل فيستير راهو شوت كاتاستروفيك راهو مش خاطر ماركينا بوتو الشوت صفر
2: 43 دقيقه ماناش موجودين
0: من المفروض من المفروض نصايح جديده شكل تكتيكي مغاير ونشوفه من داخل المباراه حاجات اخرى احنا واصلنا بنفس الطريقه نفس وكأن كنا بهين وكأنه هاك البونتو اللي ماركيناه جاء اثر عمل كبير قمنا به والفريق عمل عده جمل كرويه وما شاء الله باش نواصل به جينا في الدوزيام ميتون التغييرات وهنا نزار جبد عليهم يا كابتن تعرف شكون خرج خمسه جوارات خرجوا باش نسميهم لك باش تفهم تخلويت جوارات اللي خرجوا اي سيدي فاليري سعد الصخيري خذيره وبن سليمان اسمع اللي دخلوا العاشوري بن محمود بن محمود توناكتي شوات الغربي اذا جيب لي اي مدرب في العالم وتقولوا براس والديك بهذوما هذو كانوا صراحة. داخل وهذو دخلتهم وريلي وين تحطهم والله العظيم لا ينجم يا اسمع العشر دقائق الأخرانية كان تشوف الفريق راهي مساكن الناس مسكان اللاعبين مش عارف كل واحد شو يعمل اللي خلى حنابعل يرجع سنتينال اللي عمره ما يعملها باه نجيو بن محمود نحطه ريال دروا الراجل ما هوش ريال دروا جدت عليه هبطوا المرة الأخرى قال انقذت به الموقف لانقذت لندبت انت زدت هلكتنا وقت حطيته ريال دروا وقت باه يا سيدي نمشيو أكثر عندك بن حميدة والعابدي إل سون بيت واحد فوق الآخر واحد ساقينه فوق الآخر دوز ريال جوش هبط شفت اللي كون مش ماشي وانت خاسر 3-4 يا سيدي وقت اللي احنا خاسرين 3 تما هو ايش بد واحد منهم وخلي الليكيب تلعب باربعه ودخل واحد من ليزيلي دو ميتيه نجيو شو اسمه
2: معناه ادم عروس في المباراه الفارت بلجيكي هبطوا في غير المركز نتاعو اليوم بالعميد هبطوا في غير المركز نتاعو
4: وبن محمود
2: بن محمود
0: خلينا نكمل انا ما فهمتش منين النصايح قاعده تجي هل فكروا خطر شوف انا تو تاكدت من حاجه
2: شنو فما مؤثرات
0: خارجيه ما متاكد خارجية ولا مستاف؟
2: خارج مستاف إيه؟
0: مستاف نجد تقول
2: مستاف شو
0: فيه مستاف؟ إيه ما دون خلي يدخلوا في حيط خاطر أنا متو تأكدت اللي هو ما فاهم شيء من الفريق مش فاهم إمكانيات اللاعبين مش فاهمهم يا كابتن مش
2: فاهم استدعاهم
0: أه؟
2: شكون استدعاهم
0: ما نعرفش عليه كيفاش عمل استدعاهم
2: التوليفة هذه
0: تجوارات اللي من ضمن
2: ولا أنه يرى أحسن
0: جوز أحسن جوارات برزوا في الفترة الأخيرة ما تعيطوش واحد قال علي نزار بكري لارير دروا زعلوني وحسام جبالي هز كوب دازي الزوز هذو
2: تم اختياره أحسن لعب
0: في وينهم هذو الزوز من المفروض ما نسموش ما يكونوش في الـ 26 باه أنت تقول دونك هنا فما أن جرون بروبليم أن جرون بروبليم دو جيستيون دو ليكيب سيد أخوي كان ما عندكش مؤهلات ما تجيش تراني تونس بخوي راهو هنا
2: هو جا قال نحب ندرب
0: نعرف عليه انا ما نفهمش
2: جابوه يا رضا
0: اي انا دونك يتحمل
2: هو يلقى فرصه الجنة. معناه كان يدرب في الدرعيه درجه اولى ما يعادل الرابطه الثانيه في تونس وعام ما دربش من بعد يجي يدرب المنتخب يقول لك ليه انا كان عيطوني تو نقول له مين مش ديما في اختيار المسؤول علاش كان نحملوا المدرب
0: اليوم
2: هم اختاروني وانا جيت
0: واحد
2: يثر السي في نتاعه
0: واحد من مباريات القلائل والمسؤوليه ما تنجمش تكون سير الجوار خاطر كي تحط الجوار في بقعه ملخبطه حتى يعمل ايفور كيما حنا بال باش يلقى روحه ضايع حتى باش يحاول يغطي باش يلقى روحه ضايع اليوم سي تو با با دوموندي او جوار صحيح راهو تقول لي انت ابريتو ان جوار دو فوت مي الراجل ما فهم شيء ما فهم شيء وين يلعب
2: هي مش للدرجه هذه زاد يا رضا نعرف بين حطوا 90% على المدرب اخي باللي لعبه في بطحه سامحوني ما نحن عارف اللعبه ولا في حمى كنت تلعب تكتيك وكذا كانت فما ملعبيه كانت شيخة كانت تجو فما على الأقل تحط 11 في بطحة يكور وصديقي نجم خير من المنتخب الوطني التونسي. حوم تكور خير من المنتخب التونسي, لا تكتيك ولا مدرب.
0: أمان عاشوري في حياته كلها ما لعبش تاكوندو بوينت, حطوا تاكوندو
2: بوينت
4: بن محمود ريال دروا ما نجمش يعطيك إضافة ولا بيه
2: بقبل قبل بن محمود. أنا نحكيو على التشكيل ما قلت قبل الماتش هذه الاختيار الأمثل 3 5 2 وصلح صحيح ولا لا؟ ما انا ما انا راهو
0: كل
2: ما انا ما نترجعوش
4: الرسم كنا
2: طبعا نحن الرسم ايه اختيار رسم
3: الرسم الرسم حاجه
4: والانيماسيون
3: فيلم الانيماسيون
2: النظري حاجه اي هو
3: شوف نقول لكم صراحه كما قال في الماتش بتاع بلجيكا اللي هو كان خارج الموضوع اللي هو غلط في التشكيل وغلط في الرسم التكتيكي هنا تو
0: هاو يتكلم تو هاو يتكلم
3: ولا وبغير ما نسمع نتعرف يقول تو واو
2: شوف عرفات الحمروني كان ينجم يكون موجود في في الزون ميكست ناخذوه بعد عبتي في شويه اخر بتنسيق مع لطفي خالد تو نشوف شنو اللي قال هو ولا الملاعبيه به.
3: انا من غير ما نسمع نعرف ابريش مش يقول مش يقول لك انا قاعد اكون في فريق جديد راهم
2: محمد غوت نجم تسمع لنا شنو قاعد يقول صبري
3: الاوبجيكتيف نتاعي مش كوب ديمونت هذه راه هذه نحضر بها الفريق للمستقبل مع انت مش حامل الاوبجيكتيف نتاع هذا بالطريقه هذه هو قاعد يقمم معناتها مش حاول باش يترشح للدوزيام تور نون جامي امبوسيبل كان يقمم بالطريقه هذه.
2: ليه هو قال في احدى التصريحات انه مهمه صعبه مجموعه قويه باش نحاولوا ولكن
3: نحاولوا
2: باش نحاولوا
3: صاحب النوعيه هذه
2: ايه نحكي لك قال باش معناها مش متاكد حتى متى مش قال يلزمنا نتاهلوا قال باش نحاولوا ولكن المهمه صعيبه لازم نعرف امكانيات
4: يبي بين بالكشف انه ما لا صلح زوج مقابلات لعبنا مدير لا ثم تصليح ولا ثم حاجه معناها تبشر بانه منتخب باش يعدي كاس عالم معناها ممتازه. هذه هي المشكلة راهو لبيب فوضى كبيرة شفنا معناها كل واحد يلعب على زي راسه وانا من الاخر انا هذه هي الكلمة معناها لا لاعبين صحيح نحط عليهم لوم ما نحطوش اللوم الكبير راهو كان على المدرب راهو
2: لا لا حطيت
4: خطوة فما اكيد فما اما بصراحة بصراحة اليوم اللي يتفرج معناها تفضل
2: فم اي قال لي محمد غوفا ماش تلاح بين الخطوط اي هذا صبري قال كملنا مليح حابين نصلحوا هكا ولا فشو لكن فما اخطاء فاتحه دفعنا ثمن الاخطاء التكتيكيه ولا الفرديه يقصد على الصخير الفرديه معناها هكا حمل الملاعبيه المسؤوليه هذا حسب الترجمة تاع محمد الغول زمين التقني لأن احنا مش نسمع بعد تحمل انت مسؤولية الترجمة تاع القناة
3: المدرب يحمي الملاعبية نتاعو
4: قبل كل شيء
3: وبالخاص في الديربي التورنوا معناتها الماتش الاولاني يلزم يحمي الملاعبية نتاعو ويرمم من المعنويات ويحاول بقدر الاستطاعة باش اما باش تجيب تقول انت من الملاعبية نتاعك انتم الغالطين
2: الصخيري احنا معناها الهدف اللي قبلناه ثالث غلطة فما الصخيري صغيري اللي هو قيدوه من المنتخب الوطني التونسي ممكن هذا أثر زادة معنوين كنا داخلين 2-1 نقبلوا هدف من هفوة من الصغيري 3 أهداف مقابل واحد زادت نجم بتغير معطيات
0: هو الصغيري كان
2: وحكينا في شغلور كان خارج الموضوع
0: كان مواندري من منذ بداية المباراة وهنا المدرب قالوا يتفطن بالحكاية هذه وكان ينجم يخرجوا في الميتون مش عيبرة
2: ويدخل الحاج محمود
0: يعطيك ألف صح
4: هاك
0: أنت غير استنى هاك لبيب وراء المصدر

0: تركب المردود هذا معناه.
1: فانت زدت حصلته زدت تولا بيجي هذا واحد من لي بياج. نعاود لك العابدي وبن حميده كيف كيف معناتها فما ان دوبل رول في مركز واحد خاصه بعد ما قبلنا ثلاثة اهداف كان من المفروض تحرر واحد منهم تدخل انيليه وتخط يا اما العابدي يا اما بن حميده تقول له انت يا ريرغوش واخدم على روحك. راهو شوف حاجه اخرى الفريق كان شفت شيء منذ بداية المباراة بدنيا كان أمواندري مقارنة بالسويد مش خاطر السويد اكسبسيونال خاطر احنا مكبلين هنا في مخنا
2: نفسانيا
1: في مخنا ما تحررناش لكن علاش
2: قلنا
1: فما احنا ديما نقولوا المباراة الاولى تكبل شوية لكن بعد 20 دقيقة وبعد 25 وبعد 100 من المفروض تتسرح
2: بعد ما قبلنا
1: زوز
2: وبعد ما سجلنا الهدف
1: فما ايماج بعد موفاة المباراة العابدي يعطيها الفصحة خاطي الكرة لما أصحابه أبريتو قالوا يزمنا نتوجهوا للجمهور ونمشوا نحيوا الجمهور. تعرف كيفاش الجوارات برا شوفها توترها تعرف الجوارات كيفاش ماشيين للجماهير الكل حاش محط راسها في الوطا
2: وطبيعي
1: يعني بسيكولوجيك مو يلسون مور ما فماش ولا واحد حتى يقدر باش خاطر يعرف روحه إلي أمواندري كي تشوف زادا شوات كي دخل شوات عمل تروازور جو معناتها مونتالمون
0: مش حاضرين سي خرج من
1: خرج, خرج نعطيك في ديزانديس انا عندي صغالتين يعني حاجات اللي فريمون توجع وهذاك علاش الفريق اليوم الاطراف ولا الاجزاء نتاعو كلها متاكله ما فماش حتى انسيني بوزيتيف انا تمنيت تو انا سمعت راه شنو كان يقول في الكونفرنس دو بريس في التصريح نتاعو قال اون كومي بوكو ديرور اون با ايتي كومباكت ما نش كناش لحمة واحدة وخاصة اسمع سبب الهزيمة اخطاء فردية
2: هذا
1: انا انا اليوم استنى اليوم مش اخطاء فردية اليوم اخطاء تكتيكية لا يفولير لي جو رد بالك راه اليوم ماهوش خاطر انا دريب البيه سيد على خاطر اونيتي لي زيسباس موجودين الدوزيام بال مخذاو علينا شو اسمه لي زيسباس ما بين ليني متوفره برشا ما نعملوش ريكونفيرسيون رابيد في الفاز اوفنسيف لي سونتر خذاوهم علينا اي شنو تقول يا ريت
2: نسبه امتلاك الكره عندنا نحن
1: ايه شنو
0: ستيري الكل
2: 50% 49%
1: انت تعرف مليح
2: الشوط الثاني
1: خويا في الكوب دي
2: مونت في الماتش كله الشوط الاولاني كانت نسبه تبع الكره للسويد
1: نسيت ما قلتلكش
2: قلبت المعطيات
1: لا لا في
2: اما قبلنا اما قبلنا 3 اهداف
1: خويا قبل ما نلعبوا احنا في الكوب دي مونت هذيا تلعبوا 11 مباراه تسجلوا 32 هدف معناتها معدل 3 اهداف في المباراه لي زيكيب اللي ربحوا سجلوا اكثر هم اللي ليكيب
2: اللي ما عندهمش يعني عندهم اقل نسبه تبديل الكره
1: دونك سي توندونس يا حبيبي
2: محلاه سؤال ومحلاه اللي جابها
1: محلاه كي تحط صبعك على الداء اسمع شوف سي تون
2: نفهم زاد راهو
0: ليفيكاسيتي
1: اليوم اليوم سي تون توندونس جينيرال انك تو في با بوسيسيون وتربح ماتش واحد
0: وفرنسا فاش هزت الكوب دي بون
1: يرحم والدي
2: وانت شفت خاصه استراليا
1: استراليا
2: استراليا بزوز هجومات شافت
1: قلب التركي
2: قلب التركي
1: قطر قطر كيفاش عدت
3: سي لا توندونس طاو جديد في الترانزيسيون اوفنسيف لازم تكون افيكاس
0: هذاك هو
3: اي بيان سور بيان سور
1: تو قطر يا سوله قطر تخرج متعادله مع مع مع سويسرا واحنا ناكلوا خمسه مع السويد تو هيك الدنيا تقلبت تو احنا بثقافتنا بالتاريخ تاعنا بسبع مرات في الكاس العالم نخرجوا بخمسة اهداف وقطر لي عمرها ما ماركت ما عمرها ما خرجت بانتصار ما ماركت بونتو جكرا ولا ماركت
2: لا لا اول هدف
1: اول هدف
2: اول نقطه
1: اول نقطه واحنا اللي عندنا الكولتور هذه نخرجوا بالمباراه الاولى بخمسه يا رسول الله
2: سويد راهو تاريخيا
3: نلقى مباريات اون بلوس
2: سويد تاريخيا
1: نحاول باش نبرر
0: اول مره
2: لا لعبنا ضدها مرتين ستة لا لا رسميا لعبنا معها وديا معناها ربحناها واحد بلاش في فيفري 96 وخسرنا معاه في نوفمبر 2002 واحد بلاش معناها كي نشوفوا الاجيال نتاع 96 ونتاع 2002 وجيل خاصه نتاع روجيل اومير اذا كان نحكيو 96 و2002 مع عمار صويح ومع ومع روجي زاده ومع
3: لبيب انا وياك كنا في 2002 كنا
2: كوريا الجنوبيه واليابان نمشيو لعرفات الحمروني مراسل الاذاعه التونسيه في المكسيك عرفات عرفات
4: مرحبا مرحبا بك مرحبا بكل مستمعينا ومتابعينا على مسجد التمايز هزيمة خير سنوة هزيمة مدلة النتيجة والحين أقول السياق لجسمية النتيجة مدلة كأس عالم مسابقة لنستمعوا فيها كل أربع سنين مسابقة اللي عنا فيها تقاليد مسابقة اللي ترشحنا لها سبع مرات

0: كنا اول منتخب افريقي عربي يستشرف في السعوديه يفوز بمباراه في السعوديه. اليوم تلقوا هزيمه نقاط اقل من الفراعنه فيها، وهنا برشا نقاط من الوراج على ذيك من نواحي من جميع النواحي، ابدا بالناحيه الفنيه والتكتيكيه وصولا الى البنيه التحتيه والمواضيع اللي هم اكثر في العمق خلينا نقولوا اللي هم يخصوا الوحده النفسيه. 5-1 هي نتيجه مباراه اليوم بين المنتخب السعودي والمنتخب الوطني التونسي. ونحن موجودين توا في المنطقه المتقدمه في الزون ميكس في احد الاسس من قبيله فرنسا ومن رفيق. ونحكيو على يان بالاري وهم جاي على لسان رفيق انه اليوم المنتخب
1: شويه الصوت مش واضح عرفات نعرف انه ممكن في الزون ميكس ما فماش
0: ممكن بالضبط معناتها
1: كونيكسيون
0: كما قلت بك اللي لقيت في اول مباراه النقاط التنظيميه اللي مراده رفيق التنظيم تنظيم المباريات هذه كان كاين في كاين من قبل المباراه حتى بعد المباراه كيف لا علينا. بالنسبه للشيخ صالح عمر رفيق عمر رفيق قال اليوم منتخب ما وراش الامكانيات تاعو ما لعبش على الامكانيات تاعو قام برشا اخطاء ويسحب النتيجه هذه. نفس الشيء جاء على لسان يان فاليري. يان فاليري قال ان المدرب قال الحاجات اللي لازم نعملوهم الحاجات اللي ما لازمش نعملوهم نحن كلاعبين عملنا الحاجات اللي ما لازمش نعملوهم ونستاهلوا انه الناس تهزمنا بما انه تعطينا الخماسيه الثانيه على التوالي مع فوز المباريات تقريبا من 10 كلاسات تاريخيه بالنسبة للمنتخب لكن في السنوات الأخيرة في العقود الأخيرة خلينا نقولوا ما نتذكرش شخصيا أني شفت المنتخب الوطني التونسي يتخسر زوز هزائم بالطريقة هذه
1: سابقة تاريخية نظن سابقة تاريخية زوز هزائم متتالية بخمسة أهداف لأول مرة نزار ما تتذكرش أنا بدي ما نتذكرش خلنا زوز مقابلات متتالية ما بين لا رسمية ولا ودية ولا ودية رسمية مستحيل مستحيل مستحيل حتى في أضعف حالاتنا ما خسرناش بمثل هذه النتيجة في زوز مباراة عرفات. ما نعرفش صبري لموشي سمعتوش في الندوة الصحفية شنو هي الانطباعات نتاع الإطار الفني للمنتخب التونسي عن هذه المباراة؟
0: حقيقة إلى حد ما كنا في المنطقة المقصودة تناقش الأمور التنظيمية تاع الفيفا بالنسبة للخلالين يا إما تاخذ الملفة المختلفة
1: يا إما
0: تاخذ النقوة الاستحقاقية وبعد على بعضهم يعني
1: لا لا نعرف ما وصلتكش قصدي شكون الملاعبية اللي مروا شكون الملاعبية اللي مروا من المنطقة المختلطة وشكون اللي جاوبوا على صحفيين وشكون اللي ما جاوبش؟
0: إلى حد الآن مروا زوج ملاعبية من المنطقة المختلطة هما عمر الغريب ويان فاليري. بالنسبة للمنطقة المختلطة هنا عملوا كما عملوا في كأس العالم للأندية لبيب كيفاش؟ أنه فما لاعبية ديزينية باش يحكي للحجاز معناها بالأمر يطلعوا عندهم استراس صغيرة عندهم ميكرو نتاعهم يجاوبوا على أساس الصحفيين هذوما اللاعبية ديزينية قاعد هذوما يمشيو الاستراس تاعها يبداو يتعداو اللاعبية بشوي بشوي وقتها يقولوا اللي يحب يحكي اللي يحب ما يحكيش هذيك معناتها كل لاعب وكيفاش لكن رسميا زوج ملاعبين لازمهم يجاوبوا على السؤال الصحفيين في كل مباراة. اليوم كنا على موعد مع يان فاليري مع عمر رفيق فما حاجة أخرى قالها يان فاليري قال أنه لازم نحاولوا نكونوا إيجابيين قبل مباراة اليابان ونحاولوا أنه نتفاداو بسرعة الكابوس هذا اللي صار خلينا نقولوا في المباراتين الأخيرتين خاصة أنه كل ما زلنا في عهد فيها وخاصة ما زلنا في عهد فيها لكن فما معنويات
1: واضح عرفات يعطيك الصحة إن شاء الله. بعد في فلاش سبور الثمانية غدر جينا القوى التصريحات والاستجوابات وأيضا الفيديوهات على الموقع الرسمي للإذاعة التونسية الويب إن شاء الله تلقاو التصريحات والاستجوابات لما بعد المباريات من الزون ميكست. قال عرفات وانه احنا اول منتخب عربي افريقي ينتصر في المونديال عام 78 احنا اول منتخب عربي ينهزم في هذه الدورة بعد تعادل قطر 1-1 تعادل المغرب 1-1 احنا ثاني منتخب افريقي ينهزم ولكن النتيجة كانت عريضة جنوب افريقيا خسرت 2-0 مع المكسيك احنا خسرنا 5-1 قبلنا الكوت ديفوار ربحت الاكوادور بهدف مقابل 0. نشوفه في الجمهور التونسي أمامنا شاشة التلفاز ظاهر من ملامح وجوههم ومن نبرة الصوت رغم اللي ما نش قاعدين نسمعه ولكن ظاهر غضب كبير كبير من الجمهور التونسي تفهم من ملامح الوجه تفهم كل شيء نبيل كتشوف
2: معناها ما مش غضب معناها ما شيء مفرح
1: نشوفه معناها
2: فضيحة معناها ما
1: انتكاسة بكل صراحة
2: انتكاسة بصراحة
1: ألف متفرج تقريبا كانوا في ملعب المباراة تحملوا مشاق السفر تحملوا التكاليف الباهظة والباهظة جدا لحضور المباراة ومن بعد يخرجوا بنتيجة عريضة حتى كان لعبنا حتى كان كورنا حتى كان معناها ورينا وجه طيب ما فما شيء لا أداء ولا نتيجة, ولا نتيجة. نزار
2: لا أداء ولا نتيجة ولكن المشكلة فينا مازلنا عندنا زوج ماتشات أخرين عندنا اليابان وعندنا هولندا
1: هذه سيادة ثقيلة معناها اللي قلنا ملعبيت أثقال فما بالك باليابان معناها الماكينة
2: معناتها يلزم في
1: السرعة
2: في أقرب الأجال في أقرب الأجال يلزم يوقف معناتها التشكيلة متاعو يزم يعرف شنو اللي يعمل
1: ينجم نزار
2: والله ايش نقول لك
1: بعد زوز هزيم خمسة خمسة ينجم
2: والله
1: هو الخمسة الأولانية ما تجاوزناها كان بالسيف نكملوا الثانية
2: وقتي هو
1: إن شاء الله ما تكونش القاضية
2: وقت تعين هو في الكونفرنس دو بريس الأولانية ووضح له الرؤية متاعو كنا بشرنا بالخير قلنا هذا مش يصلح الأمور ولكن وقت تشوف أنت في كيفاش قاعد يتصرف من مباراة لمباراة الودية ومن بعد جي في مباراة رسمية بالطريقة هذه شيء ولا يخوف معناتها وأنا نعاود نرجع نقول لك راهو سمعتنا وسمعت الرأي التونسية راهو عندها قيمة هذه سبع مونديال متاعنا ما وصلناش بالطريقة هذه أنا عندي خدمت 17 سنة في ليكيب ناسيونال ما صارت ليش الكارثة هذه ما صارت لناش احنا ما ترشحناش الكوب دي موند ونلعبوا في ماتشوات ما ترشحناش الكوب دي موند ومشينا لعبنا في كونتر كولومبيا مشينا لعبنا في برشلونة مشينا لعبنا في كوريا مشينا لعبنا في بلجيكا معناتها الديسكور
1: وجاتنا انجلترا وقتها اذا
2: ربحنا واحد بلاش عملنا واحد واحد وخسرنا واحد بلاش معناتها وتشوف دائما الناس الروح قتاليه الناس منضبطين الناس عارفين شو يعملوا بالجريك حتى الافكتيف نبدلوه ما
1: يبات اغلبيه ملاعبيه وقت يشتوا في البطوله التونسيه
2: الفكره هي بيدها
3: وقتها ثم ثوابت
2: بيان سور
3: ثم ثوابت
2: ولعبنا في لي كوب دي مون في دي ماتش اصعب من هذا بكثير ولكن ديما عندنا الثوابت نتاعنا ما نسيبوهمش توا حاليا مش نقول لك بصراحه حصل ما في صدور خسرنا سيبري كارثه كبيره سيبري مي يلزمنا الكارثه هذه نوقفوها
1: مي انا نقول
2: لك عند اليابان
1: نقول كلمه سينيزار توا جات في مي يا صبري للصبر حدود
2: للصبر
1: حدود يا صبري لموش
2: وكان جاء تونسي من الدوري التونسي كما نعرفوا احنا راهو اليوم يروح
3: يا لبيب هذه نزار على بالنا احنا نعرف
1: كي يروح هو شكون باش نبعث واحد من تونس نحط المساعد الذي لا سجل له اسمع. كمدرب اسمع. ما نعرفش كيفاش اختاروه هنا صدقني
3: هذا اكبر الاخطاء اللي صارت في اسكو ما اون با بريفو الحكايه هذه علاش ما حطيناش اطار يكون موسع لا قدر الله المدرب يمرض تصير له عائق
1: بديت له لطف عليه
3: لا قدر الله
1: اي خاطر ليه بديت بالمو
3: لا قدر الله
1: لا قدر الله
3: لا قدر الله تصير لاي انسان
2: ما صارش مع كاسبر زاك صارت كاسبر زاك واخا مش عمل عمليه واحد كل واحد حتى من المساوي
3: على البلانكار مش معوض لازم واحد يشد المقود عندنا شكون يشد المقود
1: معناش شفت اخي قراو السي في نتاع المدرب المساعد ولا لا اعضاء المكتب الجامعي
3: هذا اللي ما تنساش ترشحنا الكاس العالم دون قبول اهداف ركور عملناه
1: ما يمنيش
3: داكور نحكي لك في الثقافه من المفروض العام الهجا تو ليكسبلوات دون سولكو نعملوا ركور في قبول الاهداف في
1: جوج مباريات بدل محور الدفاع جمله ابسط حاجه نتبدل في ثلاثه يلعبوا لاول مره مع بعضهم اليوم
3: اللخبطه من مباراه اخرى غياء من المفروض
1: لعبنا بالاربعه مدافعين قبلنا خمسه لعبنا بالخمسه قبلنا خمسه
3: ما هي هاو كيفاش لعبت ضد كيبات سهلي ما قبلتش اهداف نقرا فسر له علاش
2: لا لا جوست قص على الكلمه هذه خاطر كل مره نسمعها راهو السيستم حاجه والتنشيط حاجه اخرى ما نلعبش بعشره في الديفونس اذا انت ما تعرفش تقدمهم وما ثماش انكونفرتيون
3: تخرج كل شيء
2: بالبعض راك تكل 10 مش خمسه معناتها
1: يعني صار لازمني نقولها
2: خمسه ولا نلعب
1: لا هي ما يلزم نقولها
2: وثم خدمه
1: التخدم لانه الشارع الرياضي هذا اللي يقول لازمنا نوضحوا له راهو
3: لبيب اذا ما قبلناش اهداف حتى ضد حوم كما تقول انت سي كو فما اين ريزون. انا كونترونور نمشي نشوف شنو هي الريزون هذيك ونبني عليها مع اللاعبين الجدد نحاول نزيد نحسن مستواي
1: في حراسه المرمى. تنجم تكون
3: مثلا مثلا في طريقه الدفاع كيفاش الولاد وين يدافعوا هذه كل اسكو
4: خذاهم
3: اسكو خذاهم لا مش بعين الاعتبار. اليوم غياب شخصيه بتاتا كرويه نتاع الفريق فما حتى والشخصيه خاصه الدفاعيه اللي احنا نقطه اشعاع عندنا مش موجوده هذه كانت قوتنا. وهذه عندها علاقه بالتحضيرات حسب راينا. التحضيرات لم تكن ولا بد ما صارتش كما يجب حتى انه الفريق يلقى هذا الثواب تاع الدفاعي. من اللي يطر فني من المدرب ما عرفش كيفاش يحضر ليكيب شنو وكذلك الصوره فما صوره يعطيها المدرب للاعبين هي اللي تترا في الميدان السورفلات في الميدان. الصوره هذه ما شفناهاش فما لخبطه دونك ان با دوني اون ايماج اللي تنجم جوارات يعاودوها معناتها فهمت. عاده لونترونور مثلا نعطيك مثال لاغريسيف فما لونترونور تلقاه اغريسيف تشوف جوارات تاعو في التيرا اغريسيف بزايد يقول لك شو والله يعدلهم لاغريسيفيتي
4: كيما سيميوني
3: مثلا
1: كيما سيميوني مثلا خلينا ناخذ انا اكزامبل تونسي ما هما ضد التوانسه الجمهور التونسي انا مع التونسي من قبل كنت مع المدرب التونسي
3: انت اليوم مع التونسي انت اليوم شفت حاجه تعدت الجوارات من المدرب في الباهي نحكي
1: فما
3: شيء ننهزم اوكي لكن مش باي طريقه ننهزمه يصير كما قال لك تصير لكن مش بالطريقه هذه. توا في الاخير الحاجه الباهيه كره القدم ديما تعطيك اون شانس تعطيك شانس بعدها معناتها في ثلاثة ايام عندنا مباراه هكا ولا
1: نهار لحد ان شاء الله مازال اكثر
3: دونك كره القدم والكوب دي مون تعطيك شانس اخرى ضد شكون هذيك حاجه اخرى. ما عندك حتى حل واحد اخر ما عندك حتى حل هو انك تلملم جروحك وتبرر جروح نتاعك وتحاول
1: تعمل نتيجه هذه السيئه ضمنه التاهل الى دور 16 لا نحكي لك ضمنه التاهل ما نعطيو معلومه بالفارق الاهداف هذايا
2: صبحني ما نخموش في التاهل
3: لا لا مش تاهل مش تاهل
1: حافظ ماء الوجه
2: صحي حافظ على الاقل نوريو كره شنو اللي عندنا في
1: راي كبو الجواد
3: التدارك التدارك انا اللي يهمني ليكيب تدارك تشوف الحاجات اللي ما عملتهمش تصلحهم فما مش معش نقول لك فما سحر لكن تبدا بالخطوه بالخطوه اللي حصلته فيه البركه حصلت شي حتى 30% 40% دو بلوس وموا تحسن ليكيب تاعك
2: فما حاجه اخرى لبيب ما شفتش روح انا في المنتخب
1: هذه الجريده فما شيء.
2: شوف انت العيدوني في 2022 الروح اللي عطاها للفريق
1: والجمهور للدور عمل حركه
2: يعني شيء يعني كلهم بيسيليبرا كلهم معناها يخزروا لوطه
1: في هذا الدرجه للمدرب للاطار الفني نبيل
2: موجود لانك انت ما زرعتش فيهم لاراج دو فانكر ما زرعتش فيهم معناها القتاليه مش حتى قتاليه
1: والمسؤولين اللي موجودين ما زرعوش فيهم المرافقين كما زياد الجزيري ما زرعوش فيهم بنقولوا إطار فني أجنبي أكثر والبقية أكثر اللي
2: شيء
1: موجودين
2: أكثر شيء هو الإطار الفني هو اللي يزرع هذه الشحنة بتاع اللاعبين والحاضرين هي, هي خدمة المدرب قبل كل شيء فهمني. وهنا هنا الإشكالية ولكن نقول لك بكل صراحة معناتها وقت تشوف أنت التفاعل اللي يصير في المباراة الكوتشينج اللي يقولوا احنا الكوتشينج رانا راهو عمل بشانجمون كان في الدقيقة 70 نحن وقت اللي هي مش ماشيه
1: نحن خسر والسويد رابح وعمل قبله بخمسه دقائق ولا بعشر دقائق
2: لا مع النمسا يقرا
1: لا لا اليوم السويد عمل تغييرات قبله هو رابح
2: برشا معناته معناته هو رابح وقرا اللعب
1: ومازال ناوي معناها مهبط مهاجمين
2: معنوي للملاعبيه نتاعو احنا قعدنا حتى 70 دقيقه معناتها باش نعمل شونجمون
1: كيفاش استنى فاهم ولا مش فاهم نزار ولا هنا المشكله معناها
2: هذه المشكله فهمتي وقت جيت تحلل انت وتقعد معناتها افيك دو ريكول تخمم شنو قاعد يعمل لونترونور هنا الاشكاليه مشكله كبيره ياسر
4: ونرجع كلامك لبيب راه شيء يخوف ان انت تدخل معناه بكل صراحه شيء يخوف في المقابلات الاخرين هذا على الورق
1: هذا على الورق نحن
4: اضعف من اليابان واضعف من هولندا
1: كنا نامل يعطيك الصحه ان نحقق نتيجه بعد اليابان عن اليابان وهولندا بعد
3: كان يسمعوك الجوارات كيما هكا راه انت بجيت حالهم ما فركيب هذا ديسكور لازم تقولوا يزي من هذا يا ولدي حاول كيفاش ترمم ليكيب مش
1: انا باش نرممها ما قلت لي طرفا
3: تنحكي على المدرب انا قلتيش عليك انت ما انا قلت لك لكان هذا هو الديسكور اللي يعطيه الجوار
1: لا ما قلناش هو يعطيه ما انا احنا ما نحكيو باللوجيك
2: ولا وسورتو عندنا دي بون زيليمون عند اولاد صغار مازالوا طالعين هذيك هما كيمشيو بالعفس بالطريقه هذه راهو ثم مشكله كبيره ياسر تو كي تجي تشوف انت كيما كيما الجوارات الصغار مازالوا اول مشاركه
1: العياري ريان اللومي
2: ونبدا حتى بالجارديان مهيب واحد كل ما يجي قول كمان مهيب في زوج ماتشات كان 10 بونت
1: تتوقع يبدل الحارس في المباراه القادمه نزار
2: انا قبل كل شيء انا حاسب الملاعبيه الصغار الملاعبيه برشا صغار لعبوا كيما خلي العياري
1: كنت
2: بلجيكا اللي صارت له مشاكل عروس معناتها هذا اللي قلق
1: تونيكتي حتى
2: ومستقبل المنتخب بطريقة هذه راهو قاعدين نضروا فيهم أكثر من نفعهم.
1: سألتك سؤال مهيب الشامخ تراو أنه باش يواصل حراسة مرمى المنتخب التونسي المباراة القادمة
2: من المستحسن يغيروا باش يحافظ على السمعة متاعه وبالأخص على خاطر شوف أي حارس يقبل 5 أهداف في مباراة ودية وخمسة أهداف في مباراة رسمية يضرب الشك
1: صحيح.
2: يدخل في الشك يزمني نحمي يزمني نعاونه يزمني معناتها حتى كان أنا كأنترنور بتتكلم على مهم بتتكلم عن جنرال معناتها أنا كي تحس جوار متاعي مش أنفورم وصارت أغلاط عليه هو وتحمل نوعا ما في مسؤولية نوعا ما خاطر ما نجموش نحملوه مسؤولية متاع الأهداف هذا كل فهمت أنا باش نحمي يزمني نغير
4: بلا باش نرجع لك حاجه لذيذ المنتخب التونسي اول مره عنده 4 كلوار باهي اللي هما بلي سعد كونكتي
1: الميكرو كالعاده
4: كونكتي العياري والعاشوري ما استغلهمش معناها حتى الرسم التكتيكي
1: هبط
4: ما ايه هبطوا في ربع ساعه الاخره مع كيب ماكله 4 معناها ما مش يعطيك اضافه
1: باستثناء مباراة نيجيريا في كاس افريقيا
4: نيجيريا دخل وغير الواحد
1: وعمل لبريسيون باهي ما فماش
4: هاو يلعب في
1: سيتيك يلعب في هذيك المشكلة انه مبدع في فريقه
4: والاخر يلعب في كوبنهاجن
1: الظفرين فاشل في المنتخب الوطني التونسي انا كي نهبط ملاعبي في ربع ساعة
2: سامحني
1: نزار كي نهبط انا ملاعبي في ربع ساعة ولا درجين ولا 20 دقيقة يلزم يعطي روح جديدة يلزم يبدل كيما عمل ضد نيجيريا ما فماش لكونك ما شو نقول محدودين الامكانيات تاع الملاعبيه بتاعنا يلزمنا نفهموا نحن زاد رانا صنف خامس صنف رابع الملاعبيه شوفوا انتم بكري كي كنا نحكيوا في القائمات تاع المنتخبات شوفوا نحن الملاعبيه بتاعنا يلعبوا وشوفوا هما فين يلعبوا الملاعبيه ما نكونوا زاد صريحين مع الناس ما عناش علاش نكذبوا على سمحوني في الكلمه علاش نغلطوا في الراي العام هو غلط بطبيعته نزيدوا نغلطوا فيه ما عناش لا عنا العجينه اللي باش يعجنها ولا عنا اطار فني معنا كنا قبل نتشكاو من الاطار الفني وعنا تو ما عنا شيء ومن قبل سنوات بكل صراحه فينهم الملاعبين اللي بدوا مجريات لعب انت مريت 17 سنه على المنتخبات الوطنيه كي تعمل مقارنه بين الملاعبيه القدم اعطيني 3-4 تو نجموا يبدلوا مجريات مباراه كان عنا زياد الجزيري كان عنا عادل السليمي كان عنا فوزي الرويسي كان عنا في حارس المرمى شكري ولا عنا حارس توا ممتاز في المنتخب الوطني عنا حارس اما حراس مرمى تاع منتخبات عنده 12 سنه اساسي نحن فيها 12 مباراه 6 حراس مرمى يما نكونوا صريحين مع رواحنا على الاقل مع الناس هذاك مستوانا راه هذاك مستوانا الحالي يلزم اعاده هيكله بناء من اول وجديد لكره القدم التونسيه
2: لبيب خويا ما ثم حتى ربع مقارنه بين اللاعبين
1: يعطيك الصحه
2: لا لا لا
1: ما قل لي يلعب في خارج تونس لما تكون خارج تونس
2: ترجع لتوا ترجع ل 20 30 40 سنه التالي راهو قد
1: ما انا ملاعب كيما يسلم ساكلي مثلا خلينا ناخر في اخر مرحله عندنا تو في الجيل هذا انا كيما يسلم معنيش ما عنيش نقول بكل صراحه
4: شوف حاجه اخرى لبيب
1: لا تقول لي الغربي لا مازال ولا حنا بال ما فماش مازال ما عطاش الاضافه للمنتخب
4: قبل كانت عندنا مجموعه حتى كي ما بداش عندنا فرديات كبيره كانت عندنا
1: عندك مدافعين كيما خالد بدره عندك فكاكين كيما رياض البعزيزي نحكي على المنتخب اللي هز كاس افريقيا هكا ولا ماش موجودين النوعيه هذه ما عادش خاطر البطاحي ما عادش وخاطر التكوين في الشبان ما عادش وخاطر المدربين في الشبان يلوجوا على النتائج والمسؤولين يلوجوا على النتائج والمعاملات ولد فلان وفلان يكور افهموها هذه كان عندنا منتخب مشي خرج على الاقل ملاعبين محليين كنا نعملوا خير من هكا
4: صحيح
1: فيما يكونوا علاش قلت لكم نحطوا لهم احسن مدرب في العالم الفريق هذا ما يخسرش 5 حيام ما يخسر ضد السويد باش يخسر ضد السويد.
3: صحيح
1: صحيح. للأسف الشديد خلينا نكونوا مرة هكا واقعيين بكل صراحة. جيل متاع كرة قدم طوال 10 سنين الاخرانين قول 7 سنين ما فماش، ما عندكش الملعبين اللي يقلبوا تراح. انتو يزمك انتو ما تتكلموا كفنيين، نشوفوا في الشبان شنو اللي صاير، شوفوا في الشبان شنو اللي صاير ومنتخبات الشبان شنو صاير فيها، والإطارات الفنية اللي تعدي على منتخبات الشبان. نيس بوجلبان دورة طولان خسر ضد السعودية، يلعب منقوص الشارع، أنا سميه شو سميه الشارع على الفيسبوك، ينادي بإقالة نيس بوجلبان بعد وصل للدورة للنهائي. شنو معناها فين مش نوصلوا؟ نشدوا بيد من حديد المنتخبات الوطنية كمسؤولين ونبنيه من جديد وننظموا بطولتنا ونكونوا ملعبية ونصبروا ميسالش. نصارحوا الرأي العام قولوا نجموا بعد 10 سنين رانا نجموا حتى ما ترشحوش كاس افريقيا، اما بعد 10 سنين نجموا نلقاو منتخب. مش نقعدوا هكا من نكسه لنكسه من كف لكف سامحوني، عليه هكا؟
2: وهذاك علاش شوف البطوله نتاعنا المستوى نتاعها عملنا هبطوا عمل ل ل ل ل ل من من من باش ما نقولش كلام خايب معناتها
1: فريمون وصلنا بالك.
2: ايه وصلنا في كل شامبيون احنا احسن شامبيون في افريقيا وفي تو احنا كلاسي 10 ولا 11 في الشامبيون، راه مش نورمال. لا عندنا فورماسيون لا عندنا ملاعبيه لا
1: عندك الصحه.
3: عندك مثال هاو بجنبك جارتك المغرب، شوف المغرب وين وصلت.
1: المغرب برك الجزائر
3: ناحيه الجزائر شوف المغرب.
1: انا قلت لك المنتخبات العربيه شوف قطر به الميكروك العادة نبين تصالح مع الميكروك
2: طلع شوي طلع
1: رضا توما سلمنا 7 دقائق
3: وقت لي
1: حصي لما في الصدور مباراة اليابان نهارة الجمعة مباراة اليابان نهار لحد سامحوني نهار لحد 5 PM في نفس الملعب في مونتيري جاب ربي ما نجيناش نعملوا تنقلات نحن كيف بقيت منتخبات قاعدين على بلاستنا
3: اليابان
1: اليابان نهار لحد نهار 21 جوان نهار لحد
3: باش ما نكذبش عليك التحضير تاعها صعيب صعيب صعيب برشا صعيب على خاطر يفو فريمون بوكو دو بيرسيفيرونس يلزم صبر يلزم انسان رزين يلزم درايه يلزم شمل يلزم الكلمات الصحيحه التفرفيش لا مش باش خاطرني حتى المسؤولين راه اي ساجي با دو فينير بور دير دي كلكمو حديث فارغ هيك المفروض هو انه المدرب يلم به اللي يقرا قراءه صحيحه على الاخطاء اللي صاروا مره اخرى يتعظ منهم باش ما يتعودوش يعمل سيناريو في مخه يشقر مليح اليابان شافها توا في المباراه هذه الاولى شنو اللي عندها شنو اللي ما عندهاش يقراها مليح يحط رسم نوعا ما يتماشى مع الفريق هذا يشاور الناس اللي محيطه به فنيا يجيب الكابيتان ودو ولا تروا جوار يناقش لي كادر يناقش معاهم حول امكانيات المنافس حول احنا امكانياتنا ربما مازال ما يعرفش ليكيب مليح يعاونوه في فهم بعض اللاعبين اللي هو مازال ما عندوش لانه ابارامون مش قاعد فهم حتى الجوارات شنو هما لي كاركتيرستيك تاعهم اكبر دليل اللي قالوا بن محمود في بلاد هذا الكل عنده 3 أيام ليل ونهار يركز على الشيء هذا هو يخلص للشيء هذا فماش ما ينقض
1: عنده 5 أيام
3: مالوش
1: عنده 5 أيام
3: 5 أيام
1: ثلاثة واربعة وخميس وجمعة وسبت
3: خيرات رب ففي هذا الكل يحاول باش ينقض مع شوية تفيق الأولاد فورس دو كاركتير نحاول نحط فيهم نبعث فيهم الروح الشخصية نبعد عليهم هكا نكب نتاع المسؤولية باش ما يبداش جدا حمل ذكير على ظهرهم حتى معاش ينجموا يتحركوا ونستشهد ببعض الشواهد الصور الإيجابية ثم
1: اليابان ربحنا 3 بلاش في آخر مواجهة في آخر مواجهة في بلادها في أوزاكا
3: فيكم منكم اللي كان حاضر
1: في أوزاكا
3: وربحتها غادي
1: ومنفس العناصر تقريبا ما تبدلش برشا اليابان يعطيك الصحة
3: هاوكا وزملائكم ولا
1: حتى اما بإطار فني تونسي 100% شحما ولحما ودما
3: يا سيدي عاود صلح روحك وقول راهي خويا التونسي اللي كان انا اليوم هاني خذيت عليه المشعل مثال شكا كان زميلي يرحم والديك ووالديه اليوم انا هاني باش نواصل العمل تاعو
1: في دورة كيرين كأس كيرين
3: نجح في دورة كيرين اليوم انا كلموشي اليوم باش ناخذ نواصل المجهود اللي عمله نجمو ضد الناسيون هذيا قادرين باش نعملو ونحط النقاط الايجابيه نتاعنا نشوف كيفاش يتمركوا لها اهداف هذا الكل حاول تعمله مي سورتو سورتو اول حاجه لخبطه التكتيكيه لا ما تحطش حاجات فلسفه في مخك ما نعرفش يا اما جبتها من عندك ولا شكون دخلها لك في مخك جو سي با ابني على امكانيات اللاعبين وخاصه على الواقعيه اللي نجموا يعملوها واحد اريار جوش تحطه اريار جوش يا معلم
1: نزار
2: ولكن ديما نقول لك بصراحه ما يلزمناش نحملوا كان المدرب راهو كاطار فني وراهو باش ترم معنويات مش كان المدرب برك سافري الشحنه يعطيها للمدرب ولكن في الوضع هذا في الحاليه في الحاله هذه يلزم الكل وعندك مدرب رياضي عندك عندك زياد
1: مرافقين
2: معناتها المرافقين رئيس الجامعه هذيك نائب الرئيس هذيك الكلهم يلزموا يقفوا مع مع الاكيب ويرموا من المعنويات وحاولوا بقدر الاستطاعه بالاجتماعات بالفيزيوناج يشوفوا بالاخص يوريهم نقاط القوه نتاعنا مش كان نقاط الضعف نتاعنا نقاط القوه باش نوعا ما المعنويات نتاعهم ترتفع ونرجع للكلام نتاع اخونا رضا يلزم تكون في الخمس ايام هذية عارف شنو تلعب وش هي النوعيه من التمرين الاولاني باش توصل المعلومه بالاخص سور بلان تكتيك انت زينه ما عمل كاريات عمل من هنا ورويغ زيت ادخل في الصميم من الموضوع سور بلان تكتيك عندك مشكله حاول بقدر الاستطاعه باش توصل المعلومه حتى كما نقولوا احنا نصبهم بالقمع
1: واضح نخدم معك نبيل
4: يلزمك تبدل السبيتش ساعة مع مع الملاعبين تاعك اولا ثانيا بالنسبة لي أنا تو جمعة الأربع أيام والخمس أيام برا مش نتاع تكتيك واحد معنويا ومورال وخدمة على المستوى الذهني برشا خدمة الحاجة الأخرى زادة اللي هي تقلق مقلقتنا نحن الناس الكل إنه ما شفناش حتى ردة فعل في المنتخب حتى في المقابلة الفاضية ما فماش ردة فعل ما فماش رياكسيون ما فما شيء معناها
1: أشباح
4: لازم زراعة الروح معناها راهو ضرابو كيما عمل الشتالي عام 78 راهو ضرابو رد بالك راهو راك تلعب باسم تونس
1: لا ما قال لهم شيء في الشوط ما علم تونس على حتى لهم خدام كرسي ايه؟ معناها عندها مغزى كبير لا تكلم ولا بدل ولا غير لعب على المرأة
4: أنا بالنسبة لي أنا الكورة علمتنا برشا راهو ما تعرفش عليها الكورة اما بالمستوى هذا وبالسبيتش اللي يعمل فيه
1: الفوضى
4: التكتيكيه
1: تولي تعرف ماش ولا ما تعرفش
4: تولي تعرف صحيح ان شاء الله ربي ان شاء الله
1: يغير
4: الاحوال
1: والاسباب
4: احوالنا خايبه برشا وراي سمعه تونس راي في الميزان كرويا والكوره ماك تعرف هي اللي
1: حتى زاد كما قلنا نحن تو حملنا الاطار الفني والملاعبين
4: والملاعبين
1: ياخذوا مسؤوليه لانه اختار صبري اللموشي لانه اختار صبري اللموشي يقرا السي في حتى عادي ما رضا قال لي انت معناها اعلام وكذا تفهم وتنجم تفهم حتى اللي يجيب مواطن بسيط وتقول له هذا السي في نتاع صبري اللموشي
4: حتى
1: يقرا معناها ما عنده حتى بارقه امل انه يكون مدرب للمنتخب الوطني ابسط حاجه يقرا الاسره القليله اللي في السي في نتاعو يقول هذا غير ملائم للمنتخب الوطني التونسي يشوف غيره كي يشوف انا احنا مشكلتنا وانا قلتها ونعاودها ومانيش مش نحشم منها الكلمه الشارع الفيسبوكي ولا يسير في الجمعيات التونسية والمنتخب الوطني التونسي هو اللي يحكم بحكام هو اللي يحكم بحكامه الفيسبوك معاش عنا شخصيات لمسؤولين رياضيين يسيروا في جمعياتهم إلا عدد قليل جدا يعد على أصابع اليد الواحدة
3: باش تقري درس يزمك تحفظه أنت الدرس قبل
1: واضح
3: ونعرف شو نقوله باش نجم تقري درس لغيرك يزم الدرس تكون متمكن
2: منه تمكن منه والمشكلة فيه مش ناس كل متمكنين هذه الإشكالية ونرجع لكلام أخويا لبيب نقول لك بصراحة الفيسبوك عنده يد في العملية راهو يلزم تفهم حاجة
1: أخي شكون طالب بعدم انتداب مدرب تونسي
2: شكون اللي رشحنا مش موجودين كلاعبين كإطار فني كنا نجم نصبروا حتى نكملوا الكوب دي موند هذه ومن بعد نشبوا الفريق ونبدوا نعطوا إطار وتعطيه مهلة زمنية كبيرة باش حضر الفريق كما ينبغي خاطر نجي زاد كيف يقول لك في ثلاثة شهور ولا أربع شهور باش حضر الكوب دي موند مع مجموعة جديدة ثم نقطة استفهام
1: واضح مازالوا أقل من دقيقتين ونسكروا البرنامج نسكروا البرنامج سكر لي البرنامج محمد الغول
2: دقيقة البرنامج
1: يعطيكم الصحة ان شاء الله
3: صبح الناس كله قول لهم ان شاء الله يومكم سعيد
1: ان شاء الله يومكم
2: مستقبل
1: سعيد
2: يومكم سعيد
1: يومكم سعيد ويومكم فرحان وتنساوا الهزيمه بتاع المنتخب الوطني التونسي لانه حتى الجمهور التونسي يزمو معد ذهني هالايامات هذه ونحاولوا ننساه ولا غالب تعودنا على النسيان ولكن ان شاء الله نرجع بأكثر قوة في المباراة الثانية نزار خنفير يعطيك صحة نبيل جبالي مشكور جدا رضا جدي يعطيك الصحة لطفي شكرا. خالد أيضا مشكور على التعليق على المباراة كريم المدب ثم محمد الغول، عبتي فلسيد، فرقة الزرعي، وعرفات الحمروني. يعطيكم الصحة الناس الكل، موجزا بها ساعة السادسة صباحا. نلتقي إن شاء الله في أول موعد رياضي 8 غير درجين مع رجاء المختار. إلى اللقاء. الإذاعة الوطنية.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: المسألة مسألة ذوق.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. بداية من اليوم انطلاق حصص المراجعة على منصة جسور لفائدة التلاميذ المترشحين لمناظرة الالتحاق بالمدارس الإعدادية النموذجية سيزيام، وتواصل حصص المراجعة والدعم لفائدة التلاميذ سنة التاسعة أساسي المترشحين لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي إلى غاية 17 من جوان الجاري. انطلاق عملية إيداع مطالب الدمج للأطفال ذوي الإعاقة بالمسار العادي للتعليم بعنوان سنة الدراسية المقبلة، على أن يتم إيداع الملفات لدى مصالح الإدارات الجهوية للشؤون الاجتماعية. اليوم آخر أجل للإيداع التصريح الشهري الخاص بالأشخاص الطبيعيين وفق بلاغ للإدارة العامة للأداءات. المرصد الوطني للشباب ينظم يومي 17 و18 من جوان الجاري بالعاصمة النسخة الأولى من المنتدى الوطني حول الشباب والتحول الرقمي، الذي يهدف إلى تطوير المقاربات الوقائية والإسباقية لحماية الشباب من المخاطر الرقمية. تونس تحتضن يومي 18 و19 من الشهر الجاري الأيام الدراسية التراث والتعليم والبحث نحو ممارسات جديدة، وتهدف إلى تعميق التفكير في أشكال حضور التراث ورهانة تثمينه في مجالي التعليم والبحث العلمي، مع إبراز الدور الذي يمكن أن تطلع به الابتكارات الوثائقية في تجديد مقاربات دراسة التراث المادي واستكشافه. في أخبار الرياضة، المنتخب الوطني لكرة القدم ينهزم اليوم أمام نظيره السويدي بنتيجة 5 أهداف مقابل هدف واحد في مستهل مشواره في النسخة 23 من كأس العالم لكرة القدم. في أخبار العالم، رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف يعلن التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران عقب محادثات مكثفة، كاشفاً أن مراسم التوقيع الرسمية ستعقد يوم الجمعة 19 من جوان الجاري بسويسرا. رئيس الوزراء الباكستاني أضاف في السياق ذاته أن الاتفاق بين واشنطن وطهران ينص على الإنهاء الفوري والدائم للعملية العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. وسائل أعلام أمريكية تقول اليوم نقلاً عن مصادر مطلعة أن الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت الليلة الماضية أثارت مخاوف داخل الإدارة الأمريكية من انهيار الاتفاق المرتقب مع إيران، ما دفع واشنطن إلى تكثيف اتصالاتها الدبلوماسية لتسريع إنجازه والحصول على موافقة رسمية من طهران. ختاماً، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يشدد في اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من لبنان. نهاية هذا الموعد الإخباري، دمتم بخير، مع أجمل تحيات منيا سياري.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
4: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
5: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

صديقي المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.

صباح الخير، صباح النور، صباح الفل لكم الكل مستمعينا مستمعاتنا أو في الإذاعة الوطنية التونسية حيثما كنتم. هذا صباح جديد، أسبوع جديد، في استوديو جديد، في لقاء جديد، لقاء الاثنين 15 جوان 2026، 29 ذو الحجة 1447، ونحن معكم من توا 6 و7 دقائق حتى للتسعة متاع الصباح. إن شاء الله صباحكم مبروك ونهاركم زين.

0: يوم سعيد مع نبيل عبيد.
1: صباح الطمأنينة وراحة البال والسكينة، أحلى صباح لكم مستمعينا. أهلا وسهلا، 6:17 دقيقة على موجاتنا. نعرفش نقول صباح الخير ولا نقول مرحبك هو، على خطر معظم الناس ما رقدوش، معناها الكلنا صبحنا، الكلنا سنينا، الكلنا تبعنا، الكلنا كانت معناها أميلنا كبيرة، لكن للأسف على غالب نتيجة المباراة تعرفوا الكل 5-1. نحن اليوم ننطلقوا بأمل جديد ومازالوا زوز مباريات اخرين، المهم تونس ديما في القلب والمهم ما نقفوش وديما القدام. ما قدمت لكمش الفريق اللي من غير ولا تسمو ولا صوتي ولا صورتي. وعلى ذكر صوتي وصورتي، وصل صوت 5 على 5، اول مره نخدم هنا في الاستوديو الرقمي الجديد، استوديو نبيل بن زكري وليد تليلي، استوديو 5. فاليوم في الاخراج الاذاعي وصل لكم صوتنا محمد الغول، معنا في الاخراج الرقمي سيف الترابلسي. مرحبا سيف، اهلا وسهلا بعبد لطيف الوسلتي ينسق فقرات لي قناة. نبيل عبيد من قدام الميكروفون، تتمنى لكم يوم سعيد. من الشبلي في وضع قائمة الأغاني، ورانيا بوتوريا في رئاسة التحرير. شروق الشمس في تونس اليوم كان 4:59 وغروبها إن شاء الله في الساعة 7:41. أوقات الصلاة بالنسبة لليوم، صلاة الصبح 3:07، صلاة الظهر نص نهار 27 دقيقة، صلاة العصر 4:11، صلاة المغرب 7:43، وصلاة العشاء 9:33. ربي يتقبل من الجميع. احنا كيما كل يوم دعوة نجيبوها معانا لكم الكل، لكل مستمعينا ومستمعاتنا، دعوة خير ان شاء الله مقبولة ومستجابة.
2: دعوة خير
3: يا رب، وين تمشي تلقى البيبان كل محولة في وجهك؟ الله ينورك وينور طريقك ويجعل بيبان الخير محلولة. الله يرضى عليك ويرضي عليك والديك. ربي يسترك فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض، يفرح قلبك يا رب. كل واحد طالب الرزق الله يرزقك من حيث لا تحتسب، وانت الله يشرح صدرك ويسر أمرك ويفرش كربك.
2: دعوة خير.

مرحبا بكم الكل على موجات اذاعتكم الاذاعه الوطنيه التونسيه. تحبوا تتواصلوا معنا عندكم رقمنا 71 844 404. كما تنجموا تكتبوا لنا على الصفحه الرسميه للاذاعه الوطنيه على الفيسبوك والا على الابلكاسيون تاعنا الابلكاسيون تاع الاذاعه التونسيه سينو www.radionational.tn. اذا عندكم تقولوا لنا مرحبا بكم الناس الكل. اليوم شنو حضرنا لكم وشنو مش نقدموا لكم اذا تبعتونا من توا للتسعه.

الساعة هذه جولة مع آخر الأخبار في تونس، ثم نقعد مع كوكتيل فيروز. بعد فيروز جينا نشرة أخبار السابعة، تليها فقرة الخبير. اليوم خبيرنا هو أستاذ القانون البنكي محمد نخيلي، ونحكيه معاه على العائدات ومساهمات التونسيين بالخارج في اقتصادنا الوطني. 7:30 أحوال الطقس في نشرة مفصلة من المعهد الوطني للرصد الجوي، ثم نحكيه على دمج الأطفال ذوي الإعاقة بمسار التعليم في تونس. بعد فلاش سبور أخبار الرياضة، ثم موجز الثامنة نرجع بضيفنا ضيف الماتينال، نحكيه اليوم على إدارة التجديد الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بعد لخذنا ماراثون البكالوريا، اليوم نحكيه على الاختصاصات الجديدة في التوجيه الجامعي لهذه السنة، فأبقوا معنا وخذوا فكرة، خاصة الناس اللي عندهم أولادهم عدوا الباك ويستنوا في النتيجة اللي إن شاء الله تكون إيجابية. مشروع مهم نحكيه عليه اليوم هو مشروع سوافي، هذا مشروع للطلبة والطالبات، جلسات شباب وعلوم في كامل أنحاء الجمهورية. أكثر تفاصيل ناخذها في حدود 8:30، ومن بعد نمشيو للقصرين، لأنه القصرين استقبلت مجموعة كبيرة من الإعلاميين، جاونا من العالم مش يشوفوا تونس ومش يكتشفوا السياحة وين في القصرين.

دول الأمر غريب شوي لأنه القصرين ما هيش منطقة سياحية، لكن فيها ما يتشاف. الزيارة كيفاش كانت وشنو شافوا وشنو ربما حظوظ السياحة في القصرين هذي؟ نعرفوها في التسع غير بوعة ونختموا به لقانا برشا أغاني استناو فيكم اليوم وإن شاء الله يعجبوكم. ومرحبا بكم مستمعينا مستمعاتنا.

0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. متعة الاستماع.
2: معنا احنا بداية الحكاية
3: ومحلاها حكاية،
2: محلاها محبة،
3: محلاها عشرة.

صباح المحبة وصباح العشرة دائما لكل أوفياء إذاعتنا الإذاعة الوطنية التونسية. صحيح المنتخب البارح ما فرحناش، لكن فما برشا أخبار أخرى في تونس تفرحنا. خبر يهم اليوم مكانة الكفاءات التونسية، الكفاءات العلمية على الساحة الدولية مرة أخرى. إنجاز طبي تونسي بانتخاب الدكتورة لميا والناس بسباس رئيسة قسم الإنعاش الطبي بالمستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة بالمنستير، نائبة رئيس الجمعية الفرنكوفونية للإنعاش الطبي بالعناية المركزة. هي أحد أبرز الهيئات العلمية المتخصصة في هذا المجال في العالم. تتويج يمثل نجاح شخصي لها هي، وكما قالت هو اعتراف دولي بقيمة المدرسة الطبية التونسية، وما تسخر به من خبرات من كفاءات قادرة على التميز والإبداع في مختلف التحديات والمجالات. الدكتورة لميا والناس نقول لها ألف مبروك، التجربة متاحة مهمة. هي أكدت أنه هذا يمشي يكون حافز إضافي لمواصلة العمل من أجل دعم البحث العلمي في تونس وتكوين والابتكار والارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة. فهنيئا لتونس بهذا التألق الجديد، وهنيئا لكل من يرفع راية بلادنا عالية في كل المحافل الدولية، ليبقى النجاح عنوان للكفاءة التونسية أينما كانت وفي كل المجالات. مرة أخرى ألف مبروك للدكتورة لميا والناس بسبس.

0: جمال يا صباحي الخير يا صباحي الخير.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: يوم سعيد مع نبيل عبيد.

44 دقيقة على موجاتنا، يومكم سعيد مستمعينا مستمعاتنا، أهلا وسهلا بكم. طقس اليوم الاثنين 15 جوان 2026 مش يكون مغيم جزئيا على كامل البلاد، نتوقع ظهور خلايا رعدية ببعض الأماكن، وين تنعرفوا 7.5. اليوم الحرارة في ارتفاع طفيف، يمكن تنخفض شوية بالجهات الغربية للشمال والوسط. مزيد من التفاصيل كالعادة 7.5 في نشرة جوية مفصلة من المعهد الوطني للرصد الجوي.

على موج البحر اللي يسكنوا بحذا سواحل التونسي الكل، مرحبا بكم. واللي ديجا بحر ولا في خلاعة في الفترة هذه، صحة صحة ليك. 46 دقيقة على موجاتنا، مرحبا بالجميع، أهلا وسهلا، مكملين معكم للتسعة متاع الصباح. وكل صباح جديد يحمل فرص جديدة وبشائر أمل. البارح مشى على روحه، اليوم نبداو بقلب ممتن وفكر متفائل وثقة كبيرة بأنه القادم ديما أفضل بإذن الله. نحن نذكركم بموعد جبائي اليوم، آخر أجل لإيداع التصاريح الجبائية للأشخاص الطبيعيين. الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية تعلم الأشخاص الطبيعيين اللي اليوم آخر أجل لتقديم التصاريح متاعهم، هذا الأجل القانوني الأقصى للإيداع وفق الأجندة الجبائية في تونس، وأكدت للتاريخ هذا هو آخر موعد. دونك ما تنسوهش اليوم، اللي مازال ما سرحش يسرح فيما يتعلق بالأشخاص الطبيعيين، لأنه المصالح الجبائية حدت وقالت وذكرت أكثر من مرة دافعي الضرائب اللي يلزم يدفعوا في الأجال المحددة تفاديا لأي إشكاليات من بعد أو تأخير أو خطايا مرتبطة بالتأخير. ونحن ديما مع خبير الجبائي كل نهار أربعة نعطيكم ونذكركم بالمواعيد هذه. يؤسفني نذكركم بالدفع الصباح، خاطر واحد ماذا بيه ما تحكيلوش على حكاية هذو. مع على كل هاو كد للتذكير وكها وما تحطو شي في بالكم. نحن مش نمشيو الآن لصوتها، صوت دافئ كل صباح معانا على موجاتنا، العالم العربي الكل في قليه، هو صوت الصباح والمساء زاد. اما في الصباح عنده نكهه خاصه، صوت فيروز في الكوكتيل هذايا. يوصلنا لنشره اخبار السابعه، بعد النشره نرجع نكملوا معاكم في يوم سعيد. ان شاء الله نهاركم زين، نهاركم فل وياسمين، الناس الكل.

0: الدكتور حكيم.
1: برشا ناس يظنوا اللي الثلاجة مجعولة باش تتخبى فيها الماكلة مدة طويلة، واللي يحط ماكلة في الفريجيدار يتهن عليها وينساها، وهوني الغلطة. على خاطر الثلاجة ولا الفريجيدار ماهيش كونجيلاتور، هي مجعولة لتصبير وقتي مدة سوايع معروفة، والكل مادة غذائية درجة برودتها تتراوح بين 4 و6 جرادوات فوق الصفر. المواد الغذائية وخاصة الماكلة الطيبة ما تنجمش تقعد أكثر من ليلة في الثلاجة، أما إذا كان حوت مقلي وإلا طايب مدة خزنها ما تفوتش 8 ساعات.
0: الدكتور حكيم.
2: الإذاعة الوطنية. الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. متعة الاستماع.
3: السابعة صباحا من تونس. نشرة الأخبار.
4: أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم في أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، ونستهلها بالعناوين: انتخاب طبيبة تونسية في منصب نائب رئيس الجمعية الفرنكفونية للإنعاش الطبي والعناية المركزة. الصندوق العالمي للطبيعة في شمال أفريقيا يطلق دعوة لتقديم الترشحات من أجل إنشاء منصة رقمية تهدف إلى تحديث منظومة مكافحة الحرائق الغابات في تونس. المنتخب الوطني لكرة القدم ينهزم في المكسيك أمام نظيره السويدي في مستهل مشاركته في المونديال. وفي العالم، طهران وواشنطن تتوصلان إلى اتفاق سلام شامل والتوقيع في سويسرا الجمعة المقبل. في تفاصيل النشرة، انتخبت تونسية لميا والناس بسباس رئيسة قسم الإنعاش الطبي بالمستشفى الجامعي فاطومة بورقيبة بالمنستير، انتخبت نائبة لرئيس الجمعية الفرنكفونية للإنعاش الطبي والعناية المركزة، وهي من أبرز الجمعيات العلمية المرجعية في مجال الإنعاش والعناية المركزة بالفضاء الفرنكفوني، وتضم أكثر من 3000 مختص في الإنعاش والعناية الحرجة من مختلف أنحاء العالم الناطق بالفرنسية. الدكتورة لميا والناس بسباس أكدت أن هذه الثقة تمثل مصدر فخر ومسؤولية جديدة لمواصلة العمل من أجل دعم البحث العلمي والمساهمة في تطوير جودة الرعاية الصحية. في شأن آخر، يعلن منتدى تونس أفريقيا للصمود والإنصاف في الصحة العمومية الذي تنظمه جامعة تونس المنارة اليوم، يعلن أولى نتائج تقييم أنظمة الصحة العمومية الأفريقية. رئيس جامعة تونس المنار معز شفرة:
5: هذا الموعد العلمي واستراتيجي يجمع نخبة من صناع القرار والخبراء والباحثين والشركاء من مختلف أنحاء القارة الإفريقية ومن خارجها كذلك، بالتفكير في مستقبل أكثر استدامة للصحة الإنسانية. المنتدى هذا في نطاق مشروع تونسي أمريكي بين جامعة تونس المنار وجامعة بروكلين الأمريكية حول مؤشرات الأمن الصحي الإفريقي، اللي بش يكون فيه تقييم الأنظمة الصحية وكذلك استراتيجيات المرونة استعداد لمجابهة المخاطر في 24 دولة في إفريقيا. هل المشروع هذا عنده سنة من اللي انطلقنا فيه، وصلنا الآن إلى الخاتمة، مش نعرض كل النتائج في كل البلدان، والهدف الرئيسي هو من أجل تعزيز الاستعداد ومجابهة المخاطر كيما كوفيد 19 ودعم العدالة الاجتماعية وبناء أنظمة صحية أكثر مرونة.
4: في الشأن التربوي، انطلقت أمس حصص المراجعة على منصة جسور لفائدة تلاميذ سنة 9 أساسي المترشحين لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي. كما تنطلق بداية من اليوم الاثنين حصص المراجعة على منصة جسور لفائدة التلاميذ المترشحين لمناظرة الالتحاق بالمدارس الإعدادية النموذجية سيزيام. حذرت الوكالة الوطنية لسلامة السيبرنية من موقع إلكتروني ينتحل هوية مؤسسات مالية من خلال استنساخ تصميم ومحتوى موقعها الرسمي لتضليل المستخدمين واستدراجهم إلى إدخال معطياتهم الشخصية عبر استمارات مشبوهة. الوكالة دعت المستخدمين إلى توخي أقصى درجات الحذر وعدم التفاعل مع هذا الموقع أو تزويده بأي معلومات شخصية أو بنكية أو كلمات عبور. وبالتعاون مع الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية واللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، ينظم المرصد الوطني للشباب يومي 17 و 18 من الشهر الجاري بالعاصمة النسخة الأولى من المنتدى الوطني حول الشباب والتحول الرقمي، والذي يهدف إلى تطوير المقاربات الوقائية الكفيلة بحماية الشباب من المخاطر الرقمية. مدير إدارة الاستجابة للطوارئ المعلوماتية بالوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية محمد علي بن مبروك:
6: تظاهرة هذه فيها جملة من الجلسات والعروض تخص الشباب واستعمالهم للتكنولوجيا والإنترنت. المواضيع اللي بيتم تداولها هي حول التهديدات السيبرنية والجرائم السيبرنية زادة والأطر القانونية لتحميهم من المخاطر، كيف حمايتهم من الاستقطاب نحو الإرهاب وتبييض الأموال. فما جلسات تتم الشباب المبدع والمتفوق في ميدان الذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال، باش نعرجوا زادة على برامج الدولة لتأطير الشباب نحو الخلق والإبداع في مجال تكنولوجيا الاتصال من خلال البرامج والأنشطة التي تشرف عليهم الدولة. المنتدى هذا تسبق تمارين سيبرنية من نوع CTF على مدى 17 ساعة لفائدة الشباب تتراوح أعمارهم بين 18 و 25 سنة.
4: نبقى دائما في الشأن الوطني، حيث تمت مساء أمس السيطرة على الحريق الذي نشب في مصنع للأدوية في المنطقة الصناعية بجبل الوسط من ولاية زغوان. مزيد من التفاصيل في المراسلة التالية لحنان العباسي.
7: تم السيطرة عليه ومنع انتشار النيران إلى المصانع المجاورة، وذلك وفق ما أكده لنا مصدر من الحماية المدنية، كما أكد أن النيران نشبت بمغازة لخزن المواد الأولية المستعملة في صناعة الأدوية، وتبلغ مساحة المغازة 700 متر مربع، وقد تواجهت على عين المكان 8 شاحنات إطفاء تابعة للإدارة الجهوية للحماية المدنية بزغوان وتعزيزات من بعض الولايات المجاورة. وما زالت أسباب اندلاع الحريق مجهولة ومحل متابعة من طرف وحدات الحرس الوطني بولاية زغوان. حنان العباسي، جبل الوسط، للإذاعة الوطنية.
4: كما تمكنت الحماية المدنية وأعوان الغابات بولاية سليانة من السيطرة على حريق نشب بأحد مزارع الحبوب بمعتمدية سليانة الشمالية، أتى على أكثر من 15 هكتارا من القمح وأدى إلى تصهد عدد هام من أشجار الزيتون. كما تسبب حريق النشب مساء أمس أيضاً بضيعة فلاحية وشركة أحياء فلاحية بمعتمدية جندوبة الشمالية، تسبب في إتلاف نحو 5 هكتارات من القمح الصلب، حيث تمكن أعوان الحماية المدنية وعدد من الفلاحين والمتطوعين من إطفاء الحريق والحد من توسعه. هذا وأطلق الصندوق العالمي للطبيعة في شمال أفريقيا أمس دعوة لتقديم الترشحات من أجل إنشاء منصة رقمية تهدف إلى تحديث منظومة مكافحة حرائق الغابات في تونس. في أخبار الرياضة، استهل منتخبنا الوطني فجر اليوم مشاركته في النسخة 23 من بطولة كأس العالم لكرة القدم، حيث انهزم ب5 أهداف مقابل هدف واحد أمام نظيره السويدي في ملعب مونتيري بالمكسيك لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة. ولحساب المجموعة ذاتها تعادل منتخبا اليابان وهولندا ب2-2.
3: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
4: في أخبار العالم وفي آخر التطورات في الملف الإيراني، أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف فجر اليوم التوصل إلى اتفاق سلام بين إيران والولايات المتحدة، مبينا أن التوقيع سيتم يوم الجمعة المقبل بسويسرا. من جانبه، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إتمام الاتفاق مع طهران، معلنا رفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية، في حين أكدت طهران بدورها أن نص الاتفاق أصبح نهائيا. وبحسب ما أعلنه رئيس الوزراء الباكستاني في منشور على منصة إكس فجر اليوم، فإن الجانبين يعلنان الوقف الفوري والدائم للعمليات على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. شهباز شريف أضاف في السياق ذاته أن مراسم التوقيع الرسمية ستعقد في سويسرا يوم الجمعة 19 من الشهر الجاري، مشيرا إلى أنه مع دخول الاتفاق حيز التنفيذ سيعمل الوسطاء على تسهيل سلسلة من الاجتماعات خلال هذا الأسبوع. وبينما رحبت أطراف إقليمية ودولية بإعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب بينهما فورا على جميع الجبهات وفتح مضيق هرمز ورفح الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية، قال نائب الرئيس الأمريكي جدي فانس اليوم إن هذا الاتفاق سيحدث تحولا جذريا في الشرق الأوسط خلال 50 عاما المقبلة إذا التزم الإيرانيون به. بهذا الخبر نأتي إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. انتخاب طبيبة تونسية في منصب نائب رئيس الجمعية الفرنكفونية للإنعاش الطبي والعناية المركزة. الصندوق العالمي للطبيعة في شمال أفريقيا يطلق دعوة لتقديم الترشحات من أجل إنشاء منصة رقمية تهدف إلى تحديث منظومة مكافحة حرائق الغابات في تونس. المنتخب الوطني لكرة القدم ينهزم في المكسيك أمام نظيره السويدي في مستهل مشاركته في المونديال. وفي أخبار العالم، طهران وواشنطن تتوصلان إلى اتفاق سلام شامل والتوقيع في سويسرا الجمعة المقبل. شكرا على حسن الإصغاء، مع أجمل تحيات منيا سياري.
8: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

صديقي المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.

0: يوم سعيد مستمعينا، يوم سعيد مستمعاتنا، نهاركم طيب بالنسبة لكل 17 دقيقة على موجتنا، وهذه ساعتنا الثانية في يوم سعيد. نرجو معكم كل نهار اثنين مع الخبير، وخبيرنا اليوم أستاذ القانون البنكي محمد نخيلي. الخبير اليوم مع محمد نخيلي. نرجو لعائدات التونسيين بالخارج، تحويلات العملة الصعبة في آخر مؤشرات قدمها البنك المركزي التونسي، نلقاو ارتفاع مقارنة بالفترة نفسها من السنة الفارطة. مش ناخذ أكثر تفاصيل، نقول له صباح النور محمد نخيلي، وفكرة على المؤشرات الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي التونسي والدور الاستراتيجي للتدفقات المالية اللي تجينا من مواطنين بالخارج.
1: صباح الخير نبيلة، صباح الخير للسادة المستمعين الكل. بالفعل موضوعنا اليوم هو زيادة معتها التحويلات التونسيين بالخارج وتطورها بنسبة 4.5% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنقضية، حيث بلغت التحويلات من قيمته 3669 مليون دينار نحو 3.6 مليار دينار مع موفى شهر مايو 2026، وبالتالي معناها فما زياد كما قلنا 4.5% مقارنة بالسنة المنقضية التي بلغت فيها ذروة التحويلات 3510 ملايين دينار. وتعادل هذه التحويلات مقاومة بالعملة الأمريكية حوالي 1267 مليون دينار أو ما يعادل 1.26 مليار دولار، وذلك باحتساب متوسط سعر الصرف الشهري المسجل في شهر مايو الفارط. نعرف احنا هل التدفقات هذه الاموال الجاريه التونسيه بالخارج تشكل صمام امان للماليه العموميه في تونس، لا سيما في ظل سياق اقتصادي عالمي معناها متعقد ومتقلب نظرا للصراعات الاقليميه والملابسات الجيوسياسيه. وتعد العائدات هذه بالتكامل مع المداخيل السياحيه صمام الامان للاقتصاد الوطني، والشيء اللي يثلج معناها صدورنا هو مجابهه جهود الدوله من قبل معناتها كوادرنا وعمالنا بالخارج. وزاد كيف اللي التحويلات هذية اتخذت منحة آخر، منحة استثماري اللي كانت قبل تكون موجهة أساسا لمعاضدة الاستهلاك العائلي، معناتها لتغيير مصاريف الصحة، التعليم، السكن الخاصة بالعائلة ولا إعانة مادية للعائلة. لكن اليوم بفضل إرادة مشتركة بين الدولة وما بين مواطنينا بالخارج، اليوم ولات فما تدفقات بغاية الاستثمار، ومنكبة الدولة حاليا على تفعيل حزمة من الآليات للتحفيز توجيه هذه التحويلات نحو القطاعات الواعدة وذات القيمة المضافة العالية على غرار قطاع الصحة، تكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الأخضر. مع انطلاق الموسم الصيفي وعودة مئات الآلاف من التونسيين من أوروبا ودول الخليج وأمريكا الشمالية، يتأكد الدور الاستراتيجي للمجموعة الوطنية بالخارج كصمام أمان وكدرع حامي لسيادتنا الاقتصادية في البلاد. اليوم إن شاء الله عمالنا بالفكر والساعد في الخارج يكونوا دائما في الموعد، وإن شاء الله هالتحويلات هذه تكون معناها في تنامي مطرد، وزادة تكون موجهة أساسا للاستثمار ودعوة للدولة باش تحاول أنها تزيد تحفز أكثر وتعطي أكثر حوافز وتشجيعات لمواطنينا في الخارج باش يقبلوا على الاستثمار في تونس.
0: شكرا لك، يعطيك صحة. كانت هذه آخر المؤشرات اللي تهم تحويلات التونسيين بالخارج، وين ما كنتم انتم التوانسة في أي مكان من العالم إن شاء الله تكونوا في أحسن حال، ومزيد من التألق وأيضا المساهمة في الاقتصاد الوطني وفي احتياطي العملة الصعبة. نسمعكم غنية ومن بعد نرجع معكم باش نشوفوا الطقس اليوم في نشرة جوية مفصلة مع المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: يوم سعيد مع نبيل عبيد. أحوال الطقس.
1: أحوال الطقس من المعهد الوطني للرصد الجوي مع ناسي صبحي بن أحمد. أقول له صباح النور. حاضر التليفون. طقس اليوم كيفاش مش يكون في تونس اليوم وفي الأيام القليلة القادمة؟ صباح النور. صبحي نهارك زين. ألو ألو صباح الفل. ألو صباح الخير. نعود الاتصال ولا موجود على الخط؟ مع تحيتنا للفريق الكل. محمد الغول من أمام الكونسولات معنا اليوم. عبد اللطيف الوسلاتي في تنسيق فقرات لقانا. سيف الطرابلسي في الإخراج الرقمي. رانيا بوتوريا في رئاسة التحرير. أمين الشبلي في وضع قائمة الأغاني. أنتم أغلى مستمعين وين ما كنتوا مرحبا بكم مرة أخرى. حاضرة المكالمة. نعديو أغنية ونرجعو لها. ميلا نعديو أغنية ثم نرجعو الصبحي بن أحمد من المعهد الوطني للرصد الجوي. نمشي وزادة في زيارة بعد العدد من الإعلاميين والمؤثرين للقصرين للإطلاع على المناطق الأثرية متاحة للإكتشاف البلاصة هذية لجعل المنطقة وجهة سياحية. أتم بعد نعرف التفاصيل.

0: تحية متجددة للجميع، نهاركم زين الناس الكل. الطقس كيفاش مش يكون؟ هم شو قلنا سي صبحي بن أحمد من المعهد الوطني للرز الجوي يظهر لي تو حاضر 5 على 5. ألو سي صبحي.
1: صباح الخير أختي نبيلة، تحية ليك الفريق العام معك هذا الصباح وكل المستمعين أبداء الوطنية.
0: مرحبا بيك، أهلا وسهلا. بداية هذا الأسبوع شنو ربما توقعات الجوية اللي سجلتوها أنتم وكيفاش مش تتطور زيدا الحالة الجوية في بلادنا؟
1: نعم، هو اللي باش يميز حالة الطقس اليوم هو باش تظهر الغيوم أكثر تقريبا على أغلب مناطق البلاد، طقس مغيم جزئيا، السحب باش تكثف تقريبا على بكري اليوم تقريبا في حدود منتصف النهار باش تكون أكثر كثافة ورعدية خاصة بالمناطق الغربية للشمال وكذلك الوسط. الأمطار هذه قد تكون غزيرة، أحيانا غزيرة مع تساقط البرد بأماكن محدودة، مؤشر ظهور الخلايا الرعدية باش يكون مرتفعة بالكدا اليوم نظرا ل وصول تقريبا منخفض للضغط الجوي منعبر عنه بالانحدار الحراري في الطبقات العليا باش يشمل اكثر مناطق الشمال، وكذلك مع تزامنا مع تيارات جنوبيه صحراويه السحب ذات الحمر الحراري باش تكون معناتها امكانيه نتاع تكونها كبيره برشا خاصه في فتره ما بعد الظهر. المناطق المعنيه اكثر هي جهه الكاف، جهه جندوبه، بيجا، سليانه، تقريبا حتى تونس الكبرى توصل لها العشيه فايت معناتها الخلايا الرعديه، والمناطق الغربيه كذلك للوسط. رياح اليوم باش تكون القطاع الجنوبي تتجه تدريجيا الى القطاع الشرقي قويه نسبيا قرب السواحل الوطائفه في معتدله داخل البلاد، والبحر باش يكون قليل الاضطراب فمضطرب تقريبا على معظم السواحل، حراره في انخفاض وخاصه بمناطق الشمال والمرتفعات، وتتواصل في ارتفاع ببقيه المناطق البلاد وخاصه بمناطق اقصى الجنوب. اليوم نسجلوا كحراره قصوى بعد الظهر بتونس العاصمه 32 درجه. بالنسبه ليوم الغد في الفتره الصباحيه مازال امكانيه نتاع تشكل خلايا رعديه وارده وخاصه بجهه الشرقيه للشمال بما في ذلك تونس الكبرى جهه الحمامات، والامطار تكون اقل معناتها من ظهور الخلايا الرعديه نتاع اليوم، وان شاء الله بالنسبه لدرجات الحراره تتواصل في نسق الانخفاض تقريبا يشمل اكثر المناطق من بلادنا الانخفاض غدوه في درجات الحراره، والاستقرار في العوامل الجويه ان شاء الله يوم الاربعاء ويوم الخميس تبدا واخر الجمعه ان شاء الله تبدا ترتفع من جديد واكثر حتى بمعدلات العاديه اخر هذا الاسبوع ان شاء الله.
0: يعطيك صحه، شكرا لك صبحي بن احمد من المعهد الوطني للرز الجوي.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: معنا احنا بديت الحكاية
2: ومحلاها حكاية،
1: محلاها محبة،
2: محلاها عشرة.

0: اشتقت لك اشتقت لك. وصوت فريد لاترش وصلنا ل 47 دقيقة باش نمشيو لمدينة سبيت، لمدينة تاريخية عريقة في الوسط الغربي للجمهورية التونسية، المدينة اللي استقبلت مجموعة من الصحفيين والمؤثرين نهار 10 جوان زيارة ميدانية لفريق إعلامي كندي إلى الموقع الأثري بسبيتلا في إطار جهود الترويج للوجهة السياحية التونسية وتعزيز حضورها في الأسواق العالمية. نحن معنا سي منير حلاوي، هو المندوب الجهوي للسياحة بالوسط الغربي يعني القصرين وسيدي بوزيد، نقولوا له يومك سعيد ومرحبا بك سي منير.
1: صباح الخير، مرحبا بك وبكافة السادة المستمعين على الإذاعة الوطنية.
0: أهلا وسهلا.
1: منير ملاوحي. منير ملاوحي.
0: أيوة ذاك اش قلت أنا. مرحبا سي منير. منير ملاوحي المندوب الجهوي للسياحة، معك أنت ناخذ فكرة على الزيارة هذية إلى القصرين، كيفاش كانت؟ شنو أبرز الحاجات اللي حاولتوا أنكم تروجوا لها للمنطقة متاعكم مع الزيارة الميدانية هذية؟
1: هذه حبيت نحطك في الإطار المبادرة هذه، معناها في إطار متابعة تنفيذ مخرجات زيارة السيد وزير السياحة لولاية القصرين. والهدف منها هو معناها تقوم المخرجات هذه على تثمين المقومات الثقافية والطبيعية والأثرية وجعلها منتجات سياحية منها قابلة للتسويق والترويج. وفي إطار تنفيذ المخرجات هذه معناها ديجا معناها زارونا خلال شهر مارس تقريبا أكثر من 30 وكيل أسفار معناها تونسي، معناها اطلعوا على معناها المقومات الموجودة بولاية القصرين سواء مواقع أثرية سياحة استشفائية، معناها تقريبا الأماكن كل معناها زاروها اللي فيها مقومات سياحية للترويج لها. وكيف كيف معناها جونا معناها تنفيذ المخرجات هذه جونا معناها العديد من الوفود الصحفية وآخرها الوفد الصحفي الكندي اللي زار الموقع الأثر بسبيت للتاريخ 10 جوان اطلع على معناها الموقع الأثري والتاريخ نتاعه، وخاصة وأن معناها السوق الكندية تعتبر من الأسواق المهتمة بالسياحة الثقافية والحضارية وسياحة الاستكشاف. وكيف كيف نعرفه كما نعرفه معناها أن الموقع الأثر بسبيتلا معناها متواجد على قائمة الانتداب تقريبا منذ سنة 2021، ومثل هذه الزيارات معناها تنجم معناها تسهل عملية الإدراج ضمن التراث العالمي اليونسكو،
0: وخاصة أنه غني بالأثار الرومانية بالأثار البيزنطية، هو تحت رعاية المعهد الوطني للتراث وهو معلم مهم في سبيتلا. الزيارة كانت نهار 10 جوان، ما بعد الزيارة شنو حكاوا الوفود ذي اللي جيت وشنو قالت على الموقع؟
1: والله انبهروا منها بالموقع منها ومنها ووعدونا أن منها باش يخدموا أنا خاصة وأنهم صحفيين أنا المؤسسات أنا
0: مؤسسات إعلامية كندية
1: إعلامية موجودة في الواحد أنا باش يروجونا ماذا بينا، هي ديجا موجودة ماذا بينا إحنا أكثر خاطر بالنسبة للموقع الأثري بسبيت لأنها يتوافدوا عليها معناها تقريب مختلف جنسيات العالم.
0: نعم.
1: أنا الجنسيات الكل معناها هو موقع أثري مهيئ ومعنا وصل تقريب وصلنا حتى 65,000 زائر سنويا
0: إن شاء الله مزيد من الزيارات. نعم. وإن شاء الله بنجاح وتوفيق. شكرا لك سي منير ملاوحي المندوب الجهوي للسياحة بالوسط الغربي. رجل مختار هايهوني خلي لها المجال لتقديم الأخبار الرياضية. إشهار
2: بينابون المساند الرسمي للمنتخب الوطني لكرة القدم.
3: إشهار
4: فلاش سبورت.

0: صباح النور، مرحبا اهلا وسهلا بالجميع في هذا العدد الاول مع فلاش سبور. ولو انه يعني الفقرات الرياضيه والبرامج الرياضيه كما تعرفوا مواكبه للحدث منذ قليل، كنت مع زميلي لبيب صغير ولطفي خالد وبقيه ضيوفنا في رياضه واهداف في عدد خاص فجر اليوم تقريبا منذ الساعه الثانيه صباحا الى حدود السادسه مساء في مواكبه لمباراه الافتتاحيه لمنتخبنا الوطني التونسي ضمن منافسات الجوله المجموعة السادسة الجولة الأولى كأس العالم لكرة القدم. نتيجة مخيبة للأمال، والحقيقة الجماهير الرياضية التونسية حتى البعض منها اللي كان ممكن، لأن كرة القدم فيها الانتصار فيها الهزيمة فيها التعادل، لكن هزيمة بهذه الطريقة وبهذه النتيجة يعني غير مقبولة تماما. نسمع على كل منتصر الطالبي بعد المباراة شنو قال عن الهزيمة هذه وعن المباراة.
1: الحقيقة برشا ناخذوا 10 نقاط في زوز ماتشات، دونك ياسر حاجة ما لازمش تصير. دونك فوالا جو بونس قبلنا في صعب منتولو حتى منتو ثاني، عرفنا كيف نرجعوا في سكور 2-1. دونك فوالا دوزيام ديبي دوزيام ميتون جو بونس كان تخير شوية، كنا نجمو حتى انا شانس باش نرجعوا للسكور 2-2. فوالا جو بونس بون تو ثيرت هذاك اللي نزا في مال، وكاو لازم ليكيب دو با لاشي حتى كي ناخذوا زوز ثلاثه منتوات اون دو با لاشي، وباش ناخذوا برشا خمسه منتوات ياسر، خاصه كاس العالم نعرفوا اللي نلعبوا قدام العالم كامل. دونك فوالا ريزولتا صعيب جو بونس، ما كناش في المستوى اون ايتي با او نيفو. السويد عارفوا كومون ils ont pu être efficaces et ils nous ont fait mal, ou on a manqué un peu d'expérience ou barcha hajet naksin qui était le 5 bontet معناتها فما barcha hajet naksin. Et voilà, mazal ouzouz match wet, lazem le groupe il reste soudé, on doit rester soudé solidaire, et inchallah on va tout faire dans les deux prochains matchs, reste un match Japon, on va tout faire pour gagner le match inchallah. Mais نعاود نتفرجوا في الماتش لازم نشوفوا ça c'est le haut niveau, la khira le haut niveau c'est des détails, on l'a vu. Ils n'ont pas besoin de beaucoup d'occasions, je suis marqué au bon touet ou dès qu'à l'issal, tu as marqué au Khamsa qui m'a fait le cas. Même à 2-1-3, on n'a pas le droit de lâcher. Nous sommes le Khamsa bon touet, on sait même pour se qualifier en tant que meilleur troisième s'il le faut. Avec une victoire, un info, les goals à virage, il est très important. Donc voilà, qui m'a fait le cas, chaud, c'est dur. Il faut revoir le match et voilà, il faut bien préparer le match au Japon.
0: طبعا لابد من تحضير مباراة اليابان، المنتخب الياباني اللي كان تعادل البارح مع هولندا بهدفين مقابل هدفين. مباراة كانت سريعة، مباراة تسابق وتلاحق وأهداف، كان فيها الريتم سريع جدا الحقيقة، من أجمل المباريات إلى حد الآن على مستوى الجولة الأولى. إن شاء الله نجمو نكونوا حاضرين في المباراة الثانية أمام المنتخب الياباني اللي أكيد التعادل يعني له الكثير أمام المنتخب المرشح بدرجة أولى المنتخب الهولندي للصعود عن هذه المجموعة. يان فاليري أيضا كان حاضر البارح مع زملاء الصحفيين بعد المباراة في الزون ميكست وتحدث عن هذه الهزيمة وخيبة الأمل للاعبين. نسمعوا شنو قال.
2: Coach nous avait donné des choses à faire et des choses à ne pas faire. Malheureusement, on a fait des choses à ne pas faire. Maintenant, il faut qu'on apprenne très très vite de les choses qu'on a fait, elles sont pas bonnes et il y en a beaucoup de ce match. Et qu'on vite devienne positif pour le prochain match et qu'on travaille très dur pour être prêt pour le Japon. Je sais que nous avons beaucoup attaqué après le match de la Belgique. On va encore nous attaquer après ce match. Mais on va travailler comme j'ai dit et on va rester positif entre nous. Tout ce qui va venir de l'extérieur, on le mérite et on va le prendre. Mais nous, on va juste se focus sur le prochain match et réagir très très vite pour le Japon. C'est tout ce qu'on va faire, inchallah.
0: قال يلزمنا نخدموا على على رواحنا والعمل يكون بأكثر جدية، والسرعة مطلوبة بالنسبة للعمل الجدي. كل ما سيأتينا من انتقادات من الخارج نستحقوه وقابلينه، ولابد من الوحدة ما بين اللاعبين حتى نتجاوز هذه الخيبة. الحقيقة الكلام هذا يسمعناه حتى بعد مباراة الودية ضد بلجيكا والهزيمة 5 أهداف، وسمعنا يعني وأنه الوعود بتقديم مباراة افتتاحية تكون في مستوى الراية التونسية والمنتخب الوطني التونسي اللي تعرض البارح لأثقل هزيمة في تاريخ مشاركاته في مونديال كرة القدم، 5-1 أمام المنتخب السويدي اللي ترشح في الملحق واللي كان حتى في المباريات الودية يعني الناس كل تحدثت عن منتخب سويدي ممكن أول مرة يقدم مباراة كبيرة ويفوز بالنتيجة هذه البارح أمام المنتخب الوطني التونسي. في المجموعة الخامسة البارح ألمانيا فازت على الكوراساو 7-1 والكوديفوار فازت على الإكواتور 0-1. بالنسبة لمباريات اليوم في كأس العالم، انطلاق من الساعة 5 مساء الرأس الأخضر يواجه المنتخب الإسباني، في 8 مساء مصر تواجه بلجيكا، وفي 11 مساء الأوروغواي تواجه المنتخب السعودي. من كأس العالم لكرة القدم إلى كرة القدم المصغرة، والبارح كان الموعد مع الأدوار النهائية بالنسبة لأصناف الشبان. في مواليد 2016-2017 النادي الرياضي بخزامة تحصل على اللقب والمركز الثاني آل للمستقبل الرياضي بمنزل بورقيبة. مواليد 2014-2015 المستقبل الرياضي ببعرادة تحصل على المركز الثاني والتتويج واللقب للجمعية الرياضية بالحوي. مواليد 2012-2013 من جديد النادي الرياضي بخزامة يحرز اللقب في هذا الصنف على حساب النجم الرياضي بسليانة، والجمعية الرياضية بالحويض في مواليد 2010-2011 أيضا تفوز باللقب على حساب الاتحاد الرياضي بالمروج. نذكر وأنه أيضا وقع تسليم شهائد دبلوم فيدرالي للمدربين دورة أفريل 2026 البارح في طبعا هذا اليوم الخاص بالأدوار النهائية لأصناف الشبان في كرة القدم المصغرة. الحكام أيضا كانوا حاضرين، وقع تكريمهم الشاذلي مملوك، كريم ساسي، وائل الجلجلي، نوفل البحري. إن شاء الله كل التوفيق لأبنائنا وبناتنا على مستوى الشبان في كرة القدم المصغرة. باش نختم بالتجديف، والبارح كان الموعد مع الجولة الثالثة بالنسبة لمنافسات البطولة الوطنية للتجديف الكلاسيكي في صنف أقل من 13 سنة في الفتيان. نادي تيبازا لأنشطة الغوص والرياضات البحرية أجيم جربة فاز باللقب. في منافسات أقل من 15 سنة أيضا على مستوى الفتيان، على مستوى الفتيان نادي تيبازا لأنشطة الغوص والرياضات البحرية أجيم جربة فاز باللقب. في الفتيات المدرسة الفيدرالية للتجديف بالبحيرة أحرزت اللقب. في منافسات أقل من 19 سنة الجمعية الرياضية للبحيرة أحرزت اللقب. على مستوى الفتيات أيضا الجمعية الرياضية للبحيرة أحرزت اللقب. في صنف أقل من 17 سنة فتيان جمعية مدرسة الصيد البحري بتبرقة أحرزت اللقب. في الفتيات الجمعية الرياضية للبحيرة. في منافسات أقل من 23 سنة فتيان مدرسة الصيد البحري بتبرقة أحرزت اللقب. وعلى مستوى الفتيات نادي تيبازا لأنشطة الغوص والرياضات البحرية أجيم جربة تحصل على اللقب. وفي منافسات الأكابر والكبريات الثنائي عاد في الأكابر والكبريات لجمعية الصيد البحري بتبرقة. هذا بالنسبة لبطولة تونس للتجديف الكلاسيكي كما قلت اللي دارت فعاليتها البارح بمجرى البحيرة، واللي نختم بها هذا الموعد من فلاش سبور. أجمل تحياتي، إلى اللقاء. إشهار
3: بينابون، المساند الرسمي للمنتخب الوطني لكرة القدم. إشهار فلاش سبورت.

0: صباح التوانسة. بطولة
1: ريم بن شعلية وكريم الوسلاتي.
0: منوعة صباحية تعنى بالتفاصيل الصغيرة للتونسي.
1: من 2 للخميس من 9 لل 11.
0: من 9 لل 11.
1: الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة الوطنية.
2: الإذاعة الوطنية.
0: تونسية 100%.
1: تونسية 100%.
2: الإذاعة الوطنية. الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. متعة الاستماع.
0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. بداية من اليوم وحتى 21 من الشهر الجاري انطلاق حصص المراجعة على منصة جسور لفائدة التلاميذ المترشحين لمناظرة الالتحاق بالمدارس الإعدادية النموذجية السيزيام، وتواصل حصص المراجعة والدعم لفائدة تلاميذ سنة 9 أساسا المترشحين لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي إلى غاية 17 من جوان الجاري. الوكالة العقارية للسكنة تخطط لإنجاز 8 مشاريع اجتماعية لفائدة محدودية الدخل والانطلاق بثلاثة منها خلال السنة الحالية. تونس تحتضن اليوم أشغال منتدى تونس إفريقيا للصمود والإنصاف في الصحة العمومية الذي تنظمه جامعة تونس المنار في إطار مشروع المؤشر الإفريقي للأمن الصحي بالشراكة مع عدد من المؤسسات الدولية. الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة تدعو إلى الإسراع بإحداث منصة وطنية وتطبيقات هاتفية تحملان اسم المواطن الرقيب لتلقي الشكاوى والإبلاغ عن التجاوزات والعراقيل الإدارية، بما يضمن للمواطنين وأصحاب المؤسسات آلية قانونية وشفافة لمتابعة ملفاتهم والدفاع عن حقوقهم. وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية تعلن فتح باب الترشح للعمل بصفة موسمية من الأول من جويلية إلى 31 من ديسمبر المقبلين في حملات لتقليع الأعشاب وأشغال متأكدة بالمواقع والمعالم الأثرية. وحسب البلاغ الصادر عن الوكالة، يتوزع العدد الجملي للمطلوبين والمقدر ب 80 خطة على 7 ولايات هي تونس الكبرى وبن عروس والمهدية والقصرين وسوسة ونابل والمنستير. في أخبار العالم، استشهاد فلسطينية صباح اليوم جراء قصف للقوات الإسرائيلية استهدف وسط قطاع غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يهدم أمس 7 بناية في محافظة جنين في الضفة الغربية المحتلة ضمن عمليات هدم واسعة أدانتها وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية وعدتها خطوة ضمن سياسة تهجير قصري للفلسطينيين. مناطق في ريفي محافظتي إدلب وحلب في سوريا تشهد خلال الساعات الماضية توترات أمنية واحتجاجات شعبية على خلفية مطالبات بمحاسبة أشخاص متهمين بارتكاب انتهاكات خلال حكم النظام السابق. وختاماً، واشنطن وطهران تتوصلان اليوم إلى اتفاق سلام شامل لإنهاء الحرب والتوقيع الرسمي الأسبوع المقبل في سويسرا. نقطة النهاية في هذا الموعد الإخباري. دمتم بخير، مع أجمل تحيات منيا سياري.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
4: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.

صديق المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.

ولأهلي العيش ببيع الدواء من نظرة لقيتني صريع الهوى من نظرة لقيتني صريع الهوى يا

اللي كنت طبيب الهوى ولأهلي عشت ببيع الدواء من نظرة لقيتني صريع الهوى من نظرة لقيتني صريع

0: مرحبا بكل مستمعينا ومستمعاتنا، نهاركم مبروك سعيد، أهلا وسهلا بكم. حديث الناس اليوم مباراة كرة القدم المونديال، أداء المنتخب، التصبيحة متاع أغلبنا، لكن راهو مش نهاية العالم يعني. هاو فما برشا ناس يقول لك هذا كان متوقع، وما زال عنا زوز ماتشوات أخرين، وفما إرادة قوية، وفما ديما الراية التونسية هي اللي تجمعنا، وهي اللي تخلينا نحاول ونقدموا. أولاد المنتخب يمكن نعرفش تسهلوها ولا بدوها على كل الرياضة، وزملائي في قسم الرياضة هما اللي اهتموا أكثر بالموضوع. كان عنا حتى بلاتو سبيسيال البارح، ليلة كاملة فريق كامل هنايا للتعليق، للمواكبة، للمتابعة، للتحليل زادة، ما زادة التونسي حلل على طريقته، كل واحد فينا طرايو على طريقته. قلنا مش نهاية العالم، لأنه فما مواضيع أخرى زادة تهمنا وتهم حياتنا اليومية وتهم أولادنا وتهم مستقبل تونس. اليوم مش نتحدث على اختصاصات جديدة تهم التوجيه الجامعي للناس اللي إن شاء الله ربي يوفقها وتسمع كلمة أدمي في الغزوتام تاع الباك. اليوم بحثنا من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مش نحكيه على الجديد فيما يتعلق بالتوجيه الجامعي.
1: ضيف الماتينال،
0: ضيفنا هو سي منير العيادي، مدير عام إدارة التجديد الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. يومك سعيد.
2: صباح خير، وصباح خير كيف مستمعي الإذاعة الوطنية، وشكرا على الاستضافة.
0: مرحبا بيك، أهلا وسهلا بيك، حتى أنت صباحت قلت لي
2: كما أغلبية التوانسة.
0: كما أغلبية التوانسة، مرحبا بيك بحضينا سي منير. نرجع معاك اليوم للاختصاصات الجديدة في التوجيه الجامعي. قبل ما ندخلوا الاختصاصات، كان نقيم اليوم التوجيه الجامعي في حد ذاته في تونس.
2: هو الحقيقة تعرف بعد نتائج البكالوريا العائلة التونسية تقعد معناها في انتظار معناها النتائج أيضا التوجيه الجامعي اللي هو معناتها يحدد مستقبل الشباب متاعنا وناجحين في البكالوريا. وإذا هي عملية هامة، والعروض التكوين اللي موجودين اللي باش توفرها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تمثل معناها نقطة مهمة باش تخول للشباب والناجحين في البكالوريا اختيار معناتها المسلك اللي يساعدهم واللي يمكنهم في المستقبل معناها وقت اللي تخرجوا باش نجموا يدخلوا سوق الشغل. لذلك عملية التوجيه مهمة، والوزارة التعليم العالي والبحث العلمي منذ سنة ونص حطت استراتيجية، وأكثر أيضا من سنة ونص من خلال عديد المشاريع اللي معناتها وصلنا حطينا استراتيجية من أجل تجديد عروض التكوين في كافة المسارات الجامعية بخصوص الشهادة الوطنية للإجازة. اللي تعرفوا احنا عنا منظومة أمد في المنظومة التعليم العالي، والمنظومة هذه هي تستقطب أكثر عدد الطلبة من ناجحين في البكالوريا. فكان من معناتها كانت عملية الحقيقة استعجالية، معناتها فما إرجانس معناتها باش نجموا نجدوا عروض التكوين هذه. وفي سبتمبر معناتها 2026 يقع معناها معناتها بداية العمل بالعروض هذه. فصارت عملية المؤسسات الجامعية كل وقع دعوتها إلى إيداع المشاريع متاعها والملف فات متاحة على مدار معناتها آخر 2025، وفي منطلق سنة 2026 قمنا بإنشاء لجان وطنية قطاعية اللي درست الملفات هذية وأفضات اللي منذ أيام مجلس الجامعات أقر معناها الموافقة على إنشاء ولا على دخول قرابة 1205 معناتها عرض تكوين باش يشرع التدريس فيهم ابتداء من سبتمبر القادم.
0: 1205 مسار تكويني جديد في الجامعات التونسية، شنو هو الهدف الرئيسي؟ شنو هو سعة المسارات هذية والاختصاصات هذية؟ ثم علاش دخلناها اليوم؟
2: الحقيقة احنا كي جينا نشوفوا نلقاو اللي من 2019 موقعش تجديد معناتها المحتوى عروض التكوين في الإجازة الوطنية. فكان معناتها الوزارة عملت منذ سنوات على القيام بمشاريع اللي هي باش تأهل المؤسسات انها تحضر روحها لعملية تجديد العروض هذه. فلذلك دعات الوزارة معناتها كافة المؤسسات انها تقوم بنوع مش دراسة ولكن في طريقة عمل جديدة في بلورة عروض التكوين هذه. وأهم حاجات اللي طلبناها من المؤسسات هي القرب من سوق الشغل، و شنو المؤشرات التشغيلية في كافة المسارات اللي باش تطلقها المؤسسات واللي تخليها معناها تكون عندها طاقة متاع تستوعب الطلبة وبعديك وقت اللي تخرجوا يستوعبهم سوق الشغل. وذلك كانت الاكزيجنس الاولى، معناتها الكريتير الاولاني اللي خدمنا عليه بيان سور، مع معناتها كل المؤشرات يلزم المؤسسات تقوم بإيداع كل المؤيدات وكل المؤشرات اللي تخلي المؤسسة تنجم تقوم بتأمين عروض التكوين في أحسن الظروف. وهذاك المسار كله كان قائم على الاستراتيجية هذية، هي كيفية أنه نلبي رغبات متطلبات سوق الشغل بالنسبة للطالب يتحصل على شهادة الإجازة بعد 3 سنوات دراسة في التعليم العالي.
0: يعني اللي فهمته من كلامك اللي تحيين هذية وتغيير هذية أو الإضافة هذية تجي استجابة لتقييم المنظومة الجامعية في علاقة بمتطلبات سوق الشغل.
2: هو التقييم واضح، لأنه بالنسبة لي فما نسبة بطالة بالنسبة لأصحاب الشهادة العليا اللي هي اللي توري النسبة هذه اللي فما معناتها إشكال بين معناتها كيفاش العروض التكوين تكون ملائمة لسوق الشغل. ولذلك احنا قلنا للمؤسسات انها ترتكز اساسا على متطلبات سوق الشغل وما يطلبه سوق الشغل من خلال القيام بعديد الورشات اللي يستدعوا فيها النسيج الاقتصادي والاجتماعي والصناعي اللي موجود في الجهة. وحاجة زادة مهمة ركزنا عليها في المرة هذية هو أنه المؤسسات الجامعية يلزمها تعمل العروض متاعها سولون اللي موجود في الجهة، معناها نرتكزوا على التموقع متاع المؤسسة في الجهة وانها يلزم تستجيب اكثر لطلبات الجهة وبعديك طلبات الوطنية وبعد طلبات سوق الشغل الدولية.
0: شنو ابرز الاختصاصات الجديدة اللي تم احداثها هذه السنة؟
2: هو بالنسبة لعروض التكوين السنة هذه أكبر نسبة متاع عروض موجودة في علوم التصرف وعلوم الاقتصاد، وذي حاجة عادية نظرا لأنه النومبر دو باشولي معناتها الناجحين في البكالوريا أغلبيتهم موجودين في شعبة الاقتصاد والتصرف. إذن هي أكثر مسالك موجودين في التصرف والعلوم التصرف والاقتصاد، وجين بعدهم علوم الإعلامية فما قرابة معناها عدد كبير من في الانفورماتيك معناها، وبعديك تجي التكنولوجيات اللي هي كيما الهندسة الكهربائية الميكانيكية المدنية. هذوما الثلاثة أكبر مجالات تستقطب الطلبة واللي فيهم أكثر عروض تكوين بالنسبة للمؤسسة اللي قامت بإيداعها المؤسسات الجامعية واللي قام مجلس الجامعات أخيرا بالموافقة عليهم. وفما حاجة جديدة هو أدمجنا توسكي عنده علاقة بالنوفيل تكنولوجي التكنولوجيات الحديثة الذكاء الاصطناعي الداتا في عديد المجالات، وهذه معناتها سواء المجالات التكنولوجية أو المجالات اللي عندها علاقة بالتصرف والإيكونومي معناتها الاقتصاد، وأيضا في العلوم الفوندامونتال كما سيونس كما المات كما الفيزيك. هذوكم زادة دخلت فيهم اون دوز متاع نوفيل تكنولوجي. وزادة فما حاجة مهمة ياسر، فما العديد من العروض اللي عندهم علاقة بالانفيرونمون بالترانزيسيون ايكولوجيك، وهذه معناها حاجة مهمة ياسر اللي تواكب اللي قاعد صاير في العصر توا بمعناتها لينوفو ميتي معناتها المهن الجديدة اللي موجودة توا اللي عندها علاقة كبيرة بالاقتصاد الأخضر والاقتصاد الأزرق.
0: اللي يسمع فينا أكيد يتساءل خاصة الولاي يقول كي والإنسانيات العلوم الإنسانية شنو حظها، اللغات اليوم شنو حظهم، نعرفوا اللي العالم الكل يركز على المهن الجديدة المهن الرقمية التكنولوجيات الحديثة الأمن السيبرني البرمجيات هذي معناها لا مفر منه والعالم الكل ماشي في الاتجاه هذي. بقية الاختصاصات عملنا اليوم تعديلات، درسنا سوق الشغل شنو يحب اليوم كيفاش نوظفوهم لفائدة المؤسسات الاقتصادية اقتصادية وكل.
2: تتفي الحقيقة كما قلت لك رو فما لدومين اللي معروفين اللي هم يستقطبوا أكثر طلبة، ولكن فما دي دومين أخرين اللي هم السونس هومان سوسيال لتيراتور هذو ما زادة عرناهم أهمية. الوزارة قامت بإعداد وتنفيذ مشاريع تخص كما الفنون لزاري ميتي. عنا العديد من المؤسسات موجودين في كامل تراب الجمهورية اللي هم لزانستيتو سوبيريور داري ميتي اللي خرجوا عديد الإخصائيين في عديد الحرف، ووقع العمل على مهننة المسارات اللي موجودة في في في, في التكوين هذا. ستادير نبعدوا أكثر على هما راو كانوا فما مسارات كانوا ديدي معناتها كانوا مجعولين أكثر للتعليم، فحبينا إنه نعطيهم نفس جديد إنه يكونوا أكثر قرب للاقتصاد وللمهن الجديدة. وتعرف أنت التوى الذكاء الاصطناعي بوجوده في عديد المجالات يمس أيضا الإنسانيات ويمس مهن في الإنسانيات كما لا تخدوكشن بار اكزامبل التوى ولات استعمال كبير للانتيجنس ارتيفيسيال. إذا عملنا عندنا برنامج باش نحطوه اللي هو باش يشمل كافة المجالات باش أي طالب يدخل يقرأ إجازة يكون عنده لباز متاع الانتيجنس ارتيفيسيال، وسورتو مش كان الذكاء الاصطناعي واستعماله لكن زاد الكوتي إيتيك معناتها الأخلاقيات كيفاش يلزموا يستعملوا ويستعملوا في الحاجات اللي تصلح. هذه فولي متاع الطالب، لكن فما الجانب الآخر اللي هو المكون الأستاذ الجامعي يلزم قاعدين ندعمه في تكوينه في كافة المجالات، وخصوصا خدمنا انت ذكرت سيادتك قبيل اللغات خدمنا على برنامج اللي وقع تنفيذه كامل السنة هذية على الكفاءات الأفقية، والكفاءات الأفقية هذية باش تكون موجودة في كافة المسارات في كافة المجالات. فما مواد قمنا بإعدادها عن طريق خبراء تونسيين، وقمنا بتكوين أكثر من 1500 أستاذ اللي ولوا دي ريفيرون موجودين في المؤسسات الجامعية اللي هما توا الآن قاعدين يقوموا بتكوين زملائهم باش يكونوا حاضرين في سبتمبر القادم لتدريس مواد جديدة في الكفاءات الأفقية، وخاصة سكونابيل لي سوفت سكيلز اللي هما مهمين ياسر باش يمكنوا طالب أنه ينجم يدخل سوق الشغل بأكثر ثقة وبأكثر معناها فاعلية.
0: فما اختصاصات ستختفي تم إلغائها؟
2: هو الحقيقة رو الوزارة في العملية الحملة هذه متاع تأهيل وإعادة تأهيل ما مشيتش في حذف وإلا أحداث، مشيت في المشاريع اللي قدمتها المؤسسات، والمؤسسات كي قدمت المشاريع سواء إعادة تأهيل لكن تنجم تكون الإجازة عندها نفس الاسم لكن البرنامج
0: المحتوى
2: تبدل مختلف كومبليتمان، وزاد أيضا فما دو نوفيل معناتها فما دي باركور جدد وقع أحداثهم، وخصوصا لاحظنا اللي فما دي باركور ملتي ديسيبلينير كيما باغ اكزومبل فما ان باركور معناتها باش يحظى جو بونس باستقطاب الطلبة هو البيو انفورماتيك. نعرفوا فما البيولوجيا واللي هي معناتها توا بيولوجي موليكولير وكل شيء عندها معناتها استقطاب، ولكن فما الانفورماتيك والداتا ولات مسلك جديد اللي نجم يستقطب العديد من الطلبة، والحاجة الباهية اللي ماهوش في مؤسسة فقط ولكن في مؤسستين، واحدة سبيسياليتي انفورماتيك والاخرى سبيسياليتي بيولوجي، ce qui fait que الطاقات ولي ريسورس هيومن نتاع زوج مؤسسات باش يقع استعمالهم في احسن الظروف.
0: 1200 مسار جامعي جديد واختصاصات ما توزع على كامل تراب الجمهورية يعني في كل الكليات، وإلا فما تمركز لبعض الاختصاصات على مستوى العاصمة.
2: بالنسبة للجامعات الكل احنا تعرف عنا 13 جامعة وعنا زادة الإدارة العامة لدراسات التكنولوجيا اللي فيها 25 معهد عالي لدراسات التكنولوجيا. إذن المؤسسات هذم الكل اللي هما أببخي 210 مؤسسة عمومية، خطر أنا تو نحكي لك مدام على القطاع العام والقطاع الخاص، هذا يشمل المؤسسات الجامعية الكل واللي هما تحت منظور وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. إذن المؤسسات الكل الجامعات الكل قدمت الاختصاصات، بتبيع فما اختصاصات يكونوا موجودين أكثر في جامعات نظرا للجهة معناتها النسيج اللي موجود معناها الاقتصادي والصناعي الموجود في الجهة تقع موجود في جهة متقعش في جهة أخرى، ولكن أغلبية الاختصاصات موجودة في كافة الجامعات التونسية، وفما جامعات فيها بتبيع selon كبر المؤسسات زاد معناها لو نومبر ديتابليسمون اللي موجودين في الجامعات هو زاد يحدد لو نومبر دو باركور اللي موجود في الجامعات هذيك.
0: كيفاش ينجم الواحد يطلع على هذه الاختصاصات؟ هل تم نشرها؟ فما منصة إلكترونية من خلالها يشوف التلميذ البكالوريا ان شاء الله يكون من ناجحين من توا يبدا يخمم، ولا الولي، ولا حتى اي واحد يحب يطلع على هذه الاختصاصات الجديدة والمسارات التكوينية الجديدة؟
2: بالنسبة هذا عنده علاقة اسانسيالمون بالتوجيه الجامعي، والتوجيه الجامعي جوست ابخي اللي تخرج الإعلان على نتائج البكالوريا، الوزارة دونك السيد الوزير يقوم بندوة صحفية يعلن فيها عن كافة الأرقام وكافة ما يخص التوجيه الجامعي والاختصاصات وما فيه من الاختصاصات الجديدة وكل ما هو يهم العائلة التونسية باش يحدد الاختصاص. ومن بين الأشياء التي سيقع الإعلان عنها بينسور الدليل التوجيه الجامعي اللي تقوم بإعداده الإدارة العامة لشؤون طالبية اللي هي الآن بصدد معناتها اللمسات الأخيرة هي في تحديد طاقة الاستيعاب وفي معناتها بوفيكسي معناها المسارات والمسالك الجديدة. الدليل التوجيه الجامعي اللي بتبيعه بش يكون في نسخته الرقمية بش يكون موجودة على السيت ويب وبتلقاو كل المعطيات فيما يخص في قدم الأيام فيما يخص كافة المسارات.
0: فما ساحات أخرى مرتقبة في منظومة التعليم العالي خلال الفترة القادمة؟
2: بالطبع احنا السنة هذه معناتها كانت سنة وتلهينا بالإجازات، السنة القادمة باش يكون الماجستير المهني وماجستير البحث باش تكون زادة حملة متاع تأهيل وإعادة تأهيل كافة المسارات والمسائل.

0: المختلفة.
1: تتفق. هي اصلاحات ولكنها ماهيش اصلاحات اللي جذريه واللي تمس المنظومه.
0: تجديد،
1: هي تجديد وتجديد عروض التكوين ونفس جديد للتكوين. بالطبيعه اذا كان الطالب يدخل في الاجازه في سبتمبر القادم بعد 3 سنوات سيتخرج، وطيله 3 سنوات هذيا عملنا معناتها قاعدين نعملوا على اعداد منصه اللي هي باش تواكب ليفولوسيون معناتها نتاع الطالب، وكيفاش الطالب هذيا قاعد يقوم بالدراسه طيله 3 سنوات، ومن بعد يتخرج باش نقوم بدراسة شاملة على معناتها المردودية عروض التكوين هذية في المؤسسات والجامعات، واسكو معناتها وصلت ولبيت الرغبة هذيك. إذا ما بين 3-5 سنوات يلزمنا معناتها باش تظهر لنا المؤشرات الفعليه. وفما حاجه اخرى لازم نخدموا عليها ديما، هي لاميليوراسيون كونتينيو، معناتها التجديد المستمر لعروض التكوين. ما لازمناش نخليو عروض التكوين معناتها في معناتها واقفه في جي دون لو طون، لازمنا ديما نقوموا بتقييم معناتها سنوي، واذا كان يجب القيام بتعديلات نقوموا بالتعديلات هذيا سنويا.
0: شكرا لك سي منير العيادي، مدير عام إدارة التجديد الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. كلمة الختام نخليها عندك.
1: شكرا على الاستضافة. وإن شاء الله معناتها في قدم الأيام نتائج البكالوريا معناتها تكون معناتها نتائج ممتازة ويحقوها معناها التلاميذ متاعنا اللي في قدم الأيام يوليوا طلبة في التعليم العالي، وندعوهم أنهم ياخذوا وقتهم باش يختاروا معناها الشعبة، ويزم الشعبة تكون عندها علاقة بالبروجي معناتها بالمشروع بيرسونيل الذاتي والمهني متاع الطالب اللي يقوم بتشكيله وببلورته طيلة حياته الجامعية
0: مع مؤهلاته وإمكانياته وأحلامه المستقبلية. سيدة مرات الأحلام لا تتطابق مع سكور، لكن واحد يحاول أنه يلقى التوازن. مع العلم أنه نهار 23 جوان 2026 يكون الإعلان على النتيجة، وبإذن الله تكونوا موفقين إن شاء الله. اللي حبيتوا عليه معناه تلقى وجهدكم ما يمشي شكيكة وتعبكم، خاصة الناس اللي خدمت على الامتياز، نتمنى لهم كل النجاح والتوفيق، وبيوافر الحظ لكل من يجتاز امتحان في أي اختصاص وفي أي مستوى. ومرة أخرى شكرا لك سي منير، ومرحبا بك في كل وقت أي جديد فيما يتعلق بالتعليم العالي وتحديدا التوجيه الجامعي. وما زلنا باش نرجع للموضوع أكيد في الأيام القادمة. 8:29 على موجاتنا، نسمو أغنية ونكملوا مع بقية ضيوفنا وفقراتنا.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: يتواصل معكم اللقاء على موجة إذاعتكم، إذاعتنا أم الإذاعات، الإذاعة الوطنية التونسية. في يوم سعيد قبيلة تحدثنا على طلبة المستقبل، على إن شاء الله الناجحين في البكالوريا والاختصاصات الجديدة في التوجيه الجامعي. الآن في متابعات باش نمشيو المشروع يفتح أبواب أمام الطلبة، أمام الشباب. المشروع هذايا في 24 ولاية، شنو هو بالضبط؟ أبقوا معنا بعد شوي نعرفوا التفاصيل.
2: متابعات.
1: هو مشروع سوافي، مش نركزوا عليه في متابعات ومش ناخذوا كل المعطيات الخاصة به، مع مدام حسنة الحمزاوي مديرة المشروع. مرحبا بيك، يومك سعيد.
3: صباح الخير، شكرا على الاستضافة، بارك الله فيكم.
1: أهلا وسهلا بيك. من عندك ناخذ التفاصيل، شنو مشروع سوافي؟
3: باهي، أول حاجة دونك مشروع سوافي إيش معناها؟ سوافي ساينس ويز أند فور يوث، معناتها الشباب، العلوم للشباب ومع الشباب. باهي، هو مشروع يموله الاتحاد الأوروبي بمساهمة زادة من الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي اللي هي تسير المشروع تحت إشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. مشروع سوافي هذا نجم نقوله فيه معناها ثلاثة محاور أساسية، محاور تدخل أساسية اللي هي المحور الأولاني هو آلية موبيدوك اللي من خلالها معناتها أعطينا إلى حد الآن 170 منحة لطلبة الدكتوراه ولا دكاترة زادة باش يعملوا معناتها أشغال بحث، سواء في مؤسسات خاصة وإلا في مراكز بحث. وكيف كيف يتم تكوين الطلبة هذوما طلبة الدكتوراه ولا الدكاترة في مجالات كما ريادة الأعمال، كما الملكية الفكرية وتسيير المشاريع. المحور الثاني هو دعم فضاءات الإبداع العلمي والتكنولوجي بصفة عامة، يعني الفضاءات في المؤسسات العمومية للتربية والشباب. والمحور الثالث هو تنظيم حلقات حوار حول موضوع الشباب والعلوم. علاش الحلقات النقاش هذوما؟ على خاطر منذ تصميم معناتها مشروع سوافي، يعني انطلاقا من سنة 2021، تم تشخيصه على أساس تم تصميمه على أساس فما تشخيص جملة من الإشكاليات، من بينها خاصة هو أنه تمت ملاحظة معناتها عزوف على معناتها المواد العلمية والتوجه للشعب العلمية اللي نجم نلاحظوه حتى توا، كان تشوفوا كان تتبعوا الأخبار يعني والإحصائيات.
1: كنا نحكيه في الموضوع بالضبط.
3: ولا بالضبط، يعني كي تشوفوا الإحصائيات نتاع شعبة الرياضيات، الأعداد قاعدة تتناقص برشا، ومعنتها الظاهرة هذه تستحق برشا اهتمام. علاش؟ على خاطر كي نشوفوا من ناحية الأخرى شنية تكنولوجيات الطاغية طوى في العالم كامل، كي نشوفوا الذكاء الاصطناعي، الذكاء الاصطناعي يتطلب كفاءات كبيرة في مجال الرياضيات. يعني كي نشوفوا المجالات الكل اللي معناتها يشملها الذكاء الاصطناعي، نلقاو اللي فما كفاءات علمية لازمة لهذاك، من أهمها يعني الرياضيات. وهذاك اللي يعطي أهمية أكثر أنه نحكيه على موضوع الشباب والعلوم، ونشوفه يعني الحوار هذا اللي هو الهدف نتاعه الأول والأخير، هو أنه يشخص أسباب عزوف الشباب والأطفال على المواد العلمية ويحاول يلقى حلول انطلاقا من حلقات النقاش هذوما.
1: يعني هي فرصة مميزة اليوم، مش اللي يحب يطور مهاراته وينجم، مش نعطيه الفرصة زيادة أنه الشباب يعبر عن نفسه. وقتاش يتم الترشح؟ فتح الباب ولا ليه؟ حتى الوقتاش تقعد الترشحات؟ كيفاش مش يتم الاختيار؟ واللي يحب يترشح من الشباب كيفاش يعمل؟ مدام حسن.
3: بيه. دونك التنظيم تاع الحوار هذا باش يتم بطريقه تشاركيه، واللجنه تاع القياده من بين معناتها الاختيارات نتاعها هو انه نشاركوا الطلبه في تسيير وفي تنشيط وفي توثيق حلقات النقاش اللي باش تتم مع التلامذه في 24 ولايه. به. كنقولوا الطلبة احنا دونك باش نختاروهم نشرنا طلب اعلان طلب ترشحات لفائدة الطلبة باش يكونوا يا اما منشطين وانا مقرري حلقات النقاش هذية. شنو شروط الترشح؟ يلزم يكون الطالب على الاقل كمل عامين مستوى تعليم عالي ويكون عنده نشاط سابق سواء في نادي علمي وإلا في جماعة علمية وإلا زاد شارك في تنظيم معناتها يعني تظاهرات في معناتها في إطار المشاركة في النشاط المدني. ينجموا طريقة المشاركة سهلة دونك ينجموا يدخلوا لمواقع التواصل الاجتماعي متاع مشروع سوا فيك سوا فيسبوك وإلا انستغرام وإلا لينكدين يلقاو لافيا مانيفيستاسيون دانتيغي يلقاو شنو المكونات اللي هما مكونات الملف متاعهم يبعثولنا معناتها شهادة نجاح ولا آخر شهادة علمية تحصلوا عليها يبعثولنا نسخة من بطاقة التعريف ويبعثوا اون ليتر دو موتيفاسيون باش يقولولنا علاش هما مهتمين باش أنهم يساهموا في العملية هذي. الشباب وطلبة هذوما بما أنهم بطبيعة ما عندهمش خبرة كبيرة يعني باش في تنشيط حلقات الحوار وخاطر فما قواعد وفما منهجية معينة يعني باش يتبعوها باش يتمتعوا بتكوين دونك في تنشيط وتوثيق حلقات الحوار هذية. دونك التكوين هذا باش يتم ان شاء الله نتصوروا ما بين شهر اوت وسبتمبر وحلقات الحوار باش تتم ما بين اكتوبر ونوفمبر وماذا بينا نختاروا معناتها طلبه اللي هما يكونوا موجودين في 24 ولايه وماذا بينا يكونوا طلبه من الولايه اللي باش يصير فيها الحوار هذيك علاش معناتها باش ينجموا يكونوا يعرفوا يعني يعرفوا المحيط المؤسساتي والجمعيات ويكون اسهل لهم انهم ينشطوا حلقات الحوار هذه.
1: قديش من واحد نجموا تقبلوه طاقة الاستيعاب في المشروع هذي؟
3: احنا بما اننا بنخدموا على 24 ولاية يعني العدد الاقل اقل عدد ممكن هو 24 لكن نجموا نختاروا اكثر شوية على خاطر علاش نجم يكون فما حاجات معناتها مش مثلا نجم في اخر وقت يكون ماهوش معناتها متواجد والا حاجة دونك نقولوا احنا اقل حاجة 24 مترشح ماذا بينا 24 باش نختاروهم يعني واحد على كل ولاية.
1: واضح. وآخر أجل لتقديم الترشحات هو
3: 24 جوان مع نص الليل. دونك الملفات نتاعكم راهو باش تبعثوهم لا بالبوستة ولا حتى شيء دونك باش تبعثوا على فما عنوان إلكتروني موجود في إعلان طلب الترشحات نجموا تشوفوه وتبعثوا عليه الملف نتاع الترشح نتاعكم.
1: يعطيك صحة. شكرا لك مدام حسنة حمزاوي مديرة مشروع سوافي للطلبة وطالبات للمشاركة في جلسات شباب وعلوم في كامل ولايات الجمهورية. تو 8:47 دقيقة للي يسأل على الوقت وهذه غنية من الأغاني اللي اخترناهم لكم اليوم.

0: يوم سعيد مع نبيل عبيد.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: جد لكم التحية كل مستمعينا ومستمعاتنا وين ما كنتوا هنا في تونس ولا خارجها، في خدمكم، في ثنيتكم، في طريقكم، في منازلكم، في بيرويتكم. إن شاء الله نهاركم يكون مبروك، وشكرا لكم على اختياركم الموجاتنا. الفريق اللي بدأ معنا منذ السادسة صباحا هو اللي كمل هذا اللقاء فيما تبقى فيه ثمانية دقائق يوصلنا فيهم خبر يؤلمنا الآن. ابنة الفنان كمال رؤوف النجاتي تعلمنا اللي والدها توفي صباح اليوم بعد صراع طويل مع المرض. ألف رحمة على روحه الطاهرة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. كمال رؤوف النجاتي مطرب وملحن تونسي اشتهر بتقديم الأغاني الشبابية وأدائه المميز بلغات متعددة. البدايات متاعه كانت من تونس العاصمة بين مدينة القيروان مسقط رأسه، ثم في العاصمة بدأ اسمه الفني يظهر وقت اللي أطلق عليه الملحن المصري المقيم بتونس شطة اسم كمال رؤوف، ومن وقتها تعرف باسم كمال رؤوف النجاتي. المنعرج المهني في حياته كان مع حفل جمعية قدماء الصديقية اللي قدمته الإذاعة التونسية مباشرة، ومن غادي فتحت له أبواب المشاركة في برامج الهوات وخذ جوائز عديدة، وخلينا قائمة طويلة من الأغاني. كمال رؤوف النجاتي الله يرحمه وينعمه غادرنا صبيحة هذا اليوم، ومن أشهر أغانيه ياسمينة La plus belle de la Médina.

0: كان هذا كمال روف النجاتي الله يرحمه وينعمه. وصلنا خبر وفاته من ابنته هذا الصباح بعد صراع مع المرض.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي؟
0: ديما معك نحن، ديما الإذاعة التونسية وين انتي وين هي، والإذاعة الوطنية إذاعة العشرة ديما. اليوم الاثنين 15 جوان 2026، قد يكون آخر يوم في السنة الهجرية 1447، وقد يكون غدوة زاد آخر يوم حسب الحسابات الفلكية. رأس السنة الهجرية الجديدة 1448 في تونس ستوافق غدوة 3/16 جوان 2026، في انتظار الإعلان الرسمي النهائي وثبوت رؤية الهلال من قبل مفتي الجمهورية التونسية. تجرى عملية تحرير الهلال بعد غروب شمس اليوم الاثنين 15 جوان 2026، كان غدوة ولا بعد غدوة، هذا نعرفوه بعد الغروب اليوم. إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير. شكرا لكم اللي تبعتونا، بقاو معنا لأن برامجنا منوعاتنا متواصلة. يتجدد معكم اللقاء غدوة بإذن الله، ديما من 6 للـ9، وديما في يوم سعيد على موجات أولى الإذاعات، الإذاعة الوطنية التونسية. نهاركم طيب، في لمان وبسلامة.
2: تسمع برامج الإذاعة الوطنية في توزر على 95.5 FM، في سيدي بوزيد على 104.6 و105.9 FM، في صفاقس على 100.5 FM، في قفصة على 104.6 FM. الإذاعة الوطنية التونسية.
3: أخبار على رأس الساعة،
2: رياضة،
3: ثقافة،
2: موسيقى،
3: 24 ساعة على 24،
2: مش من عام
3: ولا حتى من 20، معاكم من 38.
2: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: مستمعينا الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. انطلاق حصص المراجعة والدعم على منصة جسور لفائدة التلاميذ المترشحين لمناظرة الالتحاق بالمدارس الإعدادية النموذجية السيزيام. المرصد الوطني للشباب ينظم يومي 17 و18 من جوان الجاري بالعاصمة النسخة الأولى من المنتدى الوطني حول الشباب والتحول الرقمي، الذي يهدف إلى تطوير المقاربات الوقائية والاستباقية لحماية الشباب من المخاطر الرقمية. الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية تحذر كافة المواطنين من موقع إلكتروني احتيالي يقوم بانتحال هوية مؤسسات مالية من خلال استنساخ تصميم ومحتوى موقعها الرسمي بهدف تضليل المستخدمين واستدراجهم إلى إدخال معطياتهم الشخصية والحساسة عبر استمارات مشبوهة. وتدعو الوكالة كافة المواطنين إلى توخي أقصى درجات الحذر وعدم التفاعل مع هذا الموقع أو تزويده بأي معلومات شخصية أو بنكية أو كلمات عبور. تحويلات التونسيين بالخارج تتجاوز 3.6 مليارات دينار مع موفى شهر ماي 2026 وفق أحدث المؤشرات النقدية الصادرة عن البنك المركزي التونسي. وإلى آخر أخبار العالم، الاحتلال الصهيوني ينفذ أعمال هدم غير مسبوقة بجنين في الضفة الغربية المحتلة ضمن عمليات هدم واسعة أدانتها وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية وعدتها خطوة ضمن سياسة تهجير قسرية للفلسطينيين. ترحيب أوروبي وعربي واسع بالاتفاق الأمريكي الإيراني، ووزير الخارجية الباكستاني يجدد ترحيب بلاده بالاتفاق الأمريكي الإيراني، ويؤكد اليوم أن هذا التفاهم يبث رسالة طمأنة للمجتمع الدولي ويوفر قدرا كبيرا من الثقة والاستقرار للأسواق العالمية والاقتصاد العالمي. ألمانيا تؤكد ضرورة إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية دون أي قيود، ويجب ألا تشكل إيران تهديداً بعد الآن. وختاماً، ورغم الاتفاق، وزير الدفاع الإسرائيلي يصرح بأن الجيش سيظل في المناطق الأمنية بغزة ولبنان وسوريا. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
1: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج أحداث إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
4: الإذاعة الوطنية تقدم
3: صباح التوان.

نهاركم أسعد الأيام، نهار مبروك سعيد على توينسا الكل وين ما انتم تسمعوا فينا. هذا صباح التوينسا لليوم الاثنين 15 جوان 2026. إن شاء الله صباح مبروك عليكم وين ما انتم تسمعوا فينا، بالخير بالرضا بالصحة بالعافية براحة البال. يا ربي كل قضية تكون ميسرة في وجوهكم اليوم، حتى نعرف نهار الاثنين هي نهار قضيات، برشا قضيات تلقاه بعد الويكاند، وتلقانا حتى اللي ما عندوش حتى قضية وراجع يخدم من راحة للخدمة تلقاه نهار الأولاني ديما صعيب عليه. فإن شاء الله تكون مسهلة وميسرة. بعد شوية مع سلمى زيني خبيرة في تطوير الذات نحكيه على الذكاء العاطفي، أو هي قالت لي حتى العاطفة طلع عندها ذكاء، تنشوفهم بعد شوية شو معناتها الذكاء العاطفي، كيفاش نستنفع منه في حياتي، كيفاش يكون مفتاح من مفتاح حياتي. ندخل اليوم لسوق بجديد في سوسة، نشوف الأسوام مع طه الزعفراني، نمشي للكوجينة ونطيبوا كسكسي الأفراح. والله يا طه مسبق لنا الأفراح خويا محليه، شايف ديما مبتسم ديما معنوياته الفوق، يدخل عليك كان بالخير. بعد شوية كسكسي الفرح وباش نستحقوه جويليا، وحتى الأسبوع القادم إن شاء الله يكون أسبوع الفروحات في ديار توينسا بالبكالوريا. دكتورة سليمة عكروت مختصة في أمراض السكري، نحكيه معها على الغدة الدرقية، وقتش نقول عندي خلل أو عدم توازن في الغدة الدرقية، زيدا شنو نعمل، أهم النصائح اللي تعطيها لنا نمشي عليها في الصيفية هذية، خاطر من الأمراض اللي تقلق في الصيف هي الغدة الدرقية. بعد موجز الساعة 10 باش نستهلكوا مع بعضنا بالصحيح، وباش نشوفوا هالأنواع متاع مبيدات الحشرات، هالفليتوكس هذوما بأنواعهم الكل، فما الفليتوكس تاعنا القديم نعرفوه نحنا، وفما اللي يتحط في البريز، وفما اللي هو يتحط في الضوء جوست معناتها ما فيش برودوي، جوست معناها تكتيكا، وكل واحد حاسيل شنو البرودوي اللي شريه. من بعد باش نجيو عليهم الكل، انا هو اللي نستعملوه، انا هو اللي كان عندك في الدار تمشي تلوحوا. نفكوا فرصتنا اليوم في الذكاء الاصطناعي والدراسة في الخارج، نحكيوا على دراسة الذكاء الاصطناعي في الصين بالتحديد اليوم، ومن وجهة ما نتمشينا لها في القراية الحقيقة، باب كبير برشا ومفتوح للتوينسة بطريقة كبيرة. نكونوا هكا أحلى مع إنيسة أشعباني، ونحكيوا اليوم زيدا على استقبال الصيف، استقبال صيف 2026 في الشعر وفي قصة الشعر وفي ألوان الشعر، كيفاش نستقبلوا صيفنا. برشا ناس يقولك أنا نعمل لوك للصيف ونعمل لوك زيدا للشتاء، حتى نشوفوا بعد اللوك تاع صيف 2026 شنو يحكي. أنا أقول لكم نهاركم أسعد الأيام، مرحبا بكم، محمد الغول، موزيكا عندك.

0: مفاتح الدنيا.
1: معكم أسعد ليام نسكل، مرحبا بكم معنا. مرحبا بك سلمى زيني، خبيرة في تطوير الذات. نهارك أسعد ليام.
2: يعيش كريم.
1: نهارك شو الأحوال؟
2: مبروك ستوديو.
1: عيشك. نقرب شوية لك الميكرو. أكيكا محمدة؟
2: باه.
1: احنا مازالوا ضيوفنا يتلمسوا هكا، اي يشوفوا في لي غوبير نتاعهم. عندكم الحق. بالنسبة لموضوعنا اليوم، موضوع مهم برشا.
2: اي
1: لو نتمكنوا من المفتاح هذا.
2: أوهو. صحيح.
1: أكل يقبيل نحكي فيه هنا إن شاء الله مسهلة. وإن شاء الله راحة بال، وإن شاء الله سيئ. أنت كنا خذت المفتاح هذا، ما عاش تستحقني أنت كذا. أي سيدي، الذكاء العاطفي.
2: الذكاء العاطفي هو اللي نجم نقول عليه اللي ليست القوة في أن نخفي مشاعرنا، وليست الحكمة في أن نتجاهلها، بل في أن نصغي إليها، نفهم رسائلها، ونتعلم كيف نتعامل معها.
1: أيوة،
2: هذي هو المطلوب،
1: هذا المفتاح.
2: بالنسبة لدانيال جولمان اللي هو الأب الروحي نتاع الانتليجنس ايموشنال، يقول شنية هي الانتليجنس ايموشنال، الذكاء العاطفي. شنو هو الذكاء العاطفي؟ هو أني نعرف الشعور، نجم نسميه، نفهمه، ونعرف نتعامل معه، وكذلك نعرف شعور الآخر، نفهمه، ونعرف نتعامل معاه باش نبني علاقات صحية ومتوازنة.
1: باهي، خليني في أنا حتى نتصور. هو المفتاح الأولاني أنه نفهم أنا شعوري.
2: صحيح.
1: نسميه، نستعرف به، ونعرف كيفاش نتعامل معاه. هذوما الأربعة.
2: أي
1: هذا فيها حكمة زيدة، فيها مفاتح هذوما.
2: صحيح.
1: على خطر كان جينا نقوله أنا خواف، رانا عبرناها ثنية ورانا قصيناها الكياس.
2: صحيح.
1: كان جيت نقول مثلا ما نعرفش أنا والله نختيب مثلا، وفايق بروحي وأن نستعرف بروحي ونسمي لي هذيك غيبة، راني ما عاش نختيب. دونك احنا اون جنرال ما نسمعوش رواحنا، أو نسمع رواحنا ونتجاهلوها بتاتخ، معناتها يمكن ياسر، وما نعرفوش نتعاملوا مع أحاسيسنا ومع مشاعرنا.
2: صحيح.
1: ومع أخطائنا زيدا.
2: صحيح. نحن مثلا كما قلت أنت، المستحسن أني ما نقولش أنا خايف، ما نربطش الشعور بي أنا، نقول نحس بالخوف. علاش نقول نحس بالخوف؟ باش نخلق كالمساحة بيني أنا والشعور. أما يلزم نفهموه زيدا اللي فما احتياجات مخفية وراء المشاعر. مثلا الخوف شنو يخفي؟ شنو الاحتياج اللي يخفي؟ لا سيكوريتي، حاجتي بالأمان. معناها كي أنا نعرف فما خوف، يلزم طول نفهم اللي حاجتي بأمان.
1: أنا سؤالي، كيفاش نعرف اللي فما خوف؟ أكل إحساس هذاك كيفاش نعرفه ونغيره؟ ما نقولش أنا خايف، قول أنا محتاج للأمان مثلا.
2: صحيح.
1: فكيفاش ساعة نعرف، كيفاش نسمع شعوري؟ ومعناتها وكيفاش نجم نغير هالجمل هذي؟ مرو أنت تظهر لك حاجة طبيعية وتمشي بسهولة، ما هيش كالدرجة سلمى.
2: هي تتطلب وعي. معناها أنا يزني الساعة نكون نحب نفهم، خاطر وقتاش أنت تكون في ذكاء عاطفيك، تكون أنت السيد نتاع المشاعر نتاعك، ماكش الأسير نتاعها. مثلا تلقى عباد يقولك أنا خواف، أكاو معناها اقتنعت لي أنا هكيكة، ألخكم مش
1: وقابل.
2: صحيح. وقابل. أنا مخشيش وقابل. ألخكم مش صحيح. معناها أنت يلزمك تعرف الشعور هذيك. تقول أنا تو في حالة خوف، نحس في خوف، نحس بقلبي دق. منين جاي؟ منين جاي الشعور هذايا؟ شنو هو اللي خلاني نحس به؟ ساعات زيدا راهو ماهوش هذاك رد فعل على فعل صار. مثلا ناخذ مثال، في خدمتك عندك مشكله مع زميل ولا مع عرفك ولا حاجه، جاي هو حكي معك بطريقه ما عجبتكش، انت تدخل في حاله غضب. ساعات راهو ماهوش الرد الفعل نتاعك ماهوش بالضرورة على الحاجة اللي قالها لك ولا على التصرف هذيك. انت عندك حاجات مخزنة لداخل، حسيت وقتها بعدم أمان، حسيت وقتها بعدم تقدير للذات، ذكرتك بموقف قديم صار، خليك انت تعمل ردة فعل عبارة على القديم الكل. هنايا زيدا لازمنا نعرفوا نفرقوا ما بين السلوك والشخص، ما ناخذوش الحاجات بطريقه شخصيه. معناها مش كل عبد معناها تخلنا معاه في نزاع ولا في مشكله ولا حتى مع صغارنا، معناها نخرجوا نحن في حاله معناها هستيريا ولا في حاله غضب ولا نقولوا كلام ما معناها نندموا عليه بعد. هذا شنو معناها
1: او سلمى نقولوا واحنا في حاله الغضب نبداو عارفين اللي احنا في حاله غضب ونسمحوا لروايحنا باش نعبروا على روايحنا على الغضب نتاعنا كيما نحبوا نحنا ونبروا هذا بانه انا خويا لا غالب انا مغشش لا غالب واي اي بهيلو معناها هو يستعمل ساعات كلمات قويه او رده فعل قويه باش ما نعطيوش صفه اخرى معناها عن سبق اصرار وترصد باش السيد اللي مقابلك ما يستضعفكش في خيالنا نحن بصفه عامه انه القوه ترجع لها بالقوه الكلام المؤذي ترجع لي بكلام مؤذي ما عنيش كان المعنى متاع أنه القوة مثلا في الصمت أو القوة في أنك تكون
2: تاخذ مساحة تاخذ مسافة
1: تكون واعي باللي قاعد تقول فيه ما عنيش هذيك فهذيك علاش تلقى ساعات عائلات منفصلة تلقى ساعات تجي تتحل الصورة تلقى خيتش بيهم مثلا المرأة والرجل في طليق مثلا علاش بالحق جيت تحل صورة القخيط تلقى لسان هو كلسان اللي ما فيهش عظم هو اللي عمل هذا الكل معني أو حالة ريم. غضب هي اللي عملت هذا الكل
2: صحيح صحيح ريم لهنا راهو الإنسان الذكي عاطفيا هو الإنسان اللي كما قلنا يعرف المشاعر نتاعه وما يرميش اللوم على الآخرين ووقت اللي يكون في تصرف معناها يخرج من الحدود معناها يفوت لليميت المعقولة يزمو يراجع روحه يزمو يقول أنا راني الحاجة اللي حسيت خاطر باش تتكرر راهو كما نقفوش نحنا مع رواحنا ونسألوا السؤال شنو اللي خلاني نتصرف بالطريقة هذيك وحاجة أخرى هنية إذا كان باش نحكيو بالنيغوسيونس معناها أنا يلزمني اللي تكون تشتغل هي البريفرونتال كورتكس اللي الجبهة الدماغية اللي هي مسؤولة على القرارات الواعية هي اللي مسؤولة على اتخاذ القرارات أنا باش نكون ذكية عاطفيا يلزمني نسكت الأميجدال اللي هي نتاع الغضب نتاع الانفعالات ونعطي القيادة للبريفرونتال كورتكس هذه بالتنفس ديما نعاود التنفس التنفس التنفس والوعي انك تكون واعي وتقول انا توا في حاله اللي نحس في روحي مانيش معناها في قادر اني باش ناخذ القرار اللازم والا الموقف كما يلزم نقعد مع روحي ونسال روحي الاسئله انا شنو حسيت شنو نحتاج انا توا وشنو القرار اللي باش ناخذه كرده فعل
1: هذيك علاش سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنا ما نحفظش الحديث ولكن فهمته معناها الرسالة وصلت من الحديث هذا أنه في حالة الغضب إذا كانك قاعد أقف إذا كانك واقف أقعد إذا كانك راقد قوم إذا كانك أمشي معناها هي يشبه للي كنت تحكي فيه أنت تو أنه تتنفس مثلا ولا عنا مثل زي تونسي يقولك دور لسانك 7 مرات قبل ما تخرج الكلمة
2: صحيح.
1: وهو تمرين هذايا زيدا بعد طب معناها خذوها في الكوتشينج حتى كتمرين أنه قبل ما تعطي الكلمة لسانك معناها وخروا التالي ولا دوروا ولا دور ولا حطوا على اليمين ولا حطوا على اليسار ولا دوروا في فمك اكل لي سكوند هذوكم يخليوك معناها تنقص شويه من حدتك الغضب هذيك تخليك تعطيك الثواني اللي انت خديتهم باش تحسب حتى العشرة وانت تغير في لسانك من بلاصه لبلاصه ولا وانت خرجت تتمشى ولا
2: وقتها تهدي السيرفو نتاعك تخليه يخمم في حاجه اخرى
1: كنت في درجه
2: يخرج من الموقف
1: درجة أخرى. أي.
2: حتى وكان تبدا في فما مشكله ولا تحس اللي الامور باش تمشي وتتطور اخرج من البلاصه هذيك قول له ما نحبش نحكي في الموضوع هذايا ما نجمش نحكي فيه والا زيد اسال روحك إيه قبل ما تعمل رده الفعل رده الفعل هذه اللي باش نعملها شنو باش نجر عليها
1: وبعد.
2: شنو باش نجر عليها
1: شكرا لك سلمى زيني يعني شكرا لك خبيرة في تطوير الذات كان هذا مفتاح من فتح الدنيا اليوم أنا نحبه ياسر المفتاح هذايا والحقيقة ما أنت واحد قد ما ترين عليه شوية ما أنت مش خاص كان نخلطه لك الدرجة اللي تحكي عليها أنت هذية أنه الإنسان وفي تنبك الغش متاعه يسأل روحه يقول أنا عش مغشش هذية هربت هذا ما أنت برشا متربين عليه ما أنت ويعيشوا هكيكا وتلقاهم كالم وتلقاهم تقول أنت ما أنت منين جيب هالبرودية الدم هذي كل هي ماهيش برودية الدم هي عقلية هي سلوك قداش محليه وغيره هو اللي في سعي هكا يهيد وفي سعي يطلع وكل ما انت يترين اسبح وليل على الحكاية
2: تمرين صغير جملتين هو
1: بطبيعة
2: هذية نجم تعملوا حتى مع صغيرك يروح انتوما الكل في العائلة مع العائلة الكل تسألوا شنو أجمل شعور اليوم حسيت به وشنو أصعب شعور اليوم حسيت به هكيك يترين الشخص انه ينجم يعبر على مشاعره ويفهمها
1: نعاود السؤال
2: شنو أجمل شعور حسيت به اليوم وشنو أصعب شعور حسيت به اليوم واضح. من غير لا تقاطعه ومن غير لا تعطيه لنصائح حتى يخليه كان باش يعبر على المشاعر نتاعه
1: أحسن شعور حسيت به اليوم
2: وأصعب شعور
1: شكرا لك سلمى زيني.

0: Ibrahim bin Shalim.
1: قديه اليوم؟
2: نهاركم مبروك سعيد إن شاء الله. اسمها سليمة، مكلفة بشؤون القانونية بالمكتب المحلي لمنظمة الدفاع عن المستهلك في سوسة، تعمل بينا دورة في الأسعار وفي الأسوام في سوق باب جديد في سوسة. نهارك أسعد ليام أسمى.
3: صباح النور ريما.
2: صباح الأنوار.
3: سمعينا الكرام،
2: نهارك أسعد ليام يا لله. نعمل معاك دورة نهار الاثنين في سوق باب جديد، نشوف شنو الأسوامة.
3: نعم جودة. الأسعار بتاع الخضر، هو نحب نوه الحاجة كون الأسعار بالنسبة للخضر والغليل معناه شهدت انخفاض هام الفترة هذه بحكم ما وفرة في المنتوش.
2: أيوة.
3: بالسعر البطاطا اللي هي 14.80 الكيلو، الطماطم من 11.2000، الفلفل الشعبي 16.80، الفلفل الحلو من 12.80 ل 19.80، البصل 11.80، القرع الأحمر من 2000 ل 2200، قرعة بالتوزينة بالفين، بتنجيل بالفين، والبندمرة من 11.80 ل 2500، الليتيو 15.100، المعدنوس 500 مليم، السلق كيف كيف 500 مليم، السبناخ 100 جرام 16.100، النعناع 5.100، الخس دينار، البيتراف 15.100، القارص 4 ليس، نمشي ودول الغلال، نقاو الخوخ 2480.

0: الغزال ما يتباعش بالكعب هكا ولا
1: لا يتباع في سوسه يتباع
0: مش تحكي طنة تحكي الغزال الكعبه الصغيره
1: الغزال الكعبه الصغيره ايه
0: 12 دينار الكعبه
1: الكعبة بس 12000
0: ما احنا نأرخص منكم
1: مش كبيرة صغيرة لو الحجم متاحة بيه معناها لموين تحسها فيه الزوز كيلو كيكا معناها بيه مش صغيرة بالكدي
0: لا لا قتل غزيل ماهوش طن معناها بقي محمد
1: غزيل هو حتى الغزيل فيه أنواع فيه كل الأبيض بنكتة ما هذي الأزرق
0: أيوة باه باه
1: كثيرة 10000 كلب البحر من 16 دينار 800 ل 22 دينار الكروزيت من 16 دينار ل 24 ل 35 دينار المرجين من 3000 ل 14 دينار ل 20 دينار السومبري من 15 دينار ل 15 و600 السردينة من 6000 بالأحرى من 4000 ل 6000 ل 6800 نمشي وتوا يلا للبوقة
0: توا هذا اي توا هذا الحوت حتى لهنا مش عامل معنا الباهرة
1: اي مازال ديما هنا ما حتى الماتش الحبيب الجديد معناها تلقاه اغلى شوية من الاخرى الوراثة المربية 21 دينار والشورو ب 3000 بالنسبة للحوم البيضاء نلقاو دجاج جاهز للطبخ 8500 الاسكالوب 19 دينار معناها دجاج والا داند كيف كيف كبدة وقلب دجاج 19 دينار كبدة وقلب داند 21 دينار العظم هي الحاجة الوحيدة معناها في اللحوم البيضاء اللي صار نلقاو الحرب دينار
0: اي
1: للحوم الحمراء يا لالا نبداو بالبرشني 50 دينار
0: أو كي مشيت اللحوم الحمراء قالت لي لالا مويتي اللحوم الحمراء خاطر
1: هي اللحوم الحمراء وهي حمراء من عيد قعدت نص قرن
0: لا لا لا مازال مادام ما فماش قرارات ما خرجتش قرارات معينه مادام معناها استراتيجيه المحافظه زاد على النعاج وكل مازالت ماهيش واضحه مادام مازلنا ما نحكيوش على انخفاض للاسعار وربي ان شاء الله يجيب لنا قسم به في الايامات الجايه هكا يا ربي اي
1: الله يا ربي بالنسبه للعلوش من 65 دينار ل 70 دينار لحم الرقبه 39 دينار لحم السلب 33 دينار الكوتليت فيلي 45 دينار مرقيز الجيري 45 دينار الحم مفروم 44 دينار الكرش ب 10000 الهرقمة 15 دينار كبدة علوش 70 دينار وكبدة بقري ب 50 دينار وهكا يا لالا نكونوا كملنا أسعارنا لليوم
0: هذا هو أنا كان في بالي بالأسهم هذو نتاع الحم راني قلت لك نقزوهم احنا نهار اثنين نحبوا نبداو بمعنويات باهية الحقيقة ذي معنويات طاحت تويك سيد
1: الاسعار ان شاء الله بالحق يقع التدخل معناه من وزاره الفلاحه خاطر هذم هما الشركاء معناه وزاره الفلاحه والديوان تاع تربيه المواشي وكيف كيف وزاره التجاره يقع دراسه السوق شنو حاجيته بالضبط وتدخل من الاعلاف للتربيه كما تحكي عن عاج معناه كيف البحش باش نحافظوا على القطيع نتاعنا وبطبيعته كي تكون فما وفره في المنتوج معناه الاسعار وحدها تطيح
0: هذا هو شكرا لك أسماء سليمة مكلفة بالشؤون القانونية بالمكتب المحلي لمنظمة الدفاع المستهلك في سوسة شكرا لك بعد شوية باش نطيبوا كسكسي الأفراح
2: الدكتور حكيم
3: برشا ناس يظنوا اللي الثلاجة مجعولة باش تتخبى فيها الماكلة مدة طويلة واللي يحط ماكلة في الفريجيدار يتهنى عليها وينساها وهوني الغلطة على خاطر الثلاجة ولا الفريجيدار ماهيش كونجيلاتور هي مجعولة لتصبير وقتي مدة سوايع معروفة والكل مادة غذائية درجة برودتها تتراوح بين 4 و 6 جرادوات فوق الصفر المواد الغذائية وخاصة الماكلة الطيبة ما تنجمش تقعد أكثر من ليلة في الثلاجة أما إذا كان حوت مقلي وإلا طايب مدة خزنها ما تفوتش 8 ساعات
2: الدكتور حكيم
4: صباحنا تونسي منوعة صباحية مع ريم بن شعلية

0: بنا ومنفعة.
1: اي بنا ومنفعة وفرحة وفي الخير وكل شيء.
2: صباح النور.
1: معناتها مش ديما تتحفنا بحاجات كيما هكا. شنو الاجتهاد المزيان هذا؟ هذا مع قصر الشعر جاي.
2: كيفاش جات الايدي؟ كي كلمني شيك قال لي شنو باش تعمل؟ قلت له ايش قال لك انت بالاحتفال باستوديو جديد نعملوا كسكسي؟
1: مثلا
2: استوديو الاستوديو هذا عندي فيه برشا ذكريات معناها.
1: ان شاء الله نعملوا ذكريات اخرى في الاستوديو هذايا والاذاعه الوطنيه. تلمنا الناس الكل
2: ان شاء الله يا ربي.
1: تلمنا على الفرحه ان شاء الله.
2: بالمناسبه معناها عنا باك ان شاء الله يا ربي الجمعه هذايا ان شاء الله يا ربي تفرحنا الناس الكل بالباك
1: ان شاء الله.
2: والعروسات وديما ان شاء الله ديما الافراح موجوده.
1: وعندنا قصه شعر جديده زيد ان شاء الله مبروك عليك يا ربي. ان شاء الله تدخلك بالخير.
2: تبديل السروج.
1: اي فيه راحه ما شنو. احنا بعد شويه مع انيسة شعباني باش نحكيو جوستمون على اللوك نتاع الصيف. فما ناس تدخل الصيف بلوك معين تقول لك يا خويا الصيف نقص شعري مثلا او نبدل لون شعري او
2: ما هكاك جات هكاك.
1: انت كان توصل تبديل لون شعر ما عادش نلقاوك بحذانا.
2: لا لا
1: سيء
2: نطرد من داري.
1: كسكسي الافراح هاي كيفاش نحضروا؟
2: كسكسي الافراح اللي هو برشا ناس يخافوا منه برشا ناس يحسوا سورتو خاطر يقول لك كونتيتي كبيره ولا راهو ماهوش. بالعكس من اسهل انواع الكسكسي هو كسكسي الافراح معنا. دونك اول حاجه انا نحب التقليه برشا في ماكلتنا كسكسي كونتيتي كبيره والا ماهيش كبيره. ديما التقليه موجوده معنا ما نفدلكش فيها. دونك اول حاجه باش ناخذوا ريوس بصل باش نقسمهم على اثنين. وكل شطر باش نغرسوا فيه كيما نقولوا بين 3-4 سنون عود قرنفل.
1: باهي
2: شنو تحبش عود القرنفل؟
1: يعني ما انت مش حاجه مش احسن ما فهمها بالنسبه لي عود القرنفل.
2: اوكي باهي الريوس هذوك باش نقليهم في زيت زيتون. نخليهم يتقليو بالكدي. نرميو عليهم الطماطم معجونه. خليوها تتقلى على نار هاديه في اقل عقلها وديما نزيدوها طماطم معجونه باش ما تتحرقناش. الناس اللي تخاف انها تشد لها الطماطم وهي قاعده تتقلى نصب عليها شويه ماء.
1: باهي
2: مش برشا.
1: وهذا عود القرنفل في البصله ينجم يجي قوي راهو تاع
2: ايه. هو كسكسي الفرح ماهوش غير ما لازم يجي قوي.
1: باهي
2: تحب تنحي عود القرنفل الريح؟
1: باش نحي عود
2: اختياري معناها بالنسبه لي راني نحط عود القرنفل. عرفت زيد نظمك القدام ان شاء الله. باهي نقليو الطماطم تاعنا مليح مليح نرميو اللحمه نتاعنا.
1: باهي
2: اذا باش نعملوا كسكسي الفرح بالعلوش واللي هو
1: صعيب شويه
2: توا. دونك ناخذوا بيان سور تروف اللحم على العداد نتاع لي زانفيتي اللي عندك. سينو اذا باش نعملوه بالبقري ناخذ مثلا ليا ناخذ شويه كركاس نتاع علوش هي اللي باش نروح بها المرقه نتاعي.
1: باهي برشا.
2: دونك هذيك اذا باش نعملوا بقري كيما انا طاينه في عروساتي مثلا الريم نعمل ديما البقري ملفوف في الالمنيوم مفور. فهمتني ناخذ معاه ديما شويه علوش شويه ليا شويه ديشي معناها
1: جوست باش تعطي المطعم نتاع العلوش
2: باش نصيب مطعم العلوش في الكسكسي.
1: باهي
2: خاطر هذاك هو اللي باش يعطينا البنه الكل في الحمه هذاك معناها في العلوش. دونك نقلي اللحمه نتاعنا بالكدا بالكدا نمرق بشويه ماء لهنا باش نزيد نجم نفوح ما نفوحوش وما نفوحوش في الزيت معناها نفوحوش والماكله قاعده تتقلى. نمرق شويه بالنسبه للفاح ملح فلفل اكحل فلفل زينه والسلام عليكم.
1: لا تقولي تابلو كرويه لا تقولي بسبيس لا تقولي
2: حتى شيء
1: ملح فلفل اكحل فلفل زينه
2: الفاح الكل وفك اللحم العلوش.
1: باهي
2: دونك لهنا نمرق من بعد يوسفين مرقت نمرق معناها الطنجره نتاعي للاخر ونخلي اللحم نتاعي
1: يطيب
2: في اقل من عقل. ناخذ طنجره اخرى باش نحط فيها الحمص نطيبه سواء في الكوكوت سواء في طنجره عاديه اذا عندي الوقت نخليه يطيب في عقله معناها. بعد باش ناخذ الكسكسي. الكسكسي انا ديما قبل ما نفور الكسكسي نحط له شويه ملح شويه فلفل اكحل شويه زيت زيتونه ونغمه بالماء السخون خليه يشرب برشا ماء سخون.
1: تحكي على العولة عاد هنا ماكش على الباكويت.
2: لا والله حتى الباكويت نعملوها هكاك. علاش؟
1: علاش؟
2: بعد في التفوير ما ياخذليش برشا وقت.
1: اما الباكويت يولي يعجن.
2: لا والله لا. يعني انا تو في العروسات نطيب بالباكويت ما نطيبش بالعولة معنا. نحط له الماء نخليه يشرب الماء بعد نفركه بيدي معنا نعاود من بعد ما شرب الماء نفركه بيدي مليح مليح مليح ومن بعد نحطه يتفور.
1: باهي.
2: اللي انا معناها هذيا الاستيوس اللي نعمل بها ديما ما ياخذليش برشا وقت في التفوير. انا داير في عروستي يمكن قبل بساعه معناها جروم ماكسيموم نحط الكسكسي يتفور. بعد ما تفور الكسكسي نتاعنا نزيدو مغرفه سمن. ذيك بالنسبه لي انا تفوح بالكدا بالكدا بالكدا
1: بس تاكل سمن تفوح هي الحقيقه
2: تفوح بالكدا. بعد ناخذ الحمص نتاعي ناخذ شويه يديم من المرقة نتاع الكسكسي نتاعي، نفرغ بيان سور الحمص من الماء ونغمه بكلي دم هذاك باش ياخذ
1: اللون،
2: باش ياخذ الحموري. هو زاد كيف كيف الزبيب، برشا ناس الزبيب تفوروا فما اللي يصمتوا كل واحد وطريقته، انا الزبيب هو هكاك
1: نحطه
2: في كل المرقه السخونه، نحط له صحفه مرقه سخونه نغمه فيها حتى لين يتنفخ واحد واحد
1: اكها
2: اكها،
1: وهو ذيك اسلم واصح طريق
2: احسن طريق.
1: ايه.
2: دونك هذه هي الكسك الحم نتاع يا ربي كسكسي الفرح. بالنسبه للحم البقري، اذا باش نعمل الحم بقري، الحم بقري نفوحه وناخذوا طريفات هبره معناها ملح فلفل اكحل فلفل زينه هريسه شويه زيت زيتونه ونعناع شايح وشويه تابلو كروي وثوم،
1: خليه يرقد في فيحو شوي،
2: خليه نخلطوه بالقديم ونخليه يرقد، ومن بعد كل لحمه نلف بابي كويسون بعد بابي الومنيوم
1: ونعطيك صحه على الملاح، بابي كويسون بعد بابي الومنيوم
2: بيان سور.
1: اي ما خاطر احنا عندنا كلي في ساعه بابي الومنيوم، لا
2: لا لا كويسون قبل ومن بعد الومنيوم.
1: شكرا لك شفتها زعفراني، عايشك، شكرا لك.

0: ريم بن شعلية.
1: كل بس
2: من الأركان اللي نحبهم برشا في البرنامج تكونوا انتوما لاباس ونكونوا نحن لاباس. وانا بالنسبه ليا انا نبداو ديما بنفتح الدنيا وهو اكبر مفتاح هو هذا انه تكون الصحه لاباس وماهوش سر معناها ولا هي حاجه سحريه ولا هي حاجه صعيبه هو فقط وعي انه ناخذ المعلومه وكي ناخذها ما نطيشهاش نحاول اني نستعملها هذا هو. كونوا انتوما لاباس ان شاء الله يا ربي وبصحه جيده ويتعدلكم صيف مزيان وفروحاتكم مزيانين زاده. دكتوره سليمة عكروت مختصه في امراض السكري والغدد الصماء ضيفتنا اليوم في كل لاباس. نحكيو على الغده الدرقيه, هي فيها الغده الدرقيه اللي كتبدا نشطه برشا وقالك تبدا العكس معناتها نقولوا نحن معش باسيف
3: خمول.
2: احنا باش نبداو ممكن مع الدكتوره سليمة عكروت بالغده الدرقيه اللي تخدم اكثر من لازم بما انها هي تقلق يظهر لي في الصيف اكثر, واذا كان زادنا الوقت طبعا تعداو للخمول في الغده الدرقيه. نهارك اسعد ليام دكتوره.
3: وانت زاده عايشك ربي فضلك.
2: نورتنا
3: عايشك.
2: الغده الدرقيه كيفاش نعرف اللي هي ماهيش متوازنه فما خلل؟
3: اي واحد, هي الغده الدرقيه مسؤوله على النجم نقولوا شويه النشاط الحيويه دقات القلب تدخل في برشا حاجات في جسم الانسان.
2: اها اي
3: فاحنا اليوم ما كان باش نحكيوا عن النشاط. النشاط يعطي اعراض نتاع ميتابوليزم يقوى. معناتها شنو؟ معناتها واحد يولي يعرق برشا اكثر من اللازم. بون هو توصيف ديجا سخانه نتاع ربي وكمل عليه السخانه الجايه من داخل الجسم.
2: لا واليوم صباح طقس سخون من مصباحه.
3: اليوم صباح
2: من اول الصباح
3: طقس ياسر سخون. دقات قلب, برشا دقات قلب, معناتها تاكيكاردي دقاقه نقولوا احنا. واحد يحس بسخانه غير عاديه.
2: يحس فوارة من داخل ولا سخانه؟
3: كل فوارة معناتها اقل حاجه يعرق, معناتها ديما عرقان, صار نو تجري معناتها جريان الجوف, ياكل وما يشبعش, ديما جيعان يحرق. معناتها كيما نقولوا احنا البدن ياسر يحرق, فهمت؟ ساعات تبدا الجحوظ في العينين, معناتها عينين تخرج شويه.
2: خاطر هذول اللي بيغ هما اللي ضعاف وما ينجموش يسمو.
3: اكزاكتومون اللي بيغ يضعاف معناتها ياكل بدنه يحرق ياسر, دونك ياكل ويضعف يضعف برشا. معناتها ساعات يكون حتى 10-15 كيلو. هذيا الليبرتيرويدي تجي سوفون بعد تروماتيزم ولا بعد شوك ولا بعد صدمه. معناتها واحد تعدى بظروف صعيبه. برشا مرات نلقاو الحكايه هذيا موجوده.
2: يعني لهم لهم الولاده, لهم مثلا يعني لك من اللي انت ببيت نجم تكون عندك ولك بالوراثه.
3: هي فما عامل وراثي كل مشاكل الغده الدرقيه كلهم, كسوسوا خمول ولا النشاط ولا النودول معناتها العقد الكتلات كلهم عن فما عامل وراثي. فما زاد عوامل اخرين كيما فيغال, فما برشا عوامل
2: فيغال.
3: اي معناتها كيما مثلا شفنا بعد الكوفيد برشا مشاكل نتاع خاطر شنو السيستم ايمونيتير ويدخل بعضه. دونك سي اون مالادي اوتو ايمون معناتها تتسمى معناتها فما السيستم ايمونيتير يدخل بعضه بعد اون انفيكسيون فيرال.
2: باهي هذوما تقريبا العلامات. احنا حكينا على العلامات وحتى على الاسباب نتاعها منين تنجم تجي. اذا كانها ماهيش وراثيه بالاساس باش تكون نفسيه.
3: معناتها
2: قلت لي صدمة
3: قلت لي ساعات معناتها في برشا حالات نلقاها في شهرين ثلاثة شهر قبل فما صدمة ولا تعب برشا ولا ستريس كبير يتعرض
2: كله داخل في النفسية. ذاك
3: كله داخل في النفسية.
2: قبل ما نمشي للنصائح اللي تعطيهم للناس اللي عندهم الغدة الدرقية تخدم أكثر من لازم, سؤال أولا ساعة نجم نعدلها من بعد معناتها ونعيش بلاش دواء وقال لي خطة دي معنا أنه إذا كان بديت الدواء بتاع الغدة الدرقية باش تقعد فيها على طول.
3: هذاك بالنسبه للهيبوثيرويدي الكسل الغده 90 نقولوا احنا 80% تبدا هيبوثيرويدي كرونيك معناتها مالادي دو هاشيموتو. هو معناتها الاكثريه هذاك في الخمول الغده, لكن بالنسبه لنشاط الغده يتعالج ونقولوا احنا مثلا 60% يتعالج من غير ريسيديف, وفي حد ابري معناتها تقريبا 40% نوليو نضطروا باش نرجع. دونك نضطروا باش نعطيو حل جذري معناتها نعالجوه باليود ولا بالعمليه الجراحيه, وقتها يولي معناتها تولي هيبوثيرويدي مدى الحياه.
2: معناها تسمحني دكتوره كان حسب ما فهمت انا اذا كان ليبر تيرويدي تعدلت وحدها، معناتها تعدلت بالدواء،
3: تعدل بالدواء كهو، معناتها تبرى وفات الحكايه.
2: اذا كان رجعت،
3: كان رجعت مضطرين نلتشقوا الحل الجذري باش نقتلوا الغده.
2: يود
3: قتلناه، يود راديو اكتيف،
2: والا
3: العمليه
2: وقتها ما عدلتهاش انا، ولات لي ايبو.
3: قتلناها وقت الغده، نحيناها،
2: فتحنا ولينا ايبو.
3: ايبو افي، على خاطر ما ايبوش، معناتها ايبو معناتها الغده ما عادش تخدم.
2: هذا هو عدم وقتها نقعد
3: نحيناها، معناتها ما عادش تخدم. دونك نحي يقعد بالدواء باللي فوتيروكس بلي زورمون تيرويديان.
2: فما شكون يقول لك، فما شكون يقول لك انا يعني بالدواء خليني في ليبيغ؟
3: لا، ما نجموش نقعدوا بالدواء نتاع ليبيغ الحياه كامله، خاطر الدواء نتاع ليبيغ معناتها ان بو توكسيك، مش كيما هو علاج، معناتها سي ان برودوي كيميك مجعول باش يعالج، مش كيما لي فوتيروكس اللي هو سي اون هرمون ناتوريل نجمو نقعدوا بها حياتنا كامله. نجموش نقعدوا بالدواء نتاع ليبر تيرويدي مدى الحياه، بعد وان بلوس ليبر تيرويدي تاثر على القلب، تاثر على برشا حاجات، ما نجموش نخليو الغده ياسر تخدم معناتها هكا.
2: اليود نوع نتاع راديو فريكونس تاع؟
3: لا، سي ان برودوي معناتها الدواء هو اليود، اما فيه راديو اكتيفيتي، دونك خاطر هو التيرويد هو العضو الوحيد في البدن اللي يستعمل اليود، معناتها احنا كل اليود اللي ناكلوه في الماكله نتاعنا كسوا من الحوت من الملح في اي حاجه باش يمشي للغده الدرقيه، هي باش تستعمله باش تصنع لي زورمون تيرويديان. دونك لقينا لها كيما الحيله نبعثوا لها يود، اما هو راديو اكتيف، فيه معناتها
2: حرابش
3: ولا دواء يتشرب، ولا ساعات حتى يتزرق مره واحده نعطيه ونحطه في البدن يود اللي هو فيه راديو اكتيفيتي، باش وقت اللي تاخذ الغده باش تموت بالراديو اكتيفيتي. وراهو الدواء هذايا معناتها كونتريرمون اسكو العباد يظنوا راهو ما فيه حتى مضره، معناتها جوست الغده باش يقتل الغده وكهو، لا هو باش يسبب عقم، راهو باش يسبب مشاكل، لا باش يسبب حتى شيء.
2: فوالا، وفي الاخر بكل يقعد خير من عمليه.
3: بيان سور، بيان سور خير من العمليه.
2: برشا يخافوا من العمليه دكتوره، ويقول لك ما نمشيلهاش وما يصيرش، خليني كيما انا هكاك وما نمشيش. شنو معناتها، شنو ينجم يخسر، شنو ينجم يترتب عليها اني ما نمشيش العمليه؟ وكان ممكن زاده على مستوى العمليه طمنا شويه، فمش جديد، فمش دي تكنيك جدد؟
3: فما دي تكنيك جدد توا، فما الراديو فريكونس، فما تيرمو ابلاسيون، ما هذوما مجعولين. شنو رانا احنا توا باش نحكيو على لي نودول تيرويديان، خاطر احنا العمليه نعملوها في وقت لي بير تيرويدي، بالاخص وقت اللي فما دي نودول كبار، كعابر كبار اللي ما زايد، معناتها ما يتنحاوش حتى باليود راديو اكتيف، معناتها اذا كان هي الغده نون سولمون تخدم برشا فيها دي نودول كبار، يلزمنا نحيهم، خاطر لي نودول الكبار هذوك هما السبب نتاع النشاط، وقت ذاك لازم العمليه. الوغ فما دواء اخر، ماحناش تو باش نحكيو على نحكيو على لي نودول، معناتها حاجه تعوض العمليه اون كادو نودول تيرويدي، فهمت؟ سواء كان
2: هذوما تقنيات اخرى
3: النظر، صحيح، قطع النظر على النشاط، نجمو حتى نحكيو فيهم اكثر في حصه اخرى ان شاء الله. فما تو التيرمو ابلاسيون والا الراديو فريكونس، معناتها دو تكنيك اللي نون انفازيف يتسميو، معناتها من غير عمليه، اللي نبعثوا كيما نقولوا احنا راديو فريكونس ولا بالاشعاع، باش يتقلص من الحجم نتاع لي نودول، ويخلينا من من من, من, من غير شقان، فهمت؟
2: كي نختم حديثي معاك ونقول لك الله اللي وصلنا للشقان،
3: في كل الحالات راهو الشقان فيه حتى خطورة، راهو معناتها حلة صغيرة تتحل حلة صغيرة باش تتنحى لي نودول وكهو، معناتها ما فيهاش حاجة، ما فيهاش خطورة، معناتها ماهيش عملية مخطرة بالكل.
2: هذا إذا كان الراديو فريكونس ما عطاتش، معناها تمشيو بالمراحل.
3: هذا إذا كان نخيروا العملية بلوتو كو راديو فريكونس، خاطر راديو فريكونس باش يقلل من الحجم نتاعها، فهمت؟ هذا باش ينحيها كومبليتمون، معناتها كل حاجة عندها،
2: مش المريض يقرر، الطبيب يقرر،
3: مش أي طبيب، والطبيب يحكي مع المريض، معناتها فما لي زانديكاسيون.
2: في الدقيقة ونص اللي قعدت لي، أهم النصائح اللي تعطيهم للناس اللي عندهم ليبر تيرويدي؟
3: الوغ النصائح سي كو دوبا ما يحس بالاعراض هذوما لازم يشوف الطبيب، على خاطر راهو ما فما كان الدواء، ما فماش حاجه وقائيه نجمو نعملوها، يلزم واحد يداويها، وبالاخص العباد اللي تكيفوا لازم يوقفوا الدخان، على خاطر ليبر تيرويدي مع الدخان راهو ما تتجاوبش، معناتها الدخان ما يخليش التيرويد تتجاوب مع الدواء. وتري سوفون العباد اللي ترجع لهم مشكله نتاع ليبر تيرويدي راهم العباد اللي تكيفوا، دونك ديجا هذيك الحاجه الوقائيه نجمو نعملوها هو تبطيل الدخان. ونخموا فيها، معناتها اي واحد تجيه الاعراض هذوما، يضعف بصفه، معناتها ياكل ويضعف، برشا دقات قلب، يسخن برشا، رعشه في البدن، ديريكت لازم يخم على مشاكل الغده، يمشي يشوف الطبيب.
2: شكرا لك دكتوره، يعطيك الصحه. ان شاء الله في مناسبه اخرى ندخل اكثر حتى في التفاصيل نتاع انه حتى ساعات يقول لك لو بيلون يوري انه كل شيء مريقل، ولكن العلامات تقولوا انه فما حاجه قاعده تحذر. فزاد حتى هذيك مرحله مهمه كيفاش نجموا ناخذوها. ان شاء الله مره اخرى تكون حاضره بعدنا ونجيو على المرحله هذه انه البيلون بالارقام الامور معناها معدله، ولكن بالعلامات الامور مش ياسر معدله. شو نجموا نعملوا في زمان هذاك؟ لاني عاود ان شاء الله معاك مره اخرى دكتوره سليمه عكروت، مختصه في امراض السكري والغدد الدسمه.

0: تملالي عيني يا حبي لأنك حياتي وساكنة في قلبي.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: مستمعين الكرام تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. دليل والتوجيه الجامعي الجديد يشمل 1205 مسارات جامعية جديدة ومحينة وفق ما أكده مدير عام إدارة التجديد الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي منير العيادي خلال حضوره اليوم في برنامج يوم سعيد على موجات الإذاعة الوطنية، مشيرا إلى أن دليل التوجيه الجامعي في لمساته الأخيرة وسيتم عقد ندوة صحفية بعد الإعلان عن نتائج البكالوريا لتقديم مختلف التفاصيل. الصندوق العالمي للطبيعة في شمال إفريقيا يطلق دعوة لتقديم الترشحات من أجل إنشاء منصة رقمية تهدف إلى تحديث منظومة مكافحة حرائق الغابات في تونس. الانتهاء ومن إطفاء الحريق الذي اندلع أمس بأحد مصانع الأدوية بمنطقة جبل الوسط التابعة لمعتمدية بيرم شرقة وفق مراسلة الإذاعة الوطنية بالجهة حنان العباسي. على إثر الحريق الذي نشب بمخابر الترياق بمدينة جبل الوسط، النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تعلم الصيادلة أن الأضرار كانت محدودة ولم تسجل أي إصابات بشرية، وتؤكد تواصل التزود بالأدوية والمنتجات التي يصنعها المخبر بصفة عادية ومنتظمة دون أي انقطاع بما يضمن استمرارية توفيرها في الصيدليات. تونس تحتضن الملتقى الدولي للتحكيم والوساطة الدولية وخدمة التونسيين بالخارج يوم 4 جويلية القادم بمدينة العلوم، وتهدف هذه الندوة إلى تعزيز ثقافة التحكيم والوساطة ودعم التعاون الوطني والدولي في المجالات القانونية والاقتصادية والاجتماعية وتثمين الكفاءات التونسية بالخارج وتعزيز مساهمتها في التنمية. فقدت اليوم الساحة الثقافية والفنية الفنان التونسي كمال رؤوف النقاطي بعد صراع مع المرض. وإلى آخر أخبار العالم، المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يعلن صباح اليوم الانتهاء من صياغة نص مذكرة تفاهم بين طهران وواشنطن. مصدر في رئاسة الوزراء الباكستانية يؤكد مشاركة رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في حفل التوقيع على اتفاق سلام في سويسرا يوم الجمعة القادم. وختاماً، وزير المالية الإسرائيلي يصرح بأن الاتفاق مع إيران سيء لإسرائيل ولسائر العالم الحر، ويتعين علينا مواصلة الحملة لإسقاط النظام بأنفسنا وضمان ألا تمتلك إيران سلاحاً نووياً أبداً، وسنواصل العمل لإتاحة حرية عمل عسكري للجيش في لبنان من أجل إبعاد حزب الله. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
4: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقها تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. متعة الاستماع. الإذاعة الوطنية تقدم
2: صباح التوان.

0: استهلك بالصحيح.
1: اهلا وسهلا، مرحبا بكم ناس كل، مرحبا بكم معنا استهلك بالصحيح. لليوم نحكي فيها على الفليتوكس، المبيدات متاع الحشرات بصفة عامة. انا علاش قلت الفليتوكس؟ حتى احنا كي نقولوا مبيدات حشرات نمشي طول الفليتوكس، وقت اللي هو طولت فهم برشا انواع، فيهم اللي في الهواء، فيهم اللي في القاعة، فيهم الحسير. توي نوحهم لنضيفنا بعد شوية ويحكي لنا على استعمالاتهم بالصحيح، وانا هو اللي نستعمله وانا هو اللي ما نستعملوش. نهارك اسعد الايام، سي محمد وسيم الهاني مدير الرقابة البيئية للمنتجات بالوكالة الوطنية لتقييم المخاطر. نهارك أسعد الأيام.
2: مرحبا بك أخت ريم، ومرحبا بكافة مستمعي الإذاعة الوطنية.
1: آه سيدي، الناموس عامل فين؟
2: به هو احنا تو دخلنا في فصل الصيف، معناها الناموس يكثر والحشرات تكثر وكل شيء، ولا بد من الوقاية. احنا نركزوا من الأول خاصة على الوقاية، خاطر مثلا باش نقاوم الناموس أول حاجة هي يلزمنا أي ماء راكد يلزمنا نتخلصوا منه. حتى ما تقولش حتى حكة ولا سطل في جردة ولا كذا، فيه شوية ماء راكد وإلا عندك شوية مياه تخرج، هذا الكل يلزم نتخلصوا منه. صعب باش نقضيوا على الناموس، ما عادش يولي عنا ناموس.
1: أي في هذي بربي البلديات كثروا لنا شوية الجهد في الحكاية هذي،
2: حتى في الديار، حتى في الديار، حتى في الدار عندك بانو البرة والسطل ولا حتى حكة يكون فيها شوية ماء، الناموسة تجي تبيض فيها وتتكاثر الحشرات هذيك.
1: موسي محمد في الدار مقدور عليه، في الدار أنا صحت القرار تحت يدي، أنا مسيطرة. ففي الدار أنا نجم نسيطر ونجم نمشي نحكي، لكن في نحكي أنا على مستوى
2: بلدي
1: الحومة الكل والشارع والدنيا، فإن شاء الله يكثفوا لنا المجهودات في هذه، على خاطر تقريبا هذولي أول عام نخلطوا لجوان واحنا مازلنا نعانيو من الناموس.
2: هو
1: تقريبا
2: هي فما حملات قاعده تصير، في البلديات.
1: صحيح،
2: بقينا احنا اليوم مش نركزوا على المبيدات. شنو هي المبيدات هذه؟ هي مبيدات نستعملوها باش نقتلوا الحشرات او باش نقتلوا الطفيليات او ما احنا نحكيوا اليوم على مبيدات الحشرات. المبيدات الحشرات فيها برشا اصناف، فما السائله، فما الصلبه، فما اللي تحط فيك في بريز الضوء هذاك اللي فيها تكون سائله، تكون الكبسول. اهم هي كيفاش تاثر المبيدات، هي باش تخرج في الهواء ولا كذا، باش تمس جهاز العصبي نتاع الحشره ولا كذا باش تقتلها. لذا هي مواد خطيره، استعمالها يلزم مع اخذ الاحتياطات الضروريه. كي نقول الاحتياطات الضرورية شنو معناها؟ أولا يلزمنا نعرفوا من نقتنيو المواد هذه، نشريو المواد اللي عليها التأشيرة متاعها، نعرفوا وين تصنعت، نعرفوا شكون اللي يبيع فيها، شكون يصنع فيها، فيها كيف النصائح الوقائية متاع الاستعمال، فيها نصائح الحفظ، في الحفظ متاعها كيف نحافظوا عليها في العبوات الأساسية متاعها، ما نفرغوش، نجيو نخلطوا حدنا حتى
1: فما هما حاجات تخلط خطر تقريبا نشريوها من المغازي الكبرى.
2: الفيتوكس هذوك باش نلقاه، واش الفيتوكس هاك المواد هذيك الرذاذ هذوك يتشراو كيما كمية، فما تنجم تلقى شكون يبدا يخلط ويتباع موجود معنا.
1: باهي
2: بالنسبه لتوا للاستعمال،
1: الاحتفاظ بهم تقريبا في بلاصه بارده،
2: الاحتفاظ بهم يلزم بعيد على الشمس، ونحافظ عليهم في العبوات الاصليه نتاعها بعيد على الاطفال. يلزم في بلاصه مخطيه باش نتجاوزوا كل المخاطر نتاع التعرض لاكسيدونتيل.
1: خلينا نقعدوا لهنا برشا تواس يقول لك حلينا قرينا نلقاو انه المنتوج اللي لداخل حتى لو كانوا مصادق عليه وحتى كانوا يقول لك فيه نوعا ما من التوكسيسيتي، معناها فيه
2: يعطيك الصح. هم كلهم مواد سامه راهي. المبيدات كلها مواد سامه، هي تقضي على الحشرات. معناها فما احنا وقت اللي باش نستعملوهم يلزم ناخذوا احتياطاتنا. معناها مثلا ما نبخوش وقت اللي يبداو فما عباد في
1: يعطيك صح. هذا اللي نحب نمشي فيه معاك، معناتها كيفاش نستعمل الفليتوكس من غير ما يخلف لي الضروره، خاصه كان فما دي بي بي ولا فما ناس.
2: قبل ما نستعمل الفليتوكس احنا خاصه بالنسبه للحشرات الطايره، معناها ماذا بينا نركبوا المستكارات ونحلوا الشبابك ونركبوا المستكارات كاكتتها والدار وما يدخلوش الحشرات. المستكارة دي حاجة فيزيائية ما تعملش مشاكل. تلزينا تو باش نستعملوا المبيدات في الهواء، أول حاجة يلزم القاعة ولا البيت ولا اللي هو تكون فارغة. ثانيا إذا باش نستعملوا في بلاصة فيها ماء ولا ماكلة نتفاداو، وإلا نحفظوا الماكلة والماء وبعد نبخوا. كي نبخوا قلنا ما يلزمش فما وجود بشري، خاصة الصغار ولا النساء الحوامل، وإلا
1: ومن بعد ما باش يدخل البيت،
2: بعد انت بعد ما عملت العملية هذيك تخليها وقت معين حتى ينمو توك الحشرات ربيع ساعة دريجين صيف ساعة وبعد بتبيعتك باش تهويها البيت ما تجمش تلقط فيها خطرك دونك هذاك علاش معناها حتى كي نستعملوا اولا انك البخال المباشر هذاك نتفاداو وجود اغذيه او مياه ونتفاداو وجود بشري يعني خاصه صغار ولا كبار السن ولا ناس عندها حساسيات ولا كذا في صوره احنا نستعملوا توافي المبيدات هذه يلزمنا كيف كيف وقت اللي انسان عنده نقولوا انسان عنده حساسيه مفرطه في صدره معناه عنده تهيجات ولا كذا يتفادى ما يستعملهمش معناه ماذا بينا ما يستعملهمش ولو اضطر باش يستعمل بربي يلبس لكن نقولوا احنا الماسك على الاقل باش ما يتنفسش شكل الرذاذ
1: ذكرت نقطه مهمه نحب نقعد فيها خاطر لو كانوا خلينا نخرج زاد من الرذاذ خاطر اعطينا فيه اللازم اذا كان انا حطيتك الباستي هذيك ولا حطيت الليكيد اللي هو معناه السائل في الضوء اللي هما كان لي زاباغي نشريهم نحطهم في الضوء برشا يقول لك راهو كيفهم كيف الفليتوكس كان مش اكثر معناه صحيح ما يخرجش ريحه صحيح لكن راهو فيه المواد السامه هذه فنرجع لنقطه انه انا عندي حساسيه ولا ولدي صغير عنده حساسيه
2: ما نستعملش اذا عند انسان عنده حساسيه ولا عنده مشاكل في التنفس ولا كذا ما تستعملش المبيدات هذه
1: واضح
2: فما حلول اخرى اسهل كما قلنا سواء مثلا فما شكون حتى باش يلقى شويه نمال ولا غار نمال معناه يحب يستعمل مبيد حشري لا سدك الشقه ذاك ولا الواحد بشويه سيمان ابيض والسلام عليكم والا حط شويه ثوم ولا بسلطه والحشرات هذيك تمشي على روحها يعني فما طرق اخرى بيولوجيه مثلا نحطوا شويه سيترون
1: باش نقول لك اعطيهم لطرق البيولوجيه خاطر احنا وصلنا للختام تقريبا الحوار هذا بيولوجيا شنو نجموا نعملوا
2: بيولوجيا مثلا ناخذوا تو حكايه النمال لي زانسكت اللي يبداو خارجين من الحفر ولا حاجه ترصدهم منين يخرجوا وسكرها الحفر عندك مثلا الذبان والحكايه هذيك ما تخليش الفضلات معناها متراكمه في كل بلاصه ونظف بالباهي السيترون كيف كيف ينجم يبعد برشا حشرات معناها
1: حل كعبة حطها في وسط البيت
2: مثلا تعمل شوية وحدك شوية سيترون مع شوية زيت وترد تبخ به في وسط البيت الحشرات الطائرة ذيك خاصة الوشواشة ما تقعدش بالنسبة للذبان نتفادوا باش كيفاش نقولها فاضلات الماكله ولا البقايا الماكله ولا بقايا خضر وغلال تكون موجوده متراكمه في كل بلاصه
1: وقت الذبان
2: يهرب النمال بصل والثوم يهرب النمال مثلا معناها فما طرق اخرى بيولوجيه واحنا علاش نركزوا هنا هي فما التاثيرات الصحيه فما زوج انواع فما التاثير اكل الحيني اللي يعطيك مثلا تهيجات في الجلد اذا مسيت والا اذا استنشقت يعطيك تولي كحه ولا وجيعة راس وفما التاثيرات على المدى الطويل التاثيرات على المدى الطويل معناها الانسان يستعمل برشا مواد كيميائيه قاعد يتعرض بصفه لمده طويله لجرعات ضعيفه برشا لكن انت من مواد كيميائيه مختلفه اكل جرعاتك الكوكتيل اللي قاعدين نتنفسوا فيه سواء والا ناكلوا فيه في ماكلتنا هاك الكل ينجم يعطي تاثيرات صحيه على المدى البعيد صحيح ما نحسوهاش وقتها مي الواحد ما يحسهاش وقتها مي على المدى البعيد هذاك علاش الامراض الكل كثر تقريبا الامراض معناها الغير منقوله
1: كلها كثرت شكرا لك سي محمد وسيم الهيني مدير الرقابة البيئية للمنتجات بالوكالة الوطنية لتقييم المخاطر بوزارة الصحة شكرا أيضا للتعاون هذايا معنا مستحقينكم سي فسنا في برشا معلومات أخرى وممكن زيادة لنا عودة للمبيدات اللي في الأرض وحدها هل هي عندها تأثير
2: مبيدات فلاحية
1: مبيدات فلاحية هل هي عندها تأثير على الإنسان على المنتوج نعم أو لا وإن شاء الله تكون حاضر معنا مرة أخرى نحكيه في الموضوع هذايا مرة أخرى شكرا لك سي محمد وسيم الهيني

0: فرصتك.
1: اهلا وسهلا، مرحبا بكم ناس الكل. ندي الزيدي
2: زيدي
1: زيدي
2: زيدي
1: زيدي، نهارك اسعد الايام،
2: عايشك.
1: تحضر معنا في فك فرصتك، وانت خبيره في الذكاء الاصطناعي، دراسه بالخارج. نحكيوا على موضوع دراسه الذكاء الاصطناعي في الصين.
2: اي أه؟ اي من احسن البلدان اللي تنجم تقرا فيهم الذكاء الاصطناعي.
1: اولا اهلا وسهلا
2: بك.
1: ثانيا اقرب الميكرو، جابت لنا فرصه راهو لازم الصوت يبدا مش واضح برك.
2: الصوت واضح تو. ميرسي بوكو على الانفيتاسيون اجوردي. جو سوي تري كونتانت انا معكم اليوم. ميرسي. بون اليوم نجم نحكي ونقولوا للناس، راه نقولوا الصين اليوم راهي بالحق هي من أكثر البلدان اللي في العالم اللي استثمرت في الذكاء الاصطناعي. من عندهم من أقوى المخابر العالمية في الذكاء الاصطناعي، اللي فاكولتي متاحهم الكليكا مجهزين بأقوى معدات وأقوى برمجيات للذكاء الاصطناعي. معناتها والفرصة أنك تمشي تقرأ غديكا إنها فرصة الحق، فرصة فرصة فرصة ثمينة، خاصة في الوقت هذي مقارنة مع البلدان الأخرى. البلدان الأخرى تلقى القراية تتراوح ما بين، تبدأ من 5000 أورو و 5000 دولار، ألوغكو في الصين من 2000 حتاكش 6000، فهمت؟ وتفترق من مقاطعة لمقاطعة، معناتها مش كيما تقرا

0: الكبار نتاعهم متطورين ياسر. الجامعات نتاعهم ايزون تري انفيستي بوكو في في المجال هذايا، ما تفهم حاجات متطوره كبيره ياسر. بالعكس انا نمشي نجيب التطور نتاعهم، نجيب حاجتنا عندهم ونحطهم نستثمرهم هنا في تونس،
1: على خاطر هو يظهر لي كسوق معناها مازال قابل انه
0: قابل
1: انه اولادنا يقراو فيه ويستثمروا فيه،
0: مازال قابل على الاخر اولادنا يقراو فيه ويستثمروا فيه، وانه نجيبوا الخبرات من موجوده من غاديكا ونحطوهم في تونس.
1: باهي توا نرجعوا مثلا عدد السنوات، هل هي كيف كيف؟
0: بخس كيف كيف نجم نقول كيف كيف تتراوح كيف كيف كي نحن من 3 سنين 5 سنين 4 سنين كيف كيف.
1: انت معنى 3 سنين هذيك الباس وانت شو باش تزيد تطلع فوقها
0: باش تطلع فوق، فهمت؟
1: نجيو تويكا للاسوام هنا في تونس بلاش، في الاوروب قلت لي مين
0: من في الاوروب نبداو باش نحكيو على الذكاء الاصطناعي. في الاوروب نبداو نحكيو من 5000 يورو نبداو نحكيو
1: 5000 يورو. اذا كان مشيت للصين،
0: اذا كان مشيت للصين تبدا ب 2000 يورو 2000 ماكسيموم 2000 دولار في الصين. بس نمشيو
1: بالدولار
0: 2000 دولار حتى كشل 6000
1: باهي. اذا كان نحكيو على فماش دي بورس، فماش طريقه فما. اني ناخذ بها قرايتي غادي بلاش،
0: فما موجوده تاخذ دي بورس بيان سور، تصب الدوموند نتاعك وحسب الدوسي تريتمون دو دوسي وقدرت الاله تاخذ البورس.
1: فيها شروط معينه البورس، يلزم سكور او يلزم معدل معين، يلزم
0: به البورس فيها شروط اخرى معينه اللي هي كل جامعه وتحدد معناتها شروط نتاعها، ماهيش جينيرال، هي كل جامعه عندها شروط نتاعها.
1: قلت لي انت كل مقاطعه وصومها زاد،
0: كل مقاطعه وصومها
1: وين تبعثنا؟
0: بي هي مش كل مقاطعة وصومة، هي تنجم تقول الجامعات الكل نفس السوم، أما كل مقاطعة والنيفو دفي متاحة المعيشة تختلف، مش كما شانغاي كما تعيش في مقاطعة أخرى.
1: يعني أنت الألفين أورو ذوكو مش للقراية، للكل
0: ألفين أورو في الجامعة كي تاخذها شتاخو تاخو فيها قرايتك واللي بيرجمان ولا الأكثرية اللي بيرجمان يكون في الفاكولتي الأكثرية.
1: واضح، معناه أنت غادي ديجا ما عندكش تنقل،
0: ما عندكش نظر،
1: تقرا وتسكن،
0: تقرا وتسكن في نفس الفاكولتي
1: ماكسيموم باش تاكل،
0: ماكسيموم شنو تاكل؟ تنجم تاكل حاجات
1: غادي عندنا ما ناكلو،
0: عندنا ما ناكلو موجود كل شيء.
1: لا خاطر يقولوا انه مثلا الحاجات اللي احنا تهربنا من الصين ومن اسيا بصفه عامه البعد،
0: هي
1: حق البيي،
0: البيي غاليه هذيك كما تقعد غالي
1: الماكله من والله واجتهدوا فيها توينسا، قال لك احنا كي
0: نلوجوا
1: وقت ما ناخذوش وقت الذروه، معناها نلوجوا في عقلنا وما نمشوش ما نهبطوش بالويكانديت، ما نروحوش بلاندي، دونك اون جينيرال مارتي مارتي.
0: هو اللي بي دافيون كي نشريوه معناتها تقول انا باش نمشي نقرا في سبتمبر، انا البي دافيون كي نشريه من تويكا
1: ارخص، نعم
0: ارخص برشا من سبتمبر. سبتمبر تبدا البيك لان الغونتري سكولير وناس كل تشي وناس كل مروحه، كي جيبش باش تروح ما تروحش في بيريود العييت اللي هي تلقى روحك البيي غاليه والا تشريها من قبل. انت مخمم كي باش تروح باغ اكزومبل في العيد الكبير لتونس تشري من قبل بشهرين قبل 3 أشهر تشري البيي نتاعك.
1: هو دو فاسون
0: هذيك كل واحد كيفاش يتحكم في الميزانيه نتاعو.
1: هو دو فاسون سين ما تنجمش تكون قاعد تحك راسك تقول هابط نعيط
0: بيان سور،
1: بطبيعتك باش تهبط في السلاع في السلاع الكبيره، معناها اللي هما اللي هي سلعتهم من إلي
0: هما مش كيف نحنا، هما سلعتهم تفرق. هما العام يبدا من فيفري،
1: ايوه
0: فهمت، السلاع نتاعهم بعاد علينا شويه
1: اي حتى من فيفري حتى
0: ليلي تبدا في فيفري، تبدا في فيفري برسك شهر فيفري الكل فيهم برشا سلعات برشا بمال دي فاكونس، ومن بعدها يبداو يخدموا من بعد في الصيف فما بيريود قصيره نتاع راحه زاده كيف نتاع سلاعه ومن بعد نرجعوا. ماهيش كيفنا، مش كيفنا احنا، عندهم عيادهم زاده هما مش كيفنا عندهم ما يحسبوش كيفنا احنا العياد نتاعهم.
1: 2000 اورو هذيا في جامعه حكوميه ولا خاصه؟
0: 2000 اورو هذه تبدا في جامعه حكوميه وخاصه برسك الكل كيف كيف، ما فماش
1: كل كيف كيف
0: مش فرق كبير.
1: اذا كان انا سكنت غادي بما انه 2000 اورو هذيا او 2000 دولار سامحني،
0: 2000 دولار
1: بما انها 2000 دولار هذيا فيها كل شيء، معناتها فيها قرايتي وفيها سكنتي،
0: فيها قرايتي وفيها سكنتي.
1: هل انا منجم ناخذ التيتر نتاع طالب غاديكا خاطر يظهر لي هما عندهم فافور في النقل بالنسبه للتلاميذ والطلاب كيما نحن؟
0: اي عندهم فافور، عندك الكارت، كنا عندنا كارت ديتيديون باهي، كي تمشي تعمل غاديكا تحب تتنقل تحب تخرج من البلاد وتشوف زاد مش تقعد نهار كامل محصور في المركب الجامعي كوميم، دونك ما تتجاوزش ال 10-20 دولار باغون
1: باغون
0: باغون.
1: كيفاش نجم تويكا نقدم على اني نقرا الذكاء الاصطناعي في الصين نخدموا بها هذايا؟
0: باهي نخدموا بها كيفاش تقدم، هي تو حاليا محلولين البري انسكريبسيون في الفاكولتي يتسكروا اخر الشهر

0: وبعد يعاودوا يحلوا ابارتير من اكتوبر يعاودوا يحلوا.
1: فما سيت نتبعوا، فما حاجه نتبعها،
0: فما فما فما كل فاكولتي تهبط السيت نتاعها، فما كيف كيف، فما دي كابيني دانترميدياسيون اللي يخدموا في الـ في الـ في الشيء هذا، معناتها اغريي بار ليتا، عندنا دي كابيني معترف بهم الدوله،
1: الدوله التونسيه. أي.
0: أي. أي. اللي هما ماهمش كيما نقول، خاطر برشا سامحني في الكلمه باش نقولها، فما برشا سمساره.
1: اي
0: بالحق، فهمت،
1: فما
0: ولي بارون يعلم بهم ربي قداش يحطوا الباكيت،
1: وزاره التشغيل حتى زاده
0: حتى سيت فيه اسامي لي كابيني اللي اغريي من الوزاره،
1: واخدين
0: واللي لاهين ديدي 100% للصين، ولي له 100% لألمانيا وكل شيء.
1: بالضبط. من بعد إذا كان روحت لتونس بالدبلوم تاعي معترف به، معترف به. الإكيفالونس.
0: لا لا لا، معترف به.
1: القراية غادي بالإنجلي نتصور.
0: القراية بالإنجلي. 100% بالإنجلي القراية.
1: شكرا لك، يعطيك الصحة. جينا على كل شيء ندى زيادي.
0: سي سا زيادي.
1: جينا على كل شيء ندى زيادي، وأنت خبيرة في الذكاء الاصطناعي، تنصحنا اليوم أنه الذكاء الاصطناعي نقراه في الصين. إذا كنت تنحي البي دافيون تلقى روحك في أرخص تكاليف ممكنة، ولو تقري ولدك لهنا في تونس في البريفيت تلقى روحك صرفت عليه أكثر من اللي بعثته للصين ب 2000 دولار العام كامل،
0: العام كامل
1: بالمبيت نتاعو، بكل ما الامتيازات اللي موجودة في قراية الذكاء الاصطناعي في الصين. نرجع نقول ربي يخلي وليداتنا بحذينا ان شاء الله.
0: امين ان شاء الله.
1: شفت بعد الفقره، شفت الفينيش،
0: اما ميساج كي يجي يمشي ويجيبوا خبرات ويجيو ميساج. شكرا، هم يرجعونا ديما يقدروا يرجعونا.
1: شكرا لك ندى،
0: يعيشك، ميرسي بوكو، ربي يفضلكم، يعيشك، ميرسي.

0: أحلى. العشرة وخمسة واربعين دقيقة، أهلا وسهلا، مرحبا بكم ناس كل. وصلنا للختام حصتنا هذه، آخر فقرة هكا أحلى مع أنيسة الشعباني. مش ندخلوا للصيفية، أوكي هي جتنا بألوان الصيف أنيسة. أنا حتى كان إحنا ما زلنا ما نهنيش نخمم مش ندخلوا للوك متاع الصيف، أنيسة دخلتنا فيه.
1: سبقت.
0: نهارك مبروك أنيسة، وأنت خبيرة في التجميل، وأنا الحقيقة نحب ياسر الفقرة هذه معاك. على أنا نحبك برشا أنيسة على الصدق متاعك اللي فما يا بنتي. الباهي تقول لك أي هذه أعملها، ليه هذه ما تعملهاش، ليه فك عليك لهنا راهي سي كوميرسيال ما تبعش البرودوي الفلاني. الحقيقة هذه ساعة هو سبحان الله وربي سبحانه فما بركة لكل من يعمل حاجة بنصيحة، معناها ما يلوش على الفلوس، الفلوس تجيب طبيعتها. وزيد الحقيقة تولي العبد ينجم يسأل وهو مطمئن
1: عنده ثقة،
0: اليوم ندخلوا شوية للصيف 2026 باش نحضروا شعرنا 2026 للصيف 2026. شو الألوان اللي دي الجسني، شو أنواع القصات اللي دي الجسني، فمش دي لوك معينين للشعر السنه. حكيت فينا وتها صباح باش يقص شعره وشافتها الزعفراني يقط تحضر في روحك يظهر للصيف. برشا ناس يحضروا روحهم قصان الشعر للصيف مثلا.
1: اي الصيف يبدا محليل عبد، يبدا عرفت داخل هكا بفرحه وبهجه ومحويس.
0: ان شاء الله يا رب،
1: ان شاء الله يا ربي مبروك علينا. الالوان تو اللي خارجه، العباد قلت على الماش وعلى اللومبري، ما عادش برشا تو يطلبوا عفت لي كولور. احنا عندنا ميثود جديده، تجي تفسخ الشعر، مثال يبدا غامق تعمل له درجتين طيح الكولور نتاع الشعر، وبعد تعملها الكولور تنجم تمشي تعملها البلون، مثال سندري بلون دوري بلون عفت بامي،
0: معناها تمشي للصبيغه اكثر.
1: صبيغه ولينا نلعبوا بالصبيغه، ما عادش خد ساعات واحده تقول لك انا نحب شعري فاتح. ايه. وليت تلقى روحها شعرها فاتح بالتانتور خير ملي تبدا بالماش.
0: تحكيني على البرودوي تاع التنتور ديما فيه فيه الصح صحيا
1: بيان سور. التنتور ديما خير من
0: خير من الماش،
1: الماش خاطر يمشي شعره تفتح على الاخر.
0: اي اي
1: ولا يضرها الماشي يزمها عفت من بعد لهوه خاصه بالشعر، واللي هما يعرفوا يعني الماشي يضر يعني مهما باش تعمل راهو الماشي يضر الشعر، يزمها لهوه خاصه.
0: وزيد كمان كي تختار نوع تاع صبيغه به
1: صبيغه
0: انواع
1: ما تضرش، راهو كان انت تعمل لي ماسك مثال في الدار تعاون وتعمل تجي تعمل لي سوان في السنتر، هاي صبيغه ما تضرش الشعر، تستحفظ عليها.
0: فما الانواع اللي سون امونياك، فما الانواع
1: سون امونياك
0: على ناتوريل، فما تولد فما كاريمون ناتوريل.
1: اي شو فما سون امونياك ماهيش خايبه، وفما العاديه ديما نقول العاديه راهو تنجم تجي تاخو مغرفه زيت وتحطها في التنتور العاديه، راهي ريت مثال فيها الامونياك ينقص الامونياك وما عندها ما تصير زيد. هي شنو تعمل الصبيغه؟ تشيح الشعره. كي تحط معها الزيت هكا الشعره تولي عفت سوب مع الشيحه، يعني تلقى نفس الريزلتا. باش ما تقعدش هكا انت تقول ساعات سون امونياك غاليه باش تاخذ دو جهه برشا، هكا تعمل تاخذ دو تانتور وتحط مغرفه زيت في الميلونج، راهي الشعره تخرج فيها لقا.
0: هذه انا جربتها، هذه انا جربتها
1: وتغطي
0: على دمنتي، على دمنتي
1: وتغطي الشيء
0: وتعطي لق،
1: تعطي اللقة وتغطي الشيء بزيادة. يعني
0: الزيتونة كي تحطه في الصبيغة والله تعطي لقة سبيسيال،
1: يعني ما عادش تشيح الشعر.
0: والله برافو عليك أنيسة. والله به دوك نرجعوا للألوان اللي خارجين، أعطيني في معناها الألوان اللي تخرج أكثر على السمرة والألوان اللي تخرج أكثر على البيضة، خاطر ما همش نفس الألوان.
1: بيان سور
0: توت أون إيتون في توندونس، احنا مازلنا في توندونس 2016.
1: السمرة ديما تمشي عليها عفت البلون دوغي الميال الشوكولا، الألوان هذيكم يمشيوا على السمرة، والبيضه يمشيوا عليها سندري بلون سندري عفت مثل الالوان هذوما ديما على السندري البلون.
0: توا خارج لون الشيب
1: سيلفر
0: هذاك اسمه.
1: اي سيلفر
0: خارج على الاخر.
1: اي
0: يعملوه كعبه بكعبه
1: كعبه بكعبه.
0: هل هو كبرودوي معناها
1: هذاك ماشي
0: قوي ماشي
1: هذاك ماشي، وبعد ترانسيه انت على السيلفر ماشي.
0: دونك هنا مش ياسر مع البيسين مع البحر،
1: مع البحر شعر
0: مش ياسر منصوح بها.
1: ايجا نقول لك ديما ننصح اللي تعمل الماش واللي تعمل لومبري دو بريفيرونس على شعره ناتوريل. عرفت كي تعملوا على شعر ناتوريل مثل تنجم تقعد كل سي موا تعمل مره ماش، فهمت؟ باغ كونتر كي تبدا شعرك مصبوغه وتعمل الماش راك باش تلقى روحك كل شهر باش الغاسين تطيح، تصبغ الغاسين تمس الماش الشعره باش تتضر، فهمت؟ يعني كي انت تحب الماش وتحب لومبري خليك ديما على الناتوريل، اخدم شعرك ديما يجي حلو الماش على الناتوريل وما يضرش كيما بالصبيغه.
0: باهي يعني. نحكيو تويكا حكينا على الالوان الصبيغه وعلى انه هي صبيغه تكون خير من الماش في الصيف خاصه مع استعمالات نتاع البيسين ومتاع
1: البحر.
0: نحكيو على الكوب تويكا، الناس اللي تختار أنا او تحب انها تقص شعرها الاحسن شنو؟
1: والله فما توا ياسر مغرومي بالدقادي خيا ديجا خارجة خارجين القصة قصة ديجا زيد هكا كيما عملت هنا
0: مش نقول لك حطينا
1: عندي فيما قصيت الشعر يا القصة
0: مش نقول لك حطينا صحة
1: عايشك عايشك قصة مثال تحب تبدل شعرها طويل وتقول لك نحب نقص وتنجم تعمل قصة تتبدل راهي نجم مثال تقص شعرها على طوله ديما نحب الشعر الطويل انا ننصح ديما المرأة شعرها تخليه طويل على طوله
0: ولا وفي القصات معناها مثلا في فترة ما كوب غارسون خرجت موضة خرجت عند المرأة حتى أنه من هنا تبدأ قصيرة برشا وفوقها هي ديما قصير أما معناها تلقاها أطول شوية من الأجنب القصة طويلة باع اكزامبل الكوب كاري فخرجت مرة في مدة معينة كاري
1: بلونجون ولا كاري كلاسيك
0: توا في صيف 2016 شنو اللي خرج؟
1: ديغراداسيون
0: رجعنا
1: رجعنا
0: يا حسرة يا حسرة أنت قلتي ديغرادي وأنا مشيت
1: مشيت قبل
0: لليسي نتذكر وقتها يمكن بروميير أني ولا دوزيام أني ليسي وقتها نعملوا شعرنا ديغرادي باش يظهر لي هو هكا فوليو رجعنا الغادي
1: رجعنا رجعنا
0: ما تقوليش رجعنا نزد الفي هكا في
1: الفي مزلنا
0: مزلنا
1: عندك عندك كل شيء رجع هكا
0: والله عواطف غادي تتبسم ذكرت عواطف
1: حلوة واحد يذكر سبينيور
0: شكرا لك نساء يعطيك صحة نختم بحاجة وإحنا راجعين لها بقدرة الإله معاك نيسا اللي هو وإنا نستقبل في الصيف كيفاش نحضر شعري لكن كان تعطيني توا ماسك هكا توا نرجع بعد للي فيبر للي سوان جدد اللي موجودين معاك في حلقة خاصة بهم لكن كان وسط الصبيغة وسط الماسك وسط كل شيء نحب نعمل حاجة تنفعني تنفع شعري
1: بها مش نقول لك مش نعطيكم ماسك مش نعطيكم حاجة قاعدين تستعملوا فيها كل يوم وتنجم تهلك الشعرة اللي هي تشيح الشعرة اللي هو شامبوان مهما باش تكون باش تختار ساعات تاخذ شامبوان عادي وساعات تاخذ شامبوان غالي ويطلع لك سبابا الشامبوان جي كيف كيف كيما تانتيغ تهز شد مغرفه جربوها راهي تياره اين يجيو ياخذوا شامبوان يغسلوا بيه في دار يقول لي شنو الشامبوان تاعك مش كيما شامبوان قول لهم راهي مغرفه خذوا الويل دارغون كان عندكم شكون يجيب لكم الويل دارغون
0: موجود في الفرماسي
1: موجود ولا ولا زيت البفريوه ولا زيت اللوز كله باهي تحط مغرفه تشد مغرفه تصبها في الدبوس الشامبوان وتخلطها بالكدا تخلطها وتغسل بها وجربها ريت تو خاطر بيسي
0: انا باش نجربها
1: جربها وتذكر ريت خاطر تغسل شعرك شنو تصير لها تشيح كي تشيح تتكسر مع الزيت مع الشامبوان بالزيت ما حاش يخلي شعرها شيحه وبعد تعمل ماسك نتاعها
0: ذكرتني في سيمون جي شريف في العيادة الطبيعية أعطى غسيت وقتها ياسر مزيانة أعطى أنه ساعة زيت زيتونة ومعها زيت الأرغان يظهر لي ومعه معناها كمية باهية من فيتامين أو كي ناخذوه بالبيبيت معناها باه وقال هذايا عبارة معناها عملت ماسك أوميغا 3 لشعرك وعطانا أنه في الوسط الدبوزه نتاع الشامبوان في وسط الدبوزه نتاع الماسك نحلو 3 كبسول ما فما حرابش تاع فيتامين او نحلو 3 كبسول فيتامين او
1: في الشامبوان
0: نحطوهم في الشامبوان ونحطوهم في الماسك تغذي بطريقه كبيره برشا نوليو نجمو نحطو 3 كبسول فيتامين او معاهم مثلا مغرفه صغيره زيت زيتونه ولا زيت ارغان سامحني
1: زيت ارغان حتى الزيتونه باهي اما زيت ارغان طياره للشعر
0: يولي وقتها معناتها حاجه
1: حاجه باهيه وصحيه ومعاش يخلي شعرتك شيحه
0: بالضبط ولا. فما زيد انيسه مرعتها سيمون جي شريف زيد قال عبيت عود القرنفل 10 كعبات عود قرنفل تحطهم في دبوس الشامبوان وتخليها بطبيعتك انت حطيتها جمعه هذه مش تستعملها جمعه داخله ولا بعد 3 ايام 4 ايام قد ما تقعد دبوس الشامبوان قد ما تخرج
1: قد ما تولي وبعد كل حاجه راهو عندنا كل شيء عندنا في الدار برك واحد ينحي البخل
0: شكرا لك أنيسة الشعباني خبيرة في التجميل شكرا لك شكرا لكم تابعتونا من 9 متاع صباح في صباح توينسا قبل معكم غدوة الحي كان عشنا إن شاء الله في صباح جديد إن شاء الله شيء طيب لكم نسكل

0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية
0: تونسكم
1: معكم وين ما كنتم.
0: وين ما كنتم
2: يحدث في تونس.
1: يحدث في تونس.
3: يحدث في تونس 120 دقيقة من الاثنين للخميس
2: مع ليليا الحسيني من الاثنين للخميس من نص نهار الماضي ساعتين.
3: يحدث في تونس الخبر بالمختصر. الإذاعة الوطنية التونسية مساحة للرأي والرأي الآخر.
4: صديقي المستمع نصافحك بالشارع في المنزل في السوق في الطريق
3: حذاك
4: أينما كنت
3: قديك
5: هي الإذاعة اللي تربينا عليها
1: تعيش معك. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
6: مستمعين الكرام تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. انطلاق عملية إيداع مطالب الدمج للأطفال ذوي الإعاقة بالمسار العادي للتعليم بعنوان السنة الدراسية المقبلة على أن يتم إيداع الملفات لدى مصالح الإدارات الجهوية للشؤون الاجتماعية. المعهد الوطني للتكنولوجيا والعلوم بالكاف يتحصل على تأهيل لإحداث جائزة جديدة في الإعلامية الصناعية، وتعد هذه الجائزة الجديدة وفق ما ورد بالصفحة الرسمية للمعهد على موقع التواصل الاجتماعي الأولى من نوعها على مستوى جهة الكاف وجامعة جندوبة. تونس تحتضن يومي 18 و19 من الشهر الجاري الأيام الدراسية التراث والتعليم والبحث نحو ممارسات جديدة، وتهدف إلى تعميق التفكير في أشكال حضور التراث ورهانات تثمينه في مجالي التعليم والبحث العلمي، مع إبراز الدور الذي يمكن أن تطلع به الابتكارات الوثائقية في تجديد مقاربات دراسة التراث المادي واستكشافه. إطلاق برنامج وطني جديد لمكافحة ترسبات المبيدات في التمور البيولوجية بولايات قبلي وتوزر وقابس وقفصة، وذلك في إطار مشروع بيوريست الممول من التعاون السويسري، وتشرف على تنفيذه منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بالتعاون مع الإدارة العامة للفلاحة البيولوجية. مركز بحوث وتكنولوجيات المياه يطور مشروعاً مبتكراً يحمل اسم قطرة مايند، يعتمد على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات المتقدمة بهدف تحسين أداء شبكات توزيع المياه والحد من هدر المياه وتعزيز نجاعة التدخلات الميدانية. اليوم آخر أجل لإيداع التصريح الشهري الخاص بالأشخاص الطبيعيين وفق بلاغ الإدارة العامة للأداءات. وزارة الشؤون الثقافية تنعى الفنان التونسي القدير كمال رؤوف النقاطي الذي وافته المنية اليوم بعد مسيرة فنية حافلة بالعطاء والإبداع ترك خلالها بصمة راسخة في تاريخ الأغنية التونسية. وإلى آخر أخبار العالم، بعد دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إسرائيل إلى وقف الهجمات في لبنان، وزير الدفاع الإسرائيلي يؤكد أن القوات الإسرائيلية لن تنسحب من المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وقطاع غزة وستبقى إلى أجل غير مسمى. وزير الخارجية عباس عراقجي يدعو الولايات المتحدة للالتزام في تنفيذ الاتفاق، مؤكداً على ضرورة التوقف الكامل عن الاعتداءات والهجمات المزعزعة للاستقرار التي يشنها الجيش الإسرائيلي في لبنان. الرئيس اللبناني جوزيف عون يرحب بتضمين لبنان في اتفاق التفاهم الأمريكي الإيراني. وختاماً، رئيسة المفوضية الأوروبية تشدد على ضرورة أن يسمح الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران بإعادة فتح مضيق هرمز على الفور، مؤكدة على وجوب استعادة حرية الملاحة دون رسوم، وهذا أمر أساسي للاستقرار الإقليمي والاقتصاد العالمي، ويفتح الباب أمام مفاوضات أوسع بشأن السلام والأمن في الشرق الأوسط. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm. في الإذاعة الوطنية لكل مستمع موعد.
3: منوعات تصنع الفرحة.
1: برامج اجتماعية تلامس الواقع.
3: فقرات ثقافية تثري الفكر.
1: محتوى متجدد
3: وأصوات متنوعة.
1: وإذاعة تنبض بالحياة كل يوم.
3: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في سليانة على 104.97 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.3 و94.3 FM.

0: نادي المستمعين مع عواطف الشابي.
1: أحلى وأرق تحية من الإذاعة الوطنية التونسية، مرحبا بكم في نادي المستمعين. مدة تسويعة من زمان نرافقكم كالعادة، وقبل هذا حبيت نقول لكم أنه سعيدة جدا بانطلاق استغلال الاستوديوهات الرقمية الجديدة للإذاعة التونسية، ومن بين الاستوديوهات السبعة اللي تم افتتاحهم نهار الخميس 11 جوان، استوديو وليد الثليلي ونبيل بن زكري، الاستوديو الرقمي الجديد IP للإذاعة الوطنية، تقنية IP اللي هو البث التدفقي عبر بروتوكول الانترنت فول IP، وان شاء الله يكون مبروك علينا، وان شاء الله نعدكم بتقديم مضامين تكون في المستوى المطلوب، ومبروك زيادة على كل المستمعين في نادي المستمعين. كالعادة كما قلنا فقرات متعدة، من بينها نبدأ بفقرة وصل صوتك وموضوع جديد، ثم البلاغات، ونختم بالاختيارات الغنائية والإهداءات. والناس اللي يسمعوا فينا نجموا يطلبونا على الرقم 71 844 404 هو رقم الهاتف. كامل الفريق جاهز لتقديم وتأمين هذا اللقاء في القاعة الفنية المركزية. أنيس لوريمي في الهندسة الصوتية، أيمن التنفوري في التنسيق العام للحصة، عبد اللطيف الوسلاتي في الاختيارات الغنائية، حسام الهمامي في الإخراج الرقمي، سيف طرابلسي، وفي الإعداد والتقديم ديا الدين الكريفي وعواطف الشابي جلولي. نقول لكم متابعة طيبة للجميع. صباح النور، أهلا وسهلا بك ديا.
2: صباح النور عواطف، تحياتي ليك، تحياتي لكل مستمعي الإذاعة الوطنية. نضم صوتي لصوتك زادة ومبارك على الاستوديو هذا، خاصة وسبع استوديوهات بتقنيات الاي بي، بروتوكول اي بي اللي عملتها الإذاعة الوطنية، وهذا استثمار كبير وبالبداية وقوي ياسر، معناتها تكون عنا كل شيء نوميريك. هذاك اللي بيجي يدخل حتى يتبعنا في السيت يشوف معناتها التغير الديجيتال كيفاش، ولا معناتها الكاميرا كيفاش صافي، حتى زاد المطورين والديفلوبر اللي باش يعملوا مثلا باقات نتاع التلفز وكذا، الاكسيل للإذاعة الوطنية باش يكون اسهل واسرع، والانجسترومون باش يكون زاد نوميريك، ومعناتها احنا سابقين بخطوه تويكا معناتها في خاصة في الإذاعات الكل معناتها الموجودة في الجمهورية التونسية. عندنا زاد استوديو 8 احنا معناتها الموجود الوحيد الموجود في الافريق الكل، معناتها وهذا بشهادة عدد كبير من الفنانين اللي يعترفوا بهذا معناتها في عدة انترفيوات، خاصة استوديو 8 اللي موجود هنا. دونك مؤسسة الإذاعة التونسية خاصة راهيش ماهيش مجرد مؤسسة إعلامية عادية، هي معناتها ذاكرة وطن، هي معناتها كيفاش نقول الموسيقى التونسية والمخزون الثقافي التونسي، أو هوني دوزيام إيتاج معناتها. دونك فخور جدا معناتها بالانتماء خاصة للمؤسسة هذه.
1: هو هذا اللي حسيناه الزملاء الكل الحقيقة، فرحة كبيرة برشا، وحسينا بحاجة جديدة، والحمد لله اللي خلقنا باش حشناها هذه.
2: الحمد لله يا رب، الحمد لله.
1: بيه
2: نرحبوا بك من جديد، كيف ما نحيوا تويكا اللي يسمعوا فينا في كراهبهم، في الطريق اللي تسمع فينا في الكوجينة، نحيوا كل ما يتفرجوا فينا زاد على الفيسبوك، نقولوا لهم فقرة توصل صوتك هي منكم وإليكم، زاد هي فضاء للمواطن باش يعبر على مشاغله في معترك الحياة اليومية. ينجموا يبعثوا لنا تسجيلاتهم الصوتية على الرقم 94 294 839، وهذا رقم واتساب يبعثوا لنا فيه تسجيلات صوتية، يعلقوا فيه على المحتوى اللي باش نحكيوا عليه تويكا، كيف ما ينجموا يقترحوا علينا مواضيع أخرى. من بين المواضيع اللي باش نحكيوا فيها معناتها في الجمعة هذه، وبدينا معناتها بالموضوع هذا، عندكم تقول عواطف؟
1: والله عندي ما نقول، لأنه موضوع مهم برشا، يهم برشا توانسة الحقيقة، وكما تعرف فما برشا بلاغات قاعدة توصلنا، ومن بين البلاغات اللي وصلتني أنا من وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي، اللي جدت فيها الدعوة باش إلى ضرورة احترام حق العموم في النفاذ إلى شواطئ والمحافظة على سلامة المرافق والتجهيزات الساحلية، وذكرت زادة بجملة من الأحكام القانونية المنظمة لاستغلال الملك العمومي، وهذه حاجة مهمة برشا، تعرف أنت الدنيا توا بدأت تسخن، والتونسي يحب يمشي يتفرهد ويمشي يتفرهد بأقل التكاليف، لأنه الحقيقة معناتها الظروف ربما ما تسمحش، والعائلة تبدأ كبيرة، فماذا بينا نلقاو بلاصة وين نتفرهد وين نرتاحوا فيها بدون مشاكل.
2: صحيح، وخاصة إذا كان اللي يسمع فينا ويعرف معناتها باش يمشي في الصيف ياخذ المتران ويطلع معناتها حلق الواد الكرم سيدي بوسعيد كذا، برنامج بسيط كيف ما هكاك، المينيموم تاع المينيموم باش يكون تقريبا في 100,000 في النهار معناتها،
1: خاصة كي يبداو أفراد العائلة تبدا مجموعة.
2: بالضبط. دونك واللي خاصه واحد يحب شي يهز عائلته ما عندوش لا ينجم يكري فيلا في الرفراف، لا ينجم يكري فيلا في الحمامات، ولا باش ياخذ معناتها اوتيل 5 ايطوال، معناتها ياخذ البحر نتاع الزوالي كيف نقولوا، يمشي غاديك باش يشوف برشا مظاهر. دونك انا مع انطلاق الموسم الصيفي دونك عملنا ميكرو تروتوار كيف ما تحدثوا مع عدد من المواطنين، خاصه على احتلال الشواطئ من عدد من المواطنين. ثم اللي راه انه حق موسمي، ثم اللي راه انه الشط قدامه معناتها في المواطنين تحدثوا معايا الشط قدامه العام على طول، وقت يجي السيزون وجي الصيف يولي ممنوع عليه، ما نجمش يقعد غادي، ما نجمش يقعد غادي، الكرسي ب 10,000، الباراسول ب 30 دينار. دونك تحس كلي هذا ملك عمومي كيفاش، لكن ممنوع نجمش نقعد في البحر نتاعي انا، زيد هو البحر نتاع الزواوله معناتها كيف ما نقولوا. دونك تحدثنا مع عدد من المواطنين في الموضوع هذا، اجا نسمعوهم ونرجع نعلقوا على الموضوع.
1: نسمعوا مع بعض.
3: وصل صوتك للإذاعة الوطنية.
4: الباراسور ب 30 والكرسي ب 10,000 فرنك، هذه الأولى. اثنين، الناس هذوما ولاو مفرتين، تدخل تخلص من سيدي بوسيد وتخلص من غادي وتخلص من غادي، وجيك شنقال وجيك يا وليدي، راهو أميركار وسيدي بوسيد وحلق الواد والكرم والشيرات هذوما كلهم راهم أماكن نتاع الناس الزواولة، راهو اللي ماشي لأميركار وماخذ ترينو، ما راهو راهو هذاك راهو النهار نتاعو نهار الحد يتكلف على المواطن الزوالي حوالي 100 دينار، راهو شي صغيرات ويفرهدهم.
3: وصل صوتك.
5: الحقيقة عندي سنوات معناتها ما مشيتش للشاطئ عمومي، معناتها والسبب هذا هو معناتها انه نخير انه انا نمشي المكان يكون بعيد على وين انا نسكن، معناتها مثلا نسكن في العاصمة، وعادة معناتها يا نمشي الحمامات ولا نمشي البنزرت ولا نمشي معناتها الواحد من لي بلاج بريفي يكون اميناجي، يكون فيه سيرفيس باهي، يكون فيه خاصة ما فيهش مظاهر الفوضى والتخلف وعدم المبالاة بالاخر، ولا انه حريتنا معناتها تتعدى حرية الاخر. ومن ناحية اخرى حتى في المرات اللي مشيت فيهم معناتها مع العائلة البلاج ببليك معناتها ما كانت التجربة سيئة، معناتها بسبب حتى كان معناتها انك انت تختار باش توفر معناتها المصاريف بالنسبة للبلاج ببليك، معناتها من التنقل من حق الباراسول من حق السيرفيس ولا الحاجات اللي باش تاخذهم، تلقى روحك معناتها مع بندية متاع دي باراسول معناتها يفرض عليك بالسيف معناتها انك انت تخلصوا في حاجة معناتها اللي هي الدولة حطتها على ذمة المواطنين. صحيح معناتها هما يلزمهم يسترزقوا، ما يلزم يلقاو حل اخر، والا الدوله تلقى لهم حل مع تلعبات هذوما.
3: وصل صوتك.
4: والله هاني نسكن في الكرم ما عادش نجم نتعدى على البحر، وبالرغم ليسي البنية على البحر معناها بجنب البحر، ليسي متاع البنية الإعدادية نقول لها ما عادش تجيب على البحر، جروبات جروبات الموبقات الكل وكلام زايد والشقوفات المكسرة، حتى العجالي متاع الكرهبة مساكن، وحتى بجنب معناها بجنب الكرم البحورات، أما الأكثرية الكرم تحشم باش تعوم فيه تحت، وقتاش كي يتعبى برشا بالحد يمكن يخافوا، أما مع المغرب مع العشية والليل كامل الشرب والكراهب والعباد عادي معناها تبابزها في يدها، والله العظيم تقول يشربوا في الماء.
3: وصل صوتك.
4: لو نجم ياخو فيلا في الرفراف، ولا نجم عنده فيلا في الحمامات، ولا يمشي لوتيل 5 ايطوال، اذا انا قلت لكم عيب عليكم، راهو عيشكم من بذركم، والحمله اللي قمتوا بها هذه تقوموا في حملات في اوقات راهو غير مناسبه، مثلا انا شفت معناها قاموا بحمله والشاطئ فارغ، يا سيدي راهو الدنيا سناس سخونه برشا، والشط باش يتعبى كل يوم، والناس باش تمشي للديار تهز صغيراتها وكذا تفرهدهم، بجنب مقر السياده اميكار ساعه الناس تمشي غادي كذا رمزية المكان وش بوبية المكان.
3: وصل صوتك.
6: للعباد كي تجي ما تلقاش فاميليات وين تبحر، كان البلاج ببليك هذاك باش يكري باراسول وكرسي وطاوله، هما ما فما راستورا دي كونسوماسيون هذاك وتير ما يخليكش، وكي تطالب برخصه باش تقعد العباد هكا وتخلص عليه ما يخلوكش، برشا وسخ في البحر وما يمشي نظفوا البلديه، وديجا برشا كليونات قاعدين يهبطوا في فيديوهات وفي تصاور كيفاش البحر هكا، ومن بعد تجي انت تخدم ما يخليكش، ولا انت تحب تنظفها وترجلها انت البلاصه يقول لك لا ما تخدمش ما تنظفهاش، وهم يخلوهم نظفه.
3: وصل صوتك.
6: راو المواطنين هما اللي يجيو حدهم، وحتى مواطن ما تقلق بلاج ببليك للعباد اللي ما تلقاش وين تمشي في الوتله ولا في الرستورونات اللي على البحر، راه يجي يكري بحذاك انت يقعد بحذاك، المواطن يحب يجي يكري هو بكيف ويكري من عندك باراسول، ما يحبش يقعد يجيب ولا كذا ولا قال لك في روح، يحب يجي يلقى روحه كونفور يكري باراسول. السنه ان شاء الله اخويا تخلونا نخدموا، ما تعملوش فينا كما عملتوا فينا عام الاول، وديجا احنا لانا نعملوا في حد شيء نخدموا في خدمه حاجه،
2: شو عملوا لكم عام الاول؟
6: عام الاول فكونا الكريسي، فكونا الباراسولات، عملوا لنا محاضر، هزونا للمحكمة على أساس ما عندكش حق وممنوع وعمل رخصة، هاي أنا طالبنا أخويا برخصة عطونا لبال نتبع لبال.
3: وصل صوتك للإذاعة الوطنية. إعداد ذي الدين الكريفي.
1: مرحبا بكم من جديد في نادي المستمعين. نحن نواصل في فقرة وصل صوتك ونحكي على الموضوع اللي كنا نسمع طوى في أراء المواطنين على الموضوع اللي اخترنا باش نحكي في اليوم. الحقيقة الصيف قرب وتشهد الشواطئ خلال الفترة هذية إقبال كبير من المصطفين اللي يستوجب تكثيف الحمادات الشاطئية للمحافظة على النظافة وحماية البيئة البحرية، كما يطرح احتلال بعض الشواطئ من قبل مستغلين يفرضوا خدمات وإلا تجهيزات بطرق تكون غير قانونية. هذه الحقيقة إشكال كبير برشا، يلزم يتحصلوا ساعة قبل كل شيء على الرخصة ثم يخدموا ربي عينهم. احنا مناش ضد الناس اللي تخدم، ولكن الأمور القانونية يلزم يتم تطبيقها واحترامها، خاصة بالنسبة للناس اللي هما بالنسبة ليهم وقت اللي يمشي الشاطئ عمومي ضياء أنه هذك حق أنه باش يمشي. معناتها نذكر احنا قبل كنا في أي نهار ظهر لك نهار سخون تهز الباراسول متاعك طاولة وكريسيات وتمشي تقعد، شرط أنك تحافظ على نظافة المحيط ونظافتك البلايسة اللي قعدت فيها أنت استمتعت بها، تخلي غيرك باش يستمتع زيدا كذلك. فسمعنا برشا أراء في الموضوع هذا.
2: صحيح، وتغيظك خاصة أنك تمشي للشاطئ يقولك ممنوع، ولا معناتها خلصني باش تقعدوني، معناتها الشاطرة يستحيل نجموع يمنعك من أنك تعد على شط، خاطر ماهوش ملك حتى حد.
1: هو صحيح ماهوش ملك حتى حد، ولكن فما ناس كما سمعنا واحد من المواطنين يقول لك أنا نحب نمشي الشط خاص، معناتها نلقى راحتي خير، ربما هو عنده الفلوس ينجم يدفع، لكن بالنسبة للإنسان العادي اللي هو يقول لك أنا نحب نمشي نلقى بحر عمومي نجم بليسة باش نعوم فيها ما يقول لي حتى حد، كان باش تقعد يلزمك تخلص.
2: بالضبط. دونك عموما المواطن معناتها كيف كنت تحكي عواطف مش يشكي فقط من غلاء ثمن كراء المظلة ولا الكرسي، نجم يمشي بيديه هو معناتها يحب يكري المظلة والكرسي، لكن ثم غياب في حدود التنظيم معناتها عموما والاستغلال القانوني المرخص فيه. ثاني حاجة ثم إشكال تويكا لابال، هي عندها معناتها الرخص باش تعطيك الرخصة، ولكن ثم بلديات زادة تعطي هي في رخص معناتها وحدها، هذا يزيد يخلي إشكال قانوني معناتها ثم غض نظر غض طرف كما نقولوا معناتها في الموضوع هذا. دونك الاستحواذ الغير قانوني احنا مش نحكيوا عليه على أجزاء من الشواطئ. الملف زاد كشف أيضا تداخل صلاحيات سواء بين البلديات والمصالح الجهوية وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي، ويفتح المجال خاصة للتجاوزات والتأويلات، ولا يمكن باش نتجاهلوا معناتها النشاط الموسمي هذايا، خاطر معناتها تحب ولا تكره هذاك باش تلقى معناتها عباد ولا ولاد الحومه ولا اللي يسكنوا في الشط هذاك ماذا بهم يستغلوا ويسترزقوا ويربحوا معناتها حتى يعملوا مهن معناتها هشه
1: وقتيه
2: معناتها باش يبيعوا حاجات كذا بحكم انهم معناتها ولاد المنطقه، ذاك زاد ناخذوا لهم بها معناتها عندهم اولويه ربما ولا. هذا هو الموضوع معناتها اللي فيه معناتها عدد من الأطراف لازم تتدخل. بالمضرور ربما المواطن اللي يحب يمشي معناتها الشط يلقاه نظيف وما يقوله حتى حد راه ممنوع وما نجمش معناتها ما يقعدش في البلاصه هذيك خاطر هذيك تبع باراسول يتخلصني ما تقعدش غاديك، هذا اللي نحكيوا عليه. الحل ما يمرش فقط عبر حملات الأمنية، وتلك مازلنا حتى في الويكاند ذات معناتها ثم حملات أمنية على عدد من الشواطئ، ثم حجوزات أيضا خاطر ثم عباد عندهم نية استغلال وفكان المنطقة هذيك ولا كان الشط في البلاصه هذيك
1: بدون تراخيص
2: بالطبيعه بداو معناتها على بكري. دونك مش بالضروره الحل كان في الحملات الامنيه فقط ولا ازاله التجاوزات، لازم يكون معناتها الحل معناتها في بدايه كل موسم يكون منظم ويقتضي اولا تنظيم واضح وشفاف بدقه في المساحات اللي تم استغلالها تجاريا والمساحات اللي مش تبقى للمواطنين للعموم ما مفتوحه معناتها للمواطنين للعموم. شروط ومنح التراخيص لازم تكون واضحه، علاش كل معناتها تم اللي برشا يحبوا وياخذوا التراخيص معليش معناتها من بعد تسمع بفلان خذا معناتها الرخصه مثلا.
1: هو الحقيقه دي سامحني كان قصيت عليك، فما بلاغات انا بيدي قريتهم في فقره البلاغات من بلديات وولايات وحمايه الوكاله لحمايه الشريط الساحلي، وفيها تقول الناس اللي يحبوا يستغلوا الفضاءات هذيه اللي هي الشواطئ العموميه باش ياخذوا تراخيص يتقدموا بمطلب مطالب وعطاو معناتها تواريخ محدده، فكانت الامور تقريبا واضحه بالنسبه للناس اللي يحبوا يستغلوا اكل الفضاءات هذيك، يكون معناتها عندهم ترخيص بامورهم قانونيه واضحه.
2: دونك الوكاله تواجد ببلاغ خاصه مع بدايه الموسم الصيفي وتحبش تنظم فيه الامور، لكن ثم دونك الحديث الموجه لعدد من المواطنين اللي ما يتبعوش وما يسمعوش وما يعرفوش الاخبار وما يشوفوش فقط بلاغات.
1: انا نقول لهم تبعوا موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه، المعلومات الكل توصلكم.
2: اي نعم، الاذاعه التونسيه على عمومي معناتها وشامل، معناتها اللي يتبع وخاصه الجمهور اللي يتبع البلاغات اليوميه ويتبع الاخبار معناتها هذا جزء من حياته اليوميه، راه باش تلقاه معناتها انسان متحضر
1: ملم
2: ملم. ودونك خير اذاعه باش تكون الاذاعه الوطنيه باش تسمع معناتها البلاغات الرسميه وكل ما هو جديد في البلاد. اذا نرجع لموضوعنا، دونك الحل معناتها يكون في تنظيم المجال هذا عبر تداخل السلطات هذوما، البلديات، الوكاله، المصالح الجهويه، زاد على المستوى البيئي، حق التونسي في بحر ما يقتصرش على ضمان النفاذ فقط بل يشمل ايضا المحافظه على نظافته، جوده المياه، جوده الرمال، الشواطئ معناتها ومقاومه التلوث، وهذا معناتها يهدد عدد من المناطق السياحيه في تونس. دونك الرساله اللي نخرج بها انه المطلوب ليس منع النشاط الاقتصادي على الشواطئ بل تنظيمه والتوازن بين حق المواطن في النفاذ المجاني الى البحر وحق اصحاب الرخص القانونيه في ممارسه نشاطهم، ليبقى اساس اي معالجه نجاح لهذا الملف، لان البحر في النهايه هو ملك عمومي وحق للجميع الانتفاع به في اطار قانون واضح يضمن العداله ويحمي المصلحه العامه ويضع حد لكل اشكال الفوضى والاستغلال غير المشروع.
1: هذا هو ديه، وانا في الختام نقول تبقى مراقبه الشواطئ وتطبيق القانون ونشر الوعي البيئي من اهم السبل لضمان شواطئ تكون نظيفه ومفتوحه للجميع وللعموم. يعطيك الصحه ديه. نشكر ايضا الناس اللي ديما قاعدين يشاركوا معنا في فقره وصل صوتك ويقدموا في الاراء نتاعهم، حبوا نذكروهم كيفاش ينجموا يوصلوا صوتهم ديه.
2: نجموا يعلقوا على كنا نحكيوا فيه، خاصه يبعثوا لنا تجاربهم الشخصيه في علاقه بالمواضيع اللي نتحدثوا فيها، او يقترحوا علينا عدد من المواضيع اخرى ويحكيوا على تجاربهم هما الشخصيه معناتها في المواضيع هذيك. يبعثوا لنا تسجيل صوتي على الرقم 94 294 839 على الواتساب.
1: هذا هو، شكرا لك مره اخرى ديه. احنا مواصلين معكم في نادي المستمعين، ديما نذكركم برقم الهاتف لتقديم الاهداءات والاقتراحات الغنائيه، تنجموا تطلبونا على 71 844 404. بعد شويه نقدم لكم مجموعه من البلاغات والاخبار اللي تهمكم وتفيدكم، لكن قبل هذا خلينا نمشي والاستراحه غنائيه وانا راجعين.

بلغات. مجدد التحية لمستمعي ومشاهدي الإذاعة الوطنية التونسية، مرحبا بكم من جديد. طوى وقاية البلاغات ونبدأ بأول بلاغ، حيث تعلم رئاسة الحكومة أنه بمناسبة رأس السنة الهجرية يتمتع أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بعطلة بيوم واحد، وهو باش يكون يوم رأس السنة الهجرية لسنة 1448 هجري، واللي باش يكون إما يوم غد الثلاثاء 16 جوان أو يوم الأربعاء 17 جوان 2026، حسب ما باش تثبتوا الرؤية حسب بلاغ سماحة مفتي الجمهورية التونسية في الغرض. تعلن وزارة الفلاحة والموارد المائية وصيد البحر أنه في إطار الاستعدادات لموسم حصاد وتجميع الحبوب، تم تحديد أسعار قبول الحبوب لصابة 2026. القمح الصلب 140 دينار للقنطار الواحد باعتبار منحة التسليم السريع، 40 دينار للقنطار الواحد. القمح اللين 110 دينارات للقنطار باعتبار منحة التسليم السريع، 30 دينار للقنطار الواحد. الشعير والتريتيكال 90 دينار للقنطار الواحد باعتبار منحة التسليم السريع، 25 دينار للقنطار. مع العلم أن يوم 15 جويلية القادم هو آخر أجل للتمتع بمنحة التسليم السريع على كل قنطار من الشعير المحلي وتريتيكال من صابة 2026، ويوم 31 أوت 2026 هو آخر أجل للتمتع بمنحة التسليم السريع بالنسبة إلى القموح. دعت الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية في بلاغ لها المطالبين بالأداء الراغبين في الانتفاع بالعفو الجبائي لسنة 2026 بضرورة الاتصال بمصالح المراقبة الجبائية وإتمام الإجراءات في أجل أقصاه يوم 19 جوان الجاري، وأكدت أنه يتعين الاتصال بالقبضة المالية الراجعين إليها بالنظر لإبرام رزنامة خلاص ودفع كامل القسط الأول المستوجب في أجل أقصاه يوم 30 جوان الجاري. وأفادت الإدارة العامة للأداءات بأنه يمكن للراغبين في الحصول على المزيد من الإرشادات باش يتصلوا بمركز الإرشاد الجبائي عن بعد التابع للإدارة العامة للأداءات على الرقم 81 400 أو بمركز النداء التابع للإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص على الرقم 80 100 700. جددت وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي الدعوة إلى ضرورة احترام حق العموم في النفاذ إلى الشواطئ والمحافظة على سلامة المرافق والتجهيزات الساحلية، وذكرت بجملة من الأحكام القانونية المنظمة لاستغلال الملك العمومي. وبيّنت الوكالة أن التراخيص المسندة في إطار الإشغال الوقتي للملك العمومي البحري بمقتضى قرار الوزير المكلف بالبيئة تلزم المنتفعين بعدم تجاوز نصف عرض الشاطئ عند تركيز التجهيزات والمنشآت المؤقتة تطبيقا لأحكام الفصل السابع المتعلق بالإشغال الوقتي للملك العمومي البحري. وأوضحت أن الجزء المتبقي من الشاطئ يظل مخصص للعموم استنادا إلى أحكام الفصل المتعلق بالملك العمومي البحري والمنقح بالقانون عدد 33. وفي السياق ذاته شددت الوكالة على أن كل اعتداء على الملك العمومي البحري أو الإلحاق حق الضرر به أو بالمنشآت والتجهيزات الموجودة عليه يعرض مرتكبيه للتتبعات القانونية. تذكر وزارة التربية المترشحين للمناظرة الداخلية بالملفات لترقية أساتذة السلك المشترك لمدرسي اللغة الإنجليزية والإعلامية مدرسي المدارس الإعدادية والمعاهد للترقية إلى هذه الرتب. أستاذ أول مميز درجة استثنائية بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الإنجليزية والإعلامية. أستاذ أول مميز بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الإنجليزية والإعلامية. أستاذ أول فوق الرتبة بالسلك المشترك. أستاذ أول بالسلك المشترك. أستاذ تعليم ثانوي مميز درجة استثنائية. أستاذ تعليم ثانوي مميز. الاطلاع على نتائج الأولية، وبإمكان المترشحين باش يدخلوا للفضاء فضاء خدمات باستعمال كلمة العبور

الخاصة بهم عبر هذا الرابط خدمات.education.n خدمات.education.n، ويغلق باب الاعتراض يوم غد الثلاثاء 16 جوان، ولا تقبل أي اعتراضات على النتائج خارج منظومة خدمات. أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب 6 متصرفين في الوثائق والأرشيف للعمل بمصالح الوزارة، وذلك حسب قرار صادر عن وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ومؤرخ في 8 جوان نشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وفق نص القرار. وتفتح هذه المناظرة يوم 23 جويلية القادم والأيام الموالية، وتهدف إلى انتداب مترشحين بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف قصد دعم الموارد البشرية المختصة في مجال التصرف في الوثائق والأرشيف الإداري وحفظ الذاكرة المؤسساتية. وحدد القرار عدد الخطط المعروضة للتناظر ب6 خطط، فيما تم ضبط آخر أجل لقبول الترشحات ليوم 23 جوان الجاري. تنظم الوكالة التونسية للتكوين المهني لفائدة المتحصلين على شهادة التقني المهني مناظرة يوم 10 سبتمبر 2026، مناظرة تضمن اختبارات قصد الالتحاق بالتكوين في مستوى مؤهل التقني السامي بمراكز التكوين الراجعة إليها بالنظر. ودعت الوكالة في بلاغها الراغبين في المشاركة بالمناظرة اختيار اختصاص يتماشى مع مؤهلهم ومستوى مؤهل التقني المهني من بين العروض الواردة في هذه المناظرة، وبش يتم تحديد مركز اجتياز امتحان المناظرة ضمن الاستدعاء اللي بش يتم صحبه وجوبا وحصريا من موقع الويب concours.atfp.tn 8080 concours.atfp.tn 8080 بداية من يوم الاثنين 7 سبتمبر بعدد بعد دراسة الملفات من قبل لجنة المناظرة. بالنسبة لعملية التسجيل تتم عبر ترسيم الوجوب على موقع الويب الخاص بالوكالة التونسية للتكوين المهني. آخر أجل لتقديم الترشحات تتحدد ليوم الجمعة 31 جويلية القادم. لمزيد من الإرشادات نجم تدخلوا إلى الصفحة الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك للوكالة التونسية للتكوين المهني. تنظم مدينة العلوم بتونس الدورة الرابعة للمدرسة الصيفية للكيمياء لفائدة تلاميذ التعليم الأساسي، وهذا يكون إن شاء الله من 24 إلى 26 جوان. وتهدف هذه المدرسة إلى تمكين المشاركين من ترسيخ وفهم المفاهيم النظرية والتطبيقية الواردة بالبرنامج الدراسي في مادة الكيمياء من خلال برنامج علمي متكامل يجمع ما بين الورشات التفاعلية والتجارب المخبرية التطبيقية. وتتيح هذه الدورة للتلاميذ فرصة تنمية مهاراتهم العلمية وتعزيز مكتسباتهم العلمية الخاصة بالسنة الدراسية المنقضية والاستعداد بشكل أفضل للسنة الدراسية القادمة. هكذا نكونوا كمان تقديمها من البلاغات اللي عنا لليوم. نحب نزيد نذكركم برقم الهاتف للاتصال بينا وتقديم الإهداءات والاقتراحات الغنائية 71-844-404 71-844-404. طيب نسمعوا نغم وهنا راجعين مواصلين معكم هذا اللقاء من نادي المستمعين.

0: 71 844 404. 71 844 404. موش مجرد رقم، هو حكاية. فرحة نجاح تميز. توصل بصوتك في نادي المستمعين مع عواطف الشابي.
1: مرحبا بكم من جديد، احنا مواصلين معكم هذا اللقاء ونبدأ بإهداء من المستمعة الهام المزني باسمها وباسم عائلة بن عياد الكل. تهني نور الدين بن عياد بعيد ميلاده اللي احتفل به البارح لحد 14 جوان، وتقول له كل عام وانت حي بألف خير، وتتمنى له كل الخير اللي في الدنيا، وتقول له ربي يخليك ويفضلك ويطول في عمرك، وربي يهنيك ويسعدك ويفرحك. هذه كلمات نابعة من قلب المستمع مع إلهام المازني اللي باش تتزوج من نور الدين بن عياد على قريب، وتهدي له مقطع من أغنية للفنانة وردة الجزائرية اللي تحبها برشا. ما عندكش فكرة.

0: مرحبا بكم من جديد. احنا مواصلين معاكم في نادي المستمعين ونمشي وطوى لرينا ونسمعوا الاهداءات والاقتراحات الغنائية من المستمعين الاوفياء. نمشي والفاطمة من اريانا، مرحبا بيك.
1: وبيك عايش.
0: صباح النور، صباح الخير، نهارك زين ان شاء الله.
1: يعيشك نهارنا ونهاركم ونهار نهار الوطنية.
0: اي
1: ان شاء الله ان شاء الله يا ربي الروح كما كانت قبل،
0: ان شاء الله كما كانت قبل. واحنا مواصلين الحكايه نتاعنا، معانا بدات الحكايه ومازالت متواصله يا ربي. ان شاء الله ديما نوصلوا باش معناتها نفرحوكم ونسمعوكم ونوصلوا صوتكم. قل لي ليش كنت تحب تهدي اغاني الحصه لفاطمه؟
1: نحب نهديها لخويا ميهو،
0: اي،
1: ونحب نهديها لاختي سعديه،
0: ايوه،
1: وصاحبه امي الله يرحمها خديجه عبد الكافي،
0: أيوة.
1: واولادها،
0: اي،
1: ونهديها لكناني واولادي،
0: ربي يفضلهم لك يا رب، وان شاء الله
1: يعطيك يفضلك،
0: وان شاء الله اللي قدمت لهم الاهداء الكل يكونوا في الاستماع يسمعوا في فاطمه من اريانا.
1: ماذا بيا تعديوا لي اغنيه بلتي؟ الو الو،
0: باه ان شاء الله يا ربي. اقعد ديما معدل على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه، والاكيد ان شاء الله باش نبرمجوها خلال ايام الاسبوع. شكرا على اتصالك، نورتنا لفاطمه. ونمشي وتوا لزغوان، معانا سيد احمد، قولوا له نهارك اسعد الايام وصباح الخير وصباح النور.
2: يوم السعيد خلاص. اول حاجه تهنئه من القلب لافتتاح الاستوديو الجديد اخوين نبيل ووليد،
0: ربي يفضل،
2: وهذا وفاء من اذاعاتنا الوطنيه.
0: اي اكيد اكيد يقعدوا في القلب ان شاء الله ديما. أكيد. اسمهم أكيد. في العالي في الاذاعه الوطنيه التونسيه. نبيل بن زكري ووليد التليلي وغيرهم من الزملاء اللي يقعدوا ديما في الذاكره وفي القلب.
2: الله يرحمهم. ثاني حاجه والله يا اخي هو مش موضوع شويه، العلم الوطني دائما في الميزان، يعني كنا نكون العلم الوطني
0: طبعا،
2: يعني للاسف يعني. على العموم قدر الله ما شاء فعل.
0: هذاك هو
2: نقترح يعني أغنية أصالة نصري، أسمع صلاة الأهداء طبعا لخولة والشاطرة ليا حسني.
0: بيه ايوه
2: يعيش. طيب
0: وكان ذكرني فقط بالعنوان نتاع أغنية أصالة نصري، خاطر صوتك بعد شوي. اي
2: أسمع صدى صوتك.
0: باهي في الدلل يا سيدي،
2: أجمل الأغاني على الإطلاق
0: إن شاء الله يا سيدي. نشكرك برشا سيد أحمد من زغوين على اتصالك، نشكر كل المستمعين اللي قاعدين يتصلوا بينا حتى اللي ما تحصلوش علينا. قولوا لهم ديما اقعدوا معدلين على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، اطلبونا على 71-844-404 من الاثنين حتى الخميس، من 11 حتى النصف النهار. احنا هكا وصلنا لنهاية هذا اللقاء من نادي المستمعين، نتقابلوا إن شاء الله في التوقيت نفسه من 11 نصف النهار ديما من الاثنين حتى للخميس. ما بقانا كامش قولوا لكم مع أجمل تحيات كامل فريق استوديو نبيل بن زكري ووليد تليلي، في القاعة الفنية المركزية أنيس لوريمي، في الهندسة الصوتية أيمن التنفوري، في التنسيق العام للحصة عبد اللطيف الوسلاتي وفاطمة عبار، في الإخراج الرقمي سيف الطرابلسي، في الاختيارات الغنائية حسام الهمامي، وفي الإعداد كان معكم ضياء الدين الكريفي وعواطف الشابي جلول. نقول لكم شهية طيبة للجميع، تسمعوا هذا النغم ألو ألو، ثم موجز الأخبار وبرنامج يحدث في تونس مع ليليا الحسيني وكامل الفريق. إلى اللقاء.

0: لأن الإذاعة أكثر من خبر،
1: هي نبض المجتمع،
0: صوت للثقافة،
1: مساحة للترفيه،
0: صدى للخبر.
1: الإذاعة الوطنية ببرامج متنوعة ومواضيع تلامس حياتكم اليومية،
0: تبقى قريبة من اهتماماتكم وقريبة منكم.
1: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع، وفز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية. الإذاعة الوطنية التونسية،
0: أخبار على رأس الساعة،
1: رياضة،
0: ثقافة،
1: موسيقى،
0: 24 ساعة على 24،
1: مش من عام
0: ولا حتى من 20، معاكم من 38. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: مستمعينا الكرام، تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. انطلاق حصص المراجعة والدعم على منصة جسور لفائدة التلاميذ المترشحين لمناظرة الالتحاق بالمدارس الإعدادية النموذجية سيزيام. دليل التوجيه الجامعي الجديد يشمل 1205 مسارات جامعية جديدة ومحينة، وفق ما أكده مدير عام إدارة التجديد الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي منير العيادي خلال حضوره اليوم في برنامج يوم سعيد على موجات الإذاعة الوطنية، مشيرا إلى أن دليل التوجيه الجامعي في لمساته الأخيرة، وسيتم عقد ندوة صحفية بعد الإعلان عن نتائج البكالوريا لتقديم مختلف التفاصيل. جامعة منوبة تعلن إحداث لجنة أخلاقيات البحث في العلوم الإنسانية والاجتماعية لتكون أول هيئة من نوعها في تونس تعنى بمراجعة البحوث في هذا المجال وضمان احترام المعايير الأخلاقية المؤطرة لها. الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية تحذر كافة المواطنين من موقع إلكتروني احتيالي يقوم بانتحال هوية مؤسسات مالية. على إثر الحريق الذي نشب بمخابر الترياق بمدينة جبل الوسط، النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تؤكد تواصل التزود بالأدوية والمنتجات التي يصنعها المخبر بصفة عادية ومنتظمة دون أي انقطاع، بما يضمن استمرارية توفيرها في الصيدليات. وبخصوص الوضع الجوي، بعد ظهر اليوم يتميز بظهور سحب رعدية مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية، ثم تشمل تدريجيا الجهات الشرقية للشمال ومحليا الوسط، وتكون الأمطار أحيانا غزيرة خاصة بولايات جندوبة وباجة والكاف والقصرين والسليانة وزغوان. وإلى آخر أخبار العالم، المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك يطالب بوقف إطلاق النار في غزة ولبنان ويحذر من سياسات التهجير. الجيش اللبناني يدعو سكان جنوب البلاد إلى التريث قبل العودة إلى البلدات على الحدود مع إسرائيل. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريتش يرحب بإعلان اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران، واصفا إياه بخطوة حاسمة نحو تسوية سلمية للنزاع. وختاما، ناقلة غاز واحدة تعبر اليوم مضيق هرمز عقب الاتفاق الأمريكي الإيراني وسط حذر شركات الشحن، لتكون السفينة الوحيدة التي تعبر منذ توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق لإعادة فتح الممر المائي الحيوي وفق ما أظهرته بيانات تتبع السفن. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm. في الإذاعة الوطنية لكل مستمع موعد،
1: منوعات تصنع الفرحة،
0: برامج اجتماعية تلامس الواقع،
1: فقرات ثقافية تثري الفكر،
0: محتوى متجدد
1: وأصوات متنوعة،
0: وإذاعة تنبض بالحياة كل يوم.
3: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي؟

0: يحدث في تونس، أخبار المجتمع وآراء الناس مع ليلى الحسيني.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم معنا. عدد جديد من يحدث في تونس والعالم. تحية تجيكم من كامل الفريق، أيمن التنفوري في الإخراج، سمية الزواوي في الإخراج الرقمي، فاطمة عبار في التنسيق، كامل الفريق الأعداد حنان وجيه وسامي، واليوم باش يرافقني في التعليق على مجمل الأخبار الوطنية صهيب المزريكي المحلل السياسي. أهلا وسهلا، مرحبا صهيب.
2: أهلا وسهلا ليلي، تحية ليك، تحية لكافة السادة المستمعات والمستمعين.
1: اليوم كالعادة باش نبداو بأخبار الساعات الماضية والأخبار اللي كانت موجودة في عطلة نهاية الأسبوع. جولة أخبارنا السريعة في يحدث في تونس، ونخلي لك التعليق.
3: يحدث في تونس.
1: باش نبداو بالعملية الأمنية اللي كانت كشفت عن شبكة دولية لترويج المخدرات لغسيل الأموال بين تونس وفرنسا، وكانت أسفرت صهيب على إيقاف عدد من المشتبه بهم، من بينهم أصحاب فضاءات ليلية. عملية أمنية كبيرة تتيح بهذه الشبكة، من عرش إذا كان مفاجئ ولا لا. اليوم أننا نتحدث أنه فما ناس تدير فضاءات للسهر متورطة في تجارة المخدرات.
2: هو الليلة فما زوز حاجات ما همش مفاجئين بالنسبة لي أنا، أنه مثل هكذا يعني فضاءات ليلية تقوم بترويج يعني هكذا يعني أشياء سامة للشباب التونسي. والحاجة الثانية اللي هي ما هيش مفاجئة لي أنا، اللي هو النجاح الأمني. النجاح الأمني هذا اللي هو نجاح جديد ينضاف للنجاحات الأمنية المتعددة لقواتنا الأمنية في إطار تصديها المحكم وتصديها الجريء والمنظم لمثل هكذا يعني شبكات دولية أصبحت اليوم تريد أن تعيد تشكيل عقل جديد للشباب التونسي، مبني بالأساس على الاستلاب الفكري، وأيضا مبني على أنه اليوم نشوفوا شبابنا غير لاهي بقرايته، ما هوش لاهي بالإبداع، ما هوش لاهي بالخلق، إنما أصبح يعني منغمس في هكذا تعاطي للسموم وغيرها. وأيضا ليلي تثبت مرة أخرى الجهوزية التامة لقواتنا الأمنية من أجل ضرب كل من تسول له نفسها الاعتداء على السيادة التونسية، سواء كان ذلك يعني السيادة وسلامة التراب التونسي أو حتى يعني سيادة المواطنين. وهذا مرة أخرى في إطار تكلمنا على السيادة، ويؤكد على السيادة الأمنية لقواتنا الحاملة للسلاح، ويؤكد على أنه القانون هنا لا يستثني أحدا. القانون لا يطبق فقط على ذلك الضحية الذي يعني هو يتعاطى المخدرات، وإن كانت هو تعاطي المخدرات في حد ذاته جريمة، ولكن قد ينظر إليها من الجانب الاجتماعي كونها ضحية. يعني هنا لا يطبق القانون فقط على الضحية وعلى الضعيف، وإنما هنا القانون كان مثل الموت كما يعرفه مونتسكيو، لم يستثني أحدا. ومرة أخرى نشوف ليليا أنها ضربة فاصلة وضربة قاسمة وضربة يعني كبيرة لمثل هكذا الشبكات الدولية
1: تجارة المخدرات، واللي في عادة مقترنة أيضا بجرائم أخرى. باش نتعداو الملف الثاني، يتعلق بالتونسة بالخارج. تحويلات التونسيين بالخارج تتجاوز 3.6 مليار دينار في نهاية شهر ماي، وتعزز الصافي من العملة الأجنبية. هذه مؤشرات البنك المركزي، ونعرفوا الكلنا أهمية تحويلات التونسيين في دعم الاقتصاد الوطني.
2: أكيد ديليا، يعني أهمية كبيرة، خاصة أنه أصبح رافد من روافد الاقتصاد الوطني التونسي. لما نحكيه على تحويلات مواطنين بالخارج، نحكيه على السياحة بصفة عامة اللي هي يعني قاطرة الاقتصاد الوطني. نتكلم اليوم على يعني ارتفاع ما يعادل 1.2 مليار دولار، يعني شهد تطور ب 4.5% على السنة الفارطة. هذا ليلي خلينا نشوفوا أنه مواطنين بالخارج هم يمثلوا صمام أمان يعني للمالية العمومية، وأيضا يعزز الصافي العام من العملة الاحتياطية للعملة الصعبة في تونس. وأيضا يخلينا اليوم ليلي لا نكتفي بأن تكون هنالك فقط تحويلات مالية ماشية يعني للاستهلاك اليومي، سواء كان ذلك صحة، تعليم، يعني مصاريف يومية وغيرها. احنا اليوم حاشتنا باش أنه تكون هنالك يعني مقاربة جديدة مبنية على الاستثمار في أموال التونسيين اللي جينا من الخارج، وتكون يعني ذاهبة بالأساس إلى
1: بعث استثمار
2: خاص وليس فقط مدخر. وهذا يلزم يكون بالتوازي مع التسهيلات اللي قدمها الدولة التونسية. وأيضا يعني يلزم تكون هنالك وعي كبير من قبل المواطنين أنهم وقت اللي باش يجيوا باش يرجعوا لتونس اللي هي بلادهم أمس واليوم وغدوة، باش يجي باش يستثمر، يعرف روحه اللي راهو باش يستثمر وباش يربح وباش يخدم ولاد بلاده.
1: عم ناول كانت التحويلات 8 مليارات. اليوم احنا في شهر ماي وهي 3.6، نأمل انها تكون ارفع من السنة الماضية. باش نقعدوا في اجواء الصيف، باش نحكيوا سياحة، باش نمشيوا لتبرقة وعند راهم الى حدود 10 جوان 85,000 زائر للمنطقة السياحية تبرقة عند راهم. نعرفوا للمطار بدا يخدم بمعدل رحلة اسبوعيا، ولكن هذه كبداية. الاسبوع الاول زاد من جويليا سجل يعني ذروة الحجوزات. منطقة الشمال الغربي تشع سياحيا وتستقطب آلاف السياح اليوم.
2: نعم ليلى، اليوم هو تم من قبل الدولة التونسية إدراج الشمال الغربي والمناطق الداخلية في العملية الديناميكية الاقتصادية على المستوى السياحي. اليوم وقت نشوفه احنا يعني هنالك استثمار حقيقي في قطاع السياحة في مناطق الشمال الغربي. بالأساس نتكلم على تبرقة، نتكلم على عند راهم، نتكلم يعني اليوم على السياحة ليست فقط الكلاسيكية البحرية، وإنما نتكلم عن السياحة الجبلية، السياحة الإيكولوجية، السياحة البيئية وغيرها من السياحات، أيضا حتى السياحة التاريخية. نتكلم يعني على المناطق التي كانت فيها يعني النضال المشترك بيننا وبين إخوتنا الجزائريين. أيضا ليلى شوفوا اليوم أنه تم هنالك يعني نذكر مع بعضنا أنه فما وكالات أسفار جزائرية وتونسية يعني كانت قد عقدت مع بعضها اجتماعاتها وغيرها في سبيل أنه اليوم يطوروا سواء المناخ العام للسياحة أو حتى استقبال عدد كبير من السياح. وهذا مرة أخرى هو نجاح للدولة التونسية، ومرة أخرى يخلي اليوم أنه الواجهة السياحية للدولة التونسية يعني تتعزز مرة أخرى، وهذا بفضل عدة يعني ظروف تضافرت مع بعضها، من ضمنها البعد الأمني الذي شهد استقرارا خاصة بعد 25 جويلية 2021.
1: خلينا نختم بديوان الحبوب اللي كان أعلن عن تجميع أكثر من 2 ملايين قنطار من الحبوب إلى غاية يوم 12 جوان، فيها البذور الممتازة الخام وفيها حبوب الاستهلاك. نجاح جديد إن شاء الله نستناوه اليوم، إصابة قياسية وجيدة للحبوب إن شاء الله تكمل في ظروف طيبة
2: إن شاء الله. هذا ما نتمناه، وهذا بالطبيعة يعني باش يكون نتيجة للعمل الدؤوب، خاصة في تضافر الجهود اللي بين الحماية المدنية، وأيضا يعني تركيبة خلية الأزمة بصفة عامة على مستوى ما هو جهوي من أجل يعني تأمين سلامة وصول المحاصيل اليوم. وأيضا احنا نعرف ليليا في السنوات الفارطة خاصة في فترة الكورونا يعني نوعا ما شهدنا تراجع في إنتاج القمح بصفة عامة والحبوب بصفة عامة، يعني كانت هنالك تراجع، وهذا يخلى اليوم الدولة التونسية ووزارة الفلاحة أنها تعتمد يعني استراتيجية جديدة من أجل أنه يكون هنالك تحفيز للفلاحة. خاصة نحن رينا أنه في السنوات الفارطة يعني فما عزوف، لأنه أصبح الفلاح ما عادش عنده بذور، ما عادش عنده أسبدة، ما عادش عنده دويات، ما عادش عنده يعني كل مقومات الفلاحة. اليوم مع بداية تعافي الدولة التونسية وذهابها للقطاع الفلاحي، أعتقد أنه الفلاح التونسي اليوم أقبل على الفلاحة، وأقبل على أنه تكون هنالك يعني زرع، وأقبل أيضا على أنه يكون هنالك يعني عملية جديدة في ترتعته مع الأرض. وهذا ما أنجلنا هذه الصابة، احنا نأمل أنها توصل يعني سلامات، ونأمل أيضا أنها تكون في حد ذاتها هي يعني صمام أمان من أجل أنه تكون هنالك سيادة غذائية في تونس.
1: شكرا لك سهيب. احنا ما زلنا باش نكملوا مع موسم الحبوب، منين من متمورة روما من بيجا، لأنه بعد شوية في عن قرب باش نمشيو المراسل الإذاعة التونسية في بيجا نجي الخلولي. الموسم بدا على بكري في بيجا يوم 6 جوان انطلق، كيفاش كانت الظروف وخاصة ظروف التجميع والتخزين؟ تفاصيل الكل نعرفوها مع مراسلنا بولاية بيجا بعد الفاصل.
3: كل يوم حكاية والكل موعد فكرة،
4: منوعات، برامج اجتماعية،
3: ثقافة، موسيقى وفضاءات للحوار والنقاش،
4: مواعيد متجددة تجمع بين الفائدة والمتعة،
3: وترافقكم أينما كنتم.
4: الإذاعة الوطنية كاينك حاضر.
3: عن قرب،
1: في عن قرب باش نمشيو للشمال الغربي، نمشيو لبيجا تحديدا. ناجي الخلولي مراسل اذاعه تونسيه، اهلا وسهلا، مرحبا بك ناجي.
5: مرحبا بك ليلي، ومرحبا بكيف مستمعي الاذاعه الوطنيه التونسيه.
1: موسم الحصاد في بيجا، شنو اهم الارقام، المعطيات، توقعات الصابه، والظروف اللي قاعده يتم فيها جمع الحبوب وخاصه التخزين؟
5: شكرا ليلي. اكيد نعطيو معطيات دقيقة وصحيحة للسادة المستمعين، مستمعي الإذاعة الوطنية التونسية. موسم الحصاد ببيجا اللي انطلق نهار 3 جوان بالنسبة للشعير والتريتيكال، ثم 7 جوان بالنسبة للمعتمديات جنوب الولاية، مع بعض المناطق اللي درجة الرطوبة نتاعها مازال تستوجب ما ينطلقوش، اللي هما تابعين معتمدية تبار ومعتمدية بيجة الجنوبية وتبرسق. وين هكا السبت كانت اللي كان الانطلاق لمعتمديات شمال الولايه، وهكا نقولوا توا كيف المعتمديات توا يحظوا في القمح اللين والقمح السلب ومراكز تجميع الحبوب اللي هما عددهم 47 مركز، لانه شنيه تم فتح مركز جديد تقريبا في منطقه القريعات اللي هي تابعه معتمديه مجاز الباب، باش يقربوا اكثر للفلاح، باش معاش الفلاح يتعب ويمشي كيلومترات باش يوصل المركز نتاع التجميع، وتم تحذيره الى حد الان بالنسبه للمراكز مفتوحين الكل، وبعد معاينه للجنه الوطنيه لمعاينه مراكز تجميع الحبوب وكما ذكرت ليليا، خاصه في ظل توقعات السنه بصابه افضل من الموسم الفارط اللي نعرفه، بصابه اللي السنه متوقعينها باش نتجاوزوا ان شاء الله أكثر من 3 مليون طن من من القمح اللين والقمح السلب لإنتاج الحبوب بالنسبة للسنة، للمؤشرات إيجابية، مؤشرات الإيجابية اللي نعرفوا ولاية بيجة معروفة بإنتاجها على المستوى الوطني باحتلالها المرتبة الأولى في إنتاج الحبوب. حكيت أنت ليليا على ظروف التجميع والتخزين، لأنه إلى حد الآن ولاية بيجة ولحد نهار السبت وحسب الأرقام اللي بطبيعة هبطها معناها وانشرها ديوان الحبوب بيجا قرابة 400,000 طن، لأنها مازالت في البداية بيجا بالنسبة لتجميع الحبوب، وإن شاء الله معناها النسق باش يرتفع ويتوقعوا معناها باش يكون صابة سنين، إن شاء الله تكون صابة معتبرة سنين في ظل ظروف ليلي نجم نقوله إلى حد الآن فيها معناها بعض النقائص، خاصة في ولاية بيجا نحكيه لبعض التشكيات من الظروف نتاع الجامعة السابقة، خاصة على مستوى مسالك الفلاحية، لأنه فما بطء شوية إن شاء الله يسرعوا بالنسبة للأطراف المعنية من التجهيز، خاصة يسرع في مسح المسالك الفلاحية لهذه بدورة باش تسهل على الفلاح أنه ينقل السابة نتاعه من الأرياف ويمشي حتى للمراكز تاع تجميع الحبوب في أحسن الظروف، وكذلك لا قدر الله في صورة حدوث حرائق تدخل أعوان الحماية المدنية باش تكون معناها سرعة تدخل، وكي على الأقل نمنعوا الصعبة نتاعنا وتكون ظروف مريحة بالنسبة للفلاح اللي قاعد يخدم النجم نقوله بالقويل باش يلم الصعبة نتاعه، ونعرفوا خاصة ظروف التجميع لأنها في فصل الصيف درجة حرارة كما البارح وكيف اليوم مرتفعة، والفلاح قاعد يخدم وقاعد باش يجمع الصابة نتاعه وتكون الصابة نتاعه معناها يوصلها، في ظل أنه كذلك بالنسبة للفلاح السنة كان ينتظر كونه باش الزيادة في إنتاج الحبوب عند القبول، لكن السنة إن شاء الله العام الجاي معناها الموسم القادم يتم النظر، في ظل أنه الفلاح اشتكى معناها وقاعد يشتكي من ارتفاع معناها التكلفة نتاع الإنتاج.
1: نعم نحكي
5: الموسم
1: نعم
5: إجماليا ليلي الموسم الفلاح يسير معناها في ظروف نجمونه متوسطة، ما نجموش نقوله في ظروف حسنة،
1: نعم.
5: بحكم معناها قاعدة السلطة تحاول باش توفر أفضل الظروف لإنجاح موسم تاع تجميع الحبوب.
1: وباش نسمع وراي الفلاح أكيد نجي الخلولي، نحكيه على 155,000 هكتار من الحبوب في بيجة، ضيفك يمثل اتحاد الفلاحين.
5: نعم بالفعل ضيفي هو كهية مدير بالاتحاد الجهوي الفلاحة والصيد البحري ببيجة، وكذلك هو مهندس فني سي سفيان الرزقي، باش يعطينا فكرة خاصة على الموسم موسم الحصاد وين وصلت الاستعدادات وكذلك سير الموسم بالنسبة للوقت الحالي.
1: نعم نسمعه.
6: بداية الحصاد اللي كان في يوم 3 جوان في عملية حصاد الشعير وفي تيكال 7 جوان جنوب الولاية مع بعض المناطق اللي عندها ميكروكليما، الحمد لله 13 جوان شمال الولاية وبقية المعتمديات حالين الملك تجميع الحبوب قاعدة يقبلوا كل الطلبة وفي ظروف ثالثة وما عدناش الحقيقة حالين ما سجلناش حتى إشكال الحمد لله، بقينا مجالس المسالك الفلاحية أغلبها مجال الحالة ما تقدمناش برشا معنا في الأمور دي، ونحن طلبنا باش نضعفوا من المجهود ونشوفوا النقاط هذوما نعرفوهم ونحفوا فيهم مع بعضنا باش نجموا نداركوهم وتم العملية بطريقة طيبة وفي ظروف باهية، وإن شاء الله زاد الحماية المدنية اثنين سجن، وإنه في كبار يعني عادنا نقطة قارة إن شاء الله مدينة الحرائق على الأقل والمواطن دي قربنا منها الخدمات. توقعات الصعبة حسب الظروف المناخية وحسب المعطيات اللي عادنا نتوقع، وإن شاء الله تكون فيما عم ناول والأخير إن شاء الله.
1: نعم، نجي إذن انتظارات من الفلاحين أنه ظروف هذا الموسم تكون أفضل، وأيضا الحصيلة تكون أفضل. كي نحكيه على تقديرات بثلاثة ملايين قنطار، يعني أنه باجة تسترجع إشعاعها في إنتاج الحبوب.
5: بالفعل ليليا، بالنسبة لولاية باجة، ونعرفه خلال مواسم الجفاف تقريبا بعد 2020 ثم مواسم تراجع فيها الإنتاج، لكن واصلت باجة احتلالها للمراتب الأولى. شفنا العام سنة الفارتة بيجا كانت أكثر من زوز ملايين، معناها تقريبا زوز ملايين ونص، معناها بالنسبة للبيجا كانت معناها أرقام عديمة على مستوى إنتاج الحبوب، تحتل المراتب الأولى ومراهنة على إنتاج الحبوب بحكم أنها منذ العصور وتاريخيا معناها بيجا كان عرفت إنتاجها للحبوب، خاصة والعقول نتاعها الخصبة خليها تخدم على مساحات كبيرة من بالنسبة للقمح اللين والقمح السلم، وتخلي معناها ديما الرهانات كثيرة. لكن الحقيقة هذا يراو ساعدها عادة عوامل ليليا، كونه باجة راهي باش تكون الانتاج الحبوب يكون معناها جيد ويكون الصابة جيدة، راهي زادة مربوطة بالعوامل المناخية أولا، وثانيا مربوطة بالتداول الزراعي، ونعرف برشة تحديات اليوم قدام الفلاح بالنسبة خاصة السنوات الظلمة في ظل وجود بعض الأمراض اللي هي قاعدة تنهك بالنسبة للأراضي الفلاحية، رغم وجود معناها الأدوية، لكن الأدوية في بعض الأحيان غير فعالة ووجودها معناها، وهذا يراهن على عدة مشاكل قاعدة نعرفه اللي فما مركز نتاع البحث اللي هو نتاع تجارب اللي هو في واد بيجا، وقاعد يحاول يلقى مشاكل اللي هي تتلائم مع التغيرات المناخية للنشادات تويكا خاصة ليليا، وكذلك مع الأراضي نتاع في ولاية بيجا باش تكون المردودية ديما أفضل. وشوف شفنا بعض المشاكل اللي هو من بعض مع عفوا الأصناف من الحبوب اللي هي المردودية نتاعها كانت عالية برشا في ولاية بيجا، وإن شاء الله بالطبيعة تتوفر الظروف باش تكون باش تحافظ بيجا على احتلال المراتب الأولى في مستوى إنتاجها للحبوب، باش تبقى ديما متمور روما بالطبيعة في ظل انتظارات كبيرة باش تحول.
1: شكرا ليك ناجي الحلولي. نعم، شكرا ليك مراسل الإذاعة التونسية في باجة. موسم حبوب واعد سهيب، وأيضا حتى ديوان الحبوب يحكي في التجميع على الحبوب المخصصة للاستهلاك والبذور الممتازة المخصصة لصابة الموسم القادم إن شاء الله.
2: هو باجة مطمور تونس ليليا، وهذا يخلينا اليوم أنه نشوفه هنالك يعني صابة مرتفعة مقارنة بعم ناولوا بالسنوات الفارتة. أنا سمعت يعني هنالك صعوبات، ولكن فرحت انه فما حاجه ليلي سنواجه بها هذه الصعوبات اللي هي الوطنيه، وايضا التدارك وتضافر الجهود، وهذا باش يخلينا اليوم احنا نراهنوا على رهانات كبيره اللي هي جمع كل هذه المحاصيل اللي موجوده اليوم في باجه، من اجل ان تكون هنالك يعني ثروه وطنيه اليوم مبنيه بالاساس على القمح بصفه عامه، وهذا ما يؤكد ويعزز مكانتنا في السياده الغذائيه لتونس.
1: نعم، شكرا لك صهيب المزريقي، شكرا لناجي الخلولي من باجه. بعد الفاصل باش نحكيوا على بدء اعتماد إجراءات الضريبة على الدخل من وزارة المالية، باش يلتحق بنا ضيفنا الباحث بمركز علي بن غذاهم للعدالة الجبائية أمين بوزيان، باش نحكيه في أخبار المجلس على مقترح قانون يتعلق باتخاذ إجراءات لتسوية المباني والمشاريع المقامة بالمناطق الفلاحية ذات الوظيفة المتحولة، الأراضي اللي هي ذات صبغة زراعية ثم تتحول إلى مباني وإلا تتحول إلى أراضي ذات صبغة حضرية يلزمها مجموعة من الإجراءات. أيضا باش نحكيه للأسف على حادث العاملات الفلاحيات في المزونة في طريقهم بين رقاب والمزونة، ربي يرحم الضحايا، باش نسمعوا العائلات شنو قالوا، نسمعوا نشطاء المجتمع المدني مقترحاتهم اليوم لحل هذا الإشكال القائم. وطبعا باش نرجعوا لكم بعد الفاصل وبعد رفع أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
0: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي وين هي؟
4: اللي في قلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، علام الفن التونسي من البارح لليوم، شاف يا رجل.

0: مصطفى الشرفي.
1: معكم مدينة ومواصلين الطريق. تونسية 100%.
2: المرجو من السادة المسافرين على متن موجات الإذاعة الوطنية الاستعداد للإقلاع. مرة مع معز ومرة مع ملاك، وسع بالك وأنا معك.
3: العشوية على الإذاعة الوطنية من الاثنين للخميس من الأربعاء للستة غير درجين.
0: العشوية في اثنين ونسوك والباب الدار نوصلوك. في الإذاعة الوطنية لكل مستمع موعد.
4: منوعات تصنع الفرحة.
0: برامج اجتماعية تلامس الواقع.
4: فقرات ثقافية تثري الفكر.
0: محتوى متجدد.
4: وأصوات متنوعة.
0: وإذاعة تنبض بالحياة كل يوم.
1: تسمعوا الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM. في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM. في جبلي على 104.6 FM. في مدنين على 106.1 و106.9 FM.
5: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
6: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إطار المجلس.
1: تقبل الله صلاة الجميع، مرحبا بكم معنا. يحدث في تونس متواصلة، وصلنا لأخبار المجلس. التحق بنا وجيه النمر، أهلا وسهلا، مرحبا وجيه.
2: مرحبا بك ليلى، مرحبا بكل مستمعي الإذاعة الوطنية.
1: اليوم باش نحكيو على الناس اللي معنيين بتسوية وضعية مبانيهم ومشاريعهم المقامة بالمناطق الفلاحية ذات الوظيفة المتحولة. تفسرنا شنو المقصود بالوظيفة المتحولة؟
2: بالفعل ليلى، اليوم في أخبار المجلس باش نرجعوا على مقترح قانون تقدم به 26 نائب وتم إحالته من قبل مجلس نواب الشعب على لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة، مع إبداء النظر لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي، ويتعلق باتخاذ إجراءات استثنائية لتسوية المباني والمشاريع المقامة في المناطق الفلاحية ذات الوظيفة المتحولة. مقترح القانون هذا يتكون من 6 فصول، ويهدف وفق ما فادنا به رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة في مجلس نواب الشعب صابر جلاصي، يهدف الإحداث آلية استثنائية تتيح تسوية وظيفة المباني والمشاريع القائمة أو في طور الإنجاز داخل ما يسمى بالمناطق بالفضاءات الوظيفية المتحولة.
3: هي مبادرة تشريعية، من جهة المبادرة هي تسوية وضعية العقارات الفلاحية المقامة على الأراضي الفلاحية ذات الوظيفة أو الوظائف المتحولة. نعرف اللي احنا في السنوات الأخيرة شهدت الأراضي الفلاحية منع عديد المشاريع اللي وقع معناتها تشييدها على أراضي فلاحية. الحقيقة مشاريع فيها ثقافية، فيها حتى رياضية، فما ملاعب أحياء، فما حتى مشاريع معناتها تهم الاستثمار، يعني اليوم فما مشاريع تهم السياحة. نعرف اليوم اللي فما حتى عديد معناها ميزاندوت اللي وقع تشييدها معناها في أماكن في إطار دعم وتشجيع على السياحة الإيكولوجية والرياضة في الأحياء الشعبية. في المقابل نعرف اليوم اللي وزارة الفلاحة، وهذا ما يخفيش على الناس الكل، اللي معناتها عندها سنوات قانون 87 معناتها لم يتم مراجعة معناتها الخارطة الفلاحية. دونك هذاك اليوم علاش جات المبادرة هذه في الإطار هذايا باش تلقى حل التسوية هذه، باش اليوم الدولة تسوي الوضعيات هذه، واليوم يقع إدماجهم في إطار التشجيع على الاستثمار وعلى الإدماج الاقتصادي والاجتماعي. المبادرة هي تتضمن 6 فصول، فصول معناتها ما هيش فصول معقدة برشا، ولكن فصول فيها معناها كيفية التسوية، كيفية اللجان، الأوامر اللي باش تصير في الـ في الـ في القرارات كيفاش باش تكون. اليوم الحقيقة عازمين احنا انه تكون، باعتبار انه ما فماش عديد الفصول التي ستناقش، نحبوها تكون حل. واحنا سمعنا لجهة المبادرة في الجلسة الفارطة، وستكون قريبا معناتها اتمام النقاش حول الفصول هذه وتجويدها، ليتم معناتها تمريرها قبل العطلة البرلمانية الى جلسة عامة.
2: إذن كما كنا نسمع صابر جلاصي رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة، المشروع القانون بدأت في الاشتغال عليه لجنة التخطيط الاستراتيجي. حتى التوى تم عقد 2 جلسات، جلسة أولى كانت يعني للنظر في الفصول القانون من قبل اللجنة، ثم تم الاستماع لجهة المبادرة في انتظار الاستماع لبقية الأطراف المتدخلة فيما يتعلق بالمقترح القانوني.
1: نعم، شكرا وجيه سهيب، نرجع لك للنقاش. إذن النائب صابر جلاصي يقول مشاريع ثقافية سياحية اقتصادية موجودة اليوم على أراضي ذات صبغة فلاحية تحتاج للتسوية، لأنه هذا يطرح مجموعة من الإشكاليات الإجرائية، والهدف هو إن شاء الله قبل العطلة البرلمانية يمر هذا المشروع.
4: مهم لي اليوم أنه نتكلم على تسوية الخرائط الفلاحية من جهة، خاصة أنها تصدر من وزارة الفلاحة. أيضا مهم جدا أنه نشوف يعني هنالك استثمارات سياحية بالأساس من شأنها أنها تدعم البعد الاقتصادي للدولة التونسية، لكن ليلي هذا ما يلزمش يكون على حساب الأراضي الخضراء، ما يلزمش يكون على حساب الفلاحة، لأنه اليوم إحنا ومنذ قليل كنا نستمع يعني إلى وفرة الإنتاج، هذا في حد ذاته اليوم قد ينجم يكون عائق أمام يعني نعم. الإنتاج الفلاحي.
1: احنا نحكي على التسوية، يعني ديجا
4: المباني هذه موجودة، نعم. التسوية موجودة، لكن احنا ما نحبوش انها تكون تشريع، بداية تشريع لما هو مستقبلي. احنا اليوم نحكي على ما هو موجود وما هو قائم. مهم جدا اليوم ان الدولة تمشي في منطقة التسوية العقارية من خلال يعني

0: تغيير الصبغة الأراضي من جهة ومن جهة ثانية اليوم أن وزارة الفلاحة في حد ذاتها اليوم مطالبة باش أنها تضبط وأنها تعمل عملية تسوية للخرائط الفلاحية اللي موجودة وأيضا تخلي الصبغة الفلاحية تبقى موجودة.
1: ما تنجمش تدخل حتى الماء الصالح للشراب بسبب تعطل تسوية هذه.
0: أكيد ليلي، وهذا اليوم يخلي اليوم أنه الدولة التونسية تتوجه إلى أنه تم تسوية هذه العقارات وإلا إعادة الصبغة متاعها في إطار خدمة يعني ما هو اقتصادي وما هو مواطني. لكن نعاود ليلي نرجع، لا يجب أن يكون مدخلا للأراضي الزراعية.
1: شكرا سهيب، شكرا وجيه. كانت تذكروا قانون الضريبة على الثروة حكينا عليه وعمل الجدل وتباينت الآراء بالنسبة للخبراء في الجباية. وزارة المالية كانت خرجت ترتيبات خاصة ببدء تطبيق هذا القانون، ولازم التصريح بالضريبة على الثروة يتم قبل 30 جوان 2026. شكون هم الناس المعنيين؟ شنو الثروة المعنية؟ تشمل الحسابات البنكية، تشمل العقارات، تشمل المنقولات. خلينا نفهموا تفاصيل البيان الجديد والمرسوم الجديد لوزارة المالية وتفاصيل قانون الضريبة على الثروة بكل المعطيات مع أمين بوزيان الباحث بمركز علي بن غذاهم للعدالة الجبائية، يلتحق بنا بعد الفاصل.
2: لأن الإذاعة أكثر من خبر،
3: هي نبض المجتمع،
2: صوت للثقافة،
3: مساحة للترفيه،
2: صدى للخبر.
3: الإذاعة الوطنية ببرامج متنوعة ومواضيع تلامس حياتكم اليومية،
2: تبقى قريبة من اهتماماتكم وقريبة منكم.
4: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
2: يحدث في تونس.
1: الضريبة على الثروة، القانون اللي كان مثير للجدل في ميزانية 2026، باش نرجعوا له من جديد. معاك أمين بوزيان، مرحبا بيك، الباحث بمركز علي بن غذاهم للعدالة الجبائية. مرحبا أمين، أهلا وسهلا.
5: أهلا بيك، شكرا استضافة.
1: مرحبا. فما جديد، وزارة المالية مرت مباشرة في شهر جوان إلى تطبيق هذا القانون، قانون الضريبة على الثورة. علشان نقوله مرت للتطبيق لأنه فما قوانين ما زالت تنتظر التطبيق رغم التنصيص عليها في ميزانية 2026.
5: صحيح، في الحقيقة أجل تصريح بالضريبة على الثروة هو موفى شهر هذا، موفى شهر جوان. بالتالي وزارة المالية ذكرت المطالبين بالأداء بالضريبة على الثروة. بطبيعة الحال صحيح كل قانون مالية يجيب جملة من الأحكام الجبائية، جملة من الفصول الجبائية، بتساعات بالعشرات، مش الكلها تدخل حيز النفاذ أو حيز التطبيق في غرة جانفي. معناها فما إجراءات تطلب بطبيعة الحال مذكرات عامة تصدرها الإدارة باش تفسر الإدارة والمطالبين ومنظري الإدارة الإجراءات هذه بالضبط كيفاش باش تطبق الفصول المذكورة. فما أيضا لربما في بعض الحالات فصول تقعد لا تطبق. دائرة الضريبة على الثروة ينجم يكون مثال جيد لذلك. معناها
1: نمشيو في إمكانية التطبيق. خلينا نقدمه بشوي بشوية. من الأول كان فما اختلاف على الضريبة على الثروة حتى بين الخبراء والباحثين في مجال الجباية. أنت كنت تعتبر أنه ينجم يكون خطوة باتجاه عدالة جبائية.
5: بطبيعة الحال أعتقد أنه أحد الآليات اللي من شأنها أنها تستجيب للواقع التونسي والرهانات اللي تمر بها بلادنا اليوم. كيف نحكي على الرهانات تمر بها بلادنا، أساسا التخبط اللي تعيش فيه المالية العمومية. المالية العمومية اللي نحبوا نذكروا احنا صحيح عنا في تونس أزمة هيكلية نجموا نحكيوا عليها في علاقة بنوع التنمية متاعنا، في علاقة بخياراتنا استراتيجية منذ عقود. لكن كي نلقاو ثلاثة صدمات خارجية، بداية بالكورونا، ثم الحرب الروسية الأوكرانية، ثم العدوان الأمريكي الصهيوني على إيران، وتداعيات الثلاثة صدمات هذية، معناها نزيد معناها ناخذوا اكثر وعي بخطوره الموقف على مستوى التوازنات الماليه. وبطبيعه الحال نحكي ان انطلاقه بالتوازنات الماليه، لكن نقولوا رهانات ايضا حيويه اللي تواجه فيها تونس، رهانات اجتماعيه بالاساس. بالتالي اذا كان حق نحبوا نمشيوا في الثنيه نتاع الرفاه الاجتماعي وتقليص الفوارق ومحاربه الفقر، لازمنا ناخذوا الادوات. والادوات التشريعيه على مستوى الجبايه لازمها تمشي لثنيه العداله الجبائيه، وفي الاطار هذا بكل تاكيد انه الضريبه على الثروه كما نشوفه في عديد من البلدان، إن كانت بلدان معناها ذات الدخل الضعيف أو المتوسط كيف ما تزير جارنا أو بوليفيا أو الأرجنتين، كانت بلدان عندها دخل قوي كما سويسرا فرنسا إسبانيا وغيرها. دونك هذه ماهيش بدعة جديدة،
1: يعني موجود القانون هذية في العالم يطبق، موجودة الضريبة على الثروة
5: بطبيعة الحال. نعم. بطبيعة الحال موجودة في بعض البلدان منذ عقود، كي نحكي على فرنسا ضريبة على الثروة لربما عمرها أكثر من من من من 40 سنة، شملتها دراسات من مختلف الباحثين حتى في فرنسا ولا في أي سياق كان بطبيعة الحال باش تلقى بين ضفرين بعض الخبراء أو الباحثين اللي يمشيوا في اتجاه الاداه هذه والبعض الاخر اللي عارف.
1: هات نحكيوا على الحاله التونسيه، ضريبه على الثروه شنو باش تشمل؟ عقارات، فلوس في البنكة، رؤوس اموال، شنو باش تشمل تحديدا في بلادنا؟
5: نحب نذكر دابار انه في تونس ماهوش حديث، ماهوش جديد الحديث على ضريبه على الثروه، باعتبار انه قانون الماليه 23 او مرسوم ماليه انذاك ديجا عمل لنا ضريبه على الثروه العقاريه.
1: العقارات
5: دونك 2026 جاء نقح في الضريبة وردها أشمل من ذلك، ولينا نسميها ضريبة على الثروة، ما عادش ضريبة على الثروة العقارية فقط، لأنه جوستمون ما عادش مشمول الضريبة هذه العقارات فقط. دونك من 23 قبل القانون المالي هذا كنا نحكي وكان على المباني، دونك العقارات اللي قيمتها تفوت 3 مليون دينار. وكيف تفوت 3 مليون دينار ندخلوا فيما يسمى اساس الضريبه على الثروه، بمعنى اخر معناها تولي تعنينا ضريبه على الثروه، ومطالبين باش نساهموا ب 0.5% من قيمه
1: 3 مليارات
5: الاملاك. نعم. انطلاقا من 3 مليارات،
1: من 3 الى 5 مليارات 0.5%،
5: هذايا في قانون 26 في الجديد. هذايا من الحاجات اللي تبدلت انه ما عادش عندنا نسبه موحده نتاع 0.5%، ولينا العتبه حافظنا عليها هي بيدها 3 مليون دينار. انطلاقا من ذلك حافظنا على النسبه اللي كانت موجوده 0.5 لكن في حدود ال 5 مليون دينار، وانطلاقا من 5 مليون دينار ولينا نطبقوا 1%. دونك هذايا لربما من الحاجه الجديده اللي جابها قانون الماليه 2026. المستوى الثاني كان نحيو النسب اللي نجمه لربما نعلقوا عليها إذا كان عنا الوقت، هي الأساس القاعدة مرة أخرى، أي شنو تشمل الضريبة،
1: شنو تشمل هذا السؤال الأساسي اللي مول ما تروح في الشارع التونسي.
5: دونك القاعدة اللي كانت عنا العقارات فقط، شنو زدنا عليها مش ولا ضريبة على ثروة معاش ضريبة على ثروة العقارية، زدنا عليها المنقولات.
1: المنقولات شنو المقصود بالمنقولات؟
5: المنقولات هو حتى قانونا أي حاجة تنجم تتنقل،
1: كراهب
5: أي نعم
1: أي
5: هذا كراهب النجم بطبيعة الحال هذه ضريبة تستهدف أصحاب الوضعيات معناها نقولوا النجم نقولوا الأثرياء، معناها بالتالي بالتالي بطبيعة الحال الأثرياء يبدأ عندهم منقولات حتى في الـ في الـ في, الـ في الدار، معناها دي زوبجيه دو ديكوراسيون دي زوفر دار ينجموا يكونوا قيمتهم عالية جدا.
1: تشمل الماسوغ يعتبر من المنقولات مثلا، نسأل في أسئلة التوانسة
5: أي من المفروض أي راهو باش نكونوا واضحين. المقصى من الضريبة على الثروة لازم نص واضح، والقانون جاب لنا حاجات اللي ما تشملهمش الضريبة على الثروة نجمو نحكيو عليها، لكن في المبدأ العام اي نعم. ثم ايضا الاصول التجارية نجمو نحكيو عليها، في الاستثناءات نجمو نلقاو ان الاصول التجارية المفعلة غير معنية بالضريبة على الثروة، لكن هذا المبدأ العام. دونك نقولوا المنقولات، نقولوا ايضا الحصص في الشركه، الاسهم لي اكسيون.
1: دونك ما لازمناش العقارات، المنقولات، الاسهم، الحسابات البنكيه داخله؟
5: لا نجيو لربما توا شنو ما تم اقصاء.
1: نعم.
5: هو لا محاله للتذكير في الصيغه الاولى اللي وضعت في المجلس 15 اكتوبر السنة الفارطة لمشروع قانون المالية من طرف الحكومة، كان من المفروض أنه الأرصدة المالية الفلوس اللي حطوها في البنكة تشملهم الضريبة على الثروة. وكيف ما قلت أنت الموضوع أفرز نقاش كبير ياسر وردود فعل متبينة، لربما الضغط الذي مورس أفرز أنه في النسخة النهائية تخلينا الحجة كانت بطبيعة الحال معناها من الخبراء اللي قالوا ما لازمناش الأرصدة المالية نشملوها بضريبة على الثروة، يقول لك باش نضرب الادخار الوطني او باش نأثر على الليكيديتي على مستوى البنوك. بالتالي مانيش عارف لهنا ايضا الحكومة نقطة الاستفهام، خاطر من المفروض اولا من الاول تخرج المشكلة للنواب تقدم مقترح قانون، تخرج الرأي العام تفسر شنية الرؤية شنية الأهداف إذا كان عاملوا دراسة شنية نتائجها شنو يتوقعوا أنه بش يدخلوا منها فلوس إلى آخره، وإذا كان يتفاعلوا بعد في النقاش البرلماني مع النواب وغيره ويعدلوا نجموا أيضا يفسروا
1: هدن نعلقوا على التطبيق الساعة. المفروض آخر أجل التصريح بالضريبة على الثروة بش يكون 30 جوان، تتصور أنه بش تكون سلسة عملية التصريح وبش تمشي الناس وتصرح على هالثروات هذية وتنتعش المالية العمومية بسبب هذا، وإلا باش يكون فما تهرب وإخفاء للثروة كما يصير في العادة مع كل ما يتعلق بالجباية والضرائب؟
5: والله مالوروزمون كنت نتمنى نجاوبك الجواب الأول، لكن مالوروزمون اللي نتوقعه عكس ذلك. اللي نتوقعه هو أنه عدد قليل باش يمشي يصرح بالضريبة هذية، في العدد القليل هذاك اللي نتوقعه أيضا لربما أنه مش يصرحوا على حقيقة الأملاك الخاصة. وفي هذا ما هوش كيف نعمل أنا البريفيزيون هذية، مانيش قاعد معناها بصدد أني نعرض فكرة ضريبة على الثروة،
1: تعرقل في الفكرة هذية، ولكن أنت تقرأ في الواقع اليوم.
5: نقرأ في الواقع في علاقة بيش المسألة سهلة وبراغماتية جدا. هل عندي كتونس الإمكانيات الإدارية حتى نجم نطبق إجراء من نوع هذية؟ الإجراء هذية سيخلينا نبدأ واضحين تونس في حسب آخر الأرقام متاحة اللي هي ريسون عن 2200 مراقب جبائي، وهو رقم ضعيف جداً. ديجا في علاقة بالضرائب اللي موجودة اليوم واللي هي موضوع تهرب كبير، معناها كيف نحيو على جنب الخصم من المورد على شهرينا أو حيثما ينطبق، معناها أساساً ضريبة على الدخل، وكنا حيو أيضاً الضرائب غير المباشرة، ضرائب على الاستهلاك وقت يمشي نستهلكوا خدمات أو نستهلكوا سلع معناش هامش كبير متهرب على الأقل كمستهلكين. كل الضرائب الأخرى هي موضوع تهرب كبير وفظيع جداً.
1: أمين بوزيين كباحث اليوم في العدالة الجبائية، شنو الصيغة المثلى اللي كنت تراها لتطبيق وحسن تفعيل قانون الضريبة على الثروة؟
5: فمزوز مستويات، مستوى إداري ومستوى تشريعي، وخلينا نربط بلي كنت تقول فيه نبدأ بالمستوى الإداري. حتى نجم نطبقوه كدولة لازمنا قاعدة بيانات شاملة دقيقة لشنوة للملك الخاص في تونس، فلان وفلتان شو عندهم وما عندهم، شو في أنا حدود هذا اللي مازال ما عناش. وكيف تقول 2000 عنا كان 2200 مراقب ماهيش حتمية، بالعكس كيف نبدل سياساتي وكناخذ إجراءات جديدة لازم نعطي روحي إمكانيات تطبيق الإجراءات هذية. دونك حتى لو كان يطلب الأمر أنه باش ننتدب عوين جديدة وباش نستثمر في وسائل لوجستية وتكنولوجيا جديدة لازم نعمله، وجيدا نعمله. وهو ماهوش معقول أنه دولة ما عندهاش بيانات من نوع هذه اصلا، معناها في العصر نتاعنا اليوم. دونك ضروري جدا انه نمشيو لهذا. دونك وقتاش نجمو نحكيو على تطبيق فعلي للضريبة على الثروة؟ وقت الدولة تعطي روحها الامكانيات.
1: كيفاش الدولة تعطي؟ عندنا قانون التصريح بالاملاك
5: بالطبع، لكن
1: ما عندناش حصر اليوم لقيمة الثروة في تونس اللي عند الافراد.
5: بالطبع هذا يلزم مرة أخرى قاعدة بيانات. أجهزة الدولة اللي متداخلة في الملك الخاص لازمها تنسق مع بعضها، ولازمنا لربما نحثوا يونيتي جديدة، ولازمنا ننتدبوا ناس، ولازمنا نشوفوا التجارب مقارنة كيفاش سبل تطبيق قوانين كم نوع هذية. وفما تجارب مقارنة ناجحة في تطبيق ضريبة على الثروة وقت اللي تعطي روحها الإمكانية. دونك هذا مسألة حسب تقديري تطلب كان أنه نمشيه في الاتجاه هذا، ما فما حتى حتمية. بالكل المستوى الآخر هو مستوى تشريعي. أعتقد أنه الصيغة اللي مشيت فيها ضريبة على ثروة فيها العديد من النقائص. حكينا شنو تشمل الضريبة على ثروة، ما حكيناش على الاستثناءات. كنقوله العقارات هي ضريبة على العقارات أيضا
1: باستثناء العقار اللي يسكن فيه
5: بطبيعة الحال.
1: نعم.
5: وهذا حسب تقديري نقطة لازم نسألوها كي يشوفوا تجارب مقارنة نقاوش استثناء كلي نجموا نلقاو أنه جبائيا يتم معاملة المقر الرئيسي بطريقة مختلفة لكن مش احفي كلي. مثلا فرنسا تقول لك في حدود 30% من قيمة المقر الرئيسي معناها ديديكتيب اللي تم طرحه من من من من الباس. لكن فهم مثال ما أحسن اللي هو المثال الإسباني ما هوش نسبة مئوية من قيمة العقار إنما عتبة مسقفة تسمى معناها مثلا هي احنا في تونس نبدأ نحكي على ضريبة على الثروة انطلاقا من 3 مليون دينار هذه العتبة في إسبانيا انطلاقا من 700,000 دولار فاش عملوا تنجم تعفي مقر متاعك في حدود 300,000 دولار دونك معاش نسبة مئوية رقم مثلا كان نحاولوا في تونس هذا نقلدوه ولي نقولوا المقر الرئيسي نجم نعفيه في حدود 1 مليون دينار
1: شي تغشوا عليك أصحاب الثروات أمين أمين بوزيين ولكن
5: أنا علاش ما نوثقكش خاطر وإحنا صحيح أن النجم نعتبره أنه كلهم في وضعية متاع أنانية واجتماعية وما يحبوش يساهموا كل لكن لربما أنه البعض منهم لا في معناها في تضامن مع شعبه في وعي بالأزمة
1: ربما
5: يقتنع أنه ما فماش خروج من الأزمة هذه حتى التجارب الأخرى
1: التضامن هذايا
5: بالعدالة
1: الجبائية باش توفر لنا هذا الشكل من العدالة الجبائية للخزينة العامة وللاقتصاد التونسي وهل يمكن انها تعمل مفعول معاكس وتنفر رجال الاعمال من انهم يكونوا موجودين ولا مستحفظين بثرواتهم داخل حدود الوطن؟
5: انا الاجابة متاعي تبدا انه لازمنا ولا نردوا بالنا كيف نسمعوا الباحثين الخبراء الاقتصاديين نجموا تحطوا في السلة هذه فما حتى مشكل وقت اللي يبداو يخوفوا فيكم في بعض الاجراءات وداير انا العوام الاخرى الكل كل مره فما اجراء جي بي
1: تم شيطنتو
5: به لازم الوعي انه الاقتصاد هو الدفاع على مصالح وانه طبقه الاثرياء فما شكون يدافع على المصالح نتاعهم طبيعي جدا هذا ماهوش راه هو لا مؤامره ولا هو
1: قانون اللعبه وقانون السوق في العالم الكل. نعم.
5: بالتالي وقت اللي باش تشملهم اجراءات باش يخرج و شوف لا اعتقد انه فما كوريلاسيون نقولوا احنا معناها رابط مباشر بينات الضريبه بصفه عامه و
1: الخروج من
5: المستثمرين
1: وكان جلب او رفض الاستثمار في الوطن.
5: القرار اني باش نقعد في تونس او اني باش نمشي بلاد اخرى او اني انا اجنبي باش نجي لتونس ماهوش مرتبط بجبهه بارك دراسات في الاتجاه هذايا متعده كان باش نحكي على الضريبه على الثروه بالتحديد ايضا دراسات متعده في اتجاهها لانه مثلا في فرنسا العباد تهرب او لا دونك انا حسب تقديري كيف نلقى روح قدام اليه من نوع هذايا وقت اللي في الواقع التونسي الفوارق الاجتماعيه بعنوان الملك الخاص فظيعه جدا معناها حسب تقديرات World Inequality Database وهو من اهم المصادر عالميا في رصد الفوارق نلقاو انه 1% من التوانسه عندهم اللي عندهم الملك الخاص الاعلى في القيمه مجموع قيمة الملك متاعهم يمثل أكثر من الربع متاع ملك التوانسة الكل كيف نحكيه على 10% فقط نلقاه في حدود ثلثين ما معنى ذلك
1: يعني 1% من التوانسة عندهم ربع الأملاك اللي موجودة في البلاد الكل
5: بالطبع هذوما 1% الأكثر ثراء
1: نعم
5: 10% عندهم الإكيفالون متاع الثلثين وال50% من التوانسة اللي عندهم أملاك
1: أي
5: الأقل قيمة جزء متاعهم يمثل أكثر من 5% فقط
1: واضح
5: دونك شنو هنا تقول لنا الأرقام بطريقة واضحة جدا
1: فوارق عدالة جبائية
5: كبيرة جدا نعم. وفما أقلية اللي عندها قيمة متاع أملاك ولو عدديا هما شوية لكن القيمة كبيرة ياسر
1: نعم.
5: بالتالي جبائيا شنو نحن قدام فرصة متاع مردودية جبائية نحب نذكر الناس والقائل اللي ما تحبش جبائية ونجم يكون هو أنا راهو في ما عندناش برشا ثنية يا أما باش نمشيو للثنية السهلة ونعملوا كان على روتوني على سورس في الوقت هذاك شكون باش نستهدفوا أساسا الطبقات الاجتماعية المتوسطة الضعيفة كي نعملوا ياسر على الضرائب على استهلاك ونحن في السياسة الجبائية التونسية متاعنا أغلب الموارد الجبائية متأتية من الضرائب غير المباشرة يضرب على الاستهلاك وقتها باش نمشيو في ثنية متاع حيف تاع ظلم جبائي. إذا كان نحبوا نمشيوا للعدالة، والعدالة معناها سهل جدا، نمشيوا أصحاب الدخل العالي وأصحاب الثروات الكبرى، هي تساهم بحصص منابات
1: من الانتقادات اللي توجهت أنه مش باش تدخل برشا لخزينة الدولة هذه الضريبة على الثروة. بالأرقام كان نحكي شوية أمين بوزيان،
5: ما عندناش أرقام، مشكل كبير. مرة أخرى من المفروض وزارة المالية وقت اللي تقدم مشروع قانون المالية في كل إجراءاتها الجبائية باش تنقص تو، باش تزيد تو، باش تزيد أمبو جديد، جي تقول لي أنا هاو الدراسة اللي عملتها وهاو شنو متوقع ندخل فلوس.
1: دونك الحسابات نتاع 11 مليار وفقط هي تقديرات من الخبراء على غير.
5: لا هذايا من حسب ما تبعنا النقاش البرلماني، هذايا شنو البرلمان سألوا وزارة المالية، قالوا لها انت قداش ناويه تدخل منها
1: الضريبه.
5: فيزيبلومون وزارة المالية قالت عطاتهم رقم هذا 11 مليون دينار، وهو رقم ضعيف وضئيل جدا، لربما استندوا في في الفرضية ذي على كيفاش كانوا يخدموا انطلاقا من 23. يقول لك جينا عدد اكس من التصاريح وصرحوا لنا كذا، بون احنا باش نزيدوا كذا، باش نعملوا فرضيه معناها بريدون، تقولوا نحنا نستندوا على الارقام السابقه.
1: اور
5: مره اخرى وقت ما نعطيش روحي امكانيات تطبيق باش نلقى روحي قدام الوضعيه هذه. والوضعيه هذه ماهيش غلطه الضريبه على الثروه كفكره، وماهيش حتميه. اذا كان نعطي روحي الامكانيات التشريعيه، بدينا نحكي شويه عليها، اذا كان نعطي روحي خاصه الامكانيات الاداريه نظرا للفوارق اللي كنا نحكي عليها، قادرين أن ندخلوا منها فلوس وفي نفس الوقت نقلص الفوارق.
1: قلت عندك تعليق عن النسبة اللي حددتها وزارة المالية 0.5% على 3 مليارات إلى 5 مليارات، و1% على المبالغ الثروات اللي أكثر من 5 مليارات.
5: مثلا كيف نشوفوا الجزائر، نلقاو جدول ضريبي فيه أربعة شرائح، معناها 0.5 هي النسبة الدنيا، لكن 1.5 هي النسبة العليا. كي نشوف فرنسا 2%، كي نشوفوا إسبانيا لربما 3 و4%. بالتالي كان عندنا المجال أنه في التدرج في التصاعدية نخلقوا أكثر عدد شرائح، ما نخفوش في 5 مليون دينار، نطلعوا أكثر بالشرائح وبالنسب. ما المفروض القاعدة نفسها كانت تنجم تكون أقوى. أي شنو تشمل اللي حكينا على الإقامة الرئيسية، لكن الـ الـ الـ الـ العقارات المستغلة لأغراض مهنية مقصات تماما، الأرصدة المالية كنا حكينا عليها مقصات تماما، وقت اللي يبدأ عندي أرصدة تجارية مفعلة ستادير ديريجان دانتربريز مقصات تماما. راهو كيف نعملوا الاستثناءات هذي الكل، رانا نفرغوا
1: مش نشجعوا رجال الأعمال إنهم يخدموا في البلاد.
5: هي بطبيعة الحال أنا كباحث في المجالات هذه أعتقد أنه باش نشجعوا رجال الأعمال ماهوش بالتحفيزات الجبائية. التحفيزات الجبائية أطنبنا فيها في تونس، عندنا مئات من الإجراءات مكلفة جدا حسب تقديرات وزارة المالية، وهنا عندنا أرقام أكثر من 6 مليون مليار دينار، عفوا 6 مليار من الدنانير سنويا نخسروها تونس. شنية الخسارة هذه مناش متأتية ما التحفيزات والإعفاء الجبائية اللي هي شكون تمس في الدرجة الأولى؟ كبار المساهمين وكبار الأثرياء والشركات الكبرى.
1: أمين خليني ناخذ تعليق سريع من عندك صهيب المزريقي، تفضل.
0: بشكل برقي ليلي، أنا لن أعود على الأرقام والحيثيات لأنه لا أستطيع أن أفتي وسي أمين بيننا، ولكن سأنطلق يعني من باب التناقضات وباب التباين الذي حصل خاصة يعني بين الخبراء من هنا ومن هناك. يعني أعتقد أنه حتى الذين يغالون اليوم في القراءة الليبرالية يعني لم يقرأوا جيدا التجارب المقارنة، حينما نتكلم على فرنسا، نتكلم على سويسرا، نتكلم على إسبانيا، ونتكلم عن النرويج وغيرها من الدول التي انتهجت هذا النهج. أكثر من ذلك يعني رينا في سنة 2018 يعني فرنسا ذهبت إلى ضريبة على العقارات سواء الثابتة أو المنقولة، وهذا يليلي خلينا مرة أخرى نشوفوا أنه حتى الناس اللي تسكن في ديارها تدفع في ضرائب على ديارها سنويا في فرنسا وفي غيرها. إذن هو ليس أمر جديد، بل أكثر من ذلك حتى في إرثنا التاريخي الإنساني شوفوا أنه جون ستيوارت ميل يعني المفكر البريطاني الليبرالي ذهب إلى هذا المنحة. بماذا ستعود علينا هذه الضرائب؟ أعتقد أنه سيكون تركيز العدالة الاجتماعية، تنويع لموارد الدولة الذاتية، ومهرب التهرب الضريبي.
1: شكرا سهيب، شكرا لك أمين بوزيين، شكرا لحضورك الباحث بمركز علي بن غذيهم للعدالة الجبائية. بعد شوية تلتقيكم نعيمة سولي في نشرة الظهر للأخبار.
2: في الإذاعة الوطنية لكل مستمع موعد.
3: منوعات تصنع الفرحة،
2: برامج اجتماعية تلامس الواقع،
3: فقرات ثقافية تثري الفكر،
2: محتوى متجدد،
3: وأصوات متنوعة،
2: وإذاعة تنبض بالحياة كل يوم.
6: الدكتور حكيم.
7: برشا ناس يظنوا اللي الثلاجة مجعولة باش تتخبى فيها الماكلة مدة طويلة، واللي يحط ماكلة في الفريجيدار يتهنى عليها وينساها، وهوني الغلطة. على خاطر الثلاجة ولا الفريجيدار ماهيش كونجيلاتور، هي مجعولة لتصبير وقتي مدة سوايع معروفة، والكل مادة غذائية درجة برودتها تتراوح بين 4 و 6 جرادوات فوق الصفر. المواد الغذائية وخاصة الماكلة الطيبة ما تنجمش تقعد أكثر من ليلة في الثلاجة، أما إذا كان حوت مقلي وإلا طايب مدة خزنها ما تفوتش 8 ساعات.
6: الدكتور حكيم.
4: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
3: تسمع الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM، في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM، في جبلي على 104.6 FM، في مدنين على 106.1 و106.9 FM.
8: الخبر عنا مسؤولية
3: والمعلومة أمانة،
2: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات،
3: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
2: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار.
9: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الظهر.
10: أكثر من 1200 مسار تكويني جديد ومحين يشمل التوجيه الجامعي بهدف ملائمة متطلبات سوق الشغل والشروع في تدريسها سبتمبر المقبل. الساحة الثقافية التونسية تفقد الفنان كمال رؤوف النقاطي. منتوجات حرفية متنوعة في معرض إبداعات المسنين بالعاصمة. وفي العالم، ترحيب دولي بالاتفاق بين طهران وواشنطن، وإسرائيل ترفض الانسحاب من لبنان. وتتابعون إثر النشرة، نشرة خاصة بالحملة الانتخابية للمترشحين للانتخابات التشريعية الجزئية دائرة الكبارية. إلى التفاصيل. مستمعينا الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذه النشرة. يشمل دليل التوجيه الجامعي الجديد أكثر من 1200 مسار تكويني جديد ومحين سيشرع في تدريسها سبتمبر المقبل، وفق ما أعلن اليوم مدير عام إدارة التجديد الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي منير العيادي خلال حضوره اليوم في برنامج يوم سعيد على موجات الإذاعة الوطنية. العيادي أبرز أن الهدف من تحيين الاختيارات هو ملائمة التكوين الجامعي لمتطلبات سوق الشغل.
11: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منذ سنة ونص حطينا استراتيجية من أجل تجديد عروض التكوين في كافة المسارات الجامعية بخصوص الشهادة الوطنية للإجازة. وإحنا عنا منظومة أمد في منظومة التعليم العالي، هي تستقطب أكثر عدد طلبة من ناجحين في البكالوريا. معناتها كانت عملية الحقيقة استعجالية باش نجموا نجدوا عروض التكوين هذية، وفي سبتمبر معناتها 2026 يقع معناتها بداية العمل بالعروض هذية. المؤسسات الجامعية كل وقع دعوتها إلى إداء المشاريع نتاعها والملفات نتاعها على مدار معناتها اخر 2025، وفي منطلق سنه 2026 قمنا بانشاء لجان وطنيه قطاعيه اللي درست الملفات هذيا وافضات اللي منذ ايام مجلس الجامعات اقر معناها عن الموافقه على دخول قرابه 1205 معناتها عرض تكوين باش يشرع التدريس فيهم ابتداء من سبتمبر القادم. تقييم واضح لانه فما نسبه بطاله بالنسبه لاصحاب الشهادات العليا اللي توري اللي فما اشكال العروض التكوين تكون ملائمه لسوق الشغل، ولذلك احنا قلنا للمؤسسات انها ترتكز اساسا على متطلبات سوق الشغل وما يطلبه سوق الشغل. بالنسبه لعروض التكوين السنه هذه اكبر نسبه متاع عروض موجوده في علوم التصرف وعلوم الاقتصاد.
10: تحت شعار المؤشرات العالمية والإفريقية للأمن الصحي نتائج التقييم والتصنيف، نظمت اليوم جامعة تونس المنارة أشغال منتدى تونس إفريقيا للصمود والإنصاف في الصحة العمومية في إطار مشروع المؤشر الإفريقي للأمن الصحي وبالشراكة مع عدد من المؤسسات الدولية من بينها مركز جامعة براون للأوبئة. مدير عام التعاون الدولي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي مالك كشلاف في تصريح لتبر النعيمي.
12: الهدف هو الإعلان عن مؤشر الاستعداد أنظمة الصحة في إفريقيا، أول مرة هذا يقوم به وتم إعداده في إطار تعاون جامعي بين جامعة تونس المنار وجامعة براون، ويتم دراسة مختلف أنظمة صحية في إفريقيا وتصنيفها وخاصة تقديم بعض المؤشرات اللي تحدد مكامن القوة ومكامن اللي لازم نصلحوها في الأنظمة الصحية ومدى استعدادها. هذا المنتدى اللي تحتضن تونس اليوم أيضا يجي في وقت هام الحقيقة، اليوم عن الإيبولا اللي هي وباء قاعد ينتشر، جي زد أيضا بعد ما عرفت الإنسانية الكل وباء كبير كما كوفيد 19 يذكرنا أنه منظومات الصحية لازم تكون مستعدة.
10: تبعا للنشرات الجوية الخاصة الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي والتي تفيد بظهور سحب رعدية مصحوبة بأمطار محليا غزيرة بعد ظهر اليوم خاصة بعدد من ولايات الشمال والوسط مع إمكانية تساقط البرد وهبوب رياح قوية، تدعو وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية في بلاغ تحذيري كافة الفلاحين والبحارة ومربي الماشية إلى توخي أقصى درجات الحيتة والحذر واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات والمحاصيل الزراعية. في إطار الاحتفاء باليوم العالمي للتوعية بشأن إساءة معاملة المسنين الموافق للخامس عشر من جوان من كل سنة، تنظم إدارة كبار السن بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم معرض منتوجات كبار السن وإبداعاتهم بقاعة الأخبار بالعاصمة. مدير إدارة كبار السن عميد العماري أكد في تصريح لنفيسة حسني العمل على تعميم المعرض على باقي ولايات الجمهورية لتشجيع كبار السن والتعريف بمنتوجاتهم.
13: بلادنا تحتفي كسائر بلدان العالم باليوم العالمي للتوعية بشأن إساءة المسنين، وفي هذا الإطار من بين البرامج اللي تم برمجتهم تنظيم معرض خاص بمسنين اللي هما مقيمين في مؤسسات الرعاية أو الناشطين في نوادي كبار السن أو المسنين الناشطين في جمعيات عندها علاقة بقطاع كبار السن. المعرض لكافة المنتوجات والإبداعات الفنية والحرفية من اختصاص الشعر، صنع حقائب من الخرز، لوحات فن التشكيلي، صناعات تقليدية، فن التطريز، رسم على المحامل. مشاركين معنا من 5 ولايات، تونس الكبرى معاهم ولاية بنزرت، عنا 10 عارضين اليوم موجودين معنا، وباش يقع تعميم على كامل تراب الجمهورية لمزيد تعريف منتوجاتهم تشجيعهم على إبراز منتوجاتهم.
10: عدد من المشاركين في المعرض من كبار السن تحدثوا عن أهمية مثل هذه التظاهرات في الإحاطة بهم والتعريف بمنتوجاتهم.
14: عضوة في نادي المسنين في مجرين، المنتوج متاعي صناعة تقليدية في الزرد اليدوي، كل ما هو كروشي ملبوس ومفروش، نطرز نعمل كواتروات بالعدس والكونتي، هوايتي ما نجمتش نحيها، نعرف بمنتوجي نتعلم حاجة جديدة من عند ناس أخرى.
15: جينا من ريانة المؤسسة أم الخير كبار السن، نعملوا احنا كواتروات وعنا بسات تعملك القرقيف، نعملوا خفاف، فكرونا وعطونا شحنة جديدة.
16: ديما نجوا للمعارض لهنا وكل بلاصة يهزونا بالحق، نسجني أنا ولاد بنزر. سجني أنا يجوني يهزوا ويصدروا للخارج، الحمد لله يعني خدموا عايشين منه، كملهم الطالبين كشك.
17: أنا جيت من تونس السرايب وسط عائلة، هذه كتعمل حاجة تبين المورال، تعرف على بيت الجد وكل شيء.
10: فقدت الساحة الثقافية التونسية اليوم الفنان كمال رؤوف النجاتي. الراحل ترك مسيرة فنية حافلة بالعطاء والإبداع. كوثر العرجوبي.
18: هو فصل بارز من كتاب الأغنية التونسية وصوت ولد بشذا الياسمين ودفء الموي. الفنان كمال رؤوف النجاتي.
19: التاريخ أول واحد عمل فاليدي في التلفزيون البرومي، وكان صورني الهادي بسباس اللي تسمى مدير إذاعة مدة، وقلت شنو اللحن ما لحن. نقعد في قهوة غاديك في قهوة الإذاعة مع السيد علي واحد، قلت شنو اللحن. قعدت نجرب لظهر أخوي نجاح، قلت شنو رأيك أنا؟ قال لي هاو عندي أغنية على الطبل والمزمار قصي بن جار، سلمتها لقلبي وهديت لها حبي. سجلتها بها.
18: وخلف الراحل رصيدا يناهز 100 أغنية كتب ولحن جانبا كبيرا منها، وتعاون فيها مع أبرز الشعراء والملحنين. الكاتب الصحفي عبد الستار نجاتي يضيف.
20: الفنان كمال رؤوف النجاتي في الحقيقة ما بديش معتها فنان، درس الإعلامية في فرنسا، لكن كان عنده شغف بالفن. في سنة 1958 رجع لتونس واشتغل في الإذاعة التونسية مع الأستاذ بشير الهلبي، وبعد مدة يدخل قسم الموسيقى بالإذاعة الوطنية التونسية وسجل عديد الأغاني. وهو ما كانش اسمه كمال نجاتي، اسمه محمد نجاتي. الفنان سيد فتى المصري هو اللي سماه كمال رؤوف، لأنه دو خلصان كان رافض الفن. الفنان كمال رؤوف نجاتي اعتبر مدرسة الحقيقة، لأنه عنا أول مظهر بالفنون كأراف، وكذلك كان للمهاجرين أغنية يا أمي لا تبكي، وغنى لتونس خاصة أولادك تونس حب كنت يا قديمة غالي ترابك يهونش وشكون يهون ميمة الفرح مع روح الفنان كمال رؤوف النجاتي.
18: كما اشتهر الفنان كمال رؤوف النجاتي بأداء أغاني بالفرنسية من بينها ياسمينة، وبالإسبانية أبرزها كوانتاناميرا.
9: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
10: أعلنت باكستان اليوم التوصل إلى اتفاق سلام بين إيران والولايات المتحدة، يتم بموجبه وقف فوري ودائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، ورفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية. وقال رئيس الوزراء الباكستاني إن مراسم التوقيع الرسمية ستعقد في سويسرا يوم الجمعة المقبل، مشيرا إلى أنه مع دخول الاتفاق حيز التنفيذ سيعمل الوسطاء على تسهيل سلسلة من الاجتماعات خلال هذا الأسبوع. ولاقى التواصل على اتفاق بين طهران وواشنطن ترحيبا عربيا وأوروبيا واسعا. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من جهته وصف الاتفاق بالخطوة الحاسمة نحو تسوية سلمية للنزاع، داعيا الأطراف المعنية بهذا الاتفاق إلى مضاعفة جهودها للتوصل إلى حل نهائي للأزمة. الاتفاق الإيراني الأمريكي قد يحسم مصير الحرب والأزمة بين الطرفين، لكنه يثير المخاوف والأسئلة حول موقف الكيان الصهيوني والحرب على بقية الجبهات في الشرق الأوسط. تقرير نجيب الجنات.
21: إتمام الاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران لم يكن أمرا هينا وسريعا، بل كان نتيجة مخاضات صعبة وخلاصة جهود وساطة إقليمية حثيثة أثمرت أخيرا اتفاقا حاسما من شأنه أن ينزع فتيل الحرب ويبدد المخاوف الدولية بشأن أزمة مضيق هرمز التي طال أمدها وخلفت آثارا فادحة على أسواق الطاقة وأربكت الاقتصاد العالمي. اتفاق يفتح آفاقا جديدة ويحمل آمالا عالمية كبرى، ولعله اتفاق الفرصة الأخيرة، يضيف الباحث في القانون الدولي والعلاقات الدولية الأستاذ منتصر الشريف.
22: الاتفاق يعتبر فرصة أخيرة للرجوع إلى الوضعية الطبيعية، باعتبار أن هذه الحرب كانت لها آثار عالمية. بالإمكان ملاحظة ارتفاع الصاروخ لأسعار البترول. اليوم الوصول إلى حل سلمي سيؤدي بطبيعة الحال إلى إنهاء الأزمة، وعلى الأقل إعادة الدورة الاقتصادية إلى ما كانت عليه قبل الحرب. ولكن بطبيعة الحال يبقى الحذر واجبا، باعتبار أنه من المرجح أن إسرائيل قد تسعى إلى عرقلته وإلى نسفه.
21: لأن سادت مواقف الترحيب إقليميا ودوليا إثر هذا الاتفاق، فأن موقف الكيان الصهيوني يبدو منفلتا خارجا عن نطاق هذا المشهد الجديد، وهو ما يثير الأسئلة حول مصير الجبهة اللبنانية وبقية الجبهات في الشرق الأوسط.
10: وحذرت السلطات في جنوب لبنان النازحين جراء الحرب من التسرع في العودة إلى ديارهم اليوم، على الرغم من الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الصراع. من جانبه أكد وزير الدفاع الصهيوني اليوم عدم انسحاب إسرائيل من المناطق الأمنية في جنوب لبنان وقطاع غزة وسوريا، والرد في صورة تعرضها لهجوم من إيران على خلفية الأحداث في لبنان. بهذا نصل مستمعينا لختام هذه النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. أكثر من 1200 مسار تكويني جديد ومحين يشمل التوجيه الجامعي بهدف ملائمة متطلبات سوق الشغل والشروع في تدريسها سبتمبر المقبل. الساحة الثقافية التونسية تفقد الفنان كمال رؤوف النقاطي. منتوجات حرفية متنوعة في معرض إبداعات المسنين بالعاصمة. وفي العالم ترحيب دولي بالاتفاق بين طهران وواشنطن، وإسرائيل ترفض الانسحاب من لبنان. مع أجمل تحيات نعيمة سولي.

0: النشرة الانتخابية الخاصة بالانتخابات التشريعية الجزئية دائرة الكبرية ولاية تونس.
1: مستمعين الكرام أينما كنتم تحية طيبة، تنطلق اليوم الحملة الانتخابية للمترشحين للانتخابات التشريعية الجزئية دائرة الكبرية من ولاية تونس على أن تتواصل إلى غاية 26 من شهر جوان الجاري.
0: أخبار الحملة.
1: أكد المترشحون للانتخابات التشريعية الجزئية دائرة الكبرية من ولاية تونس في برامجهم الانتخابية العمل على تحسين ظروف عيش المتساكنين وتعزيز التنمية في الجهة.
2: ريم البرهومي رقمي 5. بالنسبة للبرنامج الانتخابي متاعي هو برنامج واقعي، خدمة أكثر ما هي باش تكون كتابة، معناه عمل أكثر ما هو باش يكون فيه أقوال، على خاطر أنا خاطب ديريكة الحياة اليومية للمواطنين التونسي، للمواطن اللي موجود في دائرة الكبرية، ناس محتاجة اجتماعيا، محتاجة تنمويا، محتاجة أرضية تكون فيها عمل جيد. كان باش نحكيو على المشاريع الصغرى باش نلقاهم أبواب مفتوحة للإحتياجات الكثيرة، كان باش نحكيو على المجال الاجتماعي كيف كيف أبواب مفتوحة زيدة وناس تتشكى.
3: أنا عبد الرؤوف الترابلسي من متساكنين متاع حي بنوسينا، هذا بيا نقوم بحاجات مهمة وبيها باش نساهم في التنمية متاع المنطقة وتحسين ظروف العيش. من البرامج متاعي اللي حطيتها حاولت قدر الإمكان نبحث على حلول المعقولة واللي قادرين نخدموها من غير معناها صعوبات ولا حتى شيء، والأساسية زيادة واللي تهم المواطن. أول حاجة اللي هي البنية التحتية بالمنطقة اللي هي في حال تدهور، تحتاج الصيانة وتحتاج في بعض المناطق التجديد وتعبيدها باش الناس تتحرك بسهولة. المشكلة الثانية هي مشاكل التنوير، مشكل الإضاءة. عن الإضاءة في بعض المناطق في حي بنوسينا، في حي النور، حي بوحجر، في المرور، فما بلاي اللي هي متعاني من مشكلة في الإضاءة في التنوير.
4: شاكر بن عبد السلام معيوب بثوري مترشح على دائرة الكبرية عمادة حي النور رقم 2. شان بشنوعة هذه الجهة معناه في حاجات قدر المستطاع معناه ينبوني معناه نجم يجيبها للمنطقة. على ذكر الأنشطة الرياضية معناه عنا بيترام ما هيش تستغل فيهم الدولة وما هيش تستغل فيهم نحن كمنطقة، معناه نحاولوا نولوا شوفوا أن ندخلوا كاكر يا مثال الشهادة العليا مثال أنهم يستغل باش يستنفعوا أولاد الجهة، ومن ثم زادة أن يكونوا معناه وليداتنا الصغار معناه قاوا بلايص أنهم يفرهدوا بعضهم شوية على البسات. الحاجة الأخرى نشوفوا حل في أمور النقل، معناه كما تعرف عنا مترو رقم 1 هيظل في الأربع سوايع يجي مرة، نحاول نشوفوا جاهدا أن نشوف مع وزارة النقل كيفاش راجعوا كما كان قبل معناه كل درجين مترو علاش لا.
1: ويذكر أن الانتخابات التشريعية الجزئية دائرة الكبرية ستجرى يوم 28 من الشهر الجاري، وقد أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن قائمة المترشحين المقبولين نهائيا للانتخابات وهم 5 مترشحين.
0: النشرة الانتخابية الخاصة بالانتخابات التشريعية الجزئية دائرة الكبرية ولاية تونس. لأن الإذاعة أكثر من خبر،
5: هي نبض المجتمع،
0: صوت للثقافة،
5: مساحة للترفيه،
0: صدى للخبر.
5: الإذاعة الوطنية ببرامج متنوعة ومواضيع تلامس حياتكم اليومية،
0: تبقى قريبة من اهتماماتكم وقريبة منكم.
5: إشهار.
6: أنت اللي تسمع فيها، أنت واحد من 12 مليون، واحد من اللي كبر وحلمه يستنوا في النهار كمليون، واحد من اللي صاح وطاح ولبدن الكل مرشوم. اجري وتدرب، العب وجرب، اتعب وارتاح واحلم وين تهزك الرياح. هوني القلوب معلقة والعينين مشنقة، ملايين متقلقة والتونسي ديما رباح. دنقري وميل الكبوس ضربوا على كتفي ملبوس، وهنا اليوم 12 مليون، نفس الروح نفس الصوت يتكلم فينا حب المريول.
7: بينا بون، المساند الرسمي للمنتخب الوطني لكرة القدم.
5: إشهار.

0: من المصدر.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم، رجعنا لكم في الساعة الثانية من يحدث في تونس والعالم. قبل ما نمشي ولما يحدث في العالم، واليوم باش نحكيه على قانون جديد في الاتحاد الأوروبي يتعلق بطلبات اللجوء والهجرة. ولكن قبل هذا باش نرجعوا لتونس، نرجعوا للمزونة للأسف من المصدر. اليوم من جديد نتحدث عن العاملات الفلاحيات، إشكاليات النقل الريفي، حادث أليم خلف زوز ضحايا ربي يرحمهم، خلف عدد من المصابات بيناتهم تلميذات، جات العطلة مشاو يخدموا في الفلاحة، مسألة متكررة. باش تحكي لنا حنان بوربيع على تفاصيل هذا الحادث ربي يرحم الضحايا، وأيضا على موقف الأهالي والعائلات والحلول اللي يقترحوها اليوم. مرحبا حنان.
2: مرحبا ليليا. نهار الجمعة في المزونة سيدي بوزيد، مرة أخرى حادث تتوفى فيه زوز نساء وزوز أقارب من نفس العائلة، هذا يزيد المأساة أكثر. وثالثة يصير لها إصابة خطيرة اللي هي عملية بتر في يدها اليمين اللي تخدم بها على صغارها. عماد خو ربح والمصمودي الطاهري اللي هو خو زوج برنية الضحية الثانية، نسمعوا صوتهم يتحدثوا على وضعية العائلة. قلنا هما أقارب.
3: أنا عماد كفيخ وربح كفيخ فقيد ربح كفيخ الله يرحمها. كل يوم أختي تمشي تخدم سقوي بلاصة بعيدة قربت 40 كيلو، تسكن في بلاصة اسمها الوارس تابع المزونة، تبعد عليها 35 كيلومتر على المزونة، منطقة ريفية حتى الطريق راهو ما نحكيلكش فيه الأربعة. تمشي البلاصة على رجليها للكياف، تعرض للكياف من قريب 2 كيلومتر بعيدة حتى شوية، حتى ما الكراب يقول ما ندخلش للسلك الريفية هذه. أختي هذه يوم الحادث هذاك معاها بنويتها ونجوا في المزونة، قسمت بنويتها ركبتهم في كهرباء أخرى وهي مشت في كهرباء. عندها 6 بنات وليد معاق، واحدة برك تخرجت النهار، معناها الصوت نص نتاعها نهارت الكياس اللي فات تو، حتى تصور العصير والبسك والواحد وكل شيء محضراته اللي جيت تعطيه مسكين فرحة بنيتها بطلت من القراية. تصوري واحدة برك تقرا اللي هي كبيرة هذيك نجحت، وواحدة صغيرة كلهم يخدموا معها، آخر واحدة ممكن عمرها يجي 9 سنين هذيك حتى هي تخدم معها، أكثر حاجة تخدم عليها خليها تخدم أكثر هكا، ومقطع روحها مسكينة وبالرغم أنها مريضة وتكسرت قداش من مرة، ولدها صغيرها ومواعيد تزيد في الفاقس مساجات، قال لهم راهو أنا جاي نمشي هذا، هي مسكينة الأمل هذاك قاعد بوم عامل يوم زيد حتى هو كبر بالواحد كان يختفي ليه قبل، هو ديجا نهار الحادثة مشى لجرجيس يختفي جرجيس في المرمى في المنطقة اسمها الوارث هذه. الدار ما فيهاش ولا سبالة، معناها ريت الماء يجيبوا فيه على ظهور البهيم حشاك.
2: هذا يا عماد خو ربح، وأيضا باش نسمعوا المصمودي الطاهري اللي هو أخ زوج برنية الضحية الثانية ليليا، لأنه زوجها هو بيدو ما ينجمش يحكي، عنده إعاقة، فالله يرحم برنية بنت علي بن نصر كفاية وبنت عمها ربح بنت الهادي كفاية، خليوا وراهم أولادهم صغار، واحدة فيهم 6 بنات وطفل معاق، والثانية أيضا زوز أطفال منهم واحد يعني مازلت كي تمت عملية رضيع. سمعنا تفاصيل مؤلمة عن كفاحهم، نسمعوا الضحية الثانية أهلها شو حكيوا على وضعية العائلة.
4: اسمي المصمودي الطاهري، بنت خالتي برنية شيباني توفيت، مرت خويا رضا الطاهري، بنت خالتي ومرت خويا، خالت زوج أولاد، هو خويا ناقص شوية نطق، فهمت ولا ما نجمش يتصل بيك، تسكن بحذايرة، أول نهار وتغرف تمشي تخت، أول نهار زوجة أخي رضا الطاهري يخدم على الحظيرة في بداو يترسم في الدفعة الخامسة، يعس في الكليج، هو يعس في الليل، يرحم والديه المدير يعطيه يعس في الليل، باش في النهار يدير مفلس خاطر الناس كلها عرفت له وضعية، عنده وليد معاق عمره 3 سنوات، وعنده بيبي جابته عندها شهرين، مرته كيراته هو مغصور، باتت حذاها بنتي هذه حتى هي عندي بنتي منية عمرها 14 عام، شو نهار الجمعة ركبوا في الكرم، شو يخدموا بنتي معاه، برنية عمرها 32 سنة، نسكن في المزون، هو يجيب من الكوارث 40 كيلومتر، يعرضوا له هذرا ساهمية، يهزوا معاه، يخدموا في الرقاب غادا، ما بين المزونة والرقاب، عندي حتى للمرضى ما تتعاون فيا المرضى، مريضة بالسكر، وهذه مش أول مرة تصير العملية هذه، لا غالب هذاك هو. ناس تخدم ولا غلط. أنت كان تاري يجي تشوفي كماين يعبو كماين كالقوام هذيك عرفتها ويصب في الماء في القاعة بس ما تقعدش نسوي وضعيات مزرية.
2: تسعة سنين واربعتاش سنة ليليا كما قلت انت تلامذة ومعروف في المناطق الريفية هذه الكل يبدأوا يستناو في العطلة باش يمشيوا يعاونوا أماتهم في العطلة استعدادا أيضا للعودة المدرسية يدبروا مصروفهم. زينب الفاهم ناشطة في المجتمع المدني تنقل تفاصيل عن ظروف عمل العاملات في الحقول والسواني وعدد من مطالب الأهالي في المزونة.
0: عاملات فلاحات ما عندهمش أدنى معناتها الحقوق النقل والصحة والأجر الأدنى يخرجوا معناتها من الجاري ساعات ريتي توم كن صيف أما في الشتاء يخرجوا من ثلاثة تلقاها نقولوا إحنا الليل مازال ما طاحج من ثلاثة متاع الصباح للساعات يقولون لهم دوبلونا معناتها عملوا دوبلاش ريتي تخرج من ثلاثة تروح لدارها الأربعة الخمسة الحادث اللي صار أربعة سنين تالي ولا خمسة في السبالة وقاع معناتها الأرواح كما هكا وفيات عملوا لهم نقل عملوا لهم معناتها كراهة بتأمنهم حسب ما سمعنا معناتها وفروا لهم أنقال تهز فيهم معناتها وتجيب أمورهم قانونية معناتها ما تمشيش المرأة ريسكي نقولوا احنا قدر الله تركب في كرهبة ما تدريش على روحها تعمل عادث فيها 20 فيها 30 فيها 40 ركبي في الكاميونة ويطالبوا هم معناتها منطقة المزونة كراهة بتأمنهم حل جذري على الأقل يعملوا لهم حاجة تضمن حياتهم وتضمن حتى وفاتهم حتى كيموتوا على الأقل ضمان تو مثلا ناظم مهم مش بشي تأمنوا أكيد اللي هي مسكينة قاعدة كادة حري أنت جي من المزونة للغوارس 50 وزيدي الرقابة 30 معناتها يمشوا في مسافة 150 و160 كيلومتر على 15000 وساعات ما نخلصوكم إلا ما تعملوا لنا الدوبلاج وقتين مثلا ريتي تخدم نقولوا من 3 متاع الصباح لنصف النهار ب 15000 يقولوا لهم اعملوا لنا دوبل الأربعة متاع العشية وحتى حقهم ريتي ما يخلصوهمش ترطلا لأن عندك

0: أما البلاستيك مسكر أزيد من 20 عام كان يشللنا معمل، حتى معمل طماطم يخدم طاقة كبيرة متاع يد عاملة. الله ربي هالبلاد هذي يتلفتونها بعين الرحمة وقهو.
1: عدة إشكاليات أشارت لها زينب الفاهم، ناشطة في المجتمع المدني في المزونة سيدي بوزيد، بدءا من الطريق، المستشفى، نسب البطالة المرتفعة، برنية وربح ضحايا حوادث النقل العشوائي لعاملات الفلاحة الله يرحمهم. وخرجت مسيرة ليليا عفوية من نساء المنطقة يناديوا بحقهم في الصحة، نقل، العمل اللائق. يوم الجمعة نسمع شوية من مطالبهم.
2: حقي في النقل
3: واجب،
2: حقي في الصحة
3: واجب،
2: حقي في النقل
3: واجب،
2: حقي في الصحة
3: واجب،
2: حقي في بلادي
3: واجب.
4: ديرولنا شهريات حنرتاحوا يزينا من هالصمت. 30 سنة و 25 سنة و 2 عام كهل وضعها خلالنا شبابنا، بنوتنا صغيرة 10 سنين تمشي تخرج تخرج للخدمة. بطال شبابنا منهم ولدي 25 سنة ما قيتوش حتى في شيء، ولا هجال عليه كليت عليه عمري. ديروا ستين معادي ديرولنا شيء.
5: نسر الثلاثة بتاع الفجر باش نقر صغار باش نعاون روح أخطوري من نمس نطيش ومحاجة البطراء عليه.
6: اللي طاحوا قبل وماتوا خسروا عليهم فولارة عقدوها، تشوفيهم اللي لا في البلاتوات يا خسروا فولارة يعلقوها. تعرف تخدم من القوارص تجي 20 كيلومتر وتتعدى 20 كيلومتر اخرين على 15 ألف. تعرف الكهرباء والكاميون يصبوا لهم المية لوطة بهنسوين ما تقعدش يتهز في 40 نفر.
7: تبدع الفجر النوبة والله من الثلاثة بتاع الفجر نمشي وقوف. الله نمشي وقوف هكا في الكهرباء.
8: ما نفسك
7: ليه الثلاثة
8: بس
7: ساكت سوا
8: عدد أربعة. ما نفسك ليه ما نفسك سلبيت في حقك.
9: خلي صغارها تخلي صغارها مسكينة رضيعة عمرها 3 شهور ماشية تخدم هالبرك الوقت ما جبتش مستحقها. عندها 43
7: قرون انت ليش تعمل
2: واجب
3: واجب
2: حقي في الصحة
3: واجب
2: حقي في النقل
3: واجب
2: واجب.
3: امشي الحكومة تجي حكومة والعبيات ديما مظلومة.
2: ويلك يا حكومة الإنسان قاعدة تموت في كاميونة. حقي في بلادي
3: واجب
2: حقي في بلادي
1: شعارات معبرة جدا ليليا على وضعية عاملات الفلاحة اللي تم معالجتها تشريعيا، ولكن هذا يبدو غير كافي لحد اليوم لحماية أرواح نساء اللي خيرهم يعم على البلاد. احنا ناكلوا من خيرهم ومن يديهم وعرق جبينهم.
10: ربي يرحم ربح وبرنية وضحايا العمل الفلاحي والنقل الريفي والظروف الصعبة والهشاشة الاجتماعية كما قالوا حكاية الفلارة. نخجلوا احنا طبعا من السيدات هذوما، واحنا لهنا نخدموا تحت المكيف صهيب المزريقي. ملف عمره سنوات تم حلحلته، ولكن كل مرة نتفاجعوا بمأساة جديدة. يمشيوا ضحايا هالنساء هذوما والطفلات أيضا العاملات في الفلاحة.
11: أكيد ليلي احنا اليوم نخجلوا أنه نتكلموا على عاملات الفلاحة، يعني وأنا ولد منطقة ريفية ولد منطقة فلاحية، يعني نمر بالأطرقة والمسالك هذه يعني ونشوف نسوين كيفاش راكبين في السيزوي من تالي وفي الكمين من تالي، يعني اللي توصل حتى 30-40 امرأة يعني تركب من تالي في ظروف غير لائقة. ولهنا يعني من خلال حتى المنبر هذا نوجه رسالة إلى الحرس الوطني، نوجه رسالة للأمن اللي يتعداوا من قدامهم، يعني انه يلزم يتبقوا عليهم القانون لانهم وضعيه مخالفه. ايضا ليلي احنا نعرفوا انه عندنا مرسوم عدد الدرب على سنه 2024 مؤرخ في 22 اكتوبر 2024 اللي نص يعني على حمايه العاملات الفلاحيات، اللي نص ايضا على انه باش تكون هنالك حمايه اجتماعيه، انخراطهم في الصناديق الاجتماعيه، دمجهم في الاقتصاد الوطني وغيره. اليوم احنا الدوله التونسيه مطالبه باش انها تتوجه اكثر الى ادماج حقيقي وفعلي بعيدا على كل أشكال المتاجرة بالعاملات الفلاحية. وإحنا كنا نسمع يعني أنه ما حسناش ببلاتوات تهزلنا محرمة، وهذا هو النضال الليبرالي اللي موجود اليوم يعني عند البعض، واللي يحاولوا أنهم يتصدروا لنا المشهد الحقوقي والمشهد الحرياتي في تونس بعيدا عن الحقوق الحقيقية اللي هي تمثل عند الكادحين وعند العمال وعند البروليتاريا اليوم، اللي يلزم الدولة ويلزم الناس كلها تنكب من أجل أنها يعني تخدم هذه المصالح.
10: نحكيوا عمليا اليوم عندنا إشكاليات أيضا في المسالك الريفية، في النقل الريفي، لأنه مسألة التغطية الاجتماعية وحدها ما هيش هي الحل.
11: شوف ليليا بالنسبة للمسالك الريفية وايضا يعني حتى عمليه النقل، هذا ترجع بالاساس للمسؤولين الجهويين والمحليين، يعني بعيدا على مستوى التشريعات، يا رسول الله انا توا كاعوان كنشوف يعني كهرباء معبيه

0: بالبنسيه بالطريقه هذيك نشوف اكثر من 30 مره راكبه في الجيج نتاع السيوزي من تالي ويتعديو من قدامي ما نعمل حتى شيء ما نخوش رياكسيون ما نعديش التخت نخطي للعربه وغيرها. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه يعني على مستوى محلي وعلى مستوى يعني البلديات وغيرها وقت نشوف انا الاطرقه هذيك اللي هي اطرقه غير صالحه باش انه انسان يمشي فيها رولي لي ساعه ساعه تمشي بكهرباء الكهرباء تطيح الكهرباء تطيح في في في الوحل هذاك اللي موجود ما نحكيوش على حفر ما نحكيوش على برشا أشياء. فهذا يخلي اليوم أنه المسؤولية ملقاة بالأساس على مستوى محلي وعلى مستوى جهوي في اتخاذ قرارات جديدة من أجل أنه اليوم نمشوا في إعادة تهيئة المسالك هذه وأيضا يلزم الوازع القانوني عن طريق أجهزة الدولة يكون موجود
1: نحتاج لرؤية مجتمعية أكثر شمولية وأكثر عمق اليوم في معالجة إشكاليات العاملات الفلاحيات ربي يرحم ربح وبرنية وكل شهيدات الخبزة شهيدات الرزق لأنه ناس باش تخرج 5:30 متاع الصباح في ظروف كما هكا أكيد فما ظروف قاهرة اجتماعية خليتهم يضطروا لهذه الأعمال. احنا بعد شوية باش نمشي للاتحاد الأوروبي وحديثنا في يحدث في العالم باش يكون على ملف اللجوء والهجرة لأنه فما معطيات جديدة قانونية من الاتحاد الأوروبي في هذا الملف.
2: كل يوم حكاية والكل موعد فكرة
3: منوعات برامج اجتماعية
2: ثقافة موسيقى وفضاءات للحوار والنقاش
3: مواعيد متجددة تجمع بين الفائدة والمتعة
2: وترافقكم أينما كنتم
3: الإذاعة الوطنية كاينك حاضر.
2: يحدث في العالم
1: يحدث في العالم اليوم من الاتحاد الأوروبي حديث المهاجرين والحديث الجالية العربية هالأيام يتعلق بتفعيل ميثاق الهجرة واللجوء دخل حيز التنفيذ في كل دول الاتحاد الأوروبي انطلاقا من 12 جوان. شو معناها أنه يدخل حيز التنفيذ؟ شنو الجديد اللي بش يضيفه في ملف الهجرة واللجوء وتأثيره على دول العبور وإلى الدول اللي يخرجوا منها المهاجرين التوانسة والجزائريين والمغاربة بصفة عامة؟ رئيس تحرير موقع الضفتين والناشط السياسي والكاتب الصحفي بباريس نزار الجديدي باش يعطينا تفاصيل في هذا الملف. نزار أهلا وسهلا مرحبا بك.
4: أهلا وسهلا مرحبا.
1: نعم 12 جوان الميثاق الأوروبي للهجرة يدخل حيز التنفيذ، ما الذي سيغير هذا الميثاق في سياسة الهجرة داخل أوروبا؟
4: أولا رحم الله الكادحين كنت أستمع للخبر الفاجعة وهذا دليل آخر أننا نحتاج لسنوات أخرى من العمل من أجل كرامة المواطن. رحم الله من كدح من أجل رغيف الخبز والعمل اليومي، كذلك هو الحال المهاجرين هؤلاء الذين يكادحون. طبعا الاتحاد الأوروبي يحاول بشكل أو بآخر أن يصنع بلورة لأفكاره من خلال مواثيق وكتابات وعقود قد لا ترى النور حكما لأن التنفيذ صعب. أوروبا غير متجانسة فيما بعضها البعض، نعم هناك ميثاق ولكن ليس قانونا إلزامي، نعم هناك إعادة كتابة لبعض النصوص القديمة الجديدة ولكنها لن تكون حيز التنفيذ. علينا أن نعلم أننا أمام سنة انتخابية تفوح رائحتها دائما من خلال حطب ما يسمى بالهجرة. ما يحاول الاتحاد الأوروبي الآن أن يفعله هو أن يكون جسدا متضامنا فيما بيننا من خلال هذا الميثاق، ولكن عمليا هناك من يستفيد من الهجرة، وعلى قول جورج ميلوني ما يدفعه من ليس لهم وثائق إقامة. الاقتصاد الإيطالي هو أكثر بكثير مما تفعله عديد المؤسسات الفاسدة التي لا تدفع الضرائب، هذا أولا. ثانيا معركة الفرنسيين الانتخابية تقوم على حطب الهجرة، والحال أن حل الاقتصاد الفرنسي هو في الهجرة. اليوم فرنسا إذا تريد حلول لاقتصادها العجوز عليها أن تبلور أفكار جديدة في الهجرة وليس منطقا عنصريا ضد الهجرة والمهاجرين. خلاصة القول والكلام أن هذا الميثاق سيبقى فقط مجرد بروتوكول مكتوب في حبر بريكسل، ولكن على الحدود وفي الحياة اليومية والعملية والاقتصادية لن يكون له جدوى.
1: هذا موقفك نزار الجليدي من هذا البروتوكول، ولكن خلينا نفهمه شنو جاء فيه البروتوكول هذية، لأنه فما برشة توينسا ومغاربة معنيين ويحبوا يفهموا شنو المعطيات الجديدة. هل أنه الترحيل بش يكون أسرع؟ هل أنهم بش يكونوا عرضة لتتبعات وتحقيق؟ شنو اللي جاء به ميثاق الجديد للاتحاد الأوروبي للهجرة؟
4: الميثاق الأوروبي الجديد فيه 54 نقطة تقريبا. هناك 54 نقطة بقيت من أكثر من 80 نقطة قد طرحت على المجلس الأعلى الأوروبي، ولكن هذه النقاط التي وقع الاتفاق عليها من خلال ميثاق، علينا أن نفكك الأمر ما بين ميثاق وما بين قانون. الميثاق هو شكل بروتوكولي وليس قانونا ملزما، هذا واحد. ثانيا، في 54 نقطة هو التسريع في الترحيل، وهناك مشكلة كبيرة في التنسيق مع الضفة الأخرى من المهاجرين من بلدان العبور أو من بلدان الانطلاق الحقيقية. نعم. هذا أولا. هناك عدم انسجام بين وزارات الداخلية في أوروبا، لأن باعتبار أن منطقة الشنغان منطقة كبيرة جدا، وهناك دول مستفيدة من حضور المهاجرين. على سبيل المثال إيطاليا دولة مستفيدة اقتصاديا من خلال المنح المتاحة من الاتحاد الأوروبي أو بعض الدول الأخرى الأوروبية، وهي مستفيدة. الدول الغير مستفيدة هي الدول التي اقتصادها أصبح اقتصادها اليوم في أزمة، أو طواحين الانتخابات أو طواحين العمل السياسي هو الذي يدفع بملف هذا الهجرة. والحال أن أوروبا متفقة ضمنيا وسريا بأن الحل في اقتصادها هو الهجرة. نعم. النقاط الجديدة هي ما يهم القصر.
1: أي؟
4: طبعا القانون الفرنسي القديم أو القانون الأوروبي القديم يمنع منعا باتا ترحيل القصر. فرنسا تحاول الآن أمام أوروبا وفرنسا بالذات تحاول الآن أن تضع قانونا وميثاقا لترحيل القصر دون الرجوع إلى القوانين الأساسية، وهذا سيتعارض مع المجالس العليا الدستورية، سيتعارض مع الدساتير. بما معناها، ما أريد أن أقوله ليس فقط موقف، ولكن ما أريد أن أقوله هو حقيقة يعيشها المهاجرين، وأن هناك الآن لخبطة في أوروبا في النصوص القانونية، ولخبطة في المواثيق، ولخبطة في الاتفاقات، سواء كانت الاتفاقات الأحادية أو الجماعية. تحاول أوروبا أن ترمم نفسها وأن تضع من الهجرة الآن إحدى المسائل المهمة، لأنها تحتاج إلى عملية تنظيم. نعم. ماذا نقول عن موقف إسبانيا التي سمحت ب 500,000 إقامة جديدة؟ ماذا نقول على فرنسا التي تستعد مباشرة بعد الانتخابات في خطة اقتصادية للإدارة العميقة ل 200,000 وثيقة جديدة للإقامة؟ نعم. يعني بمعنى أن هناك عدم تنسق اليوم. عندما نسمع إلى الخطاب السياسي بشكل أو بآخر الأوروبي، هو خطاب مجرد رنان يتحدث عن الهجرة ولكن لا يتحدث عن حلول.
1: يعني اليوم تتوقع وترى أنه انخفاض الولادات في أوروبا والحاجة الاقتصادية، أنه المهاجرين ما زال فما طلب على الهجرة داخل الاتحاد الأوروبي، وهذا يتعارض مع الميثاق. الميثاق ينظم حسب الاتحاد الأوروبي عمليات الهجرة، وأيضا يسرع النظر في طلبات اللجوء في 6 شهور، يا إما يتم الترحيل أو يتم قبول طلب الإقامة.
4: لن يكون ذلك عمليا. نعم. لماذا لن يكون ذلك عمليا؟ لأن أوروبا غير متجانسة فيما بعضها البعض. نعم. أوروبا هناك دول تستعمل بعض القوانين الداخلية كأساس والقانون الأوروبي كثانوي، وهناك دول تستعمل القانون الأوروبي أساسا والقانون الداخلي ثانوي. هذا واحد. ثانيا، أوروبا ما أتوقعه الآن من أوروبا أنها تحاول بشكل أو بآخر الآن امتصاص غضب سياسي داخلي من خلال يافطة الهجرة، ولكن الحقيقة والسر هي أنها ستتجه إلى هجرة مفتوحة أكثر، باعتبار أن هناك مسألة ديموغرافية أولا، مسألة الاقتصادات العجوز ثانيا، المسألة الثالثة والمهمة جدا في ظل رهان دولي جديد وهو يعتمد أساسا الآن على الكفاءات. فرنسا المدرسة الفرنسية والمدرسة الأوروبية بصفة عامة غير قادرة على توليد طاقات خاصة من الشباب من الكفاءات العليا. هناك اليوم ما يسمى بالتصحر الطبي في أوروبا. هناك ما يسمى بالتصحر في
1: خلينا ننهي بما يهم شمال إفريقيا وتونس. إذن أوروبا تحاول إدارة ملف الهجرة بأساليب جديدة، فما حديث عن مناطق للفرز، ربما المصطلح أوروبي لفرز المهاجرين في أراضي محايدة.
4: سجون مفتوحة.
1: تنجم تكون في شمال إفريقيا، وبرشا قراءات اليوم تقول أنه بش يتم الضغط على عدد من الدول في شمال إفريقيا لمنع العبور كنقطة أولى. وأيضا ربما لفرز المهاجرين. هذا فعلا موجود في الميثاق الجديد؟
4: لا، هو موجود في الميثاق القديم والجديد، ولم يغادر يوما من الأيام ذهن الأوروبيين بصفة عامة. لم يغادر ذهنهم صناعة سجون مفتوحة كبيرة جدا ومراكز فرز كبيرة جدا تحاول أن تضغط على الدول وتحاول أن تجيش منصات إعلامية كبيرة وأن تضع بعض الحكومات خاصة في شمال إفريقيا في مأزق مع مواطنيها. والحال سأكون صريح جدا، ما كل ما يتحدث عن عملية توطين في تونس وسجن كبير مثلا على سبيل المثال ليس حقيقي، هي زوب طبعات إعلامية كبيرة جدا. أوروبا لم تفرق هذه الفكرة لإحداث مراكز فرز كبيرة، ولكن لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن تتخطى القانون الدولي الذي يسمح للناس بالسفر. هذا هذا هذا واقع دولي، ولن يمكن أن تقف أوروبا أمام هذا التيار الجديد، لأنها محتاجة إلى هذه الهجرة، محتاجة إلى هذه العبور. سرا ما لا تقول أوروبا أنها محتاجة إلى مهاجرين، سرا ما لا تقول أوروبا أنها محتاجة إلى هجرة غير نظامية، لأن ما يضخ من أموال من الهجرة الغير نظامية مفيد للاقتصادات الأوروبية أكثر مما تستمتع فيه من الهجرة النظامية.
1: ما يكتب اليوم في الصحافة الفرنسية وأوروبا وأنت تحدثنا من باريس؟ هل تونس معنية بهذه المراكز، مراكز فرز المهاجرين أو المناطق اللي باش يتم الترحيل المؤقت للمهاجرين قبل النظر في طلباتهم للهجرة واللجوء؟
4: نعم، تحاول فرنسا منذ سنوات أن تضغط على الحكومات التونسية المتعاقبة سواء قبل 2011 أو بعد 2011 أن تجعل منها سجن كبير مفتوح أو مناطق فرز، ولكن هذا غير ممكن باعتبار أنه ليست هناك مقومات صناعة هذه المراكز. إذا أرادت أوروبا أن تصنع من الدول الشمال أفريقيا مراكز فرز كبيرة فعليها أن تدفع أموال كبيرة مثل ما تدفع إلى تركيا. ولكن هنا السؤال الذي يطرح، ماذا نفعل نحن إزاء مخطط أوروبا؟ نعم. كيف نضغط لأخذ أكبر عدد ممكن من الأموال وأكثر عدد ممكن من الدعم؟ ما يدفع من فتات لا يمكن أن يستقيم للرؤية الأوروبية، ما يدفع من فتات، ولكن المؤسف جدا هو ما يدفع من تدافع إعلامي قصد إحراج الحكومات ووضعها وجها لوجه أمام شعوبها.
1: نعم، نزار جليدي شكرا لك، رئيس تحرير صوت الضفة طاير بباريس والناشط السياسي والكاتب الصحفي كنت معنا عبر الهاتف، شكرا لك. صهيب المزريقي، في هذا الملف خلينا نختمه، يحدث في العالم قانون جديد في الاتحاد الأوروبي وتساؤلات أكبر تخص طلبات الهجرة واللجوء.
0: هو شوف ليليا، أنا يعني باش ننطلق من زوز ملاحظات أو سأستنتج زوز استنتاجات من أهم ما قيل. يعني أول حاجة هو الهجرة القسرية التي يعني تستعملها بعض الدول الأوروبية في ترتعتها مع الهجرة غير النظامية، وهذا في حد ذاته يعني يناقض يعني المجالس العليا الدستورية ويناقض القوانين الدولية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية على غرار يعني اتفاقية جنيف في خمسينيات القرن الماضي. وأيضا يؤكد على أنه تونس احترمت هذه الاتفاقيات وهذه القوانين، في حين أن الذين يريدون أن يعطونا دروسا في الإنسانوية وفي المبادئ الكونية هم في حد ذاتهم لا يحترمونها. أيضا حينما نتكلم على مناطق الفرز، فإن تونس كانت قد عبرت سواء عن طريق يعني رئيس الجمهورية أو في بيانات وزارة الخارجية أو في مواقف الدولة التونسية على أنها لن تكون محطة عبور، لن تكون محطة يعني توطين، ولن تكون أيضا محطة فرز أو إعادة المهاجرين غير نظاميين المتواجدين في الفضاء الأوروبي إلى تونس، لأن تونس في نهاية المطاف هي دولة سيادية تقرر ما قرره الشعب، تقرر ما تقرر وفق السيادة الوطنية وأيضا استقلال قرارنا الوطني في غنى عن كل التبعية التي تريد بعض الدول أن ترسمها إلى الفضاء الشمال الأفريقي بصفة عامة وتونس بصفة خاصة.
1: شكرا لك صهيب المزريقي، شكرا لكامل الفريق، تحيات فريق برنامج يحدث في تونس، نتلقاه غدوة إن شاء الله، بعد شوية يلتقيكم مهدي عبيد في أخبار الرياضة.
3: اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، أعلام الفن التونسي من البارح لليوم، شافية ورشدي.

0: وتتفشر فيه.
1: معكم مدينة ومواصلين الطريق. تونسية 100% إذاعتنا الوطنية.
2: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
3: فلاش سبور. مرحبا بكم، اهلا وسهلا في فلاش سبور. برشا حديث على إمكانية إقالة المدرب صبري لموشي من مهامه بعد الهزيمة ضد المنتخب السويدي، منتخبنا اللي كان هزم إذن بخماسية مقابل 1-5-1 في أول مباراة في كأس العالم. كما قلت، عديد من وسائل الإعلام، عديد من التساؤلات في الساعات القليلة الماضية تفيد بأنه القرار اتخذ. على كل حال، مش نعطيه المعلومة الثابتة إلى حد الآن. حسب مصادر خاصة بالإذاعة الوطنية التونسية، قرار الإقالة يبدو جاهز نوعا ما، النية موجودة من طرف الجامعة التونسية لكرة القدم، لكن إلى حد الآن ما فما حتى شيء رسمي، لأنه كل شيء مرتبط بالصيغة اللي باش يفسخ بها المدرب صبري لموشي العقد. كما قلت، الرغبة موجودة لفسخ التعاقد من طرف الجامعة، يعني من طرف واحد، ومن طرف واحد هذه لازمها شوية فلوس، لازمها نصرف. وهاني نفسر في المعلومة باش توصل للسادة المستمعين، لأنه عقد المدرب صبري لموشي يضمن له الحصول على مستحقات مادية في صورة فسخ العقد من جهة واحدة. الجامعة التونسية لكرة قدم حاليا عندها زوز خيارات، يا أما المدرب يوافق على فسخ عقد بالتراضي، وهذا الأسهل، وهذا بين ظفرين مستبعد شوية إلى حد الآن، لأنه في الساعات القادمة فما اجتماع رسمي لاتخاذ القرار النهائي. والخيار الثاني، إذا الجامعة يعني فشلت في فسخ عقد صبري لموشي، فإنه المؤكد إذا واصل صبري لموشي فإنه مش باش يواصل وحده، يعني ماهوش باش يواصل وحده. المعلومة توصلني منذ قليل، إمكانية تعزيز الإطار الفني بمدرب آخر، ربما هو منذر الكبير اللي هو ديجا مدير فني الجامعة التونسية لكرة القدم. زاد معلومة أخرى توصلنا تخص أنه المشكل في إقالة لموشي هو المعوض، شكون خاصة أنه عديد من المدربين اللي تم طرح أسميهم ما عندهمش التأشيرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، مكسيك وكندا، يعني صعيبة شوية العملية من هنا للساعات القادمة باش يوضع الموضوع. تم أيضا طرح أنيس بوجلبان، طرح اسمه بقوة في أروقة الجامعة. هذه راه معلومات خاصة حصرية للإذاعة الوطنية التونسية، أنه على أساس يكون هو موجود كخليفة لصبري لموشي، هو منظر كبير، أو أقل شيء يكون كتعزيز في الإطار الفني. لكن بوجلبان مدرب المنتخب الأولمبي لا يملك التأشيرة إلى حد الآن. هذه الصورة واضحة باش نلخص أكثر وفي كلمتين، فأنه الرغبة موجودة من طرف الجامعة في إقالة صبري لموشي، اجتماع حاسم في الساعات القادمة مع المدرب لحلحلة كل الأمور. إذا كان القاوم مع حل على الأمور المادية، فإنه سيغادر رسميا صبري لموشي المنتخب الوطني، وإلا فإنه الجامعة نظرا لضيق الوقت ستجبر لتعزيز الإطار الفني فقط. على كل حال، زوز فرضيات مطروحة، ننتظر الساعات القادمة. نرجع شوية للهزيمة القاسية، الهزيمة المفاجئة بالشكل هذا، 5-1 المنتخب الوطني التونسي ينهزم ضد المنتخب السويدي. المباراة كانت في الفجر، ربما عديد من المستمعين ما سمعوش على تصريحات، ما سمعوش اللاعبين شنو قالوا، رغم أنه كنا في بلاتو سبيسيال مع قسم الرياضة في برمجة خاصة في الفجر وتواصلت حتى للصباح هذا اليوم. على كل حال، نعاود نذكركم بالتصريحات للي ما سمعوش. منتصر طالب بمدافع المنتخب الوطني يتحدث على الهزيمة القاسية ضد السويد.
4: هزيمة صعيب،
0: je pense ma connaissance pour Mostavé, on n'était pas au niveau. La Suède a vu comment ils ont pu être efficaces, ils nous ont fait mal, ou on a manqué un peu d'expérience, ou Bacha Hajet Nersin qui perd le 5 bontiers, mais t'as fait Bacha Hajet Nersin. Et voilà, mais c'est le groupe match ouvert, les groupes ils restent soudés, on doit rester soudés, solidaires. Et Inch'Allah, on va tout faire dans les deux prochains matchs. Reste un match après, on va tout faire pour gagner le match, Inch'Allah.
3: نرجع شوية ومعلومة مهمة زادا نوهلها فيما يخص صبري لموشي. علاش قبيلة نتحدث على مفاوضات ولازم المدرب يكون هو موافق أساسا على فسخ العقد، وهذا الخيار الأفضل للجامعة أنه المدرب يفسخ واخذ، يعني يقبل بفسخ العقد، لأنه عقد الأهداف لدى صبري لموشي ما فيش كاس عالم، يعني الكونترام تاعو عقد صبري لموشي ما فيهش حتمية أنه يعمل نتيجة في كاس عالم، يعني يتحاسب انطلاقا من كاس افريقيا القادمه، وبالتالي فما حتى موجب قانوني لفسخ العقد مثلا لفشل المدرب في تحقيق الاهداف. هذا ماهوش مطروح بالنسبه للامور القانونيه وامور العقد اللي يربط بين الجامعه والمدرب صبري لموشي. البارح فما تغيير غريب جدا، يعني اليوم الفجر في المباراة يخرج فاليري يدخل حاج محمود كمتوسط ميدان يشد بلاصة ظهير أيمن، رغم أنه عنده معتز النفاتي جاوب على الموضوع المحترف في الدوري السويدي الظهير الأيمن، علاش ما شاركش وشنيا رد تفعله؟
4: الكوتش اللي هو اللي يحكمه معتها الاختيارات نتاعه معتها نحترموه. صحيح يعني جوا نحب نلعب، أما هو بلكش عنده شاف حاجة اللي حاج محمود يجمو يزيدوا أكثر مني. بعد السؤال هذا بعد توجهوا لكوتش ولا بعد ما كلنا معناتها متغشى معناتها زعلانة معناتها ما بيتماشي يسر قال ماتش هذا يلزمنا معناتها نتعلموا من الأغلاط اللي عملناهم.
3: واضح هذا معتز نفاتي اذا يتحدث على عدم مشاركته مع المنتخب التونسي، ولا احترام كبير هو من اللاعب هذا ومن كل اللاعبين لقرارات المدرب، رغم كما قلنا الحقيقه رينا بعض القرارات الجريئه وفي نفس الوقت الغريبه واللي كلفت المنتخب التونسي هزيمه قاسيه. باش نواصل في التصريحات، نسمع يان فاليري يتحدث على المقابلات القادمه ويقول انه علاش لا منتخبنا ما يعمل 6 نقاط في 2 مقابلات الجايه.
5: Maintenant, comme j'ai dit, on va regarder le match, on va se poser, on va prendre toutes nos erreurs. Il y a le match du Japon qui arrive, et après le match des Pays-Bas. Il n'y a rien qui est fini, il reste 6 points à prendre. Comme j'ai dit, nous, on va se focus sur tout ce qu'on a rattrapé, tout ce qu'on a travaillé, et on va se préparer pour le Japon. Non, c'est pas qu'on n'était pas prêt mentalement, on était prêt mentalement. Comme j'ai dit, il y a des choses qu'on ne devait pas faire, il y a des choses qu'on devait faire. On des risques au milieu de terrain, on savait qu'ils aimaient presser le milieu de terrain.
3: واضح هذا بالنسبة لي يان فاليري يقول باش نعاودوا نتفرجوا على الماتش وراو مازالت كومبيتيسيون ما فاتش بالنسبة لينا، عندنا 2 مقابلات، عندنا مباراة اليابان والمقابلة اللي بعدها مقابلة هولندا. يقول إذا كان نجيبوا 6 نقاط فانو باش نترشحوا، راو هذا معناها حسابيا صحيح، راو مازالت اللعبة دونك يوم 21 جوان 5 متاع العشية، يعني فجر يوم 21 منتخب التونسي ضد المنتخب الياباني المقابلة الثانية صعبة الحقيقة، إن شاء الله بالتوفيق. والمباراة الثالثة للمنتخب التونسي أيضا ضد المنتخب الهولندي نصف الليل، المقابلة هذه يوم 26 جوان. ذكر بالترتيب المنتخب السويدي متصدر 3 نقاط، 1 نقطة بين اليابان وهولندا، و0 نقاط للمنتخب التونسي، متذيل الترتيب في المجموعة. البرنامج اليوم في كأس العالم 5 متاع العشية، إسبانيا مع كافير، 10 متاع الليل بلجيكا مع مصر، والسعودية 11 متاع الليل تلعب ضد المنتخب الأوروغواي، وفي الفجر يعني فجر يوم الثلاثاء إيران مع نيوزيلندا، المباراة مع ماضي 2 ساعة بتوقيت تونس. نهاية هذا الموعد الرياضي، أجمل تحياتي مهدي عبيد.
1: الإذاعة الوطنية التونسية،
2: أخبار على رأس الساعة،
1: رياضة،
2: ثقافة،
1: موسيقى،
2: 24 ساعة على 24،
1: مش من عام
2: ولا حتى من 20، معاكم من 38. كل يوم حكاية والكل موعد فكرة،
1: منوعات، برامج اجتماعية،
2: ثقافة، موسيقى وفضاءات للحوار والنقاش،
1: مواعيد متجددة تجمع بين الفائدة والمتعة،
2: وترافقكم أينما كنتم.
1: الإذاعة الوطنية كاينك حاضر.
6: المرجو من السادة المسافرين على متن موجات الإذاعة الوطنية الاستعداد للإقلاع، مرة مع معز ومرة مع ملاك، وسع بالك وأنا معك.
2: العشوية على الإذاعة الوطنية من الاثنين للخميس من الأربعة للستة غير درجين. العشوية في 2 ونسوك والباب الدار نوصلوك.
1: اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، أعلام الفن التونسي من البارح لليوم. شكري بوزيان.

0: Slim the Mom.
1: تعالي تعالي تعالي تعالي ولا تسأليني تعالي عبرتي بقلبي على كل حال
0: الناصر صمود.

0: بدينا ومواصلين الطريق. إذاعتنا تونسية 100%. إذاعتنا الوطنية.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموجز. مجلس الأعمال التونسي الإفريقي يعلن اليوم عن الإطلاق الرسمي لمجلس الأعمال التونسي الغيني، وتهدف هذه المنصة الثنائية الجديدة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين تونس وغينيا بشكل مستديم، إضافة إلى دعم تطوير الشراكات الاستراتيجية بين الفاعلين من القطاعين العمومي والخاص في البلدين. المجمع المهني للمحاضن ورياض الأطفال بيكونكت يدعو إلى ضرورة بلورة إصلاحات عملية تستجيب لتحديات القطاع وتدعم دوره في توفير خدمات ذات جودة لفائدة الطفولة المبكرة. ودليل التوجيه الجامعي الجديد يشمل أكثر من 1200 مسار تكويني جديد ومحين سيشرع في تدريسها سبتمبر المقبل. جامعة منوبة تحدث لجنة أخلاقيات البحث في العلوم الإنسانية والاجتماعية لتكون أول هيئة من نوعها في تونس تعنى بمراجعة البحوث في هذا المجال وضمان احترام المعايير الأخلاقية المؤطرة لها. والمعهد الوطني للتكنولوجيا والعلوم بالكاف يتحصل على تأهيل لإحداث إجازة جديدة في الأعلامية الصناعية، وتعد هذه الإجازة الجديدة الأولى من نوعها على مستوى جهة الكاف وجامعة جندوبة، وتمثل فرصة متميزة للناجحين الجدد في البكالوريا الراغبين في التوجه نحو مجالات الصناعة الذكية والأنظمة الآلية والأنظمة المندمجة وإنترنت الأشياء والروبوتيك والرؤية الاصطناعية والذكاء الاصطناعي. مركز بحوث وتكنولوجيات المياه يطور مشروعا مبتكرا يحمل اسم قطرة مايند، يعتمد على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات المتقدمة بهدف تحسين أداء شبكات توزيع المياه والحد من هدر المياه وتعزيز نجاعة التدخلات الميدانية. وفي العالم، رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين تقول إن اتفاق التفاهم بين طهران وواشنطن يؤكد قدرة الدبلوماسية على تحقيق نتائج ملموسة. الجيش اللبناني يدعو الأهالي للتريث في العودة إلى المناطق الحدودية، ويشدد على ضرورة توخي الحذر في الأماكن التي تعرضت لاعتداءات إسرائيلية والإبلاغ عن الذخائر غير المنفجرة. ختاماً، حزب الله يفيد بأنه لم ينفذ أي عمليات منذ الإعلان عن اتفاق التفاهم الإيراني الأمريكي، ويؤكد أن إيران أخرت توقيع الاتفاق لمراقبة التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار في لبنان. ختام الموجز مع أجمل تحيات نعيمة سولي.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
3: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
1: المجلة التربوية.
4: علمني علمني.
5: كل ما يهم الشأن التربوي الجامعي والتكوين المهني.
6: قراءة في أوكد الأولويات بالنسبة للشأن التربوي في هذه الفترة.
5: آخر المستجدات، التصريحات والأخبار.
7: الخبر الصحيح
5: مع نورة أبو علاق.

0: المجلة التربوية.
1: أهلا وسهلا بكم في هذا العدد الجديد من المجلة التربوية. اليوم نحكي وكل عادة تربية، تعليم عالي وبحث علمي وتكوين مهني. بالنسبة للتربية نبدأ بإني نتمنى النجاح والتميز والتألق لتلاميذ البكالوريا اللي قلوبهم الدق بالقوي. إن شاء الله زينة، عملتوا اللي عليكم والباقي على الله. باش نتوجه في الفقرة الأولى، في فقرة الدليل اللي نتواصلوا فيها ديما مع وزارة التربية، باش نحكي على استعدادات التلاميذ لمناظرتي السيزيام النوفيام إن شاء الله عبر منصة جسور. هذا نحكي فيه مع ضيفنا الأول السيد نبيل القروي المتفقد العام عن المدارس الابتدائية وممثل وزارة التربية. فقرتنا الثانية باش تكون في رحاب الجامعة، نمشي فيها الجربة باستضافة زوز طلبة من المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بجربة، باش يحكيوا لنا على مشروع يخص السياحة الغامرة الذكية والابتكار الرقمي، باش يكونوا بحذنا إدم بالحاج وبديس جبلة. في الفقرة الثالثة مرة أخرى في رحاب الجامعة، نمشي فيها للمدرسة الوطنية للمدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس، باش نتعرفوا على تفاصيل المهرجان التجديد والابتكار الرقمي لتقديم إنجازات عدد من الطلبة، وكيف كيف باش نتعرفوا على تفاصيل حصول المدرسة على المرتبة الثانية وطنيا في مجال براءات الاختراع. الفقرة اللي نختم بها كل عادة المجلة التربوية فقرة ملامح مهن، فما مهرجان وطني طبعا للثقافة والرياضة لشباب التكوين المهني في دورته 47، باش تكون بحذنا السيدة فاتن لشهب مديرة الخدمات المتكونين بالوكالة التونسية للتكوين المهني، تحكي لنا أكثر تفاصيل عن هذا المهرجان. معنا فاطمة عبار في التنسيق العام، أهلا فاطمة. أيمن تنفوري في الإخراج الإذاعي، داعي سمية زواوي في الإخراج المرئي، ونورة تقول لكم مرحبا انطلاقتنا بهذا هذه الفقرة. تفضل أيمن.
2: دليلي.
1: في دليلي نمشي ديما للمصدر، مصدرنا في الفقرة هذه وزارة التربية التونسية، نمشي لمنصة جسور اللي تأمن عدد من حصص المراجعة لتلاميذ السنوات السادسة والتاسعة من التعليم الأساسي قبيل المناظرة اللي باش تكون نهار 4 وخميس وجمعة بالنسبة للنوفيام واثنين وثلاثة واربعة بالنسبة للسيزيام. نرحبوا بسينابيل القروي متفقد عام مدارس ابتدائية ممثل وزارة التربية، مرحبا بك، أهلا وسهلا.
3: مرحبا بك أخت نورة، شكرا على الاستضافة، وتحية لكل مستمعينا ومستمعاتنا داخل ربع الوطن وخارجه.
1: مرحبا بك سي نبيل، نورتنا. خلينا نمشي معاك مباشرة للحصص اللي نجموا تلامذة سيزيام ونوفيام يستفادوا منها، يرجعوا لها، يروشكوا هاك اللمسات الأخيرة في المراجعة. نبدأ بالنوفيام.
3: كما تفضلت قلت تعيش معظم الأسر التونسية هذه الأيام على وقع المناظرات الوطنية، وهي في حالة استنفار. قصة لذلك وزارة التربية أين جندت مختلف الموارد المادية والبشرية لإنجاح هذا الاستحقاق، ولنتمنوا من وراء هذا المصطح النجاح والفلاح. إن شاء الله المناظرات هذه يكون أولها فلاحا وآخرها نجاحا، وإن شاء الله ربي زغرة التونسية المشهورة بها تعم كل البيوت التونسية على حد سواء
1: ان شاء الله. إن شاء الله. من نهار السبت
3: ان شاء الله. بالنسبه للسنه التاسعه الاساسي بالنسبه لعدد المترشحين هذه السنه بلغ 32,000 مترشح، وهو ما يعادل 18% من نسبه المسجلين في السنه التاسعه الاساسي. وقد قامت وزاره التربيه هذا الاسبوع على موقعها الرسمي بتنزيل رزنامه دروس الدعم والمرافقه والاحاطه على منصه جسور، اين برمجت وزاره التربيه بالطبيعة بالتعاون مع مختلف الفاعلين البيداغوجيين من المتفقدين وأساتذة، برمجت حوالي معناها في الفترة الممتدة من 14 إلى 17 معناها قبيلة أو لفي الامتحانات. المراجعة تقف نهار 17 قبل يدخل التلميذ في الامتحانات الرسمية. برمجت وزارة التربية 6 حصص، 3 رياضيات وحصة إنجليزية وحصة عربية
1: خلال هذه المدة. 3 حصص كاملين رياضيات الرياضيات علاش؟
3: ثلاثة حصص الرياضيات ماك تعرفت
1: أهمية الرياضيات.
3: أهمية الرياضيات وتم توجه جديد احنا خنقولوه توجه جديد نحو مع عند وزارة التربية هو رجاع قيمة شعبة الرياضيات التي لاحظت وأنها بدأت تفقد بريقها شيئا فشيئا على مستوى نقول على مستوى المعاهد وخاصة المرحلة الثانوية. نلاحظوا اللي تفقدت في العديد من المؤسسات التربوية في حين يبقى قسم أو قسمين يتيمين في مؤسسات أخرى. دونك الخدمة من الابتدائي الحق هو توجه جديد نحو إرجاع هذه المادة
1: بريق إشعاع الرياضيات، ولكن احنا هذي السبب الرئيسي هو نسبة التلاميذ المترشحين لامتحان البكالوريا في شعبة الرياضيات والتوجيه نحو شعبة الرياضيات، وإن شاء الله هذا يصلح في التوجيه الجامعي لأنه لهنا بيت القصيد. أنا نعلق بسرعة سي نبيل على نسبة المشاركين تلاميذ التاسعة أساسي المشاركين في المناظرة 18% فقط يشاركوا في هذه المناظرة، علاش فما نسبة ضعيفة بالنسبة للمشاركة؟
3: هو كما تعرف الناس كل اللي هي مناظرة وهي اختيارية وليست إجبارية. إذن حتى نلقاو معظم التلامذة معناها تلامذة ممتازين لكن يخيروا خيار يكون معناها بمقنعنا بإعاز من العائلة أو خيار ذاتي من الطفل اللي يقول لك مازال بكري على المناظرة. ما تعرف المناظرة تتطلب أعداد نفسي وأعداد معناها معرفي وهي ليست معناها محطة هامة. هناك من
1: ولكن محطة مهمة في التحضير لامتحان البكالوريا معناها ليست بالهينة مش فقط باش تمشي تشارك في المناظرة على خاطر تحب تدخل للمعهد النموذجي وإنما تنجم تقيس المستوى متاعك، تنجم تاخذ وتعيش التجربة وتحذر روحك حتى نفسانيا معناها وذهنيا لأداء امتحان البكالوريا.
3: هو المنطق اللي يلزم توا الأولياء وحتى التلامذة ذات نفسه يفكروا به هو الخروج من منطق المناظرة لغاية المناظرة ونجاح والأخفاق وما إلى ذلك، بل هو تناول الجوانب الإيجابية من هذه المناظرة باعتبارها أعداد وتأهيل للمثابرة والثقة بالنفس، وهناك كفايات يكتسبه هذا الطفل الذي سيدخل غمار هذه المناظرات في سن مبكر. كيقولوا نفيام نقولوا في عمر قولوا نعنا قديش 12 و 13 سنة 15
1: وسيزير مهم جدا.
3: هو مهم جدا لكي يتدرب هذا الطفل على قولوا نعنا على المناخ والجو الخاص بهذه المناظرات باعتبارها تعامل حتى في إجرائيا ولوجستيا تعامل مثل مناظرة البكالوريا. التلميذ إذا يقوم بإجراء الاختبارات في معهد معناها غير مألوف بالنسبة له في إطار معناها مراقبة وإطار لوجستي وإطار يحاكي تقريبا امتحانات البكالوريا
1: نفس الأجواء امتحان البكالوريا
3: نفس الأجواء. أنا مثلا زرته في العديد من المناسبات وأشرفته كمراقب مكلف من وزارة التربية مراقبة مراكز الاختبارات الكتابية. كان ترى أنت الجدية والقناعنا والأمانة والموضوعية اللي تعمل بها رؤساء المراكز وكل المشرفين على العملية هذه نفس الشيء، معناها يجي كردونة معناها مسكرة وتبسطها ماسو الماسو ذيك فيستو معناها
1: كيس كيس آمن
3: يفقد يفتحه في التوقيت. وهذا كله راه حتى وهذا النداء للأولياء إذا كان ولدك حتى مثلا يحب يشارك في المناظرة ما يصيرش خليه يشارك لي على الأقل أمواه باش يتدرب ويدخل في أجواء هذه المناظرات في سن مبكرة لما له من أعداد نفسيا كما قلت
1: أعداد نفسي مهم
3: وينمي
1: جدا.
3: خاصة مهارات اللي كومبيتونس دي في اللي خدمها في المدرسة اللي هي إدارة الذات وإدارة الانفعال وحل المشكلات. إذن هذه فرصة باش هو يمارس هذه الكفايات التي تعمل وزارة التربية ببرامجها المختلفة على تفعيل هذه الكفايات والاشتغال عليها في برامجها الرسمية.
1: شنو أهم التوصيات للسنوات التاسعة أساسي النوفيام هذي؟ شنو يلزموا جيش يلزموا برشا تحذير برشا خاطر نشوف في عدد كبير من الأولياء والتلاميذ لآخر دقيقة منغمسين ومنهمكين انهماك ملفت في الدروس الخصوصية، هل هذه ظاهرة صحية؟
3: بالنسبة للنصائح والتوجيهات هو أهم حاجة هو عدم الإرهاق أنا ديما نصيحتي للأولياء والمقبلين وليداتنا هو الإرهاق النفسي اللي عنده تبعات أثناء المناظرة. التلميذ ما يزموش يدخل معناها مرهق جسديا وبدنيا وذهنيا، لأن ذلك حتما سيؤدي به إلى تشتت ذهني أثناء الامتحان اللي هو مطالب بالتركيز الكلي. لماذا التركيز الكلي؟ لأن المناظرات ومنطق المناظرة هو يتطلب ليس فقط كفاية معرفية، ليس بالامتحان العادي مثل ما دأب عليه الطفل في تلت السنة، وإنما هذا الامتحان هو يلامس ويحاول أن يقولوا نحن أن لما دخلت من خلال الطرح أن يلامس المراقي العرفانية بمنطق بلوم، التأليف والتحليل والتركيب. إذن هذه المراقي العرفانية الكبرى تتطلب
1: التحصيل المعرفي،
3: أكيد وتحصيل المعرفي هو الأساس.
1: فما تلامذة معناها الأولياء امتاعها تحرص في جميع المستويات على أنه التلميذ هذا يأتي على كامل البرنامج الدراسي، حتى اللي أحيانا يحذف من الامتحانات وإلا يحذف من البرامج الرسمية، لكن الولي يحرص على أنه يقرأ ما في الكتاب المدرسي ويطلع ويقوم بالأبحاث كما ينبغي، وهذا مجهود كبير. نعرف الأسر التونسية تستثمر بشكل جيد جدا في تدريس الأبناء. نمشي للسيزيام اللي باش يكون 2 و3 و4 نهار 2 و3 و4 حالة استنفار، نعرف اللي هو معناها الحقيقة خلينا نقوله مناظرة السيزيام تعتبر يعني أكسجين ومتنفس لعدد كبير من الأولياء، خاصة اللي أبنائهم منخرطين في منظومة التعليم الخاص، ويعني نجاح أبنائهم يخلص العائلة والأسر التونسية من عبء التعليم الخاص ماديا، فهي فرصة للالتحاق بالنموذجي المدارس النموذجية اللي هي تكون لهم بديل عن المؤسسة التعليمية الخاصة.
3: أكيد. هو بالنسبة للسنة السادسة هو كما قلت هو المرحلة العمرية، ديما نخزر احنا ديما للمرحلة العمرية وما ينجر عنها من تبعات سيكولوجية ونفسية.
1: أول مناظرة في
3: حياته. أول مناظرة في حياته في سن مبكرة 12 سنة. دونك هو خيار معناها كبير برشا، وإحنا سنة عنا كيقولوا عنا 62450 مترشح سيتنافسون على حوالي 3850 مقعد موزعة على كامل المعهد النموذجية بكامل الولايات بالبلاد التونسية. نقولوا احنا 62000 مترشح هو عدد معقول
1: بيه.
3: معقول بيه. وهذا به وشجع وليداتنا على خوذ كما قلت انت، هو الأهم من النجاح هو الدربة، وعملية قولوا نحن هي عملية قياس أولي حتى للأولياء باش نتفتنوا المواطن الإخلال. أنا ولدي مثلا يقرأ مرحلة من الأولى للسادسة، هذه فرصة باش يخضع لتقييم قولوا نحن على قدر كبير من
1: تقييم وطني.
3: هو تقييم وطني منظم ومهيكل بطبيعة، خاطر نقول احنا
1: نفيقوا به بالثغرات بالهينات اللي
3: أكيد.
1: يمكن معناها إصلاحها.
3: وهو في جانبه هو تقييم تكويني من الأساس، خاطر ليش تكويني؟ خاطر هو معناها مش سيقع معناها الاشتغال على محتويات سنة كاملة والتدرب على تجاوز المناظرة. ليس فقط أسبوع كما قلت أنت، أسبوع منهك يجهدوا فيه الطفل، وإنما هو عمل متواصل من أول السنة.
1: أنا الحقيقة لا أوسيهم معناها بالتحذير المكثف بهذا أكيد. الشكل أكيد. ودروس خصوصية أكيد. والمناظرات الاشتغال على المناظرات جيد، ولكن ليس بشكل مكثف، لأنه إرهاق التلميذ معناها قد يؤدي إلى نتائج انزلاقات أخرى أو نتائج غير المرغوب فيها. سي نبيل،
3: وبالنسبة لوزارة التربية على منصة جزور برمجت 17 حصة قولوا معناها من فترة
1: مرتدة
3: مراجعة
1: من اليوم بصفة عام
3: من 15 جوان من اليوم لحتى كشي نقولوا نحن نهار اليوم الأحد نهار 21 جوان.
1: كيفاش مقسمة حسب المواد؟
3: مقسمة الحصص هي الحصص هي 17 حصة موزعة على الخمس مواد المعنية بالمناظرة،
1: يقولوا
3: معناها 17 حصة بمعدل رياضيات الإقادة العلمي الإنجليزية والعربية
1: وثم
3: والفرنسية. إذا الخمسة مواد هذوما كيقولوا 17 حصة معناها سيكون نصيب كل مادة تقريبا 3 حصص.
1: نعم.
3: سيكون هناك نصيب 3 حصص، هذه الحصص هي ستحاكي المناظرة الصيغة، وأنا أدعو جميع الأولياء وأبناء المتعلمين إلى الولوج إلى هذه المنصة وهذا الموقع ده باش نذكر بكيفية الولوج إلى المنصة edusoutien.education.tn. هذه الحصص هناك منها 11 حصة مباشرة، كيقول 11 حصة مباشرة.
1: شنو فيها؟ المضامين، احكي لنا على المضامين. فما مناظرات قديمة، فما الإصلاح، فما إشارات مثلاً للجانب النفسي أكيد والذهني.
3: أكيد هو بالنسبة للمناظرات، هو هناك معناها حصة والاثنين سيقع إصلاح المناظرات القديمة.
1: نعم.
3: وهناك اسم معناها الخيل المتفقدين والسيدات والسادة المدرسين اللي مش يصرفوا على هذه الحصص سيقومون بمعنى بإصلاح مناظرات.
1: نعم.
3: إما في العربية أما في المواد المعنية، بخمسة مواد.
1: الخمسة مواد متاع المناظرة بش
3: تحاكي نعم. تقريبا صيغة المناظرة. يقولوا مثلا في المجال اللغات العربية والفرنسية والانجليزية سيقع الاشتغال على نص، دراسة النص. هذا النص سيقوم معناها سيكون هناك أسئلة قسم أول على 6 نقاط تخص مجال فهم والإجابة عن أسئلة تتعلق بمضمون النص والبنية السردية وأركان السرد و6 نقاط ستكون موزعة على جميع المفاهيم اللغوية اللي درسها الطفل معناها الطفل من أول سنة إلى آخر السنة. ثم قسم ثالث اللي هو مرتبط بالنص، هو إنتاج كتابي 8 نقاط. وهنا بالله نداء للصغيرات لا إجهاد في الإنتاج الكتابي، يا وليدي راه مطالب 15 نسطر،
1: كيقولوا
3: 15 نسطر
1: من صحي
3: منظمين. وهنا لابد من الانضباط الى البنيه السرديه. معنا كيقولوا وضع البدايه،
1: نرجع شويه لقواعد اللغه بما انك انت حكيت على اللغه العربيه. هل انه باش يقع التمييز مثلا ما بين التمييز والحال والمفعول المطلق والمصادر، يعني هل انه فما إيجاز ودقة في تلخيص كل هذه المفاهيم اللغوية؟
3: أكيد أكيد. هو الاشتغال.
1: نعم.
3: هو هناك معناها صنفين من الأسئلة. هناك صنف من الأسئلة سيشتغل على الصيغة الصرفية. الصيغة الصرفية نلقاو فيها 3 حاجات، هما المفعول اسم الفاعل واسم المفعول والمصدر. وهناك الوظائف النحوية اللي قلت عليها أنت. الوظائف النحوية والمركبات وما تعلق بها. فقط أدعو التلميذ هنا إلى الانتباه الجيد.
1: نعم.
3: لأن في بعض الحالات وفي بعض الأسئلة اللي هم اللي كيستيون بياج، اذا كان سطر لك انت المركب الكل لابد من الوظيفه انطلاقه من وظيفه الجمله، نرجع للجمله. واذا كان سطر لك شطر المركب لابد من الانضباط، خاطر جزء من المركب يتحول هو بيدو الى الوظيفه.
1: أيوة.
3: يصبح هو الوظيفة.
1: ملاحظة هذه نسطروا تحتها بالنحر.
3: هو يلزم هنا ديما الصغيرات نقول ونصيهم على القراءة الجيدة والواعية للسؤال. لماذا سؤال؟ لأن الاشتغال على طرح المناظرات هو ديما طرح، هو يمشي ديما باش يقيس درجة انتباه ومدى تركيز الطفل. نعرفوا اللي وليداتنا كل تبارك الله عليهم، اللي وليداتنا كل راجعوا، اللي وليداتنا كل أعطاوا ما عندهم. فقط ما يميز هذا عن غيره هو درجة تركيزه وانتباهه أثناء الإنجاز.
1: نعم.
3: مش الفائدة في كثرة الكتابة وكثرة كذا كذا.
1: في الإنتاج الكتابي باش مطالبين احنا كأفكار، أنا تلميذ سيزيام معناها تلميذ سنة 6 ابتدائي، باش نعمل إنتاج يعمل عليه كيف المصحح؟
3: أيوة.
1: شنو يلزم يكون فيه؟
3: هو بالنسبة ل8 نقاط.
1: نعم.
3: ستوزع تباعا، معناها نقطة ونصف ولا نقطتين، معناها ما نجيش نحكي في البريم خاطر البريم دو كوريكسيون يهبط مع المناظرة ويقع مناقشته قبل الإصلاح. دونك هنا البريم هذا باش ياخذ على النقاش من طرف السادة والسيدات المصححين ورؤساء اللجان في مراكز الإصلاح الكتابي اللي هم 8 مراكز إصلاح في الموزعين على مستوى الجمهورية.
1: نعم.
3: بالنسبة للإنتاج الكتابي، الإنتاج الكتابي لابد من الانتباه أولا وأؤكدوا على الانضباط إلى البنية السردية. كيقولوا وضع البداية اللي يسمع فيها والتلميذ المعني يفهمني قاعد نحكي. كيقول وضع البداية لابد اللي هو يحط وضع بداية ظاهر، نحط سياق التحول واضح، نحط وضع الختام. أنا عندي 15 سطر، نعمل 2.5 سطر وضع بداية و8 ولا 10 أسطر في وضع سياق التحول و3 ولا 2 سطر في وضع الختام وانتهى الأمر. ريت كي تعمل أنت البنية السردية هذه واضحة على الأقل ضمنت بونت ولا بونت ونص على كسيلويت. قولوا احنا باللغه الفرنسيه.
1: أي.
3: هي السيلويت
1: نتاع الكتاب.
3: بقينا شنو الاثراء. الاثراء والتوظيف، ثم خاصه الملائمه وتوافق السند مع المنتوج. اش معنى توافق السند؟ انت طلب منك انتاج مثلا مقطع حواري.
1: أي.
3: من غير المعقول اللي يصلح لك ما يلقاش على الاقل 4 ريبليك. من غير المعقول.
1: أي.
3: مش يقول لك مثلا انه مقطع تفسيري، يلزم يلقى دي ريكومونداسيون باش تفسر انت. يلزم الانضباط للتلميذ اللي يحب ياخذ نوت في الانتاج الكتابي.
1: نفهم شنو مطلوب منه.
3: يلزم تنضبط المطلوب، قال لك مقطع توجيهي يلزم تكتب له مقطع توجيهي، فيه توجيهات وفيه نصائح وفيه كذا كذا. طلب منك مقطع تفسيري كيف كيف، مقطع حواري، مش تكتب لي حوار ولا اثنين تقول انا عملت مقطع حواري وتحشي من قرانا نسق حشو بالعبارات والتراكيب التي حفظها الطفل حفظها صحيح. هنا ديما نوصيه في حسن التوظيف. تجد تلقى تلميذ ما شاء الله عليه مطالع، ما شاء الله عليه حافظ، لكن عنده إشكالية في التوظيف.
1: ننتبه لهذا الكل ما غير حذقة كما يقولوا بعض الأساتذة العربية، ما غير حذقة لغوية. التوصيات الخاصة بعجالة بالرياضيات،
3: التوصيات الخاصة بالرياضيات ديما نقول احنا في ماهية الاختبار، احنا ديما مشكلتنا حتى الرأي العام في ما عندوش دراية على ماهية الاختبار في الرياضيات. الرياضيات هي تتوزع على 3 مسائل، المسألة الأولى 6 نقاط، فيها المسألة الأولى فيها زوز أسئلة كل سؤال على 3 نقاط. السؤال المسألة الثانية كيف المسألة الثالثة هي تكون مسألة دامجة.
1: نعم.
3: معناها شو المسألة دامجة؟ فيها على الأقل تمس 4 أو 5 محاور من محاور الرياضيات، تكون دامجة فيها 3 أسئلة. التوصية هنا لابد على الأقل ما بكتابة اللي قلوا نحن الإجابة اللفظية. أنا مش نقول مثلا مش نبحث على مساحة الأرض، جدي نابورت كوا مثال مساحة الأرض، لابد اللي هو ينضبط للمتمش، نحطش أنا العملية مسرستة من غير عبارة لفظية، خطر العبارة اللفظية تجم تهزي لا مواتيد ولا ريبونس. هذه نقطة. نقطة ثانية هو تأكد مساحة النتيج، خاطر ثم التلميذ تبدأ التمشية كلها صحيحة
1: يغلطك
3: النتيجة، خاطر النتيجة ذيك مش يخدم بها بعد مش يوظفها. هذه الإشكال اللي عندنا
1: مهم برش
3: سلسان نبدو نصلحه في كوبي. احنا كمصحين نبدو غايدتنا عليه هك عليه
1: تمشي صحيح والنتيجة غالطة.
3: النتيجة غالطة، انتباه في النتائج. اثنين، نقطة ثانية هو الانتباه للوحدات. ثم التلميذ مثلا هو في الاخر المساحه بالمتر مربع،
1: المليم واللتر وذوكم الكل
3: كان حطها في العباره اللفظيه، يقول مساحه الارض بالمتر مربع، حتى لو ما كتبهاش في الاجابه اللفظيه في الاجابه العدديه معقول، اما على الاقل يحطها في الاجابه اللفظيه واللي يحطها في الاجابه العدديه بعد العمليه مباشره.
1: وكل المسائل اللي فيهم المسافه والزمن
3: والزمن
1: هو المستهلك.
3: وننصح زاد الصغيرات، ننصح نصيحه للصغيرات، هو اعتماد الرسم البياني، لان هذه الوضعيات هي وضعيات تبنى اساسا على مسالتين. المساله الاولى هي المعادلات الرياضيه، والمساله الثانيه تبنى على مساله التناسب. لابد للطفل يدرب، وأستاذ المعلمين تبارك الله معناها خدموا خدمتهم في الأقسام ودربوا صغيرات على كيفية الرسم البياني اللي هو ميسيرش. خذ وقتك. وحاجة أخرى بالله في الرياضيات،
1: نعم،
3: راو ما ننتظرش أنا أقول يزربني الوقت، إدارة الوقت راو هام برشا، وما نجمش راو ما عديش الحق باش أنا ما كملتش الوقت ما كملتش نعطي البريون، راو يمنع ومنع باتا من التلميذ. هو إرفاق ورقة الامتحان ترفقوا بالمسودة.
1: شكرا لك سي نبيل القروي المتفقد العام مدارس الابتدائية.

0: في الإذاعة الوطنية. لكل مستمع موعد.
1: منوعات تصنع الفرحة،
0: برامج اجتماعية تلامس الواقع،
1: فقرات ثقافية تثري الفكر،
0: محتوى متجدد
1: وأصوات متنوعة،
0: وإذاعة تنبض بالحياة كل يوم.
2: في رحاب الجامعة،
3: في رحاب الجامعة فقرتنا الثانية في المجلة اليوم. مرحبا بكم الناس الكل، نبث هذه الحلقة طبعا من استوديو 5، استوديو نبيل بن زكري ووليد تليلي ربي يرحمهم، وسعداء جدا باستقبال ضيافنا في هذا الاستوديو المريح وهذا الشكل الجديد لبث الإذاعة الوطنية التونسية. في ضيافتنا زوز طلبة يجيونا من جربة، ادم بالحاج وبديس جبلة من المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بجربة. مرحبا بكم، اهلا وسهلا. ادم ولا بديس؟
4: ادم.
3: نتعرف عليك اكثر.
4: ادم كميراني في الإزة جربة IT تكنولوجي. نقرأ في جربة.
3: تقرأ في جربة. وجيتنا من جربة ولا من داركم؟
4: جيت من دارنا.
3: من داركم. مرحبا بك ادم. بديس مرحبا، تعرف عليك اكثر.
5: بديس جبلة، طالب في مدرسة دراسة التكنولوجية بجربة، أصل ولايه من نستي،

0: أيوة مرحبا بك.
1: وبعيد على القرية الكل سحب فكرة مشروع إنوفالي.
0: المشروع هذي مشاركين فيه 5 طلبة، نحييو زملائكم اللي معاكم في المشروع. شكون معاكم؟
1: نحيو أيوب دوما تقوى ورغمي ولؤي القمري.
0: بهي برشا المشروع مهم، يفيد برشا في الصورة الجديدة للسياحة في جربة. كيفاش تقدموا للسادة المستمعين
1: المشروع؟
0: المشروع طبعا
1: المشروع هو تجديد، أول حاجة تجديد للسياحة.
0: أيوة.
1: السياحة المستدامة يدمج ما بين الرقمية والتفاعلية والثقافة ودعم الحرفيين والعائلات التوانسة.
0: دعمهم فيش معناها، احنا نحكيو على فكر الطلابي، معناها مش اي مشروع، مشروع يعني جينا بحماسة الشباب بالتكنولوجيات الحديثة بالافكار الجديدة اللي فيها اكيد اطلاع كبير على السياحة في العالم. اي ادم المشروع هذا عبارة على شنو؟
2: السياحة بديلة، معناها ما تعتمدش على الوتيرة على السياحة الكلاسيكية، تعتمد على السياحة ديما العائلة تستبني سياح معاه يجوا معاه للدار، ليش معاه ثقافة ومعناها كانوا ضيف بالنسبة للعائلة.
0: أيوة.
2: عيشوا كانوا ضيف معناها تفرح به والكل. وفي ميسيونات تعملهم يعمل موتوريست في معناها في البلاصه اللي هو فيه،
0: يقوموا ببعض المهام.
2: هاي.
0: المهام وين مندرجه؟ شنو هو الاطار العام نتاعها؟
2: حرفيين يعني مثلا احنا نقولوا يمشي نتاع الفخار يصنع قطعه فخار.
0: هاي.
2: يصنعها يعملها بيده هو يصنعها، خلي منه السائح يلمسها الحاجه هذيك، من يعاون السائح باش
0: يعيش تجربه جديده،
2: تجربه جديده فريده من نوعها. و
0: تاخذ عليه ديما بديل.
1: نكمل نوضح الفكرة أكثر.
0: أي؟
1: بالنسبة للفكرة اللي كان يفسر فيها تو آدم، هي اسمها تريزور كويست. هذه عبارة عن لعبة تفاعلية، معناها تصير في السورتيران في البلاصة، مثلا نقولوا نحن شنبدو في حومة السوق. توريست نعطوه ديميسيون سوفور من تاع الغاز، معناها يحل لك لغز باش يمشي لك البلاصه معينه،
0: يعني باش تعملوا انيماسيون
1: تنشيط
0: في القرى السياحيه هذيا.
1: القرى السياحيه صحيح.
0: اي
1: باهي، ياخذ اللغز السائح يفهم، يحاول يطلعوا بطريقه مش يجبدوا حاجه مربوطه بالتاريخ تاع تونس والتراث كل شيء. اللغز هذاك باش يوصلوا الحرفي، باهي يوصل الحرفي غادي بشرقة ميسيون أخرى، كيف إنه لازم يشارك مع الحرفي التجربة.
0: أي؟
1: يتفرج يصور وفي الأخر
0: منسقين مع الحرفيين
1: حاليا. أي عندنا إيفنمون إن شاء الله لحد الجاي ومنسقين مع الحرفيين شنو نعملوا كيف إيفنمون تجريبي للحاجة هذه يعني. أي؟ ونسقنا مع حرفيين.
0: قداش من حرفي باش يشاركوا معاكم؟
1: حاليا مش حاجه معناها كبيره، مي حاولنا نوعه، ما حبناش على النومبر تاع الحرفيين. شفنا حرفي تاع فسيفساء، حرفي تاع جلد، حرفي تاع فخار وارتيزون رسام
0: وزرابي
1: والحرفي كلاسنا على المظلات والزرابي والحاجات هذيك كلها.
0: نساج. انا نحب ناخذ حتى ولو فكره صغيره على اللمسه نتاع الشباب، الابتكار، التجديد الرقمي وين موجود في مشروعكم؟
2: في الابليكاسيون اللي باش نصنعوها، بالابليكاسيون الجديده معناها تدخل مكان الميسونيت اللي كان باش يطبق في وسط الابليكاسيون، ماك الكود كيير يلقاه مثلا عند الحرفي يسكانية بعد ما يعمل الحاجه نتاعو لصناعه الفخار، يسكان الكود كيير تعرضوا دي بوان، ياخذ دي بوان في وسط الابليكاسيون ومنها تمشي دي بوان ومنها الاكثر، قولوا احنا بالترتيب فهمت. وعنده المرتبه الاولى عنده كادو حاجه ياخذها بعد ما يكمل الميسونيت الكل. فما عنا بالنسبه للماتيك نتاع العائلات، معناها العائله التونسيه تستضيف عائله تونسيه في الدار، فما مثلا حنقولوا كيفاش تستضيف العائله، فهمت، كيفاش تتعرف عليها وكيفاش هي الكونسيبت نتاعها، كيفاش معناها نقولوا احنا لو بوان نتاعها مثلا نوار كوليك، طريقه العيش نتاعها كيفاش تكون، قداش يصرف النهار، قداش يصرف معناها دخله في الشهريه وكذاك.
0: ان شاء الله بتوفيق ليكم. المشروع شكون يخاطب؟ قداش تقريبا العدد متاع الناس اللي ينجموا يكونوا منخرطين معاكم في المشروع هذا يا بديس؟
1: بينجم جست نكمل الحاجة
0: نكمل الفكرة
1: نكمل الفكرة تاع آدم
0: خاطر باقي آدم مش حابب تحسه يحكي على المشروع بتفاصيله
1: خايف هذيك هي
0: خايف لازم تسرق لك الفكرة
1: المهم بالنسبة للحاجة جبدة آدم وانت جبدة قلت شنو الحاجة الجديدة نجم يضيفها الشباب الحاجة الجديدة نجم يضيفها الشباب هي الماتشينج معناها العائلات والتوريست مش باش نحطهم كيما يجي معناها اول حاجه عندنا سيليكسيون تاع عائلات
0: كيفاش باش تحطوهم باش تعملوا سيليكسيون هذايا كيفاش باش يصير
1: العائله باش تحط في الابليكاسيون العائله كسبيسيال مهنه خاطر مش اي عائله تونسيه باش تحط لازم تصير سيليكسيون
0: جربة اساسا
1: نحن صراحه مش
0: نخدموا على زوار جربة
1: نخدموا على تونس كامله وعنا الحلول مثلا ماشي عائله جربيه نشوفوا معنا توينسا ميزون دوت كل شيء معنا ثم حاجات لازم دار جربية المهم لازم جوست نخلو التراث موجود
0: عدا هما يقولوا المنزل الجرب اي انت قلت لي دار هزيتني لبعيد لبلاصه
1: اخرى قلت دار جربية ما تنسيش انا مستير وبروجيش شعر تونس كامله باهي العائله هذه باش تزيد قوه السكيورتي وكل شيء باش تصير سيليكسيون بار بي 3 وكل الحاجات هذيك الكل وثم انترتيان وحاجه
0: فما حيطه امنيه وفما تفاصيل صغيره يلزم معناها
1: تصير العائله
0: اي الاختيار الاسر المشاركه به
1: بعد ما تصير سيليكسيون هذيك العائله باش تدخل الابليكاسيون كيف كيف باش تحط بجي نتاعها سيل دو في شنو الحاجات اللي تتبعها الحاجات هذيك تحط كل شيء مربوط بالعائله يعني كيف كيف التوريست يجي يحط البيدجي نتاعو يحط ستيل دو في نتاعو الكوليك نو الكوليك وديتاي كيما كيك مربوطه به وبر الانتيليجنس ارتيفيسيال بالطبيعه باش تصير شي ماتش باش تظهر لك كان العائلات اللي تطبق معك انت كهو فهمت معناش
0: حطيتوا مقاييس معينه مقاييس معينه التطبيقه باش معناها يجيوكم كان الاسر اللي نجموا ينجحوا المشروع هكا ولا
1: اي بالنسبه لكل سائح عنده ستيل دو في معين ينجم يعيش كان معه هذه دونك احسن حل لقيناه انه نعملوا الماتشينغ بار اي اي به وبالنسبه للميسيون زاده راه مش ميسيون عاديين كاو جوست باش تكتشف بهم ثم عنا بارتي لهين بها بالبيئه تحبوا نقصوا من التلوث اللي يصير من جوده السياحه خاطر برشا لوتيريت برشا فهم برشا دي برودوي وبرشا ديشي وحكايه هذيك الكل نحنا في الميسيون من الميسيونات هذوما ثم دي ميسيون سيكوندير متمثلين في مثلا يحب يزيد دي بوان خاطر فيها دي رانك الحكايه دي معناها العائلات نجم تتصنف واني اقوى عائله تحب تزيد في لي بوان تاعك تنجم مثلا تجي تقول احنا تلمد مثلا 10 بيبس هذيك تزيدك بوان في الوحده نتاعك وتنجم تطلع اكثر فهمت معناها نحن خدمين على البارتي نتاع دعم الحرفيين دعم حمايه البيئه وكيف كيف
0: سياحه ايكولوجيه بالاساس معناها
1: ايكولوجيه نقطه عنا
0: نجم تكون زادة سياحه ثقافيه لانه باش تشتغلوا على الموروث الجربي والموروث المميز للحرفيين في جربه فماشي نقاط اخرى ادم تحب تستقطب بها الاسر اللي هي في الاستماع وينجموا يدعموا المشروع نتاعك ظهر لي انت في التنفيذ فقط ادم
1: هكا ميساج مش مشكله يعني نكملوا الحاجات اللي نجموا نزيدوها في الابليكاسيون تاعنا هذه انوفا لايف عندنا اربع حاجات اخرين باش نزيدوا لي فواياج اورغانيزي اللي يعملوا فيه من الناس
0: المنظمه
1: اي الفواياج اورغانيزي
0: مش كنت تتعاملوا اساسا
1: حاليا نحن مازلنا قيد الدراسه فهمت واما عندي بروجرام والحكي مش صعيب ياسر خاصه فواج اورغانيزي خاطر اي عبد يعمل فواج اورغانيزي يحب ينظم خدمته ويجي لك يوم بكل سهوله يعني باش ننظم الفواج اورغانيزي هذوكم الكل في الابليكاسيون باش تولي منظمه وفا كيف حتى هي رانك مثلا يعطي احسن رحله يحط لها دي زيتوال حكيت كيما كيكه يعني كيف عندنا باش نحطوا ستور ستور الحاجات التقليديه خاطر تعرف
0: يعني تطبيقه تنظيميه بالنسبه للمهنه نتاع يعني السياحه والا كل ما هو عنده علاقه حتى منظمي رحلات اللي
1: كل شيء.
0: يشتغلوا على المجال هذايا
1: كراء السيارات
0: فانتوما معناها شنو المغزى اللي باش تخرجوا به كطلبه قدمت مشروع القطاع السياحه بصفه عام
1: نحن كطلبه نحن مش نخدم على طلبة نحن أول حاجة نخدم على تونس الكل هدفنا انه نصنع اول سوبر اب في تونس تكون هي حاجة فيها اي حاجة يستحقها السائح تكون موجودة غادي اي حاجة. وما تنسوش لي نحن 42% جين زيد من السياح في العالم وجين زيد معروف راه يحب
0: عدديه معناها يلزم اهل المهنه فقط يفهموا فيك واحنا موجهين للعموم
1: بالنسبه قلنا السياح في العالم الكل عندنا 42% منهم سياح مش جين زيد معناها الجيل جيل 2000 2003
0: وانت ماشي
1: 42% هذوما ما يحبوش السفر ما يحبش يكلم اجوز دو فياج حاجه ما يحبش حاجه منظمه ما يحبش يكون مربوط فهمت. تصور نحن مش نخدمو
0: توجه جديد
1: باهي نحن في تونس يجونا 9.2 مليون سائح كل عام نحن اول حاجه باش نخدمو على 42% من هذوكم معناها نقولوا نحن نجم نقولوا 4 مليون 4 مليون وقلنا في حسب عملنا كالكول انه اول عام باش نخدم على 5000 سائح 5000 سائح هذوما يمثلوا 0.05 من السياح الكل معناها تعرف انت الكالكول اللي عملناه انه ما ثم حتى ريسك خدمنا بورسنتاج صغيره ياسر هذه حاجه معناها تثبت النجاح نتاع البروجي بروشينمو يعني وبالنسبه للترويج باش تكون حاجه بسيطه بطبيعتنا باش تعاملوا مع دور الضيافه باش تعاملوا مع عائلات باش تعاملوا مع كراء السيارات باش تعاملوا مع حرفيين
0: نستنى فيك باش تقول لي البلديات باش تقول لي الجمعيات اللي لهي بالبيئه بالنظافه بالمحيط خاطر هذوكم باش يعاونوكم برشا على توصيل الصوره المزيانه الجربة والا اي مدينه تونسيه
1: معناها تحب تفسر لي انت الجمعيات
0: دور الجمعيات في دور الجمعيات دور البلديه دور الهياكل المعنيه الكل باش تعاون في خلق محيط جميل نظيف يبرز هك الجمال وك السحر متاع جربة ومتاع جرجيس ومتاع حمامات وتبرقة وكل الأقاليم السياحية في تونس.
1: بالنسبة للحاجة هذه نحن جبدنا على التراث دونك أي بلاصة في تونس فيها البارتي تاع البلد العربي باهي نحن التريزور كويست معناها أكثر بلاصة باش يمشي لها السائح هي البلاصة هذيك
0: البلاد العربي
1: تبدا معبية بالحرفيين وفاهم أنا حاجات أول مرة يراهم السائح يعني دونك بيعتها البلاصة هذيك ديما لها بها البلدية جوها باهي منظمة وكيف كيف بالنسبة للفواياج أورغانيزي مثلا نقولوا سائح دخل أبليكاسيون حاب يعمل فواياج عادي كيف كيف مش نزوه العين درام مش نزوه الهوارية مش نزوه بلايس بتبيعتها طبيعية ما فيش هكا نقولوا نحن تلوث ولا حاجة ومنه ولا منه حتى كان ثم حاجة بسيطة السائح مش يكون مساهم في الحاجة هذه يعني مش يساهم في مش تبقى البلاصة هذه كنظيفة مادام هو زارها وعجبته دونك لازم يحافظ
0: عليها ومش يعدي هيك المساج الهيل هذي. شكرا ليك بديس جابلة من عندك بلس دو وعندك ادم بالحاج عندك منظم معناها في البروجي هكا خاطر ما تكلمتش برشا ما تحبش الفكره نتاعك يعرفوها بقيه زملائك الطلبه ان شاء الله كل التوفيق نخلي لك كلمه لزملائك للناس اللي تنجم تعاون في المشروع هذايا
2: نقدم تحيه لاصحابي اللي شاكين في التيم تاعنا ونقدم تحيه لرئيس البلديه نتاع جربه والمعتمد
0: عاونونا
2: ياسر في تنظيم الايفنمون ورئيس الاقليم قدم التحيه
0: ان شاء الله موافقين بديس جبله شكرا لك
1: عايش اول حاجه على الاستضافه
0: العفو
1: وحبيت جست نقول اخر كلمه بالنسبه للبروجي هذا راهو عملنا كالكول وجدت كما قلت لك بكي راهو بورسنتاج حتى تاع باش يتحل توا من باش يتحل ديريكتومون 92% بورسنتاج نتاع بوزيتيف معناها باش ما تصير حتى بروبليم الريسك طايح ياسر المهم نحب اول حاجه كما قال ادم نعطي تحيه للمعتمد ورئيس المنطقه ومندوب جهه للسياحه بجربه خاطر عاونونا ياسر بالايفينمون ونشكر
0: وقتاش الموعد نهار الاحد
1: جاي 21 جوان ان شاء الله الناس كل تجم تشارك تدخل الباج تاعنا تاع انستغرام وتلقى الليان غادي وتشارك ما غادي باج انستغرام اسمه انوفا لايف تي ان وبالنسبه لل نكمل اصحابي خاطر بالرسمي عاونونا ياسر نعاود اسميهم تقوى ورغمي ايوب دوما و ولؤي قمري. ونشكر زيدا أمي خاطر هي الإنسان أكثر إنسان دزني معناها وكملت شيء راني ما جيتش لهنا. ربي يفضل هنا
0: إن شاء الله ربي يفضل هلي. كنت تفرحها بالمشروع هذي ومشاريع أخرى وبقية النجاحات اللي كنتي كطالب في مسارك الجامعي. شكرا لك أيضا أيمن بالحاج
2: آدم
0: بالحاج وباديس جبلة. شكرا لكم على الحضور وإن شاء الله بالتوفيق لكم. طبعا يلزم الهياكل المعنية وقت اللي نلقاو شباب عندهم فكرة عندهم مشروع نمدولهم يد المساعدة نقفوا معاهم نحاولوا باش نعاونوهم برشا برشا على إيصال الصورة العصرية الجميلة اللي فيها وعي مجتمعي ينجم ينور البلاد. مازلنا معاكم بعد الأخبار باش نمشيو لنجاحات أخرى تميز المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس.

0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة الوطنية للناس الكل.
1: للناس الكل.
0: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم. من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: مستمعي الإذاعة الوطنية التونسية، سعد الله أوقاتكم بكل خير. أكد الباحث في العدالة الجبائية أمين بوزيان أن تونس تفتقر إلى قاعدة بيانات تدقق في الملك الخاص، إضافة إلى نقص التشريعات الخاصة بالضريبة على الثروة، مشيرا خلال حضوره اليوم في برنامج يحدث في تونس إلى أن نسبة 1% من التونسيين يمتلكون أكثر من ربع مجمل أملاك التونسيين.
3: دونك انا حسب تقديري كيف نلقى روحي قدام الي منعوا هذايا، وقت اللي في الواقع التونسي الفوارق الاجتماعيه بعنوان الملك الخاص فظيعه جدا. معناها حسب تقديرات وورد انيكواليتي داتابيس، وهو من اهم المصادر عالميا في رصد الفوارق، نلقاو انه 1% من التوانسه اللي عندهم الملك الخاص الاعلى في القيمه، مجموع القيمه الملك نتاعهم يمثل اكثر من الربع نتاع ملك توانسه الكل. كيف نحكيو على 10% فقط، نلقاو في حدود ثلثين، هذوما 1% الأكثر ثراء، 10% عندهم ليكيفالون نتاع الثلثين، وال50% من التوانسة اللي عندهم أملاك، الأقل قيمة جزء نتاعهم يمثل أكثر من 5% فقط. دونك شنو هنا تقول لنا الأرقام بطريقة واضحة جدا، فما أقلية اللي عندها قيمة نتاع أملاك ولو عدديا هما شوية لكن القيمة كبيرة ياسر، بالتالي جبائية. نحن قدام فرصة نتاع مردودية جبائية.
2: مجلس الأعمال التونسي الإفريقي يعلن اليوم عن الإطلاق الرسمي لمجلس الأعمال التونسي الغيني، وتهدف هذه المنصة الثنائية الجديدة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين تونس وغينيا بشكل مستدام. المجمع المهني للمحاضن ورياض الأطفال بكوناكت يدعو إلى ضرورة بلورة إصلاحات عملية تستجيب لتحديات القطاع وتدعم دوره في توفير خدمات ذات جودة لفائدة الطفولة المبكرة. تمنى وفي الشرق الأوسط المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة ولبنان، ويحذر من تواصل سياسة التهجير. والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يرحب بإعلان اتفاق سلام بين واشنطن وطهران، واصفا إياه بخطوة حاسمة نحو تسوية سلمية للنزاع في المنطقة. الجيش اللبناني يدعو اليوم سكان جنوب البلاد إلى التريث قبل العودة إلى البلدات على الحدود مع إسرائيل. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
4: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
1: المجلة التربوية.
0: يهم الشأن التربوي الجامعي والتكوين المهني.
5: قراءة في أوكد الأولويات بالنسبة للشأن التربوي في هذه الفترة.
0: آخر المستجدات، التصريحات والأخبار.
6: الخبر الصحيح
0: مع نورة بوعلاق.

0: في رحاب الجامعة.
1: أهلا وسهلا بكم مرة أخرى على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، هذه المجلة التربوية وفقرة في رحاب الجامعة. كما قلنا باش نمشيو للمدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس، تحديدا باش نحكيو على الإنجازات متاع المدرسة هذه، لأنه ديما منورين الطلبة المهندسين بالإنجازات بالابتكار في المجال الرقمي، والتفاصيل تجينا من دكتورة كوثر عياد، أستاذ محاضر في تقنية التواصل بالمدرسة. مرحبا بك مدام.
2: شكراً. أهلا وسهلا. شكرا جزيلا، يعطيك الصحة.
1: مرحبا بك. كيف كيف نرحبوا بمحمد بن طالب، طالب ماستر سنة أولى، طالب مهندس هكا ولا؟ مرحبا بك.
3: مرحبا بك أنت زادة، ومرحبا بكافة المستمعين.
1: أنت وكل الطلبة اللي ميزين متميزين بالمشاريع متاعهم وبالتجديد وبهالإصرار على التجديد والابتكار. ساعة مبروك على الفوز بالمرتبة الثانية وطنيا في مجال براءة الاختراع. ألف مبروك مدام كوثر.
2: شكرا، يعطيك الصحة. يعني حاجة بالحق هي سبب فخر كبير
1: للمؤسسة. كيفاش طلبة تفاعلوا مع الحدث هذا؟ هما ديما يشاركوا ديما يربحوا، عندكم معناها من خيرة الطلبة في تونس، شرب توفيق للطلبة الكل. شكرا. ولكن نفرحوا برشا كيف نلقاو مهندسين ناشطين يلقاو الوقت للدراسة للتميز وأيضا للنشاط الثقافي والعلمي.
2: أكيد هو المحل النشاط العلمي هذية في والثقافي في صلب التكوين متاعهم، لأنه ما أنت فماش فاصل ما بين تكوين ثقافي والأكاديمي. يعني بالحق يعني تم حتى بعض الوحدات في التكوين تاع المهندس اللي هما يحضروه للعمل الاجتماعي باش يكتشف شنو موجود البرا مش داخل حدود المؤسسه كهو. يعني ثم حاجات حتى في التكوين تاع المهندسين اليوم في الانسيت، يعني خليه بالحق حاضر باش يكون عنده منطقه الاشعاع هذيا. وبالنسبه
1: للمرتبه
2: الثانيه هي تخص الابتكارات. انه على صعيد الوطني انه الابتكارات اللي قدمتها لانسيت يعني بخيرة شبابها،
1: وقدمنا عدد منهم على المباشر للرأي العام وللسادة المستمعين. اي
2: هو من بعد باش
1: يعطينا
2: شويه تفاصيل محمد، لكن حبيت ناكد انه الحدث اللي باش نقوموا به ان شاء الله نهار 24 جوان هو يهدف الى تكريم الباحثين هذوما الاساتذه المخابر اي اللي هما اثروا وقاموا يعني بتشجيع الباحثين هذوما والطلبه المهندسين باش يقوموا بابتكارات. يعني الافق بالحق واسع وشاسع، وينجموا يوصلوا خلي يوصلوا
1: الحلم الكبير. احنا كنا تبعنا معاكم نجاح ملفت للطالب اللي قدم معناها روبو باش يسهل عمل الطبيب داخل المؤسسات الاستشفائيه، معناها باش يقيس الحراره، باش يقيس دقات القلب، باش يبوب الخدمه اللي يستحقها المريض داخل المؤسسات الاستشفائيه. يا ريت هذا نشوفوه في مؤسستنا العموميه خاصه. الى جانب هذا محمد، شنو هي بقيه الانجازات والابتكارات اللي ميزت المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس؟
3: والله الحقيقة
1: تعطينا أفكار أخرى وابتكارات باش يتكرموا فيها الطلبة.
3: باهي السنة الحقيقة لونسيت عملت بروغري باهي برشا، اللي باش تعمل حفل تكريم فيه 10 فرق من الطلبة والأساتذة الباحثين اللي تحصلوا اليوم على براءة اختراع في عدة مجالات تقنية ومهمة برشا على معناها الصعيد الوطني وعلاش ليه على الصعيد العالمي. اليوم
1: العمل في شكل فريق، أو كتلاحظوا اللي واحد وحده في المشاريع هذه ما نجمش يحقق النتائج اللي حققتها لونسيت، وإنما العمل في إطار فريق ينجم يعاون برشا.
3: بالطبيعة هنا نحكي على تبادل الخبرات، الخبرة والطموح ما بين الأساتذة الباحثين، ما بين معناها الطلاب اللي هما معناها مستقبل البلاد اليوم. دونك نحطوا اليد في اليد نجموا نقدموا بالكدا برشا، وهذا معناها هو اللي صار السنة. دونك نلقاو برشا مجالات اللي صار فيهم معناها التقدم كيما تكنولوجيا المعلومات والاتصال. عندنا برشا تطبيقات في الذكاء الاصطناعي. اليوم الناس الكل نسمع على الذكاء الاصطناعي. اليوم تونس ولادة
1: كنا نسمع في الطلبة قبلكم معناها مقدمين تطبيقة مهمة جدا في دعم السياحة الغامرة في جزيرة الأحلام جربة.
3: بالضبط. كيف كيف عنا الأمن السيبراني، الهندسة والإلكترونيات، عنا أنظمة تحكم ذكية، روبوتات كما كنت تحكي، وأجهزة قيس عن بعد. عنا كيف كيف اليوم اللي هي المشكلة كبيرة برشا في العالم، واللي ديما قاعدين نلوج على الطاقة البديلة نقوله. اليوم عنا كيف كيف الطاقة المتجددة، أجهزة لتحسين كفاءة الطاقة الشمسية وإدارة استهلاك الكهرباء. كيف كيف عنا في المجال الطبي، معناها بريسك المجالات الكل موجودة. عنا أجهزة تشخيص عن بعد، أسوار طبية ذكية لمراقبة المرضى. ما ننساو جدا بالطبيعة اللي تونس معروفة بالفلاحة.
1: اي
3: دونك الفلاحه موجوده
1: بالضبط. اعطينا فكره شنو عملتوا كمقترح مشروع والا كانجاز في الاطار هذايا في الفلاحه المتطوره مثلا.
3: اول حاجه عندنا انظمه ري ذكيه، لهنا نحكيوا على ترشيد المياه. عندنا كيف كيف اجهزه لمراقبه جوده الماء والهواء والحلول لتدوير النفايات. كما نعرف اليوم
1: راسكلت النفايات نتاعنا الفلاحيه اللي تنجم تولي معناها مصدر ثروه كبيره برشا.
3: بالضبط.
1: تعاون في مستوى التسميد خاصه، خلينا نمشي مباشره للاهداف الكبرى. يقول لك انا باش نشتغل ونحط باكو كبير شويه على الاختراع هذايا، شنو باش نربح؟ باش تربح برشا خطوات في فلاحه متطور
3: بالطبيعه. وكيف كيف معناها النقطه المهمه برشا اللي هي النقل والخدمات اللوجستيه. اليوم معناها الشعب معناها حاجة
1: حطيتوا اليد معناها السبوع عداء مباشرة. النقل، ما فماش سياحة متطورة بلاش نقل، ما فماش تشغيل بلاش نقل، ما فماش تعليم ناجع بلاش نقل. هذا الكل نمسوه بالتطور الرقمي والتكنولوجي.
3: هذاك علاش معناها فما تطبيقات لتحسين التدفق والمرور وأنظمة سلامة السيارات. معناها الحاجات تضم الكل كما نشوفه يصبوا في مصلحة المواطن درجة أولى.
1: في شكل روبو تطبيق شنو بالضبط؟
3: تطبيقات لحد الآن تطبيقات. وإن شاء الله باش تكون معناها اختراعات أخرين عام الجاي إن شاء الله باش نعود ونرجع لهنا ونحكي لكم على حاجات أخرى جديد.
1: هذا نهار 24 جوان؟
3: بالضبط
1: 24 جوان باش يتم تكريم كل أصحاب هذه الأفكار الواعدة والتطبيقات. وش نضيفه سيدة كفو؟
2: حبيت نضيف حاجة مهمة ياسر، إنه الاختراعات هذه عندها يعني تقوم بتعزيز أهداف تانية المستدامة.
1: أقرب شوية للميكرو.
2: تقوم بتعزيز أهداف تانية المستدامة، وإنه نعرفوا إنه اليوم ميكرو تونس
1: ما زلنا فرحانين به، راهو عالي الجودة استوديو جديد، فرحانين بكم،
3: نحبوا
1: صوتكم يوصل 5 على 5 5 على 5.
2: إذن قلت أنه الاختراعات هذه هي تعزز أهداف تنمية المستدامة، وأنه اليوم تونس معناتها مطالبة من 2030 أنه هي تقدم تقارير فيها يعني شنو عملت في مجال التنمية المستدامة. والحقيقة الكيرا واليوم أنه العشرة ابتكارات هذوما يصبوا بطريقة مباشرة في أهداف تنمية المستدامة. يعني حاجة متنجم كان تعمل 66 كيف ونقولوا احنا فخورين أنه اليوم قاعدين نقوموا بحاجة تنجم تأسس الفكرة جديدة في تكوين المهندسين، أنه المهندس لازم يكون فاعل في المجتمع،
1: مهندس بعقلية جديدة، بعقلية 2026 2030 2050 لملأ.
2: بالضبط.
1: نعم.
2: وانه معناتها اليوم التنمية المستدامة كي نقولوا معناتها من اجل عالم اكثر عدالة، اكثر انصاف، اكثر معناتها يوفر الصحة، التعليم، تعليم ذا جودة ومتاح للجميع. يعني اليوم دور المهندس انه هو يكون عنده نظرة استشرافية باش ينجم يحقق معناها يساهم في تحقيق اهداف التنمية المستدامة، ويكون انسان فاعل في المجتمع نتاعه باخلاقيات معناتها ومسؤولية كبيرة تجاه المجتمع نتاعه وتجاه الدولة نتاعه وتجاه العالم زيادة.
1: نعم. باش نمشيو لمحطة اخرى في مش يعيشوها الطلبة داخل المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس، اللي هي باش تكون نهار 2 جويليا في كل موعد من احتفاليات آخر السنة، إلا وتبرز يعني التعليم النوعي والتكوين النوعي لمهندسي المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس. فشنو ينتظرنا من برامج في هذا اليوم سيدة كوثر عيد؟
2: هو الحقيقة يوم زاخر وثري جدا بالأنشطة من يعني باش يكون ثم فضاءات مخصصة للصناعيين باش يجيو يتكلموا وزادة باش يجيو يشوفوا واش قاعدين يخدموا الطلبة اليوم في المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس، شنو هو الإضافات، شنو هو الإنجازات الجديدة نتاعهم، وهذايا بهدف تعزيز الشراكة ما بين الصناعيين والمؤسسة. زادة كيف كيف باش يكون ثم فضاء باش الطلبة هما
1: يبرزوا
2: الطاقات نتاعهم وراو الطاقات نتاعهم الابداعيه زاده في الموسيقى في الفن في الغناء وفي الانجازات وفي الابتكارات. يعني الحاجه الباهيه بالحق اليوم انه النهار هذا باش يحل المجال للتعارف يعني توطيد الرباط ما بين الصناعيين و الـ الـ الـ يعني المحيط الأكاديمي
1: والتكوين. هذا يسهل حتى انتداب خريجي المدرسة هذيك تفتح أبواب جديدة وأفاق جديدة للطالب هذية بوضعه داخل معناها داخل الإطار الشغلي وفي علاقة مباشرة مع النسيج الصناعي والنسيج الاقتصادي اللي نجم يفيده ويخلي معناها الطالب هذية الأبواب مفتوحة له ويسر له عملية الانتداب والدخول في سوق الشغل من الباب الكبير.
2: بالضبط. وحاجة أخرى أنه زيدا الطلبة هذوما باش يأخذوا الكلمة باش يوريوا الإنجازات متاحهم باش يكونوا زيدا ينعطيوهم المجال باش يكونوا فخورين بما قدموا وبالعمل متاحهم معناتها طيلة سنة كاملة عمل دؤوب والحقيقة معناتها ذيك بوكود انفستيسمو هكا وييسر هكا حماس من عندهم وكيف كيف أنه باش يكون حتى الوالدين اللي بعتها بشي الأولية باش نعطيهم مجال باش يجي ويحكي
1: وزيدا شوفوا ثمرة التعب باش تتعبوا
2: باش يكونوا فخورين برشا بالحاجات اللي نجموا يحققوها الأولادهم ولاد تونس الكل معناتها اليوم. دونك النهار هذايا إن شاء الله باش يكون فيه تثمين الخدمة اللي تخدمت طوال عام كامل وهو معناتها اسمه معناتها ستان فوروم دو لينوفاسيون هو معناتها بالحق فضاء باش نحتفلوا به بهال
1: التجديد
2: والابتكار وكيف كيف باش نفرحوا ياسر ونكرموا الطلبة نتاعنا المتفوقين ونعطيو دونك
1: تم تقديم بعض المشاريع في اليوم هذايا
2: أكيد مليش تقول عليهم اليوم لكن مش استدعاوكم جست ما مش نجمو تجيو
1: الإعلام والمهتمين
3: هذه دعوة مفتوحة معناها للطلبة متاع المعهد متاعنا الكل والأوليام تاعهم بالطبيعة وانتم زاد الإعلام مرحبا بكم ومرحبا بي
1: فين باش يكون الفضاء يهزنا ولا ميهزناش هذيك السؤال
3: بالطبيعة يهزكم
1: فين باش تكون الاحتفالية
3: إن شاء الله باش تكون معنا في اللونسيت في معناها المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس.
1: توقيت
3: ان شاء الله باش نبداو من الاربعة
1: نتاع العشية
3: ونكملوا معناها السهرة مع بعضنا. بالطبيعة المنتدى هذا باش يكون في دورته الثانية باسم looking for the future. خلينا نخرج ونستبق مع بعضنا
2: at the future
1: معناها
2: تطلع الى المستقبل
1: في عمق المستقبل متاع الهندسة متاعنا. هذه برشا أفكار وبرشا أحلام نشارككم الأحلام هذه محمد بن طالب ونتمنى لكم كل الحظ باش المشاريع هذه والإنجازات هذه طلابية تلقى طريقها إلى الواقع وإلى الاقتصاد التونسي وإلى مؤسساتنا الاستشفائية مؤسستنا اللي تعنى بالنقل العمومي لملا معناها نتبناو التطبيقات هذه ونتبناو الأفكار هذه باش نطوروا من المشهد الاجتماعي والاقتصادي متاعنا. نخلي لك كلمة الختام سيدة كوثر عياد.
2: شكرا. حبيت نقول معناتها ختاما انه المناسبتين هذوما هما فضاء باش نخليو الكلمة للطلبة لتقديم معناتها الثمرة وبكورة الإنجازات نتاعهم وهكا علاش يهمنا ياسر انه تكونوا بالحق معناتها حاضرين معنا ونستدعاكم انتوما والمستمعين المهتمين زيدا باش يتابعوا معناتها المستجدات في على مستوى الابتكارات هذه. ونجدد معناتها بالحق الشكر الموصول لإدارة المؤسسة لدعمها المتواصل
1: الدكتور حسين الصديق
2: حسين معناتها تحية كبيرة وكيف كيف مديرين المخابر مخابر البحث بالمعهد، وعلى مستوى وزارة التعليم العالي أيضا سيدة بن سليمة اللي عاونتهم برشا باش يحطوا لي بروفي نتاعهم وكل. دونك شكر كبير برشا، خاطر واحد وحده ما ينجم يعمل حتى شيء كما فماش هكا ان ايشانج اون كولابوراسيون.
1: اكيد انا نحيي ايضا المؤسسات الاقتصادية والصناعية اللي وراء كل هذه النجاحات واللي تأمن بأنه الإشكاليات الاقتصادية والاجتماعية وحتى الصناعية والاقتصادية بصفة عامة ما نجموا نحلوها وما نجموا معناها نقدموا بدائل ناجعة إلا عبر مخابر البحث العلمي والمدارس العليا للمهندسين بتونس. شكرا لك سيدة كوثر عياد، دكتورة كوثر عياد، أستاذ محاضر في تقنية التواصل بالمدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس، ومحمد بن طالب، طالب مهندس سنة أولى ماجستير، إن شاء الله بالتوفيق والنجاح. هذه فقرتنا المتعلقة في رحاب الجامعة، هذه الجولة مع الابتكار والتجديد الرقمي والعلمي. بعد شوية نحكي وتكوين مهني باش ناخذ تفاصيل المهرجان الوطني الثقافي والرياضي لشباب التكوين في دورته 47.

0: المهني اليوم سعيدة جدا انه باش نحكيه على مهرجان يتوج العمل التكويني، يتوج الابداع، يتوج التعلق بالفترة التكوينية للمتكونين الكل، اللي هو المهرجان الوطني الثقافي والرياضي لشباب التكوين المهني في دورته 47. سعيدة جدا باستقبال سيدة فاتن لشهب مديرة خدمات المتكونين بالوكالة. مرحبا مدام فاتن، اهلا وسهلا.
1: يعيشك لله، نورتنا. شكرا. والله هو ديما راهو فرصة لينا ان نكونوا معاك مدام مورا، ومبروك الاستوديو
0: جديد، عجبكم استوديو
1: فوالا، وهو مكسب لينا الكل كمرفق عمومي كما قلنا بكري في الاوف. اي والله بالحق،
0: دونك اكيد ان شاء الله ديما نقدموا النوعيه الجيده والاعلام اللي يليق بتوانسه وانتظاراتهم ومسؤوليه الحقيقه. هذا ان شاء الله ننجحوا فيه. سعيده جدا باستقبال المتكونين. طلال المجري، مرحبا طلال.
2: وبيك يا
0: عايشة. منين جيتنا؟ من أي مركز؟
2: مركز تكوين. تكوين المهني في الاتصالات بحال الخضرة.
0: حال الخضرة.
2: ووحدة المبيت والمطعم بأريان.
0: مرحبا بيك. مشارك في المهرجان. مرحبا بيك طلال. نسرين النمري متكونة أيضا، مرحبا نسرين.
3: وبيك عايشك.
0: منين جينا؟
3: صناعة الغذائية.
0: كيف وحدة حي الخضرة. نفس الوحدة قريبة لنا، وحدة حي الخضرة.
3: أي في الصناعة الغذائية.
0: نورتونا، مرحبا بكم. نرجع لك مدام فاتن لشهب. المهرجان كبر، وصل لمرحلة النضج. 47 دورة، من نجاحات، من تفوق، من تميز، من قصص النجاح. خلينا نقول
1: قصص النجاح. أكيد. هو شو المهرجان كما قلت اليوم وصل لمرحلة النضج، خلينا نقوله. دونك دورة 47 مش بالسهل، لكن كل عام كل دورة تشهد يعني إضافة، تشهد جديد. كل عام الدورة تحط الرحال في ولاية من الولايات الجمهورية، وين عنا مراكز تكوين.
0: وين باش نمشي؟
1: ولاية جندوبة مع تبرقة.
0: تبرقة.
1: ولا المهرجان يختار المراكز من مراكز الوكالة اللي يكون فيهم سي لو ديسبوزيتيف كي اكوي، يعني فيه المبيتاتنا ومطعمنا وفضائاتنا اللي باش تستقبل
0: الجمال نتاع تبرقة.
1: وجمال
0: الساحرة طبعا،
1: الشمال سنال يستضيف المهرجان. دونك المراكز نتاعنا اللي هما الصيانة الفندقية بتبرقة، والمركز القطاع التكوين في الالوغ لي تكنيك اوتوليير والمانتونس اوتوليير بتبرقة. فوالا سيانا هما زوز يحتضنوا المهرجان. المهرجان
0: تكون فسحة الحقيقة.
1: أكيد.
0: معناها مهرجان خمسة نجوم للي مشاركين، للأولياء اللي باش يحضروا
1: المتكونين. المتكونين دونك باش يكون أكثر من 800 متكون من الولايات الكل، من المراكز
0: كبير.
1: الكل. اي فوالا. دونك هما شو باش نرجع بك شويه كيفاش نختتموا هو المهرجان. هو من اول السنه التكوينيه نبداو بالتصفيات. دونك نبداو بساعه اول السنه التكوينيه ينطلقوا الكلوب. النوادي المراكز ووحدات المبيت والمطعم. دونك هما زوز اليوم يمثلوا وحده المبيت والمطعم أريانا في تونس. اي بمختلف المراكز اللي هما يقراوا فيها يتكونوا فيها. دونك هما اليوم يمثلوا الوحده وين فما التنشيط الحياه الجماعيه حتى في المراكز موجود. دونك عندنا لهنا فما في مراكز موجود تنشيط الحياه الجماعيه اللي يجيبوا زاده وليداتهم ويشاركوا، وفما الوحدات المبيت والمطعم اللي هما 8 في مختلف الولايات الكبرى.
0: معناها شنو هي الرياضات الحاضره؟
1: الوغ رياضات الكل. دونك عندنا الفوت 11، عندنا الفوت 6، عندنا كره اليد، عندنا كره السله اناث وذكور والكل هما. عندنا لو ماراثون دونك سيمي ماراثون هو. عندنا الكره الحديديه، عندنا دونك الكره الطايره. اي عندنا دونك مختلف الرياضات الجماعية، وعنا الفولي الثقافي. زيادة اللي هو
0: في الثقافي ايش عنا؟
1: عنا العزف الفردي، عنا العزف الجماعي، عنا المسرح.
0: المسرح.
1: التعبير الجسماني. هذوما دونك الغناء الفردي.
0: وعلاش بدينا بهم هكا بالتفصيل؟ على خاطر برشا يتصوروا اللي باش يمشي الحياة التكوينية باش تكون هكا شيحة فيها الثقافة. لا لا، فما الرياضي يقعد رياضي في مراكز التكوين، والمبدع اللي يلوج الموسيقى والمسرح والتعبير الجسماني وكل معناها التعبيرات الفنية موجودة في النوادي.
1: أكيد.
0: داخل مراكز التكوين. نحكيه على التصفيات كيفاش تتم سيدة؟
1: التصفيات دونك جوست كنطلقنا دونك عندنا مكلفين بالحياة الجماعية في وسط المراكز وحدات المبيت والمطعم. دونك كنطلقوا بخلقك البعثك النوادي، وساعات فما حاجات تخرج من عند المتكوني تلقى من الموهبة نتاعو يحب يعمل نادي في الاختصاص نتاعو. دونك في الفنون التشكيلية

0: في برشا حاجات دونك يبداو من بعد ندخلوا في التصفيات ما بين المراكز في نفس الولايه بعد نعملوا التصفيات الاقليميه في الاقليميه دونك ديما كالعاده نفس التمشي فما مركز يحتضن دونك تختاروا الوكاله دونك الاداره العامه الوكاله وسيد التكوين الماني تختار المركز اللي باش يحتضن التصفيات الاقليميه هو اكثر تشريك هو لاميزون معناها يعني نحط يشاركك المركز تشارك الجهه كلها دونك الكل أكيد. فيها واحد نبقى في شويه هكا ديناميكيه في كل جهه بين المراكز أكيد. اللي يحتضنوا
1: الدولاب يدور
0: الدولاب يدور من جميع وديما راهو ما يتمش معناها التنظيم أي. في السنترال
1: معناها راهو يتم غادي في الجهه هذيك 800 متكون اللي باش يمشيو واللي معاهم شنيه الحياه اللي باش والاضافه أي. اللي باش يقدموها معناها للجهه في تبرقه ككل
0: حتى لا لوجيستيك كل شيء الكراءات واللي باش والتنقل واللي باش ينظموا معناها الحفل الاختتام والحفل
1: هذا وقتاش باش يكون
0: هذا باش يكون ايام 19 و20 21 جوان هذايا تو الجاري دونك باش نمشيو دونك لو 19 ان شاء الله العشيه باش ننطلقوا بمتكونينا ننطلقوا لكنا لتبرقه دونك
1: حتى تستعاو كل الهياكل السياحيه الثقافيه
0: هو هبش نفسر لك هو العمل التشاركي احنا ما نجموش وحدنا دونك ريت في التصفيات حتى معناها منذ بعث هذوما النوادي ديما فما تدخل ليزانس نقول انا معناها لي بارتنير نتاعنا اللي هما وزاره الشباب والرياضه وزاره الثقافة معناها بأهل الذكر نتاعهم في النشاطات الكل دونك حتى التصفية تتم معناها الإقليمية تتم بمعيتهم هما في اللي لوكو معناها في ملاعبهم الرسمية. واللي جوري اللي يشرفوا كيفاش ابريتونا احنا باش نمشيو فيناليست لجان التحكيم كلهم من أهل الاختصاص وأهل الذكر في مجالاتهم ويشرفونا حضورهم باش نحنا بدنا نخرجوا منتوج به والوليدات اللي نمشيو بهم للنهائيات يكونوا يستحقوا انهم وما نكونوش نحنا بدنا معناها كجوجي بارتي و فوالا دونك التصفيات السنة كانت الوسط والشمال والجنوب دونك في الوسط احتضنوا مركز المكني
1: عيد
0: وجاو فيه دونك ولايات فان في الولايات معناها الكل
1: الساحل
0: الكل الجنوب كان في وحده المبيت والمطعم بصفاقس ودونك شارك الجنوب الكل وبالنسبه للشمال كانت في وحده المبيت والمطعم بقمرت وشارك ولايه الشمال الكل فوالا اسفر هذا على 8 مالي مشينا بهم للنهائيات دونك في نفس الواحد ديما نفس التمشي عندنا الماراثون لو سيمي ماراثون اللي ينطلق دونك نحن لو 20 ان شاء الله شوف ذلك بالو 19 اللي باش يصير فيه تجميع وليداتنا باش يجيو من كل
1: المراكز
0: اكثر من 53 مركز مشارك باش يكون معناها التجميع نتاعهم في مراكزنا في تبرقه والليله الاولى ستشهد سهريه هي نقولوا خلينا شبابيه في كورنيش تبرقه دونك فوالا الويكاله
1: باش كيفاش المهرجان ينشط الجهه
0: ينشط فوالا ينشط الجهه دونك وزاده لهنا شكر كامل كبير زاده ياسر للجهه الكل اللي من المدير الجهوي للتشغيل والتكوين المهني اللي هو
1: يمثل معاكم
0: الكل بيسر هما يمثلوا دونك السلطات الامنيه الولايه المعتمد الاول الجهه دونك الكل المندوب الجهوي للشباب والرياضه والمندوب الجهوي للمهرجان دونك هما اللي نحن ابريتو كما تقول انت هما انا الحقيقه المره هذه يقول كاني جي ديليغي للمهرجان كاني باش نمشي يعني في الاخر هما اللي معناها حضروا كل شيء مع مديري مراكزنا ومع اعواننا وزملاء في مراكزنا في تبرقه دونك هما اللي سهلوا العمليه التنظيم مش سهل برا مش سهل التنظيم دونك باش نحكي لك على السهريه الاولى اللي هي باش تكون في الكورنيش دونك فوالا والامن زاد باش يامن لنا المنطقه والكل دونك الحقيقه تضافر جهود الناس الكل السهريه الاولى سنه سبيسيفيك علاش هو فما برنامج كامل خدمنا به في نحكي لك جوست على التشارك بين
1: الهياكل
0: اللي تعنى بالشباب الكل دونك هذه هي التجربة كانت مع الشباب والرياضة ومع لانيتي تشغيل زادة دونك ومع حتى زادة مع لفامتي دونك اللي دخلت معنا زادة في سي ان بروجي الاس 4 دي اللي هو لو سبور بور لو ديفلوبمون دونك السنة خدمنا بون هو عنده معناها عنده عامين التجربة هذه دونك وصار فيه تكوين لمنشطي الحياة الجماعية في كامل مختلف الهياكل اللي سميتها لك بما فيها معناها الوكالة وكان مشروع مشترك السنة حنا في تبركة حبينا انه سهرية هذيك يأمنوها المجموعات من منشطي الحياة الجماعية في البروجي هذي الاس 4 دي اللي هو التنمية معناها بالرياضة دونك لو سبور بور لو ديفلوبمون دوكو دونك باش تكون سهرية نبنهنوا فيها اللي السنة هذي كل ليلة بالحق بالنجاح اللي تشاركنا فيه الكل نخدمنا فيه مع بعضنا على طول السنة. من بعد لو لوندومان باش تكون الانطلاقة الفعلية للمهرجان بالماراثون سمي ماراثون كيف كيف دونك باش يكون يدور على تبركة الكل والكورنيش دونك كيف فما تضافر جهود عباد معناها باش تأمن اكل دونك لي 5 كيلومتر بور لي غارسون للاولاد و 3 كيلومتر للبنات. ومن بعد العشية ينطلقوا
1: الرياضات الاخرى
0: باش تكون لو لوندوما في عند راهم دونك في المركب الرياضي
1: القاعه الرياضيه
0: بي عند راهم والمركب الدولي
1: يدوروا في نفس التوقيت
0: دونك هذوكم لو فانيس كل باش يلعبوا النهائيات.
1: مهرجان مهم برشا الحقيقه. انا ما نقتصرش على اولاد التكوين فقط وانما حتى الاعلام يا ريت الاعلام التونسي يسلط الضوء على المهرجان هذا لانه مهم جدا المهرجان هذا ويعطي صوره جديده على التكوين المهني في تونس. خذينا الوقت ما سمعناش طلال كمشارك طلال المجري معناها شنية انتظاراتك حذرت روحك رابحين بإذن الله
0: فيناليست فيش قول لها سي طلال هو
1: شنو مجالك؟
2: أنا مجالي في العزف الفردي نعزف
1: فنان
2: نعزف على آلة الكمانجا
1: رضا القلعي
2: عايشك
0: موهوب
1: شكون مدرستك الأسماء هكا اللي تعلمت عليها اللي تشبه لها أنت
2: كيفية؟
1: الأسامي نتاع العازفين من شكون معناها
0: أحسن عبيد هكا
1: الزواري شكون بالضبط مجدد من القدم
2: نسمع برشا صحيح ما حب صحيح الزواري
1: شنو باش تقدم شنو المعزوف
2: انا المعزوف خليها
1: معناتها انتاج خاص انتاج خاص
2: مش انتاج خاص صحيح هي اغنية موجودة ما مخليها معناتها
1: مخليها مفاجأة ما تحبش تقول على اسرارك تقول انت حضرهاش حد اخر يسمع فينا
2: تقول ما هي كادو لشكون
1: هدية لشكون ان شاء الله كل التوفيق
2: يعيشك
1: مشيت قبل تبرقة
2: مشيت لها بتوعي برشا انا من مجازة بيبا على فكرة
1: انت معناها جيهتك
2: معناتها قريبت لي تبرقة
1: قريبت لك تبرقة
2: صحيح
1: ان شاء الله تعديوا ايامات باهيه في المهرجان وفي تبرقه جميله برشا تبرقه واجواءها مميزه
2: أجواءها ممتعه الاخر
1: تعرف البازيليك
2: كيف
1: مسرح البازيليك مهرجان جاز بتبرقه
2: مهرجان جاز
1: كمان جيتي ان شاء الله نشوفوك عازف على البازيليك وواحد من ضيوف مهرجان الدولي للجاز بتبرقه يعطيك الصحه يا طلال ان شاء الله ربي يوفقك وشنو مجالك في التكوين
2: تقني في استغلال شبكه الاتصالات
1: اتصالات وكمان جاتي مع بعضهم يعملوا مستقبل خارق العادة.
2: وجه تحية لشكون هو اللي شجعني على الكمانجا
1: على الكمانجا هبو كمان جاتي استاذ موسيقى
2: بابا أمني
1: أمني ربي فضله ربي فضله وإن شاء الله إن شاء الله
2: أنت تفرحوا تربية برشا وشجعني الحق هو ديما
1: والموسيقى سند جميل برشا ومرافق معناها آلة موسيقية أفضل رفيق لشبابنا
0: أكيد
1: إن شاء الله كل التوفيق طلال ترجع لنا بالجائزة وبالتتويج كيف كيف نسرين النمري متكونة في المجال
0: الصناعات
1: الغذائية شنو أكثر مجال يستهويك نسرين في الصناعات الغذائية؟
3: والله هو مازلت جديد انا الحق
1: دونك اكتشفت المجال ولا مازلت
3: اكتشفته وعجبني الحق وحسيت بدا هكا حب جديد يتكون ليه ان شاء الله نكمل فيه وان شاء الله هكا نعمل حاجه باهيه
1: تعمل مشروع تخدم في مؤسسه شنو هو البرنامج
3: يمكن نخدم مشروع حاجه تستحق برشا خدمه الحق
1: لازم راس مال
3: تخدم مشروع لازم افكار ان شاء الله ان شاء الله علاش ليه هو ديما فما فرصه
1: مشاركتك في المهرجان
3: انا ماراثون
1: التجري مليح
3: هو به البداية من الأول كنت
1: شكون شجعك على الجري مثلا على السباقات
3: والله هو راه سبور للناس الكل أي. مش حكاية تشجيع كان صحتي أنا نجري وكل شيء نتحرك مشاركتي كانت عفوية الحق من الأول حبيت هكا باش نبدل الجو ونمشي معناها أول تجربة لي
1: تبعت مروة المجري اللي جبت تتويج مازلت كي خذت معناها في العالم تبع شوية وإلا
3: الحق لا
1: فقط تجري
3: فقط مشيت نجري مشيت باش نبدل الجو
1: لقيت روحك
3: عملت إيفور الحق.
1: عجبتك الحكاية؟
3: تروازيم بلاس الميداي برونز.
1: معناها مشيت تجرب في حدك تلقى روحك متوجع. ما حاسن صدف هذي.
3: صحيح ما تدريش علي خطر بالحق.
1: وانت في الأصل الرياضية؟
3: اي نترينا شوية.
1: انا ايش معناها تترينا شوية؟
3: نترينا نعمل مسكيلاسيون نترينا في الصالة.
1: معناها مع التكوين متاعك يقعد لك شوية وقت باش تعمل الرياضة؟
3: لا الحق لا نخمم. اما صعيب برشا انك باش توازن بين قراية وسبور حاجة صعيبة.
1: اي
3: ممكن في العطل اكيد النجم، اما في وقت القراية شارجي لهم بلوا ما تنجمش.
1: نجمو حتى في الدار حتى في البيت.
3: اي هذيك حاجة عادية ديجا نعملو بعد الفطور نعملو مارش نتحركو. اما سبور سبور معناها
1: اما كي نمشيو للتبرقه نجيبوا المرتبه الاولى
3: ان شاء الله للحق. والله نحب كيما مشيت بطريقه عفوي من الاول ماذا بيا هكا
1: هو وليت بجديه.
3: طيب بجديه
1: معناها مترشحه على 800 طالب تتويج مهم يولي
3: حاجه تخوف
1: وواحد على البوديوم منصه التتويج. نتصور نسرين معناها باش تقول حاجة برشا حاجات لبوك وامك لاصحابك للعائله.
3: صحيح ديجا وقت اللي باش نبدا نجري ديجا عندي بيت قدامي باش نعمل ايفور باش ان شاء الله. والله
1: اول مره تحضر المهرجان؟
3: اول مره نشارك في مسابقه. اول مره بالحق التكوين حل حاجات
1: تبدلت قعدت هي بيتها.
3: الحق من الاول كنت نشوف حاجه عاديه كنت نمشي اللي معناها ما كنتش نشوف له المهم حاجه كبيره. بعد كي بديت نقرا كي بالحق نشوف لي زون كاتغور غادي كينا كيفاش يخدموا معانا كيفاش يطوروا فينا كيفاش بالحق عاطين ايفور هما راهم ماهيش حاجه سهله. عجبتني ومن الاول كي دخلت بفكره انه عادي نجحوا نورمال معناها حاجه عاديه. من بعد لا
1: بعد لا
3: لقيت اللي فما لازم نفس لازم نخدم
1: تثني الركبه
3: لازم كان واحد يحب يتميز.
1: ان شاء الله بالتتويج وان شاء الله بالتوفيق في مشارك التكويني. شكرا لك على الحضور نسرين نمري. نرجع لك مدام فاتن لشهب باش نختموا حديثنا على المهرجان. شكون العناصر اللي تنجم تستدعاها وتعاونكم في انجاح هذا المهرجان العريق؟
0: هو شو هو قلت لك اهل الجهه معناها من المجتمع المدني ومن سلطات محليه الكل هما دونك اللي هما قايمين بالمهرجان. المهرجان احتضنوه هما معناها الولايه ككل احتضنته. قلت لك بين تبرقه وعند رام هو باش يصير المهرجان. الاختتام باش يكون تحت اشراف وزير التشغيل والتكوين المهني. قلت حتى للمتوجين والكلهم معناها باش يكونوا دي كادو زيد باش ياخذوا من عند سيد الوزير. دونك بايمانا منا يعني
1: جوائز
0: قائمة. والله هو البيجي كله متاع المهرجان أعرف اللي أكثر من ثلثيه يمشيوا أوني ساي باش أنه يكونوا للجوائز معناها يخرجوا بحاجة. سيفريك المشاركة سيفريك كشهادة ولا كتخوفي وي مين حبوهم زي دا يروحوا بحاجة هكا تفرحهم
1: وتعدي الموجات الحماسية والإيجابية للي بعدهم. حاجة مهمة برش
0: أهم حاجة اللي هو الأهم معناها يزم تسليط الضوء على أنه الوكالة لا تقدم فقط التكوين فقط لكن نحن زادة عنا وليدات موجودين عنا في أسوار داخل أسوار مراكزنا وداخل أسوار وحدات المبيتات والمطعم. عندهم أوقات فراغ عندهم طموحات عندهم مواهب كما يقولك يعني ملي عمره 6 سنين والكل. دونك علاش ليه ما نوفرلولوش فضاءات وما نوفرلوش مؤطرين باش يخليه أكل جانب هذيك ننميوه فيهم واللي ما يعرف زادة ينخرط كيشوفهم هما كيفاش. دونك هذيك هو الهدف
1: نتاعنا
0: وهذيك فوالا لا فوكاسيون فينالمون تاع الوكاله التونسيه للتكوين المهني ان نخرجوا ناشئه او شباب غدوه يكون هو معناها
1: حامل المشعل
0: جيستمون.
1: شكرا لك
0: جميع الاختصاصات.
1: شكرا لك سيده فاتن لشهب مديره خدمات المتكونين بالوكاله التونسيه للتكوين المهني. هذه يعني اطلاله صغيره على المهرجان. نمشي واستمتعوا خاصه اهلنا في الشمال الغربي اللي نجموا يكونوا حاضرين اللي نجموا يشجعوا اللي نجموا يكونوا فاعلين ويساهموا في إنجاح فعاليات الدورة 47 للمهرجان الثقافي المهرجان الوطني للثقافي والرياضي لشباب التكوين المهني. تحية كبيرة لطلال المجري الفنان والتقني في المواصلات. إن شاء الله تقني سامي هكا ولا
0: تقني مهني
1: في الاتصالات. ونسرين النمري اللي هي متكونة وإن شاء الله باش نشوفوك بعد التخرج. تقني سامي ولا تقني مهني؟
3: لا أنا مهني.
1: تقني مهني في الصناعات الغذائية في حي الخضرة. شكرا لكم على الحضور إن شاء الله موافقين. مرة أخرى نقول إن شاء الله بالنجاح والتوفيق لك العائلات والتلامذة. المريم ذا اللي قلوبها تدق بالقوية، إن شاء الله نهار السبت ونهار الأحد نسمع فرحة البكالوريا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. وهنيئا لكم مستمعين الكرام بهذا المنجز، هذا الأستوديو الجميل والذي يليق بانتظارات مستمعينا، أستوديو نبيل بن زكري ووليد تليل اللي هما ديما في قلوبنا وديما في ذاكرتنا. تحية كبيرة لأيمن التنفوري، الأنيس لوريمي اللي رافقونا في الإخراج الإذاعي، سمية زواوي في الإخراج المرئي، فاطمة عبار في التنسيق العام، نورة أبو علي قشيخ تقول لكم شكرا على الاهتمام والاستماع. نلتقي أمسية الخميس من التاسعة في مسك الليل، إلى اللقاء، متابعة طيبة للعشوية على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.

0: في الإذاعة الوطنية لكل مستمع موعد.
1: منوعات تصنع الفرحة،
0: برامج اجتماعية تلامس الواقع،
1: فقرات ثقافية تثري الفكر،
0: محتوى متجدد
1: وأصوات متنوعة،
0: وإذاعة تنبض بالحياة كل يوم. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: مستمعي الإذاعة الوطنية التونسية، سعد الله أوقاتكم بكل خير. تونس تحتل مرتبة متقدمة في مؤشر الأمن الصحي في إفريقيا، وتعمل على مزيد تطوير أنظمتها الصحية لمواجهة المخاطر الصحية والأوبئة، وذلك وفق المسؤولة عن مشروع مؤشر الأمن الصحي حنان بوسي. دعا الباحث بمركز العدالة الجبائية أمين بوزيان إلى ضرورة وضع قاعدة بيانات دقيقة للملك الخاص في تونس، مؤكدا أن صيغة الضريبة على الثروة الحالية تتضمن العديد من النقائص.
3: جديد أنه ما عادش عنا نسبة موحدة بتاع 0.5%، ولينا العتبة حافظنا عليها هي بيدها 3 مليون دينار. انطلاقا من ذلك حافظنا على النسبة اللي كانت موجودة 0.5 لكن في حدود 5 مليون دينار، وانطلاقا من 5 مليون دينار ينطبقوا 1%. دونك هذي أهم الحاجة الجديدة اللي جابها قانون المالية 2026. قاعدة اللي كانت عنا العقارات فقط، شنو زدنا عليها؟ شوالا ضريبة على ثروة، ما عادش ضريبة على ثروة العقارية، زدنا عليها المنقولات. هذي كراها الحال الأثرياء يبدأ عندهم قولات حتى في الدار، معناها ديزوبجي دو ديكوراسيون ديزوفر دار نجم يكونوا قيمتهم عاليه جدا، اصول تجاريه. هل عندي كتونس الامكانيات الاداريه حتى نجم نطبق اجراء من نوع هذا؟ الاجراء هذايا ساخرين نبداو واضحين، تونس عن 2200 مراقب جبائي، وهو رقم ضعيف جدا. كدولة لازمنا قاعدة بيانات شاملة دقيقة للملك الخاص في تونس. فلان وفلتان ش عندهم وما عندهمش وفي انا حدود.
2: فتح باب التسجيل أمام المؤسسات للمشاركة في الصالون الدولي للبناء بفرنسا، والذي يعقد من 28 من سبتمبر إلى 1 أكتوبر المقبل. مبادرة تسوية المشاريع بالمناطق الفلاحية ذات الوظيفة المتحولة ستمرر على جلسة عامة قبل العطلة البرلمانية وفق النائب بالبرلمان صبر جلاصي. ختاما، وفي الشرق الأوسط، وزير الأمن القومي الصهيوني إتمار بن غفير ينتقد اتفاقية وقف الحرب بين طهران وواشنطن، ويقول إن اتفاقية ترامب مع إيران غير ملزمة لإسرائيل. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يؤكد أن جولة أولى من المفاوضات المباشرة بين طهران وواشنطن ستعقد مباشرة بعد إبرام اتفاق وقف الحرب في سويسرا الجمعة المقبلة. وزارة الصحة اللبنانية تعلن اليوم حصيلة جديدة لعدوان الاحتلال الصهيوني، حيث ارتفع عدد القتلى إلى 3798 قتيلا، وأكثر من 11781 جريحا. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
4: إيش تحبني نعمل يا أخويا؟ النجزة نطير أنا.
5: المرجو من السادة المسافرين على متن موجات الإذاعة الوطنية التوجه مباشرة إلى العشوية.
6: العشوية على الوطنية مع ملك اليزيد.

0: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: العشوية على الوطنية مع ملك اليزيد.
2: عشوية الوطنية كما تعودتوا عليها من الاثنين للخميس مع المجموعة، من الأربعة حتى للستة متاع العشية ترافقونا ورافقوكم طريق سلامة للناس اللي في الثنية، للناس اللي تسمع فينا توا. نقول لكم ابقوا معنا، اليوم حلقة جو خاص وحلقة ممتازة وسبيسيال كما نقولوا شوي آخر. المنشد الديني اللي وصل بالإنشاد الديني وبالحزب اللطيف متاعنا التونسي إلى العالمية، تنحكي لك علاش عبسة ترعمامو أحمد جلمام والفرقة معاه باش ترافقوا أكيد شوي آخر في ساعتنا الثانية في فقرة يا مرحبا. ضيفنا باش يكون علاش حب ستار
3: زعم علاش
2: زعم علاش زعم علاش فما غدوة
3: خمم يا ربي سوا هو شنو أنا شنو
2: صعيبة طلعة
3: شنو اللي ركبت على الطنجرة وخليته خليته على الكانون
2: وشنية اللي قددناه من العيد حتى الغدوة
3: على الكانون زعم يا ربي
2: سلا سلا سلا سلا أنا جعت
3: ما ما ما ما ما جاش أنا جعت عارفك أكل تشنشينا اللي قالوا حالة حاجة كحلة وعندها قرون تقول مو شنية شنية زعمة صعيبة
2: صعيبة
3: انت زادة صعبت علي الحق اليوم شنية زعمة يا ربي فاطمة نزجم نستجد صديقة فاطمة زعمة شنية الحكاية ها زعمة ملوخية
2: الملوخية
3: ملوخية
2: سامية فتح لي ما نعرفش حضرت الملوخية ولا حاضرة ريت ريت
3: سامية حافقة
2: احنا نسير ما شاء الله عليك نجم عم ما طيبتش
3: شبكم انتم نسير طنجرتي طارق بزادة
2: تلقاها
3: يا حسر عليك
2: كان في الدار تقول لك انا كان في الخدمة تقول لك انا كان في المواقف تقول لك انا
3: كل اكسبسيون
2: ما شاء الله
3: ملبش تونسية اذا كما عمل كانت شاكيكة راهي مش تونسية
2: ما شاء الله عليها المرأة التونسية ذاع وباع وذراع كما يقولوا ما شاء الله عليكم الناس الكل اليوم ليلة راس العام العربي
3: غدوة
2: غدوة إن شاء الله
3: جديد إن شاء الله مش جديد
2: إن شاء الله غدوة زيادة ثم برمجة خاصة أنا نحب نحكي عليها شوي آخر لكن اليوم نقولوا اللي حلقتنا باش تكون سبيسيال شوي آخر فقراتنا باش تكون حاضرة معانا أكيد كل الفقرات كيما تعودنا أيمن طفوري معانا ديما منورنا في الإخراج وديما عامل فينا بالتشويش فاطمة عبار في التنسيق العام للحصة وسمية زواوي معانا ترافقنا اليوم على مستوى الديجيتال عبسة ترعمام وملك اليزيد يرافقكم على امتداد ساعتين من زمان عفوا كيما قلت ساعتنا الثانية باش يكون حاضر معنا ضيفنا اللي سعداء جدا يكون حاضر معنا المنشد الديني أحمد جلمام وأكيد باش يرافقوه من العازفين اللي تكونوا حاضرين معنا جو كبير خليكم معنا ما تبدوش الموجة عبسة ترعمام وزيدة غدوة باش يرافقكم في بلاتو سبيسيال راس العام العربي ومحلها أجواء الإذاعة الوطنية في المناسبات اللي ذكرنا بالمناسبات هذه الدينية ومناسبات القريبة من قلوبنا عبسة تر
3: بأصولنا تأكد على تجاربنا في التاريخ حاجة معناها أكيدة معناها أن كنا نحتفلوا برأس العام العربي أو الهجري نربطه مع أصولنا مع تاريخنا ومع ماضينا ومع حضارتنا
2: ورأس العام العربي كما العياد نستناه مفتي الجمهورية
3: أيه. لكن بأقل شغف علاش على خطر في رمضان خاصة نستناه خطر الصيام وصيام فريضة وإذا كان فطرت نهار في رمضان مشكلة كيف العيد معناها حرام صيامه يلزم يقف الصيام متاع رمضان معناها أكيد رؤية الهلال معناها وأكيد معناها مربوط حسنا معنا برؤية الهلال بينما رأس العام هذايا وهذايا من الحاجات اللي إن شاء الله نوضحوهم غدوة للسادة المستمعين هو حاجة إدارية للتنظيم الإداري توجد للتنظيم الإداري
2: به رأس العام العربي في الدخلة متاعنا اليوم حبيت نعرف العادات والتقاليد كيفاش كانوا قبل اللي يستناوها ممكن فما تركيز عليها أكثر من توا ممكن بحكم الوقت والمشاغل لكن مازالت العادات والتقاليد موجودة في الديار التونسية مازال ثم أكلات تطبخ في المناسبة هذية مازال ثم ناس تعمل حاجات معينة روحانية في المناسبة هذية عبسة رأس العام العربي
3: عرفتي مازلت هنا سامي مازلت هنا نستأذنها يزمي نعرف نقول نقول ولا ما نقولش باش تقول لي تقول لي ما تقولش خلي الغدوة, خلي الغدوة. لكن لا بعجالة حتى ممكن
2: شوية.
3: ممكن ياسر يكون السادة المستمعين تاع طويكة مش السادة المستمعين تاع غدوة, لكن نعرف أنا أن متابعي الإذاعة الوطنية ديما موجودين ديما معنا بفضلهم إن شاء الله. لكن بالفعل معنا أنا سؤالي قبل من سؤالي ليك, تعرفش تاريخ ولادتك بالهجري؟
2: لا الحقيقة لا لا
3: ريتا ما نعرفه معنى أغلب الناس بقى أنا نعرف أما أغلب الناس ما يعرفوش.
2: أنا مرة تبعت التقويم الميلادي بالهندي اللي فار واللي فيل
3: واللي لا إذا كان معنى سنة الولادة ليه الواحد الدات بالذات الدات بالذات قد شنو معناها تعرف هيش تعرفش الدات انتهت بالضبط لا, لا حليت رأى مش مقايد في الزمان
2: قد نستنى وين
3: مش
2: نغزر لك
3: مش تفكر فرقة أولادي لا أما مش تفكر شكون فرقة أولادي أما
2: أنا كان عندي أمل بس تقول لك جوان مثلا شنية تقويم الهجري
3: لا هو بس أنا نعرف تاريخ ميلادي اللي هو أول أكتوبر 63
2: ميلادي
3: اللي قابل نهار 13 جمادة الأولى 1378 هجري يوم ثلاثاء.
2: معناه نحن اليوم نعملوا بحث صغير باش نعرفوا روحنا تاريخ الولادة نتاعنا.
3: اي تاريخ الولادة معناه ما يعرفوا اغلب الناس ما يعرفوش يعني في دارنا نعرفوه لان نقيدوا في دارنا في عائلتي قيدوا بالتاريخ الهجري
2: معناه قيدوا وهذا اللي بالمفروض
3: لكن لاسباب تنقل اسباب طريفة جدا لكن مش اما بالحق معناها الدات التاريخ الهجري برشا ناس وقت تخرج الشارع تقول عام تاش اصلا توا احنا مش نحتفلوا غدوه 1848 1448 اغلب الناس في الشارع خاصة الشباب كتقولوا قديش العام الهجري ما يعرفش حتى العام مش عنا عام عمتش هو تولد ولا كذا العام اللي احنا مش
2: نحن فيه
3: اللي احنا فيه والغدوة مش يدخل ندخل العام الجديد بينما بتبيع يعرف العام الميلادي هذا أكيد وساعات القاه يعرف العام الهندي شنوة ويعرف العام الصيني شنوة ويعرف العام العشو بينما العام هذايا كيف اللي خرج من عاداتنا خرج من
2: علاش قلت لك معناه ما عادش كيما قبل لك اللي نعمل تفاصيل التفاصيل تلقاها حاضرة الحراير في الديار تلقاها محضرة أكلات معينة العام هذية ثم عادات معينة تتعمل ثم حتى الرجال كيفاش يمشي وما نعرفش أنا ثم مناسبات دينية يحضروا فيها بهالمناسبة
3: هي اللي هو الحق رو رأس العام بالتقاليد القديمة ما كانش فما طقوس خاصة به كيما أن معناه طقوس دينية خاصة به لأنه مش موسم ديني مش هو عمره ما كان موسم ديني هو مرتبط بال بال بال بال بالتاريخ الإسلامي أما مش موسم ديني وبالتالي ما كانش فما طقوس دينية مرتبطة به لا في صلاة لا في حد شيء معناه اللي خاصة به لكن وما كانوش يعيدوا فيه بين الناس ما كانش فما معايدة معايدة مع شكون معايدة تكون مع رأس الدولة السلطان الحفصي ولا بي الحسيني ولا غيره تصير المعايدة يمشيوا للأكابر وعلى القوم مش عايدوا عليه مش باش يردهم بسرة فلوس متعنها تحمل التاريخ متعنها يومها أول محرم الحرام 1300 وقديش 1200 وقديش يعطيهم فلوس اللي تسكت نهار خطر كانت بكري السكة أي طبعا الفلوس اللي كانت تذهب وفضة تطبع يوم تحمل تاريخ يوم واحد محرم من سنة كذا فكانوا كيمشيوا هني يعطيهم مطريف فلوس محبوب فلوس يروحوا بهدية هدية هدية تقريبا العادة الرسمية الوحيدة معناها اللي كانت موجودة بينما فكانش فما حاجة دينية هكا كما قلنا فما ناس يتباختوا باك النهار ذاك يعملوا سلمية يعملوا حاجة كما هذه على المستوى الشخصي قليلة نادرة أما فما بقطع نظر على الماكلة وهنا نحب نحل قوس هذا السادة المستمعين نجم يقولوا أعيادنا كلهم بالماكلة أنا مش نعمل تحدي السادة المستمعين جيبوا لي عيد ديني من أي ديانة في الدنيا سواء ديانات متوحدية أو ديانات وثنية ما فيهاش الماكلة رأوا الماكلة عنصر أساسي في الاحتفال ككل اي احتفال انت كي تعمل عيد ميلاد يا اخي ما تعملش خبز جاتو
2: صحيح
3: باه كي تعمل طهور تجيب الناس شنو مش حتى اي بيع دق انت قاعده في الدار وانا دقيت عليك الباب تفرح مرحبا بيا تدخلني وكش ما في بالكش بيا تقوم طيب لي كاس تي طيب لي قهوه اقل حاجه
2: اكيد
3: هذيك الاجتماع الانساني يجتمع على الماكل مهما كان صيفت يجتمع على الماكل وبالتالي العيد هذا عيد من العيد اللي فيه ماكله فيه كسكسي وملوخيه وغيرها من الحاجات اللي نطيبوهم لكن فما حاجه طريفه جدا كانت اللي توا في محله راس العام مثلا انا شهر التالي نحب ننقل من داري باش نكري دار جديده، نمشي للمحرك كله نحب على دويره ما كانش فما حاجه اسمها صمصه المحرك. قول لي توا زيد حتى قريب راس العام. لعبت ناقل كنت في راس العام اللي مشي ناقل ينقل في
2: راس العام. علاش باش تكون عتبه مبروكه
3: هجره مسيد بيه هجره نقل من مكان لمكان اكثر من هكا. دار انت في دارك وساكنه في دارك الليل ما فيها بس ليله هذه راس العام الناس تنقل من بيت لبيت ليلتها ما يبيتش في بيت العاديه ينقل مش ربي يبدل علينا حال بحال خاطر سيدي النبي ينقل اللي ما ينجمش ينقل من بيت لبيت ينقل فرشه من تركيبه على الاقل فرشه في اليمين يردو في اليسار
2: على اليسار
3: ما ينجمش ينقل الفرش يقلب راسه مثلا يحط راسه بقعه ساقيه معناها معناها يعملوا حاجه تاع تغيير حاجه يحسوا فيها تغيير لانه سيدي النبي غير
2: نقل من بلاصه لبلاصه
3: نقل البلاصة جديدة كان في حالة اضطهاد وكل شيء في البلاد الجديدة ولا في حالة قوة وحدة وبالتالي كانوا يستبيختوا بها معنا فما برشة طقوس ضامرة برشة مرتبطة برأس العام هذه.
2: أكيد أكيد الغنية متاعك من بعد أنا مذبية تكون مرتبطة برأس العام عبسة
3: تحب نبدلوا غنية رأس العام بيه حاضر الله يبارك.
2: أنا سيد المخرج شكري بوزيين صلي على سيد النبي مذبية نسمعها بعد أنت شنو تحب
3: إذا نقول إجا إحنا في الفرح في تونس إذا كان قلنا يا فرح ثم أغنية ترتبط بالفرح مهما كان صيفته
2: ثم كوكتيل حلو برشا بعد أحمد جلمام بشي يتعدى معانا كيسمع لي أنت بحذايا في الإميسيون ومعايا في الإميسيون قال لي مدام عبسة ترعميمو موجود نحط الكوكتيل ذي بعد وأكيد ما ثماش ما أحلى ما نسمعه شوي آخر صوت أحمد جلمام وضيوفنا اللي موجودين في الاستوديو حذروا بحذينا شوي آخر زيدا نذكرهم عبسة تار أولادي أولادي فقرة أولادي اليوم علاش
3: محمد عطيب المدير اول مدير تونسي مسلم للمدرسه الصدقيه في عهد الاستعمار
2: تنحكيو على تاريخه ونحكيو على الحاجات اللي فاد بهم البلاد والعباد واكيد اللي رجع لبلاده مش باش نحكيو تيكي تاكا اليوم ماذا بيا الرياضه اليوم يعني تخمه من الرئيس سيد المخرج يزين الرياضه
3: بيناتكم انا والله ما
2: الوحيد اللي ربح في تونس وما تفرجش في حتى شيء وعبس ترعميم ولا سهر لا قام لا حتى شيء صح عليك شنو باش تختار اغنيه يعني
3: والله انا قلت لك انا قلت لك الاغنيه اللي كل ما نقولوا يا فرح انا نبداو بها نزاد النبي وفرحنا به رغم انه مش مولد داكوردو لكن هذيك البدايه لاي حاجه خاطر عاو عندنا اغاني في الخزينه التونسيه خزينه الاذاعه التونسيه عندنا أغاني تغنيت برأس السنة الهجرية منهم أغنية السيدة فتحية خيري على رأس العام تعملت على رأس العام أما من أغاني نادرة جدا اللي ما عاد مش مستمعة مسموعة برشا لكن كما قلت لك عندك من
2: زيد النبي
3: زيد النبي فرحنا به اللي هي كلها فرح ولولا الرسول هذا الأكرم
2: صلى الله عليه وسلم
3: راه ما فماش هجرة وراه ما فماش الإسلام
2: أكيد أكيد أكيد احنا اليوم كما قلت حلقة خاصة في عشوية على الوطنية معينا وعبسة ترى عمامه شوية آخر يرافقونا في ساعتنا الثانية واللي سعادة جدا باستقبالهم أكيد المنشد الديني أحمد جلمام واللي نورنا أكيد مع الفرقة اللي معاه تحية لهم واللي باش يكونوا حاضرين بحذانا أكيد وقلت لكم مش باش تندموا باش تكون إن شاء الله أجواء روحانية روحانية خاطر نعيشوا على وقع
3: روحانية على الطبوع التونسية يعني بالروح التونسية
2: بالروح التونسية. أحمد جلمام شوية آخر يرافقنا معها أكيد العازفين بيكونوا حاضرين في الأستوديو كلثوم جلمام مكرم حطاب وياسين بن عبدة اللي نورونا وفي ساعتنا الثانية
3: هي بنت
2: بنت أحمد أي أكيد بتاخذ المشعل على بوها ثم بعد نحكيوا بأكثر تفاصيل في حوار الصراحة في فقرة يا مرحبا في ساعتنا الثانية لكن توا هات نسمعوا ليزكستري اللي اخترناهم أنتم تصوتوا الغنية اللي تحبوا تسمعوها في بداية ساعتنا الثانية يا إما صلي على سيد النبيل شكري بوزيان وإلا فتحية غيري خيري حطنا كبروا الله أكبر دي اختار هيلك سيد المخرجة أنت حطيت هذه باهي ميسالش قال لك الاختيار لك أنت سيد المخرج يلا نسمعوا لزكستري ونرجعوا بعد نوصلوا معكم.

0: في الإذاعة الوطنية لكل مستمع موعد.
1: منوعات تصنع الفرحة،
0: برامج اجتماعية تلامس الواقع،
1: فقرات ثقافية تثري الفكر،
0: محتوى متجدد
1: وأصوات متنوعة،
0: وإذاعة تنبض بالحياة كل يوم.
2: في الإذاعة الوطنية أكيد تتبعوا كل برامجنا وبرامج أثرية. مرحبا بكم أنتم اللي اخترتوا إذاعتنا، مرحبا بكم في موعدكم عشوية على الوطنية اللي بدينا معكم الأربعة متاع العشية ومواصلين حتى للستة متاع العشية. نقولكم ما تبدلوش الموجة شوية آخر. أحمد جلمام والعازفين اللي معاه باش يكونوا حاضرين معنا في الأستوديو، أجواء روحانية بامتياز. نحكيه على من رافق خلينا نقولوا الحزب لطيف إلى العالمية. تنقول لك علاش عبستار شوية آخر، وأكيد من أحلى ما سمعنا بصوت أحمد جلمام باش يكونوا حاضرين معنا شوية آخر في ساعتنا الثانية. لكن قبل فقرة أولادي اللي كل مرة نحكيو فيها على شخصية وطنية رغم الإغراءات كما نقولوا خليت كل شيء وترجعت للبلاد هذية وفادت العباد في فقرة أولادي.
3: أولادي. ولدنا اليوم هو محمد عطية اللي تولد في مدينة سوسة نهار في عام 1903 على نفس السنة اللي تولد فيها صديقه وزميل الدراسة الحبيب بوركيبا. سي محمد تولد في عائلة معنا مدينة سوسة، لكن قرا الابتدائي غديكا وقررت عائلته أن تبعثوا لتونس العاصمة باش ينتسب للمدرسة الصدقية اللي اعتبروها وقتها معناها النخبة متاع التعليم في البلاد. بعد ما أخذ الدبلوم الصديقي وجزء الثاني من البكالوريا من ليسي كارنو مشى الباريس مش للدراسة العليا. في عام 1932 سي محمد عطية مش يكون أول تونسي على الإطلاق نال شهادة التبريز. تبريز في اللغة العربية. أول تونسي نال شهادة التبريز. برشا ناس يغلطوا بينه وبين الأديب الكبير سي محمود المسعدي، إنما سي محمد عطية هو أول من خذ شهادة التبريز من فرنسا من السربان. فهنا بعد ما خذ شهادة التبريز أساتذته في باريس والسربان قالوا هالجوهرة هذه، لأن الراجل كان حاجة

0: غريبة في الذكاء. فقالوا السيدة ذي جوهرة ما فلتو شيء، لا مش بروح بيلتوز، ايه جاي ولدي هنا شي تعمل غديك، ما فماش تعليم جامعي وانت
1: ما عندك شكون باش تقرني
0: اش باش تعمل. قال تعافك متاع قالوا حتى تحت الوزير قال لا شنو هو هكاك ما عنده حتى ما عندوش بوست نجم يشغلو لانه في التعليم احنا نقرا حدنا السعد الثانوي ما عندناش تعليم عالي. هو الراجل مبرز معناها اغريغاسيون في الـ في الـ في اللغه العربيه فما شكون يقرا. وبالفعل عرضوا عليه اغراءات اللي تتخيلهم في بالك الكل وقعد عامين، لكن بعد العامين هذوكم عام 34 قال يزي
1: فيه البرك
0: بلادي أولى بي. يقولوا حتى عائلته يقولوا سي محمد قال بابا ما قرانيش مش نقعد في بلاد العكري. فلم حويجاته وروح لتونس. كي روح لتونس مش يلقى روحه في التعليم الثانوي قرى
1: خاطر وقتها ما ثماش تعليم عالي،
0: ما عنديش تعليم عالي في تونس. فقرى في التعليم الثانوي مدة قصيرة ثم مش يصير أول نائب مدير للمدرسة الصادقية. حتى الفرنسيس من اللي دخلوا لتونس من الحاجات اللي عملوهم قاوا المدرسة الصادقية سبقتهم سابقة الاستعمار. فحطوا عليها بلقمهم حطوا عليها يديهم ولا المدير ما نجم يكون كان فرنساوي. والإطار العام على المؤسسة كل فرنسيس، تعرف اللي النحو والصرف كانوا يقريه فرنسيس في كزين ذاك. فتسمى سي محمد عطية عام 34 مدير للمدرسة الصدقية بالنيابة
1: كأول مدير تونسي،
0: كأول نائب مدير تونسي،
1: نائب مدير تونسي.
0: ثم قعد في البوست هذا 10 سنين. في 10 سنين هذو شو يعمل؟ بدأ هو
1: سياس المرح،
0: أيوة سياس يمشي بالدبة بالدبة. بدأ يبدل في الأساتذة، يفركس الأساتذة متاع الزيتونة متاع جامعة الزيتونة
1: لتكوينهم زيتوني،
0: لتكوينهم زيتوني وأساتذة مرموقين في جامعة الزيتونة جلبهم للصدقية. أي إيجا نعطيك شهرية مليحة خاطر كانت فما الحبس متاع الصدقية، وإيجا قري أنت يعني قري النحو والصرف والتاريخ الإسلامي. فضرب مجموعة من الأساتذة اللي كانوا متنورين وجابهم بما فيهم الشيخ فاضل بن عاشور وبما فيهم الشيخ صادق مكيف وغيرهم من الأساتذة اللي كانوا معناها ذوي مكانة في الميادين تاعهم، وعوض بهم الفرنسيس حطهم في مقاطعة الفرنسيس. عام 44 مش يولي مدير المدرسة الصدقية، يولي هو الفاتق الناطق. وبالطبيعة ما ننساوش اللي عام 42 في أول مرة وآخر مرة في تاريخ البيع الحسينيين ملك تونس، البي نتاع تونس كان صادقي اللي محمد صادق محمد المنصف باشا بي. فسيد المنصف مش يمشي في افتتاح السنة الدراسية في اكتوبر، يمشي للمدرسة الصدقية عام 42 وقبل مازال نائب مدير سي محمد عطية هنا مش يفرض وجوده. فيعمل احتفال كبيرة بمناسبة جايين للبي ويغتنم الفرصة. جاء الواحد من الحاشية بتاع البي قال له يعمل ملاحظة على الأساتذة الفرنسيس. فالبي قال يقدم هو يقدم له فيهم مسيو داشكون هو قري مسيو داشكون هو قري. غزار البي ويتكلم بالعياط لأنه كان ظنيه قال شوية قال يا أخي ما فماش توانسة يقري في بقعتهم هذوما. ولصق فيها محمد عطية الكلمة وقال البي قال وصديق يعني ولد الصدقية. فذيك زادت حطاته حافظ، وهذا اللي خلاه مش يولي عام 44 مدير المدرسة الصدقية. وخطابه الشهير قدام البي كان حاجة تتقرأ، خطابه يتقرأ. وقعد في الإدارة المدرسة الصدقية حتى الاستقلال. للأسف الشديد يبدو أنه كانت فما حاجات بينه وبين الرئيس الحبيب بورقيبة من اللي هما يقرأوا اللي هو في باريس. محمد عطيك ميسور، سي الحبيب كان أقل يسر منه. فكان سي الحبيب كيذيق به الحال وما عادش عنده فلوس كان يمشي
1: يمشي
0: محمد عطي. سي محمد معناه كان يحسن معناه يعاونه باللي قدر، معناه ما كانش غني برشا باللي يقدر وكذا. فيبدو أن كان فما بيناتهم
1: علاقة وطيدة
0: وطيدة اللي لكن سي الحبيب بعد الاستقلال راها أنه يلزمها ما تظهرش برشا. فمن أوائل الناس اللي لقى إيقافهم ومحاكمتهم هو سي محمد عطي بتهمة الرشوة، أنه كان يرتشي مش يقبل التلامذة في الصدقية. احنا نعرف المدرسة الصدقية تقبل بالكونكور
1: بالمناظرة،
0: تعمل مناظرة تدخل. إذا كان عديت المناظرة والمناظرة يشرف على أسادك اللي جابهم هو بيدهم على وغيرهم على، وبالتالي كانت حكاية ظاهرة. فحتى القواضة حكموا على سي محمد عطية وكذا، لكن كانوا يعرفوا أني أخذهم من خاطر سي الحبيب لكن طفى وضوء. وقعد الحكاية في المهموطة وقعد ساكن في دويرته معنا حلو على التقاعد الوجوبي ومشيت الحكاية برا يا زمان ويجي زمان. نهار في توجيهات الرئيس وقتها كانت
1: حبيب بورقيبة
0: رئيس حبيب بورقيبة ذكر اسم محمد
1: عطية
0: وقتها في آخر عمره يقول سي عبد العزيز قاسم مديرنا السابق يقول في مذكراته يقول قامت القيامة سي الحبيب تفكروا وقتها قالوا فين هو طويقة قالوا اللي قالوا في داره كيف في داره خرجوا الراجل في داره في أرض العمر من الراجل الكبير وخرجوه من دويرته في ليل بروب دو شامبر لأن سي الحبيب قال لازم هذا يتعاقب كيفاش ما تعاقبش حتى التوبيكة ما تعاقبش بطبيعة دخلوا ناس وكل شيء وهداوا الأمور لكن سي محمد وجعته الحكاية هذه ما طولش بعدها 19 مايو 1987 توفى مأسوفا عليه السيد هذا اللي كان ممكن يقعد في فرنسا يولي أستاذ كبير في السربان ويولي كيف أقولها يحاكك أساتذة العالميين خير البلاد التونسية لكن للأسف الشديد
1: النهاية
0: ما كانتش ربي يبارك له في ولده وبنياته لكن على كل حال معناها ما كانتش كيما يستحق سي محمد عطية. نختم بحاجة واحدة أنه سي محمد يقوله كان تلامذة اللي قرأوا في الصدقية وقتها يقوله كان يبدأ يدور ويدخل القسم قاعدين يقرأ نهار أستاذ من الأساتذة الكبار قاعد يقري في التميفيرسيون معناها ترجمة سي محمد عطية يدخل يقعد في قاع القسم يعمل ملاحظاته وما يقولهمش وقتها ويخرج معناها بعدش يكلم الأستاذ يقول له حاجة فلانية وكذا نهار يترجم حتى النص الأستاذ في الصبورة وطلب من التلامذة أنهم يترجموها سي محمد عطية أول مرة وآخر مرة دخل في الدرس خرج قال سمحني أرى مش هكا الترجمة الترجمة تكون أنك ترجم حرفيا النص الفرنساوي إلى اللغة العربية
1: وبعد المعنى يختلف
0: بعدش تنسيه وتصيغه من أول جديد على طريقتك أنت
1: يقول لك مش متمو ترجمة تصير لازمها تصير بحسب المعنى العربي
0: بالمعنى تكتبه متمو معنى حرفيا ثم تنسى هذاك
1: وتحاول تصيغه
0: من أول جديد
1: وهذاك صحيح.
0: يقول لي سي حمادي الساحلي اللي الله يرحمه اليوم واحد من المترجمين الكبار في التاريخ التونسي يقول لي بكلمتين محمد عطية علمني إيش معناها الترجمة وذاك علاش تفوقت فيها معناها كان حكيم جدا
1: ودقيقة في ملاحظاته بالنسبة للتدريس هذا راجل من رجال تونس اللي خير يرجع للبلاد ويفيد العباد كانت هذه فقرة تولدي
2: أولادي
1: مواصلين معاكم في عشوية على الوطنية نعملوا تيكي تاكا ولا لا؟
0: لا بقعة تيكي تاكا ولا شكون هي لا رغم اللي فما وليداتنا في التريكو شو اسمه هذيك اللي يعملوا برشا حاجات برشا
1: ألعاب القوى
0: لا مش ألعاب
1: الألعاب الفردية
0: أكلي في الألعاب الفردية اللي يعملوا كما نقولوا الناتاسيون بعد يمشي يجري وبعد يمشي يدرى شنو يعني حسيت اسمها تريك درات شنو اسمها كيف ما حفظتوش
1: أنا نعرف ألعاب القوى ولا
0: في بلاد من بلدان تونس في بلد إفريقية البطولة الإفريقية هذا تونس 4 ميداليات ذهبية
1: هم ديما ما شاء الله عليهم في الألعاب الفردية ديما يجيبون الميداليات
0: لكن أنا في بقعة الكورة نشوف حاجة أخرى اللي تعز على قلبي اليوم فارقنا فنان كبير تونسي كبير
1: الله يرحمه
0: اللي هو كمال رؤوف نجاتي
1: الله يرحمه ينعم
0: كمال رؤوف اللي من معناها من المطربين اللي كبرنا معاهم كبرنا مع صوتهم لانه هو كان المطرب الشاب وقتها في زماني انا الستينات والسبعينات كان المطرب الشاب وتميز بانه كان يغني الفرانكو اغاب الاغاني اللي فيهم كلمات عربيه بالعربيه لكن فيهم كلمات فرنسويه وكانت الاغنيه الفار نتاعو نجم نقولوا ياسمينا اسمينا لا بلو بيل لا مدينة جتام ربي يعلم جتام اسمينا فمعناها فرقنا اليوم مأسوفا عليه خطر حبيناه وإحنا قبيلة برك نحكينا وسامية نهار الخميس اللي فات نعملوا في قائمة متاع الناس اللي لازمنا بالعجلة نسجلوا معاهم ذكرياتهم، خاطر يربطوا تربطوا بهالدار هذه وتربطوا بالإذاعات الوطنية وإذاعة الشباب. داير هو من الناس اللي قالها الكلمة على إذاعة الشباب، شباب على الدوام واحد، وكانت الله يرحمها زاد هي عواطف حميدة تحبوا برشا، فبالتالي كانت فما
1: عنده روح خاصة،
0: روح خاصة هو برشا، هو ضامر، هو خفيف روح وضامر ويقدر العباد حق قدرها قدرهم. ف
1: الله يرحمه الله يرحمه.
0: أن فقدنا معنا صوت جميل وشخصية طريفة جدا وشخصية لبقة. الله يرحمه وينعمه،
1: الله يرحمه وينعمه. وفيت إذن الفنان كاميرا أوف نجاتي عن سن ناهز 88 عام، ربي يرحمه وينعمه. اليوم مراسم الدفن أكيد والجنازة باش تكون بمقبرة الجلاز إثر صلاة العصر، ربي يرحمه ربي يصبر عائلته. وسيد المخرج اختار لك ياسميناك بصوت كمال رؤوف النجاتي، نسمعها على موجة الإذاعة الوطنية التونسية.

0: ياسمينة بصوت كاميرا أوف النجات الله يرحمه، نذكركم لي وفاته المنية اليوم عن عمر ناهز 88 عام. ربي يرحمه وربي يصبر عائلته. وكما قلت عبستار احنا في الأوف حكينا، قلت لي كان مبرمج أنه من ضمن الأسماء اللي بشتحكيوا عليها وبشكون ذكرت الإذاعة الوطنية اللي ديما تتذكر أولادها وأبنائها.
1: حبينا من الشخصيات اللي حي ناخذوا بعض نعملوا
0: مش لازم التكريم بعد ما يتوفى الشخص، ديما
1: نعملوا هكا ونحكيوا على ذكرياته وعلى علاقاته مع الإذاعة وكذا. وفاه الأجل المحتوم الله غالب هذيك سنة ربي، الله يصبرنا بعده كما نقولوا إن شاء الله هذه خاتمة الأحزان يا رب.
0: إن شاء الله هذه خاتمة الأحزان. ذكركم لي شوية آخر ساعتنا باش تكون مع المنشد أحمد جلميم، وأكيد مش يكون وحده باش يرافقوه العازفين اللي معاه. كي نقولوا حزب اللطيف نقولوا أحمد جلميم، كي نقولوا أنه نسمعوا معناها الإنشاد الديني بطريقة خاصة بصوت أحمد جلميم. وأنا قلت له قبيلة رانا تعودنا على الكاسية تقبل تكون حاضرة في كل دار ونسمعوا الإنشاد الديني، كيفاش وصل حزب اللطيف للعالمية؟ طيب يحكينا الحكاية، وأكيد ما تندموش شوي آخر الأغاني الكل بشكون حاضرة وآخر المستجدات وجديده. أبقوا معنا ساعتنا الثانية استقبلوا فيها ضيفنا، أبقوا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، ما تندموش أكيد اختيارة الموسيقية مازالت متواصلة، وضيوفنا بشي التحقوا بنا في ساعتنا الثانية بعد موجز الأخبار.

0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة الوطنية للناس الكل.
1: للناس الكل.
0: إشهار.
2: أنت يلي تسمع فيها. أنت واحد من 12 مليون. واحد من اللي كبر وحلمه يستنوا في النهار كمليون. واحد من اللي ساح وطاح ولبدن الكل مرشوم. اجري وتدرب العب وجرب اتعب وارتاح واحلم وين تهزك الرياح. هوني القلوب معلقة والعينين مشنقة ملايين متقلقة والتونسي ديما رباح. دنقري وميل الكبوس ضربوا على كتفي ملبوس. وهنا اليوم 12 مليون نفس الروح نفس الصوت يتكلم فينا حب المريول.
3: بينابون المساند الرسمي للمنتخب الوطني لكرة القدم.
0: إشهار.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: مستمعي الإذاعة الوطنية التونسية، سعد الله أوقاتكم بكل خير. أخرجت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم عن عز الدين بشاوش الرئيس السابق لنيابة الخصوصية لبلدية قرطاج وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. حثل متفقد بالمدارس الابتدائية المكلف بالإشراف على منصة جسور نبيل القروي حث المترشحين لمناظرة السيزيام وامتحان النوفيام إلى الولوج إلى منصة جسور ومتابعة حصص الدعم والمرافقة والمراجعة المتوفرة في إطار الاستعدادات لاجتياز الاختبارات. وخلال حضوره اليوم في برنامج المجلة التربوية على موجات الإذاعة الوطنية أكد المكلف بالإشراف على منصة جسور نبيل القروي أن عدد الحصص المخصصة لتلاميذ السيزيام تبلغ 17 حصة بمعدل 3 حصص لكل مادة في حصص تحاكي المناظرة منها 11 حصة مباشرة. يتوقع المعهد الوطني للرصد الجوي ظهور سحب رعدية اليوم مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية تكون غزيرة بولايات جندوبة والكاف والقصرين وسليانة وسخوان. ختاما وفي الشرق الأوسط، نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي كبير قوله إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه جيدي فانس وقعا مذكرة تفاهم كما وقعها الرئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف. من جهته أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن الاتفاق الرسمي لوقف جميع الأعمال العسكرية سيتم إبرامه في سويسرا يوم الجمعة المقبل. جيش الاحتلال الصهيوني يقر اليوم بمقتل 30 ضابطا وجنديا وإصابة 1347 جنديا منذ تجدد الأعمال القتالية. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
5: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
6: اش تحبني نعمل يا أخويا؟ النقزة نطير أنا.
7: المرجو من السادة المسافرين على متن موجات الإذاعة الوطنية التوجه مباشرة إلى العشوية.
8: العشوية على الوطنية مع ملك ليزيد.

0: لأن الإذاعة أكثر من خبر،
1: هي نبض المجتمع،
0: صوت للثقافة،
1: مساحة للترفيه،
0: صدى للخبر.
1: الإذاعة الوطنية ببرامج متنوعة ومواضيع تلامس حياتكم اليومية،
0: تبقى قريبة من اهتماماتكم وقريبة منكم.
2: يا مرحبا.
3: زارتنا البركة هكا كي نستقبلوا ضيفنا اللي نحبهم العزيز علينا. ما هو مضيف، هو توا كنا نحكيه في الكواليس، قال لي من عام 83 نجي وتجي للدار الكبيرة، الدار اللي ما تنساش أولادها، المنشد التونسي أحمد جلمام. أهلا وسهلا ومرحبا بك، نورتنا.
4: بارك الله فيكم في الاستضافة اللي جت في وقتها، في إن شاء الله في العام الجديد هذايا.
3: إن شاء الله يا
4: رب. إن شاء الله مبارك على الأمة الإسلامية ومبارك على التوانسة الكل إن شاء الله وعلى إذاعتنا الوطنية.
3: إن شاء الله، الله يخليك عشان. وشكرا على قبول دعوتنا.
4: بارك الله.
3: إحنا خذيناك كما بنقولوا بالتونسي متبقل بيت النار، مازلت رجعت من السفر، عندك عروض، لكن ما رفضتش دعوة الإذاعة الوطنية، وحبينا في المناسبة الدينية هذه خاطر نتصور كل دار تونسية راهي كانت فيها كاسات أحمد جلمام.
4: صحيح.
3: وحزب اللطيف.
4: صحيح.
3: وكانت ديما تسمع أحمد جلمام، ونأكدك حتى اللي في الاستوديو طول كل ملفان بتاع أحمد جلمام. كنقولوا أحمد جلمام نقولوا أكل الأغاني الدينية، الأجواء الروحانية اللي تذكرنا بارش ذكريات. شكرا على قبول دعوة مرة أخرى سي أحمد. اليوم شكون حوار الصراحة
4: إن شاء الله،
3: باش نرجع معاك سنوات التالي.
4: تاريخ ما لابد التاريخ يكون فيه صدق برشا بصراحة،
3: أكيد
4: ما تجمش تصوتي إيفنمون بإيفنمون، بشوية بشوية.
3: صحيح، واحدة واحدة محطات.
4: صحيح.
3: ما نجموش نوصلوا المحطة إذا كان نفوتوا محطة، وأكيد الغرام هو الأساس اللي خلى اليوم أحمد جلمام اسمه يطرق باب العالمية. وين علاش قبيلة قلت حزب اللطيف اللي متاعنا بطبوع متاعنا مسلة العالمية، تنقولوا كيفاش وعلاش وهذا الكل باش نحكيو فيه، لكن خلي لك أنت تقديم اللي رافقوك واللي حضروا معك اليوم ونورونا في استوديو وليدة ليلي ونبيل بن زكري استوديو 5. شكون حاضر معنا اليوم سي أحمد؟
4: حاضر معنا سي ياسين
3: على يمين،
4: هو عازف دبلومي في الموسيقى، عازف متاع إيقاع، كذلك سي مكرم الحطاب هو موسيقي بالكلمة الصحيحة، معناتها من صغرته هو مغروم بالسلامية وبالإنشاد الديني وكل.
3: أي.
4: ومعاشرني قرابة يجي 35 سنة
3: ما شاء الله.
4: وكلتوم هذيك عاد
3: قريبة للقلب،
4: الجديد
3: قريبة للقلب على يسارك حطيتها زعم عليش سي أحمد؟
4: والله يشوف الكمبيتونس متاحة، معناتها هي تعرف الموسيقى مليح، انك تعرف عصامي والكل، هي قريتها الموسيقى، قريت دبلوم
3: على اصولها
4: وقاعده اللي هي بيا، معناتها ماك تعرف توا خاطر الانشاد العالمي في موسيقى اخرى وفي تنسيق اخر وكل
3: هي اليوم مديره الاعمال
4: تقريبا.
3: كلثوم جلمام اهلا وسهلا ومرحبا بيك بنت احمد جلمام، واكيد باش تحمل المشعل على والدها، ربي يطول في عمره ربي يفضله. اكيد انت معاه اليوم الاضافه كما قلنا، التكوين الموسيقى خلينا نقولوا هي اللي باش تكون المفتاح لحاجات اخرى.
4: صحيح.
3: طرق باب العالميه تنحكيوا كيفاش. احنا سمعنا بدايه الحصه حطينا سمعنا اغنيه بصوتك انت يا قمره الليل.
4: أيوة.
3: سمعناها تعطينا تفاصيلها الغنية هذية، وشفناها زيادة بطريقة الفيديو كليب خلينا نقول.
4: هي قمرة الليل تسمى تاريخ كبير ياسر، عندها معزة كبيرة عندي، خاطر أنا أول ما دخلت التلفزة التونسية دخلت عام 1983.
3: أي.
4: اللي حضرتها هي غنية قمرة الليل.
3: أي.
4: ديجا محطوطة على اليوتيوب توا، أنا عمري يمكن 16 سنة كيك الوقت ذاك، غنيت قمرة الليل مع مشايخ ربي يرحمه من عمه. قعدت لي في الذاكرة ذيك، سيرتو توكي ولا اليوتيوب موجود وكل، معناتها وروها لي صحابي وانا صغير، الحقيقة حزت في نفسي وحبيتها الغنية ذيك، بطبيعة الحال طورت فيها بحكم
3: عملت إعادة توزيع،
4: ما في شك ما في شك. موسيقى دخل هي الفرقة الوطنية اللي خدمت معي قيادة سي محمد الأسود وكل
3: مايسترو محمد الأسود، تحية ليه
4: تحية ليه، بحضور سي رشيد غلام ربي يفضله من المغرب، وعملت قمرة الليل بتوزيع آخر
3: توزيع جديد. الموسيقى
4: الوطنية عندها شارم آخر وكل.
3: أكيد أكيد احنا باش نرجعوا للذكريات وباش نرجعوا البدايات معك أنت سي أحمد لكن لو تسمح حتى نمشي ونسمع ونزيد النبي. احنا قبيلة حتى في اختياراتنا الموسيقية ديما نختاروا الأغنية هذية وذكرنا في المناسبات الدينية وعندها خصوصية روحانية
4: تونسية
3: 100% هات نسمعوها ونرجعوا أكيد باش نغنيوا في الاستوديو باش يكون عندنا لايف معاك انت وباش نحكيوا على البدايات.

0: العشوية على الوطنية مع ملك اليزيد.
1: عشويتنا متواصلة مع ضيوفنا اللي نورونا في استوديو وليد تليلي ونبيل بن زكري على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. أحمد جلمام اللي يقول أحمد جلمام أكيد اللي نعرفوه على أحمد جلمام الإنشاد الديني والصوفي. أحمد جلمام من الأصوات اللي ساهمت في المحافظة على التراث الإنشادي التونسي. هو زاد خريج جامعة الزيتونة في علوم القراءات القرآنية، فاز بعدة مسابقات، زار برشا دول ما شاء الله. فرقة متكونة اللي معاها متخصصة في الإنشاد الصوفي التونسي، هذا اللي نعرفوه اليوم على أحمد جلمام اللي تنقل بالموسيقى الصوفية وبالطرق التونسية الأندونيسيا، ماليزيا، الجزائر، مصر، فرنسا والمغرب. وقبيلة قلت لي في الأوفرا وأكثر من هكا زرنا دول،
2: الهند وتركيا وإيران والأردن ما رزنجرش برشا بلدان،
1: برشا اخرها فيان. قلت لي كنتوا في
2: فيان البارح، جينا من فيان
1: يعني ما شاء الله. اليوم الانشاد الصوفي الديني التونسي يكون حاضر في اكبر المحطات الدوليه، علاش ليه اليوم يمشي للعالميه؟ لكن اللي ما يعرفش راهو فما برشا حاجات تعديت قبل باش وصل احمد جلمام اليوم للموسيقى هذه، وباش وصل خلينا نقولوا للشهره هذه في المجال الانشاد الديني الصوفي. هات نرجع معاك للذكريات الاولى، كيفاش عرف روحه مغروم احمد جلمام بالانشاد الصوفي الديني؟
2: هو كان الوالد يهزني رحمه الله، يهزني للجامع الزيتونة يوم المولد النبوي الشريف، اينما يتلى معناتها السريدة المولدية والهمزية والكل في جامع زيتونة، وهي إلى الآن موجودة في جامع زيتونة يوم المولد النبوي الشريف. في الحقيقة وقت اللي دخلت ونلقى 5000 ولا 6000 المصلي وهو يقرأ في الهمزية أثرت في قلبي برشا، وأنا عمري الوقت ذيك 6-7 سنين كل شيء. التحقت بالمسجد متاعنا في باب زيرة والكل وعرفت أنه الجو الروحاني هو قريب لي أكثر من الأجواء الأخرى وكل. انطلقت 7-8 سنين وبديت نذن في الجامع، اكتشفت انه الصوت متاعي معناتها صوت جهوري هكا عالي شويه، خاطر ما كناش بالميكروويف احنا عام
1: كان صوت فقط
2: اي عام 78 حاجه هكا 77 ما كانش فما الميكروويف. دونك نطلعوا للسمعه حتى لاخر السمعه ونبدا نذن في السمعه هكا على الاربعه ربع عشيره، فهمت؟ الله اكبر، حي على الصلاح، حي على الفلاح، كما كان بلال
1: انا في فمي باش نقول كما كان بلال يذن.
2: من غديك انطلقت معناتها فما ليله من ليالي المولد النبوي الشريف كانوا يعملوا الاحتفالات في الجامع نفسه نتاع المنطقه، معناتها انا في باب الزيره جابوا فرقه، فانا معناتها شاركت في الفرقه هذيك بابيات هكا نحفظهم كل، وليت مع الفرقه هذيك انطلقت فرقه باب الزيره يقولوا سيد البشير وسيدي بالحسن وكل. من غادي انطلقت، الانطلاقه كانت فورت شويه معناتها قويه بالكدا، فهمت؟ لانه صوتي هو اللي يسمح لي باش نطول ندخل في الفرق من غير حتى تمرينات وكذا، وبالعصاميه نتاعي
1: وبديت وقتها تفرض في روحك برغم اللي ماكش قاري موسيقى.
2: لا لا، لتوا مانيش قاري موسيقى، لتوا مانيش قاري موسيقى انا، ولحنت قربت يجي 200 أغنية، معناتها نعطي شكون يوزع لي وكذا، فهمت؟
1: وساعات تلقاهم توا قارين الموسيقى وما مش قادرين يلحنوا أغنية كلثوم هكا ولا تم بعد كلثوم تحكي.
2: الإحساس هو الكل بصراحة، تام الإحساس اللي إذا كان إنسان عنده إحساس باهي ومفرط وكذا ينجم يخلط للي يحب عليها.
1: الوالد والعائلة كي شافوك عندك الغرام ومشجعوك وقفوا راك وإلا عارضوا من الأول؟
2: هو التشجيع الوقت هذاك يقول لك مثال شمشي مع الناس سلمية، حتى كي خرجني الشيخ من الدار متاعنا عمري يقرب تجي 11-12 سنة يقول بجا ربي ساعد عليه، بجا ربي يرد بالك
1: راهو مازال صغير،
2: رد بالك عليه مازال صغير، احنا ما نحطوش البلج بتاع الباب حتى يدخل هو يروح. كنا نسر والله يرحمه من عمهم، انا كنت اخو بنت حميد عجاج اللي هو يتسمى التوب متاع السلميين، المشيخ معناتها شيخ المشايخ، تعلمت عليه هو من بعد على ناصر العبدلي رحمه الله، بن محمود، مشايخ كبار هذوما، مشايخ كبار برشا.
1: وانت عصامي التكوين كنت؟
2: لا عصامي التو، عصامي التو
1: وتلحن برغم اللي ما عملتش موسيقى
2: لحن عندي عندي عندي ابتهالات في التلفزه الوطنيه نتاعنا تعديت على عامين معناتها التلحين الكل عملتهم انا 30 حلقه.
1: هذه كانت البدايات خلينا نقولوا الغير احترافيه، من غادي بدا الغرام والخطوه الاولى، من بعد نحكيو على الاحتراف. لكن شكون من البدايات اللي زاد شجعك واللي لو ليه هو ما شدي تصحيح ووصلت وتقول له لليوم تقول يرحمه كان متوفي ولا يرحم والديه خاطر هو اللي كان سبب في موصلتي وشدني صحيح في الانشاد الصوفي الديني؟
2: والله هو السيد هذا ما هوش في الدومين بتاعي بالكل. هو نجال مهداوي، ما نعرفش هو مازال حي ربي
1: يطول في انفاسه، كان توفى نقول والله
2: نجال مهداوي معروف برشا. سمعني مره في دار قال لي انت حاجه اخرى، معناتها ما تنجمش تكون عبد عادي في الانشاد وكذا. هزني لباريس، هو ما قعد يمن بالصوتيات متاعي والكل والروحانيات متاعي اللي نعملها. هزني لباريس غامر بيا في الميزون دو كولتور دو مون. هو اللي كانت الانطلاقة معه، هو الحق بالشديد صحيح. يعني ما كانش كنت نجم ما نكونش أحمد جلمام اللي تعرفوه.
1: سفرة باريس كانت فين عام هذه تقريبا؟
2: قديمة في 1900 واش معناها.
1: يعني أنت عمرك قديش وقت؟
2: عمري يجي 20 سنة.
1: من وقتها بديت الحكاية وكنت شديت صحيح في الميزون؟
2: شديت صحيح، مشيت الميزون دو كولتور دو موند، غديت جايزة وقتها في الميزون دو كولتور دو موند في باريس في موبارناس كل شيء.
1: كانت حافز كبير بالنسبة لك؟
2: هيك حافز كبير، إذا كانت تصفق لك الناس واللي حاضرين اللي ما همش
1: في مسرح عالمي يتسمى.
2: مسرح عالمي ميزون دو كولتور دو موند اللي صفقوا لي ما همش عرب، فهمت؟ كهو خرجت من غديك طول ما خرجت من الباب لما اعطوني عرض في الاردن في مهرجان سوق عكاظ من غديك، معناتها فهمت. والانطلاقه كانت، يعني قلت له الانطلاقه كانت قويه جدا، معناتها بحكم وليت نخمم، وليت مسؤوليه نخمم على الموسيقى العالميه، وليت ما عادش نكتفي معناتها باش نعمل غنيه تكون سامبل، ماذا بيا نزيد نتلمذ على على على مدارس اخرى، مدارس عالميه تعمل الجوسبير والكونتروشون وتعمل ليزارموني والكل كل تعلمتهم الموسيقى يبدا يحكي نبدا نسمع فيه نسترق في السمع بشويه بشويه، والحمد لله بشويه بشويه.
1: اكيد اكيد من غادي بدات خلينا نقولوا الاحتراف، وانت دخلت من الباب الكبير خاطر صعود على مسارح عالميه زاد حفظك اكثر، حصول على جائزه، مشيت مهرجانات اخرى عربيه، ومن غادي بدات القصه. احنا باش نسمعوكم شويه اخر ايمن باش نرجعوا، لكن هات فاصل صغير بصوت احمد جلمام دائما ونرجعوا في المباشر باش نغنيوا زاد.

0: يا فارس بغداد بصوت احمد جلمام اللي باش يغنينا في المباشر زاده والفرقه اللي حاضرين بحدنا نذكروا ياسين ومكرم وكلثوم منورونا في الاستوديو وحاضرين. احنا حكينا قبيله على اليد الاولى اللي تمدت لك باش بدات الانطلاقه العالميه نجال المهداوي. يقول لنا عبد الستار عمام وربي يطول في انفاسه، اكيد ان شاء الله كان يسمع فينا نقول له ربي يطول في عمرك وربي يعطيك الصحه، ورسام ونحات والتو يقول لك مازال
1: من اقوى الرسامين ومن أقوى الناس اللي عندهم فضل عليا، معناتها مشي طول العالمية ما
0: شافك مش بمقاييس تونسية فقط، لا لا لا تتجاوز
1: لا رجل، نقولوا احنا بلغتنا العربية رجل ليس كالرجال، معناتها عنده بعد نظر وبعد في آخر كبير برشا الحق، واستقبلني في الدار متاعه وبرفت في الدار متاعه وعشرته معاشرة كبيرة. إن شاء الله هو توي يسمعنا الحق، نوجه له تحية
0: تحية ليه.

0: خلي لك انت حريه الاختيار عشان نحب تسمعنا.
1: ما فماش حريه برش على خاطر احنا غدوه ان شاء الله يكون يوم محرم الاولاني. دونك دخل النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه المنوره وبروايه الاحاديث الصحيحه يقولوا انه بنات النجار استقبلوه بطلع البدر علينا. ما في شك انه نعملوا طلع البدر علينا على استقبال العام الجديد ان شاء الله.
0: يلا نبداو بطلع البدر علينا مع المنشد احمد جلمام كلثوم ومكرم وياسين اللي حاضرين في الاستوديو.

في الأرض أحمد والسماء محمد عند الإله مقرب محبوب ولا

نال المنى وأتى له المطلوب يا يوم هجرة الرسول.

0: الحقيقة كي نسمعوا هكا ماذا بينا نسمعوك سي عبد ما نحكي وش رجعتني بذكريات نذكرك الكاسيت قلت لك قبيلة في الكواليس وكل أي حسرة يا حسرة يا حسرة ما حليها الأجواء هذية وأحمد جلمام رجعتنا بذكريات حلوة برشا أكيد وانت تغني تذكر برشا شيوخة برشا ناس قعدوا في الذاكرة متاعك وأثروا عليك وعندهم فضل عليك
1: عندهم فضل علي بصراحة ما نجمش نكون انا فنان ولا اللي عندي شكون اللي علمني شكون اللي تاثرت به شكون اللي حطني في المحطه الاولانيه شكون اللي غرمني المشايخ هذوما كانوا يعطيو ما عندهم معناتها هما يذوبوا كالشمعة رحمهم الله ويخليوا فيك الشعله هذيك فهمت تنطلق منك الشعله نتاعهم هما اما انا شخصيا ديما نتذكرهم اول حاجه سعانا ميخو بنت اكبر شيخ في تونس معناتها شيخ حميد عجاج اللي وصلت دخلت للاذاعه رحمه الله الاذاعه والتلفزه لهنا في البقعه هذه بالضبط عام 82 عملت قمره الليل هو عمل الليل زاهي وقتها معناتها الانطلاقه كانت من المشايخ ومن بعد ناصر العبد اللي رحمه الله ومن بعد بن محمود رحمه الله وفما اسماء ما ذكرتهم ان شاء الله يرحمهم الكل متوفاو لكن عندهم فضل علينا في الباتريمون التونسيان تراث تونسي كبير برشا
0: وأحمد جلمام اليوم عنده فضل كبير في تطوير حزب اللطيف ومشاركته به عالميا نحكي
1: أي كانت عندي رؤية ما هيش معناتها رؤية عادية للأشياء من اللي حسيت بنفسي بديت نطلع في الطيارة قلت أنا راني باش
0: أنت سفير تونس في
1: والله هو قال السفير نتاع مصر قال في على الركح نتاع الأوبيرا معناتها قال رو هو مثل تونس أكثر منا كدبلوماسيين فهمت معناتها كان شرف لي أنا كبير برشا الكلمة لأنه الكلمة رزينة برشا يلزم زادة أنا نعرف قيمتها بالقدا أنا كنت في فيان حاطين علم تونس ورايا كنت في الهند عملوا النشيد الوطني متاعنا أي بلاصة نمشي لها يعملوا النشيد الوطني متاعنا ويحطوا علم تونس شنو معناتها هذا؟ معناتها مسؤولية علي أنا ومعناتها تونس في القلب وبصراحة
0: أكيد أنا قبل ما نعمل دورة خاطر نحب نسمعهم هما العمل مع أحمد جلمام أكيد عنده خصوصية مش أي فنان ومش أي فن خاطر ذي حاجة بالحق روحانية أنا طو معاكم مرة لحمي قشعر وقت نسمع فيه وبحذية منش مصدقة خاطر فسس نسمعه في الكاسيت نسمعه في على اليوتيوب ولا نسمعوها وقت اللي يكون موجود شفناه في مهرجان المدينة في المدينة عموما إنه أكثر مهرجان سليمانية دار لصرم برشا برشا بلايز شفناه حاضر وموجود فيهم على المسرح وكان عنده أجواء خاصة هيت مدام حضرت الميكرو كالثوم نمشيو للمكرم مكرم تجربة قالك تبارك الله عشرة توا قدم العام مع أحمد جلمان
2: كما قالك 35 سنة
0: 35 يقول لك خذ الميكرو زميلنا أيمن كلثوم 35 سنة ما شاء الله شنو تعلمت من أحمد جلمان؟
2: والله برشا حاجات معناتها ساعة في الفن أريد كي نبدأ مع الشيخ قاعدين مع الشيخ تخرج بالطابة حتى أي خدمة نخدمها معه ثم برشا روحانيات ثم برشا إحساس قديش مره ديما نحكي ما يقولوا كيفاش عملت هذه يعني ايش قال لي احساس كيك احساس حسيت عملت ديجا حتى اخر مره كما قالك عمل الابتهالات ما ديك خدمناها مع بعضنا بالحق معناتها انا ليزي خدمت معاها في الصوت معناتها صبيت مع الصوت وليزي انا عملت لها المونتاج نتاعها معناتها بالحق معناتها اعطتني برشا خيال في شوام تاع تصاور في الواحد على خاطر بالحق صوت ما فيش
0: ما شاء الله
2: ما فيش ليميت ما
0: عندوش حدود ما شاء الله
2: ما عندوش حدود هذه في الناحيه
0: في الناحيه الانسانيه
2: صحيح في الناحيه الانسانيه معناتها بالحق ما نعرفش ما نجمش ما عنديش وصف
0: على خاطر ما تلقاش الكلمات المناسبه
2: الشيخ ربي كثر من امثاله وربي يبارك له والله بالحق
0: وربي يطول في عمره اكيد ويواصل في الرساله الممتازه نتاعو ياسين عسلامة
3: والله سيد احمد خدمه مع سيد احمد الحقيقه حتى كي كنت نحكي مع كلثوم معناها نقول لها راني معلش
0: ماكش تخدم كانك تعمل في حاجه بغرام
3: اول حاجه سيد احمد عمره ما خدنا معناها كعصفين انا يعتبرني ولده معناها الحقيقه معناها حتى كي يحكي معايا وتعامل معايا ديما ينصحني اثرني برشا كيف الخدمه معاه الحقيقه انا نخدم بوكو جون معناها في الموسيقى الخدمه الوحيده اللي نحس روحي مانيش معناها قاعد نخدم معناها مش عامل هنا الحقيقة نبدا واحد مرتاح على الاخر وتحس تعمل في حاجة معناها
0: حاجة بغرام بمحبة كبيرة كلثوم سؤال صعيب يظهر لي. أحمد جلمام الفنان، خلينا نقوله والوالد، علاقة استثنائية خاصة. هو قال لك ما شاء الله عليه عنده موهبة لحن، عمل حاجات، وبرغم اللي ما قراش الموسيقى لكن يشوف فيك أنت الحلمة متاعه واللي بشد عليه المشعل، اختار أنك تقرأ الموسيقى وممكن معاه هو باش تكمل تواصل الرسالة اللي بداها هو.
4: صحيح، اي ما هو مش رفيع ايرا الحلمة متاعه، ايرا رفيع هو الحلمة متاعه، خاطر ما قد مقريت قد شيء
0: ما شاء الله،
4: شيء حاجة في الموسيقى وفي الكوتي ارتستيك، فحاجات تفوق القراية والعلم اللي هي الروح والإحساس
0: أكيد.
4: والقلب ما
0: والموهبة، ربانية هي ما شاء الله،
4: إحساس رباني، الموهبة ربانية معناها ما ينجمش العلم يتوصل لها، ما ينجمش.
0: ونتصور برشا موسيقيين راهم حاسدينكم على العمل مع احمد جلمام، خاطر مش من الاسماء العاديه اللي باش تخدمها مع ما شاء الله.
2: هو اهم حاجه اللي هي نحن نحسوا في روحنا في فاميليا بالحق،
0: عائله
2: واحده بالحق، في ديبلاسمونات مع بعضنا، نمشيو مع بعضنا ونجيو مع بعضنا، ما تلقاناش هكا كل واحد مفرق معناتها، حتى كي مشينا اخر مره لفيينا معناتها بالحق معناتها تحسنا فاميليا واحدة، ما تتحس هو بونا ونحن ولاده، ما
0: وإن شاء الله ربي يدوم عشرتكم إن شاء الله بمزيد من التميز، لأنه ما عاش عنا برشا وقت أحمد، وأنا صدقني نحب نزيد ونسمع حاجة أخرى. في الختام نقول لك الحلم اللي تتمنى تتحقق مع اللي حققته الكل ما شاء الله، وين تحب حاجة توصل لها اليوم تخدم عليها؟
1: أنا خدمت بكل شيء ساعة ولله المنة والفضل، اللي معناتها وصلت لبديهاليات، أخذت الجائزة العالمية لتلاوة القرآن، أخذت الجوائز العالمية بريسك الكل، لين وليت رئيس لجنة معناتها متاع الإنشاد الديني، يستقبلوني في كامل بقاع العالم. اللي حاجتي بيها أنهم يتلهوا بالإنشاد الديني الحقيقة
0: إن شاء الله،
1: هذا هو معناتها
0: يولي تخصص كبير في تونس.
1: أنا تغيبني أنه وقت اللي يستدعوني رئيس لجنة في الجزائر ولا في المغرب يوريوني المدارس الإنشادية معناتها، فهمي ماذا بينا حتى الصغار يطلعوا شوية هكا
0: به الميكرو باش نرجعوه، خاطر نحن نحب الوقت يجري، الوقت يجري، نحبوا نزيدوا نسمعوا حاجة أخرى. يلا نختموا بحاجة معك
1: نعود عريق.

0: شاء الله ما شاء الله، احلى ما نسمع على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه. انا هكا وانت تغني ونتذكر في التلفزه الوطنيه، الاذاعه، ذكرياتك مع الاذاعه والتلفزه.
1: احسن ذكريات والله، احسن ذكريات. خاطر شو انا صغير راو ما عندكش فكره، وقت اللي عبد قبل ما يكون مشهور معناتها يكون يجبد في الشهره بالسيف، معناتها التلفزه الوطنيه هي اللي تعديني. وقت اللي تعديني التلفزه الوطنيه ونخرج من غدوه يقولوا لي رانا ريناك، هذيك عندي انا
0: احساس خاص
1: بالدنيا الكل.
0: واللي ذاع عشان تذكر البرامج اللي عديت فيهم
1: الاسماء، كيف انا يعديوا لي في حزب اللطيف بصفه كبيره ياسر. اللي ذاع تحضرت على برشا والله، باش نقول رحمهم الله الكل بصراحه. انا حضرت حتى على نجيب الخطاب يكلم فيه
0: الله يرحمه
1: قبل ما يتوفى، حتى بشويه كان باش يحطك الموال نتاعي انا على الحج وكل ما نعرفهم الكل، فما اللي نسميه واللي ما نسميهش الحق ما نعرفهم.
0: هما محظوظين بحضور احمد جلمان معاهم، وانت محظوظ زي ما قلت
1: بالإذاعة. والله انا محظوظ بالإذاعة الوطنيه، والله انا محظوظ بكل صراحه.
0: احمد جلمام المنشد التونسي، اكيد اليوم ثم مشاريع جديده، ثم خدمه جديده، هل بشوفوك حاضر في بعض المهرجانات؟ باش تكون موجود اخر المستجدات
1: انه باش نواصل مع معناتها العالم عائله واحده، هذوما قاعدين يدوروا في العالم الكل، وهي مؤسسه خيريه كبيره والاكثريه الجانب نتاعها روحاني اكثر، معناتها بازي على الروحانيات الاكثر. دونك انا مستدعي معاهم في كل لقاء يقوموا به، ونطور في الموسيقى نتاعي. ما نجمش نقعد ديما في جارة الأشواق ولا في كذا، باش ديما نعمل حاجات جديدة الحق، حاجة عالمية، هارموني، غوسبير، حاجات.
0: وإن شاء الله سفير الإنشاد الديني التونسي أحمد جلمام، شكرا لك نورتني. سعيدة جدا بلقاء هذية، بالحق أجواء روحانية بامتياز. شكرا لك كلثوم جلمام، شكرا مكرم، شكرا ياسين، يعطيكم الصحة. باش نختموا كسي أحمد، مقابلتك المنقالة احنا حتى 59-30 ثانية لو تسمح، نختموا بصوتك ما شاء الله، ما ثماش ما أحلى من صوتك. نختموا به حصة عشوية على الوطن، ان شاء الله كل عام وانتم حيين بالف خير. شكرا لك ايمن، شكرا عبد الستار، شكرا فاطمه عبار، شكرا عمار، شكرا للناس الكل على تاثيث هذه الحصه. في الاستوديو ايضا السيد الرئيس المدير العام للاذاعه الوطنيه التونسيه حاضر بحضنا في هذه الاجواء. نختموا معك انت، ياكو قدامك المنقاله،
1: وانت اللي هي عندها فضل كبير زاد عليا
0: بصراحه. مدام هند قالك عندك فضل كبير.
1: والله عندك فضل جلمان. كبير ليه. عندك فضل.
0: شكرا لك، يلا نختموا مع صوتك وقدمك
1: ما خيرش من حزب اللطيف باش يلطف ربي.
0: نختموا به ان شاء الله يا ربي ان شاء الله.
1: يا لطيف الصنع يا من كلما دنم

0: في الإذاعة الوطنية لكل مستمع موعد.
1: منوعات تصنع الفرحة،
0: برامج اجتماعية تلامس الواقع،
1: فقرات ثقافية تثري الفكر،
0: محتوى متجدد
1: وأصوات متنوعة،
0: وإذاعة تنبض بالحياة كل يوم.
2: الدكتور حكيم.
3: برشا ناس يظنوا اللي الثلاجة مجعولة باش تتخبى فيها الماكلة مدة طويلة، واللي يحط ماكلة في الفريجيدار يتهن عليها وينساها، وهوني الغلطة. على خاطر الثلاجة ولا الفريجيدار ماهيش كونجيلاتور، هي مجعولة لتصبير وقتي مدة سوايع معروفة، والكل مادة غذائية درجة برودتها تتراوح بين 4 و6 جرادوات فوق الصفر. المواد الغذائية وخاصة الماكلة الطيبة ما تنجمش تقعد أكثر من ليلة في الثلاجة، أما إذا كان حوت مقلي وإلا طايب مدة خزنها ما تفوتش 8 ساعات.
2: الدكتور حكيم.
1: تسمع على موجاتنا الهادي القلال.
4: نرجع نرجع لك، لازم نرجع لك، نرجع لك، أنا لازم نرجع لك.
1: صفوة
5: دبلج وحدين يا مديريني، دبلج وحدين يا مديريني.
1: يوسف التميمي.
6: عم معروف يا سلمى، عم معروف، عم معروف يا سلمى، أو
1: لذا الوطنية تونسية 100%.
7: الخبر عنا مسؤولية
1: والمعلومة أمانة،
0: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات،
1: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
0: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار.
8: الإذاعة الوطنية،
9: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع،
8: متعة الاستماع.
0: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
10: مستمعينا الكرام، أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية وفي عناوينها: تونس تحتل مرتبة متقدمة في مؤشر الأمن الصحي في إفريقيا. تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج تسجل تطوراً بنسبة 4.5% مع موفى شهر مايو الماضي. توقيع مذكرة تفاهم بين إيران والولايات المتحدة إلكترونياً. تحتل تونس مرتبة متقدمة في مؤشر الأمن الصحي في إفريقيا وفق ما تم الإعلان عنه اليوم خلال المنتدى التونسي الإفريقي الأول حول المرونة ومجابهة المخاطر والأوبئة والعدالة الاجتماعية في الصحة، الذي نظمته جامعة تونس المنارة اليوم بتونس. وقالت الأستاذة بالجامعة ومنسقة المشروع حنان بوسي في تصريح للأخبار إن تونس تعمل على مزيد تطوير أنظمتها الصحية لمواجهة المخاطر الصحية والأوبئة.
11: اليوم في المنتدى هذا وفي الفورم ناقشنا عديد المؤشرات كيفاش تمت تقييمها على النطاق الإفريقي في كل الدول الإفريقية. الحقيقة النتيجة هي اللي حققتها دولتنا في عديد المؤشرات، ومنها مؤشرات التمويلات، مجابهة الأوبئة، وخاصة معناتها المستشفياتنا حاضرة ومتمكنة أنها جيبة الأوبئة الجدد إذا كان دخلوا لبلادنا.
10: المنتدى جمع خبراء وباحثين ومختلف الفاعلين في القطاع الصحي لتبادل الخبرات ومناقشة الاستراتيجيات الكفيلة ببناء أنظمة صحية أكثر مرونة وقدرة على مجابهة المخاطر والأوبئة، يضيف رئيس جامعة تونس المنار معز شفرة في تصريح لتبر النعيمي.
12: منتدى دولي حول الصحة بصفة عامة، حول العدالة الاجتماعية في نطاق مشروع دولي فازت به جامعة تونس منار، حتى هذوما المشاريع التنافسية مع شريك قوي هو جامعة براون الأمريكية، يعني من تمويل أمريكي بين الجامعتين. العديد من الشركاء كانوا معنا في المشروع من جنوب أفريقيا، من كينيا، من بريطانيا، وجامعة تونس منار كانت بقوة بكل المؤسسات اللي تشتغل في ميدان الصحة. المشروع هذا يحكي على الصحة، على مؤشرات الصحة، مدى استعداد الدول الإفريقية، وقع تقييم تقريبا 64 دولة إفريقية مدى استعدادها في مجابهة أوبية اللي نحن نقوله الكوارث المخاطر. أحسن مثال هو كما قلت في كوفيد 19، البلدان الكل لقينا روحنا مجبورين باش نخدموا اليد في اليد.
10: بلغت تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج نحو 3.6 مليار دينار مع وفى شهر مايو الماضي، مسجلة بذلك تطورا بنسبة 4.5% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنقضية وفق أحدث المؤشرات النقدية الصادرة عن البنك المركزي. وقد ساهمت هذه التدفقات المتراكمة في تعزيز الصافي من الموجودات بالعملة الأجنبية، مما أتاح لتونس الحفاظ على مستوى تغطية يعادل 103 أيام توريد. انطلقت اليوم بمقر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات احتفالية بمناسبة تثمين نتائج التقييم وتجديد الاعتراف بالمجلس الوطني للاعتماد وكبتها خولة سليتي، رئيسة ديوان وزير الصناعة عفاف شاشي الطياري قالت إن تجديد الاعتراف الدولي بالمجلس الوطني للاعتماد يعكس مدى التزام الدولة التونسية بالمعايير الدولية ومصداقية المنظومة الوطنية للجودة والاعتماد.
13: يكتسي احتفالنا هذه السنة أهمية خاصة لتزامنه مع النتائج الإيجابية الهامة التي حققها المجلس الوطني للاعتماد إثر عملية تقييم النظراء الأوروبية التي خضع لها خلال سنة 2026، والتي أدت إلى تجديد الاعتراف الدولي بالمجلس وتأكيد عضويته في الاتفاقية متعددة الأطراف للاعتراف المتبادل في مجالات حيوية. ولا يمثل هذا الإنجاز مجرد نجاح مؤسساتي أو تقني فحسب، بل يعتبر اعترافا دوليا بكفاءة الخبرات التونسية وبمدى التزام بلادنا بالمعايير الدولية وبمصداقية منظومتنا الوطنية للجودة والاعتماد. كما يفتح هذا الاعتراف الدولي آفاقا أوسع أمام مؤسساتنا الوطنية لدعم نفاذ صادراتها إلى الأسواق الخارجية والحد من العوائق الفنية أمام التجارة وتعزيز ثقة الشركاء الاقتصاديين في المنتوج والخدمة التونسيين.
10: يشمل دليل التوجيه الجامعي الجديد أكثر من 1200 مسار تكويني جديد ومحيا سيتم الشروع في تدريسها في سبتمبر المقبل، وفق ما أعلن اليوم مدير عام إدارة التجديد الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي منير العيادي خلال حضوره في برنامج يوم سعيد على موجات الإذاعة الوطنية. العيادي أبرز أن الهدف من تحين الاختصاصات هو ملائمة التكوين الجامعي لمتطلبات سوق الشغل.
14: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منذ سنة ونص حطينا استراتيجية من أجل تجديد عروض التكوين في كافة المسارات الجامعية بخصوص الشهادة الوطنية للإجازة. معناتها كانت عملية الحقيقة استعجالية باش نجموا نجدوا عروض التكوين هذية، وفي سبتمبر معناتها 2026 يقع معناتها بداية العمل بالعروض هذية. المؤسسات الجامعية كل وقع دعوتها إلى إيداع المشاريع متاعها والملفات متاعها، وفي منطلق سنة 2026 قمنا بإنشاء لجان وطنية قطاعية اللي درست الملفات هذية وأفضلت اللي منذ أيام مجلس الجامعات أقر معناها عن الموافقة على دخول قرابة 1205 معناتها عرض تكوين باش يشرع التدريس فيهم ابتداء من سبتمبر القادم. تقييم واضح لأنه فما نسبة بطالة بالنسبة لأصحاب الشهادة العليا اللي توري اللي فما إشكال العروض التكوين تكون ملائمة لسوق الشغل، ولذلك احنا قلنا للمؤسسات أنها ترتكز أساسا على متطلبات سوق الشغل وما يطلبه سوق الشغل.
10: وفي الشأن التربوي، حث المتفقد بالمدارس الابتدائية المكلف بالإشراف على منصة جسور نبيل القروي المترشحين لمناظرة سيزيام وامتحان النوفيام على الولوج إلى منصة جسور ومتابعة حصص الدعم والمرافقة والمراجعة المتوفرة في إطار الاستعدادات لاجتياز الاختبارات. وانطلقت المنصة وفق ما أفاد به نبيل القروي خلال حضوره اليوم في برنامج المجلة التربوية على موجات الإذاعة الوطنية في تقديم الحصص المخصصة للتلاميذ المترشحين لمناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية السيزيام إلى غاية 21 من جوان الجارية.
15: قامت وزارة التربية هذا الأسبوع على موقعها الرسمي بتنزيل رزنامة دروس الدعم والمرافقة والإحاطة على منصة جسور، أين برمجت وزارة التربية بالتعاون مع مختلف الفاعلين البيداغوجيين من المتفقدين وأساتذة في الفترة الممتدة من 14 إلى 17 بستة حصص، ثلاثة رياضيات وحصة إنجليزية وحصة عربية من 15 جوان من اليوم لحتى كشي يوم الأحد 21 جوان. الحصص هي 17 حصة موزعة على الخمس مواد المعنية بالمناظرة، رياضيات، الإقادة العلمية، الإنجليزية والعربية والفرنسية. قولوا 17 حصة معناها سيكون نصيب كل مادة تقريبا ثلاثة حصص ستحاكي المناظرة، وأنا أدعو جميع الأولياء وأبناء المتعلمين إلى الولوج إلى هذه المنصة.
16: دعا مدير الرقابة البيئية للمنتجات بالوكالة الوطنية لتقييم المخاطر بوزارة الصحة محمد وسيم الهاني لاتباع جملة من النصائح عند استخدام مبيدات الحشرات بمختلف أصنافها وأماكن اقتنائها وطرق حفظها. وخلال حضوره اليوم في برنامج صباح التوانسة على موجات الإذاعة الوطنية، حذر من مخاطر استخدام المبيدات على الحوامل والأطفال وأصحاب الأمراض التنفسية.
17: المبيدات الحشره هي كيفاش تاثر؟ باش تمس جهاز العصبي نتاع الحشره ولا كذا باش تقتل. اذا هي مواد خطيره يلزمنا نعرفوا من النقتني والمواد هذه، نشريو المواد اللي عليها التاشيره نتاعها، ما نفرغوش، نجيو نخلطوا حدنا. الاحتفاظ بهم يلزم بعيد على الشمس ونحافظ عليهم في العبوات الاصليه نتاعها بعيده على الاطفال. المبيدات كلها مواد سامه، احنا وقت اللي باش نستعملوهم يلزم ناخذوا احتياطاتنا، مثلا ما نبخوش وقت اللي يبداو فما عباد بالنسبه للحشرات الطايره، ماذا بينا نركبوا المستكارات تو باش نستعملوا المبيدات اللي في الهواء. لازم القاعة ولا البيت تكون فارغة. إذا باش نستعملوا في بلاصة فيها ماء ولا ماكلة نتفاداو، ما يلزمش فما وجود بشري، خاصة الصغار، النساء الحوامل، كبار السن، ولا ناس عندها حساسيات، إنسان عنده حساسية مفرطة، عنده تهيجات ولا كذا، يتفادى ما يستعملهمش. ولو اضطر باش يستعمل بربي يلبس الماسك.
16: في حالة الطقس، يتوقع المعهد الوطني للرصد الجوي ظهور سحب رعدية اليوم مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية تكون غزيرة بولايات جندوبة والكف والقصرين وسليانة وزغوان. كما يتميز الطقس يوم غد ثلاثاء بأمطار متفرقة مع انخفاض طفيف في درجة الحرارة. عن المعهد الوطني للرصد الجوي سعيد بن صالح.
18: يتميز الوضع الجوي بعد ظهر هذا اليوم بظهور سحب رعدية مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية، ثم تشمل تدريجيا الجهات الشرقية للشمال ومحليا الوسط، تكون أحيانا غزيرة خاصة بولاية جندوبة وبيجة والكيف والقصرين وسليانة وزغوان، حيث تتراوح أعلى الكميات بين 20 و 24 ملم مع تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. بالنسبة لتوقعاتنا اليوم الغد الثلاثاء 16 جوان، تكون أمطار متفرقة بجهتي الشمال الشرقي في الصباح، يعني بقايا أمطار من ليلة أمس، ثم ظهور خلايا رعدية بعد الظهر في المناطق الغربية تكون مصحوبة بأمطار تشمل محليا بعض الجهات الشرقية. الريح غدوة تكون من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب، قوية نسبيا فقاوية قرب السواحل وبالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة في معتدلة ببقية الجهات. الحرارة غدوة إن شاء الله في انخفاض طفيف، تتراوح القصوى بين 26 و 31 درجة في الشمال والمرتفعات وبين 32 و 38 درجة في بقية الجهات، وتوصل إلى 40 درجة بأقصى الجنوب.
16: تجري بعد غروب شمس اليوم في تونس عملية تحري هلال شهر محرم، وسيتم لاحقا إعلان موعد رأس السنة الهجرية من قبل مفتي الجمهورية. وكانت رئاسة الحكومة قد أعلنت في بلاغ لها أنه بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية يتمتع أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بعطلة بيوم واحد، والذي سيكون إما يوم غد أو بعد غد.
0: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
16: إلى أخبار العالم الآن. وفي تطورات الملف الإيراني، نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي كبير قوله إن الرئيس دونالد ترامب ونائبه جاي دي فانس وقعا مذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها مع إيران إلكترونيا، كما وقعها رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف. وأضاف المسؤول الأمريكي أن الاتفاق ينص على الفتح الفوري لمضيق هرمز ورفع الحصار الأمريكي عن إيران، مشيرا إلى أن حركة المرور في المضيق ستشهد زيادة ملحوظة بداية من الآن، وينتظر أن تقام مراسم توقيع رسمية لمذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران يوم الجمعة القادم في العاصمة السويسرية جنيف، على أن تعقد بعدها جولة أولى من المفاوضات بين البلدين. ورحب قادة بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا في بيان مشترك بإبرام الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدين ضرورة تنفيذه بشكل كامل وسريع لضمان الاستقرار الإقليمي. وعلى الجبهة اللبنانية، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم تنفيذ عمليات قصف وتفجير في عدة بلدات في جنوب لبنان، متجاهلا التفاهم الأمريكي الإيراني بإنهاء العمليات العسكرية الذي يشمل لبنان. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 15 شخصا وإصابة أكثر من 80 آخرين خلال 24 ساعة الأخيرة. في الأثناء، شدد الرئيس اللبناني جوزيف عون اليوم على ضرورة الاستفادة من الفرصة المتاحة لوقف التصعيد في لبنان وتثبيت وقف إطلاق النار للانتقال إلى بقية البنود التي سيطرحها الوفد اللبناني المفاوض على الجانبين الأمريكي والإسرائيلي في جولة المفاوضات المقبلة. بهذا نصل وإياكم مستمعين الكرام إلى نهاية هذه النشرة، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. تونس تحتل مرتبة متقدمة في مؤشر الأمن الصحي في إفريقيا. تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج تسجل تطوراً بنسبة 4.5% مع موفى شهر مايو الماضي. توقيع مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة إلكترونياً. شكراً على حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
19: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
9: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: مجلة المونديال.
1: مرحبا مرحبا بكل مستمعينا مشاهدينا في الإذاعة الوطنية، كما عودناكم كل يوم في مجلة المونديال، موعد الختام للرياضة في الإذاعة الوطنية. حصة سبيسيال اليوم بتبيع كالعادة بمناسبة مشاركة منتخبنا في مونديال 2026، كيف حصة خاصة باعتبار أنه البارح واليوم الصباح اللي الفاصل بين البارح واليوم انطلقت المشاركة الفعلية لمنتخبنا الوطني التونسي، لكن للأسف انهزمنا بنتيجة قولوا ثقيلة 5-1. إن شاء الله نحاول نعوضه بطبيعة ونحاول نديركو ما يمكن اديراكو بطبيعة. قبل ما نبدأ الحصة متاعنا، كل الشكر لمؤسسة معز سبور للملابس الرياضية اللي وفرت لنا أقمصة المنتخب التونسي، وكل عادة يكونوا حاضرين معانا أثونا الحصة متاعنا. ضيوف نبدأ من اليمين لليسار، هادي جبنياني زميلنا الصحفي من إذاعة الشباب. مرحبا هادي.
2: مرحبا بك يا حبيب، هلا وسهلا بك. مرحبا بحمزة، تحية كبيرة للمستمعين والمشاهدين، وإن شاء الله مبروك علينا وعليكم استوديو المزيان أم الإذاعات، الإذاعة الوطنية.
1: إذاعة الوطنية الإذاعات المركزية كيف الجهوية، هذا المولود الجديد، ديكور جديد بطبيعة يليق بطبيعة بالمؤسسة العريقة. وأكيد نرجع على المباراة، وأنت اليوم سهرت وصبحت الصباح وعديت المباراة في إذاعة الشباب، يعطيك الصحة هادي الجبنياني على تلبيه الدعوه. كيف حمزه الذيابي حاضر معانا كالعاده موجود في التحليل الفني. مرحبا حمزه.
3: مرحبا يا حبيب، مرحبا بهادي، صافي بليزير عندي برشا، مريتوش الحقيقه، واتت الفرصه باش نتقابلوا.
2: نسمع فيك برشا وعندي مده ما ريتكش
1: وانا جمعت.
2: ربي يفضلك حمود، ان شاء الله ديما في الخير.
3: ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله ديما ملمومين. ومبروك التحديثات الجديده والاستوديو الجديد، فريمون شيء
1: يعمل كيف، مهرج ممتع،
3: شيء يعمل كيف فريمون. وتمنيت معناتها تكون فرحتنا تكون اكبر، معناتها مني احنا خطر واحد ديسيبسيون عايش من الصباح للتو. ان شاء الله معناتها نقدموا حصه تليق بمستمعينا الكرام ان شاء الله.
1: اكيد كما العاده، وقبل بطبيعه ما نمشيو للعنصر الاول، اذا تحيه موصوله لايمن التنفوري، فاطمه عبار، وايضا عمار الجبيل يامن لكم هذا البث. البدايه بتكون بالعنصر الاول، الو مونديال.
0: الو هنا المونديال،
4: هنا المونديال.
1: الى صوت مراسلنا عرفات الحمروني من مونتيري لمواكبه هذا الحدث المهم الاكبر في الرياضه وكره القدم في العالم، مشاركه منتخبنا الوطني التونسي في مونديال 2026. اخر اخبار المنتخب التونسي، حقيقه اقاله المدرب الوطني، وكل اخبار المنتخب مع عرفات الحمروني. عرفات مرحبا.
5: مرحبا بك الحبيب، مرحبا بكل متابعينا على امواج الاذاعه الوطنيه. 13 ساعه تعديت على السفره النهائيه لمباراه تونس والسويد، والجمهور التونسي مازال توا ما تجاوزش الخيبه ممكن اللي عاشها في الليله اللي فاتوا بعد المباراه نتاع تونس والسويد. 5-1 نتيجه ثقيله برشا على الجمهور التونسي، خاصه اللي كان يتوقع نتيجه خير من هكا. ممكن مانيش قاعد نحكي على تعادل ولا انتصار، لكن حتى في الهزيمه كنا نتوقع هزيمه مشرفة، خلينا نقوله أكثر من هكا شوية. على كل هزيمة مخيبة، المنتخب
1: ممكن نحكيه على المردود أكثر يعني. عرفات مش حتى على هزيمة، الهزيمة مش مشرفة، لكن المردود بالضبط. يكون أفضل ديما نلعب ونعطيه معنا ومن بعد الهزيمة تصير في المباراة.
5: بالضبط، هي الهزيمة داخلة في الكرة، ومعنتها أكثر المتفائلين ما كانش يتوقع أنه تونس باش تنتصر بنتيجة عريضة في المباراة. زي نعرف مليح منتخب السويدي منتخب محترم، عنده لاعبين من طراز عالي وعالمي، عنده لاعبين يلعبوا في أقوى فرق في العالم، بالتالي أقوى منا خلينا نقولوا فردين، وأقوى منا حتى معناتها تكتيكيا وغيره. لكن حتى واحد نصور ما كان يتوقع هزيمة بالطريقة هذه، بالأخطاء البدائية هذه وبالسهولة هذه. الحقيقة كنا نجم نعمل مباراة مخير، وحتى كان انهزمنا كنا نجم نخرج بهزيمة ما ألطف على الأقل على الجمهور اللي قعد ساهر يستنى باش يتابع المنتخب الوطني التونسي، واللي ديبلاس هنا آلاف الكيلومترات وبالعشرين ساعة فول باش يجي يتفرج ويشجع المنتخب التونسي، يلقى روحه اليوم ما نجمش يهز راسه حتى في الشارع قدام المكسيكيين.
1: عرفات يظل هزيمة ألقات بظلالها، خاصة نحكيه يمكن على خبر إقالة صبري لموش، لو كنت أكد لنا بطبيعة وانت موجود غادي وقريب برشا بطبيعة مصطفى.
5: هو الأكيد أنه إقالة صبري لموشي من عدمها مرتبط بتدابير إدارية معينة. نحكيه هنا على إيجاد صيغة يعني لفسخ العقد بالتراضي بين الطرفين، اللي هي على الأقل لحد دقائق الحالية مش موجودة. يعني الناخب الوطني صابر اللموشي متمسك بمستحقاته المالية. من جهة أخرى مسؤولي جامعة تونسية كرة القدم يقرروا أنهم ما عادش يعولوا خلينا نقولوا على صابري لاموشي في باقي المشوار، يعني نحيله صلاحيته كمدرب المنتخب الوطني التونسي. وهنا شو ما الخيارات المتاحه والموجوده عندنا، منذ الكبير اللي هو متواجد مع بعثه المنتخب الوطني التونسي بصفته مدير فني، يعرف المنتخب الوطني التونسي، درب المنتخب الوطني التونسي في وقت سابق، بالتالي هو الخيار الاسهل والاسرع باش نبداو تحضيرات منتخب اليابان في اسرع وقت. من جهه الاخرى بالنسبه للمساعدين، هنا الاختيار باش يتم مش على حسب الامكانيات الفنيه بالنسبه للمساعدين، لكن فما عامل مهم جدا بالنسبه لتعيين المساعدين اللي باش يدعموا الاطار الفني المنتخب التونسي، هو عامل التاشيره.
1: الفيزا.
5: نعرفوا هنا صعوبه دخول المكسيك، صعوبه دخول الولايات المتحده الامريكيه في كاس العالم، وشفنا الامثله اللي صارت لعده منتخبات منها المنتخب العراقي والايراني وغيره في الدخول الى الاراضي المكسيكيه والامريكيه. بالتالي المكتب الجامعي حاليا قاعد يخمم، قاعد يدرس كيفاش ينجم من جهه يدعم الاطار الفني، ومن جهه يلغي صلاحيه صابري اللموشي ويعوضه بمدرب اخر. كما قلت، الخيار الاسرع والخيار الاسهل والخيار الاقرب الى حد الان هو تعيين منذر الكبير في انتظار بتبعه اعلان رسمي من جامعه تونسيه كره القدم.
1: واضح. عرفت قبل ما تغادرنا باش نحكيوا على التحضيرات، يظل اليوم راحه وتنطلق التحضيرات ان شاء الله انطلاقا من غدوه لمباراه اليابان.
5: هو اليوم فما حصه تدريبيه تنطلق بعد قليل على فكره، مع حصه ازاله ارهاق. وروحان والحبيب، ممكن الجمهور يستحق حصه ازاله الارهاق
1: على المجهود اللي عمله تلك المباراه
5: بعد مباراه تاع الامس مع تناس السهر تبع في المنتخب. لكن كما قلت، يعني اليوم بدا التحضير للمباراه الثانيه، مباراه اليابان هي باش تكون مباراه مهمه. تعادل اليابان البارح، ولو انه المردود اللي شفناه ما يطمنش برشا، لكن حسابي منتخبنا مازال بتبيعه معني بالتاهل للدور الثاني. نذكر انه في الفورماج الجديد نتاع كاس العالم تاع المسابقه هذيا، احسن 8 منتخبات متحصله على المركز الثالث نجم تترشح للدور الثاني. تعادل اليابان وهولندا البارح ينجم يخلي انتصار المنتخب الوطني التونسي في واحده من مباريات الزوز او تحقيقه الاكبر عدد ممكن من النقاط يخليه نجم يكون في الدور الثاني، رغم اللي صار الكل. ونتصور كانت تصير هذيا يا حبيب نجم تكون حكايه مزيانه برشا تتحكي، لكن كما قلت المردود اللي شفناه البارح الحقيقة ما يطمنش برشا.
1: إن شاء الله هو حلم ونحلم، ولكن أرض الواقع إن شاء الله منتخبنا يرد في أرضية الميدان، واللي مالي مدام بتبيع المجال مفتوح ومدام فما زوز مقابلات قادمة. مشكور جدا عرفات الحمروني مراسلنا لمدينة مونتيري. قبل ما نمشي معك هادي وأيضا حمزة، نمشي لعنصر الموالي.
4: آراء فنية.
1: وأكيد الآراء الفنية باش نبدأ ومنين نهاية المسلسل بتبيعة قد تكون القطيعة مع المدرب صبري اللموشي. شنو تعليقك بتبيعة على خبر اللي راج؟ هو مؤكد ولكنه مازال بتبيعة الإعلان الرسمي وفي انتظار إيجاد صيغة لفك الارتباط. حمزة،
3: الحقيقة بعد اللي صار كل نتيجة حتمية وطبيعية انه ما نجموش نخليه معناتها المدرب يواصل مهامه على رأس المنتخب الوطني بعد اللي صار اليوم، لانه مش ماهيش الهزيمة في حد ذاتها كهزيمة هي اللي خليت الإقالة، لكن التحضير وكيفاش بدينا وكل شيء، وكنا عارفين من الأول وانا في برشا مناسبات معناتها كنت صرحت بهذا انه رانا ماشيين في ثنية غلطة، مش هكا نحضروا كوب دي مونت، سي با سا. دونك نتيجة حتمية الحقيقة، وخاصة وقت اللي تشوف العلاقة ونعرفوها احنا العلاقة، لانه يعني حتى شيء ما يتخبى وسا سوفوا تري كلير معناتها ميم او نيفو دو لامبيونس او فيستير تخليك تخلي تقول ما
1: النتيجه لاعبين
3: بيان سور ما بين اطار فني ولاعبين، وحتى
1: مش مباراه اليوم،
3: هي من عندها مده قاعده تغلي خليني اقول اون اتوندون، فماشي ربح يجي فما حاجه هكا تولي ترجع، لكن الحقيقه ما كانتش الامور طيبه خليني اقول على مستوى العلاقات داخل الفيستير. دونك هذاك علاش الإقالة نتيجة حتمية وطبيعية لتفادي معناتها أكثر من معناتها مش حكاية واحد، أما سي لوجيك وكهو احنا نقولوا
1: هذا التوقيت بالذات. علاش ما خذينيش خطوة يمكن بعد هزيمة من منتخب البلجيكي في مباراة ودي؟
3: مو هيك الغلطة هذيك الغلطة في حد ذاتها، انه نورمالمون بعد ماتش بلجيكا ما ينساش، ومش حتى بعد ماتش بلجيكا، انا في نظريتي الحقيقة الخاصة كنت نتمنى انه من قبل معناتها من تعيين صبري اللي ما كانش على اساس الحقيقة ما فماش دي كريتير واضحين، ما فماش بروجي جو واضح، ما فماش استراتيجية تاع خدمة واضحة، كل المؤشرات كانت تدل لانه ماشيين في ثنية هكيكا وكهو، هانا نخدمه ونتعاملوا بالامور حسب لو كوتيديان. نقول انا الإقالة تو في تو يعني ولا قبل ولا الإقالة لازم تصير وكهو بور بريزيرفي لامبيونس
1: بور بريزيرفي
3: ان شاء الله احنا نقولوا راه خير، وهو بالنسبة لي أنا إن شاء الله حظ موفق في بقية مشواره وكهو.
1: أكيد التواصل مع الملاعبية والعلاقة متاحهم باش تبيعها مش ولا بد حسب ما حكيت أنت حمزة، وإذا حتى مع الإعلام على وسائل الإعلام كنا نعرفوا بتبيعة تصريح اللي قام به صبري للموش على خلفية ربما نقولوا نقد الإعلاميين حضور ولده في أرضية الملعب، وهو حق الصحفي هادي ذو حق الصحفي، ومش كما نقولوا بلغتنا العامية ينبر رأو صحافي يعطي المعلومة، ومن حنده الحق أنه ينقد ويقول هذه تجي وهذه ما تجيش بتبيعة خاصة في الأجواء المحيطة بالمنتخب، بعد يمشي يتحدى كينو الصحفيين وابنه اللي هو يانيس اللموشي يمشي في الحافلة ويسعد أيضا في الطائرة، كأنه صراع مع الصحفيين أصبح هاتي.
2: هو بكل تواضع حبيب أنا وقتها في تبرق سألته خط نستني ونسأل كل في جاوبنا عن نقطة هذيك صبري اللموشي، واعتقد هو بيدو يستنى فينا باش نسألوه على تواجد ولده، كان متقلق برشا حب يعطينا دروس في طريقة القاء الأسئلة.

0: وهني قاعد تخدم على روحك وانت قاعد تخلص من الدوله من الجامعه ومن الوزاره. من جهه ثانيه بعد فاجانا وانه ولده يعني استقل الحافله في الوفد نتاع المنتخب التونسي ومع نهائي كاس تونس. راه قاعد نذكر باش التوانسه ما ينساوش حبيب وقت حكينا مع
1: نذكرها مع حمزه تحدثنا فيها النقطه ما حبيناش نتحدثوا يمكن في المره الاولى لكن المره الثانيه جرنا باش نتحدثوا على النقطه ذيك
0: صحيح. وفي نهائي كاس تونس وقت حكينا مع سي معز المسيري بعد الفينال وكان هو بيدو متفاجئ العضو الجامعي كيفاش انت متفاجئ وانت عندك اعضاء جامعيين زاد في الحافله اللي هي تقل الوفد نتاع المنتخب التونسي وابن صبري اللاموشي وخرجوا لاعبين دوليين سابقين كما رينا مثلا وليد الهيشري فخر الدين بن يوسف وقالوا كل حاجه في بلاصتها يعني هذايا بروتوكول رسمي هذه مهمه وطنيه فهذا ما يجيش كما قال حمزه بديت الحكايه منا هو حكي فنيا صحفيا حبيب يعني الهزيمه المذله للاسف الكلمه هذه خليت العالم الكل يحكي علينا. شوف يعني ليكيب الفرنسيه ديجا عندها معلومات لاموشي ديجا ليموجي باغ لا تونيزي اللي كان يحكي فيه عرفت تو مقبليك نقرها في موقع ارمسي كيف لاموشي مشي على روحه وكيل اعمال اللاعبين العالمي فابريتسيو رومانو تعرفوه الناس الكل ديجا عنده هو معلومات وقال سيي مشي على روحه صبري لاموشي انا حبيب كملنا الماتش في اذاعه الشباب مشيت رقدت كما الناس الكل قمت وانا نحين في صفحه الجامعه وصفحه المنتخب باش تلقى اعتذار لا مقبل صبري نحب نلقى اعتذار نحب مش عيب راهو الاعتذار ميسالش قدرونا احنا كجمهور وكصحفيين اللي تفرجنا وتبعنا وراهو خسرنا خمسه لا هو واحد لا هو اثنين راهو الهزيمه هذه تقيدت في سجل كؤوس العالم. انت عندك المانيا ربحت كوراساو 7-1 هذه تو الثاني اعرف نتيجه وعندك امريكا ربحت 4-1
1: نتيجه في تاريخ مشاركتنا في المونديال بعد عنديكم بعض الارقام ان شاء الله
0: بتبيع وبصفه غير مباشره راهو ما نحبش نقول هنا اما زيد راهو عندنا جينيراسيون نتاع سي علي الكعبي وغميث وتميم ومن بعد جيت جينيراسيون 98 وقبلها 2002 كل شيء مربوط ببعضه على الاقل هبت انت اعتذار على الاقل اهم حاجه خاطر تو فما موجه اولى نتاع غضب من الصباح تعديت التوانسه الكل ربما تو نحكيو شويه بكل هدوء ونشوفوا الحل الانسب من وجهه نظر نتاع حمزه نتاعي انا نتاعك انت حبيب
1: وكاين كل واحد يرمي في الكوره
0: ما
1: يعني المدرب على اللاعبين والجامعه على المدرب على كل يمكن هذه برشا حاجات باش نطرقوا لهم هذه لكن خلينا نرجعوا شويه لاجواء المباراه شكون باش يتحمل المسؤوليه نتاع الهزيمه بالطبيعه اكيد ايمن فوري نسمع تصريح مدافع المنتخب منتصر الطالبي
2: الريزلت صعيب je pense ما كناش في المستوى on était pas au niveau notre suède a fait comment ils ont pu être efficaces et nous ont fait mal ونحن on a manqué un peu de d'expérience ou برشا حاجات ناقصين كي تقبل خمسة بونتيات معناتها فما برشا حاجات ناقصين et voilà mais c'est le jour match ouais les un groupe il reste soudé on doit rester soudé solidaire et inchallah on va tout faire dans les prochains matchs face à un match Japon on va tout faire pour gagner le match inchallah
1: ما كناش في المستوى تنقصنا الخبر خصوص نقاط
3: لا لا لا سامحني
1: يبرر فيهم
0: هو الطالبي هو الطالبي زاد بعيد على المستوى المعهود نتاعو إيه ماتش بلجيكا وماتش البارح الطالبي زاد ما قلتوش زاد
3: شافو مونتر شنو شافو مونتر انو شافو با لومبيونس منتصر انا رينيتو نعرفو مليح نعرف الكاليتي نتاعو وبعمره ما كان يلعب بالمستوى هذاك
1: شكون
3: عمره خضيره ما كان يلعب هكاك بعمره في رشوات ما كان يلعب هكاك بعمره ما الجارديان حتى وكان سي تان بون غارديان هنا مي انت حطيته في كوشه نتاع مشاكل وحطيته في وجه مدفع من خسرت بلجيكا اوغي دو تحميه
1: شنو اللي صار حمزه
3: اللي صار فما فما فما لومبيونس جينيرال سافا با فما حاجات تو انا هادي هاو اعطاني دخل انه يبربش من الصباح يلقى شي اعتذار ما عندناش يا هادي خويا فاقد شيء لا يعطيه معناش الشيء هذا المسؤولين متاعنا بعاد كل البعد عنهم يكونوا مسؤولين لأنه في بلاد تحترم ذاتها وفي بلاد تحترم روحها وفي مؤسسات تحترم روحها أقل ما يمكن تعتذر وتتحمل مسؤوليتك لأنه إذا احنا باش نحملوا المسؤولية للانترينار كهو رانا غلطين على الاخر
0: في على مع حمزه حبيب هو صار ظاهر يعني الناس الكل تحكي ومدربين خير من يعرفوا سوء توظيف نتاع اللاعبين نتاع الرسم التكتيكي التشكيل الاساسي
1: هذيك نتاع وظائف
3: شوف هو سوء توظيف منين يجي هادي
0: اي من الاطار الفني من المدرب الاول
3: لانه المدرب الاول والاطار الفني لا عندهم لا بروجي لا عندهم رؤيه
1: حتى سي دو فيد رامبلير
3: سي دو فيد رامبلير وكهو يا اخي انت من وقتاش بلا سامحني اذا نرجع بيك من بعد بلجيكا اللي هز التعريفة فنيا عندي أنا هو عروس داكوردو
0: خاطر لعب مش في بلاصتو
3: خاطر شكون اللي يوظفه غاديك وشكون اللي يحطو
0: غاديك صبري لموشي
3: على

0: انا اساس على اساس واحد برك سي ستوبي دوكو يعني انت تحضر في كوب دي موند نحيت كوب دي موند ابار ومشيت خممت في ماتش اميكال في ملعبي
1: حطيت لاعب تنجم تلعب وجيت
0: ولو بلو بير ولو بلو بير مش نقول احترم الذكاء نتاعنا الشعب التونسي راهو راهو ذكي راهو يفهم
1: التغييرات حمزه
0: لا وشنو قال قال انا احسن لاعبي عندي عروس كي وين احسن لاعبك كيفاش كيسك تو فيز تحب تشري الملاعبي ولا تحمي فيه ولا تحب كما اقول وانا برافو مالغريك انا راني انديريكتومون اعتذر على اني حطيتك غادي شفت شنو هنا سوء توظيفه هذا منين جاء
1: فما حاجه اخرى كنت تخسر مركز بمركز كيما
0: ما فما شيء حبيبي
1: وسط الميدان ملاعبي ممتاز طاهر ايمن يعني ممكنش مقتنع
2: بها هو البارح كي ترى التغييرات يعني التغييرات الاولى العاشور الحاج محمود في 72 ومن بعد ترى الشوات يدخل في 83 اللي نعتقد من الاول كان ركزنا مهاجم صريح كيما شوات ولا المستوري على الدفاع السويد راه ربما
1: تلعب كيما حذرت
2: البارح انت كي ترى
0: ما حضر شيء
2: كترا
1: يلعب يعني نفس الشيما تكتيك
0: ما فما حتى
2: بدل هو بدل بين هايتي وكندا
0: كيف فما
2: وبين بين هايتي وكندا والنمسا
1: وبلجيكا خلي كل مرة واحد يحكي باش الناس
0: تستفيد ما هو انا قلبي انا تعرف شنو
1: الكلنا
0: موجوع لبلادي
1: وفي الاخر نحبوا بلادنا ونشجعوهم باش نشجعوهم ضد اليابان ونشجعوهم ضد هولندا باش نقعدوا نمسوا المليون ونحبوا تونس ونحبوا الملاعبيه لكن يلزم يحسوا بينا
2: بربي حبيبي نقول نحب نقول حاجه راهو حتى واحد ما عنده الحق يشك في حب التونسي لبلاده
0: اكيد
2: فرجاء من اي مدرب صبري لاموشي ولا غيره سمعت قبل راهو كمدربين وطنيين نحبوكم معانا الصحفيين ليلة احنا مع البلاد غادي انت عندك دور بطبيعة اذا باش تعمل حاجة باية برافو
1: نشكروك وانا واجبك
2: لا ويرجع لك الاستحقاق واذا فما حاجة غالطة دون خلينا نكمل حبيبي دون ثلب او شتم لكن ننقدوك بكل احترام احنا راهو نعرفوا شوية كورة مدربين نتاعنا يعرفوا شوية كورة وفما حتى ملاعب يا حبيب جودي بيان تو في المنتخب على خاطر كي نقرا في الفيسبوك ما تحكيوش على الشامخ علاش ما تجبدوش على دحمان لا احنا تو نحكيو بالاحمر والابيض لون المنتخب التونسي ولا ملاعبي عنده ريشه فوق راسه تو الناس الكل ننقدوها والناس الكل نشكروها لا عنا لا مع الافريقي لا مع الترجي
1: لا في الواجب
2: لا حتى خاطر قاعد الرائع ليه عاملين حمله على الشامخ خاطر دحمان ما لعبش الاخر يقول لك ليه انا عندي ولد جامعتي نحبوا يلعب ليه
1: الالوان تنصهر من المنتخب
2: اي اما زيد ساعات تجينا حاجه مؤسفه من رافي مدربين ونخبه مثقفه يحكيوا في الكلام هذا اللي هما نورمالمون يعطيوا المثال ويكون موضوع وعيين في التحليل نتاعهم
1: لقطة شفناها البارح أول مرة تحتسب ثواني تنفيذ رمي 3 ماس توريك الأمور الذهنية يان فاليري لقطة بالحق الناس كلها علقت عليها
0: ليه أورديكو احنا توا رانا نحكيه على على على جثة خليني نقول هامدة موجودة في مكسيك سيتو مانيش رانا مشينا مانا حاضرين حد شيء انا عندي ديزيكو مثلا او هادي حذر في في في في لي زونترينمون في تبرطة في البريستاج هذاك يا خويا شوف يا خويا اذا انا مدرب نتاع منتخب وطني جايب ملاعبي راه كي نجي نحكي راه باش نحكي خليني نحكي كوره كي نقارن انا لي كونفوكاسيون تاع لي زيكيب ناسيونال اللي تم استدعائها الكل في العالم الكل كي تشوف انت مثلا فرنسا تلقى عندها 22 جوار لي 22 جوار يلعبوا تيتولير ابارونتير في لي زيكيب تاعها تشوف مثلا المنتخب البلجيكي تلقى عنده 14-16 ظهر لي كان صدقني ربي شو اسمه اسبانيا عنده 18 على جمله 23 انت مستدعي قائمه واحنا حتى في ساعه قائمه صار عليها بوليميك لكن قلنا مادامو سي سون شوا عنده فكرته خلينا نشوفوه مسيرش نتبعوه سي سون شوا بون يا اخي بين بالكشف لا عنده لا شوا لا عنده
1: فما ملاعبية ما تلعبش في النوادي نتاعها
0: ما عندناش احنا جواراتنا يلي غايب يلي مضروب يلي بطال وجاي عيطوا لهم وخلينا واحد كيما زعلوني يقعد ما يتعيطش ليكيب ناسيونال الحقيقه سي تاميريت واحد كيما شو اسمه لاكسيال تاع سي اس اس هذاك سي ان تري بون جوار ما تخليه هو لي كومبيتيتيف وما تعيطلوش وتجيب يعني فما تخلويت سامحوني في الكلمه وفما تاتونمون هذا يوريك شنو يوريك اللي احنا نخدموا سون استراتيجي المشكله ماهيش في صبري لموشي المشكلة أنا واحد من الناس لسيو دو بروبليم من الإدارة الفنية الوطنية اللي غايبة صافي عوام سنوات مش اليوم معناش اسكو عنا بروجي ناسيونال نتاع كرة قدم في تونس ما عندناش. وإذا عندنا بلاي وريهولي أنا ما نعرفش.
1: فماش حمزة وبالدليل أنه فما ملاعبية اختارت أنه ما تمثلش
0: المنتخب. ما فما حد شيء.
1: والمرة ذي تجي يعني في سوق في سن فوق 30 وتمثل المنتخب التونسي ذي شيء.
0: ليه وأنت بعد جيت لوم تقول
1: أو يعني ملاعبية كما عيسى العيدوني أهلك للمونديال وكيف كيف عدى مقابلات ممتازة جدا مع المنتخب الوطني التونسي وهو نحكيه حتى على المركز نتاعو مهم جدا في المنتخب هذي. شنو تعليقك على ملاعبية يعني تجي في سن متأخرة وقبل رفضت تمثيل المنتخب ونلقاهم اليوم في مبجلين؟
2: شو هي صارت قبل كانت تذكروا مونديال روسيا يوان بن علوين وفابيان كامو وقبلها فما جمالي وفما برشا من العقليين اي ما فهميش توا دونك يجي هو يحب تتقيد له في السي في يلعب مونديال يحاول يرونسي شويه كاريرو ولو في سن متقدمه ويجي الناخب الوطني يحكي على خبره وينجم يعاون. شو انا في الوقت هذا يا حبيب خاطر ديما نعمل على الجانب الاتصالي اخي احنا توا شنو بينا الرابط بينا وبين الاطار الفني ندوة صحفية احنا مانيش عايشين معهم. انت هوني كي صبري اللموشي راه علاش المغالطات علاش ما نكونوش صريحين مع بعضنا كي تخرج انت وتقول رغم ضيق الوقت تحضيراتي في تبرقة كانت ممتازة كل شيء متوفر عندي به وبعد انت باش نتعدل الدور الثاني جو سوي اوبتيميست جي كوا قالها بمختلف العبارات والشعب التونسي باش يخرج الشارع باش يكون فخورين بينك دونك تبيع في رسائل اللي كل شيء سافا كل شيء الشوا نتاعك نحكيو تحتوما تحكيو على الشوا. راه في الندوه الصحفيه الاولى انا نذكر التصريح نتاع قال في 2004 وقت اللي توجنا بالمنتخب بكاس افريقيا يحكي مع روجي لومير هو من بعد قال روجي لومير قال لي وانه نمشي ناخو ملاعبي بين ظفرين تونسي صنع في اوروبا خير من اللي ناخو ملاعبي يلعب في البطوله التونسيه على خاطر بدي على اسس صحيحه مش كمان البطوله التونسيه هامش البطوله التونسيه اوكي المستوى الفني نتاعها مره طالع مره هابط البطوله التونسيه خاطر احنا زدنا في بعضنا لازم نصلحوا حاجات هوني في البطوله نتاعنا لكن برشا مغالطات في كلامه صبري لاموشي. حاجه اخرى نحب نقولها انا ما يعني احترامي لي يا اخي وين وزيد الجزيري المدير الرياضي وين وزيد الجزيري ريني
0: خاطر ما انا كروشاج منه هو
2: ريني في حديث مطول ثنائي بعد ماتش بلجيكا
0: فيديو
2: دارت امانه سي زيد الجزيري مريتوش في الندوه الصحفيه الاولى مع تقديم صبري لاموشي مريتوش في الندوه الصحفيه نتاع توجيه الدعوه لكاس العالم هو ديما يبقى شوف انشيلوتي
1: وهو اللي اختار صبري لاموشي
2: ايوه هو اللي اختار صبري الا لاموشي انا مسألت ولا سمعني
0: من يقول لك هادي راهو فما الجو مكهرب فما تداخل في الادوار احنا رانا غلطين زاد راهو شوف اذا نحبوا نعالجوا الموضوع هذا تو نعملوا واحد مش كيستيون تاع انه صبري والقائمه نو نو المشكل اعمق من هذا برشا
1: ولزمها حفظ
0: اعمق برشا
1: نحكيوا على المشاكل
0: نبداو من التشريعات تعطيني ساعه تعريف لما يسمى بالمدير الرياضي شنو
1: في الفرداي دراسه حصه ذي باش نعملوا
0: حبلوا برشا
1: لازم نعملوا عليه حصه بالحق راه هذه
2: وزيد حبيب
1: مشكل اعمق
2: من المسؤوليه إنه ايضا لازم تكون على عتق الملاعبيه زيد انا البارح اللي ريتو في الماتش زيد فما حاجات تقول عبيد عمرها ما لعبت كره قدم تفك الكره ما تعرفش تعمل
0: بيها
2: ما تعرفش تخرج باس دوره الباس الثانيه ليس سخير ما نحبش نكون قاسي عليه برشا
1: بدنيا وذهنيا
0: عمره ما كان يلعب زيك الياس
2: ليه اما
1: حاجتين ما شفناهمش
2: فما الياس اللي يحب فما حاجه في المخ غلطات في الدفاع وقفة غلطة
1: وأثر على الجانب البدني ذو مزوس يعني المدرب من بعد أول غلطة يخرجه ويستغنى عليه يعني
2: بعد المنتخب الوطني
1: هاي نمشي وتوفي الإيجابي تو احنا ما شاء الله حكينا برشا حللنا المباراة من الجوانب نتاعها
0: حمد ان شاء الله إيجابي
1: احنا ليه هم فماش حاجة إيجابية ما خرجش بحاجة إيجابية لكن احنا نحاولوا نقدموا شوية تو شنو اللي لازم يعمل المنتخب التونسي المباراة القادمة مباراة من عيار ثقيلة من منتخب ياباني قوي وقوي جدا الحقيقة أسلوب لعبه يختلف على السويد مرشح أنه باش يمشي متصدر المجموعة هو المنتخب الهولندي
0: شنو باش يعمل شنو باش يعمل الحقيقة فما ما يتعمل راهو إجا نقول لك
1: على اختيارات
0: بلوسيغ والله مش حكيت والله
1: تأخيرات
0: نحكي كمدربة
1: نفسية
0: ماني مدربة والله العظيم لو بروبليم بلوسيغ غراف اللي عندنا توا الفو ستوبي ليموراجي منطقة الطب إذا أنا نحب توا نخدم ستوبي ليموراجي فما برشا ناس تعتقد انه في خروج صبري توا وفاستوبي ليموراجي ما هيش هذيك الحكايه الاولاد صحيح تحس توا في تصريحاتهم والله اون فاري بوندر اون فافير اون ريكسيون كذا
1: يحف ذماء الوجه نحكي يحف ذماء الوجه
0: بالقليب اذا تحب الحفظ ذماء الوجه نستدعى الله يذكره بالخير اذا كان عندي سلطه نجيبه سي شتالي ونعطيه درابو تونس وندخلوا الفيستير ونحطوا درابو تونس في الفيستير وقتها تو نجمو نشوفو فما رياكسيون ولا، لانه لا لا لا باش عش نحكي ولا تكتيك لا تكنيك لا حد شيء، لانه هذا حكايه تتخدم راي على على مدى متوسط على مدى طويل، مش متاع ليل سهل الله باش نجي ونعملو تكتيك 3-5-2 5-6-4 ما نعرفش قداش، هذا كله حكايه فارغه. قليب رجله، وانك تعرف راك تلعب على بلادك، ويزيونا من المنطقه نتاع انه انا في الاوروب وما يهمنيش، وانه سيرتو سيرتو احنا ذكرناها قبيله انه نعملوا المنتخب الوطني قنطره، مش انك انت لا انت راك جاي تمثل بلادك، اذا عندك القناعه نتاع لا نوسيون نتاع لا ناسيون اي لابارتونونس لو سونس لابارتونونس او بيي تونيزي، أتو تهبط تلعب وتجيبوا الاطراح وتجيبوها وتعملوا لا بريستاسيون به، ما نقولش ربح لكن لا بون بريستاسيون.
2: واضح. شو حبيب فما برشا امثله في السؤال نتاعك. اكل عام باسكال دوبرا يريني في تولوز باش يتيح اخر ماتش. لم الجوارات ريترو بروجيكتور مساج مؤثر من العائلات، ثم مازالوا هما تحت الصدمه، يعني الناس جوارات تبكي، يدخل لهم الجمهور، يدخل لهم الجمهور بمساج في في القاعه نتاع الاجتماعات.
1: وشكون عندنا ينجم يعمل ديسكور هذا الخطاب هذا؟ شكون؟
0: انا قلت
1: لا مش قاعد فعلي الحقيقه.
2: ليه ليه؟
1: بالنسبه للملاعبيه وحتى المدرب كما ذكرنا انه بطبيعه يحمل مسؤوليه الملاعبيه.
2: عندنا لازم الياس الصخيري عنده الكابيتانا يعرف كيفاش يتكلم، نجم دحماني يتكلم، تو نعطي في دي اكزامبل. زيد جزيري زاده، زيد جزيري لازم يعاود يلقى الخبره نتاعو واللي عمله للمنتخب التونسي واللي قدمه، ينجم هو يعطي مساج به، مساج يعني حبيب، مساج في الكلمة، مساج متاع رجال، مساج متاع رجال متاع قرحة متاع قليب متاع سيئة. ذي الفرصة الأخيرة منش نلعبوا 10 مقابلات في كأس العالم،
0: ما عادش فما.
2: ونحب نحكي على كلمة عن المنتخب الياباني، رأوا منتخب لا يستهينوا به، قوة شخصية كبيرة. كان خسر 2 بلاش مع المنتخب الهولندي، رجع عنده فرديات، عنده ناكامورا تو تشوفوا على اليسار قلقنا برشا.
0: ونعطيك حاجه تري امبورطونت هادي شويه، كان لاحظتها كان لاحظتها معايا لو ميساج لا كومونيكاسيون في التيرام بين ستاف تكنيك لونترونور اي لي جوور سور لو شون بار دي دي تابلو.
2: اي المدرب نتاع اليابان
0: كل مره نيميرو، كل مره كذا سي تان كود، يعني تحس شوف ناس
1: تغيير مراكز وسط المباراه،
0: كل نخدم ناس تخدم في مستوى عالي برشا. واحنا انا نعطيك من لي زانديس، تبعت مثلا المنتخب المغربي مع المنتخب البرازيلي، ان تري بون ماتش الحقيقه، وشفت كيفاش المدرب
1: باش يتعامل. نحكيه حمزه
0: ليه باش نعطيك انديس
1: نرجع للمغرب،
0: مش سيرش به نرجعوا لهم
1: لكن باش نمشيو الارقام وهو مش العنصر اللي من بعد، ومن بعد نرجعوا نحكي.
3: ارقام وهوامش،
1: بعض الأرقام والهوامش لمشاركة منتخبنا الوطني في كؤوس العالم. رقم منهمنا منذر العوني مشكور جدا، هسيمة 11 لتونس في المونديال والثامنة ضد منتخب أوروبي، هي الأعرف في تاريخ المشاركات. المنتخب التونسي لحد الآن سجل 15 وقبل 31، أفضل هدف هو بالخازري بثلاثة أهداف. منافسنا القادم المنتخب الياباني واجهناه في دورة 2002 في المونديال، انهزمنا 2-0 مع المدرب وقتها عمار الصويح. مع المنتخبات الأوروبية عملنا 4 تعادلات 8 هزائم وفوز واحد على فرنسا، هدف مقابل صفر وقت كان جلال القادري في المونديال الأخير في مونديال قطر. الحصيلة الجملية لتونس في المونديال، لعبنا 19 مباراة 3 فوز 5 تعادلات 11 هزيمة، ونحن قبيلة نحكي على صبري اللموشي بطبيعة في العقد متاعه، راه مش مجبور يعني مصححش العقد أهداف أنه المنتخب التونسي يمشي للدورة الثاني،
0: ولكن
1: هو الهدف متاعنا راه نمشي للدورة،
0: وشد صحيح في فلوسه ويحب ياخذ فلوسه على خير في
1: نورمال، علاش ما عملش عقد هدف؟
0: انا نحكي والله على الكلمه هذه،
2: طب هو على خاطر حبيب ما جيش يعني هو ما جيش الكاس العالم كهدف اول، جي الكاس افريقيا القادمه، لكن السيناريو والمنعرج وهالهزيمه هذه وهالفرق العريض قلب كل شيء على بعضه، واليوم رحل صبري اللاموشي. لكن هو من لور مع الجامعه اتفقوا انه ضيق الوقت هو الفاكتور اللي يلعب ضد الجامعه، اعتقد ما خذتش القرار المناسب، جي صبري اللاموشي قال نسكر كاس العالم ومن بعد اكيد
1: نلعبوا بالحظ، يعني فمش رؤيه استراتيجيه.
2: ليه هم
1: كيفاش سبب اختيار اللاموشي؟
0: كنت تنجم هادي
1: شكون
0: تستغل اذا انت تمشي بالحق، ناخذ كلامك كوم هيبوتيز، ولوني انا اذا الجامعه خمت هكا فريمون ليس لها ان تكون جامعه.
2: صبري لا مش يجي على
1: انا اساس
2: الهدف الاول مش كاس العالم،
0: نعرف
2: جاي على الكوب دافريك كان جاي
0: امش اقول لك انت تعرف اللي جاي على كوب دافريك دا كوردو اما ما مش توصل كوب دافريك ش عندك قبلها
2: عندك كوب دو موند
0: دونك شنو لازمك تعمل ما نقولوش احنا باش تهز وتتعدى دوزيام تور وكذا وكذا وكذا
2: اذا نمشي بالمشرف
0: مشرف تستغل باش تستغل وتواجد والتحضير لكاس العالم وكذا تحضير للكوب دافريك ولهنا نجمو نفهموا اذا فما بروجي جو فما استراتيجي وكذا انا خليني لهنا بلا يقول دعوه والحل راه موجود تو نسمع قبينا في خونا في المراسل بتاعنا في
2: عرفت
0: عرفت يقول معناتها اجتماع وكذا وطولوها وهي علاش تطول فيها وهي قصيره يعني ما فهمتش انا راه ما تطلبش ما يلزمش اينشتاين باش يجي يحل
1: ليه القرار السيغه كيفاش تفك
0: السيغه سهله واضحه
2: ليه حمزه زاد ما تنساش راه الوزاره هي اللي تخلص
0: مش نقول لك اي هي
2: يعني مساله معقده شويه زاد لازم تليفونات
0: نحكي انا وحبيب في الاوف وقلت له راه البروبليم اللي للاعلان على خروج صبري لموشي سي بيرمون فينانسي خاطر ما تنجمش الجامعه تتكفل برشا فلوس باش تعطيهم له وانا نقول له هنا صح عليك
1: هذا هو العائق
0: اما هاو المشكله
1: اثناء مباراه اسبانيا وكاب فير يعني تقريبا دقيقتين عن نهايه المباراه تعادل صفر مقابل
2: وطلع حبيب قديش نسبه امتلاك الكره لاسبانيا 74%
0: نعم
2: 26 للكاب فير
1: اما كي تلعب دفاعيه كي عطت اوكلا
2: ليه اما ريت كيفاش 26% يعني عمرك ما مسيت الكوره راه
0: ما مسكيش ما مسكيش اما ليه عندها تفسيرها راه
2: ما عندي نقطه وقف بالهوكس في اول مشاركه لكاب فير في كاس العالم
1: اول مشاركه في الكاب فير هذا جورنا ربما لحديث تقريبا مستنى خمسه دقائق نقسمهم بين كنتي وحمد المشاركه العربيه والافريقيه في المونديال عملنا انتصار مع منتخب الكوت ديفوار عملنا تعادل ممتاز جدا بين المغرب والمنتخب البرازيلي كيفاش كان
2: قطر زادة
1: وقطر واحد واحد مع سويسرا
0: المنتخب المغربي الحقيقة فاجأني بالمردود نتاعو لا فيريتي نقولها ما كنتش بون من المشجعين نتاع المنتخب المغربي اللي نتصور يتعدى للدوزيام تور لكن على الروندمون اللي ريناه البارح وعلى قوة شخصية الممرن اللي سي محمد
2: وهبي
0: اللي بالحق معناتها ورى انه هو حتى في تصريحه في الكونفرنس بريس بعد ماتش البرازيل اللي عملها كان معناتها واضح وكان تصريحه بتاع انسان عنده بروجي عنده هدف معين ماشي له وقاصد فيه ربي كما يقولوا فريمون معناتها المنتخب المغربي بعد ما ريتو البارح نتصور باش يوصل ادوار اولى بوتيتري يكون في الكاريداس حسب توقعاتي الكوت ديفوار زاد ورات اللي هي ان بون مورسو وما تنجم تكون موجوده في الكاريداس يقعد التمثيليات الاخرى العربيه والافريقيه الحقيقه مربوطه زاد بالليتات فورم نتاعها ديرون اللعب الادوار الاولى خاطر نعرفوا الناس كل انه العامل البدني يحكم برشا خاصه
1: تصريح واقعي قالوا المدرب
0: شكون
1: رابع المونديال اللي فات رابع مونديال قطر
0: اي اغزر هذو الناس عارفه لو بوان دو ديبار لو بوان داريفي سي نورمال توتي كالكولي يعرف روحه وشنو واش يقول شنو حاجه
2: محمد
0: دوبي
2: شكون كان يراني كاين يراني في المنتخب المغربي في الاصناف الشابه
0: وكاس كاس عالم
2: فما تسلسل صحيح
0: ليه وهز كاس عالم الراجل البارح صرح
1: ما جاش بالصدفه
0: ليه هو صرح اللي هو الى حاجته بكاس العالم مش حاجته بانه يترشح
2: انت الكان الفارطه اللي في المغرب عنا اكثر من 9 من لاعبيه تبدلوا في المنتخب المغربي
1: مع اصابه زوز لاعبين ممتازين
2: زلزولي
0: واحد كل شيء يتودي احنا حتى تشوف حتى هادي خويا حتى في الاصناف الشابه في المنتخبات الوطنيه بتاعنا فما تخلويط تنحيو في مدربين ونجيبو في مدرب على جمعة ونحطو تيرا واسمع راهو البروبليم عاش قلتك أعمق من هذا أنا باش نختم بكلمة واحدة نتمنى هادي قال قبيلة نلوج على اعتذار أنا خويا هادي نلوج على أكثر من اعتذار أنا نلوج على ناس مسؤولة بالحق وتعرف ما تروح المسؤولية لو كان عنا مسؤولين بالحق في الجامعة التونسية كرة القدم كنت ننتظر أنه رئيس الجامعة ومن معه يخليه شكون يمثل إداريا المنتخب غديك ويرجعوا توا تونس ويتحل الدوسي بتاع الرياضة كرة القدم التونسية من جذوره وتتحط مع الوزارة اللي هي مسؤولة زيادة خاطر نحمل مسؤولية لوزارة الشباب والرياضة نحمل مسؤولية للجامعة التونسية كرة القدم وغيابها وقتلينها خلينا نقول بالكلمة قتل الإدارة الفنية الوطنية وتواجد الإدارة الفنية الوطنية لأنها مغيبة هاك تشوفوا رجلتا
1: تغييب
0: ونرجو خلي خويا كانك على صبري نحيته ذيك انت مع الوزارة ما يهمش فما مدير فني وطني حاضر ولا وفما وهبي موجود ولا يكملوا ما تبقى من كأس العالم ترجع انت خويا خاطر باش تعدى دوزيام تور اللي هو ومبعد ارجع حذر وراجع روحك وارجع هنا صلح
1: وان شاء الله عمل
0: القاعدي وهذا يظهر لي اكثر اعتذار يظهر للجمهور التونسي.
2: انا في
1: اشفى غالي لك
2: لا تبارك الله عليه بالحس واحد قلبه معاك
1: الكلام حبيت تقوله انت
2: هو بيد وانا فقدت حبيب حبيت اقول لكم فيه ماتش اسبانيا والكافير صفر مقابل صفر اول مشاركه أول للراس مشاركة. الاخضر ضد اسبانيا راهي هزت قبل بطوله العالم
1: ومرشح يهز اللقب مرشح بارز
2: وكما قلنا 26% نسبه امتلاك الكوره باش تعرفوا راهي الكوره تو ولات يعني علم وحسابات وقواعد
0: هي نحكيوا فيها قبيله خبرت نسمع فيها برشا هادي راهو الكوره مدوره وماش علم صحيح
1: لا ولا خاصه تول وليت على المسرح
2: ومتشوق باش نرى ماتش مصر وبلجيكا الحق 8 ماتش به اعتقد ان شاء الله بالحظ والتوفيق لمصر ونحب زيد نشوف السعوديه اللي تلعب مع 11 ضد الاوروغواي زيد ماتش ويت بهينا حبيب عموما الى حد الان دخله محترمه حقيقه
0: على الرغم انه
1: المجمل العربيه ولا
2: باستثناء المنتخب التونسي وجيعه كبيره لكن الى حد الان
1: ان شاء الله نتائج ايجابيه شويه خاصه على المردود يمكن ما نحكيوش برشا عن نتيجه من منتخبات عملاقه ان شاء الله اخر مباراه الثانية الخمسه بتاع الصباح يوم الاحد المنتخب الياباني والتغطيه مازالت متواصله في ذاعتي الوطنيه والشباب يعطيك الصحه
2: هادي
1: الاشبانيين على تربيه الدعوه حمزه ذيبي
2: شكرا جدا
1: ايضا على تربيه الدعوه اجمل تحياتي تحيات كريم المد قبل ايمن التنفوري وعمر جبالي وفاطمه عبار وقبل ما نكمل المجره حبيت نشكر مؤسسه معز سبور للملابس الرياضيه اللي وفرت لنا اقمصه المنتخب التونسي الى اللقاء
4: لما تفعل ذلك وحيداً؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026 للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية تسمع برامج الإذاعة الوطنية في توزر على 95.5 FM في سيدي بوزيد على 104.6 و105.9 FM في صفاقس على 100.5 FM في قفصة على 104.6 FM
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية
5: مستمعينا الكرام أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري مجلس الوزراء بإشراف رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزرية تداول في مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 26 و2030 و2000 وفي عدد من مشاريع القوانين والأوامر الترتيبية وتتمثل التوجهات الكبرى لمخطط التنمية 26 و2030 و2000 خاصة في ضمان تنمية اجتماعية عادلة وشاملة وتحقيق تنمية متوازنة واندماج اقتصادي واجتماعي شامل وعادل بين الجهات وتعزيز النسيج الاقتصادي وتطوير البنية التحتية وتحقيق الأمن الغذائي والمائي والطاقي والحفاظ على بيئة سليمة مدير عام المجلس الوطني للاعتماد ياسين والي يعلن في تصريح لخولة سليتي أن المجلس يطمح اليوم إلى الحصول على اعتراف دولي في مجالات جديدة بينها ما هو متعلق بانبعاثات غاز الكربون مشيرا إلى التوجه نحو التقدم خلال السنة القادمة بمطلب جديد للجهاز الأوروبي للاعتماد للحصول على الاعتراف الدولي في هذه المجالات
6: الهدف الأساسي بتاعنا هو نوفر خدمات الشهائد الاعتراف الدولي لكل الصناعين وكل المجالات الموجودة مازال عندنا ثلاثة مجالات أخرى اللي نخدمه احنا على انبعاثات غاز الكربون تطوير المنظومة حسب 17029 إذن المجلس من بين العقد الأهداف اللي رسمه هو يتحصل على الاعتراف الدولي في المجال هذا كذلك منتجي المواد المرجعية حسب المواصفة 17034 وهذا ما قاعد يشتغل عليهم المجلس وإن شاء الله في غضون سنة 27 نتقدم بمطلب جديد للقيام بعملية تقييم من طرف الاتحاد الأوروبي من الجهاز الأوروبي للاعتماد قصد الحصول على الاعتراف الدولي في المجالات هذه
5: تحري هلال شهر محرم بعد غروب شمس هذا اليوم والإعلان عن موعد رأس السنة الهجرية من قبل مفتي الجمهورية. وبمناسبة حلول رأس السنة الهجرية، يتمتع أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بعطلة بيوم واحد، وذلك إما يوم غد الثلاثاء أو بعد غد الأربعاء. في حالة الطقس، يتميز الوضع الجوي بقية هذا اليوم والليلة المقبلة بظهور سحب رعدية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة مع تساقط البرد بالمناطق الغربية للشمال والوسط، ثم تشمل محليا الجهات الشرقية بقية هذا اليوم وأثناء الليل. في العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن توقيع مذكرة تفاهم مع إيران، ويشير إلى أن مضيق هرمز سيكون مفتوحا بشكل كامل يوم الجمعة المقبل. الرئيس الإيراني يقول أن مذكرة تفاهم تعد خطوة مهمة لوقف الحرب وبدء المفاوضات، مؤكدا أنه لم يتشكل اتفاق نهائي بعد. وختاما، القناة 12 الإسرائيلية تفيد بأن الجيش الإسرائيلي سيقلص نشاط قوته في منطقة الخط الأصفر في لبنان، وذلك عقب توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيام.
7: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
8: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في سليانة على 104.9 و 97 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و 105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.

0: يحلو المساء، مرافقة بالأنغام، اللقاءات والاستضافات والمواعيد.
1: مساء الخيرات، مساء الأنوار من أم الإذاعات الإذاعة الوطنية. أهلا وسهلا ومرحبا بكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا، في الطريق ولا وانت تقود السيارة ولا في الكوجينة بصدد تحضير العشاء، في حوانتكم وين ما كنتوا. الإذاعة الوطنية أحلى رفقة لكم، ومعاها بالتأكيد يحلو المساء. تحية تجيكم من فريق البرنامج اليوم في موعد اليوم، كل من كريم المدب في الإخراج التقني، كريم يقود رحلتنا اليوم عبر البث الإذاعي التدفقي، التقنية الحديثة اللي انخرطت فيها الإذاعة التونسية مؤخرا. يرافقنا أيضا كل من عمار جبالي في الإخراج المرئي، وزميلتنا بتبيعة فاطمة عبار في التنسيق العام للحصة. ومعانا الكل، نتمنى لكم أجمل الأمنيات، أنكم تقضيوا معنا أجمل الأوقات. والبداية بصوت يسرى محنوش.

0: ايش السبب يسأل شكري بوزيان؟ واحنا باش نسألوا ضيفنا توا سي محمد العميري، مدير مهرجان فنون الفرجة، المهرجان الدولي لفنون الفرجة الدورة 11. مش نسألوه على تفاصيل هالدورة هذه اللي البارح فما ندوة صحفية انعقدت بالذمة وبرشا تفاصيل اتقالت. اهلا وسهلا ومرحبا سي محمد.
1: مرحبا بك اخت احلام ليك ولكل مستمعي الاذاعة الوطنية.
0: شكرا لك على قبول الدعوة. شني حويلك؟ شني حويل القروين؟ شنو الطقس عندكم؟ سخونة الدنيا؟
1: لا توا تبدل الطقس والله، انا نحكي معاكم الطقس غيم هكا، ثم وثم بشائر خير ان شاء الله، وثم فرجة وثم كليون في الافق، وثم برشا برشا مسرح، وثم برشا فرجة، وثم برشا اهتمام على الاقل بالجانب الفكري كالعاده كما المهرجان فن الفرجه
0: طبعا.
1: يعني في الدورات السابقه هو محافظ على خصوصيته وهو التكوين سواء كان نظري او كان تطبيق.
0: ايوه، فنون الفرجه فضاء للحلم والحوار، ما احلاه الشعار سي محمد.
1: طبعا اردنا ان نطرح اسئله جوهريه في مفهوم الفرجه، في علاقة الفرجة بالمدينة انطلاقا حتى من ذواتنا، انطلاقا من اليوم، انطلاقا من الأسئلة المحيرة للإنسان البحاجي، هموم اليومية، كيف ينجم يتفرج. يعني الفرجة هي ثقافة
0: أكيد.
1: يعني من خلال هذا المشروع اللي امتد سنوات يعني وشاركونا فيه على الأقل برشا فنانين وأصحاب تجارب من تونس وحتى من خارج تونس، والتفكير دائما كيف يمكن أن نؤسس بمشروع ثقافي حقيقي حتى في العدم، حتى في غياب يعني دار الثقافة اللي هي تصور الإنجاز. إن شاء الله قريبا تكون جاهزة والمهرجان يعني يأخذ الفضاء ويقدموا أهم التجارب المسرحية والفرجوية في تونس، لكن نحن ما سلمناش وما زلنا
0: نعم
1: موجودين وننسوا للمتفرج وين هو حتى في الفضاءات الخارجية.
0: فعلا فعلا سي محمد، أنا نتبع فيكم توا منذ سنوات الحقيقة، كلمة حتى من عدم أنا نسطر عليها معاك، لأنكم خلقتوه المهرجان ذايا من عدم وبإمكانيات بسيطة لكن بارشة إرادة وعزيمة خليتوه يكبر ويتواصل. نحكي واليوم على الدورة 11 للمهرجان هذايا، مهرجان دولي يمتد على أيامات من 19 إلى 22 جوان. أعطينا التفاصيل، العروض، شنو باش يكون موجود، أماكن الفضاءات اللي باش تحتضن العروض سي محمد.
1: بطبيعة الحال أن أول حاجة التربص، هو التربص هنا يتكلم الجسد، هذه الدورة تربص في الرقص تصرف عليه الأستاذة أمال العويني بدار الشباب بحاجلة، يتواصل يعني 3 أيام في المهرجان، الجمعة 19 جوان، السبت 20 جوان، والأحد اختتام التربص الأحد 21 جوان.
0: نعم.
1: ينطلق المهرجان يوم الجمعة 9 صباحا بفقرة لتنشيط الأحياء يؤمنها مزورة قصر هلال ومجموعة عني حسون لدمى العملاقة، ستجيب سوارة بحاجلة وتعلن عن انطلاق هذا المهرجان.
0: نعم.
1: الساعة 5:30 مساء الافتتاح الرسمي سيكون أمام المكتب الأهلي بحاجلة المركز في ساحة عامة بعرض من محمد جسر الثرى للمخرج حافظ خليفة، بطولة الفنانة القديرة جلال المفتاحي، الفنان القدير صاحب مصدق، الفنان القدير سليم مصدق، والفنان القدير عبد اللطيف وعلاج، وعديد الوجوه الاخرى. وسيشارك فيه مجموعه من الشباب المهووسين والمغرومين بالمسرح في بحجله، وسيكونون ضمن هذا العرض، ومن ثم سيتم تكريم نجومنا وضيوف بحجله من الفنانين اللي تربينا عليهم.
0: نعم.
1: سواء في الاعمال الدراميه او في الاعمال المسرحيه، هذا في اليوم الاول.
0: نعم.
1: اليوم الثاني في إثار فك العزلة يعني عن المناطق النائية، بتحديد البلدية المحافظة هنا هي تبعد على أبو حجرة تقريبا 25 كيلومتر بهذا الثقافة يعني. وأراد المهرجان يعني أن يذهب بعرض على الأقل تنشيط للأطفال يعني، وهو متنفس معه في طول الفترة دي أنت في الامتحانات المدرسية تقريبا.
0: نعم نعم.
1: أنه الأطفال والتلاميذ أن يتفرجوا.
0: فما بعض التشويش بحذيك سي محمد.
1: ما نعرفش، ممكن أنا في مكان في برشا عصافير قال
0: لي
1: يعني يبتجز حس الطبيعة على الأقل بشيء قاعدين نحصل فيه.
0: واضح واضح. واصل سي محمد. أي نعم.
1: الساعة الخامسة مساء عرض سير العرف، يعني خرجناه هذا كما يقولوا من الذاكرة الوطنية. فيلم العرس يعني نعرفه مسرحية من إنتاج مسرح الجديد يتحول في الفيلم.
0: نعم.
1: بطولة جليلة بكار الفاضل الجزيري محمد بريس وإخراج الفاضل الزعيدي، وسيتم نقص هذا الفيلم يعني العرس سيكون بقاعة مبارك العبودي بحاجي.
0: نعم.
1: الساعة السادسة نرجع للجينة بعرض فروسية وفنون شعبية، يعني نتنقلوا نهار السبت بين الجينة وبين بوحاج.
0: نعم.
1: الساعة الثامنة ونصف ليلا عرض تنشيط للطفل والعائلة عم يحسون بالمنتجع العائلي ببوحاج.
0: بوحاج نعم.
1: يعني اليوم الثاني سهرة مع الموزع الأطفال والعائلة مع عرض تنشيط يعني حدث في هذه الدورة سيكون معناها ضمن البرمجة الرسمية للمهرجان.
0: نعم سي محمد.
1: يوم الأحد نختتم الورشة الساعة 10 صباحا، ورشة حين يتكلم الجسد بدار سبب وحجلة، ومن ثم يعني ماستر كلاس بعنوان أهمية الصورة في الخطاب المسرحي والسينمائي عند أجعادي من مسرح الجنوب قفصة إلى فاميليا.
0: واضح. نعم.
1: سيدير هذا الحوار أو هذا اللقاء الصحفي والكاتب نور الدين بالطيب.
0: نعم.
1: وبحضور الفنان القدير الفاضل أجعاد بقاعة الجلسات ببلدية بوحاج.
0: نعم.
1: الساعة الخامسة والنصف مساء يعني هنا نحو على يوم فكري بامتياز مائدة بوستديرة بعنوان تحولات الصورة في فنون الفرجة من التأثير إلى التفكير، إدارة الأستاذة سهام عقيل بمشاركة الدكتور سامي النصري، الأستاذ محمد شعبان، الأستاذة ليلى يحيوي بقاعة الجلسات في بلدية بوحاج.
0: نعم.
1: أيضا خلال هذه الندوة سيتم عرض أشرطة وثائقية من إنتاج نادي السينما بدار الشباب بوحاجلة، أين سيتم التفاعل والنقاش حول هذه التجربة السينمائية في بوحاجلة.
0: نعم.
1: الثامنة ونصف ليلا وفي إطار إحياء الموروث التراثي في الجهة، يعني الأحواج اللي تمتاز فيها معتمدية بوحاجلة الذاكرة الجماعية اللي ما زالت موجودة من خلال عرض بعنوان ريحة بكري لمجموعة أهازيج جولاب. هذا العرض يعني يضم مجموعة من النسوة من معتمدية الرزياف، وهنا فرصة أنه زادا نوجه تحية للمرأة التونسية في كامل مواقعها، خاصة المرأة اللي ما زالت محافظة على التراث ومحافظة على الموروث وما زالت تغني بالصوت وتهز بالطرق الحاجات هذه اللي فقدناها. ونحبوا نبعثوا برسالة أنه صحيح ساعات نلقاو معناها أحداث أليمة في وحوادث يعني.
0: نعم بالفعل كما اللي صار مؤخرا. نعم نعم
1: طبعا، لكن نحب نقولوا اللي ثمر وما زالوا هناك نسوة متشبثنا بالحياة يعني
0: بالحياة وبالأرض وبالعادات وبالتقاليد. نعم نعم
1: طبعا الأشياء دي اللي فقدناها، لكن احنا نحب نصالح المواطن البوحاجلي مع ذاكرته مع تاريخه مع أصالته، ومعناها ما عادش الشيء هذايا للأسف موجود. احنا كشباب وكجمعية
0: نعم.
1: هذا واجبنا أنه نحافظ على هذه الذاكرة باستدعاء يعني جمعية هي بدورها تشتغل على نفس المنهج منذ سنوات، وهي الحفاظ على الموروث والتراث المادي على الأقل
0: نعم.
1: لمعتمدية أرجاب في بوجي.
0: نعم. وريحة بكري ما هوش هو العرض الوحيد من التراث، عندكم عرض آخر أيضا غناية للفنان عبد الرحمن الشيخاوي.
1: طبعا هذا هنا في الاختتام يعني يوم الاثنين 22 جوان الساعة 10 صباحا موعد الأطفال مع عرض بعنوان جبل النسيان بشاركة سينار بالفاقس بقاعة مبارك العبودي بوحاجلة.
0: نعم.
1: الثامنة ليلا يعني كلمت الاختتام وتكريم
2: الداعمين والصحفيين والشركاء في هذا المشروع. نعم. ومن ثم يجزل الستار على هذه الدورة بعرض غناية للفنان عبد الرحمن شيخاوي. دورة على الأقل قبل ما نسمح لك أو نفتح لك مجال أنك نتفاعله، دورة على الأقل ترضي الناس الكل والشرائح الاجتماعية،
0: واضح واضح،
2: ونمشوا للمواطن وين ما هو،
0: وتضفي وتضفي بعض الحركية الثقافية والفنية على الجهة بوحجلة تحديدا، يعني محتاجة برشا لهكذا مهرجانات وهكذا تظاهرات. يعطيكم الصحة على المجهود اللي قاعدين تبذلوا فيه سي محمد انت والمجموعة اللي معاك من أجل إرساء دعائم المهرجان الدولي لفنون الفرجة ببوحجلة، اللي حقيقة ولا مهرجان قائم الذات توا، عنده سنوات ويعلن عن نفسه يعني بجدارة كبيرة بفضل مجهوداتكم، هذا نقروا به الحقيقة من خلال متابعتنا لكم. نحب نشكرك برشا سي محمد العميري ونتمنى لك كل التوفيق. إذا نذكروا أنه تفضل كلمة أخيرة.
2: طبعا
0: تفضل.
2: طبعا كلمة أخيرة أحلام.
0: نعم.
2: طبعا هذه الدورة ما كانتش ترى النور لو لم تتضافر عديد الجهود يعني من السلطات المحلية.
0: صحيح صحيح.
2: متمثلة في يعني في البلديات، يعني بلدية بوحجلة الأم، وتحية من هذا المنبر إلى السيد الكاتب العام لدعمه لهذا المشروع، السيد معتمد بوحجلة، السيد كتبان بلدية الجينة، وخاصة المجلس المحلي ببوحجلة، والسلطة الجهوية متمثلة في السيد وي القيروان والسيد المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بالقيروان، وما ننسوش السلطة المركزية يعني وزارة الشؤون الثقافية، الرأي الرسمي لهذا المهرجان وجميع المؤسسات الإعلامية، وشكرا لكم.
0: العفو هذا واجبنا. هنيئا هنيئا لأهلينا في بوحجلة بهذا المهرجان. ألف شكر سي محمد العميري. ونقعد في القيروان كريم، القيروان اللي اليوم فقدت واحد منها هو ولد تونس، لكن من القيروان الأصول القروية الفنان الكبير كمال رؤوف النجاتي اللي غادر هذه الدنيا اليوم الله يرحمه. أنا شخصيا كنت نتواصل معها معتها ديما ونسأله على بعضنا، صديق الحقيقة من الأصدقاء، فقدته الأيامات الأخيرة بعد كي سألت قالوا لي راهو مريض شوية. اليوم غادرنا الله يرحمه كمال رؤوف النجاتي، واحد من فنانين التونسيين الكبار اللي عطاو برشا للسجل الغنائي التونسي. نسمعوا توا واحدة من أغانيه.

0: ويحلو المساء. يحلو المساء مع أحلام المساحلي.
1: يتواصل لقنا معاكم حتى الثمانية متاع الليل، توا 7:35 موعد فقرة نيشان من إعداد زميلتنا منى المجري. منى المجري تقدم نيشانها اليوم للرسام رفيق الكامل.
2: نيشان. نحكيو اليوم في نيشان على اسم كبير من أسماء الفن التشكيلي التونسي، فنان اختار طريق الإبداع والتجديد وخلى بصمته الخاصة في تاريخ الرسم التونسي المعاصر. نحكيه على الفنان التشكيلي الراحل رفيق الكامل، اللي يعتبروه العديد من النقاد والباحثين من أبرز رواد الفن التجريدي في تونس. رفيق الكامل تولد عام 1944 بالعاصمة تونس. منذ سنواته الأولى بين الشغف متاعو بالرسم والألوان والفنون البصرية، وهذا خلاه يتوجه للدراسة الأكاديمية في المجال هذا. التحق مدرسة الفنون الجميلة بتونس وتخرج منها سنة 1967، ومن بعد واصل تكوينه الفني بفرنسا في المدرسة العليا للفنون الزخرفية بباريس، وين تخرج منها سنة 1970. كانت تجربة الدراسة في باريس محطة مفصلية في حياته، لأنها فتحت قدامه أفاق الفن العالمي والمدارس التشكيلية الحديثة، وخاصة الفن التجريدي اللي باش يصبح لاحقا عنوان تجربته الفنية. وبعد سنوات الدراسة استقر الفترة في فرنسا، وين اشتغل أستاذ للفن والهندسة المعمارية والتعمير. لكن رغم البعد الجغرافي ظل مرتبط بالساحة الثقافية التونسية، وشارك باستمرار في المعارض والأنشطة الفنية داخل تونس وخارجها. في سبعينات القرن الماضي ابدا اسم رفيق الكامل يبرز بقوة. كانت تونس وقتها تبحث عن فن تشكيلي حديث يعبر على روح المجتمع التونسي بعيد عن الصور التقليدية. في السياق هذايا وجد الكامل في الفن التجريدي المجال الأنسب باش يعبر عن أفكاره ورؤيته الجمالية الخاصة، وكان وقتها من أوائل الفنانين التوانسة اللي تبناوا التوجه هذايا وطوروا وبلغة بصرية تونسية وعربية مميزة. اللي يميز أعمال رفيق الكامل هو الدقة الكبيرة في التفاصيل والقدرة على توظيف الضوء والألوان بطريقة شاعرية. لوحاته كانت تجمع بين التجريد والرمز والإيحاء، وتفتح المجال أمام المتلقي باش يكتشف معاني مختلفة في نفس العمل الفني. كان يأمن أنه اللوحة مش مجرد صورة بل فضاء للتأمل والحوار والتفكير. رغم انفتاحه على المدارس الفنية العالمية، حافظ رفيق الكامل على ارتباطه بالبيئة التونسية والعربية. أذك علاش كانت أعماله تحمل أحيانا إشارات للعمارة التقليدية والزخارف العربية والروح المتوسطية، لكن بأسلوب حديث ومتجدد. خلال مسيرته الطويلة أقام العديد من المعارض الشخصية في تونس وفرنسا وألمانيا، وشارك في معارض جماعية بعدة بلدان أوروبية على غرار إسبانيا وأنجلترا وبلجيكيا. وكانت أعماله تحظى باهتمام النقاد والمتابعين للفن التشكيلي داخل تونس وخارجها. وتقديرا للعطاء الفني طويل، تم تكريمه في العديد من المناسبات الثقافية، ومن بينها ندوة حول تاريخ الفنون التشكيلية في تونس اللي كانت سنة 2019 باعتباره أحد رواد التجريد وأحد الفنانين اللي ساهموا في تطوير المشهد البصري التونسي المعاصر. في مارس 2021 ارحل رفيق الكامل عن عمر ناهز 77 سنة، تارك وراه مسيرة ثرية وعشرات اللوحات اللي ما زالت تشهد على موهبته وإبداعه ورؤيته الفنية الخاصة. وبرحيله فقدت تونس واحد من أبرز فنانيها التشكيليين، لكن أعماله ما زالت حاضرة في الذاكرة الثقافية وفي قاعات العرض وفي المتاحف وفي المجموعات الفنية الخاصة.
0: نيشان.

0: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
2: ويحلو المساء مع أحلام المساحلي.
3: تقبل الله صلاة الجميع بمزيدا من الأجر والمغفرة والثواب. ما زلنا معاكم في برنامج ويحلو المساء، وتوا نمشي مباشرة للفقرة الأخيرة في هذا الموعد، فقرة ضيفنا وضيفكم.
2: ضيفنا وضيفكم.
3: ضيفنا ضيف الإذاعة الوطنية اللي منورنا الآن مباشرة عبر الهاتف، سي نور الدين بن بوبكر، الكاتب والأستاذ نور الدين بن بوبكر هو معانا. باش نقولوا له أولا مبروك مبروك ألف مبروك على فوزه بجائزة مصطفى عزوز العربية لأدب الطفل لسنة 2026، ونحكيه معاه زيادة أيضا على الكتابات متاعه، لأن سي نور الدين بن بوبكر ولا اسم علم في المجال هذايا الكتابة للأطفال واليافعين تحديدا. أهلا وسهلا ومرحبا سي نور الدين.
4: أهلا وسهلا أستاذة أحلام، تحية ليك وتحية لكل مستمعي إذاعة تونس الوطنية، الإذاعة الوطنية أم الإذاعات. بكم يحلو المساء، وشكرا شكرا شكرا شكرا على
3: ألف
4: هذه
3: مبروك
4: الجميلة.
3: ألف مبروك ليك، مبروك القفصة لابنها البار بن قفصة سي نور الدين بن بوبكر. شني حويلكم شني حويل في قفصة؟ ديما نحب نسأل قبل الضيف على المكان اللي هو موجود فيه، شنو الطقس شنو الأجواء؟
4: الحمد لله أجواء جميلة، في طقس صحيح حار.
3: أنت فين بالضبط توا؟ فرديف؟
4: أنا فرديف تو. فرديف
3: سخونة الدنيا؟
4: سخونة شوي لهنا كالعادة، الصيف نتاعنا راهو عنيد جدا، نحن يبدأ بكري ويأبى أن يفارقنا بسرعة، يعني يبقى يمتد إلى حتى نصف الخريف، يبقى ديما وصيف.
3: نعرفها الأجواء في رديف وفي يوم العرايس. ربي يعطيكم القوة إن شاء الله لأنه الطقس كيسة حكا شوية في الصيف، لكن على كل حال تقعد ديما أجواء جميلة، والطبيعة عندها راهو قوانينها، وإحنا يلزمنا نقبلوا بها في أي مكان من هالربوع، ربوع تونس الخضراء. إذن سي نور الدين بن بوبكر تحصلت على جائزة مصطفى عزوز العربية لأدب الطفل لهذه السنة، وهي ما هيش الجائزة الأولى، أنت تعودت على الجوائز ما شاء الله.
4: الحمد لله، يعني هي كانت بدايتي مع جائزة مصطفى عزوز لأدب الطفل.
3: نعم.
4: 2018 تحصلت على الجائزة هذه عن نصي حسان وحارس الكنز.
3: نعم.
4: بعدها تحصلت على جائزة كتارة للرواية العربية فئة الفتيان عن نص 2019 عن نص عفوا أيها الجبل.
3: نعم.
4: وبعد ذلك في 2025 تحصلت على جائزة محمد الغزي لأدب الأطفال واليافعين عن رواية أحبك يا أرض. والحال سنة الحمد لله، يعني بتوفيق من الله تحصلت على الجائزة مرة أخرى مصطفى عزوز لأدب الطفل، جائزة عربية صحبة صديقي عماد جلاسي وأيضا كاتب آخر من العراق. حصلنا على ثلاثة جوائز سنة، طالب كاظم محمد هو من العراق تحصل معنا على الجائزة هذه.
3: نعم، مناصفة. نعم
4: الحمد لله. لا هو تحصل على الجائزة الثالثة،
3: هو الثالثة. نذكر أنه جائزة مصطفى عزوز لأدب الطفل من الجوائز الجوائز المعتبرة الحقيقة، الجوائز العربية ولينا نقوله ما عادش التونسية، لأنه المشاركة فيها مفتوحة لكل العرب هكا ولا سي نور الدين. والجائزة نعم
4: شهدت مشاركة 130 مشارك من كافة أنحاء الدول العربية.
3: نعم.
4: ثم حتى من مالي، ثم شكون اتصل من مالي وشارك من مالي.
3: ايه.
4: ثم مشاركة، ثم مشاركة عربية لكاتب أو كاتبة من مقيمة في كندا، مقيمة أو مقيمة في كندا. الحمد لله يعني 130 مشاركة عربية رأي ما تعتبر شوي يعني ما شاء الله، هذا في الصنف الكبار. وثم بالنسبة للأطفال واليافعين اللي شاركوا أقل من 18 سنة، هذوكم ثم 17 مشاركة من تونس، من تونس ومن العراق زادة، حتى لأن فائزة من العراق يعني زادة كيف للأطفال.
3: نعم سي نور الدين، أنت من ما تتأكد تكون مختص يعني في الكتابة للأطفال واليافعين، يعني كل كتاباتك توجهها نحو هالفئة هذه، هو اختيار منك سي نور الدين الكبار والكهول عندك وين؟
4: بالفعل والله أنا أول ما بديت نكتب بكتب للأطفال واليافعين.
3: نعم.
4: وهذا اختيار مني، لأني أنا والله نشوف أن خاصة اليافعين هي فئة مهمشة قليلا.
3: صحيح.
4: من ناحية الكتابة، والكتابة لها شحيحة جدا، هذاك علاش أنا يعني اخترت هذه الكتابة. والروايات الأربعة تاعي اللي كتبتهم كلها مكتوبة لليافعين يعني
3: فعلا. هو كي نقولوا اليافعينك اللي ما بين الطفوله والشباب العمر هذاك.
4: نعم.
3: كله صعيب شويه هذاك
4: من 12 ل 18 سنه، وحتى التعامل معهم يعني يكون صعب شوي، لان
3: بالضبط
4: الفتره هذه تشهد تغيرات.
3: نعم.
4: فيزيولوجيه، تغيرات نفسيه، ما عادوش يقبلوا على النصائح. يعني لازم تكتبهم وتظلي عارف نفسيه الاطفال هذوما يفكروا باش نجم تخاطبهم بلغتهم اللي يحبوها.
3: مهم برشا. نعم. وانت ابن المجال، انت استاذ، انت عارف بهذه الفئه، قريب منهم وعارف طبيعتهم وكل. ماكش
4: نعم.
3: ماكش
4: نعم.
3: تكتب من فراغ يعني، مش بعيد عليهم يعني، من بيئتهم.
4: صحيح. وهذا ساعدني أنا في الكتابة.
3: نعم.
4: لليافعين الفئة العمرية هذه، أنا خاصة نقري في تلاميذ الإعدادي، نعرف.
3: نعم.
4: نفسيتهم، نعرف إيش يحبوا، نعرف.
3: صحيح.
4: أن هذا الطفل هو طفل رقمي، يحب يعني ما عادش يقبل على الكتابات القديمة اللي قريناها نحن واللي تعود عليها نحن في صغرنا. عنده كتابات جديدة، توجهات جديدة، عنده إلمام بالعلوم، إلمام بالتكنولوجيا، إلمام بالوسائل التواصل هذه، يعني نكتب له من الشيء هذا يعني.
3: نعم. قرية الأوهام الفايزة بالجائزة وين نلقاوها، وين موجودة؟
4: والله حاليا هي
3: يعني هل موجودة في المكتبات؟
4: لا، ما زالت ما تخرجش في المكتبات، لأنها عن في حسب العقد مع.
3: نعم.
4: الجائزة أنها تبقى على ذمة الجائزة والمنتدى مصطفى عزوز لأدب الطفل لمدة سنة كاملة.
3: واضح.
4: بعد يحق لنا أن ننشرها يعني إن شاء الله.
3: إن شاء
4: الله. يعني نحاول أن نشوف ننشرها قبل حسب. أيه. إذا كان وفقنا الممتدى، لأن عدد النسخ اللي سلموها لنا شحيحة جدا، ولا تكفي.
3: نعم.
4: للأصدقاء، وعندنا برشا أصدقاء يعني يحبوا. أيه. يقراها. ما
3: يسالش سي نور الدين، في الأثناء وإلى حين صدور قرية الأوهام عنا برشا عناوين أخرى نجم نقراوها لسي نور الدين بن بوبكر، والعديد منها حاصل على الجوائز كما كنت ذكرت لنا.
4: كلها
3: تقريبا كلها. ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك. نذكر أنه نور الدين بن بوبكر هو كاتب، هو مربي، هو فاعل ثقافي، هو مدير الملتقى الوطني لأدب الطفل اللي تنظم ثقافة يوسف بن أحمد برديف هكا، ولا
4: بن محمد يوسف بن محمد
3: بن محمد. نعم.
4: أي.
3: منسق منتدى الأقلام المبدعة الذي يعنى بأدب الطفل أيضا. ما شاء الله عليك، يعني ناشط في المجال الثقافي الموجه خصيصا للأطفال اللي تقوم به، فيه برشا نوبل. إذا كان ما يكونش كله نوبل سي نور الدين بن بوبكر، لأنك اخترت أنك تتوجه الفئة كما قلت لنا، معناتها فئة صعب شوية تعاملوا معها ومحرومة نوعا ما من الكتابات اللي تتوجه لها خصيصا، خاطر كي نشوفوا المكتبة العربية نلقاو الفئة هذه مش برشا عندها عناوين خاصة، على عكس راهو المكتبة الفرنسية والمكتبة الأوروبية يكتبوا برشا للفئة هذه. نعم
4: بالفعل نعم. أي وأرقام مهولة، يعني الكتب الموجهة لليافعين
3: نعم.
4: أرقام مهولة في الدول الغربية خاصة.
3: صحيح أي يهتموا بهم. مرة أخرى مبروك، كانت هذه مصافحة قصيرة معك سي نور الدين، في انتظار أنه تلتحق بنا يوما ما تكون محذينا في استوديو، نفرحوا بك ونعملوا حوار مطول مع كاتب كيفك ومفكر وأستاذ ومربي وناشط ثقافي سي نور الدين بن بوبكر. نخلي لك الكلمة الأخيرة.
4: والله شكرا لك يا أستاذ أحلام، وهذا يعني وعد مني أن يكون إن شاء الله في الإذاعة الوطنية في على المباشر ان شاء الله معاكم في الاستوديو. حاجه نحب نقولها انها الجائزه هذه راي فرحت بها صحيح، وهي راي ما هياش مكافاه على نص كتبته، وانما هي انا نعتبرها انها شهاده ثقه في حلم راودني طويلا طويلا طويلا ان يكون للادب دور في بناء عالم اكثر جمال واكثر انسانيه في عيون اطفالنا. حاجة أخرى، أنا الجائزة راي تفرحني ياسر ياسر ياسر، ولكنها في نفس الوقت
3: وانقطع الخط يبدو لي. على كل حال ألف شكر للكاتب نور الدين بن بوبكر. احنا هكا كريم نوصلوا لنهاية حصتنا اليوم، مشكور كل الفريق اللي معنا عمار كريم فاطمة، والشكر موصول للسادة المستمعين. نمشي والأصالة نسمعوا منها شوية لا تشكو للناس.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: مستمعينا الكرام، أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. مجلس الوزراء بإشراف رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري يتداول في مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 26 و2030 و2000 الذي يحدد التوجهات والأهداف التنموية للدولة خلال السنوات الخمس المقبلة ويؤسس لجملة من الإصلاحات وبرامج الاستثمار الرامية إلى تحقيق التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية والمجالية. الاتفاق خلال جلسة عمل بين وزير الخارجية محمد علي النفطي ووزير الشؤون الخارجية والتعاون والاندماج الإفريقي والتوغوليين بالخارج غوبير دوسي على وضع برنامج عمل لسنتي 26 و2027 يشمل القطاعين العام والخاص ويغطي مجالات التعاون ذات الأولوية بالنسبة للجانبين والتي تشمل خاصة الصحة الرقمية والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الدبلوماسيين الشبان وتبادل التجارب في المجال الدبلوماسي بالإضافة إلى التعاون العسكري والأمني والأمن السيبرني. دليل التوجيه الجامعي الجديد يشمل أكثر من 1200 مسار تكويني جديد ومحين وفق مدير عام إدارة التجديد الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي منير العيدي. السينما التونسية تتوج بثلاث جوائز ضمن فعاليات الدورة 26 لمهرجان الفيلم العربي بروتردام التي اختتمت مساء أمس، وأحرز الفيلم الوثائقي التونسي تونس برلين للمخرجة نضال جيجا جائزة الصقر الفضي، وفاز الفيلم التونسي اغتراب للمخرج مهدي هميلي بجائزة الصقر البرونزي، فيما حصد الممثل هادي بن جبورية جائزة أفضل ممثل عن أدائه في فيلم أروندا 13 للمخرج محمد علي النهجي. في العالم، مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول اليوم إن واشنطن عرضت على طهران تأسيس صندوق لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار كجزء من اتفاق إطاري مبدئي بين البلدين. ترحيب دولي بالتوصل إلى اتفاق بين أمريكا وإيران، وباريس تعلن استعدادها للمساهمة في إزالة الألغام بمضيق هرمز إذا تم تثبيت الاتفاق مع إيران خلال الساعات أو الأيام القادمة. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يؤكد البقاء في المنطقة العازلة في لبنان والاحتفاظ بحرية العمل العسكري. وختاما، استشهاد 4 فلسطينيين على الأقل في غارات جوية وإطلاق نار صهيوني في غزة اليوم وفق مصادر طبية فلسطينية. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.tv. كل يوم حكاية والكل موعد فكرة.
3: منوعات، برامج اجتماعية،
1: ثقافة، موسيقى وفضاءات للحوار والنقاش.
3: مواعيد متجددة تجمع بين الفائدة والمتعة
1: وترافقكم أينما كنتم.
3: الإذاعة الوطنية، كاينك حاضر.
1: أعلام وأنغام.

أعلام وأنغام، صفحات من سجل مبدعين أناروا دروب الموسيقى من تونس ومن خارجها.

مستمعاتنا ومستمعينا الأوفياء، طابت أوقاتكم جميعا بكل خير، ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج أعلام وأنغام اللي نقدم لكم فيه نماذج من الموسيقى، طبعا نختاروها في رأينا من أحسن ما يمثل تراثنا وإنتاجنا الموسيقي التونسي أو العربي. اليوم شو المحور اللي باش نتحدثوا فيه؟ نعرفوا اللي مصطلح موسيقى أندلسية يدور على ألسنة الإعلاميين وسائر المتابعين للتراث الموسيقي التونسي المعروف بالملوف. كيف يقولوا ملوف ديما يجي في بالنا موسيقى أندلسية. ما هي الأسباب اللي جعلت التسمية هذه تجري على الألسن؟ هل أن الملوف فعلا موسيقى أندلسية الأصل؟ وإذا كانت هذه الموسيقى أندلسية، ما هي العناصر اللي تبرز أنها فعلا أندلسية؟ هل في مستوى النصوص الشعرية أم الألحان أم تظهر في طريقة الأداء أو في استعمال آلات دون أخرى؟ هذا ما سنحاول الإجابة عليه. أما قبل هذاك نسمع أبيات من نوبة الخضراء، كتبها الطاهر القصار ولحنها خميس ترنان بعد ما تحصلت تونس على استقلالها، وجاء فيها: يا من بأندلس يتيه غرامة ويذوب في روض العريف هياما، دع عنك ذكراها فخضراء الربا تهب الحياة سعادة وسلامة. هذه تتغنى بالأندلس لكن ما هيش ملوف، لأنها تكتبت في أواسط خمسينات القرن الماضي. إذا نسمع الأبيات هذه ثم نعود للحديث عن علاقة الملوف التونسي والتراث التونسي بصفة عامة بالأندلس، وما هي علاقته بتسمية موسيقى أندلسية.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد، وشكرا لكم مرة أخرى على متابعة هذا البرنامج الذي نتناول فيه في كل حلقة قلت محور من المحاور اللي عنده علاقة أولا بالموسيقى التونسية وربما أيضا أحيانا بالموسيقى العربية وحتى غيرها. كنا نسمع في أبيات، هو في الواقع بيتان ولكن احنا في النوبة نقولوا أبيات، أبيات من نوبة جديدة. نوبة الخضرة اللي كنا نسمع فيها ليست بالأندلسية. سأحاول تعريف لمصطلح موسيقى أندلسية اللي جات لتونس إذر هجرة الموريسكيين على مراحل إلى بلاد المغرب العربي، وكأنه الشعوب المنتمية إلى المغرب العربي المنطقة هذه اللي فيها تستعمل كلمة الموسيقى الأندلسية ما كان عندها حتى دور في نحت التراث الموسيقي المتداول اليوم. باش نحاول نعطي تعريف لمصطلح موسيقى أندلسية بالاعتماد على بعض ما كتبه باحثون اهتموا بالموضوع. نبدأ مثلا بالبارون ديرلونجي، هذا الأعلم من أعلام البحث بالموسيقى العربية اللي استقر في ضاحية سيدي بوسعيد وبنى فيها قصر النجمة الزهرة. البارون رودولف ديرلونجي كتب مؤلف الشهير الموسيقى العربية، وجاء في الجزء الأول من هالكتاب الضخم أنه يعرف المألوف فربطه بالتوشيح أو الموشح. الموشح والتوشيح هو نمط شعري استحدثه الأندلسيون وبرعوا فيه ونظموا فيه أشعارا كثيرة خرجت عن القالب الشعري التقليدي الملتزم بالبحور الخليلية وسائر القواعد التي تحكم نظم القصائد. الموشح هذا اللي ظهر في الأندلس ساهم في تطور الموسيقى العربية وفي إعطائها نفس مجدد. بحسب ديرلونجي فإن التوشيح يلحن في إيقاعات قصيرة ذات الأوزان البسيطة أو المركبة ويصاغ في لحن يجري على درجات تنتمي إلى سلم مقامي موحد، هكي يقول ديرلونجي، وتتخلل اللحن الأساسي تلوينات تسمح بالانتقال بين مقام وآخر أو عدة مقامات يكون لها علاقة بالمقام الأصلي بحسب قواعد أقرتها التقاليد في الموسيقى العربية طبعا التقليدية، إلى جانب طبعا الموشح القوي فيه عديد الإيقاعات اللي تجري بين الثقيل يعني بطيء والخفيف حسب نسق متعارف أقرته التقاليد كذلك. كل هذا من شأنه أن يقطع مع الرتابة الناجمة عن وحدة المقام أو الإيقاع. إذن باختصار الموشح هو لون غنائي ظهر في الأندلس وحاول فيه اللي وضعوه يعني الموشحون باش يعطيوا للملحن فرصة التلوين، اللحن يكون بين مقام أو أكثر وفي إيقاعات تجري بين البطيء والسريع. البارون ديرلونجي ربط المألوف كذلك بالوصلة التونسية ذات التقاليد الأندلسية، هذا شي يقوله ديرلونجي. وشي صرح المهدي الله يرحمه، حدد المألوف بكونه مجمل التراث من أصل أندلسي. يقول من أصل المتفحص في التراث يلاحظ أن فيه من حيث المضامين معاني تذكر الأندلسيين بموطنهم الأصلي وهم يتحسرون على فراقه. قبل ما نواصل الحديث عن موضوعنا نسمع زجل في طبع رصد الذيل فيه الحسرة اللي قلت عليها معروف، هذا يقول على ما فات ناري لها وقود، هيهات هيهات زمن مضى يعود. إذن هذا التسجيل هو بأداء الفرقة القومية للموسيقى في بداية الثمانينات، نستمع إليه ونعود للحديث عن هل أن الموسيقى التونسية خاصة المألوف أندلسية أم هي من نسج وإبداع تونسيين.

كنا نسمع في جانب من ذجل على ما فات، هيهات هيهات زمن مضى يعود. قلت كان في طبع رصد الذيل وإيقاع البطايحي. ونرجع الموضوعنا، لا شك أن ارتباط الموروث هذا بالأندلس في تونس ولا حتى في سائر أقطار المغرب العربي عنده تفسير تاريخي، حيث يستند إلى التفاعل الحاصل بين إفريقيا اللي هي تونس اليوم والأندلس. نذكروا لي في القرن الثامن ميلادي ظهرت في القروان عاصمة الأغالبة وأول عاصمة إسلامية بشمال إفريقيا، ظهرت موسيقى شبيهة بالفن اللي ازدهر في بغداد أيام العباسيين، وذلك نتيجة انتشار الموسيقى العربية بين أهالي المدن التي شملها الفتح الإسلامي. من النصوص توا نرجعوا اللي ربما عندها علاقة بالأندلس وظهرت في الأندلس، نلقاه مثلا بطايحي من نوبة رمل الماية، جاء فيه غرناطة فتنة للبشر للنظر ما غانيها تبدو، فاقت بأنواع الشجر والزهر أحمر وديدي، والحوز واجب ينشكر بين البشر خلق من الخلدي. هذايا ما نجموش نعديه وإحنا كل الأمثلة اللي باش نقولها، ولكن هذه عينة من بطايحي في رأيي قد يكون أصله أندلسي لأنه يتغنى بمدينة من أهم المدن في الأندلس. زادا من حيث المضامين نجم نقول أنه بعض الأبيات والنصوص قد تكون إما نسجت وألفت في الأندلس أو خارجها لكن من قبل أندلسيين، كما مثلا في أبيات نوبة السيكة التونسية. نوبة السيكة تبدأ: لما علمت بأن القوم قد رحلوا وراهب الدير بالإنجيل مشتغل، يا راهب الدير بالإنجيل خبرني عن البدور التي في حيكم نزلوا. احنا لا عندنا لربان لا عندنا دير. قد يكون من ألف ووضع هذه الأبيات متأثر بالبيئة اللي عاش فيها واللي فيها الإسلام وفيها المسيحية، فيها إدخال كلمات تتعلق في العادة بالدين المسيحي. نلقاو كذلك من النصوص اللي قد تكون كتبت ونظمت في الأندلس ما هو موجود في المألوف التونسي. مثلا عندنا أبو القاسم ابن السراج الأندلسي، هذا يتوفى سنة 1154 وكان من علماء إشبيلية ومن فقهائها وكان شاعر، خلى بعض الأسجال اللي ما زلنا نتغنى بها في تونس في المألوف، ومنها هل الزجل اللي هو في طبع السيكة إيقاع دخول البرول، نسمعوه بصوت خميس ترنان: الذهب يزداد حسنا إذا انتقش أيها الواشي، والزهر عن خد بدري كمن نمش زاد شيء عن شيء. الزجل طويل باش عرفناه اللي هو لابن السراج، لأنه في الأخر يحط الإمضاء متاعه فيقول: هذا السجل سخت عن واحد رشاء بحرف الشين عاطش، وبعد ذلك يفعل الله ما يشاء حكمه الباطش، قاسم السراج سره فشاء والعقل منه طاش. إذن فيه الإمضاء. نسمع شوية من الذهب يزداد حسنا بصوت ما يسترنان.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم. بالطبيعة الزجل اللي كنا نسمع فيه أداه يكون أول مرة خميس ترنان بصوته المميز ومع العزف على العود، لكن تسجل من قبل عديد الموسيقيين. أنا اخترت تسجيل تاريخي في إطار الحديث على الإشكالية متعلقة بأن هل مألوف أندلسي ولا لا، وقلت في العنصر اللي قدمت فيه هالسجل أنه ربما يكون الكلام فعلا أندلسي كيما دير المدام في الكاس لابن سراج. ابن سراج هذايا عندنا في المألوف زاد من أشعاره عديدة كيما زجل ملحن في طبع رمل الماية، دير المدام في الكاس واسقي المعربد، ما بين ذوك الأغراس إملى وجدد، والروض يجلو الباس حافل مؤيد، هذا الزجل يحتاج كل المعاني كالكوكب الوهاج وسط المثاني. هذايا كذلك يعرفوه المألوفجية، دير المدام في الكاس واسقي المعربد في رمل الماية اللي هو لابن سراج، بما يعني أنه عدد من النصوص أصلها فعلا أندلسي. هناك من العناصر الكثيرة اللي تدل على أن جانب المألوف التونسي ما عندوش صلة بالأندلس، هو من بنات أفكار شعراء ومن إبداع موسيقيين من تونس، منهم اللي نعرفوا أسماءهم وقل الحقيقة ما نعرفوش شكون كتب. من الأشعار اللي نجدها في المألوف وهي من شعر خارج الأندلس وخارج تونس كيما الشعر صفي الدين الحلي من الحلة بالعراق، نلقاو ابطايحي من نوبة الأصبهان التونسية يقول: شق جيب الليل عن نحر الصباح أيها الساقون، وبدا للطل في جيد الأقاح لؤلؤ مكنون، ودعانا للذيذ الاصطباح طائر ميمون. البطايحي هذايا جميل جدا في نوبة الأصبهان، ما نتصورش أنه اللي لحنه أندلسي، كلامه ماهوشي من الأندلس ماهوش من تونس، بما يدل على أن التوانسة ياخذوا شعر من خارج الوطن خاصة من شعراء كبار ولحنوه ودخلوه في نوبة من نوبات المألوف اللي هي نوبة الأصبهان. نسمعوا شوية من بطايحي شق جيبه الليلي.

نوبات. لكن مع هذا فما عديد المقطوعات في المألوف الجديد اللي توضع أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين اللي ما عنده حتى صلة بما يمكن أن يكون أندلسي. من ذلك مثلا ما لحن أحمد الوافي ودخل ولا نعتبروه احنا مألوف على غرار الوصلات اللي لحنها في طبع الأصبعين التونسي الممزوج بلون مشرقي ربما أقرب إلى التركي. أكل الشهناز هو سماه أن شهناز ولا انقلاب أصبعين، وفيه إيقاع موش موجود عنا في تونس، هو إيقاع إن وقت كما يلا قومي ضيعوني اللي نسمعها بعد ما نقولكم على الكلام تاعها. يلا قومي ضيعوني وراء أو قتلي مباحة، للمنايا أسلموني عندما سلوا السفاحة، سرت لما تركوني أملأ الدنيا نواحة. ما يخضعش في الواقع للشكل الموشح، وتلحنوا أحمد الوافي ونسمعوه بصوت أحد شيوخ المألوف اللي هو علي بن عرفة.

نواصل الحديث على ما يدل على أن الموسيقى التراثية التونسية جانب هام منها تونسي لحما ودما. مثلا كناخو أطلت الهجرة يا بدري على من زاد في الأشواق، نلقاوه ملحن في مقام أقرب للرست الشرقي منه لرست الذيل التونسي، وزيد على ذلك أنه الإيقاع متاعه نوخت، والنوخت هذا من الإيقاعات اللي جاتنا ربما من تركيا. احنا كنا تابعين الإمبراطورية العثمانية والتأثير العثماني في تونس ظاهر. نلقاو كذلك مرة يخطر بمدبج ضاحكا سالي، هذا كذلك سدى نلقاوه في نفس المقام وماهوش في إيقاع تونسي وأصبح داخل مالوف. نعلموا احنا توكا كأنه مالوف. نلقاو الإيقاعات اللي ماهيش تونسية كما السماعي فاخت ولا السماعي ثقيل اللي هو أصله كذلك عثماني، كما في بدري بدا في حوللي يتيه تيه بن جلاء. نلقاو الأقصاق، وكلمة أقصاق هذه كلمة تركية تعني أعرج، حسب ما قالوا لي أك وساك يعني ساق عرجاء. الأقصاق هذا إيقاع جنم من يعني تركيا. نلقاو فيه مثلا من هو الذي فارق حبيب وعاش إلا أنا فرقت حبي الله لي، اللي هو في الحسين وداخل الملوف. نلقاو في ملوفنا جديد بن ظفرين حتى الجرجنة،

العراقية، جورجنا العراقية، ماهيش من موسيقى تونسية، نلقاها في وصلة سيكا اللي هي أد الراحاتي على الراحاتي، ففي نشواتي بشاراتي، وسغ نغماتي على الآلاتي، ففي أبياتي تحياتي، واعطف للحان يا قوام البان، أنت لي سلطان والحبيب الصافي. هذه إذن نلقاها في وصلة من وصلات المألوف التونسي الجديد.

نواصل حديثنا عن العناصر اللي قد تفيد أن مالوف عنده جذور أندلسية كما قال سي صالح المهدي، وعلى العناصر اللي تفيد أن هذا المالوف تونسي 100% من حيث اللحن كما اللي كنا نسمع فيه، بإدخال يعني عناصر جاتنا إما من تركيا ولا حتى من العراق كما شفنا جورجنا. بالنسبة للآلات الموسيقية، بخلاف الرباب اللي قد يكون عنده جذور في الأندلس، ما عندناش ما يدل على أن آلات أندلسية دخلت للمالوف التونسي. نحب نقول كذلك أن لو كان جاء المالوف أندلسي، أراه الوصلات اللي موجودة فيه تتغنى بنفس الطريقة في المغرب، في الجزائر، وفي تونس، وفي ليبيا. لكن الواقع هو عكس ذلك، كل بلاد ولو نتحد في النصوص عندها مغنى ولحن وإيقاع خاص بها، مما يدل بلا شك أن كل بلاد عملت تراثها اللي هو خاص بها. احنا عندنا المالوف، قاد كلمة أندلسية ممكن نستعملوها للحنين وغيرها. نختم الحلقة هذه بختم من فوندو نميت نمل خليل، باعتبار أن الفوندو عندنا في تونس يعتبر موسيقى تونسية خالصة، يعني هي موسيقى البلد، موسيقى الشعب هذا.

0: هذه لمحة سريعة ألقيناها على أهم المراحل اللي مر بها تطور الموسيقى التراثية التقليدية في بلادنا، وحاولنا باش نبينوا أنه أغلب ما هو متداول في تونس من المألوف يحمل سمات تونسية خالصة. وعلى كل حال احنا عمرها ما كانت تونس بلاد مغلقة على نفسها، هي بلاد متفتحة عندها روافد. إذا كان المألوف جانا من أندلس مرحبا به، والأندلسيين جاونا وأصبحوا اليوم توانسة، لكن خذاوا لكلهم لون، يعني تشبعوا بالهوية وباللون متاع هالبلاد هذه العزيزة اللي هي تونس. إن شاء الله تكون المعلومات اللي قدمناها ساهمت في إعطاء إضاءات على المألوف. أتوجه بالشكر إلى السيدة سونيا الهدياوي اللي أشرفت على الهندسة الصوتية، ونقول لكم متابعة طيبة على موجاتنا، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله.
1: أعلام وأنغام.

أعلام وأنغام، صفحات من سجل مبدعين أناروا دروب الموسيقى من تونس ومن خارجها.

0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم من الإذاعة الوطنية التونسية، نحييكم ونقدم إليكم موجز التاسعة ليلا للأخبار. مفتي الجمهورية هشام بن محمود أعلن مساء اليوم أن غدا الثلاثاء 16 جوان 2026 هو مفتتح شهر محرم للعام الهجري الجديد 1448. وبمناسبة حلول رأس السنة الهجرية، يتمتع أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بعطلة بيوم واحد، وذلك يوم غد الثلاثاء. مجلس الوزراء بإشراف رئيسة الحكومة سارة الزعفران الزنزري يتداول في مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030 الذي يحدد التوجهات والأهداف التنموية للدولة خلال السنوات الخمس المقبلة، ويؤسس لجملة من الإصلاحات وبرامج الاستثمار الرامية إلى تحقيق التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية والمجالية. تونس تحتل مرتبة متقدمة في مؤشر الأمن الصحي في إفريقيا وفق ما تم الإعلان عنه اليوم خلال المنتدى التونسي الإفريقي الأول حول المرونة ومجابهة المخاطر والأوبئة والعدالة الاجتماعية في الصحة الذي نظمته جامعة تونس المنار اليوم بتونس. انتخاب رئيس النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة محمد زبير جيجا مؤخرا بالعاصمة تشادية نائبا رئيسا للاتحاد النقابي لأصحاب الصيدليات الخاصة بإفريقيا حسب ما أفادت به النقابة في بلاغ لها اليوم. وأبرزت النقابة في بلاغها الدور المحوري والفريد للصيدلية في تأمين وضمان سلامة مسالك الأدوية، مؤكدة أن التصدي للأدوية المزيفة يستوجب التزاما متواصلا وإطارا تشريعيا وقانونيا وآليات مراقبة ناجعة وعقوبات مجزية، وتوفر الإدارة الواضحة في حصر صرف الأدوية في الصيدليات المرخص لها قانونيا على غرار ما هو معمول به في عديد الدول التي وصلت إلى مستوى عال من السلامة الصحية. دليل التوجيه الجامعي الجديد يشمل أكثر من 1200 مسار تكويني جديد ومحيا وفق مدير عام إدارة التجديد الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي منير العيادي. وفي الشأن الدولي، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يجري اليوم اتصالين هاتفيين مع الرئيس اللبناني جوزيف أعون ورئيس البرلمان نبيه بري. عراقجي يؤكد أن بند وقف إطلاق النار يجب أن يدخل حيز التنفيذ بحذافره وبشكل فوري، مشددا على ضرورة سريانه طوال فترة 60 يوما. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن مضيق هرمز مفتوح، مشيرا إلى عودة تدريجية للملاحة والتجارة، مع التأكيد على أن إيران لن تحصل على سلاح نووي في إطار أي تفاهمات. المتحدث باسم الخارجية الفرنسية يفيد لوسائل إعلام أن باريس تتعد للقيام بدور فاعل في مجال إزالة الألغام وربما في نشر فرقاطات بمضيق هرمز إذا تم تثبيت الاتفاق مع إيران خلال الساعات والأيام المقبلة. شكرا على المتابعة، مع تحيات مريم الغربي.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tm. الإذاعة الوطنية تواكب معاكم إشراقة العام الهجري الجديد 1448، وتتمنى لكم سنة مباركة، كل عام وانتم بخير. في الإذاعة الوطنية لكل مستمع موعد،
2: منوعات تصنع الفرحة،
0: برامج اجتماعية تلامس الواقع،
2: فقرات ثقافية تثري الفكر،
0: محتوى متجدد
2: وأصوات متنوعة،
0: وإذاعة تنبض بالحياة كل يوم.

للموسيقى. للفنون. للمهرجانات.

0: مع أماني بولعرس.
1: مساء الخير، مساء النور، أهلا وسهلا بكم أعزائنا المستمعين على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في لقاء جديد يجمعنا بكم في ليلة من الليالي، موعد الاثنين، سهرية من 9 حتى 11 متاع الليل معكم مع حبايا وفيها ليلة من الليالي وحبايا وفيها الإذاعة الوطنية التونسية. مرحبا بكم تسمعوا فينا داخل تونس أو خارج حدود هذا الوطن العزيز، تسمعوا فينا في دياركم، في مقرات العمل متاعكم، تعرفوا الفم أن يستخدم في أوقات غير الأوقات الإدارية، بالإضافة للي على الطريق أهلا وسهلا بكم، وردوا بالكم على رواحكم وعلي معكم. كل عادة احنا في كل لقاء يكون لقاء في ليلة من الليالي مع المشاريع الفنية، لأنه محضنة مشاريع عن صحة التعبير هذا البرنامج اللي في كل مرة يأتيكم في موعد الاثنين، مع الموسيقى، مع المسرح، مع السينما، مع الفنون التشكيلية، مع الأداب، مع العلوم، كل مرة حكاية من الحكايات اللي مشكون فيها لقاء مع ضيوفنا. بعد شوية نستقبل ضيفنا، وتحياتي رفاق دربي لرفاق خوني اليوم، كريم المدب، وفاتن حسني في الهندسة التقنية، عمار جبالي في الإخراج الرقمي لصفحة الإذاعة الوطنية التونسية، في تنسيق الحصة رامي مجهولي، وأماني بولعريس من أمام الميكروفون. تقولكم مرحبا بالناس الكل.
2: أنا شعبي، أنا صوتي، أنا حلمك تراكم حلم،

0: مع أماني بولعرس.
1: مواصلين معكم لقاءنا اليوم كما قلت باش نعلن على ضيف اليوم. ضيف فنان مميز، عازف، ملحن، يشارك زادة في مشاريع غير وغير انه حامل مشروع كبير كبير كبير، حبيبته الكمانجة، ولو انه ما يتعامل مع الالات الاخرين بكل حب اذا كان يبدا في عروض اخرى. يجينا مشروع جديد، مشروع المئة كمانجة. زيد زويري مرحبا بك.
2: يعيشك أماني، عيشك والله. غيبة طويلة
1: وحشت
2: الاستوديو حقيقة، فرحان برشا وطاقة إيجابية.
1: يعيشك برشا، محبة ليك وللناس اللي تسمعوا، لكل إنسان وفنان يعمل في مشروع. على خاطر في الأخر المشروع الفني مش يقعد لمدة أجيال، معناه مش يأثر، يمكن يأثرش الثقافة في الوقت، أما تأثر على الأجيال وتبقى كل واحد، حتى كلي ينجم حد يسمع حاجة ولا يشوف حاجة ولا يعيش حكاية، نجم يكون فنان نهار اخر ولا يكون مثقف.
2: صح، هو في كل حالات
1: مواطن سوي.
2: اي الثقافه هي سلاح الاول، يعني سلاح الاول باش تخوض جميع انواع الحروب. يعني اليوم الثقافه هي هويتك، الثقافه هي يعني كيفيه التفكير، هي منوال معناتها عيش كامل. انا كيقول ان نعرف الفنان هو اللي يحب خدمته.
1: صحيح،
2: هو اللي يحب الفعل.
1: الفنان ما يحبش خدمته؟
2: اي لجيستمون. لا معناها انت تولي فنان لما تحب الشغل نتاعك، كلك سوا شنو الشغل، ينجم يكون اي شغل في الحياه. يعني
1: كنا نسمع في انا شعبك زاد تجربه اخرى اللي مع فيديو كليب حلو ياسر تم تسجيله مع شاعر جنوبي
2: اكيد ايوب
1: علي الاسود.
2: ايوه بالمناسبه، وكان فما موجود 100 فنان دايو شيفخ رقم 100 هذا باش يتواتر الليله. فات كان فما بيان سور نحكي لي سوليست، معناها 13 سوليست من الجمهوريه الكل، يعني المغنيين. كان فما الاوركسترا السيمفوني، وكان فما الكورال سيدي سامي محلاهم صغيرات رافقونا في معلم اثري مهم اللي هو اوذنا. بيان سور الاذاعه
1: مازلت ما خذتش حظها بالقد اوذنا بالحق.
2: اي قاعدين بشويه فما مهرجان ديجا قاعد يصير، ومعناها قاعده اوذنا داير. الاذاعه الوطنيه كانت مساهمه في العمل، مشكور من خلال الاستوديو 8 اللي تسجلت فيه كل أوبيرات أنا شعبك.
1: حلوة ياسر، وخاصة أنه أنا شعبك يعني ما عنيش احنا غنيت أو أغاني تتغنى بتونس اللي تتشد، تحسي شكل مركبة ولا كذا، عنا البعض طبعا، لكن أكل بالزخام يعني إضافة مهمة جدا، فما سلاسة في بين اللحن والكلمة، يعني كل شيء يتقدم بكل حب في العمل.
2: الله يخليك.
1: هذي
2: الله يخليك العفو. والله كان فما حب كبير، هو حبنا لبلادنا قبل كل شيء. خاطر الشعر أنا لما سمعته من عند الشاعر متاعه باللكنة متاع الشعر متاعه، طريقة الأداء متاعه، حقيقة يعني ما تجمش تسمع الطريقة هذيك في الأداء ومعتمد
1: يعني الكلمة القصيدة اللي جبدتك.
2: القصيدة تتغنى بجمال الوطن. نعم. تتغنى بالبلاد، تتغنى ببرورها، بصحاريها، بساحلها.
1: صحيح،
2: يعني هي رعطتني الانرجي الحقيقة.
1: حلو ياسر، من بدينا بالطاقة الإيجابية ونكملوا بالطاقة الإيجابية ونرجع معاك زيد الزويري، لكن يرفع لحضراتكم الآن أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: ليلة من الليالي مع أماني بولعراس.
2: موسين معكم لقاءنا، تقبل الله صلاة الجميع. معكم في ليلة من الليالي ضيفنا الفنان الموسيقي زياد زويلي، نحكيه على مشروع جديد، مشروع المئة كمان، جيت نقول الألف كمان، زعما يصير نهار من نهارات نجم تلم ألف كمان.
3: والله شوف، المستحيل ما موش موجود بالنسبة لي أنا، كل شيء ممكن. أنا اليوم مش نحكي لك على شيفخ المئة، علاش المئة كمان؟ هو في الأخر بكل كرقم، هو رقم رمزي.
2: أي.
3: فهمتني؟ لابخوف اللي احنا نهار 22 جوان احنا 120 مش يكونوا
2: 120.
3: أي.
2: في عرض
3: واحد
2: مش يكون
3: في رباط سوسة،
2: في رباط
3: يوم الاثنين المقبل إن شاء الله 22 جوان على الساعة 8 مساء.
2: أي.
3: في رباط سوسة
2: عقب من عيد الموسيقى
3: بالضبط، هو عيد الموسيقى.
2: وتحب البرشة أنت، معناها ما شاء الله ما تحبش بالشوية.
3: أي احنا حبينا نبعثوا رسالة، رسالة جامعة، على خاطر 120 كمان جهدوما بشوفوا فيهم أربع أجيال على نفس الركح.
2: أي.
3: في نفس معناها نحكيه التلميذ
2: والأستاذ
3: القيدوم يعني، وفي نفس الوقت باش نلقاو مختلف في الجهات، وهذا مهم جدا.
2: نعم.
3: بالنسبة لي أنا
2: هيت نبدأ ساعة من البداية، من الفكرة، كيفاش انطلقت المئة كمان العرض هذية؟ فما حاجة اللي خليتك تفكر فيها؟ شنو اللي المرجعيات اللي عندك اللي من خلالها انطلقت في مشروع كبير كما هذا زياد زويلي؟
3: المنطلق الأول كان في نوفمبر 2024، وفات جمعتني ثلة من الطلبة وتلامذة من تونس الكل، إقامة فنية إبداعية في موضوع الكمان. دونك الإقامة هذه كان فيها زوز محاور. المحور الأول هو العزف على الآلة، دونك تقنيات العزف على الآلة، واللي هو مهم جدا. دونك محور تقريبا نخدم عليه كل يوم. والمجال الثاني كان في موضوع الإبداع الموسيقي.
2: نعم.
3: أنه حبيت انطلاق من أطفال وطلبة معناتها الأعمار، فما حتى 13-14 و20-22، كيفاش ننميه عندهم ولا نغذيه عندهم فكرة أنه هو يولي زاد ملحن، وأنه هو يخرج فكرة موسيقية من جيش
2: نجم عمره 13 سنة ولا من في العالم، مش مستحيلة. معناها شفنا برشا واللي ولا موسيقار، نحكي في التاريخ، معناها
3: في التاريخ بيان سي. فما حتى
2: ينجم يكتب جملة موسيقية وعمره 13 سنة 17 سنة،
3: ما فما حتى ليميت. تعرف السؤال هذايا كيما هو بين نفس السؤال وقت نقوله 6 سنين مازال ما يفهمش.
2: لي.
3: لا عمره 6 سنين، عمره 4 سنين مازال احكي ولا زي تحكي معاه.
2: هي القاعده الدماغيه تبدا حاضره عمره عامين.
3: بالضبط. دونك اون فيت انا بالنسبه لي ما فماش حدود للابداع مهما كان العمر. وبالتجربه معناتها نعطيك بالحجه انه الاقامه هذه مخرجاتها كانت خارقه للعاده. وانا نفسي معناها انا
2: بالاقامه انت عملتها ولا
3: لا؟ الاقامه في
2: صدفة هي اللي
3: لا في دار سيباستيان. هي كانت اقامه وتريات دار سيباستيان، وكنت انا المدير الفني لهذه التظاهره. والنتيجه انه كان فما شيء على المستوى الابداعي معناها ايجابي جدا. كيف على المستوى التقني ذللنا برشا صعوبات، معناها والاسباس معناها اربع ايام فينالمون شويه وقت، لكن وقت تبدا في برنسيب تاع اقامه فنيه راهو ما يرقدوش الليل، راهو خدمه يوم صباحا وليلا يعني. دونك من بعد الجروب هذايا قعد حي يعني اسبوع 10 ايام كذا، يبعثوا فيديو، يبعثوا تلحين جديد، يبعثوا كذا. حسيت فما حاجه، فما نار،
2: فما انرجي، فما طاقه. اي
3: فما حرقه. دونك قعدوا

0: اليوم حسيت فما هكا غيزو معناها يمشي ويتقوى. جات فرصة في صفاقس اللي هي دونك المحطة الثانية نحكي لك تو اللي هي افتتاح
1: بعد 2024
0: بالضبط بعد 2024 مارس 25 مارس 25 دونك عملنا افتتاح مهرجان كمانجا بصفاقس. دونك عملت انا ابيل كونديتور خاطر كانوا هما 25 تقريبا. عملت ابيل باش حبيت نزيد نجيش اكثر يعني من
1: خلي نزيد نجيش اكثر خلي تجيش في الباهي تجيش في الكمجه
0: كمان السلاح هو الكمان
1: الجيش كله كمان
0: السلاح هو الكمان سيمبوليك هذيك هي بالضبط. دونك وصلنا تقريبا رقم 40 ومن بعد مهرجان صفاقس دونك فما العديد معناتها سبونتانيمون بعثوا لي مسيو حتى انا مسيو حتى انا مسيو حتى انا قعدت شهر أفريل كامل راني نخمم ومعرفت شنية الإمكانيات وكذا. بعد فما ان كونسيبت أنا على بالي بيه من قبل اسمه المئة كمان موجود راهو على فكرة
1: موجود في العالم
0: أي لي سون فيولون ديغان مثلا جاو عملوا حتى كارتاج والجم فما لي سون ديغان أونغروا فما لي سون ديغان في جابون مع سوزوكي مثلا سيتي بلوس بيداغوجيك فما سورتو فينيزويلا ياسر ياسر انسبيرونت العمليه على خاطر
1: هذول ميل اكثر لفينيزويلا ميت كمان تاع فينيزويلا
0: بالنسبه للتجربه التونسيه خاطر فما البعد الاجتماعي فيها
1: كيفاش
0: يعني فينيزويلا دخلوا في الاحياء الشعبيه اللي هي فيها برشا فقر وفيها برشا ديلانكونس وفيها برشا انحراف كل شيء واتخافير الموسيقى استقطبوا الشباب هذاك وامتصوا معناتها
1: يعني في هذه يمشيوا للاجرام يمشيوا للعنف يمشيوا كذا يمشيوا للفن يمشيوا للرقي
0: يمشيوا للرقي
1: حتى هما بيدهم يحسوا بالنبل في مشاعرهم وفي
0: بالضبط
1: حلو ياسر.
0: دونك هي الرساله بالنسبه لي في الكونتكست التونسي لما انت تشوف مثلا شكون في تطاوين خاطر اخر ابيل كونديتاتور عملت باش جوستومون نجيش للمئة كمان الاخير معناتها الفيرسيون الاخرانيه جاوني 209 مطلب
1: 209 من تطاوين
0: لا من تونس من العالم تونس من العالم التونسي من العالم التونسي وفما دي كونديتاتور انا ما تخيلتش مثلا تطاوين ما تخيلتش توزر ما تخيلتش فما اماكن بالحق يعني فرحت ياسر وقت لقيت شكون من تطاوين وفما زوز بنات من تطاوين فهمتني ويعرفوا وحده كمان جا وحده التو يعني ما تنجمش ما تقبلهمش
1: صحيح
0: دونك انا
1: ما ماكش تقبل هكا كتعمل لهم نتصور
0: فما تيست بيان سيغ فما ان تيست يصير معناتها اون لين يبعثوا لي هما دي فيديو نحكموهم احنا على فكره معنا فريق كامل دونك نحكموهم فما
1: مش وحدك معناها
0: تقول لا مانيش اكيد
1: مجموعه كامله
0: عندنا بورد كامل يعني نخدموا مع بعضنا التحكيم هو اول كريتير يقعد ديما ليكسيلونس يعني انه فما النيفو
1: تميز
0: روكي انك تعزف تقنيا فما نوع ما من التمكن حد ادنى من التمكن مطلوب من بعد فما التمييز الايجابي يدخل وقت اللي انا مثلا باش نحكم في تطاوين مش كيما باش نحكم في تونس العاصمه خاطر تونس العاصمه عندك الاساتذه وعندك المعاهد وعندك كذا
1: وعندك تطاوين ما فيهش اساتذه
0: فيها لكن لوفر اللي بوكو مواندغ يعني اقل برشا يعني كيما تشوف في السيكتور الكل معناتها الموسيقى
1: اللي ديجا اللي يتحسن كي يبدا في المجموعه يزيد هكا ولا لا
0: بالنسبه
1: مش اختيار شفقه يعني
0: لا
1: اي مش
0: لا يعني انا
1: طاقات الجمهوريه راهو كامله
0: هي فيها طاقات جوستمون انا وقت اللي التحكيم كيفاش يصير هو يصير انه ما ناخذوش لو نيفو ابسولو ناخذو لو نيفو نتاع الفيديو كيما تقدمت وناخذو لو بوتونسييل ديغيا خاطر انت اون طونك اكسبير وقت تخزر الانسان قاعد يعزف حتى ولو بوزيشن نتاعو غلط
1: تعرف اللي يعطي مخ اكثر
0: السيد هذا اذنه صحيحه السيد هذا موزيكجي خاطر عنده الريتم السيد ما تولي ما جبتش تسلم فيه فهمت دونك فما معايير موضوعيه تخليك معناتها ناتوريلمون هذايا ما تنجم كان تستقطبه دونك لا ماهيش بالكل في المنطق نتاع انه
1: خاطرهم بعاد ولا كذا
0: هو ساعه يستحق بلاصته
1: بالعكس
0: يستحق بلاصته انه ما قاش التاثير ممكن ما فيه الكفايه في كيما الاماكن الاخرين نحكيو تونس سوسه صفاقس معناها اساسا هذوم ثلاثه عواصم اللي موجود فيهم يعني اينوفر بيداغوجيك معناها اديكوات
1: مهمه
0: دونك الفكره انه حتى اللي ما يطلعش على الركح نهار 22 جوان راهو موجود في العائله نتاع
1: نتاع ال 100 كمان
0: نتاع ال 120 دونك اللي هما تو 200 واش وعلاش لا انت قلت 1000
1: بالك شي تعرف شو تخرج تلقى
0: احنا بالحق يعني اليوم نواجه صعوبات
1: يمكن
0: يعني
1: سامحني تبدا تو ب 100 لكن تو نوصلها الساعه صعوبات لكن النجم توصل اذا كان الفكره كبرت لملايا 1000 ونتصورها حاجه ضخمه جدا معناها يولي مشروع يظهر يهم اكثر وزاره الشؤون الثقافيه فيه. منعرفش ماخذ دعم ولا
0: لا. احنا بوغ لو مون قاعدين نشتغلوا في المجتمع المدني مع اسوسياسيون اسمها ويل اوف سوس سنتر دي كولتور دي موند كيف كيف معناها في الخاص معنا لي انستيتيو سوبيريور دونك معهد العليا بتونس وصفاقس دونك معهد العليا للموسيقى معنا وكاله احياء التراث والتنميه الثقافيه دونك ممتاز. هي بيان سور هي فتحت لنا رباط سوسة اللي مش يكون العرض ورباط سوسة راهو حاجه بالنسبه اللي ما يعرفهاش حاجه اثريه ديجا تعكس يعني حضاره كبيره ياسر وتعكس
1: برشا.
0: تاريخنا وجوستمون رساله كيما هذه اللي هي فيها معناتها مختلف الاجيال هذوما مختلف الجهات انه تكون في موقع اثري جو بونس باش تعطي اثر اكثر
1: صحيح. وما بين الـ الـ الـ الابتكار وما بين الحضاره يعني عبق الماضي والحاضر زيدا اكيد تعطي فكره كبيره على تونس بما فيها من ثراء. به 100 كمانجه مش يكون 120 انت قلت في العرض
0: 120 في العرض
1: 120 بين الكمانجه وبين الوتر
0: الالتو الفيولونسيل والكونترباس عائله الكمان يعني.
1: شنو المنتوج اللي مش تقدموه؟ هل انه مش تاخذوا معزوفات قديمه تعودوها والا كتيبه جديده؟
0: الوغ هما ساعة المعزوفات اللي تم ديجا تلحينهم في نوفمبر 2024 كانوا هما النواة الاولى يعني هما النواة اللي انه منها باش يتبنى المشروع
1: دونك اللي بعد الاقامه هذيك
0: بعد الاقامه هذيك بالضبط. دونك هي الايكو سيستيم نتاع المزيكا اني محلاها كي المشروع نفسه هو يولد مزيكته يعني انه الطاقه هذيك الشبابيه باش تسمع باش تكون موجوده باش تكون حاضره. فما زوز تلاحين أضفتهم أنا دونك شخصي
1: الحان
0: الحاني أنا الحان زياد زواري
1: جدد وأدى من اللي نعرفوهم
0: جدد تقريبا وفما أغنية من فما تام من الحذرة باش نقفلوا به القفله نتاعنا ومع الجمهور نتمنوا احنا الجمهور في الرباط باش يكون على لي دو ايتاج هذوك نتاع الرباط دونك باش يشوفنا في دو دوسي يعني باش تكون
1: كاينه من فوق يخزر
0: هم الفوق باش يخزر لنا ويا ربي ان شاء الله الببليك باش يكون
1: ان شاء الله
0: ندخلوه معانا معناتها في الاخير خاطر باش اكيد باش يعرف باش يعرفوا تام
1: دخلوه معاه في المشروع
0: تام تاع حضره هو معروف الناس كل في تونس الكل تعرفوا دونك باش نحاولوا نشاركوا الببليك معنا فكرة أنه الساعة المشروع يولد في الموسيقى متاعه دونك المشروع هو ديجا حامل لطاقة إبداعية ومن ناحية أخرى الطاقة الإبداعية هذيك دونك تمت دراستها من الداخل تحليلها وتفكيكها إلى نجم نقول لك عناصر بيداغوجية يعني حتى البيداغوجي
1: كيفاش العناصر البيداغوجي
0: معناها اليوم الفورماسيون خاطر هو سون
1: كونون
0: هو فيه التكوين وفيه الاحترافيه وفيه الابداعيه معناتها هذوما ثلاثه لي تروا زاكس نتاعو. التكوين اللي ما خلطش يطلع سيرسان راهو قاعد في التكوين
1: قاعد يتكون
0: مع صحابه مع في تونس في لا موجود احنا الخلايا تونس سوسة
1: عندكم خلايا
0: مدنين والكاف هذوما على مستوى الاقاليم كل اقليم تقريبا فيه خليه عمل فيها مشرف عليها اللي هو استاذ يعني استاذ موسيقى دونك مع في الخلايا هذوما باش يكون العناصر البيداغوجيه انه باش ندلوا صعوبات تقنيه وكذا وكذا من الابداعات نفسها دونك من وسط المشروع باش نولدوا معناتها نجم نقول لك اون ميثود يعني اون ميثود بيداغوجيك ميد ان تونيزيا فيها اكيد معناتها انا اليوم كي تقرا البارتيسيون هي معناتها اي انسان غربي باش يقراها هما فينالمون تعاملوا احنا بالبارتيسيون اوكسيدونتال لا نوتاسيون اوكسيدونتال لي تكنيك اوكسيدونتال لكن تطويع للهوية التونسية وللقوالة متاعنا وللكار دو طون والحاجات اللي
1: وهذيك التريزة معناها هذيك الحاجة فين تكمن معناها الإبداع لأنه كل بين التونسي وبين الكتيبة الغربية أكيد فما حاجة لازمها تتعدى من غير ما نشعروا بها من غير ما نشوفوها لكن نجمو نحسوا بها ونتعايشوا معها من خلال العرض الموسيقي
0: بالضبط.
1: توا بطبيعة الحال كل واحد لازم يخمم في كل التفاصيل مشروع كما هذا مشروع ضخم لازم تمويل لازم خاصة توزيع نتصور زيد زويري يعمل يقوم عرض اللي مش يتعمل في سوسة فقط ولكن أكيد راه عندك فرصة للتوزيع في تونس وخارج تونس بما أنه مشروع إنساني ماهوش مشروع أو عالمي، ماهوش مشروع فقط مع طلبة تلامذة ويقف غادي.
0: بالضبط، هو فايت كيما قلت لك فكرة لو ريزو ديجا، فكرة لو ريزو تخليه البروجي باش يبدا ب 22 جوان، يعني البروجي باش يكون فما ستركتوراسيون انطلاق من سبتمبر على مستوى التكوين، كل مرة كل نصف شهر في كل خلية، كل ثلاثة كل شهر ونصف لقاء في مع تلمئة كمان مع بعضهم، وكل ثلاثة أشهر عنا عرض دوري. دونك أكيد اليوم احنا معتها طالبين دعم، صح، معتها هو المشروع 22 جوان كلنا تقريبا يعني اوني دي فولونتير، يعني كلها معناها امنت بالفكرة،
1: كلكم متطوعين،
0: كلنا متطوعين. احنا بالعكس معناها كي نقول لك متطوعين يعني احنا قاعدين نضيفوا تو معناتها ملي مويان بخوب خمتنا باش نخلطوه بالحق يستحق المشروع انه يوصل رسالة هذه اني توصل، وعلى امل اكيد يعني انا انه ينخرط معانا معناها الدولة بمختلف هيكلها، اكيد وزاره الشؤون الثقافيه نتخيل يعني باش يكون طرف اساسي يعني في مشروع كيما هذا. احنا ديجا نشكروهم خاطر الوكاله ديجا حلت لنا يعني الرباط توسا. دونك مشكورين الوكاله معناتها والوزاره، وان شاء الله يا ربي يكون فما داعمين، حتى خاطر الفكره انه يكون فما داعمين حتى على نيفو دو لا دبلوماسي، خاطر ماذا بيا انا نجيب يابانيين، نجيب المان، نجيب فرنسا، فرنسيس، امريكان كذا، معناتها يجيو يعطيونا هما افاده من فنزويلا، علاش لا يكون فما يعني الخط الرابط هذاك احنا
1: مفتوح على العالم
0: باش نعملوا به ابديت نتعلموا احنا زاده. وعلى فكره انا حتى مطالبه نتعلم راه يعني اليوم أستاذ في عملية كمان هذه راهو يتعلم،
1: إذا كنت راه فيه بذرة حاجة إضافة بتبقى
0: ساعات سؤال، ساعات سؤال من طالب يخليك فهمت. دونك بالحق أنا سامنوغي ما تمنيش نعمل فيها حاجة، نجم نقول لك هي تجم تعتبرها وجودية.
1: حسيتها في في في كلامك على المئة كمان، كان كنت ترجع، هو صحيح انت تعمل في عروضك وتعمل في مشاريعك وكل مرة تخرج مشروع جديد زيد زويري، لكن حسيته قريب منك برشا المشروع هذا، كأنه رجعك زياد الطالب، زياد اللي معنق كمان جمتاعه بطريقة أخرى غير المحترف اللي يطلع على الـ على الـ على الـ على الركح ويشارك في مشاريع كما مع كريم ثليبي، وإلا في مشاريعك انت اللي تقدمها مع دنيا تيزي، يعني حسيت قريب منك ياسر هذي وكأنك تأمل منه أكثر.
0: أي هو فات السونتراج اللي صار على الكمان يخليه قريب ياسر، لو كان نقارنه أنا بأي مشروع من المشاريع اللي أوكي فما موسيقى ومن بعد يجي الكمان كوسيلة نقل مش يعطينا الموسيقى من خلال الكمان، أما المشروع هذي الكمان والموسيقى مع بعض منسهرين، يعني كل شيء هو لي سون فيولون وفي نفس الوقت الموسيقى وسط الكمان.
1: تصورك تحلم بيه انت حتى كيفاش عزف المئة كمان على الرك حتى النهار 22. يعطيك صحة زياد، قلت لي مش تقول لي على اللي يختاروا يعني لجنة الاختيار.
0: بالضبط لجنة الاختيار، دونك عندنا شكري الخليفي من سوسة، عندنا عارف المذيوب من صفاقس، شادي النجاري ومراد بوغارس من بنين، عندنا خلية تونس دونك فيها مهدي ذاكر، وديع بالغيث، راضي شوالي، بهاء بن فاضل، مجدي بهلول، شوقي وشوقي كفاية، فوالا دونك هذيا
1: وزياد الزويري.
0: زياد زويري فوالا دونك مخاطبكم.
1: يعطيكم الصحة إن شاء الله بالتوفيق لكل مجموعة.
0: نشكر لو سبونسور اللي
1: كانوا خاص من غير ما تشكر،
0: هو منك إتاتيك، هو إتاتيك بريفي، أما مع شركة وطنية
1: شنو
0: هي سوسيتي دو لاك، سوسيتي دو لاك
1: وطنية، متأكد
0: وطنية متأكدة
1: من بعد رأيت أسئلة تدفع في الفلوس
0: تونسية لا تونسية. نشكرهم على اللي خاطر اليوم اليمن اليوم بلي سون فيولون هي فكرة مهبولة معناتها
1: هو اليمن بالثقافة بحد ذاتها تسمع حاجة كبيرة.
0: نجم نسمع اللي يقول لك مثلا به سون فيولون وشني كيما سألتني تي على الموسيقى، أما شني الكاليتي؟ أنا اليوم تلاقيت مع الخلية متاع تونس خاطر أنا مشرف عليهم في تونس، كانوا 58 ديجا، اليوم الليفي اللي خرج الأثر الموسيقي اللي خرج 58 تقريبا نصف الليفي الإسكونتي، يعني حقيقة أطمنت أنا اليوم مطمئن. نحكي معاكم بكل ثقة إن شاء الله.
1: ما ترشي منك أنت كلي تخاف على مشروعك أكثر من أي حد قبل ما حد آخر يعني يتسائل واللي يقولك شنو هذا، أنت تلوش على الكمال على الأقل أو على حاجة
0: أكيد
1: اللي محترمة واللي عودت بها جمهورك.
0: لازم تكون النوعية والكمية، ما حكينا على الكم في علاقة مع الرقم، لكن لازم كيف لكاليتي لازم تكون رانديفو كيف كيف اللي. ان شاء الله ان شاء الله
1: ديك صحه زيد، ديما تجينا بالجديد، ديما تجينا بالحاجات المتفرده. شكرا ليك، ان شاء الله بالتوفيق. ذكروا الجمهور انه مش يكون اللقاء نهار 22 في رباط سوسة، مكان جميل برشا مع المئة كمان بامضاء زيد زويري وكل المجموعه 120 على الركح. شكرا ليك،
0: يعطيك
1: صحه. موصل معكم ديما في ليله من الليالي.

0: هذه ميدي نافريكا معزوفة لزياد الزويري ضيفنا اليوم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية اللي حكينا على مشروع كبير مشروع المئة كمان مع الطلبة وتعرفوا كل حاجة عندها تأثير على المجتمع لما تشوف الطلبة هذوما اللي من خلال إقامة فنية يخرجوا معزوفات يبنيوا حلمة بشوي بشوي حتى اللي تلقاوا مع الجمهور مهم جدا إن شاء الله تكونوا موجودين 22 في رباط سوسة لعرض المئة كمان بإمضاء زياد الزويري خليكم معنا موصين ديما معكم في ليلة من الليالي
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور الأب ستور وعلى هواوي ستور تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار التسجيلات الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية تطبيقة الإذاعة التونسية معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج أحداث إذاعة مركزية وجهوية الشبكة الإذاعية الأولى في تونس الإذاعة التونسية وين انتي وين هي
2: اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن أعلام الفن التونسي من البارح لليوم شكري بوزيان

0: معكم بدينا ومواصلين الطريق تونسية 100% إذاعتنا الوطنية.
1: في ذكرى الهجرة النبوية الشريفة نجدد الأمل، نستلهم العبر. الإذاعة الوطنية تهنئكم برأس السنة الهجرية 1448. عامكم مبروك وكل عام وانتم بخير.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: العاشرة ليلا هنا في تونس من الإذاعة الوطنية التونسية، نحييكم ونقدم إليكم موجزا لأهم الأخبار. رئيس الجمهورية قيس سعيد يلتقي ظهر اليوم بقصر قرطاج سفير جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة بتونس جواد أحمد عمراني، الذي أدى زيارة توديع إلى رئيس الدولة بمناسبة انتهاء مهامه ببلادنا، وذلك وفق ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية. مفتي الجمهورية هشام بن محمود أعلن مساء اليوم أن غدا الثلاثاء 16 جوان 2026 هو مفتتح شهر محرم للعام الهجري الجديد 1448. وبمناسبة حلول رأس السنة الهجرية، يتمتع أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بعطلة بيوم واحد، وذلك يوم غد الثلاثاء. خلال موكب الاحتفال باليوم العالمي للاعتماد الذي انتظم مساء اليوم بمقر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات تحت شعار الاعتماد قوة الابتكار والثقة والاستدامة، تجدد الاعتراف الدولي بالمجلس الوطني للاعتماد إثر عملية تقييم النظراء الأوروبية. ورئيسة الديوان بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة عفاف الشاشي الطياري تؤكد بالمناسبة أن تجديد الاعتراف بالمجلس الوطني للاعتماد يمثل اعترافا دوليا بالكفاءات والخبرات التونسية، ومن شأنه أن يفتح أفاقا أوسع أمام المؤسسات الصناعية لتعزيز قدرتها التنافسية وتسهيل نفاذها إلى الأسواق العالمية. في الشأن الدولي، رئيس الحكومات اللبنانية نواف سلام يعرب عن أمله في أن ينجح الاتفاق الذي توصلت إليه الولايات المتحدة الأمريكية وإيران في وضع حد للحرب التي يشنها الكيان الصهيوني على لبنان ووقف القتل والتدمير والتهجير. البدء بتنفيذ رفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، وثلاث ناقلات نفط وسفينتان تحملان بضائع إيرانية تتمكن من اختراق الحصار البحري على إيران. غارات جوية وإطلاق نار صهيوني في قطاع غزة يسفر عن استشهاد 4 فلسطينيين على الأقل اليوم، في وقت يستعد فيه وسطاء لمحادثات جديدة في القاهرة بهدف الحفاظ على خطة السلام التي توسطت فيها الولايات المتحدة بشأن القطاع الفلسطيني الصغير الذي دمرته الحرب. الرئيس الأوكراني فولديمير زيلنسكي يدعو مجموعة الدول السبع إلى زيادة الدعم العسكري لبلاده وتعزيز قدراتها الدفاعية، مشيراً إلى ضرورة أن يكون هناك رد فعل من جانب المجموعة على الهجمات الروسية على أوكرانيا. شكراً على المتابعة، مع تحيات مريم الغربي.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .ام. لأن الإذاعة أكثر من خبر،
4: هي نبذ المجتمع،
2: صوت للثقافة،
4: مساحة للترفيه،
2: صدى للخبر.
4: الإذاعة الوطنية ببرامج متنوعة ومواضيع تلامس حياتكم اليومية،
2: تبقى قريبة من اهتماماتكم وقريبة منكم.

الله يكون في عون كل العاشقين. هكا غنينا محمد عبده على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. أهلا وسهلا بالجميع، معكم نواصل اللقاء في ليلة من الليالي. كان الجزء الأول من حصتنا مع التسعة مع ضيفنا الفنان الموسيقي زياد الزويري اللي حكينا على مشروع مهم، مشروع المئة كمان مش يقدمه في سوسة إن شاء الله نهار 22 في رباط سوسة مع مجموعة مهمة من الشباب والطلبة اللي يبدعوا في عالم الكمان والموسيقى. ومواصلين حتى الـ11 احنا معكم في ليلة من الليالي، ليالينا دائما للفنون والموسيقى، لأنه نؤمن أنه الثقافة هي التي تغير الشعوب. الثقافة ممكن والفنون ممكن ما تعطيكش أكلها طوى الآن، لكن البناء عليها ممكن يأثر على أجيال قادمة. الجيل متاعينا مثلا أثروا في وصلتني الثقافة وأثر فيها، وكان مواطنة تونسية بعد تراكمات كبيرة. هذه التراكمات اللي تبني التاريخ، التراكمات اللي تبني الإنسان، اللي ساعات تشوف في ردة فعل شاب من الشباب ساعات عمره 13 سنة يغني راب على روحه ويلبس كما يحب كذا، لكن تلقى مخه تلقى طريقة تفكيره في درجة مميزة تفتخر بها كشاب تونسي. وصراحة أنا واحدة من الناس في المدة الأخيرة قاعدة نتبع في برشا شباب اللي نشوف فيه على مواقع التواصل الاجتماعي اللي برشا من الناس توصفها بالتفاهات وكذا. صحيح فما برشا تفاهات، لكن فما برشا شبيبة ممتازة، ناس عنا شباب قاعدين يخدموا على عقلهم، قاعدين يخدموا على ذاتهم، على مواطنتهم، على إحساسهم، كيفاش يكلموا، كيفاش يقولوا. تفتخر بهم، تفتخر إنهم توينسة. تحية ليهم، تحية للناس الكل يسمعوا فينا داخل تونس وخارج حدود وطننا العزيز، ومرحبا بكم في ليلة من الليالي.

0: ليلة من الليالي مع أماني بولعراس.
1: إلى أين تأخذني يا أبي؟ إلى جهة الريح يا ولدي. وهما يخرجان من السهل حيث أقام جنود بونابرت تلاً لرصد الظلال على سور عكا القديم، يقول أب لابنه: لا تخف، لا تخف من أزيز الرصاص، التصق بالتراب لتنجو، سننجو ونعلو على جبل في الشمال ونرجع حين يعود الجنود إلى أهلهم في البعيد. ومن يسكن البيت من بعدنا يا أبي؟ سيبقى على حاله مثل ما كان يا ولدي. تحسس مفتاحه مثل ما يتحسس أعضاءه واطمأن، وقال له وهما يعبران سياجا من الشوك: يا ابني تذكر، هنا صلب الإنجليز أباك على شوك صبارة ليلتين ولم يعترف أبدا. سوف تكبر يا ابني وتروي لمن يرثون بنادقهم سيرة الدم فوق الحديد. لماذا تركت الحصان وحيدا لكي يؤنس البيت يا ولدي؟ فالبيوت تموت إذا غاب سكانها. تفتح الأبدية أبوابها من بعيد لسيارة الليل تعوي ذئاب البراري على قمر خائف، ويقول أب لابنه: كن قويا كجدك، واصعد معي سلة السنديان الأخيرة. يا ابني تذكر، هنا وقع الانكشاري عن بغلة الحرب، فاصمد معي لنعود. متى يا أبي؟ غدا، ربما بعد يومين يا ابني. وكان غد طائش يمضغ الريح، يمضغ الريح خلفهما في ليالي الشتاء الطويلة. وكان جنود يهوشع بن نون يبنون قلعتهم من حجارة بيتهما وهما يلهثان على درب قانا. هنا مر سيدنا ذات يوم، هنا جعل الماء خمرا وقال كلاما كثيرا عن الحب: يا ابني تذكر غدا، وتذكر قلاعا صليبية قذمتها حشائش نيسان بعد رحيل الجنود.

رائعة موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب يا مسافر وحدك. بعد ما اخترنا لكم قصيد من أهم قصائد محمود درويش شاعر الكون، لماذا تركت الحصانة وحيدا من ديوانه؟ مواصلين ديما معكم على موجات إذاعتنا الوطنية، أحنا معكم في ليلة من الليالي.

احنا وصلنا نهاية لقاءنا اليوم في معدنا اليوم في ليلة من الليالي سهرة الاثنين. شكرا لكم على المتابعة، انتم دائما احلى اصدقاء واحلى احبة. شكرا لرفيق دربي رافقوني اليوم، فاتن حسني، كريم المدو في الهندسة التقنية، رامي مجولي في التنسيق العام للحصة، عمار جبيلي في الاخراج الرقمي صفحة الاذاعة الوطنية التونسية، ومعكم اماني بولعريس اللي تزيد قولكم زيدوا شوية معنا واسمعوا سيدة الغناء العربي السيدة أم كلثوم في ختام حصتنا. إلى اللقاء.

0: الإذاعة الوطنية التونسية. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: 11 ليلا هنا في تونس من الإذاعة الوطنية التونسية، نحييكم ونقدم إليكم موجزا لأهم الأخبار. رئيسة الحكومة تؤكد خلال أعمال مجلس الوزراء اليوم على أن مخطط التنمية للفترة 2026-2030 يمثل محطة وطنية فارقة تقطع مع السياسات السابقة التي أدت إلى إخلالات اجتماعية واقتصادية وبيئية ومؤسساتية، ويرسم ملامح المرحلة المقبلة. تونس تحتل مرتبة متقدمة في مؤشر الأمن الصحي في إفريقيا وفق ما تم الإعلان عنه اليوم خلال المنتدى التونسي الإفريقي الأول حول المرونة ومجابهة المخاطر والأوبئة والعدالة الاجتماعية في الصحة الذي نظمته جامعة تونس المنار اليوم بتونس. المنتدى جمع خبراء وباحثين في المجال لمناقشة الاستراتيجيات الكفيلة ببناء أنظمة صحية أكثر مرونة وقدرة على مجابهة المخاطر والأوبئة. الاتفاق خلال جلسة عمل بين وزير الخارجية ووزير الشؤون الخارجية والتعاون والاندماج الإفريقي والتوغوليين بالخارج على وضع برنامج عمل لسنتي 2026-2027 يشمل القطاعين العام والخاص ويغطي مجالات التعاون ذات الأولوية بالنسبة للجانبين، والتي تشمل خاصة الصحة الرقمية والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الدبلوماسيين الشبان وتبادل التجارب في المجال الدبلوماسي، بالإضافة إلى التعاون العسكري والأمني والأمن السيبراني. في الشأن الدولي، مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول اليوم إن واشنطن عرضت على طهران تأسيس صندوق لإعادة أعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار كجزء من اتفاق إطاري مبدئي بين البلدين. ترحيب دولي بالتوصل إلى اتفاق سلام بين أمريكا وإيران، وباريس تعلن استعدادها للمساهمة في إزالة الألغام بمضيق هرمز إذا تم تثبيت الاتفاق مع إيران خلال الساعات أو الأيام المقبلة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل اليوم تنفيذ عمليات قصف وتفجير في عدة بلدات في جنوب لبنان، متجاهلا التفاهم الأمريكي الإيراني بإنهاء العمليات العسكرية الذي يشمل لبنان. ووزارة الصحة اللبنانية تعلن مقتل 15 شخصا وإصابة أكثر من 80 آخرين خلال 24 ساعة الماضية. الرئيس اللبناني جوزيف عون يشدد اليوم على ضرورة الاستفادة من الفرصة المتاحة لوقف التصعيد في لبنان وتثبيت وقف إطلاق النار للانتقال إلى بقية البنود التي سيطرحها الوفد اللبناني المفاوض على الجانبين الأمريكي والإسرائيلي في جولة المفاوضات المقبلة. شكرا على المتابعة، مع تحيات مريم الغربي.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
2: الإذاعة الوطنية التونسية.
0: أخبار على رأس الساعة.
2: رياضة،
0: ثقافة،
2: موسيقى،
0: 24 ساعة على 24،
2: مش من عام
0: ولا حتى من 20، معاكم من 38.
3: من برامج إذاعة تونس الثقافية على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.
4: وثائق وحقائق، وثائق وحقائق،
5: بحث وتحقيق في ذاكرتنا الوطنية من خلال وثائق تاريخية مع عادل القادري.
6: مستمعينا مستمعاتنا، مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم وثائق وحقائق. سعداء اليوم باستضافة الأستاذة نجاة عبد الحق. مرحبا بك دكتورة نجاة. وأنت الفلسطينية الألمانية، حول موضوع يتعلق بالدور الاقتصادي للأقليات في مصر من أواخر القرن التاسع عشر حتى تقريبا سنة 1960 وعهد التأميمات في عهد جمال عبد الناصر، مستندين في ذلك إلى كتاب هو جديد قديم جديد باللغة العربية صدر بعنوان اليهود واليونانيون في مصر ودورهم الاقتصادي حتى 1960، ترجمة عبد الرحيم يوسف، عن كرمة دار كرمة معناه. ووجه التحية إلى أستاذي الحبيب قصدغلي الذي مهد لنا باللقاء بك، ونحن سعداء باستضافتك وتعرفين أي أثر أي يعني بالنسبة للتونسيين يعني الفلسطينيون وفلسطين ورائحة فلسطين، وأنت تأتين من بيرزيت هكذا، من أصيل بيرزيت وجامعة بيرزيت من ناحية الأكاديمية، ولكن أيضا يعني أكملت مسيرتك العلمية في ألمانيا وجامعة الألمانية جامعة الدكتوراه حول هذا الموضوع في اختصاص اقتصاد،
7: اختصاص دراسات شرق
6: أوسط شرق، ولكن لديك
7: اختصاص بالأساس البكالوريوس والماجستير هم في الاقتصاد والعلاقات الدولية. نعم،
6: ويمكن تصنيفه في الاقتصاد التاريخي، هذا كتابه التاريخ الاقتصادي أو شيء من هذا القبيل، يعني تداخل الاقتصاصات.
7: صحيح.
6: بين الاقتصاد والتاريخ، وتستفيدين من تجربتك ومن معرفتك وخبرتك

0: معنى أن المعلومات اللي أنا احتجتها لتطبيقها على نظرية لعالم اقتصاد اسمه شومبيتر، اللي كتب على اللي بنسميها بالإنجليزي innovative entrepreneur، يعني الرواد بالاقتصاد. شومبيتر فسر أن النمو الاقتصادي ينشأ بسبب الأفكار الجديدة أو المواد الخام الجديدة أو اكتشاف أسواق جديدة أو السيطرة على أسواق جديدة، وهذا هو السبب اللي يجعل الاقتصاد ينمو، مع أنه ممكن أول من قام بالفكرة الجديدة يفشل. ولكن
1: شومبيتر يعود إلى 100 سنة، يعني
0: تقريبا نعم
1: تقريبا
0: هي
1: عشرينات،
0: المدرسة
1: عشرينات ثلاثينات القرن
0: قبل
1: العشرين،
0: قبل 1912
1: 12 حتى.
0: نعم نعم هو يعني يصنف ما بين الكلاسيكية والنيو كلاسيكية، هو أحد هذه الـ
1: وهو صاحب النظرية الشهيرة أنه الربح للرأسمالي هو من أجل روح المجازفة أو روح المخاطرة.
0: نعم
1: يرد على الماركسية ويرد على
0: العشر. صحيح صحيح. أنا اهتميت بشومبيتر في هذا السياق لأنه في ظاهرة، هي ليس ظاهرة مصرية بحت، إنما أعتبرها ظاهرة عالمية وظاهرة تاريخية، إنه جزء من الأقليات في مجتمعات في سياقات معينة، طبعا هذا يعني لا يسري على الجميع، هناك طبعا ظروف، دورهم الاقتصادي يتجاوز دورهم العددي. تمام، يعني مثلا الهنود في شرق وجنوب إفريقيا، اللبنانيين في غرب إفريقيا، الأرمن بكل منطقة ما نسميها الليفاند أو بلاد الشام، وحتى مناطق أخرى، اليابانيين في غرب أمريكا، الصينيين في إندونيسيا، اليهود في مناطق مختلفة من العالم. وممكن نروح أبعد وناخد مثلا تجربة الفلسطينية في بفترة معينة في الكويت على سبيل المثال.
1: كان لهم دور هام،
0: كان لهم دور اقتصادي وكانوا مسيطرين على البنوك، على يعني الشركات المهمة، طبعا بالتعاون مع شركاء كويتيين، ولكن كان لهم دور. وعبر التاريخ كمان للأرمن مثلا في إيران ومن ثم في الهند. ففي ظاهرة أنه بسياقات معينة مجموعة بشرية لا تنتمي إلى الأغلبية، بغض النظر كانت هذه المجموعة أقلية عرقية أو أقلية دينية، تأخذ الدور مهم. وأنا كان يشغل بالي هذا السؤال، لماذا مصر؟ يعني حاولت أعمل البحث، يعني أنا عملت طريق عادة غير تقليدي. عادة الطلبة يتبعون أساتذتهم، أنا أنهيت دراستي وبدأت العمل.
1: لم أشر أنا ذاكرة ومسيرة إعلامية في دوتشيفيلا، في صوت ألمانيا، وفي حتى البي بي سي، يعني لديك تجارب مهنية يعني في الإعلام.
0: نعم.
1: ثرية جدا.
0: لكن قبلها بدأت أعمل بمؤسسة ألمانية في فلسطين، ولما أخذت قرار من قبل، أنا كنت
1: في رام الله؟
0: نعم، من قبل يعني كنت في خطتي أني أريد إعداد رسالة الدكتوراه أو طروحة الدكتوراه، ومن ثم بدأت أختار موضوعي، وبناء على اختيار موضوعي بدأت البحث عن الأساتذة. عادة السيرورة أنه الطالب عنده أستاذ بيتبع معه و يستمر في طريق أستاذه،
1: لذلك الأستاذ هو الذي يقترح على الطالب،
0: أو الأستاذ يقترح على الطالب. لا، أنا كان عندي قررت حول موضوعي وأسبابه لنفسي ولماذا، وبدأت البحث عن الأساتذة. الحمد لله وفقت مع المرحوم الأستاذ توماس فيليب، اللي هو مؤرخ من أهم المؤرخين الألمان لكل منطقة بلاد الشام ومصر، رحمه الله، في جامعة إيرلانغن، في
1: حيث ناقشت اطروحتك.
0: نعم،
1: في
0: صحيح.
1: وصدرت بالانجليزية اعتقد.
0: نعم، وصدرت بالانجليزية في 2016،
1: منذ 10 سنوات. اذا هذا الكتاب العربية بعد 10 سنوات تقريبا.
0: نعم، هو يعني نتيجة عمل صراحة مضني لترجمته وطباعته، صدر باللغة الانجليزية.
1: كان يفترض انه توفر في معرض الكتاب الاخير الدولي.
0: نعم.
1: معرض تونس.
0: نعم. يعني الكتاب توفر في معرض القاهرة ومتوفر في معرض الكتاب، هو موجود في معرض الكتاب.
1: طبعا أنت إعلامية ولن أجاريك في إمساك دفة الحوار، وجدت نفسي ضائع عن هذا اليوم. واضح لماذا، لأنك محترفة إعلامية محترفة، ولا تتركينا لجانب. إذن نسيت سؤالي، المنهج التقليدي في البرنامج، أي مصادر اعتمدتي؟ أشرتي إلى المصادر الأرشيفية وأهميتها، المصادر التي اعتمدتها لدراسة دور اليهود واليونانيين في مصر كنموذج مهم جدا في مصر، قام بدور كبير اقتصادي، فهمنا دواعي اختيار البحث ليس فقط يعني في منطقتنا وفي العالم، للأقليات عادة أن يكون لهم دور مهم حتى ثقافي وفكري وغير ذلك. أي مصادر اعتمدتي في هذا البحث؟ أعتقد الصعب.
0: أنا اعتمدت بشكل أساسي على المصادر الموجودة في الأرشيف المصري في دار الوثائق. حقيقة الأرشيف المصري غني جدا، نوعية الوثائق بالأساس بنسميها الجريدة الرسمية، اللي اسمها الوقائع المصرية، وهي الجريدة التي يصدر فيها جميع المراسم آنذاك، المراسم الملكية أو القوانين وإلى آخره. ومن ثم اعتمدت على ملف يسمى مصلحة الشركات، وهو ملف مهم في مصر، خاصة أنه بعد عام 1947 قررت الحكومة المصرية تمصير الاقتصاد المصري، لأنه كان عدد المصريين المتعلمين قد ارتفع جدا، وكان جزء منهم يعني كان في أزمة اقتصادية بعد الحرب العالمية الثانية، وجزء من المصريين لم يكون لهم فرص عمل بحسب وجهة نظر الحكومة المصرية آنذاك، بسبب وجود عدد كبير من الأجانب الغير المصريين في سوق العمل. فتم ما يسمى هناك قانون صدر آنذاك بتمصير الاقتصاد المصري أو الصناعة المصرية. هذه الملفات كانت مهمة جدا، لأنه بناء عليها كان ممكن متابعة ما حصل في الدور الاقتصادي لبعض الخاصة.
1: انطلاقا من أي فترة بالضبط أو سنوات؟
0: أنا بدأت البحث تقريبا سنة 1885. الوقائع المصرية كانت تصدر قبل ذلك،
1: طبعا ولكن من أولى الجرائد هي المصرية منذ،
0: ولكن بما يسمى اللغة العثمانية، أي هي أحرف عربي ولكن لغة عثمانية. فعندما حصلت على أول وثيقة لم أستطع قراءتها.
1: ماذا فعلت؟
0: قررت أن أكون براغماتية، وبدأت عندما بدأت تصدر باللغة العربية. طبعا هو شيق لوجود الأرشيف أن أرى وثيقة كذلك، لأنه هذه اللغة غير مستعملة الآن في تركيا حتى.
1: الذي ساعدني تركيا القديمة يعني.
0: نعم، هي تركيا القديمة. الذي ساعدني حقيقة أنه في أثناء تواجدي في الأرشيف المصري في عام 2007-2008 بدأت عملية رقمنة للأرشيف
1: المصري.
0: بالبداية كنت أبحث عن الوثائق بشكل يدوي، ولكن الرقمنة بدأت بالوقائع المصرية، فتمكنت بعد ذلك من دخول ملفات ضخمة اسمها تشريعات موجودة في مكتبة الجامعة الأمريكية في القاهرة، وأبحث رقميا إلكترونيا.
1: فبذلك أيسر، أسهل
0: أيسر لك. هذا أعتقد لو لم يكن ذلك متاحا لما كنت قد تمكنت من رصد 800 شركة، يعني الشركات الكبيرة طبعا
1: يهودية ويونانية
0: مصرية بداية. سنتكلم عن هذه التفصيلة خلال 80 عاما، يعني أنا بدأت 1885 وأنهيت مع التأميمات سنة 60-61 تقريبا
1: 1960. نعم. 800 شركة التي أشرت إليها مصرية، كل الشركات يعني معناها هو العدد الجملي للشركات التي وجدت،
0: التي العدد الجملي للشركات التي أسست في هذه الفترة هم 800 شركة. أنا أقول تقريبا، لماذا؟ لأن بعض الشركات كانت قد تأسست وغيرت اسمها على سبيل المثال في أواسط الخمسينات، فهي ليست شركات جديدة ولكن الاسم جديد. الحصر أعتقد هو 769 شركة التي تم تأسيسها
1: من حجم معين، يعني أعتقد أن عدد شركات أكبر في مصر من هذا الرقم لمدة 8 سنوات.
0: أنا أتكلم عن الشركات التي تأسست بمراسم
1: مرسوم.
0: طبعا كان هناك شركات متوسطة وصغيرة لا تحتاج إلى مرسوم، إنما أرشيف الغرف التجارية، ولكن حقيقة لبحث أكاديمي
1: أرشيف الغرف التجارية.
0: نعم، لم يعني أنا أتذكر أستاذي الألماني قال لي هذا بحر لا ينتهي.
1: موجود في دار الوثائق المصرية أرشيف الغرف التجارية وحده مستقل؟
0: نعم،
1: في القاهرة
0: مستقل. نعم،
1: هذا مهم جدا، أرشيف الغرف التجارية.
0: أنا لم أصله، يعني تجنبت وصوله لأنه قلقت من الغرق في بحر الأرشيف.
1: وأنت لست مؤرخة، يعني أنا أنظر إليك يعني منبهرا لأن الطلب رغم مهنة مهمة البحث التاريخي أنت جربتها، ليست سهلة يعني.
0: ليست سهلة أبدا، هي بتحتاج نحن نقول بالفلسطيني جلد،
1: جلد
0: صبر بالضبط. طويل
1: صبر طويل
0: وعدم الاستسلام،
1: ولكن جربتي جزء منه على الأقل في هذا البحث أو تحمستي له؟
0: تحمست جدا، وفعلا يعني كان يعني البحث أولا ومن ثم ربط الوثائق الأرشيفية بالنظرية الاقتصادية كان مضني، ولكن هو ممتع جدا. يعني حتى علاقتي في بحثي وفي كتابي إن شاء الله يعني يقرأوا المستمعين علاقة عضوية وليست علاقة جامدة.
1: لنبدأ أن فهمنا أنك قمت بدور المؤرخ وأنت المختصة في الاقتصاد والعلاقات الشرق الأوسط والعلاقات الدولية، يبدو في الأول في الظاهر لكن العلوم الإنسانية متكاملة ومتداخلة، العلوم الإنسانية والاجتماعية، وأنت تؤمنين بذلك وتطبقين حتى من خلال أطروحاتك وفي بحوث أخرى هذا التكامل بين الاختصاصات، وأنت جربت أن تلعب دور المؤرخ والباحث في التاريخ الاقتصادي من خلال وثائق أرشيف الغرف التجارية، الوثائق المصرية، دار الوثائق المصرية معنا عنا احنا نسميها أرشيف الوطني، ولكن ولكن أكيد نشريات أو كتب قديمة صادرة في مصر ربما أو خارج مصر، نشريات ربما أو طبعا. إحصائيات، لأنه تصدر أحيانا نشريات رسمية فيها إحصائيات أرقام.
0: نعم يعني
1: توجد في تونس لدينا مثلا إدارة الاستعمارية الفرنسية كانت تصدر نشريات، بعض إداراتها إدارة الغابات، إدارة الفلاحة، إدارة التعليم، تصدر نشريات رسمية. في مصر هل هناك نشريات ربما رسمية ما فيها إحصاء على الاجتماعي يعني الديموغرافي مثلا، تطور ديموغرافي؟
0: طبعا اعتمدت على ملفات في دائرة الإحصاء المصرية التي كانت متوفرة، وكمان توجهت للبريتش لايبراري، المكتبة البريطانية في لندن، حصلت هناك على بعض المعلومات. وأيضا كوني فلسطينية وآنذاك كان يمكنني الوصول إلى الأرشيف في القدس، في القدس الغربية، فأنا استعنت أو يعني دخلت أبحث عن معلومات معينة خاصة ما يخص الحركة الصهيونية في الملف، ملف يسمى الملف الصهيوني أو ملف الصهيونية في القدس.
1: لأنك ستركزين على هذا في محور من محاور الهجرة أو التهجير أو الخروج من مصر.
0: صحيح.
1: مهم جدا في المرحلة
0: جداً
1: الأخيرة.
0: جدا مهم، وكان مهم لي أن أفهم كيف تعاملت الحركة الصهيونية ومكتبها الرسمي آنذاك في فيينا مع اليهود المصريين. وهناك أيضا أرشيف في المكتبة الوطنية الإسرائيلية يسمى أرشيف الشعب الإسرائيلي بما معناه، وكان فيه تسجيلات ليهود مصريين وصلوا.
1: أنت تتقنين العبرية؟
0: صراحة لقد تعلمتها لهذا البحث ومن ثم نسيتها ثانية. هي لغة ليست صعبة جدا،
1: قريبة من العربية
0: جدا، يعني
1: لغة سامية.
0: لغة سامية بامتياز، يعني القواعد
1: لماذا أسألك على العبرية؟ لأنه أيضا اليهود، وهذا ما تعلمناه من أستاذنا مختص في مسألة الأقليات والمسألة اليهودية في تونس، إذا جانب الأستاذ عبد الكريم العلاقي وغيره بعديد الأسماء، لكن في حبيب كونسولي خاصة، أنه من الأفضل أنه المؤرخ كلما زادت لغاته كلما فتحت له خزائن وكنوز، يعني منها الصحف. لأنه بعض اليهود لديهم، أو اليهود لديهم أيضا في بلداننا، اليهود التونسيون، اليهود المصريون، لديهم صحفهم، لديهم جرائدهم، هكذا في مصر. أوكي. كانت لديهم صحف مثلا.
0: نعم.
1: سواء اليونانيين، لن أسألك إن كنت تتقنين اليونانية، سواء اليونانيين، وأنت هذوما اللي ركزت عليهم، أنت ركزت على اليهود كنموذج للأقليات، اليهود واليوناني، هل كانت لهم صحف أو جرائد خاصة بهم بلغاتهم أو بلغات أخرى، بإنجليزية أو غيره؟
0: يعني من حيث المبدأ أود توضيح نقطة هامة جدا. من المهم دراسة التاريخ في سياقه التاريخي. اللغة العبرية لم تكن لغة مستخدمة بين اليهود، حتى ليس في أوروبا، قبل 1930. يعني هي كانت لغة الدين، لغة الصلاة، لغة كتابة الكتب الدينية، وتفرع منها ما يسمى بالجوديو أرابيك في وقت الأندلس، أي أن تكتب اللغة
1: اليهودية بالعربية،
0: بالعربية أو بالعكس العربية
1: كما الفارسية تكتب العربية. نعم. أو الباكستاني.
0: نعم، ولكنها لم تكن لغة حية أبدا. وإثبات ذلك أني عندما دخلت الأرشيف الصهيوني لطلب الوثائق من ملف الحركة الصهيونية في فيينا ما يخص يهود مصر، اضطررت للجري خارج قاعة الأرشيف والضحك، لأن الملفات الوثائق كانت باللغة الألمانية وليس باللغة العبرية.
1: نعم. في فيينا المعقل الأساسي.
0: نعم.
1: يعني
0: مراسلات الحركة الصهيونية في بداية القرن الماضي،
1: هي مركز في فيينا، مركز الحركة الصهيونية.
0: صحيح. كانت باللغة الألمانية، أي أن اللغة العبرية تم إعادة إحيائها بجهود مضنية ولم تكن لغة تستخدم
1: من طرف الحركة الصهيونية نفسها.
0: يعني هو نقاش أطول من ذلك، لأنه هناك مدرسة معينة قررت إعادة إحياء اللغة. واللغة العبرية ما يسميها باللغة العبرية الحديثة تحتوي على الكثير المصطلحات التي أتتنا اليدش، واليدش يشبه اللغة الألمانية،
1: ولكن بلغات أخرى. نعم. إنجليزية.
0: نعم. فقط لتوضيح ذلك، لأنه أعتقد أنه مهم جدا، لأنه يعتقد البعض أنه كانت هناك يعني جميع
1: مهم.
0: الصحف كانت
1: بلغة. مهم هذه النقطة.
0: نعم فعلا، في مصر كان هناك عدد من الصحف، خلينا يعني نسميها اليهودية، التي تعلق بالطائفة اليهودية، أهمها وأشهرها والتي امتدت إلى فترة طويلة هي الشمس.
1: بالإنجليزية؟
0: لا، باللغة العربية.
1: باللغة العربية.
0: باللغة العربية، لأنهم كانوا يتكلمون اللغة العربية مثل بقية الشعب
1: الشمس
0: المصري.
1: هكذا.
0: الشمس. نعم. وكانت هناك محاولات مختلفة لإصدار صحف باللغة الفرنسية، لأن خاصة الطبقة البرجوازية من اليهود القاطنين في مصر، وأعتقد حتى في تونس وفي أماكن أخرى، كانت فرانكوفون، وذلك يتعلق بالتعليم المدرسي. ولكن العدد الأكبر من هذه الصحف لم يستطع الاستمرار، التي استطاعت الاستمرار هي الشمس. تمام. وذلك أيضا يعني يعطينا بعد أن اليهود في مصر حتى وإن كانوا جذورهم مختلفة، جزء منهم يعني الجزء الأكبر مصري، ومن ثم الجزء الذي غادر ما نعرفه اليوم بإسبانيا الأندلس، ومن ثم جاءت موجات هجرة من ما يسمون باليهود الأشكناز من أوروبا الشرقية عبر إسبانيا
1: استقروا في مصر.
0: في مصر
1: كما احنا في تونس، في تونس لأننا نسميهم يهود التوانسة واليهود الأوروبيين،
0: نفس يعني الشيء في مصر،
1: واختلاف بينهم اجتماعي صحيح. وحتى في المثروات وغير ذلك،
0: وليس حتى في اختلاف ديني، لأنه فقهيا اليهود المصريين واليهود السفارد يتبعون توجه ديني يختلف بعض الشيء عن الأشكناز، يعني كأنهم مدرستين دينيتين.
1: إذن كانت لهم بعض الصحف خاصة الشمس بالنسبة لليهود، فهمنا ذلك بالعربية واليونانيين.
0: اليونانيين
1: لأنك أنت لم تهتمي فقط باليهود، اهتمت أيضا باليونانيين صحيح. ولكن استطعت أن تبيني أنه فما علاقة ما فما نعم. علاقة ما بينهما.
0: نعم، اليونانيين كانوا في البداية عندهم صحفهم باليونانية. أنا لم أتعلم اليونانية، نصيحة لأستاذي قال لي ستقضين عشرات من السنوات تتعلمين لغات وتبحثين في الأرشيف، أنت عندك لغات جيدة وممتازة، استغلي ما لديك للعمل. أنت تتقنين ثلاث لغات أو ثلاث ونصف،
1: تعلمت الإنجليزية والألمانية والعربية.
0: والعربية، وتعلمت بعض الفرنسية، وتعلمت العبرية ولم أمارسها، يعني قال لي يكفي ذلك،
1: خمس لغات
0: لا يعني لا تبحري أكثر. ولكن اليونانيين أنشأوا في بداية الثلاثينات صحيفة سموها اليوناني المتمصر، هذا مصطلح
1: بالمصري بالعربي أو بالإنجليزي هكذا، اليوناني المتمصر
0: هذا مصطلح استعملوه اليونان، لأنه أيضا الجالية اليونانية كانت جالية كبيرة جدا في مصر، أكثر من الجالية اليهودية على فكرة.
1: نستغل لأنه ربما الوقت لن يسعفنا مباشرة، ولو وقت عليك أرقام تقريبية في متوسط الفترة، لا يمكن أن نقارن بين بداية فترة التي درستها 1885 و 1960، ولكن تقريبا أنت أشرت اليونانيين أكثر من اليهود. رقمين متوسط.
0: نعم،
1: كما
0: اليونانيين كانوا تقريبا ماكسيمم، الإحصائيات تختلف
1: بالطبيعة،
0: تقريبا 230 ألف
1: كبير.
0: واليهود كانوا على الأغلب 130 ألف
1: في متوسط الفترة،
0: في متوسط الفترة يعني 1930
1: 1940.
0: نعم، يعني هو كلا
1: أوج الفترة،
0: أوج الفترة للجاليتين.
1: 230 ألف يوناني في مصر و 130 ألف يهودي. يعني جملتهم تقريبا 400 ألف، حوالي 400 ألف.
0: هذول لا يشكلوا، كانوا آنذاك 2% من السكان في مصر يدوب.
1: بين 2 و 4% أنت تشيري
0: أقل.
1: بين 2 و 4% وقتها مصر طبعا مش كما توا، مصر ربما عدد سكان الإجمالي
0: يعني آنذاك، الآن هم ما شاء الله 110 مليون،
1: لكن في 1930 1940 تقريبا
0: كانوا تقريبا 45 أو
1: أقل
0: 43 مليون.
1: أقل. إذا أنت أردت من خلال هذه الدراسة للدور الاقتصادي لليهود واليونانيين في مصر نهاية القرن التاسع عشر إلى مرحلة التأميمات بعهد عبد الناصر 1960-61 أن تدحضي أو تفندي الرأي السائد بنظرية المؤامرة. ما تعرف دائما نحن المسكونين بذلك، بأنه الأقليات فقط هذا الوصم، أن لها هي مجرد منصة متقدمة أو وظيفة، دور وظيفي لفئة الاستعمار. أنت أردت أن تنسبي على الأقل، لا أقول تدحضي أو تفندي هذا الرأي السائد، أنه الأقليات لعبت دور سلبي لفئة الاستعمار، ومنهم اليونانيين ربما واليهود في، ولكن كان لهم أدوار أخرى ربما أكثر أهمية حتى في الاقتصاد، وبقيت أثارها ربما إلى اليوم.
0: نعم.
1: وتفاجأت أنا مثلا في كتابك يعني بعض الإشارات المهمة، شخصيا أنا عندك ما كنت أسمع مثلا بنك مصر نسمع طلعت حرب، ولكن معك أنت فهمت أن المسألة ليست بهذه البساطة، حتى بنك مصر كان بالشراكة بينه وبين أحد اليهود، ما اسمه هو؟
0: قطاوي باشا، يوسف قطاوي باشا،
1: هذا يهودي يوسف قطاوي، صار هو أسس مع طلعت حرب بنك مصر.
0: نعم،
1: أنا في بالي كان طلعت حرب، شو ما يحكيونيش عليه، هذا يوسف قطاوي باشا بالشراكة، هذا مثال. إذن كأنه هذه الفكرة من دواعي البحث أيضا، أن تنسبي على الأقل هذه الفكرة الخاطئة ربما.
0: يعني بداية أنا أعتقد أنه الاستعمار لم يفهم أو رفض فهم أن المجتمعات في الشرق وفي حوض المتوسط هي مجتمعات بطبيعتها متعددة
1: ومختلطة
0: هم في بلدانهم، أنا حتى أعتقد أن الفكر الدكتاتوري والفكر الأحادي يأتي من عندهم وليس من الشرق بشكل عام. الشرق كان دائما مكان بسبب الموقع الجغرافي، بسبب تعدد الديانات، بسبب مهد الحضارات، بسبب عوامل كثيرة جدا يعني، وأهمية الحوض المتوسط كان دائما مكان متعدد. لما أتى الاستعمار لم يستطع أن يرى هذا التعدد كجزء طبيعي، ولكنه أصر على التفريق ما بين الناس، وهذا حقيقة.
2: فرق تسد.
0: نعم، وأيضا استعمل السياسات واضحة جدا ممكن أن نعرفها عبر التاريخ ليس بصدد ذكرها الآن، بالتفريق ما بين الناس، مثلا إعطاء بعض المجموعات في المجتمع الجنسيات الخاصة بهذا
2: حتى في تونس،
0: حتى في تونس وفي الجزائر،
1: الجنسية الفرنسية.
0: نعم.
1: مثلا.
0: نعم. نعم.
1: وأقبلوا عليها بصراحة.
0: نعم، هو يعني طبعا
1: لأنه فيها امتيازات وفيها.
0: اليوم إحنا حنقبل على أي جنسية أجنبية رغم حبنا للوطن، لأنه الحب للوطن لا يرتبط بالأوراق مثلا. على أي حال، فالتركيز على أنه جزء من هاي الأقليات هي مساعدة للاستعمار هو موجود في الأدبيات ما يخص الشرق وما يخص الأقليات، وأيضا لأن هذه الأدبيات صدرت من مؤرخين وأنثروبولوجيين وعلى الأغلب مفكرين في منتصف القرن وقبله مرتبطة بالاستعمار حتى وإن لم يكن مدركين لذلك. وعندما درسنا نحن تاريخنا من خلال هذه المدارس، على الأغلب نحن تشبعنا بهذه النظرية. فأنا اعتراضي وضحضي لهذه النظرية له أساس بأن طبيعة هذه المجتمعات متعددة
1: أنت
0: وكيف
1: طبعاً
0: نتعامل معها.
1: أنت نعم. في كم من مناسبة تحاول تأكدين أن اليهود عبر التاريخ لم يتعرضوا للإجحاف والاضطهاد في الشرق مش كما أوروبا.
0: بالضبط، يعني تعرضوا ولكن ليس مثل أوروبا، يعني هذا أوروبا. مهم، يعني طبعا الاختلافات كانت واردة دائما، ولكن تاريخ البروغرامز المرعبة في أوروبا الشرقية وفي أوروبا وحشر الإجباري لليهود في الجيتو لم يكن موجود في الشرق. في الشرق كان في هناك الحارة اليهودية أو حارة اليهود، ولكن لا يعني أنها كانت فقط من اليهود. اليهود الشرق دائما كانوا مختلطين مع جيرانهم.
1: إذن في الهر 4% من المجتمع المصري تقريبا، حد أقصى 4% نسبة اليهود واليونانيين في المجتمع المصري. وأشرت إلى منذ قليل أرشيف الشركات والأرشيف، تقريبا هناك مفارقة بين نسبتهم الضعيفة في المجتمع ونسبتهم العالية كأصحاب شركات.
0: صحيح.
1: كم بلغت حسب دراستك أنت، كم بلغت في الفترة التي درستها نسبة الشركات اليهودية واليونانية أو يمتلكها أو يتحكم فيها على الأقل؟
0: يعني هم على الأقل يشاركون في الشركات حتى نكون عادلين. طبعا بعض الشركات كانت يعني بحتة تحت سيطرتهم أو كانوا مشاركين. الرقم يصل إلى 43% عددا،
1: قرابة النصف يعني.
0: عددا، أنا لا أتكلم على حجم رأس المال لأنه
1: عدد الشركات
0: هاي قصة ثانية، رأس المال، ولكن عدد الشركات نعم. وحضرتك أشرت لبنك مصر، قطاوي باشا وطلعت حرب. أنا أشير في الكتاب على التاريخ المشترك بينهم في العمل، وزيرتهم لألمانيا لمشاهدة أو لدراسة نموذج الغوس بنك، البنك الشامل، وتأسيس بنك مصر، ومن ثم عمل كلاهما بجهد كبير جدا لاستقطاب رؤوس الأموال الموجودة في مصر بغض النظر كانت يهودية أم مسيحية قبطية أم مسلمة أم
1: نجح في ذلك؟
0: نعم، تحولت مجموعة مصر إلى مجموعة من 26 شركة، تقريبا 27 شركة وصلت في الثلاثينات، مصر للطيران ومصر للملاحة ومصر للتعدين ومصر لكل شيء. وطبعا أسسوا بنك مهم جدا. ما راقبته إذا سمحت لي طبعا أنه لغاية الحرب العالمية الأولى كان هناك تكتل يوناني وتكتل يهودي شرطة أجنبي وتكتل مصري في رؤوس الأموال، ولكن بعد الحرب العالمية الأولى طبعا كل العالم ومنها مصر مرت بأزمة حادة، أصبح التعاون المشترك هي الشركة وليس النسب العرقي أو الديني. يعني أنا يعني أقسم الفترات بأني أقول أن العامل المشترك الأكبر بين رؤوس الأموال بعد الحرب العالمية الثانية كانت هي مصلحة
1: الحرب العالمية الأولى أو الثانية.
0: الأولى، آسفة، الأولى كانت هي مصلحة العمل. فلهيك نرى أن الشركات فيها ناس مصريين مسلمين وناس مصريين أقباط وناس يهود بنفس الشركة.
1: سنواصل الحديث في هذا السياق دكتورة نجاة عبد الحق، ولكن لو سمحتي سنتوقف قليل مع هذا النغم ثم لنا عودة.

مستمعينا مستمعاتنا، مرحبا بكم مجددا إلى برنامجكم وثائق وحقائق، وضيفتنا اليوم الدكتورة نجاة عبد الحق.

0: الاقتصادي للأقليات في مصر من أواخر القرن التاسع عشر، فهمنا أن 1885، وبطرافة بإشارة طريفة منك أشرت أنه كانت هناك الوقائع المصرية كانت بلغة عثمانية تقريبا قديمة، تركية قديمة، وأنت اخترت أن تبدأي من السنة اللي تبدأ فيها اللغة العربية 1885. أيسر لك كمصدر من مصادر الجريدة الرسمية لنقول في مصر كانت لك مصدر، ولكن هناك وثائق أخرى تهم الشركات، هناك أرشيف الغرف التجارية هكذا خاص وحده، ولكن هناك صحف أشرت إلى مثلا صحيفة الشمس بالعربية لليهود المصريين، وأشرت إلى اليوناني المتمصر هكذا لليونانيين. التموقع أنت ناشرنا أن حوالي أقصى عدد وصل 230 ألف تقريبا يوناني و 130 ألف يهودي في مصر في عشرينات ثلاثينات القرن العشرين، حوالي 4% من المجتمع المصري، ولكن يقابله نسبة مرتفعة بالنسبة لعدد الشركات التي أسهموا فيها حوالي 43%، يعني 10 مرات أضعف معناها حجمهم الديمغرافي، بين أهمية دورهم ونشاطهم. تموقعهم أنت في فصل من فصول الكتاب توقفت عند طبعا بعد دحفت السرديات المبتذلة حول الأقليات وأنها لها فقط دور وظيفي ساعد الاستعمار أو غير، مسألة معقدة، ونسيج اليهود وجودهم قديم في مصر عدت إلى اليهود المصريين كما في تونس يعني، ولكن فما يهود وافدين من أوروبا ومن الأندلس وغير ذلك بعد في القرون الحديثة والمعاصرة. تموقعهم هل الإسكندرية على ما أذكر أشرت إلى بعض المواقع إلى جانب القاهرة، أين نجدهم بكثرة؟
1: يعني طبعا الإسكندرية هي المعقل الأساسي لليونانيين، ولكن اليونانيين كانوا مقارنة مع أقليات أخرى، كان في تليان وفرنسيين في مصر وغيرهم، كانوا منتشرون في الدلتا بشكل كبير جدا، والسبب هو زراعة القطن. يعني الرجل الذي ركب ما نسميه قطن طويل التيلة، اللي هو بامتياز القطن المصري بامتياز، هو بالأساس رجل يوناني في 1822-23، وسمي القطن على اسمه. ومن ثم أدار اليونانيون العزب أو المزارع التي تنتج القطن، وهم كانوا أهم مصدري القطن. عائلة سلفاغو في الإسكندرية كانوا من أهم مصدري القطن، ولكن اليونانيون انتشروا في جميع أنحاء مصر بجانب الدلتا. السبب الآخر بجانب القطن هو البقالات، البقالات كانت يونانية بامتياز، وتحولوا في بعض الأحيان إلى بنوك صغيرة، سميوا رسميا بالمرابين، ولكنهم كانوا يقرضون النقود ويأخذوا الفوائد العالية، ولكن فكان لهم يعني دور مهم في شبكة القطن والتجارات الصغيرة في مصر. لورد كرومر في كتابه، والذي هو المندوب السامي للملكة آنذاك في مصر، كتب كتاب مهم عن مصر، وقال فيه أنه وصل وادي حلفة. وادي حلفة هو أقصى جنوب مصر على حدود السودان، ووجد هناك خيمة بسيطة يجلس تحتها رجل يوناني يبيع الدخان والكبريت، فقال إذا رفعت حجرا في مصر تجد تحته يونانيا.
0: كرومر،
1: لأن وادي حلفة منطقة نائية طبعا، فالوجود اليوناني كان مهم جدا بالإسكندرية.
0: منذ دخول الاستعمار الإنجليزي إلى أو احتلال الإنجليز لمصر، وهو مش نفس صيغة الفرنسية لتونس، ما عملوا صيغة الحماية، عملوا صيغة مباشرة تعامل واقع عسكري. نعم. مش من ناحية القانونية، وقعد خديوي يعني نائب سلطان العثماني قعد إلى غاية 1914 الحرب العالمية بالنسبة للخديوي مصر، حاكم مصر يعني. يعني كرومر إذا حكم تقريبا شيء 20 سنة وأكثر من 20 سنة 25، فترة طويلة.
1: نعم.
0: فترة طويلة. أنت تشيرين أنه عند وجدت في موقع عرب 48 حوار مميز لكيما حول كتابك اليهود واليونانيون في مصر ودورهم الاقتصادي حتى 1960، أنه لتفسير هالأسباب النفوذ الاقتصادي لهذه الأقليات الذي يفوق حجمها الديمغرافي، البعض يربط هذا بالعلاقة الخاصة التي ربطت هذه الأقليات بالدول الاستعمارية، كأنه هذا لتفسير هذا الدور، يعني التضخم وصل كأنه هيمنة أقلية صغيرة أقصى. أنت أجبت عن هذا، يعني لا يمكن تفسير هذا الدور المتضخم بالمقارنة مع وزنهم الديمغرافي الضعيف إلا بعلاقة ما بالدوائر الاستعمارية التي دخلت فعليا البلاد وأمسكت بتلابيبها، يعني المالية والميناء والقناة السويس وغير ذلك، يعني عسكريا حضور واضح. يعني كيف أجبت عن ذلك؟ يعني
1: أوكي، هلأ أنا لا أنكر أنه كان في لبعض المجموعات وليس فقط الأقليات، أيضا المجموعات في مصر دور استفادوا من الاستعمار. هناك نظرية كاملة تسمى الكولابوراتيف إليتس، يعني النخب المتعاونة،
0: النخب

0: متعاون مع الاستعمار.
1: نعم.
0: وبعضهم من السكان المحليين
1: طبعاً،
0: يعني
1: طبعاً صحيح. واعتقد انه السياق هذا دائما موجود تاريخيا، انه في ازمه في مستفيدين من الازمه، ولكن بنفس الوقت ارجاع نجاح الاقليات اقتصاديا الى هذه النقطه هو استسهال. واذكر في كتابي ان مثلا كانت هناك خلاف حاد جدا تشبه معركه ما بين جزء من رؤوس الاموال المصريه ومنها اليهود واللورد كرومر، لان اللورد كرومر رفض انشاء مصانع للنسيج في مصر، بينما كان هناك استعداد تام لتمويل وبناء مصانع للنسيج في مصر قبل المحلة. ولورد كرومر عطلها 1907.
0: المحلة
1: لا، المحلة أتت بعدها بقليلا، بس 1907 لورد كرومر رفض، يعني صار خلاف مع رؤوس الأموال، لأنه كان بيقول أنه مصر مصدر المواد الخام وليس مصدر للصناعة.
0: صنعنا ستنافس صناعة الإنجليزية.
1: صحيح 100%.
0: وأنتي
1: فما أعطي هذا المثال للنقاش أن الموضوع ليس القضية ليس موضوع مطلق، أن جميع النخب وجميع الأقليات هم أداة للاستعمار.
0: هل حاولت القوات البريطانية مثل مثلا في تونس باب المقارنة، وهذه الحصة تدخل في باب المقارنة، مثل ما قارنا بين هناك وثائق وغير ذلك، ودار أرشيف مثلا الغرف التجارية هذا مهمة مستقلة عن الأرشيف الوطني حسب ما فهمت على دار الوثائق المصرية، مش في نفس المقر يعني وحدة خاصة بالغرف. لم يحاولوا تجنيس ما يسمى عننا مثلا في تونس الفرنسيين فترة ما شجعوا في 1909-1910، وطبعا نتحدث على الجزائر لأن ذيك الحاق يعني كامل، يعني تونس حافظت على سيادتها، الجزائر نزعت سيادتها، استعمار كامل بالنسبة لتونس، شكليا حافظنا على سيادتنا وعنا تبع رعاية للبي بي تونس، يعني حافظ هو شكليا رئيس البلاد ويصدر الأوامر العالية، القوانين تصدر باسمه، ولكن اللي حضرها المقيم العام في فرنسا. هناك محاولات لتجنيس وأقبلوا على تجنيس اليهود في فترة ما إلى جانب التونسيين. في مصر هل هناك محاولات لتجنيس بمعنى البريطاني، هنا المحتل هو البريطاني، هل حاول البريطانيون تجنيس مثلا رعاية بين ضفرين، رعاية ملك وفما ملك حتى بعد 1914 وخروجها على الدولة العثمانية، يعني وسقوط الدولة العثمانية بعد ذلك، يعني فما ملك مصر رعاية، هناك جنسية مصرية، هل حاول البريطانيون تجنيس هؤلاء هذه الأقليات مثلا الفاعلة اقتصاديا والتي له معها مصالح ربما مباشرة؟
1: يعني حقيقة نعتقد أن الوضع في مصر كان مركب أكثر. السبب أنه مصر رسميا لغاية سنة 1922 كانت عثمانية، تمام؟ أي أن المواطنون كانوا عثمانيين، ومن ثم صدر في الدستور الجديد قانون الجنسية المصري في نسخة 1926 ونسخة 1929، ومن ثم كان هناك تعديل أعتقد سنة 1951.
0: مهم هذه النقطة. إذن إلى غاية 1922، إلى غاية استقلال مصر، يعني ما يسمى باستقلال مصر، ثم سقوط السلطنة طبعا، وكمال أتاتورك ألغى كل شيء، ألغى الخلافة
1: على الأقل بشكل رسمي، هم كانوا مواطنون عثمانيون تمام، على الرغم من استقلالية مصر الكبيرة. الآن جزء من القادمين إلى مصر كانوا أصلا من حملة الجنسيات المختلفة. الآن ظاهرة، يعني أنا برأيي كان في غاية الغرابة أو الأهمية، أن اليهود القادمين إلى مصر من خارج الإمبراطورية العثمانية خاصة من أوروبا الشرقية سعوا بشكل كبير جدا على تثبيت أوراقهم في مصر، بينما اليهود المصريين لم يقلقوا بالحصول على الجنسية بمعنى جنسية أو وثيقة الجنسية. السبب أن خبرة هاي اليهود ببلدان تانية فهموا أن الورق مهم، بينما جميع سكان المنطقة ما بين مصر إلى بلاد الشام وجزء من العراق والحجاز وتركيا كانوا يعتبرون نفسهم ضمن إمبراطورية عثمانية يستطيعون التنقل. اليونانيون كان عندهم الجنسية اليونانية، ومن ثم جزء منهم حصل على الجنسية المصرية. كان هناك عدد لا بأس به من اليهود من مناطق معينة في إيطاليا سعوا لاحقا الحصول على الجنسية الإيطالية عندما فهموا أن لهم فوائد، لحد فترة معينة لم يكن هناك أي فائدة للحصول على الجنسيات الأجنبية. أنا مما رأيته هو طبعا، لكن هذا ليس مجال تخصصي بشكل مباشر، أن البريطانيون لم يسعوا بشكل كبير إلى تجنيس المصر، لم يكونوا يهتموا بذلك. وعلى فكرة هناك عدد لا بأس به من حملة الجنسية الروسية كانوا في مصر، نعم، لأنه جزء اللي انتقل من الإمبراطورية القيصرية الروسية خاصة الذين لوحقوا لأسباب سياسية أو أسباب دينية هم روس أيام القيصر قبل الاتحاد السوفيتي، وانتقلوا عبر الإمبراطورية العثمانية إلى مصر، لأن الحدود مع أوكرانيا ومع
0: تتحدثين إن عن روس روس أم اليهود الروس؟
1: روس ويهود روس.
0: يهود كلاهما. لأنه نعرف عدد كبير من اليهود الروس
1: كلاهما.
0: شكل النواة ربما الأساسية حتى لدولة إسرائيل، يعني بعد ذلك يعني الشرق القادمون من روسيا لعبوا دور معناها حتى وأوروبا الشرقية
1: والبولنديين
0: بولونيين
1: نعم. نعم. جزء منهم أتى إلى مصر، وهدول سكنوا في حي سمي لاحقا حي البرابرة لأنهم يرطنون لغة غير مفهومة.
0: حي البرابرة هكذا نعم.
1: موجود الآن درب البرابرة موجود في مصر القديمة، يعني في مصر الفاطمية.
0: أنت أشرتي شامبيتير واعتمادك لنظرية شامبيتير وحاولت الربط بينها لفهم أيضا الدولة الاقتصادي للأقليات، وهذا مهم. ولكن يعني قلت أنهم هم عليهم قدرة على الوصول لرأس المال والمعلومات، هذا متوفر، عوامل من العوامل توفر المواد الخام، الوصول لرأس المال والمعلومات بالنسبة للنمو الاقتصادي وانتاج السلع الجديد. عوامل تقولين توفرت بشكل أكبر لدى هاتين الأقليتين في مصر، كيف ذلك المعلومات ورأس المال؟
1: أقول لك المعلومات مثلا لوجود هذه الأقليات، وهذا بجميع الأقليات، ووجود أقارب أو معارف أو نسب مع نفس الأقلية في مكان ثاني، هم يعرفون عن وجود مثلا
0: في فرنسا مثلا
1: مكان أو أسواق أو اهتمامات لأسواق قبل الآخرين،
0: أو البورصة
1: قبل. أو البورصة قبل الآخرين. وطبعا وجود شبكات لهم في مكان
0: عبر العالم،
1: عبر العالم. يعني إذا دخلنا في سياق تاريخي اليهود المغاربة وشبكة التجارة في بحر المتوسط قبل البندقية كان مهم جدا، كانت شبيهة بذلك.
0: ولكن في الأخير أنت طبعا لأن نستغرق في كل شيء بالنسبة لبحثك واسع جدا وطروحة كاملة، أنه بعد التأميم بعد الثورة المصرية في 1952 تم تأميم وبدأ الخروج وبدأت الهجرة، يعني الهجرة متى بدأت أو خروجهم هذه الأقليات وتراجع عددهم الكبير متى؟
1: حقيقة التغيير الكبير أتى مع التأميمات. كان هناك موجات صغيرة خاصة من اليهود، موجات هجرة صغيرة، واحدة يعني واحدة منهم بتحبها الحركة الصهيونية كتير بسنة 49 لأنهم يعتبروها نجاح، ولكن حتى مؤخرين معتبروها غير مهمة. اليونانيين بقوا لفترة طويلة وكان لهم دور مهم مهم بتشغيل قناة السويس، لذلك انتعشت بورسعيد الذي شغل قناة السويس هم اليونانيون في البداية. الخروج الأكبر حصل ب 56
0: جزء العدوان الثلاثي على مصر
1: 56، وبعدين
0: بعد العدوان الثلاثي على مصر
1: نعم، وبعدين
0: هل كثرت الاتهامات الموجهة لهم الجوسسة؟ لا أعرف
1: طبعا،
0: يقال الحركة الصهيونية قامت بأفعال في مصر لتخويف اليهود
1: عملية
0: للخروج.
1: عملية لافون 54 اللي هي يعني اطاحت برئيس الوزراء الإسرائيلي، هي تفجير، محاولة تفجير، ولكن انمسكوا
0: حاولت في القاهرة،
1: في القاهرة وفي الإسكندرية
0: ضد اليهود،
1: ضد المصالح البريطانية والأمريكية، ولكنها كانت خلية يهودية،
0: خلية يهودية،
1: وعلى رأسها كان طبيب اسمه مرزوق وهو من الطائفة القرائية. احنا لما نتطرق لطبيعة التعدد اليهود في مصر في السفارد والأشكناز والطائفة القرائية اللي هي طائفة صغيرة جدا
0: قديمة في مصر،
1: قديمة جدا في مصر، وطقوسهم تشبه أكثر طقوس المسلمين من خلع النعل عند
0: طبعا حتى سياسات التأميم التي قادها عبد الناصر أنهت تقريبا وجودهم. نعم. الاقتصاد
1: الجميع التليان والإيطاليين
0: تقصدين
1: كل الأقليات، كل الأقليات التي كانت متواجدة في مصر يعني مرت بظروف مثل الشعب المصري، ولكن عند التأميمات لأنه قطع رزقها فانتقلت إلى مناطق أخرى.
0: إذن ننصح بالرجوع إلى هذا الكتاب المرجعي الهام للباحثة الفلسطينية الألمانية، وأنت تحملين هويتين، جسر بين هويتين. أستاذة نجاة عبد الحق، نذكر بكتابك الصادر بالعربية بعد 10 سنوات من صدوره بالإنجليزية، اليهود واليونانيون في مصر ودورهم الاقتصادي حتى 1960، ترجمة عبد الرحيم يوسف، دار كرمة للنشر. نوجه من خلالك التحية إلى أهلنا في فلسطين، ليس فقط في رام الله وبيرزيت وأنت مجمد، وتعرفين مكانة فلسطين وفلسطينيين في قلوب التونسيين والتونسيات. أشكرك مجددا، وأشكر مستمعينا ومستمعاتنا على حسن الإصغاء والمتابعة، وإلى اللقاء.
2: أخي جاوز الظالمون المدى.

0: الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
0: متعة الاستماع.
2: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
3: انتصف الليل هنا في تونس مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. وفي عناوين هذه النشرة: اليوم الثلاثاء مفتتح شهر محرم للعام الهجري الجديد 1448. اجتماع مجلس الوزراء بإشراف رئيسة الحكومة يتداول في مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030. الجمعة المقبلة التوقيع الرسمي على اتفاق إنهاء الحرب الأمريكية الإيرانية، وتقارير إيرانية تتحدث عن شروع في رفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران. تفاصيل الأنباء. أعلن مفتي الجمهورية هشام بن محمود مساء أمس أن اليوم الثلاثاء 16 من جوان 2026 هو مفتتح شهر محرم للعام الهجري الجديد 1448. وبمناسبة حلول رأس السنة الهجرية، يتمتع أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بعطلة بيوم واحد اليوم الثلاثاء 16 من جوان 2026. أشرفت رئيسة الحكومة سراء الزعفراني الزنزري نيابة عن رئيس الجمهورية قيس سعيد وبتكليف منها على اجتماع مجلس الوزراء. وتداول المجلس في عدد من مشاريع القوانين والأوامر الترتيبية، من أبرزها مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030. مريم الغربي.
4: أكدت رئيسة الحكومة في مستهل أعمال مجلس الوزراء على أن مخطط التنمية للفترة 2026-2030 يمثل محطة وطنية فارقة تقطع مع السياسات السابقة التي أدت إلى إخلالات اجتماعية واقتصادية وبيئية ومؤسساتية، ويرسم ملامح المرحلة المقبلة. كما ذكرت بأن هذا المخطط اعتمد ولأول مرة في تونس منهجاً صعوديا ينطلق من المستوى المحلي فالجهوي ثم الإقليمي وصولا إلى المستوى الوطني. وتتمثل التوجهات الكبرى للمخطط ضمان تنمية اجتماعية عادلة وشاملة من خلال تقليص معدلات الفقر والهشاشة وتعزيز منظومات الحماية الاجتماعية وضمان تكافؤ الفرص في النفاذ إلى التعليم والصحة والشغل والسكن اللائق، تحقيق تنمية مجالية متوازنة واندماج اقتصادي واجتماعي شامل وعادل بين الجهات، تعزيز النسيج الاقتصادي وتطوير البنية التحتية بفضل دعم القطاعات ذات القيمة المضافة العالية وتعزيز الابتكار والبحث وتحفيز الاستثمار، تحقيق الأمن الغذائي والمائي والطاقي والحفاظ على بيئة سليمة، تحديث الإطار المؤسساتي وتكريس نجاعة المرفق العام. وفي إطار الحرص على تجسيم أهداف المخطط، تم التنصيص على اعتماد منظومة متابعة وتقييم دورية لتنفيذ السياسات والبرامج والمشاريع التنموية من خلال إعداد تقرير سنوي في إطار الميزان الاقتصادي وتقرير تقييمي نصف مرحلي حول تنفيذه.
3: تجدد الاعتراف الدولي بالمجلس الوطني للاعتماد إثر عملية تقييم النظراء الأوروبية، ما يؤكد عضويته في الاتفاقيات متعددة الأطراف للاعتراف المتبادل في عدد من المجالات الحيوية، وذلك خلال موكب احتفالي بمناسبة اليوم العالمي للاعتماد انتظم مساء أمس بمقر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات. رئيس المنظمة الدولية للاعتماد إبراهيم حولة يضيف في ميكروفون خولة أسليتي.
5: حقيقة هو الاعتماد هو منظومة خفية على المواطن العادي، لكنه كلما استعمل شيئا كما كان منتج أو حتى خدمة من الخدمات فإن وراءها هناك ثقة. هذه الثقة تبنى من خلال شهادات تقييم المطابقة، من خلال المختبرات وجهاز التفتيش. في تونس الجهاز الوطني للاعتماد، المركز الوطني للاعتماد، هو جهاز وطني يقوم بتمثيل الجمهورية التونسية على المستوى الدولي، لكن أيضا يبني الثقة في المنتجات وفي الخدمات التي يتم تصديرها واستعمالها من طرف المواطنين. من خلال عضوية الجهاز الوطني الوطني للاعتماد تناك في المنظمات الدولية، فإن هذا يضمن سلاسة تبادل المنتجات على المستوى الدولي. فبذلك حصول المجلس الوطني للاعتماد في تونس على الاعتراف الدولي يمكن هذه المنتجات من الوجهة الأسواق الدولية والأوروبية من خلال مطابقتها لهذه المعايير.
3: من جانبه أكد مدير عام المجلس الوطني للاعتماد ياسين والي أن المجلس يطمح إلى الحصول على اعتراف دولي في مجالات جديدة.
0: الهدف الأساسي بتاعنا هو نوفر خدمات الشهائد والاعتراف الدولي لكل الصناعين وكل المجالات الموجودة. مازال عنا 3 مجالات أخرى اللي نخدمه احنا على انبعاثات غاز الكربون، تطوير المنظومة حسب 17-29. إذن المجلس من بين العقد الأهداف اللي رسمه هو يتحصل على الاعتراف الدولي في المجال هذا، كذلك منتجي المواد المرجعية حسب المواصفة 17-34، وهذا ما قاعد يشتغل عليهم المجلس، وإن شاء الله في غضون سنة 27 نتقدم بمطلب جديد للقيام بعملية تقييم من طرف الاتحاد الأوروبي من الجهاز الأوروبي للاعتماد قصد الحصول على الاعتراف الدولي في المجالات هذه.
3: يشمل دليل التوجيه الجامعي الجديد أكثر من 1200 مسار تكويني جديد ومحين سيتم الشروع في تدريسها في سبتمبر المقبل، وفق ما أعلن أمس للإذاعة الوطنية مدير عام إدارة التجديد الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي منير العيادي. العيادي أبرز أن الهدف من تحيين الاختصاصات هو ملائمة التكوين الجامعي لمتطلبات سوق الشغل.
6: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منذ سنة ونص حطينا استراتيجية من أجل تجديد عروض التكوين في كافة المسارات الجامعية بخصوص الشهادة الوطنية للإجازة. معناتها كانت عملية الحقيقة استعجالية باش نجموا نجدوا عروض التكوين هذية، وفي سبتمبر معناتها 2026 يقع معناتها بداية العمل بالعروض هذية. المؤسسات الجامعية كله قاع دعوتها إلى إيداع المشاريع متاحة والملفات متاحة، وفي منطلق سنة 2026 قمنا بإنشاء لجان وطنية قطاعية اللي درست الملفات هذية وأفضات اللي منذ أيام مجلس الجامعات أقر معناها عن الموافقة على دخول قرابة 1205 معناتها عرض تكوين باش يشرع التدريس فيهم ابتداء من سبتمبر القادم. تقييم واضح لأنه فما نسبة بطالة بالنسبة لأصحاب الشهادة العليا اللي توري اللي فما إشكال العروض التكوين تكون ملائمة لسوق الشغل، ولذلك احنا قلنا للمؤسسات أنها ترتكز أساسا على متطلبات سوق الشغل وما يطلبه سوق الشغل.
3: تساقط كميات مهمة من الأمطار خلال الساعات الأخيرة كان أعلاها بالكريب من ولاية سليانة حيث بلغت 94 مليمترا. نشاط السحب الرعدية ما زال متواصلا الليلة خصوصا في المناطق الشرقية للبلاد على أن تتراجع حدتها صباحا، وفق المهندس الأول بالمعهد الوطني للرصد الجوي بلال اليحياوي.
7: سجلنا في الكريب من ولاية سلينا 94 مليمتر، في سيدي برويس أيضا 56 مليمتر، في ولاية الكيف سجلنا 53 مليمتر، في القيروان أهم الكميات كانت في العلاية 30 مليمتر، كذلك في الشبيكة، وأهم الكميات أيضا كانت في زغوان في حدود 34 مليمتر بمقرى. رياح قوية نسبية تجاوزت سرعة 70 كيلومتر في الساعة، وكذلك تساقط محلي للبرد. بقية هذه الليلة إن شاء الله يتواصل نشاط السحب الرعدية خاصة في المناطق الشرقية للبلاد للشمال الوسط، تبقى بقايا أمطار إن شاء الله بالمناطق الشرقية للشمال الوسط، ثم الطقس يكون مغيم جزئيا بأغلب المناطق البلاد. ظهرا تتكاتف كذلك الخلايا الرعدية أيضا بالمناطق الغربية مع سحب رعدية تكون مصحوبة بأمطار. الريح يوم الغد تكون من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب، قوية خاصة بالجنوب مع دوي الرملية محلية. البحر بالتالي يكون متموج إلى قليل الاضطراب خاصة بالسواحل الشمالية وخليج الحمامات. حرارة خلال يوم الغد إن شاء الله تشهد انخفاض طفيف حيث تتراوح القصوى بين 26-31 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 32-38 درجة بقية الجهات، وتصل إلى حدود 40 درجة بالجنوب الغربي وبأقصى الجنوب.
2: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
3: في أخبار العالم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن نص الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع إيران سينشر بعد التوقيع الرسمي عليه الجمعة المقبل، مضيفا عقب وصوله إلى فرنسا لحضور قمة مجموعة السبع أن مضيق هرمز سيفتح بالكامل بمجرد التوقيع الرسمي على الاتفاق. تصريحات تتطابق مع أخرى لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي رجح فيها توقيع مذكرة التفاهم مع واشنطن الجمعة المقبل على أن تعقد بعدها جولة أولى من المفاوضات 60 يوما قابلة للتمديد. يأتي ذلك في وقت تحدثت فيه تقارير إيرانية عن الشروع في رفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران. في الأثناء تتالت ردود الفعل الإقليمية والدولية المرحبة باتفاق وقف الحرب بين الولايات المتحدة وإيران. ووصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الاتفاق بأنه خطوة حاسمة نحو السلام في الشرق الأوسط، فيما أكد الاتحاد الأوروبي استعداده للمساهمة في وضع استراتيجية لتحقيق سلام مستدام بالمنطقة واستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز بالكامل. الصين من جانبها رحبت أيضا بمذكرة التفاهم لإنهاء الحرب ودعت إلى توقيع الوثيقة كما هو مخطط له. في لبنان قال حزب الله إن مقاتليه تصدوا بالصواريخ والمسيرات لقوة تابعة لجيش الاحتلال حاولت التقدم باتجاه أطراف بلدة كفر تبنيت وأجبروها على التراجع، فيما تحدثت مصادر إعلامية إسرائيلية عن اعتراضات صاروخية في سماء المطلة وكريات شمونة شمال الكيان المحتل. وتواصل القصف الإسرائيلي أمس على بلدات جنوبي لبنان رغم إعلان التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران يشمل الجبهة اللبنانية. في الأثناء دعت قيادة الجيش اللبناني الأهالي إلى ضرورة التريث في العودة إلى القرى والبلدات الحدودية الجنوبية. ختام هذا الموعد الإخباري قدمناه لحضراتكم من الإذاعة الوطنية التونسية، وهذا أبرز ما جاء فيه في عناوين. اليوم الثلاثاء مفتتح شهر محرم للعام الهجري الجديد 1448. اجتماع مجلس الوزراء بإشراف رئيسة الحكومة يتداول في مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030. وفي العالم الجمعة المقبلة التوقيع الرسمي على اتفاق إنهاء الحرب الأمريكية الإيرانية، وتقارير إيرانية تتحدث عن الشروع في رفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران. دمتم في رعاية الله.

0: لأن الإذاعة أكثر من خبر،
1: هي نبض المجتمع،
0: صوت للثقافة،
1: مساحة للترفيه،
0: صدى للخبر.
1: الإذاعة الوطنية ببرامج متنوعة ومواضيع تلامس حياتكم اليومية،
0: تبقى قريبة من اهتماماتكم وقريبة منكم.
1: الإذاعة الوطنية التونسية.
0: أخبار على رأس الساعة،
1: رياضة،
0: ثقافة،
1: موسيقى،
2: 24 ساعة على 24،
1: مش من عام
0: ولا حتى من 20، معاكم من 38.
1: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في سليانة على 104.9 و97.2 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
3: عاشق لال الصفر مداح القمر،
4: أنا بعشقك، أنا كل لك،
5: سأقول لك.

مساء الخير، مساء النور، أهلا وسهلا بكم مستمعين على موجة الإذاعة الوطنية التونسية في هذه الأجواء وهذه الإيقاعات مباشرة من استوديو الإذاعة الوطنية التونسية، استوديو المرحوم نبيل بن زكري والمرحوم وليدة ليلي. تحياتي لكل مستمعينا، تحية لرفيق دربي في هذا المشوار المباشر باش يكون معانا بتبيعة على موجاتنا حتى الساعة 3 فجرا بأجواء حلول السنة الهجرية للعام الجديد 1448 في تونس. يوم الثلاثاء اليوم 6 جوان 2026، هو رأس السنة الهجرية، هو اليوم اللي يبدأ فيه عام هجري جديد حسب التقويم الإسلامي. هذا التقويم اللي يعتمد عليه المسلمون في تحديد الأحداث الإسلامية والأعياد والكثير من الأمور المتعلقة بالمسلمين. وتبدأ السنة الهجرية بشهر محرم، وتقريبا وفقا للحسابات الفلكية فإنه بداية عام الهجري الجديد 1448 اللي يتزامن مع نهار الثلاث، اليوم الثلاث 16 جوان 2026. باش نقعدوا في هذا الإطار وهذه الأجواء، وأكيد فما خصوصية داخل البيوت التونسية من خلال الأطباق الغذائية، الكسكسي والملوخية. يلا احنا لقانا موال العشاق نص الليل مع ثلاثة مختارات ترابية، ولكن احنا نتفاعلوا مع الإيقاع الزمني ونتفاعلوا مع المناسبات الدينية، خاصة نسمو مصطفى عاطف في قمر سيدنا النبي.

0: موال العشاق، موال العشاق مع نادر عطية.
1: موال العشاق تأثوا مجموعة من الفقرات، من بين الفقرات متاعنا اللي تعودتوا عليها الكلمة تغني.
0: الكلمة تغني،
2: الكلمة تغني.
1: كما تعودتوا شعارنا القليل من الكلام والكثير من الأنغام، والكلمة تغني اليوم للفراق، للإنسيان، للهجر، للبعد. حبينا هكا نعملوا مجموعة من المختارات الغنائية، والحقيقة برشا فنانين في هذا الموضوع غنوا. يلا نبدأ بصوت الفنان التونسي صبر باي، أذكرك.

انتم فقط مستمعينا، انتم فقط ما تنسحبوش من هذا اللي قال مباشر مولى عشاق التوقيت الصحيح ومش غلط نص الليل و42 دقيقة على موجة الإذاعة الوطنية، موصين معكم رحلة مولى العشاق حتى الساعة الثالثة فجرا. ما زلنا مع نفس الإيقاع ونفس الفقرة، الكلمة تغني باش نسمعوا مقطع من بلاش تفارق، يعني وردة معايا قلتلكم ما تفارقوش موجات إذاعة الوطنية، باش نسمعوا عمل فني كبير، مقطع منه بلاش تفارق، وزيدا باش نسمعوا أغنية من أغاني فقيد الفن المصري والعربي هني شاكر لو بتحب حقيقي صحيح. خليكم ديما في لقانا على موجة الإذاعة الوطنية، تحية الوهبي الواعر رفيق دربي في هذا لقاء المباشر من مول العشاق.

0: موال العشاق.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. رئيس الجمهورية قيس سعيد يستقبل في قصر قرطاج سفير جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة بتونس جواد أحمد عمراني الذي أدى زيارة توديع لرئيس الدولة بمناسبة انتهاء مهامه في بلادنا. اليوم افتتح شهر محرم العام الهجري الجديد 48,400,000 ذكرى هجرة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، فكل عام وأنتم بخير. وبمناسبة حلول سنة الهجرية الجديدة، يتمتع أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بعطلة بيوم واحد اليوم الثلاثاء 16 من جوان. من أخبار الطقس، نشاط السحب الرعدية ما يزال مطلوب